مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعة الماضية. بعد أن كانت ترمي البراميل المتفجرة وصارت بعد تحرير سوريا ترمي الزهور على السوريين، ظهرت مروحية عسكرية هذه المرة في مشهد مختلف، إذ أطلق جناح وزارة الدفاع في معرض دمشق الدولي نشاطا يتيح لعدد من زوار المعرض القيام بجولات جوية على متن مروحيات الجيش السوري فوق مدينة المعارض. تستغرق الجولة مدة 12 إلى 15 دقيقة، وكان من نصيب تلك الجولات زوار من مؤثرين وصناع محتوى عرب. وجد المؤثرون في تجربة الصعود إلى مروحية عسكرية الفرصة للتصوير وإنتاج محتوى لحصد التفاعل على حساباتهم وربما زيادة اللايكات والإعجابات والشيرات في حساباتهم الشخصية. لنتابع.

0: لكن تلك المقاطع التي نشروها لم تكن موضع ترحيب لدى كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أحد أولئك الذين يقال عنهم مؤثرين وصف قائد الطيارة العقيد الركن الطيار إبراهيم الغوراني بشوفير الطيارة، وهي عبارة اعتبرها كثيرون تقليلا من رتبة عسكرية ومهمة تتطلب تدريبا وخبرة ومسؤولية كبيرة.
1: أنا عندي فوبيا من المرتفعات، ووزارة الدفاع السورية بيطلعوني في هليكوبتر. ليش؟ ليه وأنا عالم أرصاد؟ يعني حدا قال لهم إن أنا جاي من وكالة ناسا بس عشان ما أبين إني جبان قدامهم بطلع. أنا رجل هسه بصير أصرخ وأنا فوق. ببجي بخاف أركبها. بركبها بالحقيقة. والله مرعب. السلام عليكم. يعطيكم العافية. بوشينكي. السلام عليكم. حضرتك الشوفير؟ حياك الله. اذا بموت بسعد. طيار. طلع طيار بالشوفير.
0: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ومقاطع مصورة ناقدة للسماح لهؤلاء المؤثرين بالصعود إلى الطائرة المروحية، وهناك من سأل من قام باستدعاء هؤلاء الأشخاص لكي يركبوا هذه الطائرة، من المسؤول عن هذا الأمر؟ نستعرض لكم أحد المقاطع.
2: إلا عنا نحن منروح مندعي التافهين والسخيفين اللي هني مؤثرين، اللي هني قيمتهم بمجتمعاتهم ولا شيء، لأنه أساساً متابعينهم هني من طبقتهم. هذا اللي عم يفقي بيض فوق راسه، وهذا اللي عم يعمل دعايات لماركات ولتطبيقات تأجير سيارات، وهذا اللي عم يدخل على حمام السوق وبيطب الطاسة على رفقاته وبتضحكوا وبتكركروا. هدول عندهم ملايين المتابعين اللي هني تافهين مثلهم مثل محتواهم، بندعوا وبيطلعوا على طيارة الجيش العربي السوري ليعملوا فتلة لحتى يحسنوا مظهر سوريا قدام متابعينهم، يقوموا متابعينهم يشوفوا هيك ويقولوا يا شقد صارت سوريا حلوة، قوموا يا شباب نرقد نستثمر بسوريا. هذا الشيء غلط. ما رح يجوا هاي العالم، لأنه نحن ما لنا دولة عايبة لا سمح الله، لحتى يجي هذا السخيف يحسن صورة سوريا. نحن دولة انتصرنا بدعاء الناس اللي بالمخيمات، بتضحيات الشباب اللي استشهدوا بالمعتقلات واللي استشهدوا بالمعارك، مو ليجي تافه سخيف ما وقف معانا لما كنا عم ننقصف ونبوس ايديهم نقول لهم اطلعوا احكوا عن ادلب، اطلعوا احكوا عن حلب، رح يموتوا العالم 500 الف محاصرين ب 2016 لما كنا عم نبوس الايادي لحتى الناس توقف معنا. ونفس الشيء بالغوطه وحمص ودرعا وداريا وبقيه المناطق ما كانوا يحكوا.
0: المنشورات والتعليقات تنوعت أيضا بين منتقد للإساءة

0: حق الطيار ووصفه بشوفير الطيارة، وبين من رأى أن الطائرات المروحية الحربية ليست وسيلة مواصلات وهي مرتبطة بذاكرة مؤلمة للسوريين. كتب مروان على فيسبوك: هكذا تكون النتيجة عندما تركز السلطة كل جهودها على التكتورجية والمؤثرين للدعاية والترويج لها، عندما يهان ضباطنا الأحرار ويتم السخرية من دماء شهدائنا. يا عيب الشوم على حد تعبيره. أيضا محمد علق قائلا: لو هاد المؤثر يكون بدولته بيحلم حتى يقرب من شيء قطعة عسكرية أو حتى يلمس شيء طيارة، الخطأ مننا نحن، ما في هيبة بحسب تعبيره. أيضا حسن كتب: بس أعرف ليش طالعين بالطيارة ومين عطاكم الإذن، هاي الطيارات للدافع عن الوطن مو سيرفيس دائري جنوبي بحسب وصفه. أيضا كتب إسماعيل بدوره: سيدي الطيار الحر، نعتذر منك باسم كل الأحرار لما تعرضت له من إساءة، الإساءة كانت من التيك توكر وممن دعاه. أيضا هناك تعليق أخير حول هذا الموضوع من يحيى، كتب فيه: فعاليات ترفيهية لا تكبروا الموضوع، والرجل طلع واعتذر، والرجل من أكثر الأشخاص المحبين لسوريا ويحترمون سوريا ويظهر الوجه الحضاري لها، يعني الزلمة غلط واعتذر بحسب ما كتب يحيى. وكما هو متوقع ومتكلم الكوميدي الأردني يزن أبو عجوة الذي أثار الجدل بوصفه الطيار بشوفير طيارة، خرج بمقطع فيديو ليعتذر ويقول أنه لم يكن يقصد الإساءة.
1: أنا غلطت وواجب علي أني أعتذر، مش عيب، كلنا بنغلط، أوكي أنه أنا صانع محتوى بس بالنهاية أنا إنسان، الإنسان يخطئ، والشاطر هو اللي بيعتذر وقت يعرف أنه هو غلطان، فأنا بعتذر قدام الكل، للشعب السوري جميعاً وللكابتن الطيار تحديداً، أنا بعتذر، بعد الاعتذار واللي هو الأهم، صدقاً يا جماعة الكلمة طلعت بشكل عفوي، بدون أي صيغة أو أي نية إساءة، وحتى وقت طلعت الكلمة بالريل، أنا كتبت والله بالغلط عشان ما تنفهم بالصورة هاي، بس في ناس بيحاولوا يخربوا علاقتنا، بس ما حتقدروا، أنا والسوريين كقلب واحد، صح ولا لا؟ أنا كثير بسافر فطول عمري بحكي شوفير الطيارة، فهي متداولة على لساني كثير.
2: أي شوفير الطيارة؟ والله إذا بنموت لازعل منه.
3: والله الطيارة فل، شكله حنكمل الرحلة على الواقف.
1: أول مرة في حياتي بخوض أي تجربة مع طاقم عسكري، فما عندي المصطلحات اللي بيستخدموها أو الكلمات اللي بيستخدموها. غلطت مش لأني بدي أغلط، غلطت لأنه أنا إنسان مش متعلم بهاي الأشياء.
0: ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، كان من المقرر أن يحيي الفنان السوري فايز الحلو حفلة ضمن المعرض بدعوة من وزارة الثقافة. وبالفعل نشر الفنان فايز على صفحته يوم الاثنين الفائت إعلان مشاركته في الحفلة بمعرض دمشق كما تشاهدون. لكن لمن لا يعرف الفنان فايز الحلو، فهو معروف بصوت يشبه صوت الفنان العراقي كاظم الساهر. نتابع.
4: عز وفخر شامك فيها تهنى، فايز الحلو وصفها بورد الجنة. تحياتي لكم، لاقوني بأجمل حفل بمعرض دمشق الدولي 30/8، رح أكون معكم بأجمل سهرة سورية تشرق من جديد. أخوكم الفنان فايز الحلو، ناطركم لنحتفل بأحلى حفلة في معرض دمشق الدولي.
0: لكن الحفلة المقررة جرى إلغاؤها، وبعد أن أعاد بعضهم تداول أغنية قديمة للفنان فايز الحلو وهو يغني للمخلوع بشار الأسد ويمدحه فيها. الفنان رد بمقطع فيديو وقال إن الأغنية تعود إلى ما قبل انطلاق الثورة، ووجه رسالته إلى وزارة الثقافة.
5: أنا اليوم طالع أحكي بخصوص حفلتي بمعرض دمشق الدولي بإلغاء الحفلة. أنا عتبي على وزارة الثقافة قبل ما أي شيء ينزل بأي صفحة يتأكدوا، لأنه هي دولة وأنا دولة دعتني، وزارة الثقافة دعتني من مصر وجيت على بلدي بعد غربة 15 سنة، تمام، وجاي أحيي حفل خلي الناس تنبسط، ولا أي أجر مادي ولا أي شيء، لأني أنا جاي اليوم أسعد بلدي، وأنت اليوم عم تنشر لي أغنية للنظام البائد من 15 سنة، تمام، كله غنى للنظام البائد قبل الثورة، منهم الفنانة أصالة نصري. اليوم انت جاي تحاسبني. اليوم انا تغربت 15 سنة عن بلدي، لو انا مأيد هذا النظام كنت تميت قاعد ببلدي سوريا، وكل الناس بتعرف مين فايز الحلو وشو قدم بالغربة للعائلات اللي كانت بمصر. وانا اخوالي كلهم من الغوطة الشرقية، وفي ناس من عيالنا ماتت بالكيماوي، ومع ذلك تغربنا وتعبنا وغنيت للغربة. وعمي اكبر معارض كان اسمه عامر سبيعي، وكل فيديوهاتي انا وياه. فانت اليوم جاي تعرض لي فيديو او تعرض لي اي اغنية للنظام البائد وتقول الغاء حفل فايز الحلو، انا عتبي بس على وزارة الثقافة تاخد بالاجراءات قبل ما تلغي اي حفل، لانه انا ودعتني لا حكيت بالمادة ولا حكيت باي شيء، دعتني بمحبة، دعتني انه احنا نرجع نعمر هالبلد بمحبة. تمام، تحياتي لكم، ويلي بحب فايز الحلو وبيعرف فايز الحلو يشارك الفيديو، لانه كلياتنا احنا سوريين وتعذبنا وتغربنا برات بلادنا، واليوم احنا راجعين بنقول سوريا تشرق من جديد.
0: ناشطون آخرون على مواقع التواصل أعادوا تداول فيديو آخر يظهر فيه فايز الحلو إلى جانب الفنان عامر السبيعي المعروف بمواقفه المناهضة للأسد، وهو يغني بينما يعزف السبيعي على العود. نتابع.

نستعرض معكم بعض التعليقات على ما حدث مع الفنان فايز الحلو. هشام كتب: فايز الحلو كان مع الثورة منذ بدايتها ودفع ثمن موقفه موقف تهجير استمر ل13 عاما، بقي مهجرا في مصر حتى سقوط النظام، والأغنية التي يتم تداولها للنيل منه كانت في عام 2008. أيضا محمد كتب: يعني ما في حدا مسؤول قبل ما تصير هالدعوات يعمل بحث صغير عن كل واحد عم يدعوه، ولا القصة منجرب إذا زبطت من مرئة أو إذا ما زبطت عادي منلغيها بحسب تعبيره. أيضا هناك تعليق أخير لنضال كتب فيه: ما حدث خطأ كبير جدا من وزارة الثقافة، أغنيته كانت قبل الثورة ولم يصدر عنه أي شيء يؤيد فيه المجرم بشار خلال الثورة، بينما تم استقبال راغب علامة من قبل وزير السياحة السورية.

0: تعد قضية اللاجئين السوريين في تركيا من أكثر القضايا حضوراً، وذلك في النقاش العام التركي، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت شرائح واسعة من المجتمع التركي إلى التعبير عن استيائها من الوجود السوري الكثيف. انتشرت قبل تحرير سوريا سرديات على منصات تركية تصور السوريين في تركيا بصورة نمطية سلبية وتجاهل حقيقة لجوئهم إليها. مقابلة شارع عادية في أنقرة تحولت إلى قضية رأي عام واسعة بعدما حاول أحد الصحفيين تكريس سردية تصور السوريين بأنهم هربوا من الحرب وتركوا بلادهم، غير أن الصحفي لم يتوقع أن تقف في وجهه فتاة فلسطينية برد واضح ومباشر أربك حجته وقلب مسار الحوار برمته، حين قالت له بثقة: لم يهربوا من الحرب بل جاهدوا هم أيضا، قم ببعض البحث لترى حجم الإبادة التي ارتكبت هناك، الأوضاع كانت أصعب بكثير مما تظنون. وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة من الإشادة بموقف الشابة الفلسطينية التي حولت مقابلة كان يراد لها أن تعزز صورة نمطية سلبية إلى درس في الوعي والإنسانية، فانقلبت الرسالة على أصحابها. نتابع هذا الفيديو الخاص بهذا الموقف.
1: Nereden geldik?
2: Filistin'den.
1: Filistin'den mi geldiniz?
2: Evet.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Filistinleri çok seviyorum bak
2: bu
1: arada.
2: Biz de Türkleri çok seviyoruz.
1: Öbürlerini hadi neyse öbürlerini savaştan kaçanları sevmiyorum ama Filistin'de sopayla bile taşla bile cihat ettiğiniz için seviyorum sizi, biliyor musun?
2: Öbürleri kim?
1: Suriye falan.
2: Onlar savaştan kaçmadı.
1: Onlar kaçtı.
2: Hayır.
1: Siz kaçmadınız.
2: Hayır, onlar savaştan kaçmadı. Onlar zor durumda kaldılar.
1: Ama yine sizinkiler, sizin gibi de cihat etti ama. Ne güzel siz cihat ettiniz.
2: Onlar da cihat ettiler. Şimdi yani yeni hükümet başlamışlar. Kaldılar orada ama kadınlar ve çocuklar zorunda kaldı. Çıktılar.
1: Sizinkiler kaçmadı. Sizinkiler çıkarttı.
2: Ama onlar da kaçmadı. Savaş, onlar savaş. Kadınlar ve çocuklar nasıl savaşacak?
1: Kadın ve çocuk değil, erkekleri geldi buraya.
2: Erkeklerin ama orada
1: erkekleri gelip burada sahilde gezdi.
2: Ordu yok. Işte. Nerede savaşacaklar?
1: Özgür Suriye ordusu vardı.
2: Nasıl? Silahlar nereden alacak?
1: Özgür Suriye ordusu veriyordu.
2: Hayır.
1: Allah verdi.
2: Biraz araştırın ve bakın orada ne kadar soykırım yapmışlar orada. Hapisler nasıldı? Durumlar çok, yani düşündüğünüz daha çok zor orada.
1: Yani bizi Gazze ilgilendiriyor. İnan beni hiçbir ülke ilgilendirmiyor. Sadece Gazze ilgilendiriyor. O da neden Gazze'ye
2: gidiyor? Ben Filistinliyim, Kudüslüyüm.
1: Kudüs ve benim için önemli. Kırmızı çizgiler.
2: Suriye de benim için çok önemli. Çünkü onlar da Müslümanlar, onlar da çok zulüm aradılar.
1: Zulüm gören erkeği gelip burada sahilde nargile çekmez.
2: Herkes da, öyle değil.
1: Ya da bayramda gelip geri gitmezler ülkelerine.
2: Herkes öyle değil.
1: Ama yapan vardı ablam.
2: Var ama
1: çoğu. Var bak, kendi adına diyorsun var.
2: Çoğu değil.
1: Ama benim Filistinli kardeşim gelip yapmadı.
2: Belki Filistin yapanlar oldu. Vardır illaki.
1: Ben görmedim hiç Filistin.
2: İllaki vardır.
1: Nadir.
2: Her milletten öyle bir şey var.
0: هذا المقطع أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر سوريون وعرب عن إعجابهم بموقف الفتاة الفلسطينية التي دافعت عنهم بحجة واضحة في مواجهة سردية يرون أنها تجحف بحقهم وتتجاهل ما عاشوه. محمد كتب معلقا: فلسطين وسوريا وحدة الدم وشعب واحد. أيضا تعليق آخر من حمزة كتب فيه: دم واحد وروح واحدة، أخوتنا السوريين طول عمرهم سند لنا وطول عمرهم يقدموا لنا. أيضا هناك تعليق من ماريا كتبت: الفلسطينية ببيض الوجه وين ما يروحوا، بحسب هذا التعليق لماريا. وللمزيد تنضم إلي، أهلا ومرحبا بك.
3: مساء النور، أهلا فيك.
0: بدي أسأل، ما الذي دفعك لأن تردي بهذا الشكل وتقولي هذه الحقائق للصحفي بدل من الاكتفاء بالسكوت ويعني عدم الرد بهذه الطريقة؟
3: يعني بدي أحكي أنه هذا الإشي الطبيعي اللي رح يحكيه أي حدا فلسطيني أو أي حدا عربي أو أي حدا حتى مسلم. ما كان في أي سبب أنه حتى أسكت أو أني أنبسط على كلمة يحكي لي منحب الفلسطينيين بس ما منحب اللي بيهربوا السوريين. كيف هربوا أو كيف شاف إنه هم السوريين هاربين ومن فلسطين وهيك مش هممهم وضع بلدهم، ومش شايف الطرف الثاني اللي هو الحقيقة اللي عاشها الشعب السوري.
0: وكيف كانت يعني ردة فعلك بعد أن رأيت هذا المقطع ينتشر ورآه ربما مئات الآلاف أو الملايين من المتابعين؟
3: الصراحة أصلا ما توقعت إنه هو الشخص هذا ينشره، لأنه خلص بنص المقابلة تركته ورحت، فحسيت إنه شوي رح يحس عدمه وما رح ينشره إنه البنت تركته وراحت، بس انصدمت كتير لما بعتوا لي إياها أصدقائي، يعني كانت أصلا واصلة مشاهدات كتيرة لأني ما بتبع كتير برضه على السوشيال ميديا. انصدمت كمان على ردة الفعل، إنه الناس عجبهم ومصدومين وبيمدحوا، لأنه هذا الطبيعي المفروض، يعني ما عمري شفت العكس، حتى لو هو حاول إنه بطريقة مخادعة يحكي الموضوع أو بسرعة بدون ما أنتبه، والحمد لله إنه التركي تاعي كان كفاية إني أفهم إنه شو بيحكي عن الآخرين. ممكن لو ما فهمت هذا الإشي ممكن إني كملت ما كنت فاهمة وانبسطت على كلامه، فإنه بدي أحكي للعالم إنه هذا هو الطبيعي وهذا هو رأي العالم، الشعب الفلسطيني كلياته أو كل العالم الإسلامي، وإنه كلنا بنحبكم وكلنا واقفين معكم وعارفين اللي أنتم مرقتوا فيه.
0: وهل ترين أن تجربة الشعب الفلسطيني جعلتك أكثر قدرة على فهم ما عناه السوريون خلال السنوات الطويلة الماضية؟
3: في نعم جزء من هذا، وكمان يعني المسلمين كلياتنا، يعني أنا هون درست بتركيا فكان معنا كتير من شعوب فلسطين، شعوب يعني عرب تانيين أو مسلمين، وكلنا بنحس نفس الشعور لإخوتنا السوريين، ويجزيهم الخير كمان اتحاد الطلبة السورية في تركيا كانوا ما يقصروا من ناحية التوعية، من ناحية إنه يجيبوا أسرى سوريين كانوا بسجون الأسد المجرم، فكان يعني كان عندنا وعي كتير خصوصة بالجامعات نشوف عن قرب يعني إيش اللي كانوا يعيشوه الأسرى وإيش اللي كانوا يعيشوه الناس، فهاي مش بس رأيي أنا، هذا رأي الجميع اللي شفته.
0: لو عاد الزمن بك إلى لحظة المقابلة، هل هناك أشياء ربما أخرى كنت تريدين قولها في تلك اللحظات؟
3: أكيد لو عاد في الزمن الصراحة رح أحكي أكتر، رح أشرح أكتر، بس ما كان وقتي كفاية، رح أشرح له أكتر عن الوضع اللي كان في سوريا، ورح أشرح له أصلاً إنه السوريين هذا الشيء اللي عملوه ما اسمه هروب، اسمه لجوء، وهم لما التجأوا كان في سبب، هم طلعوا صاروا دكاترة صاروا مهندسين، حتى أستاذ الشيباني اللي هو وزير خارجية تركيا أصلا، سوري
0: سوري.
3: سوريا، هو أصلا دارس يعني بتركيا، كان حتى بنفس الجامعة اللي أنا كنت فيها، فهم طلعوا وصاروا كبروا وتجهزوا ورجعوا بنوا حكومة ودولة جديدة من أول وجديد من بعد ما كانت الحكومة الفاسدة اللي قبل، فهذا ما اسمه هروب، هذا اسمه لجوء، وهم المجاهدين اللي بيقدروا يجاهدوا ضلوا بسوريا، وبالعكس الوضع هلأ إن شاء الله أحسن من قبل.
0: نعم، وكيف كانت ردة فعل الصحفي بعد أن واجهته بهذه المعلومات والحقائق؟ هل لاحظت على وجهه أنه تفاجأ؟ ما هي أبرز ملاحظاتك من خلال ردة فعل الصحفي؟
3: يعني هي ردة فعله كانت خبيثة مثل سؤاله الصراحة، ما حسيت إنه اتفاجأ ولا زعل ولا إشي، وجهه كان يضحك، لأنه أصلا هو لا همه فلسطين ولا همه غزة ولا همه سوريا ولا همه حتى يمكن تركيا. سؤاله الصراحة أصلا صدمني، لأنه أنا ممكن كنت أعرفه لهذا البني آدم من قبل، كنت أحضر له، كان يسأل أسئلة دينية أكتر، إنه شو حافظين قرآن أو عدد الآيات أو إشي زي هيك، فلما حكى هذا السؤال الصراحة يمكن لا هو ولا أنا توقعنا أجوبة بعض.
0: وهل كنت تتوقعين أن يتحول رد قصير ومعبر منك بمعلومات وحقائق إلى قضية رأي عام؟
3: أبدا، حتى لهلأ أنا مصدومة ومتفاجئة ليش هذه الردود، لأنه هذا هو الإشي الطبيعي اللي لازم يصير، يعني متفاجئة ليش العالم هلأ شايفين هذا الإشي كبير، لهلأ بحكي إنه ما في سبب ينتشر هذا الإشي، كلياتنا عارفين الموضوع وكلياتنا لو كنا بهذا الموقف رح نجاوب نفس الإشي. متفاجئة كتير الصراحة، والمسجات اللي بتوصلني واللي بشوفها على التعليقات بنصدم فيها بزيادة، بس بفرح لما أشوف قديش إحنا يعني أمة واحدة، حتى من الشعب التركي الأغلب فاهمين الأوضاع بسوريا وبدافعوا عن سوريا، والأغلب كان ردة فعلهم طبيعية وإيجابية.
0: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات وقولك للحقائق، ونتمنى لك كل التوفيق. سارة خميس، كل الشكر لك.
3: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: في موضوع آخر، شاب بسيط من كفر روما بريف إدلب اقتنى عربة جمع خردة، وذلك لتأمين رزقه، لكن العربة التي يستخدمها تحمل تفصيلا لافتا، فقد زودها بمرايا عن يمينها وشمالها حتى يتمكن من مراقبة الطريق من حوله وتفادي الاصطدام بالمركبات أو المرة.
4: تأدي من هون على الطريق، فلفت نظري المرايا المركبون. من وين حضرتك؟
5: والله من كفر روما.
4: وايش عم تساوي هون؟
5: والله عم بشتغل بالفرضه.
4: ايوه، ومين مركب لك المرايا الحلوين؟
5: لا والله انا ركبتين عشان السيارات.
4: يعني عم تشوف فيهم؟ استخدموا النظامي.
5: نظامي.
4: وفي سيارات من حقها ما مركبه مرايات.
5: مظبوط.
4: وين هلا رايح؟
5: والله بدي بيت العربيه هون بهذا
4: الهون. ايوه.
5: بشتغل كب زباله عند العلم هون وهون.
4: الله يرزقك. الشغل ما هو عيب، البارك هو اللي عيب عليه.
5: مظبوط.
4: الله يسلمك. اشو شلون فصل العربيه؟ احكي لي.
5: والله انا ابوي اشترى لي اياها.
4: والله يعني شايف انا الواح توتي هدول.
5: ايه.
4: وهاي مرايا هون شو بتحط؟
5: هون هاي مخليها عشان القهوه.
4: القهوه، عشان فنجان القهوه.
5: يا عيني عليك.
4: يا سلام. ودويليبه؟ دوليبة دوليبة عرباي عادية.
5: عادي.
4: أيوة. الله يوفقك ويرزقك.
5: الله يسلمك.
4: أنا شفتك عم تستنى وبدك تقطع. لا طعمها صعبة عليك؟
5: والله صعبة كتير كتير.
4: السيارات ما بترحم بالسرعة.
5: مزبوط. السيارات ما شاء الله عندك كنا طيش فيه.
4: أيوة. بس أحلى شيء أنك تلتزم بالقواعد المرورية.
5: مزبوط.
4: الله يرزقك يفتح عليك. السلام عليكم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

AI models خاصة للتعليم، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي ياخذ دور أساسي بكل مراحل التعليم؟ Todoist Forest أدوات لتنظيم الوقت ومحاربة التشتت الرقمي ورفع الإنتاجية. كيف حرم الجي بي اس الدمشقيين من هوايتهم المفضلة؟ أعلنت شركة OneX Home Robots الأمريكية تطوير أول روبوتات بهيئة بشرية مخصصة للاستخدام المنزلي وقادرة على أداء مختلف المهام اليومية مثل طوي الثياب، ترتيب الرفوف، ضب الغسيل أو غيرهم من المهام المنزلية. الشركة وضحت أن الروبوت نيو يمكن التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية، الشيء يلي بيحوله لمساعد منزلي، ونتيجة لاعتماد الروبوت على نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي LLM، الروبوت عنده القدرة على التعلم من سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم، وبيحسن يقدم لهم اقتراحات مخصصة بتناسبهم مثل وجبات الأكل أو التذكير بالمناسبات الخاصة. الشركة مقررة طرح الروبوتات أولاً بالأسواق الأمريكية عام 2026 وبعدين تتوسع لأسواق تانية بعام 2027. سعر الروبوت $20,000 إذا بدك تمتلكه بشكل كامل، أو فيك تدفع $500 كاشتراك شهري. يمكن حلمي بأني أخلص من الكوي نهائياً رح يصير حقيقة قريباً. أو أنت عزيزتي الوقت صار مناسب أنك ترتاحي من شغل البيت، شو $20,000 ولا شيء من طرف الجيبة. أهلاً فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. الذكاء الاصطناعي تسرب لكل تفاصيل حياتنا، وعزائي الطلاب سواء الجامعيين أو يلي بالمراحل التعليمية قبل الجامعة ما فيهم يستغنوا عن الصديق الصدوق والخل الوفي شات جي بي تي ورفقاته. بس بيني وبينكم الطلاب معهم حق، ارتاحوا من سطوة النيردات ونظراتهم الفوقية وقت بيحتاجوهم بشي معلومة بتحسن المساكين عم يشحدوا النيردات شحادة، وهدوك بيتكبروا أكتر وأكتر. للأمانة شركة الذكاء الاصطناعي أولهم OpenAI انتبهوا لهي النقطة وطوروا شيء اسمه وضع الدراسة والتعلم Study and Learn بشات جي بي تي، وبعدها جوجل طوروا Guide Learning وأضافوه لجيميناي، ولاحقا Perplexity عملوا Study Mode. وهدول ببساطة أنماط تعليمية مخصصة ومصممة لتساعد الطلاب على التعلم بطريقة موجهة أكثر كنوع من الإرشاد اللي بيكون أشبه بدليل دراسي بيساعد الطلاب خطوة بخطوة. يعني بدل ما تسأل سؤال وتأخذ الجواب بشكل مباشر، بوضع الدراسة والتعلم بيكون في نوع من التفاعل التعليمي المستمر، ممكن تشوف أسئلة متابعة، توجيهات إضافية وحتى اقتراحات لمصادر ممكن تتعمق فيها أكثر. هالشيء بيخلق جو تفاعلي تعليمي أكثر وبيخليك تركز على نقاط ضعفك وتحسنها، وبيعطيك تجربة تعلم شخصية أكثر من طريقة الأسئلة التقليدية اللي صارت على مبدأ خذ الجواب وامشي. الفكرة هون صارت تتعلم كيف توصل للجواب. فمثلا لو سألنا شات جي بي تي عن نظرية حفظ الطاقة، بكل بساطة شات جي بي تي رح يجاوبك ويعرف لك إياها ويقول لك الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. وبعدها بينتقل معك ليشرح لك شوي شوي، بيقول لك شو يعني هالحكي وبيعطيك معادلات بفسر لك ياهن وبيحكي لك شوية أمثلة. أما لو سألنا نفس السؤال تماما ولكن بتفعيل وضع الدراسة والتعلم، فأول شيء بيجاوبك فيه بسؤال وبيقول لك شو مستوى اللي أنت حابب نجاوب فيه ونشرح لك الجواب، وأنا جاوبته أنه أنا حابب تشرح لي بالمستوى الجامعي. فبيبلش وبيشرح لك وبيحكي لك اولا عن الميكانيك، بعدين بينتقل معك ليحكي لك عن الديناميك الحراريه، الكهرومغناطيسيه، النسبيه، وبيحكي لك بعدين مثال سريع. وقبل ما يختم معك بيسالك سؤال. هلا هون اذا كان الجواب على هذا السؤال صحيح فرح ينتقل معك لمستوى اعلى، اما اذا كان جوابك مش دقيق تماما فرح يرجع خطوه لورا يوضح لك شويه نقاط بعدين يكفي معك. وبصراحة أنا هذا الشيء كتير عجبني، أحسن من طريقة الشرح التقليدية، وهذا كان مختلف شوي عن الوضع الطبيعي. نحن هون صرنا شوي متفاعلين أكثر. هلأ كتير من الأساتذة الجامعيين بتشوف أنه اعتماد الطلاب على نماذج الذكاء الاصطناعي قلل من كفاءتهم وخفض من تفاعلهم مع الدروس، وصار في عندهم استسهال للحصول على المعلومة. هلأ أنا كباحث وأكاديمي ما بشوف هالشيء كتير صحيح، لأنه الطالب صاحب الفضول ويلي بحب التعلم رح يطارد المعرفة، والذكاء الاصطناعي رح يزيد من إنتاجيته ويحسن من قدرته للوصول للمعلومة. أما الطالب يلي بالأصل ما فرق معه وهمه بس ينجح، فسواء أخذ الحل من رفيقه أو من الذكاء الاصطناعي فالنتيجة هيك هيك ما رح يغلب حاله ويبحث. ولكن اللي أنا متأكد منه
صار لازم نطور من شكل التعليم وأساليبه ليتناسب مع التقنيات المتاحة، ونصير نركز على مهارات الطالب وطريقة تفكيره ومحاكمته المنطقية للقضايا العلمية يلي بيتعلمها، بدل من تركيزنا على قدرته على التذكر والحفظ. وبسوريا تحديداً عنا فرصة كبيرة لإعادة بناء قطاع التعليم بشكل نستفيد من التطور العلمي والتقني الكبير اللي وصلنا له خلال السنوات الماضية. وهلأ تعال معي عزيزي لعرفك على أداة مجانية سهلة الاستخدام وسلسة وبتساعدك على تنظيم وقتك وبتذكرك بمواعيدك. بقسم كمبيوتر ساينس بجامعة أوروس الدنماركية عام 2007 كان في طالب بوسني لاجئ اسمه أمير صالح فنديتش، غرقان وضايع بين وظائف البرمجة ودوام الجامعة والشغل. كان دائماً مفكر بالمعضلة اللي بيواجهها يومياً كل الناس اللي عندهم ضغط وملتزمين بأكثر من مهمة. كيف مندير هالمد المتواصل من المهام بدون ما نتشتت؟ الشيء اللي ما كان متخيله أمير أنه الحل تبعه رح يتطور ويصير واحد من أهم تطبيقات إدارة المهام بالعالم، مع أكثر من 42 مليون مستخدم نشط عالمياً وإيرادات تخطط $100 مليون. الحيلة اللي بلشت كوسيلة إنتاجية شخصية بسيطة اتطورت لتودويست. سحر تودويست بيكمن ببساطتها الأنيقة جداً ومزامنتها الفورية على الموبايلات والآيبادات، حتى أنها موجودة كأكستنشن على جوجل كروم، يعني المهام تبعك موجودة معك بكل مكان وكل لحظة. وأنا بشوف هالشي كتير أساسي وكتير مهم، لأنه نحن دائماً متصلين إما بالكمبيوتر أو الموبايل أو الآيباد. ضيف على المزامنة أناقة وواجهة سلسة الاستخدام والتعامل، وخود باكج مثالي لإدارة مهامك اليومية والأسبوعية والشهرية. بس كمان تودويست بيروح أبعد من العمل الفردي وبيوفر مساحة عمل جماعية وتنسيق للمشاريع، تسمح بإسناد ومتابعة كل تاسك مع الشخص المسؤول عنه وإتمامه، مع إمكانية رفع ملفات ومرفقات وتذكير بالمواعيد. هاي الخطط الجماعية بتحتاج اشتراك رمزي شهرياً أو سنوياً، وبتجي مع مزايا إضافية تانية مثل مساعد ذكي، إمكانية التكامل مع تطبيقات تانية مثل جوجل كالندر، سلاك وجيميل. خلال السنوات الماضية كان لتودويست تطور مستمر، بس مؤخراً أضافوا كتير ميزات جديدة مثل أقسام سيكشنز لتنظيم المشاريع بشكل أفضل، وعرض المهام تاسك فيو المخصصة لإلقاء نظرة تفصيلية على كل مهمة على حدة، وكان إدخال مدة المهمة أو تاسك دوريشنز بمثابة نقلة نوعية لتخطيط الوقت تنظيمه. رحلة أمير من البوسنة المدمرة بالحرب للدنمارك وتأسيسه إمبراطورية إيراداتها عشرات ملايين الدولارات من فكرة بسيطة، حكاية لازم نتأملها بشكل جيد، خصوصاً لما تعرف أنه ببداية مشروعه عرض عليه تمويل ضخم بشرط أنه يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي، ولكن بدل الموافقة قرر يخاطر ويصبر ويختار النمو العضوي التدريجي لتودويست بنفس الوقت اللي كان عم يشتغل فيه بأماكن تانية منشان يأمن دخله. آمن بفكرتك عزيزي ودافع عنها واصبر عليها، وخلي عندك ثقة أنه الحل البسيط لمشكلة بتواجهك وبتواجه غيرك ممكن يتحول لمشروع يغير حياتك. وقت منحط عقلنا براسنا منقرر نشتغل وندرس ونقول يا هادي، فجأة بيجيك إشعار من إنستا ريل، تفتحه بتلاقي حالك تورطت وسردت نص ساعة. وهي مشكلة منعاني منها كلنا، بما أنه الدراسة وإنجاز المهام والنجاح بيحتاجوا تركيز وعدم تشتت بإشعارات الموبايل والريلات اللي بيبعتهن رفيقك من كل تطبيق كأنه عند عليك هجوم. جبت لك عزيزي أبليكيشن فكرته غريبة وعبقرية، كل ما تركز وتنجز أكثر تكبر غابتك أكثر وأكثر. كل اللي عليك تروح على بلاي ستور إذا كان موبايلك أندرويد، أو إذا كنت من جماعة الآيفون فروح على أب ستور، وبالأب ستور بنكتب فورست وبنفتح التطبيق أبو ورقتين طالعين من الأرض هاد. وبعد ما تعمل حساب وتكمل إجراءات تسجيل الدخول، وقت تقرر تبدأ تركيزك بتفتح التطبيق وبتختار المدة اللي بدك تركز فيها. كل ما التزمت بالمدة اللي بدك تركزها، تركت موبايلك وما مسكته، الشجرة تبعيتك أو البذرة تبعيتك رح تكبر وتصير شجرة. ولكن إذا أنت هربت من الموبايل ورحت على تطبيق آخر أو سكرت التطبيق، فشجرتك رح تدبل وتموت. هلأ فورست إذا كنت مركز منيح وملتزم بالتركيز تبعك رح يعطيك خيارات إنه غابتك الرقمية تكبر قدامك، ورح يكون في عندك خيارات لـ90 نوع مختلف من الشجر، سنديان وصنوبر أو غيرهم. ولكن إذا استسلمت من التطبيق، هالشجرات المسكينة كلها رح تدبر وتموت. التطبيق أشبه بمراية رقمية بتعكس قوة إرادتك أو ضعفك،
التطبيق مش مجرد لعبة ظريفة، لا، هو أداة إنتاجية مدروسة ومحتل المرتبة الأولى ب 136 دولة حول العالم. أسلوب التطبيق القائم على تقنية الجيمفيكيشن بحاكي الألعاب وبيحول الهدف المجرد المتمثل باستثمار الوقت والحفاظ على التركيز لتجربة ملموسة بتحرك مشاعرك وبتشدك. وهي نقطة جوهرية وكتير عبقرية، وركز شوي معي فيها. فورست بيستخدم الشعور بالذنب بأكثر طرق وعياً بيئياً. المستخدمين عبروا عن شعورهم بحزن حقيقي مفطر للقلب وقت بيخسروا أشجارهم الافتراضية. مبتكري التطبيق فاهمين علم النفس البشري بشكل عميق. نحن أكثر دافعية لمنع الخسارة من تحقيق المكاسب، خصوصاً وقت منكون مرتبطين عاطفياً بالشي اللي رح نخسره. بحالتنا هي الأشجار اللي صرفنا وقت وجهد وتركيز لحتى كبرت وصارت غابة. فورست ما اكتفى بالرمزية الرقمية، وعملوا شراكة مع منظمة Trees for the Future، بحيث كل ما تجمع كريديتس كافية من التزامك وتركيزك فيك تساهم بزراعة شجرة حقيقية بمناطق محتاجة لإعادة تشجير بآسيا وأفريقيا. لهيك عزيزي، كل جلسة تركيز لك هي فرصة صغيرة لإنقاذ الكوكب. ولموعد تصوير هي الحلقة، عدد الأشجار اللي ساهم مستخدمي فورست بزراعتها بلغ 2 مليون شجرة. فورست بيقدم مجموعة غنية من الميزات المصممة لإثراء تجربة الاستخدام، مثل الأصوات الطبيعية اللي بتساعدك على التركيز وإمكانية تتبع سجل تركيزك بإحصائيات مفصلة، مع القدرة على تخصيص نشاط لكل مجموعة معينة مثل الدراسة والعمل وغيره. بالإضافة لميزات اجتماعية بتسمح لك بزراعة الأشجار التعاونية مع الأصدقاء وحتى التنافس معهم، ولكن بعض هي الميزات متاح فقط للحسابات المدفوعة. تعرفت على فورست من فترة قريبة وبكل أمانة أعجبت فيه جداً، لدرجة حبيت أني أحكي عنه ضمن هي الفقرة، لأنه بوقعنا الحالي نحن عم نحارب الإلهاء الرقمي باستمرار. نحن ما بنترك الموبايل لا بعادتنا مع العيلة ولا بسهرتنا ولا حتى بعادتنا مع أصحابنا، ناهيك عن الشغل والدراسة. ولكن فورست خلق طقس جديد للمقاومة بأثر ثقافي وبيئي مثير للإعجاب. تخيل معي عزيزي انك ماشي بحارات وشوارع مدينة ما عمرك زرتها ولا بتحكي لغتها، وما هيك بتعرف وين انت بالضبط ولأي اتجاه تتحرك وحتى كم خطوة بقيت لتوصل وجهتك. يمكن اول شيء خطر ببالك الجي بي اس، ونوعا ما معك حق، ولكن القصة اكبر من الجي بي اس وحده. Global Positioning System والمعروف اختصارا جي بي اس هو نظام الملاحة الامريكي واشهر انظمة الملاحة العالمية، ولكن هو جزء من عائلة أكبر بنسميها Global Navigation Satellite Systems وتعرف اختصاراً GNSS. بس الأمريكان مش هن الوحيدين اللي عندهم نظام تحديد مواقع خاص فيهم. روسيا عندها جلوناس، الاتحاد الأوروبي بيمتلك جاليلو، وآخر المنضمين لهذا النادي هي الصين عبر نظام بيدو. كل نظام عنده أسطول من الأقمار الصناعية اللي بتدور حول الأرض على ارتفاعات بتوصل لأكثر من 20,000 كيلو متر، وبتبعت إشارات دقيقة جداً. موبايلك بيلتقط هاي الإشارات وبيحدد موقعك بدقة بتوصل لأقل من متر واحد. بس لحتى يتم تحديد موقعك بدقة لازم موبايلك يلتقط إشارة من 4 أقمار صناعية على الأقل من نظام جي بي اس، 3 منهم لتحديد إحداثياتك والرابع لتصحيح فرق الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها. لأنه عزيزي خطأ متناهي في الصغر من مرتبة الملي ثانية ممكن يغير مكانك على الخريطة كليا. بس القصة ما بتوقف عن معرفة وين أنا أو كيف بدي روح. الجي ان اس اس صار قلب التكنولوجيا الحديثة، هو يلي بيوجه الطائرات والسفن والسيارات ذاتية القيادة، وطبعا الصواريخ هو اللي بيساعد المزارعين يحسنوا من إنتاجيتهم ويقللوا من تكاليفهم عبر تقنيات الزراعة الذكية، هو يلي بيمكن فرق الإنقاذ من الوصول للناس وقت الكوارث حتى لو كانوا محاصرين تحت الأنقاض أو وسط الغابات، وحتى التطبيقات اللي بتوصل لك أكلك وشربك لعند بيتك هي كلها بتعتمد تماماً على تقنيات الجي ان اس اس. ولكن ومع كل هذا التطور في تحديات، الإشارة ممكن تتأثر بالتضاريس، الأبنية المرتفعة، الظروف الجوية، تواجد داخل الأبنية، حتى ممكن تتعرض لتشويش معتمد. وهون بيجي دور التكنولوجيا الحديثة بحماية دقة المواقع وربط جي ان اس اس بأنظمة أخرى مثل خرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي وحتى شبكات الجيل الخامس. ويلي يمكن ما بتعرفوا أنه في جيل جديد من أقمار جي ان اس اس معه مستشعرات أذكى وأدق، مش بس للأرض، لا، حتى للملاحة على القمر والمريخ. يمكن أكثر حدا تضرر من أنظمة تحديد المواقع هن الدمشقيين،
ما بقي حدا يسألهم وين بدي يروح أو كيف الطريق. بس السؤال الجي بي اس من وين إجا وكيف بلش؟ تعا معي لأحكي لك الحكاية. بسبعينيات القرن الماضي، وقد كانت الناس توصل وجهتها بالبوصلة والدعاء ما تضيع على الطريق، كان البنتاغون الأمريكي بيخطط لشيء مختلف تماماً، شيء بيحول السماء إلى شبكة ملاحة ضخمة بتغطي كل شبر على الكوكب. وهيك انولد جي بي اس، Global Positioning System. في البداية كان جي بي اس مشروع عسكري بحت، الهدف منه إعطاء الجيش الأمريكي قدرة على تحديد المواقع والملاحة بدقة عالية في أي مكان بالعالم، سواء على البحر أو في الأرض أو في الجو. العمل الفعلي على النظام بدأ عام 1973، وأول قمر صناعي تجريبي أطلقوه بال 78، لكن التشغيل الكامل للنظام ما تم إلا عام 1995 بعد اكتمال كوكبة الأقمار. اليوم جي بي اس عنده 31 قمر صناعي نشط موزعين على 6 مدارات على ارتفاع حوالي 20200 كيلومتر فوق سطح الأرض. وحتى التسعينيات كانت الدقة العالية حكر على الجيش الأمريكي بس، لحد ما أعلن الرئيس بيل كلينتون في مايو 2000 إيقاف التشويش، وصارت الخدمة متاحة للعالم كله بدقة بتوصل لأقل من 10 أمتار ومجانا. أول استخداماته كانت عسكرية، توجيه السفن والطائرات، تتبع القوات، تحديد مواقع الأسلحة بدقة. لكن لما انفتح للعامة دخل حياتنا اليومية بطريقة ما كنا نتخيلها، من السفر والرحلات لتطبيقات التوصيل للزراعة الدقيقة وصولا لإنقاذ الأرواح في الكوارث. دائما بسأل حالي مين استفاد أكثر من إتاحة الجي بي اس للعالم مجانا، البشرية كلها ولا الجيش والمخابرات الأمريكية؟ ممكن نختلف بالجواب، بس الحقيقة الثابتة بقدر ما حسن جي بي اس حياتنا، بقدر ما صار عند أمريكا قدرة تعرف بأي لحظة وين قاعد كل واحد فينا بالضبط. بس اللي بيهمني هون انتو شو رأيكم؟ بعام 1996 وخلال أزمة مضيق تايوان الثالثة، أطلقت الصين 3 صواريخ على مواقع بالمضيق كإشارة تحذيرية ضد تحركات الجزيرة لنيل الاستقلال والاعتراف الدولي. ورغم أن الصاروخ الأول ضرب موقع بيبعد نحو 20 كيلومتر عن هدفه اللي كان متمثل بقاعدة كيلونغ العسكرية، إلا أن الصين فقدت الصاروخين الثانيين. وقتها طلعت الحكومة الصينية وقالت أن الأمريكان قطعوا إشارة جي بي إس عن المحيط الهادئ واللي كانت الصين تعتمد عليها لتوجيه الصواريخ. ومن هذاك اليوم قررت الصين تعمل نظام ملاحة جوي خاص فيها، وأطلقت عليه اسم بيدو كبديل عن النظام الأمريكي. بس شو بيختلف بيدو عن جي بي إس؟ من حيث النشأة والاكتمال، جي بي إس نظام عالمي ناضج وبالخدمة بالثمانينات مع 31 قمر صناعي، بينما بيدو اكتمل بعده العالمي بعد المرحلة التشغيلية الثالثة بعام 2020 مع كوكبة 35 قمر صناعي. أما من جهة المدارات، صح أنه النظامين بتصبح أقمارهم الصناعية بشكل رئيسي على ارتفاع أكثر من 20,000 كيلومتر من سطح الأرض، إلا أنه جي بي إس كل أقمار موجودة بنفس المدار ويلي منسميه المدار الأرضي المتوسط. لكن بيدو قدم نظام هجين وثوري واستراتيجي. طب بالإضافة للأقمار اللي بالمدار الأرضي المتوسط، الصين أضافت مجموعة من الأقمار على مدار جديد لتعزيز الدقة فوق آسيا والمحيط الهادي، وكمان مجموعة ثابتة فوق خط الاستواء بمنطقة ما بتغيب عن سماء الصين. أما من حيث الدقة، جي بي اس بيقدم بالتطبيقات المدنية دقة بين 3-5 متر تتأثر بالطقس والتضاريس والأبنية العالية، بينما تدعي الصين أنه دقة بيدو بتصل لأقل من متر بمناطق آسيا والمحيط الهادي، وبالصين ممكن توصل لمستوى السنتيمترات، وهذا كله بفضل مجموعة الأقمار الإضافية على المدارات الثانية. بس الصين ما اكتفت بهي، ودمجوا بيدو مع شبكات أرضية بتعزز الإشارة بالمدن المزدحمة اللي بتأثر فيها جودة الإشارة. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أكثر من 100 دولة حول العالم تعتمد على الجي بي إس ببنيتها التحتية، من الخدمات الصحية للعمليات العسكرية بقوات حلف الناتو، وهذا كله نتيجة لاستقرار الجي بي إس وموثوقيته العالمية. بالمقابل بتمكن الاستراتيجية الصينية بنشر بيدو عبر مبادرة الحزام والطريق. بكين بتشجع شركائها على اعتماد بنية تحتية متوافقة مع بيدو، وبتقدم حوافز للاستثمار بتطبيقاته مثل الزراعة الدقيقة، رصد الكوارث والتخطيط العمراني. أخيراً الرسائل، واحدة من أهم الابتكارات اللي قدمتها الصين هي إمكانية إرسال رسائل نصية عبر بيدو، وهي خدمة ضرورية وفعالة بأوقات الكوارث وعمليات الإنقاذ أو المناطق النائية اللي ما بتوصلها خدمات الاتصالات.
تخيل عزيزي صياد تاه بالبحر، أو سائح تاه بالصحراء، أو محاصر تحت الأنقاض وانقطعت عنه الاتصالات، بيحسن يبعث رسالة استغاثة للفرق الإنقاذ فيها موعد دقيق. الصين بهي الخدمة حولت بيده من مجرد نظام ملاحة لشريان حياة. رغم أنه جي بي إس هو الأب الروحي لكل أنظمة الملاحة العالمية، إلا أنه بحكم السيطرة الأمريكية اللي بتسمح بتقييد الخدمة أو تعطيلها بالوقت اللي بدهن إياه، فهالشي بثير مخاوف دولية من الاعتماد المطلق عليه. بس كمان بيدو بواجه انتقادات كبيرة بتخص أمن البيانات والنفوذ الصيني، وهذا رغم وجود عدد كبير من الدول اللي بدأت تعتمد على بيدو نتيجة لبحثها عن شركات اقتصادية وتكنولوجية جديدة. باختصار عزيزي، الحل بالاعتماد على تكنولوجيا وطنية. نحن معتمدين بالكامل على تقنيات أجنبية، فرح نضل تحت رحمة ملك هاي التقنيات. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شيء معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فبإمكانك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام عبر الكود الظاهر قدامك على الشاشة. سلام.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجاً للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعاً ورغاباً، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا. ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين.
1: نشهد إتمام هذا الصلح المبارك الذي لم يكن يتم لولا
0: صلح بين أهالي جديدة عرطوز ووجهاء من دير الزور، والمجتمعون يؤكدون على تمسكهم بالسلم الأهلي.

0: تيني من أصل ثمان من عائلة إيرباص 320 وتعلن دخولهما رسميا في السجل الوطني السوري. أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق بين أعيان من البلدة ووجهاء من عشائر دير الزور، وأكد المجتمعون على تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة وإنصاف الأضرار أو الأطراف المتضررة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات. وكان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال بدوي قد أوضح لتلفزيون سوريا أن الخلاف نشب مساء أمس الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور قبل أن يتصاعد مع تدخل أفراد من عائلاتهم مستخدمين العصية وأدوات معدنية مختلفة. وشهدت البلدة لاحقا حملات تحريض وتجييش مناطقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في تجدد التوتر ودفع قوات الأمن الداخلي إلى التدخل وفرض إجراءات أمنية شملت انتشارا مكثفا وحظر تجوال وإقامة حواجز في حي الزيتون. وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث السياسي فارس الزاب من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ فارس، إذا برأيك باكتمال هذا الصلح في جديدة عرطوز كيف تقيم المشهد الذي حصل هناك والذي يتكرر بأكثر من محافظة؟
1: الذي حصل صباح الخير أنت هبة. الذي حصل اليوم في الجديدة مساء هو خلاف سوري سوري، أرفض تسمية أن الخلاف كان بين أهالي الجديدة وبين أبناء دير الزور. هذه حادثة تكررت في الآونة الأخيرة، فكان بداية الخطأ والتسمية بأن الخلاف تم بين أبناء هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة، فمكان ولادة الإنسان لا يصح أن يكون تهمة له. هناك أناس أخطأوا في هذا المجال، هناك مشكلة بدأت بأسباب محددة تم المعالجة بداية بالغلط من خلال التحريض اللي نشأ حسب على وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله تدخل المصلحون من الطرفين والجهات الحكومية التي تدخلت بوقت قصير جدا استطاعت احتواء هذه المشكلة التي حدثت، لكن مجالس الصلح أو العشائر لا تغني عن القانون. إذا كانت مجالس الصلح تقوم بإطفاء النار فإن وجود القانون يمنع اشتعالها مرة أخرى في هكذا مشاكل.
0: صحيح.
1: يجب محاسبة من أخطأ، من تجاوز في هذه المشاكل، تقديم هذا الموضوع للناس بطريقة شفافة بأن من تجاوز في هذه المواضيع قد تم حسابه من قبل الدولة، بأن أي تحركات تتم أو بشكل فردي لا يتم التعامل معها بشكل جماعي. فعندما نتكلم أن أبناء دير الزور قد اعتدوا على ممتلكات مثلا بالجديدة، فنحن نظلم الآلاف من أهالي دير الزور، هم لم يقوموا بهذا الأعمال ولا يرضون بها، وأيضا أهالي الجديدة نفس الوضع. بالنهاية هو الموضوع ممكن أن يحدث بين أي شخصين أو أي جارين. هذه المواضيع تأذى منها السوريون بشكل كثير جدا خلال السنوات الماضية، خصوصا في فترة اللجوء اللي عاشها الشعب السوري، إن كان في الأردن أو في تركيا. عندما كانت تحصل أي مشكلة كان يتم بأن حصلت مشكلة بين السوريين والمنطقة، فكان يتم تضرر عدد كبير من السوريين. المفروض أن يكون هذا أو يكون الشعب السوري أكثر وعيا للتعامل مع هذه المشاكل لأنه عاشها وتضرر منها وظلم منها كثيرا جدا. الحمد لله يعني كان هناك مصلحون وكان هناك كثير من العقلاء، ونتمنى إن شاء الله أن لا تتكرر هكذا حوادث وأن يكون صوت القانون هو الصوت الأوحد الذي يجتمع عليه كل السوريون وكل الأطراف في هكذا مشاكل تحدث دائما.
0: أستاذ فارس، كونك تتحدث عن ضرورة حسم القانون، اليوم ما هو دور الحكومة في منع تكرار هذه الحوادث وهذه الصدامات بين هذه المكونات؟
1: دور الحكومة هو الدور الأساسي عندما يتم تقديم الجنات، من قام بفعل التحريض ومن قام بفعل الاعتداء على ممتلكات المواطنين ومن قام بالاعتداء على حرمة المنازل، تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل أمام كل الناس.

0: ناس، فسيأخذ الناس، ستصبح هناك قاعدة عند الناس أن من اعتدى قد أخذ جزاءه أمام القانون، لم يأخذ جزاءه لأنه ابن تلك المنطقة أو لأنه محسوب على هذه المنطقة، أخذ جزاءه لأنه اخترق القانون، تجاوز القانون وتجاوز على حقوق المواطنين الآخرين، فتم محاسبته ضمن القانون. عندها سيضمن المواطن أن حقه لن يضيع، ولن يكون تكون هناك شلليه او دعينا نقول بلطجيه في استرداد الحقوق. لن تتم هكذا تجمعات، فالكل يصبح عنده يقين ان عندما يكون هناك اعتداء على حقي فانه يوجد
1: ستكون
0: قانون،
1: هناك
0: توجد
1: محاسبة.
0: مؤسسات حكوميه. كيف انسى سبه؟
1: ستكون هناك محاسبة.
0: تماما، تكون هناك مؤسسات معنيه بحق المواطنين.
1: هل تعتقد أن هناك تقصير في هذا الجانب؟
0: نحن أمام إرث يمتد لستين عام، عندنا أزمة ثقافة وأزمة أخلاق بهكذا مواضيع، فالستين عام الماضية التي خلفها النظام البائد كانت تعتمد على ثقافة عندما تمتلك القوة فأنت لك الحق بالاعتداء على حقوق الآخرين واعتداء على ممتلكاتهم وأخذ حقوقهم وأن تفعل ما يحلو لك. هذه الثقافة لا يمكن أن نتخلص منها نحن بوقت قصير جدا. الحمد لله بوادر الخلاص من هذه الثقافة واضحة، الاجتماع في المسجد، وجود الكبار من الطرفين، وجود لجان الصلح التي أصبحت تتواجد في كل المناطق، تحرك الدولة السريع لتفادي هذه المشكلات، كلها بوادر إن شاء الله بوادر شفاء و خلاص من هذه من هذا الإرث. لكن لا يمكننا أن ننكر أنه إرث ثقيل، ستظل تظهر بعض شوائبه بين الفترة والأخرى في شرائح المجتمع.
1: كيف يمكن لنا التخفيف أستاذ فارس من حدة الاحتقان الحاصل إن كان قانونيا وإن كان اجتماعيا برأيك؟
0: نحن حاليا أكبر مشكلة يتعرض لها المجتمع السوري هي مشكلة السوشيال ميديا
1: نعم
0: وتداول الأخبار على السوشيال ميديا بدون أن يكون هناك رادع قانوني. يجب أن تلزم القوانين كل مستخدمي المواقع التواصل الاجتماعي، أي صفحة أو أي ناشر يعتمد على التحريض بين طوائف المجتمع السوري أن تتم محاسبته أمام القضاء بقوانين أو بروادع قوية جدا تجعل أي شخص قبل أن يقوم بفعل التحريض يعيد التفكير كثيرا. عندما نتخلص من التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي سأعتقد ستخف المشكلة كثيرا جدا، وأن
1: لربما معظم المشاكل
0: أتوقع
1: سوف تخف في يعني في
0: نعم
1: حال كان هناك ضوابط وإجراءات قانونية لمستخدمي مواقع
0: تماما.
1: التواصل الاجتماعي.
0: وكما أسلفت كوننا نحتاج إلى فترة ليستوعب الناس وليبدأوا التأقلم مع القوانين الجديدة، فقطع الانترنت عن المناطق التي تحصل فيها المشاكل درءا للمفسده، لانه المشكله ليست بين الحكومه وبين هذا الشعب ليتهم مثلا بالتغطيه انه هناك اعتداءات او تجاوزات من قبل الحكومه، هي مشكله بين طرفين. فعندما نقطع الانترنت عن هذه المنطقه نحن قضينا على قسم كبير من المشكله ومن الاخبار الكاذبه، وتكون هناك مصادر، فلدينا عديد من مصر من المصادر وفي الجمهوريه العربيه السوريه، وهناك إعلام قوي جدا ولله الحمد.
1: نعم أستاذ فارس، أين يجب أن ينتهي دور الوجهاء والأعيان ويبدأ دور المؤسسات والدولة في حل هذه المشكلات أو هذا النوع من هذه الحوادث؟
0: الدولة ما زالت في طور التعافي بالنسبة للمؤسسات المختصة إن كان بالقضاء أو الأجهزة الأمنية ضمن الجمعات السكنية أو الحارات السوريين. مجالس الصلح تنتهي أعمالهم بمحاولة رأب الصدع بين العوائل، بين الحارات، بين أي طرفين يتجاورون بأي منطقة لا على التعيين. عندما يبدأ القانون بمعاقبة المسيئين والمذنبين هنا تتوقف لجان الصلح، لا يجوز أن تتدخل لجان الصلح لتخفيف عقوبة شخص ما اعتدى أو تجاوز.
1: نعم
0: ولا يجوز أيضا أن يترك القانون المهمة كاملة على لجان الصلح، فلجان الصلح ليس لديها القوة لإثبات كل القرارات التي تتخذها. أما القانون فهو يمتلك القوة لتنفيذها على الأرض بأي وقت.
1: نعم أستاذ فارس، بالنسبة أو من بعد هذا الصلح، هل هناك معايير أو مؤشرات يمكن قياس نجاح هذا الصلح إذا تم مراقبتها برأيك؟
0: تماما. أولا، عودة الحياة غدا صباحا إن شاء الله تعالى، عندما نرى جميع الناس بإذن الله تعالى قد عادت إلى أعمالها، ونرى أن الاحتقان يزول من الشوارع بين الناس. مجرد ما عادت الحياة اليومية مسيرها، الشعب السوري من الشعوب الطيبة، من الشعوب التي لا تحبذ العنف ولا
1: صحيح.
0: تدعو إليه، ولكن يريد فقط توجيه خفيف جدا. بإذن الله تعالى بساعات الصباح الأولى سنرى الوضع تغير في جيدة الحرطوس 180 درجة، ولن يكون هنالك هذا الاحتقان الذي رأيناه أمس وأول أمس.
1: نعم، نأمل ذلك. فارس الزاب، الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من دمشق.
0: يا أهلا، حياك الله.
1: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة طلبات الوردة بمحيط بيجن في ريف دمشق الغربي، وذلك وفق ما أفاد به مراسلنا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت به مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. وأفاد موقع درعا 24 المحلي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل المدينة، مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب الحادثة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش و282 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. وأضافت الجهات المختصة تواصل تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف جميع المتورطين في محاولة التهريب وملاحقتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأضافت الإدارة أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكميات من مادة الإتشبوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب والمفقود منذ نحو 600 يوم، وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
2: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب ابن ثورة هو بيكون أخوي، طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء، أو طالب الجهات المختصة اللي بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
3: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
4: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 560 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
1: دان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني حرمان طلاب السويداء من حقهم في الوصول إلى مراكز الامتحانات الرسمية في ريف المحافظة، وقال الحزب إن هذه الممارسات تجسيد خطير لمشروع سلخ السويداء عن سوريا مهما كانت الكلفة، وحتى على حساب مستقبل أبناء المحافظة وحقهم في التعليم. وجدد الحزب رفضه للخطابات والممارسات التي تدفع بالسويداء نحو الانفصال أو الارتهان للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تشكل خروجا على تاريخ الدروز وهويتهم الوطنية والعربية وعلى عقيدتهم أيضا التي لم تكن يوما غطاء للاحتلال أو مشاريع التقسيم. كما شدد على أن مستقبل أبناء السويداء لا يمكن أن يكون إلا عبر المصالحة والشراكة الوطنية ضمن سوريا موحدة. أعرب مكتب الأمم المتحدة في سوريا عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم، وأكد المكتب أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. هذا وأعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. وأكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. وشددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل من الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة السويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من داخل المحافظة من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى بالحرس الوطني.
5: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء. طبعا 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من أجل تقديم العملية الامتحانية. طبعا حاجز المتونة لم يخرج أي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجة عن القانون داخل محافظة السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظة السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الإعلان عنه من قبل مديرية تربية السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف السويداء الشمالي.

0: هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجاً على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية. من جانبه تفقد محافظ السويداء مصطفى البكور برفقة وفد من وزارة التربية مراكز امتحانات الدورة الاستثنائية في بلدة الصور الصغرى بريف السويداء الشمالي، ووفقا لمراسلنا فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم. أصدر الدفاع المدني تقريراً حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياح نشطة، ما أدى إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وأغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران وانجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل. وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات هي اللاذقية وإدلب وحمص وحما وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة في حين تم إجلاء 3 عائلات. وشملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه وفتح 56 طريقا مغلقا وتسليك المصارف والمطريات وفتح الممرات المائية وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق ومعالجة حالات انجراف التربة، بالإضافة إلى التعامل مع المركبات العالقة وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية وامتداد الغبار ليصل إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيم عواصف غبارية كثيفة. وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى مدينة دير الزور مسببة أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحذر.
2: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

0: شهدت مدينة اللاذقية هطولات مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار.
1: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي، استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارس جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل، نقوم على فتح الطرقات الرئيسية، كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة، وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: شهدت قرية شطحة بريف حما الغربي تشكل سيول بسبب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. كما أضاف المراسل بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وإغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلق نقطة طرقية في قرية الزيارة. كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة. وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي أن الفرق الفنية الهندسية في مصب بانياس النفطي أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه من الخدمة. تتواصل فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والإياب من دمشق إلى مدينة المعارض، وذلك يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. وشهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، والتي شارك فيها نحو 1000 جهة من 60 دولة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أوربكون القابضة، والذي يتضمن في أحد مساراته دعم وتحديث أسطول الناقل الوطني السوري. وأضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن بيئة تشغيلية ورقابية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. كما أشار إلى أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول السوري. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور، وذلك تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات. وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور للجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو كخيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
2: في عنا بالمدينة الجامعية ركبوا لنا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولاتك، بس سيء سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك طب يوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت يعني عم نعاني مثلا النت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
3: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة تروح بتجي له مشاكله يعني. القديم
4: زفت عم. زفت مو زفت زلحفي اسمه نيت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل عند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
5: تستخدم شي ستارلينك انت؟
4: لا هاي أول مرة بسمع فيها منه.
6: والله الحمد لله منيح، بس أحيان يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيان بيعلق شوي.
7: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة، السرعة بطيئة.
8: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، وإذا صار يعني إذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حما أيضا رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو كخيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
9: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لـ MTN و سريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
10: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس أنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
11: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الـ MTN، لأنه ما بخفيك بحما في مناطق الـ MTN فيها قوية وفي مناطق السرياتيل فيها قوية.
12: بالنسبة لخدمات شركة الـ DSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الـ DSL. بالنسبة لشركات سرياتيل و MTN ما عم توفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
13: هلا خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
14: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
15: لا شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية، ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعداداً للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهداً وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة، بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ ولا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
16: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس، بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعدادا لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
17: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، منتعجه، بلحموله وشكاته مدادات هيك شغلة تصنيع لبيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بدهنه وبيجيب واحد يركب له إياه. عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعد الشريط في مرحلة النايلو، ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بزور، يجهز كذا شتل. هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
16: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
18: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو، خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
16: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية، في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
19: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: شهد جنوبي لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا جديدا تخلله شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق، إلى جانب توغل قوات إسرائيلية داخل بلدة كفر شوبة الحدودية. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت مشاع المنصوري ووادي الحجير، في حين طال القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر، وذلك بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة عيت الجبل الحدودية. جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم جدد رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى إسقاطه ومعتبرا أنه غير شرعي وغير قانوني ويمس السيادة اللبنانية. وقال قاسم إن الحزب يرفض أيضا ما يتعلق بالمناطق التجريبية ولجنة التحقيق المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدا رفض تقديم أي تنازلات إضافية خصوصا في ملف السلاح. وأضاف أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه يعتبر استمرار القصف الإسرائيلي عدوانا، مؤكدا تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني عام 2024. هذا وطالبت واشنطن حزب الله بنزع سلاحه، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلد العربي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلدا آمنا ومتمتعا بالسيادة. وأشارت إلى أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية، وذلك لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن ينتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفقا لوكالة أسوشييتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهما إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان، غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمهما تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الفارعة، وقدمت لهم العلاج ميدانيا. وفي تطورات ميدانية أخرى بالضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين اقتحموا البلدة القديمة بمدينة الخليل. أصيب 13 شخصاً بينهم 11 فلسطينياً وصحفيان أجنبيان من جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضمن اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال طالت 7 مناطق تقع في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وشملت الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بلدات وقرى قصرة وجالود وعرابة ورابة والمغير وبرقة، إضافة إلى البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتخللها تجريف أراض وإغلاق طرق وعرقلة حركة الفلسطينيين والصحفيين. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الإسرائيلية تفرض حصاراً خانقاً على قرية المغير وسط الضفة الغربية منذ نحو 20 يوماً، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى 2 ساعة يوميا. وأضافت أن حصار القرية واستهداف سكانها بشكل عشوائي يهدفان إلى عزل المغير عسكريا واقتصاديا وتهجير سكانها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية لأهالي القرية. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية بشكل كامل في مركز تدريب قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت الأونروا على أن اقتحام المرفق التعليمي والذي تديره منذ أكثر من 70 عاما وممارسة أنشطة غير قانونية في مبانيه يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت أنها تلقت تقارير تفيد بدخول أفراد إلى المراكز ومحاولة سرقة بعض محتوياته، مشيرة إلى أن المنشأة تعرضت للتدمير خلال وجود السلطات الإسرائيلية فيها. كما أشارت إلى أن المركز لا يزال منشأة تابعة للأمم المتحدة ويجب احترامه وحمايته بما يتماشى مع القانون الدولي. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأضافت أن قصفاً مدفعياً استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة في حين أطلق طيران الإسرائيليين نيرانه بكثافة باتجاه مدينة رفح جنوبي القطاع. كما قتل فلسطيني من جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاركي إن ما يجري في قطاع غزة لا يمثل وقفاً كاملاً لإطلاق النار في ظل استمرار سقوط قتلى وجرحى من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. وأوضح لاركي أن الاستجابة الإنسانية ما تزال بعيدة جداً عن المستوى المطلوب، وذلك بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، مشيراً إلى أن معبر كرم أبو سالم يمثل حالياً المنفذ الرئيسي للمساعدات، ما يؤدي إلى اختناقات في تدفقها. وأضاف أن نحو 95% من سكان القطاع دفعوا إلى مناطق ساحلية تتقلص تدريجياً بسبب مخاطر الهجمات، محذراً من أزمة إيواء خانقة مع اقتراب فصل الشتاء. خرج متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة دعماً لفلسطين حاملين أغصان الزيتون والطائرات الورقية، وأطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية.
20: À ceux qui en ont pris, voilà, vous les voyez au-dessus de vous, mais on vous demande véritablement de... On ne leur répond pas, même si vous avez quelque chose de très intelligent. Et avec les sionistes, rentrez-vous bien ça dans la tête.
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: مع الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في سوريا تعود إلى الواجهة أسئلة الدولة والهوية والانتماء، وذلك بالتوازي مع التسويات السياسية وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمجتمع والمناطق. وبين تعدد الهويات والتجارب والذاكرات يبرز النقاش حول شكل الهوية الوطنية وعلاقتها بالمواطنة وحول دور مؤسسات الدولة في إنتاج هذا الانتماء. فبناء الهوية الوطنية يرتبط أيضاً بكيفية تنظيم التنوع وبالشكل الذي تتحدد فيه علاقة الفرد بالجماعة وبالمؤسسات. أهلاً بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، ما الهوية أو المظلة الوطنية القادرة على جمع السوريين؟ هل حل قسد مرحلة لبناء عقد اجتماعي جديد أم تسوية مؤقتة؟ وهل خرجت سوريا من عصر الهويات القومية والطائفية باتجاه الهوية الوطنية؟ لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا زميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: بعد سنوات من الحرب التي حولت سوريا إلى ساحة

0: الانتماءات المناطقية والعشائرية. طوال عقود شكل المشروع القومي العربي المظلة السياسية الأوسع في سوريا، وتكرست بشكل أكبر خلال فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي. ومع سقوط نظام الأسد وحل حزب البعث، بات السؤال: هل انتهت في سوريا فكرة الدولة القومية العربية بصيغتها السياسية التقليدية؟ بعد سقوط نظام الأسد يطرح سؤال جوهري: هل تحتاج سوريا إلى تعريف جديد لهويتها؟ وكيف ستكون سوريا عربية وسورية متعددة في الوقت ذاته؟ هل القومية هوية ثقافية أم هوية سياسية للدولة؟ كان للحرب التي خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين آثار عميقة في الهوية الوطنية السورية، حيث قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ وحدود أمنية رعتها ميليشيات وفصائل متعددة. فكيف يمكن أن يصبح هؤلاء جميعا جزءا من سردية وطنية واحدة؟ مؤشرة لتشكيل الهوية الوطنية لا تقاس بالخطاب السياسي فقط، بل بما تفعله مؤسسات الدولة من خلال الحقوق المتساوية ومؤسسات الدولة التي تمثل مختلف السوريين، والجيش كمؤسسة وطنية لا فئوية، والمساواة أمام القانون وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات، والتنمية العادلة لجميع المناطق السورية. اليوم وبعد حل قوات سوريا الديمقراطية، هل كان هذا القرار مجرد تسوية سياسية أم خطوة تأسيسية لبناء دولة سورية؟ وتطرح في هذا السياق جملة من الأسئلة أبرزها: هل نجح الدمج العسكري؟ هل نجحت عملية دمج المؤسسات المدنية؟ هل يشعر السكان اليوم أن الدولة عادت لأداء واجبها؟ في الختام، هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقدم للسوريين ما فشلت فيه المشاريع القومية والإثنية المتناحرة؟ وهل ستكون أمام انتقال تاريخي من سوريا الهويات المتنافسة إلى سوريا المواطنة التي تكون مظلة حقيقية لكل أبنائها؟
1: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من أربيل الناشط الحقوقي والمدني الأستاذ فاروق حاجي مصطفى، معنا من الدوحة الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الأستاذ حسام الدين درويش، ومعنا من بيروت الباحثة والكاتبة ومديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر الدكتورة ميادة كيالي. أرحب بكم جميعا. يعني موضوع الهوية للأمانة نوقش كثيرا بشكل نظري، لذلك حاولت أن أبني على هذه النقاشات التأسيسية السابقة. يعني حتى في منتدى دمشق نحن في تلفزيون سوريا ناقشناه، في برنامج الجمهورية الثالثة نوقش أيضا. الآن هناك تطورات على الأرض ربما ومعطيات جديدة يعني تجعل النقاش مختلفا، أو يمكن أن يبنى على النظر فيه لنذهب باتجاه ما يجري مع السوريين اليوم. أستاذ فاروق، أحب أن أبدأ معك. يعني الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي كان موضوع حل قسد، ويعني النقاش الهوياتي في مركز القضية الكردية في سوريا بشكل أو بآخر، وهي تشكل مثالا على ما يمكن أن تتعامل معه السلطة في سوريا اليوم مع هويات أخرى ربما في سوريا. هل يمكن برأيك أن تنجح عملية دمج سياسي وعسكري كما حدث في قسد، بينما يبقى الشق الهوياتي موضع تساؤل؟
2: شكرا لك نور خان، وشكرا يعني، وأنا سعيد أكون مع ضيفيك الدكتورة ميادة ودكتور حسام الدين.
1: أهلا بك، أنا سعيدة باستضافتكم اليوم أيضا.
2: وأنا سعيد أكثر حقيقة، مع العلم أنه أنا تجنبت شوية الشاشة، فيعني
1: شجعناك اليوم بالمنتدى، شجعناك
2: للعزيز. يعني أنا بإمكاني القول أنه بالفعل الاندماج الذي حصل سواء على المستوى العسكري أو الأمني، والترتيبات الأخيرة أو الإجراءات الأخيرة ربما أزال يعني كثير من العقبات في بناء الاستقرار وبناء السلام، وربما فتح باب يعني الى حد ما يعني للبدء معا في تفكير حول كيفية بناء الدولة. ومسألة الهوية حقيقة يعني هي مسألة لا يعني لا تؤسس هوية جامعة للدولة، لا تؤسس من خلال صفقات سياسية او تصويات، إنما يعني تؤسس من خلال عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي من المفترض يكون

0: موجودين في في يعني على طاولة الحوار، والكل يعرض يعني الشؤون وشؤون المكونات على الطاولة، والكل يخرج بجملة من التوافقات. سوريا متعدد القوميات، متعدد الأديان، وبنفس الوقت المذاهب. لا يمكن الحل يعني بين الحكم في سوريا وبين جزء من يعني من مع القومية الكردية. حتى القومية الكردية هناك يعني أيضا مآخذ. صحيح كل الكرد متفقين إن ما جرى خطوة إيجابية وخطوة جيدة نحو يعني الاندماج وبناء الشراكات، لكن هي تحتاج إلى خطوات لاحقة. يعني الكرة
1: يعني رغم ما صدر، يعني أستاذ فاروق، رغم ما صدر يعني المرسوم 13 اعترف ثقافيا باللغة الكردية، هناك يجري الحديث حول موضوع تعليمها في المدارس على الأقل في المناطق ذات الأغلبية الكردية، موضوع دخول الكردي إلى الجيش، يعني مكونات أخرى في الدولة السورية لا نعرف حتى الآن إن كان لها وجود في الجيش أو سيكون لها نسب لاحقا أو كيف سيدار الموضوع. يعني ما قصدته أنه هذه المكتسبات التي تم الحصول عليها وبتقديرك ما زال سؤال الهوية مفتوحا.
0: لا هذه ليست مكتسبات، هي استحقاق المرحلة على فكرة. يعني أنا لا أنظر إلى المسألة، يعني إلى ما جرى هي مسألة المكتسبات أو مسألة الخسارة طرف أو ربح آخر، هي استحقاق مرحلة. ومن المفترض يعني أنا كشخص في إيري مأخذ على يعني إدارة الحكم من خلال، أنا دائما بقول إنه تصميم يعني التصميم العملي الانتقالي هو تصميم غلط، فكان من المفترض إنه نجمع على الطاولة حوار واحد ليس لما جرى على شكل من الحوار. بكل الأحوال يعني نزيد من التشاؤم، لكني ما زلت
1: لا يعني نحن نناقش، يعني كما قلت أنه نحن يعني نبني على ما نظر له سابقا ونحاول مناقشة ما يجري الآن على الأرض. طيب يعني طيب دكتور حسام،
0: ما يجري الآن أمور يعني خطوة جيدة، ويعني الكرة أصبحت في ملعب يعني في ملعب الدولة، وعلى الدولة تفكر بشكل جدي على المستوى كل المكونات وليس المكون الكردي، هناك مكونات أخرى.
1: يعني هذه العبارة الأخيرة مدخل رائع للسؤال الذي كنت أود أن أذهب به لك دكتور حسام، أرحب بك مرة أخرى. السلطة اليوم في سوريا هل تعتقد أنه لديها تصور حول كيف ستكون سوريا هوياتيا أو ما هو تعريف السوري؟
2: شكرا كثير على الاستضافة، ويعني كمان مسرور بإني أكون معكم. خليني أقول إنه التناول، بما إنه التناول متكرر يعني لهذه المسألة، يعني أظن إنه في مطب عم نقع فيه غالبا هو تناوله من منظور الإثني والديني والقومي والكذا، ومسألة مكونات وكيف نجمع هذه المكونات في هوية واحدة. وبرأيي هذا سؤال مهم لكنه أقل أهمية بكثير من سؤال هوية من. يعني عندما نتحدث عن هوية الناس، فهوية أول شيء الإنسان بيوصفه إنساناً، أن يكون إنساناً. يعني ذكر شعار يعني اللي صار في الثورة السورية لما أنا إنسان مالي حيوان، هذا الذي قال أو كلنا قلناها وكلنا أردنا أن نعامل على أساسها. لا يهم هنا هذا الإنسان إن كان كردي ولا مسلم ولا ملحد ولا عربي ولا إلى آخره، أهم شيء أن يكون إنسان أول شيء. أن يكون إنسان هنا ليس المسألة ثقافية بالبداية، وإنما هناك مسائل قانونية وسياسية.
1: يعني أن تعرف الدولة كإنسان، هل تعتقد أنه نحن يعني موجودون هنا؟ ما زلنا موجودين هنا؟
2: إذا قلتي مثلا يعني أنت إذا ربطتي بما يحصل في هذا الأسبوع، طبعا الخطوة فلأقول يعني التفاعل مع مسألة قسد مع كل هذه يعني ما حصل برأيي كانت مسألة إيجابية جدا، خصوصا إذا قرنت بالتعامل الذي حصل في السويداء والذي في الساحل.
1: سنذهب إلى ذلك خلال الحلقة أيضا.
2: لكن إذا الأمثلة الأخرى التي يعني صدمت وحصلت هذا الأسبوع، مسألة أن ما زال أن هناك عشرات مئات آلاف من الناس يعتقلون من دون محاكمة لمدة طويلة، أشهر طويلة، هناك من يعذب عشرات مئات آلاف، هناك من يقتل تحت التعذيب أو بطريقة أو بأخرى كمان أسماء. هذه مس بإنسانية الإنسان. يعني كيف نعبر عن هوية الإنسان يجب أن لا يمس. يعني نعرف بالدستور الألماني كرامة الإنسان ينبغي ألا تمس مهما كان تحت أي ظرف تحت أي سبب، هذا لا يحصل.
1: طب يعني هذا الكلام جميل، بس هل تعتقد أن السلطة اليوم يعني في تعريفها للإنسان يقف كل السوريين سواء؟ يعني إذا كنت تود أن تبدأ يعني من هذه النقطة، ولا لا هناك من هو يعني هناك ربما يعني دعني أعود للهويات، هويات فضلة على سبيل المثال، أو تحاول ربما يعني تجنب الاحتكاك معها أو إغضابها إلى آخره؟
2: أنا برأيي المسألة يعني ليست علاقة السلطة بالهويات الكردية أو الدرزية أو الكذا، برأيي هناك سلطة ومجتمع ويعني الاضطراب في هذه العلاقة مع الجميع، لكن المسألة فلأقول أنه ليس هناك توجه قانوني حقيقي ولا سياسي ولا دستوري للتعامل مع السوريين، بمعنى بوصفهم أول شيء كبشر لهم حقوق وكمواطنين، يعني مثلا الحقوق السياسية، قلنا مثلا الثورة هي خروج لعودة السوريين إلى السياسة، ما الذي حصل بعد سقوط النظام؟ حتى الآن ممنوع عليهم قانونا وسياسيا ممارسة السياسة، يعني ككائن سياسي غير، وهذا ما يوحد. يعني إذا كان هناك هوية سورية فلتكن، فهي بالأصل هوية إنسانية، كل إنسان كل الناس يعني لديهم نفس الحقوق والواجبات، هوية قانونية محمية بالقانون، ولم يصدر حتى الآن من هذه السلطة، حتى الآن لم يصدر أي قانون يحمي الحريات، يعني كل ما الحريات لم تمتع لأنها ليست مؤطرة أو بمعنى بعد سقوط نظام، أما لم يصدر حتى الآن أي قوانين أو دساتير تحمي الحريات، بالعكس هناك عمليات تقييد
1: يعني بس
2: ومنع.
1: مسألة تعتقد أنه هذا تدرج طبيعي في المرحلة الانتقالية ونحن بانتظار مجلس الشعب اللي يعني من المفروض أنه يبدأ جلساته قريبا وبالتالي يعني تحل هذه التفاصيل؟
2: هو تدرج، لكن في أي اتجاه؟ هل هو تدرج في منح الحريات السياسية؟ هل هو تدرج في التقليل أم العكس؟ بالعكس التدرج هو التدرج في القمع أكثر، في يعني متى سنسمع أكثر عن عشرات مئات آلاف المعتقلين من دون محاكمة؟ يعني اليوم في حلب خرج إعلاميون يريدون فقط التغييب القسري او ايقاف واخطاف، فبرايي قبل ان نسال عن هويه كردي او سوري او بمعنى سني، ان الانسان ينبغي ان يحاكم وفق القوانين وبشفافيه، هذه مساله اوليه، هذه ما يمكن ان تشكل اساس لهويه انسانيه وطنيه، غير ذلك طوائف واثنيات واديان وكذا.
1: بس يعني هذا واقع موجود استاذ حسام، حتى لو ما كان لها معنى، وحتى السؤال عن اليوم المشروع الهوياتي لدى الدوله ايضا هو سؤال مشروع، لأنه هناك من سيقول لك مثلا أنه والله يعني السلطة الموجودة مشروعها إسلامي على سبيل المثال، كما كان على سبيل المثال مشروع البعث قوميا مثلا، يعني ألا يجب أن نجد هذه التعريفات؟
2: أنا برأيي حتى هذه السلطة ستواجه إسلاميين آخرين، طبعا هذه المسائل أنا أقول هي مهمة بعد أن نتفق على هذا الأساس، إذا تحدثنا عن هوية وطنية أو هوية سورية جامعة، ما المشتركات التي تجمع بين السوريين هنا؟ هذه العدالة الاجتماعية، هذه الحريات، هذه الحقوق، هذه الكرامة الإنسانية المشتركة. أنا برأيي في نقاش هويات هذا ما يغيب، يتم الحديث عما بعد، عن هذا سني علوي طائفي إسلامي غير إسلامي إلى آخره، لكن يغيب الأساس القانوني والأخلاقي والسياسي.
1: طب ألا يعني تعتقد أنه هوية النخبة الحاكمة تأتي قبل الاعتراف بما تتفضل به من حقوق وحريات وما إلى هنالك؟ يعني تؤسس هذه الهوية أو تأتي مع هذه النخبة السياسية ومن ثم يعني يبنى عليها كل الفهم للمواطن، يعني كمواطن وكإنسان وك يعني مادة في الدولة له هذه الحقوق والحريات.
2: بظن يعني يفترض كمان انه نتفق انه هي مساله الهويه ليست مساله جامده واحده تكون مجمده عبر الزمن ولا تتغير، يعني ليس بهذا المعنى، ليس هناك هويه حتى هذه السلطه، هذه السلطه يعني، وهذا هذا تغيرت كثيرا ايجابا او سلبا لاسباب بوعي او بدون وعي، باراده او بغير اراده، تغيرت كثيرا، والحكم من منطلق ان لها هويه ثابته برايي ان حكم قاصر، على الاقل الواقع يعني يخالفه في كثير من النواحي.
1: يعني هدم الدكتور حسام جزءا كبيرا من النقاش الذي كان من المفترض انه تبنى عليه الحلقه بشكل او باخر، فيعني اذهب اليك دكتوره مياده، ولا ادري ان كنت تشتركين مع الدكتور حسام في يعني ربما هدم أو إعادة قراءة بعض هذه المفاهيم، فسأذهب إليك بسؤال مشابه للذي طرحته على الدكتور حسام، وهو هل تعتقدين أن هناك شكل من أشكال المواطنة المعيارية سواء اليوم في سوريا أو في أي بلد تؤسس وفق أغلبيات، تؤسس وفق مركز وأطراف على سبيل المثال، ومن ثم تصبح باقي الهويات الموجودة بالدولة كلها تحتاج إلى اعتراف آخر من قبل المركز أو من قبل مواطني الأغلبية.
3: أول شيء تحية لكم وشكراً على الاستضافة الثانية على تلفزيون سوريا ولوجودي مع الأصدقاء. الحقيقة رح أبدأ من حيث انتهى الدكتور حسام. إذا بدنا نحكي اليوم إنه عن الهوية السورية اللي بتجمع، إذا خلينا نسأل على السؤال شو بنعني بالهوية؟ هل في شيء حقيقة ثابتة يعني ورثناها من الماضي، أم هي الهوية هي بناء تاريخي بيتغير؟ التاريخ بيقلنا أنه ما في شيء اسمه هوية نقية أو مكتملة يمكن يعني أنه ناخدها من الماضي وننزلها على الواقع. سوريا الحقيقة تشكلت عبر التاريخ بطبقات حضارية ودينية ولغوية متعددة، وكل مرحلة من هدول المراحل تركت أثرها يعني على سوريا. اختيار اليوم طبقة واحدة قومية أو دينية أو لغوية واعتباره أنه هي الهوية الأصلية، وبالتأكيد رح يحول كل السوريين لهويات هامشية أو هويات طارئة. فالمشكلة مو أنه يكون السوري عربي أو كردي أو سرياني أو مسلم أو مسيحي أو درزي أو علوي، المشكلة لما بتتحول هاي الهوية لمعيار للوطنية، أو لو تمنح جماعة ميزة أو بتعطيها الحق أنه هي تعرف حالها أنه سورياً يعني، وبتطلب من الآخرين أنه يثبتوا انتمائهم لهون. المشكلة بعتقد أنه السوريين بيحتاجوا قبل ما أنه نعطيهم هوية نقول لهم أنه في عنا هي الهوية الوطنية، بيحتاجوا لعقد مواطني جامع. الهوية مسألة يعني ثقافية وشعورية، المواطنة هي علاقة قانونية بتحدد الحقوق والواجبات، بينما الهوية بتختلف من شخص لآخر، أما الحقوق ما في مع ما بيجوز مع أنه نختلف، فلازم نكون متساوين أمام القانون. ما فينا نستبدل الهوية الوطنية بالمواطنة، الهوية الوطنية بتنبنى من داخل تجربة المواطنة. لما بيختبر الكردي العربي الكردي أو العربي أو المسيحي أو العلوي أو الدرزي، وبيشوفوا أنه بالقانون والدولة بالمقدار نفسه عم تحميهم وعم
1: هذا يعني هذا ما يقال له هوية جامعة، لأنه يعني كتير تقال هذه الكلمة أنه هوية جامعة. هل هذا موجود فعلا وممكن على أرض الواقع وفي دولة فيها تعدد يعني اللي نشاهده في سوريا؟
3: الهوية الجامعة تنشأ من تجربة المواطن. المواطنة هي أنه يكون في عنا حقوق جميعنا متساوين أمامها، ما في ولا لأي طبقة أو أي طائفة أو أي منطقة حظوة أو تميز أو تمييز عن طبقة.
1: يعني ما تتفضلين به دكتورة هو ما يجب أن يكون، يعني هو الحالة المثالية، لكن اليوم في سوريا هل هناك يعني أعود إلى تسمية المواطن المعياري إذا كان هذا المصطلح صحيحاً، هل هو موجود اليوم في سوريا هذا المواطن الذي لا يحتاج أكثر من هذه من هويته الأصلية يعني للتعبير عن نفسه كسوري، بينما هناك آخرين على سبيل المثال ربما يكونون بحاجة إلى إثبات الوطنية كل مرة وإلى اعتراف الآخرين بهويتهم؟ يعني هذا النموذج موجود اليوم في سوريا أم أنه لا نحن تجاوزنا؟
3: النموذج
1: يعني
3: اللي النموذج الحقيقي الموجود على الأرض بسوريا أنه السوري هو متعدد الهويات، هو ممكن يكون كردي ومسلم ومن منطقة الفلانية، ممكن يكون سرياني، ممكن يكون، فهو أصلا متعدد. لكن هذا الدستور والدولة المواطنة بتكون هي الإطار الأخلاقي واللي بيحمي كل هاي المكونات وبيعطيها الحرية إنه يكون عندها الحرية الثقافية، الحرية المعتقد وتمارسها من دون إنه يتم الحكم عليها وعلى انتمائها للوطن من خلال هالثقافة ولا هالمعتقد. ولا بعطي أي فئة لو كانت هي الأكثر ولو كانت هي الجامعة وبقول لها انه انت من حقك انك تكوني متميزه، او من حقك انك انت تكوني انت الهويه الشامله والباقي بتتعايشي معهم. لا، ما بصير. الهويات بدها تضل محميه بالدستور، الدستور هو اللي بيضمن لها انه يكون هي الحمايه، الدستور بده يكون على مكانه واحده من جميع هي الهويات.
1: طيب استاذ فاروق، يعني عندما يعني يتغير نظام في بلد كما حدث في سوريا بشكل أو بآخر، أو يعني تتغير السلطة جذرياً، هل يستمر الناس في فهم هوياتهم كما كانت هي قبل هذا التغيير السياسي، أم أنه يحتاجون لإعادة بناء الهوية الوطنية وفق تجربتهم مع السلطة الجديدة نفسها؟
0: لا بالعكس، أنا أتفق يعني على فكرة مع دكتور حسام الجانب القانوني، يعني أهمية أو دور القانون في بناء المواطنة، وبنفس الوقت أتفق مع دكتورة ميادة إلى حد كبير، يعني المساحة أوسع من مساحة مع دكتور حسام، لأنه بالفعل والتجارب العالمية تجارب نزاعية كلها، يعني أي دولة حدث فيها نزاع لأنه فيها يعني جملة من المشاكل. نحن مثلا ككرد على سبيل المثال عندي ضرر، لأنه النظام السابق ألحق الضرر نتيجة هويتي الكردية، يعني على سبيل المثال أنه كان في بمنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعني انزهار كل الأقليات القومية في بطاقة الأمة العربية، وأيضا يعني الدولة بحاجة إلى يعني القيام بإجراءات عديدة على سبيل المثال الحصر، يعني حتى الآن القرار المحكمة تطلع باسم الشعب العربي السوري، وأنا سوري يعني ما عم بيطلع باسمي على سبيل المثال، والجمهورية العربية السورية، يعني الدولة اسم الدولة يعني تحمل يعني شيء من العنصرية، خلينا نسميه، أو بين القوسين العنصرية، مشان ما حدا يزعل منا يعني على الأقل. المهم
1: إيه يعني بس هو هذا الشعور نفسه، هذا شعور هوياتي، وهذا الشعور نفسه انبنى بناء على التجربة الكردية مع نظام البعث نفسه ومع سلطة حافظ الأسد. يعني لهذا سألتك أستاذ فاروق الآن. إيه يعني
0: ولذلك نور خان، بس تعطيني مجال شوي.
1: تفضل.
0: يعني ولذلك يعني أنا مثلا حضرت عدد من جلسات اللي متعلقة بالعدالة الانتقالية، وأنا كان لي مأخذ كثير كبير على الأداء، مو على الأداء، على المحتوى اللي عم يديروها مثلا. يعني كل الجرائم اللي قام بها نظام ما بعد السبعينات، انا في عندي مشاكل قبل السبعينات على سبيل المثال، وهون معناته عداله انتقاليه لفئه معينه وليس لكل السوريين. اذا بدنا نحكي عن الدوله مواطنه حقها، بالفعل نحن بحاجه الى عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي تشارك فيه كل الاطراف وبتعطي رعايه الرئاسه الجمهوريه وبشكل كثير يكون شفاف، يعني شفاف وواضح، ونفهم كل المطالب ونعرض على الطاوله، ولتكن تاخذ سنتين او ثلاثه لننطلق يعني في بدوله حديثه تكون لكل مواطنيها او لكل مكوناتها. انا دائما بقول حقوق الانسان، عندما اتحدث عن حقوق الانسان، حقوق الانسان افراد وجماعات. يعني لو ما كان في جماعات ما كان تطلع الإعلام العالمي الخاص بأبناء الأقليات على سبيل المثال، لو ما كان في يعني شيء اسمه يعني مثلا العودة إلى نظرية الإنسانية وحقوق إنسانية، هذا لا تكفي، لأنه في عنا إعلانات أخرى، وهي الإعلانات أصلا يعني صدرت أو أصلا صيغت نتيجة الانتهاكات اللي جرت على المستوى العالم، سواء يعني الإعلان العالمي خاص لشعوب الأصيلة أو إعلان عالمي خاص لأبناء الأقليات، وبنفس الوقت في يعني العهدين الدوليين على سبيل المثال العهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية اللي بند 25 بيحكي عن الشراكة السياسية. يعني لا يمكن أن تؤسس المواطنة الحقة بدون عدالة انتقالية حقيقية ما بعد النظام، بدون الاجتماعي وهو الأول وأساسي. يعني من المفروض كل الأطراف تشارك على طاولة الحوار وتطرح همومها. طيب. ومشاكلها، فيما بعد تساق قانونيا وتتحول إلى دستور، وهذا الدستور تنجز منه يعني كل الوزارات وكل يعني هيئات المستقلة قوانينها وتطرح على مجلس الشعب، وفيما بعد يعني تشرع وتصير يعني تصدر وتصير يعني تصير قوانين البلاد. ولذلك يعني نحن من هون بإمكاننا أن نتحدث عن المواطنة الحقة إذا لم يعني إذا أزلنا الغبنة والاضطهاد والقمع وبنفس الوقت حققنا شرط الجبر
1: يعني الدولي. أفهم منك أستاذ فاروق أنه لا داعي أصلا للحديث عن هوية وطنية، يكفي هذا الانتماء السياسي و يعني تساوي الناس أمام القانون؟
0: لا لا لا أبدا أبدا، يعني كل حكومة بحاجة إلى هوية، يعني هوية وطنية، يعني لكل الحكومات هوية يعني ما في دولة بدون هوية، وحتى تعكس هوية جامعة للبلاد من المفروض اعتراف وجبر الدرع
1: موجودة. يعني هاي موجودة، يعني هاي الهوية في وجدان السوريين اليوم معرفة لها يعني شكل، لها يعني لا لا نشعر بها
0: للأسف. يعني كثير من مرات حتى في النظام السابق، مع العلم أنا من المعتقلين طبعا، وبنفس الوقت كنت محروم يعني من خروجي من البلاد، حتى بالنظام يعني في بعض الزوايا الحكومات من مجتمعات، يعني للأسف يعني المجتمعات ما عم تستوعب بعضها، وبالتالي نلجأ إلى الحكومات يعني تنفذ بعض الأشياء. تصوري يعني لو نفذ على سبيل المثال لا الحصر، وهون يعني نرجع إلى كلام دكتور حسام، هو كلام مهم جدا، يعني لو نفذ كل القوانين السورية لكنا يعني شفنا انتهاكات لسه أوسع وأكثر عمقا، يعني لأنه الحكومات عادة يعني ما تنفذ كل القوانين. لذلك نحن بحاجة إلى تغيير كل القوانين، يعني إصلاح القانوني خلينا نسميها، يعني الدولة السورية أولا بحاجة إلى إصلاح القانوني، وهذا الإصلاح القانوني بحاجة إلى دستور دائم، والدستور غير موجود.
1: مفهوم.
0: دولة الحوار المجتمعي،
1: هو كما يعني هو كما تفضلت، يعني ربما يعني حتى نقاش موضوع الهوية يصبح أكثر إلحاحا عندما يعني يطرح أيضا الدستور للنقاش، لأنه نحن يعني الإعلان الدستوري الذي بين أيدينا فيه يعني فيه تعريف مبدئي أستاذ فاروق، لذلك أنا سألت عن مشروع السلطة، يعني فيه تعريف، فيه وضع للغة العربية، فيه وضع للديانة الإسلامية، وفيه اعتراف بباقي الحقوق الثقافية للمكونات، يعني وهذا هو الإعلان الدستوري، ستبنى عليه مرحلة.
0: مسألة نور خان، بس نص دقيقة، المسألة لا تختصر بمسألة يعني اعتراف بحقوق لغوية أو ثقافية، لأنه أبعد من ذلك، بدون إرادة سياسية لا تعني شيء الحقوق أو حقوق ثقافية، يعني يجب أن تشارك كل الأطراف السياسية في إرادة البلد لحتى الحالة الوطنية الجامعة.
1: طيب دكتور حسام، يعني فعلا هي المواطنة الكلمة السحرية للتخلص من كل المشكلات التي لها علاقة بالهوية في سوريا؟ لأنه يعني هناك مشكلات هوية في سوريا، نعم هناك مشكلات هوية، هل ظهرت الآن بعد سقوط النظام؟ يعني يبدو لا، طبعا هي كانت موجودة خلال عقود، فهل المواطنة بالفعل يعني كلمة سر يمكن أن تحل هذه المشكلات ببساطة؟
2: يعني أظن بالمعنى الواسع للكلمة، خلينا نقول يعني ممكن تكون بالمعنى بالفعل إحدى الكلمات الأساسية المفتاحية لتناول هذه المسألة. خلينا نقول يعني هنا، وأنا بستعيد هنا بديع الكسم قال جملة بهالطريقة، إن القومية أو بمعنى الهوية الوطنية الصحيحة خلينا نقول ونسميها هي المؤسسة على إنسانية صحيحة، وهي مسألة كمان العلاقة بين الجماعات والأفراد. يعني برأيي لما نحكي عن مواطنة هون بمعنى أنه علاقة الفرد بالدولة أو بالآخرين ليست محددة على أساس نسبه، يعني بغض النظر عن كونه كردي ولا مو كردي، وهون حقوقه الفردية تسبق حقوقه الجماعاتية، يعني لا يأخذ حقوق على أساس انتمائه للجماعات. وإذا انطلقنا من هذه الأوليات الأساسية، برأيي هنا يعني الهوية، عندما نتحدث عن هوية وطنية، ما يجمع بين السوريات والسوريين، القاسم المشترك بينهم، هذا هو المحدد، الأساس القانوني، الأساس السياسي المشترك بينهم، والمسألة الاقتصادية. يعني هذه المسائل برأيي هي الأهم الآن التي يمكن أن تحدد ليس فقط مصير يعني هوية السوريين، أن تحدد مصير سوريا أصلا كدولة وكجماعات وكمجتمعات فيما بينها. هذا الأساس القانوني والسياسي والاقتصادي، وليس المسألة الهوياتية بالمعنى الضيق، بالمعنى الثقافي، بمعنى أن أخذ أنا حقوق أكثر أو أقل، من دون ما أؤكد. أنا برأيي
1: يعني
2: أن هذا
1: يعني يمكن الدولة أن تحدد، يعني لنقول مشروعها في مسألة الهوية من خلال خياراتها المؤسسية وخياراتها في توزيع السلطة والنفوذ والموارد، يعني هذا هو البعد الاقتصادي.
2: يعني فلنقل مثلا مثلا نتحدث عندما نتحدث عن المركزية أو لا مركزية في السلطة، غالبا يؤخذ الحديث إلى اتجاه لا مركزية، أن هناك جماعات تريد أن يكون حكم مفرد لحالها، مع العلم أن اللا مركزية ينبغي أن يتحدث عنها من ضمن إطار الإدارة المحلية. حاليا في هذه السلطة هناك تمركز شديد للقوة أو للسلطة في يد جماعة محددة، شخص، أشخاص معينين، كذا. هذه المسألة هي المحددة الهوية بالمعنى العام، لكن لا علاقة لها مطلقا لا بهوية إسلامية أو دين عربية أو كردية أو كذا، ومؤثرة. فلنقل إذا لو كان لدينا قانون إدارة محلية، وكان بمعنى أن الأفراد في مناطقهم لديهم حريات يتصرفوا، هذا محدد لهويات مناطقية بالمعنى الإيجابي. وهنا المناطق يمكن أن يكون كردي وعربي، يمكن أن يكون مسيحي ومسلم، يمكن أن يتعاونوا لأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية في تنظيم أمور حياتهم المباشرة، هنا نتحدث عنها. هذه الأمور التي يفترض أنها، يعني لسه بحاجة للتدليل، أنها تمس كل إنسان بوصفه إنسانة، وتمس كل سوري بوصفه سورية.
1: طيب
2: يعني مسائل
1: تعتقد أن
2: اقتصادية
1: الكرد حصلوا على الاعتراف من هذا الشكل؟ على الاعتراف يعني يعني لنقل يعني بالإدارة المحلية لنقل. هلا الموارد لا نعرف أن هناك تقاسم موارد في الاتفاق الذي طبق بين الطرفين، لكن موضوع الإدارة المحلية يعني أن تدار من محليين، هل حصلوا على ذلك؟
2: أنا برأيي أي هنا الفكرة، أي إدارة محلية أو أي تقسيمات ينبغي ألا تكون على أساس انتماءات، وإلا تصبح جماعات معينة، يعني هي نفسها تتحكم فيها، يعني هذه هي الطائفية أو المحاصصة. برأيي لا، لم يحصل عليها، لأنه لا زال هناك مركز كردي يتحكم بأطرافه وهو مش مختلفة، يعني لا يهم المركز إن كان كردي أو عربي، إن كان يمارس نفس السلطة أو الإقصائية أو المركزية، ويعني الاستبداد بالقرار أو التحكم بالقرار. لم يحصل عليها لا الكردي ولا العربي. حاليا السلطة هائلة، يعني بشكل رهيب.
1: طب
2: سوريا
1: هذا كيف
2: كانت في
1: ممكن
2: عهد
1: يعرف الهوية السورية؟ يعني هاي المركزية الشديدة كيف ممكن تعرف الهوية السورية؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
2: ببساطة حالية سوريا، يعني إذا تحدثت عن الهوية خلال 50 سنة، سوريا من أكثر البلدان في العالم التي كانت تتمركز فيها السلطة والقوة في يد، في العاصمة، وفي العاصمة تحدث في يد مجموعة، وعمليا في يد الشخص الرئيس ومن يريد حوله. هذا كان موجود في عهد النظام الساقط، هذا حاليا موجود، وليس هناك أي أطر لقبول بعودة السوريين للسياسة، ليس هناك أي توجه واضح حتى الآن. يعني اجتماعات عادية ترفض للسياسيين وسياسيات أي جماعات، وهناك دائما مركز قوي جدا، هذا هو المحدد بمعنى ما. يعني فنقول هنا نشترك نحن الآن كل السوريين في أننا محرومون من حيث المبدأ من الحق في ممارسة السياسة.
1: في خوف؟ طيب يعني بتقديرك في خوف من التنوع؟ لأنه يعني خطابيا السلطة تركز كثيرا على موضوع حصر السلاح بيد الدولة، السيادة ووحدة الأراضي. هل تعتقد أنه هناك تفكير بأنه يعني إذا أعطيت المكونات مساحات أكبر فهذا سيهدد الوحدة السورية؟ وربما يكون هذا تفكير منطقيا، يعني ربما يكون منطقيا في
2: الأمر
1: فترة
2: لا علاقة له بالمكونات، يعني هذا الأمر يمس السنة والعرب بقدر ما يمس الأكراد وغير هذا، الأمر لا علاقة له بالمكونات. السلطة عندما تتمركز، يعني إذا كان حافظ أسد يحقق مصالح العلويين فأحمد الشرعي يحقق مصالح السنة، لم يكن هذاك يحقق مصالح العلويين ولا يمثل لهم لا عقيدة ولا مصلحة، ولا أحمد الشرعي يمثل السنة لا عقيدة ولا مصلحة. السلطة متمركزة في 10 20 30 شخص،
1: يعني حتى العربي السني اليوم ليس لديه اعتراف لدى السلطة أكثر من العلوي أو الدرزي أو الكردي.
2: المسألة الاقتصادية عندما رفعوا أسعار الكهرباء والوقود والخبز والمواصلات، هل قالوا أن السني لديه أفضلية؟ عندما منعوا الآن أن أي عملية بيع في سوريا بحاجة لموافقة أمنية لا تدرين سببها، هل قالوا أن السني ليس له هذه الأفضلية؟ عندما قالوا ممنوع تأسيس الأحزاب وأن فقط نريد طرف واحد، هل قالوا للسني هذه الأفضلية؟ ليس كل المسائل الأساسية الآن يعاني منها السوريون والسوريات بغض النظر عن كونهم سنة أو أكراد. محاولة كانت تحويلها إلى هوياتية، السني كأنه الآن له ميزة والعلوي كأن له فقط، هذا برأيي هذه يعني ليست حقيقية. المشاكل الحقيقية التي يعاني منها السوريون الآن يعني تتجاوز مسألة هوياتهم وتتجاوز مسألة الهوية الإسلامية وغير الإسلامية للسلطة. هناك الآن وضع بحاجة نحن إلى أن نسير
1: يعني حتى
2: اتجاه،
1: ولو كان السني نفسه يشعر بشكل أو بآخر بأنه هو حصل على امتياز ما،
2: هو
1: يعني تعتقد
2: أنه
1: هذا الشعور ليس في محله؟
2: هو هذه هي المصيبة، أن يطأن أن يعني، وهنا لهذه السبب نقول أنها أحيانا مشاكل زائفة، أو أنه يجب أن نركز على الأساس يا جماعة.
1: طيب يعني هي نقطة مثيرة للاهتمام أستاذ حسام.
2: يعني معقول مثلا نقول أنه والله أنه هذا إذا كان الظالم أو المستبد سني يعني بيخفف عني أو بيخفف عن السنة، وإذا كان المستبد علوي بيخفف عن العلوية؟ الظلم هنا يعني ليس له طعمان أو ليس له نوعان أو كذا، والاستبداد نفس الشيء والمركزية نفس الشيء. أنا طبعا يعني مع الاختلاف وأن هذه مرحلة انتقالية، لكن ينبغي أن نتأكد بأن نسير بالفعل
1: بالمسار الصحيح.
2: حسنت عن تدرج أنت، لكن السؤال هل التدرج بالفعل في الاتجاه الصحيح؟ هل عمليات أن يقتل الناس تحت التعذيب، هل هذه مسائل بالفعل في الاتجاه الصحيح؟ هل الاعتقال التعسفي دون قانون؟
1: هو طبعا يعني في يعني في إجابات لدى السلطة عن كل ما تفضلت به، لكن يعني لا أود أن نستفيد كثيرا فيما قلته. دكتور، كنت أود أن أذهب بسؤال للدكتورة ميادة، لكن يبدو أننا نواجه بعض المشاكل في التواصل معها. طب يعني السؤال نفسه سأطرحه عليك أستاذ فاروق، هل يعني ما هو مقدار الاختلاف الذي يمكن أن تعترف به سلطة ما؟ عادت الدكتورة ميادة. طيب سأذهب إليك دكتورة بالسؤال إن كنت تسمعينني. طيب وصل الصوت على ما يبدو. يعني عندما تكون دولة مركزية كما يصفها الدكتور حسام، أو على الأقل ما يعني هذا أيضا ما تقوله المؤشرات حقيقة في سوريا حتى اليوم، فما هو مقدار الاختلاف الذي تستطيع هذه السلطة أن تديره دون أن تعتبر أنه هذا الاختلاف بشكل أو بآخر يشكل تهديدا؟ يعني كيف ستقوم بإدارة التنوع والاختلاف الموجود في الدولة؟ لساتنا عم نواجه مشكلة كأنه مع الدكتورة ميادة. طيب سنعاود الاتصال بها. أستاذ فاروق، يعني أذهب بالسؤال لك، أنه عندما نكون أمام مركزية بهذا الشكل، فكيف يمكن أن يدار التنوع بدون أن يكون هناك شعور لدى السلطة بشكل أو بآخر أنه هناك ما من يهددها، أو حتى هناك من يهدد الدولة؟ لأنه يعني هذا الخطاب أيضا اليوم موجود، أنه يعني أي نقد من أي شكل يتم تسويقه وكأنه يهدد الدولة نفسها حتى.
0: يعني هذا يعني خلينا نسميها هواجس يعني غير مبررة. دكتور حسام يعني تحدث بكلام جدا مهم حقيقة. مركزية الدولة يعني تخلق نوع من التمييز. نحن شفنا يعني عمليا كان يعني الثورة هي ثورة الهامش مع ثورة أصحاب الامتياز، ثورتنا يعني نحكي ثورة يعني 2011 وفيما بعد، لأنه بالفعل المركزية الشديدة السياسية وبنفس الوقت كان الاقتصادية وكان على مستوى كتير أشياء وقانون. يعني الإدارة المحلية كان كلام يعني عقو فرنجين حسب ما بيقولوا سوريين، يعني 107 شو 107 وقدي ما حكينا. يعني مجالس المحلية ما كان لها أي دور أبداً. لذلك انه بالفعل سوريا امام يعني امام استحقاق، هو مساله التفكير، اعاده التفكير في يعني شكل الدوله اولا وفي نوعيه نظام الحكم. والدول يعني الدول ما بتتركب من خلال يعني عدد من تعليمات تنفيذيه او من مراسيم او حتى بقوانين. يعني نحن بالفعل المساله بحاجة إلى يعني سخر كل الأوقات يعني كل الإمكانيات لأجل يعني بلورة نوع من يعني تحديد مسار، هو مسار تصالحي أولا ومسار ثاني بعيدا عن الكرد وعن العلوين ومكونات الأخرى وحلبي وسني وكذا. يعني سوريا كدولة بحاجة إلى لا مركزية، أن تكون لا مركزية. ونحن أنه لا مركزية إدارية أو لا مركزية سياسية، مع العلم أنه أنا كثير أرتاح مع لا مركزية سياسية والفيدرالية، بس بكل الأحوال أنا كون هذه المفردة هذا المصطلح خلق نوع من يعني أو يعني الكثيرين عم ينظروا إليه بعيون فيها حساسية. فلذلك خلينا نحكي عن لا مركزية الموسعة، عن توزيع الموارد وبنفس الوقت يعني وظائف واختصاصات السلطة، وفي الوقت نعطي صلاحيات أوسع لمجالس التنفيذية، وبنفس الوقت يعني نعترف بمسألة المكونات ك يعني كحالة ثقافية وبنفس الوقت الحالة القومية.
1: بس يعني إذا لم يحدث ذلك، يعني إذا لم يحدث ذلك أستاذ فاروق، إذا بقيت السلطة مركزية بهذه الطريقة، كيف يمكن البناء على الموجود؟
0: لا يمكن بناء على الموجود، لأنه يعني بالنهاية يعني الدولة راح تتحول إلى الاستبداد، دولة مستبدة وتصير جمهورية الخوف حسب يعني المصطلح ربيع
1: دمشق. بس يعني يعني برأيك يا أما لا مركزية يا أما سنتحول إلى الاستبداد، ما في يعني حلول وسطى.
0: أنا فرنسا دولة لا مركزية، يعني فرنسا دولة مركزية وبنفس الوقت فيها هناك يعني سيادة قانون، كثير من أشياء يعني تطبيق القوانين سيادة القانون بتحل جزء كبير من المسائل، لكن لا مركزية الدولة توزع
1: يعني الفكرة أنه يعني هو موضوع مخيف جدا، أنه أن نتخيل أن السوريين غير قادرين يعني على التعايش والانتماء لبعضهم البعض إلا لو كانوا يدارون بطريقة لا مركزية.
0: يعني هي بالأساس على فكرة لا مركزيات الدولة، يعني لا مركزية الدولة كمان أحد من نتاجات النزاعات ونتاجات لأنه صار في خلق. هلا على سبيل المثال أنا راح أجيب لك مثال كردي، يعني في جيل تقريبا 14 سنة عاشوا بدون دولة، يعني هن كانوا بعيدين كل البعد، اللي كان عمره 10 سنين هلا عمره 25 سنة، يعني من الصعب بده زمن لحتى ينسجم مع دولته مع دولة سورية على سبيل المثال. في جيل تخرج جامعة وبنفس الوقت مدارس باللغة الكردية، كيف هذا يعني سيندمج مع يعني الحقوق مع اللغة العربية بسهولة؟ نحن بحاجة إلى عقبات جدية، ولو كان هناك اعتراف لكانت الطريق أسهل إلى بناء يعني الدولة بتكون لكل مواطنية وبنفس الوقت مكوناتها. لا مركزية الدولة أبدا ليس خطرا، إنما تعزز مكانة الدولة وبنفس الوقت تعزز المواطنة وبنفس الوقت يعني ترفع من قيمة الدولة من بين الدول الشرق الأوسط. وعندنا تجارب كثيرة يعني حتى على مستوى العرب في عندنا تجارب، تونس على سبيل المثال في عندهم تجربة إلى حد ما يعني قريبة عن لا مركزية، وهي يعني موجودة بالدستور مسألة لا مركزية وإدارات محلية، لكن هي قريبة. إمارات متحدة على سبيل المثال، يعني حتى بإمكاننا نفكر بنموذج الاتحاد الأوروبي، طبعا هذا أوسع أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي داعم وغطاء الدول الأساسي اللي بتعطي هي لا مركزية، حتى الروس يعني بوتين هو دولته لا مركزية، فكتير هند على سبيل المثال. بلبنان يعني أنا بعرف بلبنان، درست بلبنان وعيش كتير بلبنان وقيم بلبنان، يعني فيه نظام بلديات أوسع وبنفس الوقت هناك يعني مطلب ملح تقريبا حول مركزية الدولة. لا مركزية الدولة هي حلول يعني جذرية لمسألة المواطنة ومسألة الانتماء الوطني.
1: إيه بس بلبنان يعني في شكل من أشكال المحاصصة، يعني دعني أنقل هذه النقطة لك.
0: المحاصصة خليني بس نور خان، بس نقطة، بس بدي أذكر نقطة. يعني المحاصصة هي، أنا لا أعرف، يعني الديمقراطية التوافقية تبنى على المحاصصة، وهي يعني هذا النموذج الأحدث في لعب الديمقراطيات. المحاصصة يوما من الأيام كانت يعني خلقت حلول جذرية لمشاكل بلبنان. المحاصصة في العراق كانت حل، يعني بعد ذات نحن
1: يعني حل، لكنه يعني لم يكن الحل الأفضل والأمثل. يعني أذهب إليك بالنقطة دكتور حسام، لأنه هناك يعني من يقول أنه قد تحتاج سوريا إلى
0: ليست بعض ولا تفرق، إنما تعزز يعني شعور بالمواطنة الحقة.
1: يعني هناك من يقول دكتور حسام أنه سوريا قد يعني تحتاج إلى ما يشبه الطائف. يعني
0: أنا لا أعرف
1: بالضبط، يعني لذلك لا نقلت هذه النقطة لأنه يعني كثير يعني يضيق الوقت.
0: لكن دولة بحاجة، دولة أمام استحقاق أنه تفكر تعمل مراجعة حقيقية لكيفية بناء.
1: طيب. يعني اسمح لي أستاذ فاروق، لأنه الوقت يدهمنا، أن أنقل النقطة للدكتور حسام.
2: طيب اسمحي لي، أنا يعني برأيي أن الطائف بمعنى هذه المحاصصة بهذه الطريقة هو سيكون إما خلق لمشكلة أو تعميق لمشكلة أو تكريس لمشكلة، وكأن وأصلا هو توصيف أو يعني خاطئ للمشكلة. المشكلة ليست في المحاصصة بأن هذا الطرف أو ذاك يأخذ حصة أكثر أو أقل مما يستحقها، ليس هناك بهذه المعنى مشكلة بين الأطراف، ليس هناك بمعنى مشكلة أن العرب يأخذون أكثر من الكرد أو الكرد يأخذون أكثر من التركمان إلى آخره، ليست هذه مشكلتنا. ليس هناك مشكلة الآن أن السنة يحكمون أم العلوية يحكمون، ليست لا يحكم السنة ولم يكن يحكم العلويون، ليست هذه المشكلة اللي يقول أننا نقول نريد محاصصة، ولا يمكن ولم يكن مطلقا بالإمكان أن يكون هناك طرف يحكم، يعني بمعنى عندما يحكم طرف كجماعة معينة وإنما تحكم نخب يصعب أصلا تغييرها. المشكلة ليست بين الجماعات وإنما في العلاقة بين المجتمع والدولة، بين المجتمع والسلطة. عندما قلت كل دولة طبعا مركزية، كل سلطة فيها شيء، لكن هذه الدولة المركزية
1: شلون ما في مشكلة بين الجماعات؟ يعني حتى المشكلة المناطقية الآن تظهر إلى العلن بشكل أو بآخر. لا، في مشكلة بين الجماعات في سوريا؟
2: عندما أقول في هناك مشكلة، عندما أقول المشكلة يعني الأساس، المشكلة ليس بين الجماعة وإن بين المجتمع والدولة. يعني مثلا الآن حصل في جزيرة عرطوز مشكلة، وهذا هذه يمكن تقول بين الجماعات، لكن في ظل غياب دولة القانون وفي ظل دولة سلطة تشجع أصلا الفزعات في مكان ما، يمكن يحصل ذلك ويحصل مشكلة بين الجماعات. لكن عندما أصلا يعني سبب نشوء الدولة ما هو؟ هو أنها تحكم وتضبط العلاقة بين كل الأطراف بعدل. هي أصلا هذا السبب، يعني لغيزون دتخ، يعني سبب علة وجود الدولة أصلا. فمن طبيعي أن يكون هناك توتر بين أطراف مختلفة، جماعاتية أو غير جماعاتية، لكن عندما يكون المشكلة بمعنى يحصل صدام أو اضطراب أو توتر، يكون بسبب عدم قيام الدولة بدورها أصلا. لكن عندما كنت أقول أن الحل بأن كل المناطق بغض النظر عن تكوين الجماعاتي، أن كل الناس مثلا حلب ولا الحسكة ولا اللاذقية ولا السويدة، أن يكون في كل الناس يحكموا منطقتهم في الأمور اللي بتخص مباشرة، وهذه يعني بمعنى شيء جيد. هذا لا ينفي مركزية الدولة، وإنما أنا أتحدث، لم أكن أتحدث عن مركزية الدولة فقط، أنا أتحدث عن تمركز أو احتكار هائل للقوة والسلطة والقرار في يد جماعة معينة.
1: أليس من مصلحة أي سلطة أنه على العكس يعني تشجع أن يكون هناك انتماء ما يعني يدين به كل المواطنين للدولة؟ يعني شيء يشبه حتى وقت اللي بدأت يعني فكرة القومية، كان هناك حاجة من هذه الدول لأن تجمع المواطنين حول مبدأ ما، فلماذا أصلا ستشجع هويات أخرى؟ لماذا السلطة ستشجع هويات أخرى؟
2: يعني منطق السلطة طبعا أنها يعني بمعنى منطق الداخلي أنها تريد أن تحتكر البقاء في القوة والموارد وتستمر، لكن تستخدم ايديولوجيات بمعنى تقول انا امثل مصالح اكثر او اطراف اكثر. حاليا سلطه القرار في يد مجموعه قليله جدا جدا، ويتم التوزيع حتى الان على اسس ليست سوريه ولا وطنيه خالصه، ولا على اساس الكفاءه ولا على اساس القدرات ولا على اساس حتى التاريخ لا الابيض ولا الكذا، وانما على يد مجموعات من الولاء. هذا الاحتكار الهائل للسلطه في من طرف مجموعة معينة هو الأساس، هو العلاقة التي يمكن نبحثها في توزيع الثروة والقوة بين السوريات والسوريين، وليس بين أن السنة والأكراد. طيب معظم السنة الآن محكومون أكثر من كونهم حاكمين، يعني يصور كأن السنة يحكموا، وهو هذا ليس صحيح على الإطلاق.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام درويش ضيفي من الدوحة. خلص الشباب ما بدهم يحركوا الأوتوكيو على لي. طيب من الدوحة الشكر الجزيل للباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور حسام الدين درويش، واعذرني لكن يعني صفتك طويلة لم أستطع استعادتها من ذاكرتي. الشكر أيضا موصول لضيفي من أربيل لضيفي من أربيل أيضا الحقوقي والمدني الأستاذ فاروق حاجي مصطفى، وأيضا الشكر لضيفتي الدكتورة ميادة التي كانت معنا وفقدناها للأسف، مديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر الدكتورة ميادة كيالي. إذن مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الأخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين.
1: لنشهد إتمام هذا الصلح المبارك الذي لم يكن يتم.
0: صلح بين أهالي جديدة عرطوز ووجهاء من دير الزور، والمجتمعون يؤكدون على تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف تلبات الوردة في محيط بيت جن بريف دمشق بثلاث قذائف مدفعية، ويتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا. منخفض جوي مستمر يضرب محافظات مختلفة، والدفاع المدني يواصل استجابته لتداعياته ويوثق تضرر 20 عائلة من جرائه. تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال على مناطق بالضفة الغربية المحتلة، والخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لحماية الفلسطينيين. أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق بعد أعيان من البلدة ووجهاء من عشائر دير الزور، وأكد المجتمعون على تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة وإنصاف الأطراف المتضررة، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في الاعتداءات. وكان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي قد أوضح لتلفزيون سوريا أن الخلافات نشب مساء الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور قبل أن يطلق

0: إقامة حواجز في حي الزيتون. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة طلبات الوردة بمحيط بيجن في ريف دمشق الغربي، وذلك وفقا لما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات لاختطاف، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. وأفاد موقع درعا 24 المحلي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب الحادثة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش، بالإضافة إلى 282 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. وأضافت أن الجهات المختصة تواصل تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف جميع المتورطين في محاولة التهريب وملاحقتهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأضافت الإدارة أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى كميات من مادة الإتشبوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب والمفقود منذ نحو 600 يوم، وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
1: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب ابن ثورة، هو بيكون أخوي. طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء. أو طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
2: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية،

0: افترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء، أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
1: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 500 وأكثر من 60 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
2: دان الحزب التقدمي والاشتراكي اللبناني حرمان طلاب السويداء من حقهم في الوصول إلى مراكز الامتحانات الرسمية في ريف المحافظة، وقال الحزب إن هذه الممارسات تجسيد خطير لمشروع سلخ السويداء عن سوريا مهما كانت الكلفة، وحتى على حساب مستقبل أبناء المحافظة وحقهم في التعليم. وجدد الحزب رفضه للخطابات والممارسات التي تدفع بالسويداء نحو الانفصال أو الارتهان للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تشكل خروجا على تاريخ الدروز وهويتهم الوطنية والعربية وعلى عقيدتهم التي لم تكن يوما غطاء للاحتلال أو مشاريع التقسيم. كما شدد على أن مستقبل أبناء السويداء لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والمصالحة والشراكة الوطنية ضمن سوريا موحدة. أعرب مكتب الأمم المتحدة في سوريا عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم، وأكد المكتب أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. هذا وأعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء، رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. كما أكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. كما شددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتقدم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة السويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من داخل المحافظة من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية، وذلك بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى بالحرس الوطني.
3: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء. طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من أجل تقديم العملية الامتحانية. طبعا حاجز المتونة لم يخرج أي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجة عن القانون داخل محافظة السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظة السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الإعلان عنه من قبل مديرية تربية السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف السويداء الشمالي.

0: هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجاً على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية. من جانبه تفقد محافظ السويداء مصطفى البكور برفقة وفد من وزارة التربية تفقد مراكز امتحانات الدورة الاستثنائية في بلدة الصور الصغرى بريف السويداء الشمالي. ووفقا لمراسلنا فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العمل أو سير العملية الامتحانية والاطلاع على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم. أصدر الدفاع المدني تقريراً حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياحاً نشطة، ما أدى إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وإغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران، بالإضافة إلى انجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل. وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات، وهي اللاذقية وإدلب وحمص وحما وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة، في حين تم إجلاء 3 عائلات. وشملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 3 منازل و40 منزلا غمرتها المياه، وفتح 56 طريقا مغلقا، وتسليك المصارف والمطريات وفتح الممرات المائية وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق، بالإضافة إلى معالجة حالات انجراف التربة والتعامل مع المركبات العالقة وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، والتي أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية وامتداد الغبار ليصل إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيم عواصف غبارية كثيفة. وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى مدينة دير الزور مسببة أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحذر.
2: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة التلفزيون سوريا دير الزور.
0: هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب شهدت تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

0: شهدت مدينة اللاذقية هطولات مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار.
1: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي، استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل، نقوم على فتح الطرقات الرئيسية، كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة، وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: شهدت قرية شطحة بريف حما الغربي تشكل سيول بسبب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. كما أضاف المراسل بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وإغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلق نقطة طرقية في قرية الزيارة. كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة. وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي، أوضح أن الفرق الفنية والهندسية في مصب بانياس النفطي أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه من الخدمة. تتواصل فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من 5 مساء وحتى 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والإياب من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. كما شهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، والتي شارك فيها نحو 1000 جهة من 60 دولة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 طائرات من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أورباكون القابضة، والذي يتضمن في أحد مساراته دعم وتحديث أسطول الناقل الوطني السوري. وأضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن بيئة تشغيلية ورقابية تخضع لمتطلبات ومعايير سلامة وصلاحية الطيران الأوروبي. وأشار إلى أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية ولتعزيز الأسطول السوري. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور تمهيداً لتركيبه على نهر الفرات، وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور للجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو كخيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
2: في عنا بالمدينة الجامعية ركبونا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء يعني. سيء لدرجة، فإذا وفروا لنا الستارلينك فبيوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت يعني عم نعاني مثلا النت يكون سيء وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
3: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي له مشاكله يعني القديم.
4: زفت عم زفت، مو زفت زلحفة اسمه نت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل لعند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
5: تستخدم شي ستارلينك انت؟
4: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منها.
6: والله الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
7: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة السرعة بطيئة.
8: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، وإذا صار يعني إذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حماة أيضاً رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
9: والله الخط الأرضي ضعيف جداً وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جداً. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
10: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
11: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق 4G عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السرياتيل فيها قوية.
12: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سرياتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
13: هلا خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
14: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
15: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع ما على طول دائمة.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهداً وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة، وذلك بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ، ولا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
16: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس، بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
17: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، منتعجه، بلحموله شكاته مدادات وهيك شغلة تصنيع ولا بيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بيدهنه وبيجيب واحد يركب له إياه، عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحلة النايلو، ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بزور، يجهز كذا شتل، هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
16: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار، بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
18: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمك الجليد على النايلو، خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
16: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية، في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
19: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: شهد جنوبي لبنان تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً جديداً تخلله شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق، إلى جانب توغل قوات إسرائيلية داخل بلدة كفر شوبة الحدودية. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت مشاع المنصوري ووادي الحجير، في حين طال القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر، وذلك بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة أعيت الجبل الحدودية. جدد الأمين العام لحزب الله نعيم القاسم جدد رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى إسقاطه ومعتبرا أنه غير شرعي وغير قانوني ويمس السيادة اللبنانية. وقال قاسم إن الحزب يرفض أيضا ما يتعلق بالمناطق التجريبية ولجنة التحقيق المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدا رفض تقديم أي تنازلات إضافية خصوصا في ملف السلاح. وأضاف أن حزب الله لا يريد الحرب، لكنه يعتبر استمرار القصف الإسرائيلي عدواناً، مؤكداً تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني عام 2024. طالبت واشنطن حزب الله بنزع سلاحه، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلد العربي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلداً آمناً ومتمتعاً بالسيادة، وأشارت إلى أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية، وذلك لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهما إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان، غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمهما تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الفارعة، وقدمت لهم العلاج ميدانياً. وفي تطورات ميدانية أخرى بالضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. أصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان من جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضمن اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال طالت 7 مناطق تقع في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وشملت الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بلدات وقرى قصرة وجالود وعرابة ورابة والمغير وبرقة، إضافة إلى البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتخللها تجريف أراض وإغلاق طرق وعرقلة حركة الفلسطينيين وصحفيين. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة الغربية منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأضافت أن حصار القرية واستهداف سكانها بشكل عشوائي يهدفان إلى عزل المغير عسكريا واقتصاديا وتهجير سكانها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية لأهالي القرية. هذا وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونيروا، أكدت التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية بشكل كامل في مركز تدريب قلنديا بالقدس الشرقية المحتلة بعد اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت الأونيروا على أن اقتحام المرفق التعليمي الذي تديره منذ أكثر من 70 عاما وممارسة أنشطة غير قانونية في مبانيه يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت أنها تلقت تقارير تفيد بدخول أفراد إلى المركز ومحاولة سرقة بعض محتوياته، مشيرة إلى أن المنشأة تعرضت للتدمير خلال وجود السلطات الإسرائيلية فيها، كما أشارت إلى أن المركز لا يزال منشأة تابعة للأمم المتحدة ويجب احترامه وحمايته بما يتماشى مع القانون الدولي. وللحديث أكثر تنضم إلي الكاتبة والباحثة في الشؤون الإقليمية الدكتورة تمارا حداد من رام الله. بداية مرحبا بك دكتورة تمارا، من الميدان كيف تقرأين هذا التصعيد المتزامن لهجمات المستوطنين في أكثر من منطقة من الضفة الغربية، وهل نحن أمام مواجهة عابرة أم تحول جديد في مستوى العنف؟
20: تحياتي لكم. لا توجد هناك أي مواجهة أمنية عابرة، إنما هي عبارة عن أحداث مترابطة مع بعضها البعض. هناك مسار متداخل يقوم بهما، سواء كان الجيش الإسرائيلي الذي يعطي الحماية والغطاء وتعزيز الحكم العسكري، وعملية محاصرة عدة بلدات وقرى في مناطق الضفة الغربية تحت إطار الحكم العسكري المغلق كما حدث في بلدة حصرة. بالإضافة أن هناك مسار متداخل آخر عن طريق المستوطنين، يتم عملية استخدامهم وبتوجيه من الحكومة الائتلافية أو من وزراء الحكومة الحالية، سواء كان من قفير أو حتى على مستوى سموتريتش. اليوم يتم عملية اتخاذ أو عملية إعطائهم القرار لعملية تصاعد هجماتهم ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا في القرى والبلدات في المناطق المصنفة سي وباء، بمعنى أن هناك مسار متداخل بين الجيش الإسرائيلي وبين المستوطنين. وبالتالي ما يحدث اليوم على أرض الواقع هي تعزيز، ليس واقع الهدف تعزيز القبضة الأمنية، وإنما استخدام الذرائع الأمنية تحت إطار لتحقيق الأهداف السياسية والأيديولوجية، وأيضا تثبيت الضم التدريجي للضفة الغربية لدولة إسرائيل، وبناء البؤر الاستيطانية وربطها مع المستوطنات الكبيرة وتحويل الحكم فيما يتعلق أو نقل الصلاحيات الحكم العسكري للجيش الإسرائيلي ونقله إلى الشرطة تحت إطار ما يسمى الحكم المدني. هذا يعني مأسسة المستوطنات على أرض الواقع، مأسستها تحت صلاحيات دولة إسرائيل. الذي يحدث على أرض الواقع ليس هدفه واقعا انتخابيا لتعزيز أصوات اليمين المتشدد، إنما عمقا استراتيجيا لضم الضفة الغربية.
0: دكتورة تمارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدان الهجمات ووصف من نفذها بأنهم عدد قليل من مثيري الشغب، كيف يمكن أن تقرأي هذه الإدانة؟
20: أولا نتنياهو تحدث عن هذا الموضوع وأدان أعمال الشغب وأيضا ما يقوم به المستوطنين من هجمات مستمرة ليست متوالية. هو يريد أن يقوم بعملية امتصاص غضب العالم والرؤية الرأي العام العالم الخارجي، لأن أصبح يرون أن استمرار واقع هجمات المستوطنين هو يضر بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويشعل الضفة الغربية ويزيد حالة التوتر ويجعل المنطقة في الضفة الغربية بمؤشرات، صحيح أن حتى هذه اللحظة المؤشرات المقاومات نحو انتفاضة غير موجودة، ولكن هناك مؤشرات لتحريكها على أرض الواقع، طبعا كل ذلك بسبب المستوطنين. وبالتالي تحدث عن هذه إدانتهم، ولكن الإدانة هي لا تكفي، هي بحاجة إلى إجراءات لإيقافهم عن ممارساتهم في داخل إطار الضفة الغربية، وهذه الإجراءات بحاجة إلى خطة، سواء كان بعملية يعني وضع العقوبات على هؤلاء الذي يتحدث عنهم بضعة مستوطنين رغم أن عددهم أكثر من ذلك، ويستطيع أيضا إرسال رسالة إلى الجيش الإسرائيلي باعتقالهم إن كان فعلا أن هناك قدرة على عملية أو قوة عملية أو إرادة سياسية لإيقافهم عن القيام بعدة هجمات ضد الشعب الفلسطيني. ولكن نرى أنها فقط هي إدانة، على أرض الواقع المستوطنين يقومون بإرهاب الشعب الفلسطيني إرهاب ممنهج يأتي في سياق بتوصيات من أعضاء أو وزراء من الحكومة، وأيضا هناك حماية الجيش الإسرائيلي لهؤلاء ويتم إعطائهم الغطاء. الهدف الأساسي هو تغيير جوهري في هيكلية الضفة الغربية جغرافيا ديموغرافيا وأمنيا كذلك، حتى يسعى إلى عملية ضم حد بشكل تدريجي إن كان شكلا معلن أو غير معلن على أرض الواقع.
0: ولكن أيضا هناك أصوات إسرائيلية بينها إيهود باراك تتحدث عن تشجيع سياسي لهذه الاعتداءات من داخل الحكومة، يعني كيف يمكن لليمين المتطرف أن يؤثر في دفع المستوطنين لمزيد من التصعيد؟
20: بالفعل يعني أحد سلوكيات المستوطنين الهدف الأساسي هي إشعال الضفة الغربية، لأن هناك واقع انتخابي، ويرى تماما نتنياهو أو أعضائه أن هذه الانتخابات قد لا تشير إلى أن استطلاعات الرأي لمصلحتهم، وتحديدا أن سموتريتش المسؤول عن الاستيطان في الضفة الغربية قد لا يحصل أو يحصل على نسبة الحسم للفوز. وبن كثير كذلك بعض استطلاعات الرأي تشير إلى نقصان في أحد مقاعده، لذلك هم يريدون يعني عملية تعزيز الأصوات أو عملية تجميع هذه الأصوات من فتية ابتلال من المستوطنين في داخل إطار الضفة الغربية من خلال افتعال أفعال وإشعال الضفة الغربية. أيضا نتنياهو يريد أن يهرب إلى الأمام، يرى أن استطلاعات الرأي ليست إلى لصالحه، ويريد أن يقوم بترتيب اليمين لمصلحته، وهذا طبعا لا يتأتى إلى الهروب إلى الأمام من خلال شعال الضفة الغربية أو تحركات في قطاع غزة أو أي منطقة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
0: طب بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها تحذر من أن يعني الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن السيطرة، ما الذي يدفع الجيش والمؤسسة الأمنية إلى إطلاق مثل هذه التحذيرات الآن؟ كيف تقرأيها؟
20: الجيش الإسرائيلي هو يتعامل بمعلومات أمنية، ويرى تماما أن استمرار التضييق على الفلسطينيين سواء كان أمنيا بوضع الحواجز بين محافظة وأخرى، وأيضا التضييق الاقتصادي والتضييق الاجتماعي والسياسي، هذا ما ينذر بإشعال الضفة الغربية وتحويلها إلى انتفاضة قد لا تنخفض مستواها، لأن الشعب أصبح يشعر بحالة من الاضطهاد، بحالة من الإرهاب، بحالة من الخوف، بحالة، وبالتالي هذا ينعكس سلبيا على الأمن، وهذا ينعكس على أمن القوم الإسرائيلي، بمعنى أن استمرار الحال كما هو دون أي أفق سياسي للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا ينذر بتحرك الشعب الفلسطيني، ينذر ولا أحد يتنبأ متى يتحرك الشعب الفلسطيني، وهذا يعني التحرك هذا يعني سوف يكون يعني انعكاسه على الأمن الداخلي الإسرائيلي، وبالتالي الجيش هو يتحدث من معلومات أمنية، قد يكون هناك تحركات شبان أو مقاومين أو مقاتلين، يعني الجيش لديه معلومات استخباراتية في هذا السياق يقدمها إلى المستوى السياسي للحكومة الائتلافية، ولكن هناك بعض الوزراء لا ينظرون إلى هذه التقديرات الاستراتيجية المستقبلية، وتحديدا فيما يتعلق ما يدور أو ما سوف يحدث مستقبلا في داخل إطار الضفة الغربية. نتنياهو هو أدانة، قد يكون لديه بعض التقدير في إشارة أن الضفة الغربية قد تشتعل، ولكن في نهاية المطاف هو لديه القرار النهائي لإيقاف المستوطنين عن إرهابهم ضد الشعب الفلسطيني.
0: وإلى أي مدى يمكن أن تدفع هذه الاعتداءات الشارع الفلسطيني اليوم بانفجار واسع أو موجة احتجاج ومواجهة جديدة تتجاوز البؤر الحالية؟
20: بالفعل يعني قد يكون هناك عملية فردية هنا وهنا، ولكن لا أحد يتنبأ في سياقات انفجار الشعب في داخل إطار الضفة الغربية، لأن قد يكون هناك حادثا صغيرا قد يفجر الوضع. صحيح هناك عدة حوادث قد يعني تحدث تحرك في الشعب الفلسطيني، ولكن لا أحد يتنبأ في سياقات متى تكون انتفاضته تحركاته، هذا الصغير قد ينقلب الشارع ضد ما يحدث من سياسة الجيش أو سياسة المستوطنين. وبالفعل يعني عوامل الانفجار هي موجودة، مؤشرات الانفجار موجودة، التضييق أصبح على أوجه، التضييق اقتصاديا وأمنيا، أصبح هناك حالة من التخوفات من قبل الشعب الفلسطيني أن يكون هناك حالة من التهجير الترحيل، فإذا شعر أن هناك أصبح ترحيلا للفلسطينيين من أماكن سكنهم الأصلية، وبالتالي أعتقد سوف تتحرك بداية هذه مؤشرات الانفجار من القرى والبلدات التي يشعر فيها الفلسطيني في حالة من الاضطهاد، في حالة من التخوف من خروجه من أرضه، من مصادرة أرضه، من محاولة استيلاء على عدد كبير من الدنومات الزراعية التي كان يستفيد أو يستفيد منها المواطن الفلسطيني.
0: وبالنسبة للسلطة الفلسطينية هي تطالب الآن بتدخل دولي وإجراءات تتجاوز بيانات الإدانة، يعني ما الأدوات التي يمكن أن تمتلكها السلطة فعليا اليوم لمواجهة هذا التصعيد برأيك؟
20: هي تستطيع أن تستخدم أكثر من أداة، وتحديدا سواء كانت في الضغط أو اتباع المجهود السياسي والدبلوماسي والقانوني، وأن يكون هناك حركات شعبية لحماية الشعب داخل أطر القرى والبلدات، لأن المستوطنين يستخدمون كل الأسلحة المتاحة لديهم لإرهاب الشعب الفلسطيني وتخويفه، وبالتالي لديها عدة أدوات والسلوكيات والأساليب التي يجب أن تستخدمها على أرض الواقع قبل أن يكون هناك يعني نوعا ما يعني استمرار واقع تغيير الديموغرافيا والجغرافيا، وهذا ليس لمصلحتها لأنه ينهي ويصفي القضية الفلسطينية وينهي تشكيل الدولة الفلسطينية. وبالتالي استمرار إسرائيل اليوم هي تحاول تغيير الحدود الجغرافية الفلسطينية، هذا يعني لا توجد هناك تسوية سياسية، هذا يعني أن وجود السلطة أيضا هي سوف تكون في محل خطر، لأن الجانب الإسرائيلي يحاول عملية تصفية حتى وجود السلطة الفلسطينية أو تقليل مهامها وترتيب وتغيير وظائفها، ليس كما الوضعية الحالية إنما هي تتغير من واقع سياسي إلى واقع إداري خدماتي كما هي بلديات في داخل إطار الضفة الغربية. وبالتالي إذا لم تقم بمهامها اليوم بالوضعية التي تحافظ على حماية وصمود الشعب الفلسطيني فإن المستقبل القادم والخطر على السلطة الفلسطينية ذاتها.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة تمارا حداد، كنت معي من رام الله الكاتبة والباحثة في الشؤون الإقليمية، شكرا جزيلا لك. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأضافت أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، في حين أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة باتجاه مدينة رفح جنوبي القطاع. كما قتل فلسطيني من جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي من يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش على مدار ساعتين. في محورنا الأول نناقش التداعيات المجتمعية للتوتر الذي شهدته بلدة جديدة عرطوس بريف دمشق، ودور الدولة في احتواء مثل هذه التوترات وتعزيز الثقة مع المجتمعات المحلية بما يمنع تحول الخلافات الفردية إلى حالة أوسع من الاحتقان والانقسام. في محورنا الثاني سنبحث في تداعيات تعطيل امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء وانعكاس التوترات الأمنية على المشهد التعليمي والخيارات أمام ضمان حق الطلاب في تأدية امتحاناتهم. أما في محورنا الأخير سنبحث في طبيعة المدرسة التركية الدولية التي تم افتتاحها في دمشق والمناهج التي ستعتمدها إلى جانب آلية القبول والرسوم ومستقبل هذا النموذج التعليمي في سوريا. أهلا بكم.

0: عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة إثر خلافات بين مجموعات من السكان، في حين دفعت قوى الأمن الداخلي تعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال لساعات بهدف احتواء الموقف.
1: توتر شهدته بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق حول خلافا بسيطا بين شخصين إلى مواجهات جماعية ومناطقية بين شبان من البلدة وشبان ينحدرون من محافظة دير الزور في ليلة عصيبة عاشتها المنطقة الواقعة غربي العاصمة وعلى مقربة منها. مديرية إعلام ريف دمشق ذكرت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في مناطق عدة من البلدة بعد تصاعد التوترات والاعتداء على بعض الممتلكات، مشيرة إلى أن عناصر الأمن تمكنوا من فض النزاع وفرض الهدوء بعد أن منعوا التجوال لساعات داخل البلدة. مصادر محلية تحدثت بدور

0: مدنية تعم جغرافيا واسعة، وعن مدى الحاجة لسياسات تكبح أي توترات مجتمعية وتحولها إلى شرخ وانقسامات، تزيد من أزمات السوريين أزمة إضافية وتفتح جروحا في الذاكرة قد تدوم لسنوات.
1: ونناقش هذا الملف مع السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة من دمشق، والسيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات ما دون الدولة من دمشق أيضا، والشيخ راغب الصيفي عضو في لجنة السلم الأهلية من دمشق، ودكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع من باريس. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد راغب، إذا سألنا بداية يعني في ظل ما يحدث في سوريا وما حدث يعني في جديدة عرطوز نموذجا، لأن هذا الأمر الخوف من أن يتكرر في مناطق أخرى، إلى أي مدى لجنة السلم الأهلي تعمل على أن تمنع هكذا اضطرابات في المجتمعات المحلية؟
2: حياك الله أخت روبا، وحيا الله الضيوف، وحيا الله الأخوة المشاهدين. طبعا لجنة السلم الأهلي أكيد أنها قائمة على عملها بالشكل المطلوب، ولجنة السلم الأهلي هي ليس مجرد مؤسسة أو شعار، إنما هو دين. ومن بداية التأزم والمشكلة تواصلنا مع جميع الوجهاء من جميع الأطراف لحل النزاع وحل الخلاف، ولكن تقريبا ما وصلوا للنتيجة المرجوة، لأنه صلاحية الوجيه أو صلاحية أهل المنطقة حقيقة ما عندهم القدرة. يعني إحنا نتكلم اليوم على موضوع اللي هو تفعيل دولة القانون بالشكل الصحيح،
1: نعم.
2: ويجب محاسبة الأفراد اللي هم تسببوا بالمشكلة بأسرع وقت إذا صح التعبير، لأنه هم اللي رايح يجرون المجتمع أو يجرون العشيرة أو يجرون المنطقة بجميع مكوناتها إلى يعني مشكلة تكون كبيرة إذا ما الدولة حقيقة. الدولة هي طبعا نحن ما هي عسرانة، أو إذا صح التعبير بعيد عن الفلسفة الإنشائية والدس الكلام نقولها بالسياق العام، ما هي يعني ما عندها مشكلة، ولكن الدولة ما بدها تدخل في موضوع، وخاصة في المتربصين والمتصيدين في الماء العكر، ويدخلون الدولة في رأي عام أو دولي بحيث أنه يقولون أنه الدولة دخلت في موضوع القمع والاضطهاد. الدولة عندها حكمة وعندها حلم أنها تستوعب الكل، ولكن يجب على الدولة ممارسة دورها بالشكل الصحيح، أخذ المسؤولين عن المشكلة بأسرع وقت ومحاسبتهم. لأنه في مثال يقول أنه إذا من أمن العقوبة ساء الأدب، الشباب يعني حقيقة.
1: لكن بعيدا عن موضوع العقوبة سيد راغب، دور الدولة يجب أن يكون بأن يمنع هكذا اضطرابات، وخاصة أنها تتكرر. يعني وهنا أذهب إلى السيد مظهر، فعلا سيد مظهر كيف يجب أن يكون بناء المؤسسات في سوريا الجديدة، وإلى أي مدى الحوكمة هي أساس منع هكذا اضطرابات وتمنع أيضا المواطنين من يذهبوا إلى هوياتهم الفرعية على حساب الهوية الوطنية؟
3: مساء الخير أستاذ ربا لك ولا ضيوفك الكرام ولا جمهورنا الكريم. نعم، الحوكمة لها دور أساسي، ونحن نفتقر بصراحة، خلينا نكون واضحين، بمؤسساتنا إلى مفهوم الحوكمة الرشيدة والتعامل مع مبادئها المختلفة، سواء من احترام القانون سيادة القانون إلى مبدأ التشاركية. نحن في جديدة عرطوز كما ذكروا الزملاء، جديدة عرطوز سابقا هي قرية ثم بلدة من أصغر بلدات، لكن فيها عدد سكان كبير قبل الثورة، من قبل فيها خليط من البشر كمتجانسين، فيها من أهل الدير سابقا ومن كل المحافظات، والآن الحدث الذي صار يتحمل جزء منه شوي مسؤولية المؤسسات الموجودة، سواء المجلس المحلي، سواء المؤسسات العاملة، بعض منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تتسارع مباشرة وباستجابة، والاستجابة هي أحد أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة لحدث أو أي طارئ، وخاصة أن جزء جزء كبير من القادمين من سوريا بعد غياب 14 سنة اختلاف الثقافة.

0: الاصابات، الغربه، جيل الشباب، فهناك توترات كثيره، يجب ان يتم التعامل بتوعيه المجتمع المحلي وبكافه مكوناته، وايضا التشاركيه، في العمل في كل سوريا الان، دمشق وريفها وكذا، في ناس قادمون من محافظات مختلفه، من دول مختلفه، بثقافات ومفاهيم مختلفه، يجب ان يتم دور المؤسسات على توعية المجتمع المحلي وشراكة المجتمع المدني في هذه التوعية. أنا بتوقع أنه يجب علينا أن نسارع مباشرة، وهذا الحدث صار في أكثر منطقة، ولا نسمح للدخلاء أن يقوموا بخلق الفتن. يعني طيب. شفت السوشيال ميديا للأسف اليوم، تابعت شوي، تفضلي.
1: نعم، يعني الأكمل النقطة، تفضل سيد مظهر.
0: تابعت اليوم، تفاجأت أنه المعلقون على الفتن هناك شخصيات من دول مختلفة، من العراق كثيرا، حي العشيرة وحي كذا، لماذا نحن سوريين يعني في الجامعات؟
1: هذه هي النقطة المهمة، يعني عندما يصبح الانتماء القبلي أو العشائري أو المناطقي أو القومي أو العرقي هو أهم من الانتماء الوطني. دكتور طلال، إلى أي مدى فعلا الوضع في سوريا الآن يهيئ لأن يصبح هناك انشطارات اجتماعية مختلفة عما كانت؟ يعني على زمن النظام المخلوع كان هناك من يتبنى الثورة وهناك من مع النظام، الآن هناك إعادة تموضع على ما يبدو، انشطارات مختلفة في المجتمع السوري، كيف نمنع من أن تذهب وتنزلق سوريا اجتماعيا في هذا النفق المظلم؟
2: تحيات طيبة لك يا أستاذة ربا، ولضيوفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة أريد يعني فقط أن أؤكد وأتأسف لما حدث في جديدة أرتوز. هذه البلدة التي أعرفها جيدا بلدة متنوعة، يعني تشبه سوريا، يعني تمثل سوريا حقيقة بالتنوع الديني والمذهبي ومن كل سكان سوريا إلى حد ما، وهي بلدة راقية جدا. أعتقد يعني انطلاقا من أن إذا قلنا أن الحرب في سوريا توقفت في 8 ديسمبر 2024، هذا لا يعني إذا البنادق توقفت أو لغة الحرب أو توقفت، هذا لا يعني أن العنف يتوقف بشكل أوتوماتيكي. سوريا عاشت أكثر من 10 سنوات من العنف، وما كما تفضلت ربما كان الانقسام الأول هو ما بين الثورة وما بين النظام الاستبدادي أو ما بين الشبيحة وغير ذلك، لكن للأسف هذه الحالات أو هذا العنف تسرب وتشرب إلى ذهنية الكثير من السوريين وخاصة ربما الشباب. هذه للأسف يعني ليس فقط في جديدة أرتوز، دائما نسمع بحالات بهكذا حوادث ربما تكون فردية لكن سرعان ما تتحول وتنتقل إلى مجموعات اجتماعية وربما تأخذ بعد أحيانا عشائري، عائلي، طائفي إلى آخره. أعتقد حتى نمنع هذا الشيء، القاعدة الأساسية هي حصر المسؤولية بمن ارتكب الفعل فقط. يعني بمعنى وقعت في جديدة أرتوز مشاجرة بين شخصين أو يقال بين طفلين، يعني لا أعلم، لست متأكدا، فليكن بين شخصين، يجب أن لا تتحول هذه المواجهة إلى مواجهة بين عائلتين أو بين عشيرتين أو بين منطقة وعشيرة أو بين أي مكونين اجتماعيين من سوريا. هنا هنا هنا يجب أن هنا يعني التدخل المباشر، يجب أن تتدخل الجهات المختصة وخاصة الشرطة وتمنع تجمع أي تجمع لأقارب أحد الشخصين المتشاجرين بهدف الانتقام.
1: يعني يجب أن كانت تدخل الدولة وليس فقط في هذه الحالة، بالحالات المشابهة بطريقة مختلفة. لكن يعني دكتور طلال، أنت تعلم أنه أحيانا في بعض الدول وربما دول جوار لن نذكرها لا تتدخل الدولة عندما يصبح الموضوع له بعد عشائري أو قبلي، وبالتالي هذا أيضا يعني مشكلة أخرى خاصة في وضع هش مثل سوريا.
2: نعم، يعني الدولة ومؤسسات الدولة يجب أن تتدخل مباشرة، وبالعكس الآن نحن في المرحلة الانتقالية في سوريا، خاصة نحن خارجين من مجتمع متصدع معنف.
1: أعود لنفس النقطة دكتور طلال لنكون واضحين، تتدخل الدولة كيف؟ طريقة التدخل، لأنه الدولة دورها الحل وليس دورها أن تأخذ طرفاً.
2: في
1: يعني
2: حالتين
1: أو تكون
2: تتدخل،
1: نعم
2: على الدولة أو وبمؤسساتها أن تتدخل قبل وقوع الأزمة، يعني لا تنتظر حدوث مشاجرات جماعية، أن تتدخل من خلال بناء مؤسسات عادلة، من مؤسسات الشرطة، القضاء، وهذه المؤسسات يجب أن تكون مهنية،
1: نعم
2: أن لا تكون محسوبة على طرف. يعني هناك تدريب مهني لأفراد هذه المؤسسات، خاصة الأمن العام أو الشرطة وأيضا القضاء. أيضا هناك إمكانية للتدخل كما قلت قبل حدوث الأزمة من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني. أنا قلت يعني منذ فترة ربما على تلفزيون سوريا، ما المانع بكل منطقة
1: نعم
2: مدير المنطقة أو مدير الناحية أن يشكل مجلس محلي أو مجلس وجهاء اجتماعيين يتناقش معهم، يمكن يكون عندهم
1: لا
2: اجتماع
1: اسمح لي،
2: أسبوعي.
1: نعم
2: إيه نعم،
1: اسمح لي في
2: أو
1: هذه
2: عندما
1: النقطة بالذات، لأنه يجب أن أنتقل إلى السيد عبد الله. لكن دكتور طلال، هناك مجالس محلية، ليس بمعنى المجلس المحلي أو بمجالس الوجهاء في منطقة في المناطق، وموجود في جريدة عرطوز عفوا، وهذا لا نعلم إذا كان سيد عبد الله برأيك وأنت خبير بجماعات ما دون الدولة، إلى أي مدى هكذا مجالس مفيدة، أم أنها على العكس تأخذ دور الدولة ودور المؤسسات، ويجب أن يكون دورها مؤطر جدا إن سمح بوجودها. يعني الخوف من أن تذهب الأمور إلى فعلا جماعات ما دون دولة، ليس فقط بالشكل النمطي أو الشكل المعتاد، تأخذ أشكالا أخرى.
3: مساء الخير أستاذة ربا،
1: مساء النور،
3: تحية
1: أهلا
3: لك
1: بك.
3: ولجميع ضيوفك الكرام. بالتأكيد ما يحدث من أحداث مؤسفة في سوريا تتطلب أحيانا التدخل العشائري أو تدخل المجتمع المحلي، يعكس حالة من الفراغ الأمني، وخصوصا أن الدولة السورية اليوم في مرحلة إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية من جديد، لأن النظام البائد ترك إرث ثقيل ليس فقط على المستوى الأمني والعسكري، إنما على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وكأن السوريين بعد سقوط النظام يتعرفون إلى أنفسهم أول مرة. في الحقيقة تم تشكيل مجالس شورى في جميع يعني المدن والقرى والأحياء في سوريا، لكن اليوم لدينا تفعيل لآلية عمل هذه المجالس. يعني ما هو اليوم، ما هو المطلوب من هذه المجالس كما تحدثت، لكي لا تنتقل إلى مرحلة قوى ضاغطة على الدولة، إنما قوى تشاركية مع الدولة. أنا برأيي هناك يعني يجب أن نؤطر الموضوع ضمن عدة مسارات. أولا المسار القانوني، تحديد الصلاحيات والواجبات ليس فقط للمجلس المحلي، إنما أيضا للنقط الأمنية ومراكز الشرطة ومراكز التدخل السريع، ليس فقط على مستوى المجتمع المحلي، من حتى على مستوى طرقات المرور تحصل حوادث كثيرة، وقد هذه الحوادث يعني تؤدي إلى يعني تعنيف اجتماعي ما بين الجميع، ما بين السائق، ما بين الراكبين، ما بين، وكما حصل في طريق دير الزور. لذلك اليوم اتخاذ أولا المسار القانوني هذا مسار هام، وتحديد المسؤوليات. ثانيا المسار الثقافي والاجتماعي، المسار الثقافي والاجتماعي هنا يندرج يعني دور مجالس الوجهاء ومجالس الشورى والتنسيق والتشبيك مع الجهات المحلية. حتى الآن يعني مجالس الشورى ربما حتى الآن لم يكن المسار واضحا ما بينهم بين الأدوات التنفيذية في الدولة السورية. توضيح هذا المسار وتوظيفه بالشكل الصحيح سيساعد كثيرا على ترميم هذه الفجوات والتوجه نحو كما قلت.
1: طب من يسمي
3: إلى
1: هذه
3: تواجه
1: المجالس؟
3: الدولة.
1: من يختار هذه المجالس؟ كما تحدثت في نقطة مهمة، ما هي صلاحيتها؟ ما هو تفويضها؟ إضافة إلى نقطة أخرى، هنا بهذه الطريقة ألا نذهب مرة أخرى إلى مؤسسة شيء ليس هناك داعي لوجوده طالما هناك دولة ولها مؤسسات ولها إدارات؟ لماذا نعيد تصنيع شيء أقرب إلى يعني الدول الغير، يعني الدول غير دول، الدول غير مستقرة؟ صحيح سوريا ليست مستقرة، لكن المفروض أن نبني المؤسسات لا أن نبني شيء موازي لها.
3: يعني هذه المجالس إذا ضمناها للمؤسسات الحكومية وللأدوات التنفيذية وأعطاها أدوار محددة ستقوم بأدوار إيجابية أكثر من الأدوار السلبية، هذا أولا. ثانيا، ضرورها اليوم يعني هام جدا في هذه المرحلة الانتقالية، لأن اليوم كما رأينا مثلا العشائر كان لها أدوار وطنية كبيرة وكان لها أدوار في حفظ الأمن والاستقرار، يجب أن ننظر إلى الموضوع من نصف الكؤوس الفارغ، وهناك دول متقدمة في هذا المجال مثل دول الخليج، المجالس نعم. العشائر والأعيان لها أدوار كبيرة حتى على المستوى الانتخابي،
1: لكنها لا تأخذ مكان الدولة ولا تأخذ صلاحيات الدولة.
3: لذلك تحدثت عن فصل المسارات وتحديد الواجبات والمسؤوليات. اليوم عندما يكون هذا التدخل إيجابي يجب الإضاءة على هذه النقطة ودعمها وأعطاها مسارات قانونية لدعم هذه التجربة وإنضاج هذه التجربة والتوجه إلى حالة من الفصل ما بين أدوات السلطة التنفيذية وأدوات السلطة المجتمعية. لذلك اليوم نتحدث عن أداة هامة جدا. أيضا المسار الآخر وهو المسار الفكري والثقافي والتنموي. اليوم هناك حقيقة مسار هام يغيب عن سوريا وهو تفعيل أدوار يعني
1: سنتحدث عن هذه الحلول وكيف يجب أن تأخذ مساراتها المختلفة، لكن أعود مرة أخرى للسيد راغب. سيد راغب، يعني لجنة السلم الأهلي كما ذكرت في بداية حديثك أنه تم التواصل مع الوجهاء والأعيان، لكن إلى أي مدى هذه اللجنة يجب أن تكون موجودة على الأرض بشكل مكثف وليس كأشخاص، أنا أتحدث هنا كفاعلية كأدوار كتوعية كمحاولة حل هذه الإشكالات قبل أن تتفاقم، إلى أي مدى وجود لجنة السلم الأهلي أصبحت يجب أن تدعم بشكل أكبر من قبل الدولة السورية ولا تقتصر فقط بالحقيقة على أنه تقع مشكلة نحاول أن نحلها، يعني تقوم بضربات استباقية؟
4: حياك الله أخي تربو. حقيقة هو بالنسبة لدور السلم الأهلي هو يجب أن يتفعل بالشكل الصحيح، وخاصة موضوع لجان اللي هو لجان الصلح. يعني من أول يوم المشكلة حقيقة دخل شباب من وجهاء المنطقة لما يدخلون على جديدة لحل المشكلة، الأمن العام طبعا منعهم على الرغم أنهم قالوا أنه إحنا وجهاء ويفكرهم يعني من أساس المشكلة. هنا هذه بحد ذاتها مشكلة، لأنه يجب أنه تفعيل لجان الصلح بالشكل الصحيح ويكون أمرهم نافذ إذا صح التعبير، من خلال مثلا يكون معهم ترفيق أمني، من خلال يكون معهم وجود مهمات، كل هذه الأدوار اللي يتبعونها لجان الصلح هي عبارة عن يعني عمل نستطيع نقول أنه تطوعي وليس مكلفين من الدولة بشكل الصحيح. يعني مشكورين على هذا الجهد، يعني يجب على الدولة مثل هذا الموضوع.
1: من قام بتسمية هذه اللجان التي أسميتها لجان الصلح؟ من أعطاها هذه التسمية؟ كيف تم تشكيلها؟ أم أنه هي فقط تجمعات يعني تتبع لانتماءات معينة سواء مناطقية قبلية عشائرية إلى آخره تجمع نفسها؟
4: عندنا أخت يعني حقيقة إحنا الموجودة مؤسسة القبيلة والعشيرة وعليها مستشار من السيد الرئيس وفي نعم. رئيس للقبائل والعشائر
1: مجلس القبائل والعشائر نعم
4: رئيس للجنة الصلح والعشائر نعم، ويوجد اللي هو مدير مكتب العلاقات العامة، كل هذا وتواصلوا مع المحافظات وزاروا المحافظات كلها وشكلوا لجان، ولكن هذه اللجان نعتبر أنها إنشائية بحيث أنها ما يعني ما أخذت الطابع الرسمي من حيث المهمة الورقية، من حيث الترفيق الأمني في يعني كل الموضوع كان يعني عبارة عن عمل تطوعي لحل القضايا المجتمع. يجب على الدولة أعطائهم دور حقيقي فعال بصفة رسمية حتى أنه يستطيعون أداء واجبهم على الشكل الصحيح.
1: نعم سيد مظهر، كيف يجب أن تكون معالجة هكذا إشكالات عن طريق المؤسسات تحديدا؟ يعني السيد راغب تحدث عن مجالس الصلح، أيضا السيد عبد الله تحدث عن مجالس شورى كما أسماها. بكل الأحوال نحن نبحث عن دور الدولة، دور مؤسساتها بأن تكون هي التي تمنع المشاكل وتصنع الحلول إن وقعت المشاكل. برأيك كيف يجب أن يكون دور الدولة في هكذا أمور عبر مؤسساتها؟
0: برأيي يعني أن السلطة العليا نعم، وأنا سأتحدث عبر المؤسسات. يعني السلطة الأعلى سلطة في أي وحدة إدارية مثل نحن بلدية جديد عرطوز هو المجلس المحلي بالتنسيق مع المسؤولين في الإدارة المدنية، لأنهم تابعين لمنطقة أطنا. منطقة أطنا في إدارة مدنية توزع الأدوار، لكن يجب أن يكون هناك صلاحيات واضحة لآلية اتخاذ القرار وكيف تدار الأزمات. يعني نحن إدارة الأزمة لا تتم عبر شخص واحد، خاصة في مرحلة مثل مرحلة انتقالية في سوريا، مجلس الشعب انتقالي، إدارة محلية انتقالية وكذا، ويجب أن نعتمد على لجان، واللجان موجودة في القانون، قانون 107 ليس بشكله السابق، لكن تم أخذ لجان.
1: يعني تقصد قانون الإدارة المحلية. نعم، قانون الإدارة المحلية.
0: الإدارة المحلية. نعم. نعم نعم، لكن هو السلطة العليا أمام الدولة. يعني نحن بنحكي عن مؤسسات، يعني إذا شق طريق أو كهرباء يجب التنسيق مع المجلس المحلي، لأنه هو المسؤول عن المدينة كاملة. وأيضا هلأ في الوضع الحالي وإدارة أزمات في أي منطقة في سوريا يجب أن تكون تحت إشراف المجلس المحلي. يجب أن
1: إلى أي مدى فعلا سيد مظهر
0: مع كافة الأقسام؟
1: نعم، إذا أعطي صلاحيات للمجالس المحلية المدنية التي يجب أن تكون منتخبة أو لا. نعم. نعلم يعني الآن كيف هو الأمر، لكن إلى أي مدى فعلا اللامركزية الإدارية تحديدا من موضوع المجالس المحلية يساهم بتعزيز السلم الأهلي، بحل المشاكل إن وقعت، أو بنشر الوعي وتعزيز الثقة بين المواطنين السوريين الذين يسكنون في مكان واحد وربما هم من انتماءات مختلفة؟
0: تماما، يعني كما ذكرت حضرتك تماما، المجلس المحلي يجب أن ينسق فلقص ليس فقط خدمات، إذا نجي لمهامه في أعضاء مكتب تنفيذي شيء يتعلق بالأمن والأمان، شيء يتعلق بالخدمات، شيء يتعلق بزا. يستطيع المجلس المحلي أن يشكل كما شكلت بعض المجلس المحلي لجان الصلح، بعض في دوما في منطقة دارية، أنا ابن مدينة دارية، تم تشكيل مجلس محلي لكن بالتنسيق مع الجهات العليا، وتقوم بالتوعية وتنسق مع المجالس المحلية. هلا سأذكر هنا نقطة، كون جغرافية جديد عرطوس تتكون من مجموعة ديموغرافيات، يجب أن يكون هذه الديموغرافيات يعني من المناطق، نحن حي فلسطيني، حي من أهل الدير، حي من كذا، أن يشاركوا بلجان الأحياء. لجان الأحياء هي تقوم بالتنسيق مع المجلس المحلي وتكون واضحة لها أدوارها باجتماعات دورية لحل أي مشكلة، حتى تحضيرا وتنسيقا لما قبل أي حدث، وإذا حدث أي مشكلة يكون هذه اللجنة منتخبة أو موثقة، ليس انتخاب عام، لكن تم اختيار بالتوافق أو بالتنسيق الانتخابي. أنا لا أتحدث عن مجلس محلي، لكن في هذه الظروف الفتن كثيرة، وإذا لم نحن نستوعبها ونحيطها بعقليات مؤسساتية سيبقى هذه الفتن مخلوقة، وخاصة السوشيال ميديا أو بعض الأعضاء التي ترى أن خلق الفتن هو يعني من أعمالها. إذا عمل مؤسساتي يجب أن نعود له، أليس أقول دور المجلس المحلي لحاله لا فقط، أخوتنا الموجودين من أهل دير الزور والعشائر أيضا لهم عمل مؤسساتي، وطبيعة كل منطقة لها أن نتفهم بعضنا البعض مجتمعيا، عادات تقاليد ثقافات مختلفة تعيش في منطقة سورية للجميع، ويجب أن يكون هناك تشاركية في آلية اتخاذ قرار. إذا عملنا بهذا العمل المؤسساتي يكون مسؤول المجلس المحلي والإدارة المدنية الموجودة مع اللجان المشكلة اللي هي ضمن القانون وليس خارج عن القانون.
1: نعم دكتور طلال، هل هناك تخوف من تكرر هكذا مشاكل لا قدر الله في سوريا بأن نذهب إلى شروخ اجتماعية، وأيضا أن نذهب مرة أخرى للتمترس وراء الهويات الضيقة الفرعية ونعود إلى التمترس كما قلت الهويات الضيقة، إلى يعني انتماءاتنا ما قبل وجود المؤسسات ما دون الدولة؟
2: نعم، أعتقد هناك هواجس وتخوف من أن تتكرر هذه الحوادث إذا لم تبنى مؤسسات الدولة، مؤسسات دولة القانون. يعني عندما المواطن يشعر أن هناك مؤسسة تحميه من أي ظلم، من أي اعتداء، فهو يشعر بالأمان بناء على المواطنية وليس بناء على أنه من هذه العشيرة أو من هذه المنطقة أو من تلك القبيلة إلى آخره. إذن يعني الآن سوريا في هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى صيغة جديدة لإدارة هذا التنوع، هذه الخلافات بين السوريين، بين المكونات السورية. إدارة أكثر مؤسساتية، بمعنى ينبغي أن تقوم هذه الصيغة على تحويل كل، يعني على تحويل كل هذه المجموعات أو هذه المكونات إلى مكون واحد بناء على القانون، مكون المواطنة. هذا لا يعني إلغاء هذه الهويات الفرعية، يعني من حق السوري أن يكون منتميا لدين معين، لقومية معينة، لمذهب معين، لكن عند القانون هو مواطن وليس هو ابن عشيرة.
1: طب لماذا يذهب السوريون الآن إلى هوياتهم الفرعية الضيقة؟ هل لأنهم لا يثقون إلى الآن بالهوية الوطنية الجامعة، أو لا يثقون بمؤسسات الدولة يعني بالحد الكافي، أم لا يثقون ببعضهم؟
2: نعم، ربما كل ما تحدثت عنه، هناك فجوة ما بين المواطنين وما بين مؤسسات الدولة، وهناك أيضا فجوة ما بين المكونات وحتى المواطنين مع بعضهم البعض، كما قلت يعني أكثر من 10 سنوات من العنف. فبعتقد الحل الوحيد هو بناء دولة قانون، بناء مؤسسات. يعني أنا كمواطن عندما أشعر أن هناك جهات معينة مختصة تحميني من أي اعتداء، فلا ألجأ لا إلى عائلتي ولا إلى عشيرتي ولا إلى أهل منطقتي ولا إلى أقربائي. نعم. إذن هناك يتوجب إيجاد مؤسسات قانونية وتقوم ليس فقط عند حدوث المشكلة، بل تعمل قبل حدوث المشكلة. هذا بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية المحلية اللي تحدثنا عنها، لكن هذه المشاركة المحلية هي مساندة، يعني كما تفضل ضيوفك، هذه المجالس إن كان وجهاء أو مجالس محلية هي استشارية ومساندة لمؤسسات الدولة، إن كانت الشرطة أو القضاء أو غير ذلك. وبالتالي سوريا نعم تضم سكانا من أصول ومناطق وانتماءات اجتماعية متعددة، وبالتالي هذا التجاهل أيضا هو غير واقعي، لكن يجب أن نحوله إلى حدود سياسية واجتماعية، يعني بمعنى أن لا ننقل هذه الانتماءات الدينية والعشائرية والمناطقية إلى حدود سياسية.
1: نعم، بمعنى مفهوم.
2: إلى التعامل مع الدولة،
1: يعني أن لا تحل هذه الانتماء مكان الدولة ومكان المؤسسات.
2: كلما قصرت الدولة كلما ازدادت هذه الحوادث. نعم. المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الحوادث والمشاجرات الجماعية هي مؤسسات الدولة فقط.
1: نعم، يعني هذه النقطة، كلما قصرت الدولة كلما ذهب المواطنون إلى انتماءاتهم الضيقة العشائرية، القبلية، المناطقية، العائلية، القومية، العرقية، الدينية، الطائفية، وسوريا متنوعة جدا. سيد عبد الله، هذا التنوع كيف من الممكن أن تعيد سوريا الجديدة صياغته؟ الحكومة مسؤولة عن إدارة هذا التنوع كما يجب، بحيث أن يكون الجميع تحت سقف القانون، المؤسسات التي تحمي، وبنفس الوقت أن لا تضيع هذه الهويات التي هي حقوق للأفراد في سوريا.
3: حقيقة سوريا تاريخيا لها خصوصية التنوع، والتنوع كان هو صفة إيجابية ولم يكن صفة سلبية إلا في عهد النظام البائد وعهد الأسدين، حيث تحول هذا إلى شرخ اجتماعي تم الاستثمار فيه. لكن اليوم ما يجب على الحكومة أو الدولة فعله أنا برأيي يتلخص في خطوتين. الخطوة الأولى هو ردم هذه الهوة ما بين المكونات السورية، وردم هذه الهوة يأتي عبر التشاركية وعبر سن قوانين، وخصوصا في المجال الإعلامي والثقافي تجرم بشكل كبير التعدي على أي مكون سوري سواء كان عرقي أو إثني أو طائفي، أيضا من خلال تفعيل مسارات اجتماعية على مستوى الوجهاء والسياسيين والأوجه الاجتماعية لتفعيل أدوارهم على المستوى الاجتماعي الذي يكون موازي للأدوار السياسية في الدولة. الخطوة الثانية هي المسارات القانونية الهامة جدا. المسارات القانونية يجب أن تبنى على عدة طبقات. الطبقة الأولى أولا أن تكون هناك مكاشفة حقيقية وصريحة واعتراف وتثبيت في الإعلان الدستوري أو الدستور المقبل لسوريا لجميع المكونات السورية. المستوى الثاني هو إيجاد آليات ربط هذه المكونات السورية بما يخدم مؤسسات الدولة والمؤسسات الموازية لها على المستوى الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي. المستوى الثالث هو مستوى العقابي، وهو مستوى كما تحدثنا عن التجريم ووضع عقوبات كبيرة، خصوصا أن اليوم الدولة السورية في مرحلة بناء المؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية العليا، وأنا برأيي هذا سيعطيها مساحة كبيرة للتحرك ضمن هذا المجال من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تجرم، سواء كان عن طريق المباشر أو غير المباشر أو باستخدام وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا أو بعض المناهج أو بعض يعني الأوجه التي يتم استخدامها خارج البلد، وهذا ما نلاحظه كما تحدث أحد ضيوفك الكرام من خلال يعني تحريك الفتنة وتحريض الفتنة. نعم. لذلك أنا برأيي ضمن هذه المستويات وضمن هذه الخطوتين تستطيع الدولة السورية الوصول إلى مقاربات مهمة وتحويل عامل التنوع سواء كان العرقي أو الإثني أو الطائفي أو الثقافي إلى عامل هام يدعم مسارات الدولة ويؤمن لها حزمة من الألوان السياسية والأطياف السياسية. كذلك من الممكن رفض ذلك عبر إصدار قانون الأحزاب أو قانون التكتلات أو قانون التجمعات المدنية أو تفعيل أدوار المجتمعات المدنية كما يحدث في الدول الخارج. يعني نرى مثلا في ألمانيا أو في إيطاليا أو في بريطانيا أدوار للجمعيات الكنسية في المجتمعية لا تمثل فقط المسيحيين إنما المسلمين والهندوز، وتقوم بأعمال خيرية على مستوى الجميع. تفعيل هذه الحركات وتفعيل هذه التجمعات المدنية وكونتها ضمن قانون صريح وواضح أيضا سيساعد على ردم هذه الهوة.
1: نعم سيد راغب، كيف تستطيع الدولة من خلال ليس فقط لجنة السلم الأهلي، من خلال كل مؤسساتها أن تبني ثقة بين المواطنين وبين مؤسساتها والمجتمعات المحلية، وما هو دوركم الذي يجب أن يعني تأخذوه في هذه النقطة بالذات؟
4: شوفي يا أخت ربا، خلينا أنه نضع النقاط على الحروف بالشكل الصحيح. أولا سبب المشكلة قبل أنه إحنا نتكلم على دور الدولة، وما في مثالية يعني لا من الدولة ولا من المجتمع في تقصير واضح، نتكلم بصراحة، ولكن اللي هو أساس
1: نحن لا ليس فقط إشارة للمشاكل، نحن نبحث عن حلول سيد راغب، لذلك سألنا ما هي الطريقة لبناء الثقة. يعني نحن لا نتهم ولا نجرم، وليس هذا مكاننا ولا دورنا.
4: شوفي أخت ربا، أنا أتكلم على أنه المجتمع اليوم مهما حاولنا نضبطه في في في فارق يعني اجتماعي، اليوم الجهل اللي موجود يعني لما اليوم كل منطقة لها ثقافتها لها عاداتها وتقاليدها، يعني ممكن الشخص الثاني يتنمر، كل يرى أنه هو على قدر من القيم الاجتماعية والأخلاق والثقافة، هذا يتهمه في البدوية وهذا يتهمه في بعض الأمور. هذه الأمور هي سبب المشكلة. احنا نقول أنه يجب على الدولة محاسبة الأفراد بشكل فردي وشكل صارم حتى لا يقودوا المجتمع سواء العشائري أو العقائدي أو أي كان. اليوم يجب أن يفهم المجتمع أننا كلنا تحت مسافة قريبة جدا من المواطنة. طبعا يجب الدولة أنه بناء الثقة من خلال وجود لجان أو فعاليات مجتمعية تدمج المجتمع ببعضه من خلال تشاركهم بشكل أسبوعي أو شهري، بحيث أنه لا يوجد فارق بين هذا من دير الزور أو هذا من حمص أو هذا من إدلب وهذا من جديدة عرطوز. هذا دور الدولة اللي تستطيع، ومثل ما ذكرت أنه يجب تفعيل دور للجان الصلح أو للجان السلم الأهلي بعملهم بالشكل الصحيح وتفعيلهم ويكون دورهم نافع.
1: طيب سيد مظهر، إدارة التنوع في سوريا ليست تحدي بسيط، لكن هناك مؤسسات في سوريا يجب أن تعمل بمسارات متعددة. مثلا إذا سألنا عن دور ليس منظمات المجتمع المدني، دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هكذا حالات مثلا، كيف يجب أن يكون أو كيف يجب أن يكون في حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الداخلية، ما هو دورها المناط بها في هكذا أيضا حالات غير التدخل الأمني؟ يعني نبحث عن مؤسسات متكاملة تعمل بالتنسيق مع بعضها لأنه هل نستطيع فعلا أن نقول أن ما حدث في جريدة عرطوز هو مؤشر جديد على مشاكل قادمة في سوريا، أم أنه قصة عابرة وتحدث في كل الدول حتى في الدول المستقرة كي نكون منصفين؟
0: الأكيد إن شاء الله تكون قصة عابرة، بس لكن ممكن أن يكون لها أرضية للاستمرار، ونتمنى أن لا يكون لها
1: إن لم يتم علاجها لا قدر الله
0: لجميع المؤسسات اللي ذكرتي. إن شاء الله أكيد، لكن في هون باب فرص كبيرة لمنظماتنا المجتمع الدين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية بما والقضاء أيضا، أن يكون لها أدوار في منع وتجريم حتى التنمر بالكنية أو بالاسم أو بالعشيرة أو بالمنطقة أو بأقلية. هذا الأمر مفروض يكون له قونني. أنا اللي بدي أقول إن قادمين نحن على فتح مدارس حاليا، وهناك يعني في 6 أشهر يعني بعد أسبوع لازم أن يكون دور حتى وزارة التعليم العالي في مناهجها كيف ندمج الطالب اللي جاي من منطقة إلى منطقة أخرى، ودور الصحة، دور الأنشطة كما ذكروا كثير. يعني جينا فريق رياضي جديد عرطوز كما قلت لك، عدد سكانه 6-7 آلاف شخص من عرطوز من جديدة، لكن فيها 150,000 شخص بمعلوماتي الساكنين والقاطنين من المتنوع من كل سوريا موجودين، يدمج بموضوع الفن والثقافة والرياضة. إذا ما كان هناك مشكلة، صديقي من دير الزور بطل بكرة القدم، صديقي من جديد عرطوز واحد حمصي، هذا الدمج مع بعضهم ممكن يشكل تشاركية حقيقية في بناء الدولة. والأنشطة اللي ذكروها كمان من حوارات مجتمعية بشكل دائم تقودها منظمات مجتمع مدني وتدعمه، خلق فرص عمل لمناطقنا. كمان المهن والحرف المجتمعية مفروض نشارك فيها. أنا أقول هذا منطقة وهذا منطقة، كل واحد يحمل بمنطقته ثقافة ومهنة مختلفة على مستوى الطعام، على مستوى الفن، على مستوى الفكر، على مستوى الشعر. هذا الدمج ممكن يعطينا انتماء سوري كامل، ما نقول انه هذا من المنطقة الفلانية. كما نحدث هناك في الجامعات نكون كلنا مع بعضنا، نكون في الاغتراب كلنا سوريين، ما في خلاف، بس نرجع لمنطقة معينة تخلق هذه المشكلة. لماذا؟ في بلدنا بعد ما تحررنا يجب أن ننهي كل هذه الخلافات بيننا ونكون مواطنين سوريين لنا انتماء واحد.
1: طب إلى أي مدى الاحتكام أيضا إلى موضوع القانون وإلى المؤسسة القضائية أيضا يساهم بهذا الأمر؟ يعني أن نحتكم إلى نذهب إلى المخفر، نعتاد أن نذهب إلى المسار القضائي أيضا بدل أن نلجأ إلى يعني هوياتنا الضيقة، إلى أي مدى هذا يعزز الثقة في مؤسسات الدولة؟ وعلى العكس صحيح، عندما تقوم هذه المؤسسات بدورها تعزز ثقة المجتمع بها.
0: يعني مباشرة نحن بنعرف انه المجتمعات المحلية قادرة تحل، او مجتمعية قادرة تحل مشاكل اكثر من القضاء. القضاء عنده قانون يجرم، سواء خلاف بين 2 اسمه مشاجرة، مشاجرة بالقانون دك 2 بالسجن معروفة. اي خلاف بين الشخص، نحن اذا بنستطيع نحل مشاكلنا على المستوى المجتمعي او حتى اذا كان مشاكل كبيره، العشائر لديهم عادات وقوانين خاصه فيهم، يمكن نستفيد بس بالحاله الايجابيه وليس بالحاله السلبيه. وايضا نحن العادات التقاليد تبع كل منطقتنا، دمج هذه الثقافتين وصول الها قبل ما توصل لمراحل القضاء. القضاء يجب ان يكون له دوره، عن دوره مؤسسات قضاء وشرطه وامن مشكورين عم يحافظوا على كل هذه المكونات، لكن لا يوجد تنسيق احيانا بين الاطراف، وهي مشكله كبيره، عدم التنسيق والتشاركيه. ونضع العداله ايضا، العداله فهي من احد مبادئ الحكم الرشيدي، ان نكون عادلين في التعامل والحياديه مع كل اهل المنطقه. ونتمنى لجديد عرطوز واهلها كل الخير، لانه فعلا هي منطقه شامله وجامعه ومحبوبه. المكونات الاساسيه لاهل جديد عرطوز اللي ما بيعرفها، ثلث من اهلنا دروز، ثلث من المسيحيين، ثلث من الاسلام. لم نسمع عن مشاكل سابقا، واتمنى الا نسمع لاحقا عن اي مشكله.
1: يعني وهذا التنوع ايضا موجود في معظم المناطق السوريه، ولذلك نتحدث دائما عن اهميه هذا التنوع أهمية إدارة هذا التنوع بشكل صحيح لنستفيد منه بالشكل الأمثل. دكتور طلال، هذا التنوع في سوريا يعني هو شيء جيد، هو ميزة في عادة في البلدان، لكن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الحمية التي تضرب الرؤوس عندما يكون هناك مشكلة من كل الأطراف، تؤدي إلى تفاقم المشكلة. إلى أن يعني مدى ممكن أن يتم معالجة هذا الأمر اجتماعيا على المدى الحالي والمتوسط والبعيد، ليكون فعلا يعني التحريض مجرما ليس فقط من قبل الدولة والقانون، مجرما اجتماعيا أيضا.
2: يعني نعم كما تفضلت، يعني هذا التنوع في سوريا أيضا هو ليس يعني ظاهرة خاصة بسوريا. يعني إذا ما تحدثنا عن أوروبا، أي دولة أوروبا بما فيها فرنسا، في كل مدينة في كل بلدة فرنسية على سبيل المثال نجد من كل بلدان العالم، ليس فقط من أديان وطوائف ومذاهب، بل من كل قوميات العالم موجودة في هذه المدينة. ما الذي يجمع هذه الناس؟ القانون، السلطات القانونية، المؤسسات القانونية. للأسف يعني نحن بسوريا وعلى أثر
1: ليس فقط القانون دكتور طلال، يعني التوعية الاجتماعية، ثقافة المجتمع.
2: أعتقد يعني كل هناك عوامل عديدة تلعب دور إيجابي، لكن الضبط الأساسي هو من خلال القانون. يعني أنا يعني مطمئن أن هناك قانون يحميني، وبالتالي لا أحتاج هنا في فرنسا إلى عائلة ولا إلى عشيرة. وأيضا حتى السوريين المنتمين إلى عشائر بالتأكيد هم لا يستطيعون الاستفادة من حماية عشائرهم في سوريا أو في مناطقهم أو عائلة. لكن للأسف يعني مثل ما تفضلت، يعني وسائل التواصل الاجتماعي أيضا للأسف بدل ما تلعب دور إيجابي في سوريا، خاصة بعد يعني بعد الانتقال إلى بعد وقف الحرب والانتقال إلى بناء الدولة ومؤسساتها، بدل ما تلعب دور إيجابي عم تلعب دور سلبي. يعني بتشوف عادة مباشرة بيعيدوا نشر يعني بينشروا روايات غير مؤكدة، والجميع من أوروبا من العراق من كافة دول العالم يعني يتحدثون وكأنهم هم في قلب الحدث، أحيانا في تضخيم لأعداد الضحايا أو حجم الاعتداء، وهذا أيضا بيضخم المشكلة وبيزيد من المشكلة. أيضا بيحولوا المسؤولية، وهذا هون مسألة مهمة جدا، يعني وسائل التواصل الاجتماعي عم بتحول المسؤولية الفردية عن أي مشكلة إن كان في جديدة طرطوس أو في غيرها إلى مسؤولية جماعية. لا يجوز أنا أن أحمل الاعتداء الذي حصل في جديدة لسكان جديدة طرطوس أو لعشيرة ما من دير الزور أو لسكان دير الزور. أيضا بيصير في عملية بوسائل التواصل الاجتماعي، شفناها بالفيديوهات والآن يمكن عم تنشروا قسم منها على الشاشة، بيصير في نوع من الحشد لحشد أشخاص ما بيكونوا أطراف. يعني شفت فيديوهات بدأوا البعض ينادي بالفزعات من المناطق الشرقية، أيضا هناك وصمات دواعش فلول شبيحة، يعني هذه وهي ليست موجودة حقيقة لا في بجليد طرطوس لا فلول ولا دواعش الآن. هذا نوع من التحشيد، هذا نوع من التحشيد من قبل بعض الأشخاص اللي ربما مستفيدين أو ربما لديهم مآرب أخرى للمزيد من هذه الفتن، وهذا أحيانا هي بتخلق
1: ضغط. وهناك أطراف يعني وهناك أطراف ليسوا مستفيدين لكن من باب يعني أن يبدو بدلوهم،
2: هذا بيشكل ضغط اجتماعي على الأطراف للرد. يعني بيكون قاعد ببيته بيشوف أنه لا في طرف ثاني عم بيعمل دعوة لفزعات من خارج جديدة، بيقول لا لازم أنا معناتها ما ضل باقي ببيتي، لازم أنا أدعي لناس أو لشارك. وهذا يعني هذا للأسف بيزيد من امتداد النزاعات أكثر ما بيوقفها. وبالتالي استمرار التحريض أحيانا بيحافظ على حالة الاستنفار بالحد الأدنى، الاستنفار النفسي حتى بعد توقف المواجهات. يعني ممكن تجينا أخبار أو تعلن مؤسسات الدولة أنه خلص هدئت الأمور، لكن الحالة النفسية بتبقى تأخذ أيام ربما، يعني ما بتنخفض مباشرة كما يحصل أنه الناس دخلت على بيوتها، لكن داخل بيوتها بيظل في عندها نوع من الضغط النفسي. ضغط اجتماعي. لذلك هاي المواجهة ما بيجوز يعني لا يعني ما بيجوز تتحول إلى بشكل عشوائي. المطلوب
1: يعني عدم تحويل المسؤولية الفردية أو مشكلة فردية إلى
2: أيضا مشكلة جماعية، يعني إيجاد آليات لمكافحة التهديد والتحريض المباشر على استخدام العنف، على خطاب الكراهية. يعني لا يتوجب إيجاد مؤسسات آليات تحدد من يقوم بالتحريض المباشر على العنف، من يقوم بالتحريض على الكراهية، من يقوم بوصم مجموعات أو جماعات معينة بصفات سلبية ربما تكون. هاي معلومات يتوجب على مؤسسات الدولة تفعيلها وتفعيلها حتى ما قبل ما قبل استباق الحدث، يعني بمعنى استباق الأحداث
1: واستباق الحدث. نعم يعني استشعار ما ممكن أن يحدث. سيد راغب، إلى أي مدى تعول على وعي الشعب السوري في هذه المرحلة الذي للأمانة أثبت بأنه واعي رغم أنه أصبح بين فينة وأخرى وبين مكان وآخر، منغصات وأحداث دامية مؤلمة، لكن بالنهاية الذي كان متوقع لسوريا أن تدخل في لا قدر الله في حرب أهلية، وإن شاء الله يعني هذا الأمر تم تجاوزه، لكن إلى أي مدى تعول فعلا على وعي المجتمع السوري، وعي العقلاء من كل الأطراف، ودعم الدولة لمسار السلم الأهلي في سوريا بأفضل طريقة ممكنة؟
4: الحقيقة اليوم احنا يعني المسؤولية هي على عاتق بالشكل الأول والصحيح إذا صح التعبير، على عاتق الأب وعلى عاتق الأم وعلى عاتق الأخ الأكبر وحتى على عاتق الإنسان الواعي المثقف وإن كان من شباب صغير، ويجب على أن يعي المجتمع لأنه اليوم فرض علينا الواقع في خلال فترة الحرب 15 سنة تغيير ديموغرافي صار يعني في كل محافظة، الناس اليوم صارت ما هي وافدة ولا هي زائرة، اليوم الناس صارت أصحاب ملك وأصحاب مكان، يعني يجب أن يعي المجتمع أنه إحنا اليوم كنا على مسافة قريبة جدا من هذا الوطن، ويجب أن نقف مع بلدنا وحتى يستقر البلد، ويجب يعني رسالة إلى حقيقة الدولة أنه يجب اللي هو تفعيل دور ملاحقة اللي هي الجرائم الإلكترونية. نعم. لأنه التحريض كثير أنا أشوفه على التواصل الاجتماعي وسبب شرخ كبير خارجي وداخلي، يعني يجب أنه ملاحقة هذا الموضوع، ونرجع ونقول أنه المسؤولية الأولى هي تقع على الأسرة، رب الأسرة من الأب والأم والأخ الأكبر.
1: طيب سيد مظهر، لا أعلم إن كنت تحمل المسؤولية فقط كما أو ليس فقط بالدرجة الأولى للأسرة، أم أن المسؤولية مشتركة وجماعية لكن بالدرجة الأولى ربما لجهات أخرى؟ وهناك نقطة ذكرها الدكتور طلال متعلقة بإيجاد مؤسسات تعمل على رصد واستشعار هكذا مشكلات وحلها قبل وقوعها، أو ربما وجود لجان تعمل على هكذا أمر قبل وقوعه، لجان حقيقية لها صلاحيات ووجود. نعم. على الأرض، ليس بمفهوم لجنة. نعم. وننهي طبعاً الموضوع أكيد بالتسويف.
0: أشاركها وأضيف كمان شيء آخر لهذا الموضوع، طبعا الدولة يجب أن تكون عندها لجان متخصصة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية بتتبع أي تحركات، يعني عم الناحية الأمنية عم يكون موجودين حتى على المستوى المجتمعي، مفروض يكون موجود ناس إذا عم تحرض على شيء معين ونخلق فتن. لكن أضيف على شغلة تانية كمان،
1: ألا تخاف أن يكون يعني موضوع هذه اللجان يؤثر على الحريات الشخصية أحيانا؟ يعني يجب أن يكون هناك معايير وضوابط.
0: لا ما تدخل عن بعد طبعا أكيد استشعارنا، لا أقصد تدخل. نعم. تدخل يتم بمعالجته من قبل لجان مختصة. نعم. لكن أنا بقول كمان اللي يجب أن نحمل مسؤولية على الشفافية اللي مفروض تكون، يعني لما يحدث حدث على مستوى الإعلام على مستوى المؤسسات أن تخرج الدولة وتقول حدث 1 2 3 بشكل شفاف واضح، حتى لا يعني نحن مصداقية الإعلام السوري والمحلي هو أكثر، لما كنا نسكت وننتظر حتى تطلع الشائعات من السوشيال ميديا ويخرج إلينا الخبر المؤكد فتكون ضجة المنطقة بشكل كامل بأخبار كاذبة. ويجب أن نفعل دور تعزيز دور الشفافية وتعزيز دور المساءلة، إذا ما كان مساءلة وهي لتكون رادع لأي فعل شائن من أي طرف من الأطراف، أي إنسان يعبس بأمن الدولة ويعبس بأمن المواطنين يجب أن يحاسب ويعلن هذا الحساب بشفافية واضحة كائنا من كان.
1: سيد عبد الله، لا أعلم يعني ماذا تريد من أن تضيف من حلول ممكن أن فعلا تستشعر المشكلة قبل وقوعها ويأتي الحل من الدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى ومن المجتمعات المحلية بالتأكيد، بحيث لا تصبح مشكلة فردية وصغيرة مشكلة على المستوى مدينة أو منطقة، أو ربما تتوسع لتصبح على مستوى عشائر وقبائل ومدن ومحافظات، ويعني تذهب إلى ما لا يحمد عقباه.
3: يعني قوة الدولة بقوة مؤسساتها، وقوة مؤسساتها اليوم بتجنب حدوث أي ثغرة أو أي خطأ، وهذا في الدول المتقدمة يتم الإعداد له عبر مراكز أبحاث مختصة في هذا الموضوع، ليس فقط على المستوى الأمني والمستوى العسكري، إنما أيضا على المستوى الاجتماعي. لذلك من الضرورة اليوم بمكان تفعيل دور مراكز البحوث وتقديم الدراسات المجتمعية الخاصة بالمكونات السورية، وإيجاد طرق حقيقة لتفعيل هذه الدراسات على أرض الواقع لتجنب حدوث المشاكل. هذا ما قبل حدوث الأزمة. مع حدوث الأزمة من الضروري يعني تغليب سيادة القانون وفصل المشكلة بشكل سريع ومباشر عن محيطها، لعدم حدوث أي تغذية لهذه المشكلة أو تهويل أو تكبير أو إعطاء أبعاد أخرى. ما بعد المشكلة يعني تكمن الأدوار مؤسسات الدولة في تفعيل المحاسبة، قوة القانون، إعادة الحقوق، جبر الضرر. هذه جميعها اليوم يجب أن تقوم بها مجموعة من الجهات الحكومية، ليس فقط وزارة الداخلية، إنما وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، أيضا وزارة الأوقاف يعني عبر الأوجه الدينية، خصوصا أن المجتمع اليوم هو مجتمع متدين بشكل عام، سواء كان مسلم أو مسيحي أو غيره من جميع المكونات السورية. لذلك تفعيل اليوم أيضا يعني أدوار رجال الدين وصلاتهم مع المجتمع وأعطاهم حيز أكبر في هذا المجال، أيضا سيساهم في سواء كان في جبر الضرر أو ترميم هذه الهوة التي تحدثنا عنها قبل قليل ما بين مؤسسات الدولة، ما بين مكونات الدولة السورية. لذلك اليوم الحلول تأتي عبر حزمة كبيرة أكاديمية بحاجة إلى مجلس استشاري على مستوى الدولة. هذا مجلس الاستشاري يقدم دراساته سواء كان لمؤسسة الرئاسة أو للمؤسسة التنفيذية الحكومة أو للمؤسسة التشريعية مجلس الشعب. بالإضافة كما قلنا تحدثنا يعني بداية الحوار،
1: يعني هذه
3: اليوم هذه المجالس أهلية،
1: يعني هذه النقطة يلخصها كلمة التشاركية، التشاركية ليس فقط بالقرار، بالوصول، بصناعة القرار من القاعدة إلى الأعلى، أفضل من أن يفرض كل شيء من الأعلى إلى الأسفل على مبدأ
3: يعني التشاركية والأكاديمية، هي نقاط هامة جدا.
1: نعم دكتور طلال، بدقيقة واحدة لا أعلم إن كان لديك ما تضيفه في موضوع يعني الحفاظ على بنية المجتمع السوري المتصدعة جدا، على أمل أن لا يحدث ما حدث سابقا وبالأمس تحديدا في جديدة عرطوز.
2: هلا في نقطة هامة ربما جميعنا يعني لم نلفت الانتباه عليها، وهي ضبط السلاح.
1: نعم،
2: ضبط السلاح،
1: حصر السلاح بيد الدولة
2: الفردي المنفلت في كافة المناطق وكافة المكونات وكافة الأحياء.
1: نعم.
2: هذا السلاح مخيف جدا، يجب ضبطه وحصره فقط بالمؤسسات الرسمية، حتى لا سمح الله عندما تحدث مشاجرات إذا ما استخدمت الحجارة والعصي فتكون نتائجها أخف من
1: استخدام بكثير. صحيح،
2: بكثير. أما إذا استخدم السلاح لا سمح الله فنحن سنكون أمام فجوة كبيرة، ربما نجد صعوبات ومعوقات كبيرة في هدم هذه الفجوة. أما عادة في استخدام هذه الأسلحة الشعبية بين قوسين إذا صح التعبير،
1: يعني السلاح الأبيض،
2: بالضبط، نحن في سوريا معتادين عليها ضمن في وخاصة في الأرياف وفي القرى، وبالتالي الأهم بعتقد هو ضبط هذا
1: السلاح
2: بالضبط بيد الدولة. للأسف هذا السلاح متواجد بكثافة وربما عم بيعطي مصدر قوة أحيانا لبعض الأشخاص بأنه لديه سلاح ويستطيع أن يدافع عن نفسه
1: على أمل
2: الآخرين.
1: على أمل ليس فقط أن يحصر السلاح بيد الدولة، أن نلغي ثقافة العنف وردود الأفعال العنيفة الموجودة في سوريا نتيجة تراكمات كثيرة. الأهم هو تعزيز ثقافة التعايش المشترك وتقبل الآخر والاختلاف وإنهاء حالة العنف الموجودة بكل الأحوال. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، كنتم معي الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع، كنت معنا من باريس، السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة، كنت معنا من دمشق، السيد عبد الله الحمادة الخبير في الجماعات ما دون الدولة كنت معنا من دمشق، والشيخ راغب الصيفي عضو في لجنة السلم الأهلي كنت معنا من دمشق. مشاهدينا، بعد الفاصل نناقش تداعيات تأجيل امتحانات الدورة الاستثنائية في السويداء ومصير الطلاب الذين تعذر وصولهم إلى المراكز الامتحانية.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

بدأت اليوم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء بعد تأجيل موعد انطلاقها حتى الساعة 11 صباحا إثر منع مجموعات تابعة لما يسمى الحرس الوطنية حافلات تقل طلابا من مدينة السويداء وعدد من مناطق المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية في الريف الشمالي. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور لوسائل إعلام حكومية تقدم نحو 150 طالبا فقط من طلاب المحافظة لامتحانات الشهادتين. بدورها أكدت وزارة التربية أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في المدينة احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام محافظة السويداء من دمشق، مرحبا بك. والسيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا وسنكون من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد مرهف، ما هو مصير طلاب الذين تم منعهم من الوصول إلى الامتحانات اليوم؟ كيف سيتم التعامل معهم في المرحلة القادمة بخصوص يعني موضوع أنه ذهبت عليهم هذه الفرصة في هذه الدورة الاستثنائية؟
1: نعم، حياكم الله.
0: أهلا بك.
1: حقيقة يعني ما جرى اليوم هو أمر مؤسف من خلال منع الطلبة لمتابعة امتحاناتهم بعد صدور يعني دورة استثنائية، وقد شهدنا يعني في الفترة الماضية مسار التعطيل الذي حصل يعني بالذات في ملف طلبة السويداء عندما كانت الفرصة متاحة لأن تجرى الامتحانات داخل مدينة السويداء، لكن يعني هناك من عطل وهناك من ذهب يعني بالتصعيد، وكان هناك يعني أيضا مخاطر أمنية مثل ما شهدنا يعني بمديرية التربية من تشبيح وإطلاق نار وتهديدات وخطف مدير التربية، بالإضافة إلى الأصوات التي ظهرت والمسلحين الذين باتوا يهددون أي وفد وزاري سيدخل إلى السويداء. نعم، يعني فيما يتعلق بمصير طلبتنا كان هناك جهود يعني بذلت، جهود حكومية ضمن المستطاع بأن يكون هناك دورة استثنائية.
0: نعم.
1: جاءت بمرسوم رئاسي، حاولت قدر المستطاع مع بداية هذا العام الدراسي أن يعني يلتحق الطلبة وألا يخسروا سنة.
0: نعم.
1: يعني عامهم الدراسي، لكن التعطيل جاء من الداخل ومن هذه العصابات التي يعني تستثمر حصرا في ملف الطلاب لغايات وأبعاد يعني
0: كثيرة. كم كان العدد يعني من المفترض أن يتقدم إلى هذه الامتحان سواء بالشهادة التعليم الأساسي أو الثانوية العامة؟ يعني العدد الذي حضر اليوم 150 طالب وطالبة فقط، كم كان العدد يجب أن يكون؟
1: يعني كان المجموع الدورتين يعني طلاب التعليم الأساسي والثانوي ما يقارب 13,000 طالب، تقدم منهم يعني قرابة 2,000 طالب في الدورة الماضية. لكن

0: يخرج الطلاب، رغم أن كان هناك آلاف الطلاب الذين تظاهروا أيضا على ممارسات الحرس أو ما يسمى العصابة التي منعتهم من الخروج والتابعة لما يسمى الحرس الوطني. وكان هناك غضب من الأهالي الذين وصفوا هذا اليوم بوصف يعني سقوط السويداء، والإدارة التي تحكمها هي الإدارة الكرتونية التي لا تملك من أمرها شيئا، ومفاتيح التحكم يعني ضمن هي عصابة مغلقة تمارس خطف لقرار السويداء وتؤثر على يعني كل ما من شأنه أن يسير ملفات خدمية أو ملفات يعني بالأخص الطلاب بعمر الورود وأطفال ما جرى معهم، يعني شيء فعلا يعني شيء مؤسف من حيث الاتهامات ومن حيث الألفاظ النابية ومن حيث حتى التعدي يعني بالضرب على بعض الطلبة والسائقين. فيعني اليوم في الحقيقة الكرة صارت يعني واضحة بملعب الأهالي، يجب عليهم أن يتحدوا هذه العصابات
1: يعني هذه النقطة.
0: الطلبة خط أحمر.
1: نعم سيد نجيب، هل فعلا الكرة الآن هي في ملعب الأهالي أم أن الأهالي لا يملكون من أمرهم شيء؟ وما تقوم به مجموعة ما يسمى الحرس الوطني والتعامل مع هذا الملف الذي يجب أن يحيد كان عن الخلافات السياسية أو ما حدث في الفترة الماضية، هم يعني من يتحمل المسؤولية الآن الحقيقة في منع الطلاب بهذا الشكل؟ وهل الأهالي يستطيعون بيدهم شيء أن يقوموا به بهذا الأمر؟
2: مساء الخير جمهورك لضيفك الكريم. الكرة ليست في ملعب الأهالي اليوم، بالعكس تماما، هي بملعب كل أهل السويداء وليس فقط أهالي الطلبة. ملف الطلاب هو واحد من ملفات عديدة تم العصيان عليها وتم التسويف فيها وتم المتاجرة فيها، بدءا من ملف العودة إلى القرى، إلى ملف المفقودين، إلى ملف المحتجزين قسرا، إلى ملف الطلاب. وهن هدول الملفات كلياتهم فيهم ناس معنيين وعائلات يعني منكوبة أو مكلومة أو بأي طريقة من الطرق، خلينا نشوف الأمر أنه هو جرح لكل السويداء وليس لشخص أو آخر. لكن هذا الملف قدروا أن يكشف النوايا حقيقة، يعني مثل ما تفضل ضيفك هو رجع بالتاريخ لموضوع الاعتداء على مدير التربية، لكن أنا بدي رجع بالتاريخ أيضا لسنة الماضي لما منعوا الطلاب يروحوا على الجامعة أيضا بحجة أنه صار في اعتداء او اثنين تقريبا، صار في تناغم بيننا وبين ناس من فئه ثانيه تهجموا على بعض الطلاب. وبالتالي هي مساله التعليم فعلا هي مساله حساسه، وانا ما بعرف شو سببها، لكن اذا بدنا نرجع ل يعني ليش ملف التعليم دونا عن غيره، لكن اذا بدنا نرجع بالتاريخ تماما بنشوف انه في ناس من برا عم تحكي معهم وعم تقول لهم نحن رح نأمن لكم دراسه برا وجامعات برا، وكله خداع وهم. في ناس عم تبيع وهم ممتهنه تبيع الوهم لاهالي السويداء خلال اكثر من عام.
1: هل هناك بقي من يشتري هذا الوهم الى الان من قبل الذين يبيعونه في هذه المرحله وبعد ما
2: حدث؟ ما عاد حدا. لك اهالي السويداء اليوم، اهالي السويداء اليوم كلهم برمتهم صاروا يعرفوا انه هذا تجاره خاسره. وعارفين يعني حتى اذا بدهم يطلعوا يشوفوا حدا بيقولوا خلينا نطلع نشوف شو بده يكذب علينا اليوم فلان او علان. هن بيعرفوا انه عم يتخدر وعم يتسوفوا، لكن دائما اهل السويداء عندهم من الكرامه والحرج ما بدهم يكونوا سبب بالدم بالبلد او سبب بشق الصف اللي هو في مين عم يتاجر فيه، لكن بلغ السيل الزبب بالنسبه لهم. اليوم موضوع الطلاب كان جارح بالنسبه للكل، وانا بحق لي احكي لانه انا كنت من انصار انه الطلاب يقدموا فحص بمدارسهم بداخل المدينه بداخل قراهم بشكل طبيعي، لكن وقلت إذا لم نتمكن من التحصيل أنه يعملوا امتحاناتهم داخل السويداء فكان كل طالب واجبه يتبع حلمه ويتبع رؤيته ويتبع مستقبله. لكن نحن عارفين أنه في عالم ستسد الطريق نحو المستقبل وستثبت لأهل الجبل أنه هن فعلا السد نحو المستقبل بناء على وهم وبناء على كذيب. هذا الشيء ما عاد خافي على أحد. إذا ما نرجع لقصة الطلاب من الأول من لقيها هي مادة دسمة للضغط على العالم. واصلا مين اللي منع الطلاب اليوم؟ مين اللي منعهم؟ هن ناس كلهم مش متعلمين ولا فيهم واحد، وجابوا كم واحد قال انه هن من الطلاب، بس هدول الاشخاص يعني ربما يكونوا من الطلاب.
1: طيب الى متى تستطيع هذه الجهات ان تستخدم ورقه الطلاب او اوراق غيرها كورقه ضغط في ملف السويداء و كما قلت أنه الناس في أهل السويداء لم يعني

0: عودوا يشترون الوهم كما ذكرت.
1: اي طبعا، بس انا بدي احكي لك شغله بالمنظور السياسي، يعني هن وقعوا في الفخ اليوم لانه هن ما بيعرفوا وما بيتابعوا، واللي عم بيفصل لهم المواقف هو اكيد اشخاص جاهلين بالسياسه وجاهلين بما يحدث على المستوى الدولي بالملف السوري ككل. ورقه الطلاب كانت عباره عن اخر ورقه ممكن تستخدم معها الحلول السياسيه على اساس انه ناخذ حلول سلميه مع هذه الجهه بالذات التي تحكم السويداء. اليوم لما ثبتوا هن انه هن غير اهل للحل سيتم عزلهم سياسيا، وعلى فكره نحن كنا ماشيين بخطوات لعزلهم سياسيا، وكل السويداء معنا تشكلت بلديات وتشكل مجلس محافظه بدون العوده لهم ابدا، وكان على وشك يتشكل مجلس تنفيذي ومكتب تنفيذي، وهلا خلال ايام رح يعلن. وبالتالي عزلهم السياسي عن القرار تم، لكن عن السلاح ما تم. اليوم فقدوا الحاضن الشعبي.
0: يعني فعلا فعلا سيد، الى اي مدى سيد نجيب فعلا يعني وباختصار لو سمحت، ما يسمى الحرس الوطني يعني يحمل سلاحه ويستطيع ان يحمل سلاحه في هذه المرحله ضد اهل السويداء كي يبقى مستاثرا بقرار المحافظه ويخطف قرار المحافظه بهذه الطريقه؟
1: هلا انا من انصار توجيه الاصبع باتجاه بضعه اشخاص يتحكمون بالحرس الوطني، الحرس الوطني عم ياخذوه بالعاطفه، هن ناس كانوا ضحايا وكانوا بيوت احترقت بيوتهم وكانوا ضحايا بالمجازر اللي صارت، لكن انا بدي احكي عن مجموعه اشخاص اللي بيتحكموا بالمشهد اليوم، هدول اليوم بيعرفوا حالهم اي قانون رح يدخل على السويداء رح يتحاسبوا هن اول ناس، حتى لو طبق القانون داخل السويداء كما سعينا نحن على ايدي شرطه من ابناء السويداء هن ما رح ينصاعوا للقانون. صارت مبين القصه هاي اليوم قديش صار المنظومه الامنيه شغاله بالسويداء بايدي ابناء السويداء، ومع وجود 20 اتهام بحق اقل واحد فيهم لم يقترب منهم احد بسؤال. فاذا اهل السويداء كمان شايفين انه المنظومه الامنيه هي على المعثر وعلى الفقير، مش على القوي مش على الحرامي، كل واحد فيهم صار عنده اسطول سيارات، بينما الناس اللي هن عم يدعوا انهم بيمثلوهم ميتين من الجوع. فهي القصه واضحه بالنسبه لاهل السويداء، هم صار عندهم عزل سياسي وعزل اجتماعي واضح.
0: سيد مرهف، يعني من مشكلة عدم السماح للطلاب أو عدم قدرة الطلاب على الوصول للامتحانات في هذه الدورة الاستثنائية، فتحنا أبوابا يعني على ما يحدث في السويداء، لكن نعود لنقطة الطلاب لأنها يهمنا الآن، من يؤمن وصولهم؟ كيف تم تأمين الطرقات، المراكز، الأمور اللوجستية؟ إلى أي مدى يعني أعلنت محافظة السويداء أنها قامت بالتجهيزات اللوجستية، لكن لو تشرح لنا أيضا تفاصيل خاصة موضوع تأمين الطلاب يعني الوصول والعودة إلى منازلهم، الوصول إلى مراكز الامتحانات والعودة إلى منازلهم آمنين.
2: نعم، يعني خلال فترة صدور المرسوم الرئاسي بدأت يعني كافة الجهود الحكومية استنفرت بشكل كبير من حيث يعني تأمين الريف الشمالي، قوى الأمن الداخلي انتشرت، قوى أمن الطرق أيضا انتشرت بشكل كثيف على الطرق وفي في في حول المراكز الامتحانية، الدفاع المدني، حتى الهلال، منظمة الهلال الأحمر ساهمت، وزارة إدارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وزارة التربية، مديريتي تربية ريف دمشق ودرعا، بالإضافة إلى يعني منطقة إدارة منطقة الشهبة. كل الجهود الحكومية صراحة يعني استنفرت من حيث تجهيز كل ما يلزم، تجهيز المراكز الامتحانية كمقاعد، بالإضافة يعني للوضع الأمني أيضا كان يعني هناك مبادرات تم تأمين نقل الطلاب من قبل يعني جهود أهلية وجهود محلية. الطلاب السويداء المتواجدين يعني الذين خرجوا قبل أيام إلى مدينة جرمانة تحسبا يعني لهذا الطارئ، كانت الناس يعني في عندها تحسب لهذا الأمر. أيضا أريد أن أنوه أنه كان هناك مبادرات أيضا جميلة من داخل أهالي الطلاب في مدينة السويداء القابعة تحت سيطرة هذه العصابات، كان هناك مبادرات جمعية الكفر وبلدة ملح وكثير من الأهالي والمدارس الذين أعلنوا يعني عن مبادرات نقل مجاني لطلبتنا للوصول إلى امتحاناتهم. فإذا يعني كان هناك على كل المستويات جهود لأجل إنجاح هذه العملية التعليمية، لكن للأسف كما شاهدتم قوبلت بالمنع وقوبلت بالتهديد والوعيد، ويعني كم يجرحنا دموع أحد أولياء الطلاب الذي بكى يعني من من ما حصل مع أحد أبنائه طالب في الصف التاسع، عندما أيضا تم سحب السلاح باتجاهه وتهديده وتخوينه وتحميله إثم وجرم ما حصل سياسيا، وكأن هؤلاء الطلاب هم يجب أن يتحملوا خطأ الأرعن الكبير الذي أودى بالسويداء إلى التهلكة وإلى المقتلة. فكان يعني هناك أشياء جارحة بحق طلبتنا. أيضا يعني تلفزيونكم الكريم عرض قصة الطالب الذي خرج مشيا على الأقدام أكثر من 36 كيلو متر حتى وصل إلى الريف الشمالي. نعم، هذا الطالب هو من مدرسة المتفوقين، ويعني هو الطالب الوحيد الذي قدر يعني استطاع أن يخرج مصرا على إكمال تعليمه. المزاج الشعبي في الداخل حانق جدا على هذه العصابات. هناك يعني إن شاء الله ربما في
0: طب من يخطف ويتحكم قرار السويداء إلى أي مدى؟ على ماذا يعول الآن؟ على ماذا يستند الآن إذا كان هناك حنق شعبي من أهل السويداء عليهم، حتى يعني الوعود الزائفة أو ما كانوا يتمنونه من الاحتلال الإسرائيلي بات واضحا أنه يعني كان يعني ليس له أساس أو لعبا بهم، يعني إسرائيل كان مصلحتها أن تلعب هذه الورقة. على ماذا تعول هذه المجموعة، مجموعة الهجري أو ما يسمى الحرس الوطني في السويداء، على ماذا يستندون الآن؟
2: نعم، يعني كما أسلفت وتفضلت حضرتك بأنه يعني حاولوا التعويل على إسرائيل، وهم يكذبون حتى على إسرائيل. يعني عباءة الهجري التي تلتحف بها فلول النظام البائد وجماعات من حزب الله وجماعات من أذرع إيرانية لازالت يعني تمارس السطوة والترهيب على السويداء. هم يعني ذهبوا باتجاه خيار شمشوم الذهاب حتى الآخر، وخطاب حكمة الأخير هو الخطاب الأخير ليعلم أهل السويداء بأنه حكمة لن يكون خلال هذه الفترة المقبلة. هو وصل لحد الإفلاس بالأخص يعني مع الاجتماع الذي جرى في الأردن، سواء بين سوريا و يعني الأردن وإسرائيل، و يعني لمناقشة بعض الترتيبات الأمنية. حاول أن يذهب باتجاه أن يقول أنه نحن جزء من إسرائيل ومشتركين معها بالعقيدة، خطاب يعني متناقض بكل تفاصيله. تارة يقول سيادة، وتارة يقول ديمقراطية وعلمانية، وتارة يقول عقيدة بشنية. لا يوجد مرتكز حقيقي ولا يوجد واقعية سياسية في القراءة. كل ما هو موجود هو خطاب فارغ، خطاب ورط أهل السويداء، دفع بهم إلى عداء ليس كان يعني ليس من مصلحتهم اصلا، وكانت الامور وسياق الاحداث جاريه بالشكل الذي يناسب اهل السويداء. ويعني الاداره الجديده عندما اتت قدمت كل ما باستطاعتها يعني في الاتفاقات التي جرت. حتى اريد ان انوه بانه بهذه السياسه هو يضيع حق ودماء الشهداء الذين ذهبوا في تموز، وعلى اهالينا وعلى اهل السويداء ان يعرفوا بان حق هؤلاء يجب أن يحصل على قاعدة الدولة السورية. من حقك طيب. أن تعادي سلطة، لكن ليس من حقك أن تعادي وطن وأمة.
0: نعم سيد نجيب، الآن الطلاب يعني 150 طالب اليوم ذهبوا واستطاعوا أن يصلوا إلى المراكز الامتحانية، لكن ماذا عن بقية الطلاب برأيك؟ هذا الملف كيف سيتم التعامل معه، خاصة أنه يعني هل سيستمر الطلاب الذين وصلوا اليوم بالذهاب إلى الامتحانات في الأيام القادمة، أم أنه سيكون هناك تحديات ستستمر مجموعة ما يسمى الحرس الوطني بمنعهم، أو المجموعات التي تسيطر على المحافظة بمنعهم، ويستمر اللعب بهذه الورقة؟
1: هني موضوع المنع الطلاب من الخروج هو مستمر، لكن خلينا نرجع لموضوع ال 150 طالب.
0: نعم.
1: أيضا ممكن يستمروا بالامتحان حتى نهايته. اللي صار أنه في مرسوم تشريعي صدر، وهذا المرسوم يعني لم يحدد آلية إقامة الامتحانات. اللي حدد آلية إقامة الامتحانات هو التعليمات التنفيذية لوزارة التربية. نعم. وهون اللي بدأ الإشكال ما بين الجهتين. فالموضوع كان متوقع انه يصير، يعني ما كان في احتمال يعني 50% حتى انه يسمحوا لهم بالخروج. كنا نحن عارفين انه هاي الورقه سيتم لعبها، وحذرنا منها ونصحنا، وانا قلت على الشاشه تبعكم كمان من فتره انه انه كنا عم نحاول انه الامتحانات تصير داخل السويدة، لانه بنعرف انه هيك حركات ممكن تصير. انا برايي الشخصي
0: يعني
1: هن بالسويدة
0: نقدر
1: يعني كانت
0: يعني من هل كان من الممكن ان تقام فعلا الامتحانات داخل السويدة او من يسيطر عليها مجموعه يعني ليس للدوله اي سلطه فيها، مجموعه خارجه عن الدوله؟
1: لا ممكن تقام. لخليك شو السبب، لانه نعم. لانه حلكي لك شو القصه. انه كان المساله هي سياديه، يعني انت اليوم سلطه تابعه لدمشق وليكن، بينما بالسويداء مرفوع علم اسرائيل، وكان هذا
0: تماما
1: هو المساله الحساسه
0: يعني جداً. كان غير من الممكن ان تقام في السويداء
1: تحت حمايه اسرائيل، هي ما بتصير.
0: نعم
1: اي تمام. فهي العقده اللي هن اصلا اثاره فكره اسرائيل قبل الامتحانات بيومين بالاساس، وانه نحن توأم ونحن واحد، مصير واحد وتاريخ مشترك، كان الهدف منها تعقيد المشهد. نعم. كاملا من ضمن مساله الطلاب. لكن هناك حلول مقترحه. هلا مثلا وقت الكورونا في ناس عملت الامتحانات اونلاين معظم. نعم. دول العالم ممكن يكون هذا واحد من الحلول. اي طبعا ممكن يكون واحد من الحلول، ما الذي يمنع؟ يعني اذا نحن اليوم داخلين على بناء دوله جديده وعندنا ثوره تكنولوجيا، فينا نساوي تحضير لامتحانات اونلاين عن بعد لطلابنا بالسويداء، وهذا ما بيكلف شيء. بينما التعليمات التنفيذيه صدرت في اليوم الذي يلي صدور المرسوم، والامتحانات تحددت بعد 4 ايام، يعني تم الاسراع بالتعليمات بالتنفيذ دون التفكير، اشباع التفكير بمساله الامتحانات. ربما هذا واحد من الحلول. هلا امكانيه تنفيذه من عدم امكانيته هاي بدها شغل كثير، لكن انا اعتقد انه هو جدير بالتفكير فيه لكي لا يضيع مستقبل 25,000 طالب. هن تبع دوره ال 25 وال 26.
0: نعم.
1: كمان دوره ال 25 ما كملوا، وما حدا يعني اليوم منهم يعني قدر يقدم كمان مثله مثل 26.
0: نعم يعني هي مشكله متفاقمه بموضوع الطلاب. طيب سيد مرهف، كيف برايك ايضا في الفترة القادمة يجب التعامل مع من قبل وزارة التربية مع ملف التعليم في السويداء، خاصة بعد هذا يعني الذي حدث والمرسوم التشريعي الذي جاء من الرئيس والتعليمات التنفيذية، لكن بالنهاية آلاف الطلاب حرموا من هذا الامتحان الذي يحدد مصيرهم ومستقبلهم، وأضاع سنة على الطلاب، وهناك كما قال يعني السيد نجيب ربما هناك من ضاع عليه سنتين.
2: نعم يعني للأسف يعني كانت الحلول متاحة. يعني نحن معقدون العام الدراسي الجديد، يعني كان اليوم مثلا تم تأخير موعد الامتحانات، حتى يعني هناك معلومات أنه استعداد وزارة التربية لإعادة المادة الأولى للطلبة في حال حضروا يوم غد. أيضا يوم غد هو مفصلي في هذه الامتحانات، يعني على الطلاب وأهليهم وعلى الجهود الخيرة أن تسعى قدر المستطاع لمحاولة أن تخرج يعني الطلبة لتقديم امتحاناتهم، بالأخص مع هذا الوقت القصير. ربما يعني التربية ووزارة التربية والجهود الحكومية لن تعجز يعني عن إيجاد بدائل، لكن الواقع والمنطق يفسر نفسه يعني بظل هذه الظروف. بعد أن أمنت بديل في ريف دمشق ومضى الوقت، أيضا استطاعت بعجالة أن يصدر هذا المرسوم الاستثنائي. إذا لأي مدى أن تستطيع كمان الجهود الحكومية أن تلبي بذات الوقت لا نعرف يعني صراحة. ربما يعني ما يطرحه الأستاذ نجيب قد يكون يعني حلا أن تجرى امتحانات عن بعد، أو أن يتم مثلا تقديم امتحاناتهم في السويداء بالخبرات التربوية الموجودة هناك، ويتم سبر للطلبة في دمشق مثلا. هذا أحد قد تكون يعني قد يكون مقترح في ظل يعني تعقيد المشهد وحرصا على الطلبة، لكن بذات الوقت قد تكون يعني تأخرت الحلول القادمة، وسنذهب يعني في هذا العام الدراسي الجديد وسيكون ضحيته يعني آلاف الطلاب ممن لم يستطيعوا تقديم امتحاناتهم بسبب يعني تعنت يعني العصابات داخل السويداء وتجهيل هذه الفئة والشريحة المتعلمة، ونخشى ما نخشاه بأنه يكون يعني هناك بعد آخر يعني هو الذهاب باتجاه يعني إنتاج مناهج وعقيدة جديدة، وهذا ما كانوا يسعوا إليه حقا، لكنه فشل وسيفشل بأنه لا يستند إلى ركائز صحيحة ولا يستند يعني إلى معطيات حقيقية. يعني عايشوا الناس بالوهم وبفكرة الدولة وفكرة الاستقلال وفكرة يعني الأمم المتحدة. نعم. وضمانات طيب. الدولية. وها هي اليوم منسقة الأمم المتحدة في سوريا أصدرت بيان يعني رحبت بالمرسوم الرئاسي وأدانت يعني هذه الجماعات طيب. والعصابات المنفلتة والمسلحة والتي تتحكم برقاب الناس في سوريا.
0: نعم سيد نجيب، منذ قليل قلت أن من يسيطر على السويداء وهذه المجموعات الخارجة عن القانون وقعت في فخ الامتحانات، يعني برأيك أن هذه النقطة منع الطلاب من الذهاب إلى الامتحانات ستكون مفصلية فيما يحدث في السويداء؟
1: أنا باعتقادي هذه الشعرة التي قسمت ظهر الحلول السلمية مع السويداء، واللي بده يزعل يزعل. أنا بعرف شو اللي عم بيصير وعم يتفصل، وأساسا الأمم المتحدة اليوم مثل ما تفضل ضيفك أصدرت بيان استنكرت في اللي صار.
0: نعم.
1: ونحن كما حذرناهم سابقا قبل حدوث أي مشكلة أنه لا تتصرفوا وتثبتوا للعالم أن السويداء هي آخر قلاع الأسد، لكن هم أصروا أنه يتصرفوا بهي الطريقة. نعم. واليوم نفس الشيء، لا تسكروا الطريق على الحلول السلمية ولا تسكروا الطريق على بناء جسور، على الأقل بما يخص تخفيف الضغط عن الناس العاديين، عن الناس المعثرين، عن الفقراء، عن عن خدمات البلد. وأيضا هن أصروا أن يتصرفوا بهي الطريقة. ملف الطلاب ما حدا بيستخدمه بهي الطريقة، لأنه في منشان موضوع كرامي، لأنه الكرامي لو أن كانت هي السبب كانت لازم تكون سائدة على كل الملفات وليس على الملف الانتقائي. عند بالي طريق الشام مفتوح للسرقة ومفتوح للنهب ومفتوح للارتزاق ومفتوح للتجارة ومفتوح لتهريب المسروقات، ما شاء الله عليهم. يعني ما ما, ما هوني في كرامي، بس بموضوع الطلاب ما في كرامي. الناس صارت تشوف. لكن على المقلب الآخر بما يخص سؤال حضرتك، أمام المجتمع الدولي كانت هي آخر فرصة يعني رح تستخدمها. شكرا. حتى دمشق اليوم انه انا يعني. نعم. مع السويداء استخدمت كل الطرق السلميه وهن عم. نعم. يمانعوا، وبالتالي رح يتفكر بطريقه ثانيه. انا مش انا اللي عم قرر، يعني انا امبارح لليوم تهاجمت كثير لانه على اساس انه انا اللي عم قرر. انا لا اقرر، لكن انا اللي عم شوفه امام عيوني انه المساله وقعوا بفخ.
0: شكرا.
1: انه الحلول السلميه مع السويداء او الحلول ودي انتهت على الاقل مع اللي عم يحكموا السويداء اليوم.
0: نعم.
1: البديل اما مجلس امناء جديد للسويداء مع عزل سياسي لحكام السويداء اليوم بيصير ودي داخل السويداء، او بده ينفرد. نعم. من برا تحت غطاء دولي، وانا اعني ما اقول.
0: شكرا جزيلا لكما السيد نجيب ابو فخر مؤسس تيار سوريونا، وسنكون كنت معنا من دمشق. السيد مرهف الشاعر مدير مديريه اعلام محافظه السويداء كنت معنا من دمشق ايضا. بعد الفاصل سنتحدث عن طبيعة المدرسة التركية الدولية الجديدة في دمشق ونظامها التعليمي والمناهج التي ستدرس.
3: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلق فيها حجم
4: الاختيار ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
5: لها التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
6: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
8: البيانات الدقيقه.
9: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.
10: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
11: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: بدأت اليوم السبت اختبارات تحديد المستوى للطلاب المتقدمين إلى المدرسة التركية الدولية الجديدة في دمشق، وذلك بعد نحو شهر من فتح باب التسجيل الأولي، بالتزامن مع عقد اجتماع لأولياء الأمور لشرح نظام المدرسة وآلية التسجيل والرسوم والخدمات التعليمية التي ستقدمها مع اقتراب انطلاق عامها الدراسي الأول. وحسب ما أبلغه المستشار التعليمي لأولياء الأمور، فإن المدرسة ستعتمد على المناهج التركية بالكامل من دون تدريس المناهج السورية، في حين أجريت اختبارات تحديد المستوى باللغة التركية بأسلوب مشابه للاختبارات المعتمدة في تركيا، وتشمل المدرسة جميع المراحل الدراسية حتى الصف الثالث الثانوي هذا، وتبلغ رسوم التسجيل $1,000 أمريكي وتدفع مرة واحدة، بالإضافة إلى رسوم الدراسية السنوية البالغة $500 أمريكي عن كل عام دراسي.

0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور جهاد العويد الأكاديمي والخبير بشؤون التعليم الذي انضم إلينا في الاستوديو. مرحبا بك يا دكتور. وأيضا ينضم إلينا لاحقا الدكتور محمد موسى بوداك المستشار التعليمي التركي في دمشق. مرحبا بك دكتور محمد. باعتبارك معنا الآن لابد أن نسألك يعني بالنسبة لمدرسة اليوم والنشاطات التعليمية والفعاليات التعليمية التركية للحكومة التركية في سوريا، لو تشرحها لنا بالإضافة لافتتاح المدرسة التركية.
1: مرحبا، مساء الخير لأنت الرضا، شكرا جزيلا للدعوة الكريمة. طبعا هناك علاقات في كل مجالات ما شاء الله بين تركيا وسوريا الشقيقة متطورة في كل مجالات وخاصة في مجال التعليم. طبعا تركيا افتتح لكل الإمكانيات خلال السنوات الماضية، وفتح لكل الأبواب المدارس عنده لإخواننا السوريين وهم بدأوا دراسات من تركيا. وفقط للسنة الماضية كان عدد الطلاب هم دارسين بمدارس تركية عددهم أكثر من 880 ألف طالب، ما عدا الجامعات. فبجامعات تقريبا كان عندنا الطلاب، عدد الطلاب السوريين توصل 60 ألف طالب، الحمد لله هي العدد كبيرة. وهم بدأوا نعاد إلى بلدهم سوريا. وبجانب ذلك تركيا قدم كثيرا في مجال التعليم بداخل القطر السورية، خاصة في شمال تم تسليم تقريبا 1700 بناء المدرسة، تم تجهيزه وترميمه وبناؤه من طرف التركية لوزارة التربية والتعليم بالسورية السنة الماضية. وبنفس الوقت هناك تعاون ما شاء الله كبيرة مع وزارة التربية الوطنية بالتركية ومع وزارة التربية والتعليم بالسورية. وسنة الماضية بشهر تموز تم توقيع بروتوكول للتعاون بمجال التعليمي، وبضمن هذه البروتوكول كان هناك افتتاح المدرسة التركية خاصة للوافدين سوريين من تركيا، وهم كانوا عندهم رغبة شديدة لاستمرارهم بتعليمهم بمنهج تركي. الحمد لله مع التعاون بالطرف السوري تم الحمد لله تجهيزات لفتح المدرسة بدمشق، وبدأنا للعمليات التسجيل هنا. طبعا هي باللغة التركية بالمنهج التركي، ولكن كان سوف نكون هناك مواد باللغة العربية. نعم. ونحن نحب أن نكون كل الطلاب عنا بالمدرسة التركية نتعلم لغة التركية، اللغة العربية بشكل قوي جدا كمان. ونحن نرى هذه الطلاب بكون جسر ما بين الشعب التركي وبين الشعب السوري إن شاء الله.
0: نعم، مرحبا بك مرة أخرى دكتور جهاد. نعم، سأعود لك إذا سمحت لي دكتور محمد. دكتور جهاد، أهمية فعلا افتتاح مدارس دولية والآن المدرسة التركية، خاصة بالنسبة للطلاب السوريين الذين كانوا يدرسون في تركيا، وهذه فرصة إلى أي مدى ستحقق وتلبي رغباتهم التعليمية في هذه المرحلة؟
2: في البداية مساء الخير إليك للسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. افتتاح المدرسة أنا برأيي الأمر يعني هو فكرة افتتاح المدرسة التركية حاليا اللي موجودة في سوريا إلى أهمية كبيرة يعني، وأنا برأيي تتجاوز مرحلة أو وضع الفكرة يعني. ليش؟ لأنه هو بصراحة تطبيق للمرسوم اللي أصدره السيد الرئيس العام الماضي، يلي هو يسمح بوزارة التربية السورية أو أعطاهم الإذن أو السمح لهم بإعطاء تراخيص لكل السفارات والمنظمات الدولية الموجودة بافتتاح مدارس وترخيص مدارس كعملية تعليمية. هذا الأمر لا شك هو مهم جدا. نحن راح نشوف شو مقدار الاحتياجات اللي راح تأمنها تلك المدارس وشو الفرص اللي راح تكون موجودة. موضوع افتتاح المدرسة التركية هو أنا برأيي يعني كان سريع جدا ومتأخر نوعا ما جدا. يعني التوقيت شوي في ارتباك، نحن على بداية عام دراسي جديد. يعني مثلا أولادنا يعني نحن ذكرنا نفكر بدنا نروح حاليا، فبدأت المدارس هون طبعا. نعم. الحال عملنا قيود لهم، فبالتالي تأخر الوقت يعني. ولكن هي إلى أهمية، الأهمية تنطلق من كون سوريا استضافت الملايين من السوريين.
0: تركيا استضافت ملايين السوريين. نعم.
2: وموجود طلاب بالأساس ولدوا هون وعم يدرسوا بالمدارس التركية من الصف الأول بدأوا ومن التحضيري وفي طلاب وصلوا المرحلة الثانوية.
0: بعد التحرير يتحدثون التركية أفضل
2: تماما. ما بعد التحرير في عالم اضطرت للرجوع يعني الناس بدأت ترجع بشكل عام إلى بلدها وإلى مدنها. فكان أحد العوائق اللي تواجه الطلاب هن موضوع المدارس. بصراحة هو قرار جيد ويمكن راح يخدم الكثير من الطلاب اللي درسوا هون واللي هن بالأساس متعلمين اللغة التركية.
0: طيب انضم إلينا أيضا الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري من اسطنبول. مرحبا بك يا دكتور مهدي. يعني ما رأيك بافتتاح هذه المدرسة خاصة أنه فعلا هناك الكثير من الأهالي والطلاب الذين عادوا من تركيا إلى سوريا كانوا ينتظرون هكذا تجربة، وكيف برأيك يجب أن يتم استثمار هذه يعني الفرصة بالنسبة للطلاب السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا؟
3: أول شيء يسعد مساكم ويسعد مساء المشاهدين وأيضا الأستاذ محمد موسى. بس الأستاذ محمد موسى أنا غير قادر أن أشوف حاليا، ولكن هو مسؤول التعليم وصديقي بتواصلنا قبل اللقاء.
0: نعم.
3: بصراحة الأستاذ محمد موسى مشكور من أول تعيينه بالسفارة من العام الماضي كان على تواصل معنا، ونحن كمان حاولنا نوجد أماكن، ولكن بصراحة مثل ما بنعرف في أزمة سكن في سوريا، فما بالك بإيجاد أماكن أو أبنية يعني مخصصة أو يقدر الشركة التعليم يقدم التعليم بشكل ممتاز. فكانت المشكلة السنة الماضية عدم وجود أبنية كافئة للتعليم. الأستاذ محمد يعني مشكور من عام الماضي، والله من أول تعيينه كان هو هدفه يفتح خمس مدارس، ولكن مع الأسف السنة هاي توجنا بمدرسة واحدة. طبعا التعليم بالنسبة للأطفال السوريين راجعين لسوريا هو إتمام حلقة تعليمية، بحكم أن كثير من السوريين الآن اللي عائدون إلى سوريا لا يدخلون الكتابة والقراءة في اللغة العربية. فوجود المدرسة التركية هي ضرورة ملحة للسوريين عائدين من تركيا بحكم إتمام عملية الحلقة التعليمية للأطفال السوريين.
0: طيب يعني دكتور محمد، إلى أي مدى فعلا المدرسة تلبي الاحتياجات وتكفي الاحتياجات للطلاب السوريين العائدين من تركيا، وما هي خططكم المستقبلية؟ هل سيتم توسيع يعني عدد المدارس؟ كم القدرة الاستيعابية إذا كان هناك لديك معلومة يعني عدد الطلاب الذين سيكونون في هذه المدرسة؟
1: طبعا هناك توجه كبير من قبل الوافدين إخواننا السوريين من تركيا. هذه المدرسة بكون بالريف دمشق وحجمه بكون 900 طالب إن شاء الله، ولكن عند وزارة التربية الوطنية التركية خطة لتوسيع هذه المدارس ليس فقط لمدينة دمشق بل في مدينة الحلب والعدب واللاذقية والحمص إن شاء الله في سنوات المقبلة. ونحن نحب أن نساعد إخواننا في كل مجالات خاصة في إتمامهم حلقة تعليمية هم بدأوا بالتركية وهم نحتاجون وراغبون لإتمامه هنا في سوريا. وإن شاء الله كسفارة ودولة تركية نحن نساعد ونتعاون بكل الجهات في هذه المجال.
0: يعني أيضا دكتور جهاد، إذا سألناك بالنسبة لهذه التجربة والنسبة للمناهج في اللغة التركية، لأي مدى في المستقبل ستساعد الطلاب السوريين الذين يرغبون أن يكملوا دراستهم الجامعية في تركيا، ستكون يعني فرصة أكبر لهم لتحقيق هذه الأمنية؟
2: هلا بصراحة نحن اللي فهمنا أنه المدرسة التركية راح يكون منهجها تركي بالكامل.
0: تركي بالكامل.
2: هلا هو بالعادة
0: تحدث السيد محمد أنه سيكون هناك حصص باللغة العربية.
2: تمام يعني. بالعادة يكون مثلا منهج سوري يدخل منهج تركي. لا، هون اللي فهمنا من المستشار التعليمي اللي التقى مع الأهالي.
0: نعم.
2: والتقينا وتواصلنا مع العديد من الأهالي، المنهج التركي راح يكون في الكامل، وبالتالي نعم. الشهادة راح تكون تركية. المدرسة من الناحية القانونية هي راح تكون تحت إشراف وزارة التربية السورية، لأنه بحكم المرسوم اللي أصدره الرئيس.
0: نعم.
2: هذا الأمر طبيعي جدا. بصراحة الشهادة التركية يعني أو الطالب الشهادة اللي راح يحصل عليها من المدرسة راح نشوف مدى القانونية لتلك الشهادة ومدى الاعتراف بتلك الشهادة. يعني اليوم نحن مثلا في تركيا موجودين الطالب اللي خلص ثانوية هون في تركيا وبده يتوجه لبلده أي بلد لازم يأخذ هاي الشهادة التركية وبيصدقها من جهات معنية، يعني سواء نعم. من الوالي ومن السفارة بلده اللي موجودة نعم. من وزارة الخارجية حتى تكون معتمدة في البلد الآخر. في هاي الحالة كيف رح يكون الموضوع؟ يعني من سوريا هي مدرسة تركية موجودة
0: نعم.
2: تحت إشراف وزارة التربية بإشراف تركي أو السفارة التركية، كيف رح يكون الموضوع؟ بصراحة لازم ننتظر أول تجربة أو أول تخرج دفعة بكالوريا من الطلاب. هل يا ترى هذا الطالب اللي رح يأخذ الشهادة من هاي المدرسة التركية رح يخضع لامتحانات اللي بيخضع لها الطلاب الأجانب اللي بيدخلوا على الياجسي أو غيره، يعني نعم. تماما اللي يخضع لها الطلاب للدخول للجامعات التركية، أم رح يكون له ميزات كونه الطالب بطبيعة الحال هو يتقن اللغة التركية هذا، أو ممكن امتحان اليوس هو كونه طالب أجنبي.
0: نعم أجنبي
2: تمام، ما هو مجنس تركي، هو طالب أجنبي
0: كمان تفرق إذا كان مجنسا طبيعي. أو غير مجنس
2: طبيعي
0: نعم.
2: طبيعي طبيعي اليوس بالعادة بيكون للطلاب الأجانب والياجسي بيكون للطلاب الأتراك أو المجنسين
0: نعم.
2: أو حنين اللي عم يدرسوا بالمدارس التركية هون
0: نعم.
2: مدارس الـ AOCOOL يعني، فهذا الأمر لازم نحن ننتظر ونشوف أول دفعة تخرج شو راح يكون مدى القانون.
0: يعني هذه نقطة لو تجبنا عنها دكتور محمد لو سمعت، هل فعلا سيستطيع الطلاب الذين يحصلون على الشهادة الثانوية من هذه المدرسة التركية أن يكملوا دراستهم الجامعية في الجامعات التركية أم يحتاجون إلى تعديلات؟ يعني كيف ستكون الإجراءات إن كان هناك معلومات إلى الآن؟
1: طبعاً أيوة طبعا المدرسة التركية بدمشق بكون كمدرسة تركية، أي مدرسة بالتركية، لأنه بكون هي تبع بكون تحت إشراف وزارة التربية الوطنية التركية طبعا بالتعاون وزارة التربية والتعليم السوري، وهذا بكون بضمن مظلة الـ AOCOOL نحن يسموه، هي برنامج إلكترونية، وكل الطلاب وكل المواد هم نجحوا بالمدرسة بكون كريدت لهم كمثل أي مدرسة بالتركية. بجانب ذلك هناك بعض المميزات بهذه المدرسة، مثلا أي الطلاب هم خرجوا من هذه المدرسة لكم بكونوا عندهم أعفاء بالرسوم الجامعة بالتركية إذا هم نالوا قبول من أي جامعات الحكومية بالتركية، خاصة هي مميزة كبيرة وجيدة خاصة للطلاب الذين هم يختارون الدراسة بهذه الجامعات، سواء الطلاب هم متجنسين أو سواء الطلاب فقط عندهم جنسية سورية، إذا هم تم دراستهم كاملة بمدرسة تركية بدمشق هم نستطيع أن ندخل على امتحان اليوش اللي هي الامتحان خاص حصرا للطلاب الأجانب، وما دام ذلك كمان بيكون وكمان بيكون عندهم أعفاء للرسوم بالجامعات الحكومية، وطبعا كمان هناك اتفاقية تعليمية بين سوريا وشهادات بمدرسة دولية تركية وأي مدرسة بتركيا أساسا تم تعديله من قبل وزارة التربية والتعليم السوري، ويسمح لهم للتسجيل والدخول على جامعات سورية. بجانب ذلك هناك اتفاقيات تقريبا 200 دولة مع وزارة التربية الوطنية التركية، وهم يتعرف وعندهم تعديل للشهادات الثانويات والمدارس التركية.
0: نعم، يعني دكتور مهدي بهذه الحالة إلى أي مدى أيضا الطلاب السوريين الذين عادوا سيندمجون مستقبلا بالجامعات التركية، وأيضا يعني سينعكس ذلك على المستوى التعليمي بشكل عام للطلاب إذا ما هذه التجربة تعززت بمدارس تركية أخرى ومدارس على هذه الشاكلة، يعني يعني جهات أخرى تفتح هكذا مدارس في سوريا؟
3: نعم، بخصوص نحن بنعرف كلياتنا بخصوص المدارس التركية أكثر من 4 مليون سوري كان موجود في تركيا، وعودة الآن تقريبا 2 مليون سوري إلى سوريا، فهذا العدد الكبير من الطلاب بحاجة إلى فرصة، بحاجة إلى باب يطرقه حتى يكمل تعليمه، لأن مثل ما بنعرف الدراسة باللغة التركية كانت 100% في تركيا، وأثناء عودة إلى سوريا فمثل ما بنعرف التعليم بالمدارس السورية هو 100% باللغة العربية، فلذلك هي فرصة كبيرة أمام السوريين العائدين، وأيضا هي فرصة أمام المدارس الدولية أيضا بفتح مدارس وفتح الأفق التعليم بسوريا وتطويره، بهذا يفتح باب المنافسة أمام المدارس الدولية لتتنافس فيما بعض جذب الطلاب. مثل ما بنعرف المدرسة الآن التركية قامت بخطوة مهمة حيث عملت اختبارات لهؤلاء الطلاب، ومن ضمن 3000 شخص ستختار 300 طالب ضمن كوادرها، أي أنها ستختار الطلاب الأكثر نجاحاً. فهذا بيفتح باب المنافسة بين الطلاب، وأيضاً باب المنافسة أيضاً بين المدارس لاستقطاب الطلاب الناجحين أو الطلاب من الدرجة الأولى. فهذا بيفتح أفق للطالب بالدراسة خارج سوريا أو تطوير دراسته داخل سوريا.
0: نعم، يعني فعلا دكتور جهاد، هذه المدرسة هل ستفتح الباب للمنافسة بشكل أكبر أمام المدارس الدولية في سوريا، وبالتالي رفع كل المستوى التعليمي للطلاب والتحصيل الجامعي فيما بعد، ويعني يرفع كل مؤشرات التعليم في سوريا على كل المستويات؟
2: هذا مثل ما ذكرت أنا من شوي، هو هذا دلالة على تطبيق مرسوم اللي أصدره الرئيس العام الماضي بال 2025، مرسوم 174 بالسماح بافتتاح تلك المدارس. لا يعني فقط هو خاص في المدرسة التركية اللي فتحت، أكيد لا،
0: نعم بالتأكيد.
2: هو بيشمل كل السفارات والهيئات الدولية الموجودة،
0: كل الاستثمارات تتحدث عن الاستثمارات، لكن ألا يعتبر التعليم هو قطاع مهم في الاستثمار؟
2: هو هذا مهم، هو نعم. يعني هو بداية أو بداية الطريق لافتتاح الاستثمارات اللي موجودة،
0: نعم،
2: أو اللي راح تكون في سوريا عبر التعليم. والدليل على ذلك افتتاح حاليا القرار اللي تم الاتفاق عليه بين وزارة التعليم العالي،
0: نعم،
2: ووزارة السورية والتركية على افتتاح الجامعة التركية،
0: نعم،
2: في دمشق. وأيضا نتيجة هذا الموضوع حاليا، أيضا هذا الأمر مهم جدا، افتتاح قسم اللغة التركية في جامعة دمشق،
0: نعم،
2: بنطاق واسع جدا. أكيد هذا دلالة وهو مهم جدا على افتتاح الاستثمار في مجال التعليم، وخاصة نحن عندنا،
0: نعم،
2: سوريين مو فقط في تركيا، يعني اليوم عندنا جالية كبيرة في ألمانيا وفي أوروبا، وخاصة في الدول الناطقة للغة غير اللغة العربية،
0: نعم.
2: بالعكس هذا الأمر نحن بنشجع وبندعم أنه يتم افتتاح مدارس مثل تلك المدرسة،
0: نعم.
2: وهي المدرسة هي واحدة في دمشق لا تكفي نحتاج،
0: نعم،
2: أيضا في حلب في هذا،
0: نعم،
2: الأمر، وإن شاء الله تلبي حاجيات الجميع، يعني أهم،
0: نعم،
2: شيء.
0: سيد محمد، إذن هذه المدرسة لا تكفي، هي خطوة يعني جيدة، لكن كما قال الدكتور جهاد ربما في حلب وربما تعمم التجربة بشكل أكبر. إلى أي مدى من الممكن وباختصار لو سمحت هنا أن يعني يمكن هذه التجربة أن تعمم في الأعوام الدراسية القادمة وتزيد عدد المدارس ويزيد عدد الطلاب المقبولين؟
1: طبعا يعني نحن نرى لهذه التوجه من إخواننا السوريين، ونحن الآن عندنا خطوة لفتح المدارس بمحافظات أخرى، إن شاء الله في حلب طبعا بكون من أولوية عنده، في حمص واللاذقية والعنبة إن شاء الله في العام القادم. نحن،
0: نعم،
1: عندنا جهد والإرادة كاملة لفتح هذه المدرسة، وخاصة نحب أن نشكر الأستاذ مجدي لأنه جالياته في تركيا كمان هم مساعدون كثير،
0: نعم،
1: لفتح وتشجيع لطلابنا،
0: شكرا.
1: وهم دور كبير لهذه فتح هذه المدارس، ونحن نشكر جدا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد موسى بوداكا المستشار التعليمي التركي في دمشق، كنت معنا من دمشق. الدكتور أيضا مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري كنت معنا من اسطنبول، والدكتور جهاد العويد الأكاديمي والخبير بشؤون التعليم كنت معنا هنا في الاستوديو.
2: شكرا،
0: ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أصيب التحيات، دمتم برعاية الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: دستور بلق فيها حجم الاختيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: له التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. اتفاق على صلح في جديدة عرطوس بريف دمشق، والمجتمعون يقرون لجنة للتحقيق في الاعتداءات وإنصاف المتضررين. ميليشيا الحرس الوطني تعتدي على 3 طلاب من السويداء أثناء توجههم للامتحانات، وحواجز جديدة تمنع آخرين من الوصول إلى امتحاناتهم. قتيل ومصاب بإطلاق نار في نوى بريف درعا الغربي، والأمن العام يفرض حظرا مؤقتا للتجوال في المدينة. الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وعواصف غبارية في البادية، وتتوقع امتداد الغبار إلى دير الزور وجنوبي الحسكة. في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بأبرز تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوس بريف دمشق بين أعيان من البلدة وجهاء من عشائر دير الزور. هذا وأكد المجتمعون تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة، وتوصلوا كذلك إلى اتفاق يقضي ويفضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة وإنصاف الأطراف المتضررة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات التي حصلت. هذا وكان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوس نضال البدوي قد أوضح لتلفزيون سوريا، أوضح أن خلاف نشب مساء الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور، قبل أن يتصاعد مع تدخل أفراد من عائلاتهم مستخدمين العصي وأدوات معدنية مختلفة. وللوقوف على تفاصيل هذا الملف مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذا الأنباء تتحدث بأنه تم التوصل إلى اتفاق صلح في جديدة عرطوس بريف دمشق، والمجتمعون يقرون تشكيل لجنة وذلك للتحقيق في الاعتداءات وإنصاف المتضررين. تفاصيل هذا الملف وهذه المستجدات معك عبادة.
1: بالفعل أمينة، يعني صباح اليوم حقيقة مدينة جديدة عرطوس تشهد إنهاء أو انتهاء لجميع التوترات التي حدثت على مدار اليومين السابقين. طبعا هذا الانتهاء للتوترات سبقه بالفعل ليلة الأمس اجتماع يعني وجهاء وأعيان مدينة جديدة عرطوس مع يعني وجهاء أيضا من مشايخ عشائر دير الزور ومجموعة كبيرة من الوجهاء من يعني مناطق دارية ودومة وغيرها من المناطق القريبة والمحيطة بجديدة عرطوس. هذا الاجتماع حقيقة كان اجتماع كبير ضم جميع يعني الشخصيات المهمة والبارزة في المنطقة لإنهاء جميع أشكال التوتر التي حصلت. طبعا الاجتماع أمينة جاء يعني على إثر يعني الأحداث التي حدثت على مدار يومين، والتي كانت قد يعني تصاعدت لفترات، وكان هناك مشاجرات واسعة وكبيرة حقيقة. يعني الاجتماع يعني في الوقت الأخير جاء لإنهاء جميع أشكال التوتر، ونتج عنه حقيقة يعني عفو بداية من الأشخاص الذين تعرضوا بشكل مباشر للاعتداء من قبل شبان. كان هناك أيضا يعني مجموعة من النتائج أهمها تشكيل لجنة. هذه اللجنة من مهمتها بداية تقييم الأضرار التي وقعت على مجموعة من الأهالي، منها تكسير للسيارات والمحال وغيرها من بعض الأضرار المادية. أيضا اللجنة نفسها ستعتمد على وستقوم أيضا ب يعني محاسبة والوصول للأشخاص الذين كانوا أيضا على صلة مباشرة بالأحداث التي حدثت. هذه اللجنة من مهمتها يعني تسيير أمور البلدة أيضا خلال الفترة القادمة من إنهاء جميع أشكال

0: يتم تثبيتها حقيقة على أطراف البلدة ل يعني تثبيت الأمن و يعني ضبط ما تبقى من يعني او يعني في حال حدوث خرق او غيره تكون هذه القوى موجوده وجاهزه. لكن بالعموم يعني بعد الاجتماع الاخير الذي حدث ليله الامس كانت الامور وصلت الى حاله التهدئه والصلح الكامل بين الطرفين، ان كان اهالي بلده جديد عرطوز او باقي الافراد من عشائر دير الزور.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ومستجد في هذا الملف من تطورات. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عباد المنصور. وفي السويداء مشاهدينا، حيث قالت مصادر محلية قالت إن عناصر حاجز زوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه بسير على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. هذا وأضافت المصادر بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة، وذلك منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. هذا وكان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني أدان حرمان طلاب السويداء من حقهم في الوصول إلى مراكز الامتحانات الرسمية في ريف المحافظة. وقال الحزب قال إن هذه الممارسات تجسيد خطير لمشروع سلخ السويداء عن سوريا مهما كانت الكلفة، وحتى على حساب مستقبل أبناء المحافظة وحقهم في التعليم. هذا وجدد الحزب رفضه للخطابات والممارسات التي تدفع بالسويداء نحو الانفصال أو الارتهال للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تشكل خروجا على تاريخ الدروز وهويتهم الوطنية والعربية وعلى عقيدتهم كذلك التي لم تكن يوما غطاء للاحتلال أو مشاريع التقسيم، كما شدد على أن مستقبل أبناء السويداء لم يكن ولن يكن إلا عبر الحوار والمصالحة والشراكة الوطنية ضمن سوريا موحدة. أعرب مكتب الأمم المتحدة في سوريا عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم. هذا وأكد المكتب أكد أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم كذلك للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. من جهتها أعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، وذلك لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العام في السويداء رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. هذا وأكدت الوزارة أكدت أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة، وذلك لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة حول ذلك. هذا وشددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لليوم الأول من امتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة السويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من دخول المحافظة من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية، وذلك بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى الحرس الوطني.
2: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من اجل تقديم العمليه الامتحانيه. طبعا حاجز المتونة لم يخرج اي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجه عن القانون داخل محافظه السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج.

من داخل محافظة السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الإعلان عنه من قبل مديرية تربية السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف السويداء الشمالي.

0: وللوقوف وتحليل كل هذه التحركات التي تقوم بها أفراد أو يقوم بها أفراد من ما يسمى بالحرس الوطني واستمرار منعهم لطلاب محافظة السويداء بالتوجه إلى مراكز الامتحانات الاستثنائية، معنا مباشرة مشاهدينا من ستوكهولم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حافظ قرقوط. أستاذ حافظ، بداية أهلا بك معنا في هذه المساحة التحليلية. إذن اليوم ما يسمى بالحرس الوطني يمنع طلاب السويداء من الوصول فعليا إلى المراكز الامتحانية في الريف الشمالي للمحافظة، كيف تقرأ هذه الخطوة واستمرار هذا التعنت وحرمان أبناء المحافظة من إجراء هذه الامتحانات؟
1: نعم، تحية لك أستاذ أمينة ولمشاهديك. يعني للأسف من شان يتناسب معه مع اسمه على الأقل، مع اللقب اللي أخذه إنه هو حرس وطني، من كثر الوطنية اللي عنده، كثر إيمانه بحقوق الناس وبالدفاع عن مستقبلهم، يعني اتخذ هذا الموقف. الحقيقة شيء مؤسف يعني أمام محافظة بالأساس كانت سنادة على العلم والشهادات، وهي كانت تتفاخر يعني على الأقل لديها أي شخص أمي، من كان نساء ولا رجال ولا كبار سن ولا صغار، بجميع الأحوال يعني هذا ما وصلنا إليه. أعتقد بأنهم يريدون يتطوعون معه، يريدون مزيد من المرتزقة اللي يضموهم إلى أنفسهم. الجهل يؤذيه أن يكون أمامه عقل متعلم، عقل مدرك، عقل هادئ يحلل الأمور، وأيضا يؤذيه أن لا يجد من يشبهه في المجتمع، ويؤذيه أن تكون جعبته فارغة من كل
0: طيب،
1: ما
0: باعتقادك
1: يعطيه
0: من
1: من
0: يقف وراء قرارات هذه القوة أو ما يسمى بالحرس الوطني، ومن يتحكم فيها، ومن أصدر هذا القرار بالأساس؟
1: يعني واضح بأنه يعني طالما أنه أعلن الهجر قائد، يعني القائد المنطقة كله هو قائد وهو من يعطي الأوامر، حتى لو غاب عن مشهد هذا القرار هو خلف هذا القرار. وكلمة أن الأهالي قاموا من أنفسهم بقطع هذا الطريق، هذا غير مقبول وغير صحيح، لأن بعض ما ورد من كلام كانوا يتحضرون لقطع الطرق منذ أيام. وقبل خرج الحرس الوطني أو رئيس الحرس اللي
0: طيب،
1: يسمى حرس
0: باعتقادك ما
1: وطني
0: غاية الهجر كما تفضلت من منع طلاب السويداء من مغادرة المحافظة، وذلك من أجل تقديم امتحاناتهم، امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في هذه الدورة الاستثنائية؟ لماذا يغامر بمستقبل طلاب المحافظة في التعليم؟
1: ليضمن مستقبله، حقيقة ليضمن مستقبله. لا يمكن أن يتلاقى العلم والعقل مع هذا الجهل الذي تدار به محافظة السويداء، لكي يضمن أن هنالك من يتخذ أوامره، أن هنالك من لا يدقق بكلماته بجمله الأحاديث التي يطلقها. يعني انظري حتى الحديث الذي أعلن به إنشاء دولته أو اتباعي إسرائيل من مضافة بصورة موبايل، يعطي قرار مصيري لمجموعة بشرية. يعني على الأقل أعطيها هيبة شوي، يعني يكون بحالي، يعني تعطي وهلة، تعطي حالي للناس، يعني مش بهذه البساطة. لا، فقط هو يريد جمهور بهذه البساطة، لا يفكر، لا يفهم، لا يعي خطورة الكلمات وخطورة القرار. على ذلك هو يريد تجهيلها. الآن إذا ذهبت الأبناء إلى الجامعات، إلى المدارس، إلى الشهادات العليا، لن يبقى بجواره من يحمل بندقية ليقطع طريق من هنا أو هنالك. هذا من جهة. من جهة أخرى بجوار الهجر هم من كانوا تحت أمرة ماهر الأسد، يحتمون به ويحتمي بهم. لم يجد الهجر، يعني انظري من يتكلم باسمه الآن، لم يجد رجلا عاقلا هادئا يعطي على الأقل قرارات واضحة وسليمة، يعطي على الأقل حديثا مقبولا لعقول الناس، متساوي مع الأزمة أقل ما يمكن، مع حركة آلام الأهالي الآن، حركة أهل الآن. يعني أنا أريد أن أسأل سؤال بسيط، يعني إذا أبناء السويداء ما راحوا على وأخذوا شهادات البكالوريا، يعني أبناء الحكومة السورية بل عاشا مثلا رح راسها، يعني شو اللي شايفينه؟ مين راح يتأذى؟ مين اللي راح يتأذى؟ راح تتأذى دمشق؟ راح يتأذى، يفهمونا فقط من الذي سيتأذى إذا أنا ابني ما أخذ شهادة؟ بالنتيجة لما كان نظام الأسد يدرس الناس، كانت صور بشار الأسد على كل شيء في المدارس، حتى على جدران المدارس. لم أحد يكترث إلى ذلك، يعني رغم أنه كثير كان ناس مزعوجي، كان الهدف هو أخذ شهادة. الآن الهدف هو أخذ شهادة وليس مقارعة السياسة بالسياسة. الطالب هذا الذي يذهب إلى الامتحان التاسع مثلا، عمره 14 سنة، ابتدأت الثورة بال 2011، حط فيها 14 سنة، ما كان ولدان هذا الطالب. لماذا عم تحمل هم مستقبل؟ يعني الآن أنت لا تأذيه فقط في حاضري، بل تأذيه في مستقبلي ومستقبل أسرتي ومستقبل جيل كامل ومستقبل علم وشهادات للمحافظة. بعد سنوات
0: كما
1: لن تجد في
0: أشرت
1: المحافظات
0: أستاذ
1: المستقبل.
0: حافظ في سياق النقاش معك، هذه تداعيات تهدد مستقبل طلاب السويداء اليوم. أصبح أمام الكل بأن هنالك خناق مطبق على أهالي محافظة السويداء، سلب مصير الإقرار بتحركاتهم حتى في مسار التعليم كذلك من قبل جهة واحدة وأصبحت معروفة للكل، باعتقادك تزامنا مع كل ما حدث في السويداء وما يحدث كذلك، واستخدام ملفات وأهالي السويداء في مساومات سياسية، هنا كيف يكون الرأي العام في المحافظة تزامنا مع كل ما يجري؟
1: يعني على الأقل يجب أن يتحرك بشكل أكثر جدية الرأي العام. فهذا جيل وراء جيل، سنة وراء سنة نخسر يعني أجيال متلاحقة. هذا سيؤثر كما تفضلت وكما يدرك كل من يفهم المشهد على مستقبل المحافظة، مستقبل الشهادات والتعليم بها. يعني حتى يعني إذا الظرف حكم عليهم بهذه الوضع، يجب أن يتعاملوا مع الظرف أيا كان، في الشهادة والمستقبل. الأسر كانت تبعث أولادها على دول أخرى بعيدة عنها لكي تأخذ شهادات، فكيف إذا أرسلتهم إلى بضعة كيلومترات؟ هذا الأمر حكم علينا، ليس قرار دائم وليس قرار نهائي بسبب الظرف الحاصل الآن بالسويداء. يعني هم يطلبون حقوقهم من العاصمة دمشق في الإمدادات، إن كان للأفران أو إن كان للمحروقات، ويريدون من الوزارات أن تدفع الرواتب وتدفع كذا. لماذا لا يتعاملون مع قرارات لها علاقة بالتربية والتعليم؟ هنا سؤال مهم أيضا في جعبتهم. على السويداء أن تأخذ قراراتها، لن تأخذ الشارع. القرارات المصرية لا تؤخذ من الناس على حواجز، تؤخذ على الأقل. كان في هنالك مظافات على العراق، مدارس كنا في السويداء، هذه المظافات كانت تجمع خيرة العائلات وخيرة الرجال، يناقشون أدق التفاصيل فيها. هكذا كانت تحكم حتى في وجود يعني في غياب تشكيل الدولة قبل 100 عام، كانت تحكم على الأقل برأي مشورة والهدوء والتروي وأخذ عدة أفكار من هنا
0: لكن أين
1: وهنالك. أين
0: هي الآن
1: عقبات
0: من
1: السويداء؟
0: كل ما تفضلت به أستاذ حافظ؟ هنا دائما ما يطرح السؤال فيما يتعلق بهذه التحركات التي يقوم بها اليوم الحرس الوطني، لم يقف الأمر على منع طلاب السويداء من التوجه إلى مراكز الامتحانات، بل وصل إلى الاعتداء عليهم وسلب حتى قرارهم في التظاهر ورفضهم علنا لهذا القرار. هنا نتحدث كيف من المفترض أن تتعامل النخبة السياسية والفكرية في السويداء، سواء كانوا من أبناء المحافظة في الداخل أو حتى في الخارج، من أجل إيجاد حل لمستقبل أبناء السويداء. اليوم لا نتحدث عن تجاذبات سياسية أو حتى فكرية لربما في ملفات معينة، بل نتحدث أستاذ حافظ عن مستقبل طالب.
1: لم يعد مقبول الصمت العام على الجهة. لا نطلب نحن أن المواجهة الرصاص بالرصاص، وندرك بأن البندقية جاهلة يحملها، كما كانت الأرض السورية خلال 14 سنة محكومة من فصائل هنا وهنالك. كانوا المدنيين أصحاب أصوات المدنية غائبون حتى في العاصمة دمشق في كل مكان، يعني كانت البندقية هي الأعلى والناس لا حول لهم ولا قوة. فهذا الحال ينطبق الآن محافظة السويداء. لذلك علينا التفكير بهدوء، وعلى الدولة والحكومة أيضا بكل مؤسساتها يعني أن تدرك بأن الأمر يجب أن يأخذ هدوءا ونفسا طويلا لكي نحل هذه المشكلة وهذه المعضلة. لنعتبر بأن المحافظة الآن مخطوفة. يعني الحكومة قالت بأن هنالك خطأ كبير ارتكب بالهجوم على المحافظة، إذا لا يمكن الركون إلى أي حل عسكري أو قسري على المحافظة. يبقى كما تفضلت بيد أبناء المحافظة، ما هي الخيارات لديهم؟ الخيارات أن يعيدوا لبيوتهم كرامتها، لبيوتهم أهميتها، لا يترك القرارات لهؤلاء الذين عقلهم يعني البارودي أعقل منهم، صار البارودي تقودهم وليس رأسهم من يقود البارودي التي يحملونها. هذا لا يمكن أن تدار المحافظة به. لذلك على العائلات، يعني تقرأنا من حالة الدين، لم يعد مقبول لمحافظة أن يحكمها شيوخ عقل يأتون بالوراثة. أصبحت الآن الأحداث التي وصلنا إليها تتطلب أن يشكل مجلس أعلى ديني للمحافظة، هو يختار أو ينتخب شيخ عقل على الأقل واحد فقط، يعني لا أكثر من ذلك، يدير شؤون المحافظة مع مجلس أعلى. لم يعد يليق بالمحافظة أن تتم توريث الحالة الدينية بها. وانظروا إلى أين وصلنا، حتى الشيخ لاجري يستهتر بمقامات بقية شيوخ العقد في المحافظة، كان الشيخ الحناوي او الشيخ جربوع ويعتبرهم درجه ثالثه ورابعه، هذا لم يعد مقبول، على ذلك لم يعد لهم كلمه في المحافظه، لم يعد لهم اثر في المحافظه. هذا ينطبق ايضا على بعض الشخصيات التاريخيه التي قادت المحافظه الى بر الامان، وهناك عائلات معروفه يعني، وعائلات لها كلمتها، وعائلات قدمت الكثير يعني، حتى في مجال التعليم لم يكن اهلنا سابقا يضعون اي عوائق امام التعليم، حتى ابناء الاحتلال الفرنسي كانوا يذهبون اولادهم للمدارس الفرنسيه
0: لكن
1: وياخذون
0: الحال
1: شهادات.
0: اليوم وأمر الواقع المفروض على أهالي السويداء وكذلك طلابها مختلف تماما على كل ما يتم التصريح به، وكذلك محاولات التوصل إلى حل حتى هذه اللحظة رغم دخول حتى الجانب الأممي عن طريق الأمم المتحدة في سوريا، قالت بأنها عاجزة فعليا على إيجاد حل فيما يتعلق بهذا الملف، وأن هنالك تعنتا في المواقف من قبل حكمة الهجري في هذا الموضوع. نكتفي بهذا القدر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات التي تفضلت بها. كنت معنا مباشرة من ستوكهولم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حافظ قرقوط. نبقى في جنوبي البلاد مشاهدين، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة تل باط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربي، وذلك وفق ما أفاد به مراسلنا. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة ومناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وأقامت هناك حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما ذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. هذا وقالت المصادر، قالت إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف، وذلك وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. وللوقوف على تفاصيل هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة معنا مباشرة مشاهدينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذا الأنباء تتحدث بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة تل باط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربي. نرصد معك تفاصيل هذه الواقعة وما نتج عنها كذلك من أضرار مادية إذ وقعت.
2: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يستمر في هذه الانتهاكات، يستمر في الخروقات سواء في محافظه القنيطره او منطقه حوض اليرموك او بالفعل في ريف دمشق الغربي. يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي البارحه قصف ثلاث قذائف مدفعيه باتجاه تل باط الورده. طبعا هذه القذائف المدفعيه تم اطلاقها من داخل الجولان المحتل من هضبه الشمال، من هضبه الشماليه من الجولان باتجاه يعني بلده بيت جن او تل باط الورده التي تطل يعني على بيت جن، وهي يعني تله استراتيجيه في تلك المنطقه. طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي قد توغل الى هذه التله عده مرات وقام يعني بعمليات عسكريه في تلك المنطقه. ايضا يعني ربما هو يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاول يعني باستهداف البلده عن بعد، طبعا تم استهدافها منذ عده ايام بمسيره لاستهداف شاب ادت الى اصابته ايضا منذ ثلاثه ايام حتى هذا اليوم، يعني حتى هذه الليله تقصف يعني هذه تله باط الورده من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بالمدفعيه. ربما يعتمد جيش الاحتلال الاسرائيلي على الاستهداف عن بعد في تلك المنطقه بسبب يعني عدم استطاعته للدخول الى هذه البلده بعد ان حدثت يعني مناوشات واشتباكات بين الجيش الاسرائيلي واهالي البلده ادت الى سقوط يعني قتلى بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وتنمية العرب، وايضا سقوط شهداء من قبل اهالي بيت جن 13 شهيد. ربما لهذا الامر يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي لجأ الى هذه السياسه، هي الاستهداف عن بعد اما بالمسيرات او رصد المنطقه بطريقه الاستطلاع الاسرائيلي او استهدافها بقذائف المدفعيه.
0: طيب، تزامنا مع كل هذه التحركات، ما هو موقف الرأي العام في المحافظة، وهل هنالك أي تحركات لتوثيق كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي أصبحت أضرارها فعليا مادية ونفسية على أهالي المحافظة من قبل قوات الأندوف؟
2: نعم بالفعل، يعني الرأي العام بشكل عام سواء في ريف دمشق الغربي او محافظة القنيطرة، الاهالي دائما يعني يقفون وقفات احتجاجية امام مقرات الاندوف، اولا للمطالبة بالمختطفين داخل السجون الإسرائيلية من كافة هذه المناطق سواء من ريف دمشق الغربي او من محافظة القنيطرة او من حوض اليرموك. ايضا يعني الاهالي يطلبون يعني من قوات الاندوف تفعيل دورها في المنطقة وايضا ويعني منع هذه التوغلات، منع هذه الانتهاكات المستمرة داخل المناطق التي تعمل بها قوات الاندوف بشكل عام داخل المنطقة العازلة. ايضا يعني الاهالي يطلبون من الجهات المعنية عقد هذا الاتفاق الأمني المزعم يعني تنفيذه ربما أو الاتفاق عليه من أجل وقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق بشكل عام. أيضا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس الانتهاكات بحق المدنيين وبحق الأهالي في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، وقوات الأندوف ربما تحاول يعني الحد من هذه التوغلات لكن لا تستطيع إيقاف الدوريات، لا تستطيع إيقاف المداهمات باتجاه المنازل المدنيين خاصة في ساعات الليل، ربما تقتصر يعني فقط على توثيق هذه الخروقات وتصويرها ومقابلة الأهالي وكيف تعرضوا للانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم رفعها يعني إلى قوات الأمم المتحدة أما في دمشق أو في خارج البلاد أو مجلس الأمن. بشكل عام الأهالي يعني هم يطلبون يعني الحماية من قوات الأندوف في المنطقة ووقف هذه التوغلات، كونها هي يعني هي قوات فض اشتباك بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب السوري، وهي مهمتها وقف هذه التوغلات الإسرائيلية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في هذه الانتهاكات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب السوري، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك. نبقى مشاهدين في المنطقة الجنوبية حيث شهدت مدينة نوابيري في درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. هذا وأفاد موقع درعا 24 المحلي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى ذلك إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة كذلك تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب هذه الحادثة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء. هذا وقالت إدارة مكافحة المخدرات، قالت إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش و282 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. هذا وأضافت الجهات الأمنية، أضافت أن الجهات المختصة تواصل تحرياتها ومتابعتها الأمنية كذلك، وذلك لكشف جميع المتورطين في محاولة التهريب وملاحقتهم، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذا وقد أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. هذا وأضافت الإدارة، أضافت أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكميات من مادة الإتش بوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب المفقود منذ نحو 600 يوم، وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. هذا وطالب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهم واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
3: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب بن ثورة هو بيكون أخوي، طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء، أو طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
4: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة، بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء، أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
5: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب، مغيب منذ 560 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
0: وإلى أحوال الطقس، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. هذا وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية السورية، وامتداد الغبار ليصل حتى إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيام عواصف غبارية كثيفة. هذا وقد وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ والكوارث إلى مدينة دير الزور، مسببة بذلك في أجواء جوية قاسية ورياح شديدة، وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحيطة والحذر.
6: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: وللوقوف على واقع حالة الأجواء والطقس في المنطقة الشرقية مشاهدينا، تزامنا مع كل هذه التحذيرات من الجهات المعنية بهذا الملف، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وعواصف غبارية في البادية، نرصد معك أبعادها وكيف هي الأجواء في المحافظة.
7: صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي إن صح التعبير، أدت إلى نشاط الرياح وتشكل عواصف غبارية في مناطق من البادية السورية، حيث نبهت مديرية الأرصاد الجوية من رياح هابطة قد تكون قوية جدا مع استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات القادمة. من المتوقع أن يمتد تأثير الغبار تدريجيا من مناطق البادية نحو المحافظات الشرقية ليشمل أجزاء من دير الزور والرقة وجنوب الحسكة بحسب الأرصاد الجوية، وسط احتمالات بارتفاع كثافة الغبار إلى مستويات قد تتسبب في أو بتشكل عواصف غبارية كثيفة، تدني مستوى الرؤية في بعض المناطق والشوارع الرئيسية. بالتزامن مع ذلك، كانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد دعت إلى رفع مستوى الجاهزية مع استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي بدأت يوم الجمعة 28 من هذا الشهر الجاري، وقالت أنها تستمر إلى 31 أو 31 من نفس الشهر هذا الشهر الجاري. العاصفة بدأت من المناطق الشمالية والساحلية، مرت بدمشق بالقلمون وبأطراف حمص، مرورا أيضا بتدمر وصولا إلى دير الزور. هناك تحذيرات كبيرة من إدارة الطوارئ، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وقالت أنها قد تتركز ذروة العاصفة الجوية من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الأحد. طبعا شهدت أو شددت الجهات المعنية على ضرورة توخي الحذر، الالتزام بتعليمات السلامة، ولا سيما الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمنخفضات والمجاري المائية والمناطق المرتفعة، خاصة إذا كان هناك ألواح طاقة شمسية تثبيت هذه الألواح.
0: طيب على غرار كل ما تفضلت به من معطيات حول هذا الموضوع، هل تم تشكيل غرف أو لجنة طارئة لمتابعة هذا الأمر، وذلك تحسبا لورود أي طارئ؟
7: بالطبع لدينا غرفة استجابة طارئة تشكلت في محافظة دير الزور، وهي عبارة عن عدة مؤسسات يرأسها الدكتور فايز. بالأمس كان هناك تحذيرات من عدم المرور مساء من الجسور العائمة، سواء كان الجسر الحربي أو الجسر الترابي، حرصا على الأهالي وخوفا من سرعة الهواء. كان هناك العاصفة عند تقريبا المغرب بالأمس مرت من محافظة دير الزور بالتحديد من المدينة، وكانت يعني العاصفة غبارية وهواء قوي جدا. الغرفة التي تشكلت حذرت الناس، حذرت أهالي دير الزور من عدم التصوير إذا كان هناك رعد في المنطقة، وأيضا من عدم استخدام الهواتف وعدم المرور من الشوارع الرئيسية إلا للضرورة، وخاصة السائقين سوف ربما إذا كان هناك عاصفة غبارية تنعدم الرؤية بشكل كامل. وهناك بعض التجهيزات الاحترازية التي قامت بها هذه الغرفة في عموم المدينة وبعض المناطق الأخرى، وأيضا حذرت الأهالي من عدم الصعود إلى مناطق مرتفعة، خاصة إذا كان هناك مناطق يوجد فيها ألواح طاقة شمسية أو تثبيت أي شيء قابل أو أي جسم قابل للتحرك فيه، سواء كان عند وجود العواصف الرعدية أو إذا مرت العاصفة الغبارية من هذه المنطقة.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بتطورات الحالة الجوية في شرقي البلاد، توازيا كذلك مع كل هذه التحذيرات من قبل الدفاع المدني كذلك والجهات المعنية بمتابعة الحالة الجوية في البلاد. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحند، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أصدر الدفاع المدني تقريرا حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياحا نشطة كذلك، ما أدى ذلك إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وأغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران وانجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل. هذا وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات هي اللاذقية وإدلب وحمص وحما وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة في حين تم إجلاء 3 عائلات، وشملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه وفتح 56 طريقا مغلقا وتسليك المصارف والمطاريات كذلك، هذا وفتح الممرات المائية وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق ومعالجة حالات انجراف التربة والتعامل مع المركبات العالقة وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة. هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات وذلك بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

0: كما تأثرت مدينة اللاذقية بهطولات مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار من الطرقات العامة.
1: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي، استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل، نقوم على فتح الطرقات الرئيسية، كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة، وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: هذا وقد شهدت كذلك قرية شطحة بريف حما الغربي تشكل سيول بسبب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. هذا وأضاف مراسلنا، أضاف بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وأغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلقت نقطة طرقية في قرية الزيارة، كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه. وفي ملف المحروقات والاقتصاد مشاهدينا، حيث نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة مجددا. هذا وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي، أوضح أن الفرق الفنية والهندسية في مصب بنياس النفطي أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة هناك التي تسببت بخروجه عن الخدمة. تتواصل فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار كذلك حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية، وذلك من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من وإلى دمشق وإلى مدينة المعارض، بما يسهل ذلك وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. وفي ملفاتنا الخدمية، حيث قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أورباكون القابضة، الذي يتضمن في أحد مساراته دعم وتحديث أصول النقل الوطني السوري. هذا وأضاف الحصري في ذات السياق، أضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن بيئة تشغيلية ورقبية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. هذا وأشار الحصري في ذات السياق، أشار أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول الجوي السوري. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور، وذلك تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات. هذا وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. رصد تلفزيون سوريا راهلا في مدينة دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة، وما مدى رضا المواطنين كذلك عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراهم كذلك في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار حتى إضافي للإنترنت في حال توفرها.
2: في عنا بالمدينة الجامعية ركبوا لنا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء يعني سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك فبيوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت؟ يعني عم نعاني مثلا نت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
3: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط، تحت الوسط يعني، لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي، له مشاكله يعني القديم.
4: زفت عم. زفت مو زفت، زلح فيه. اسمه نيت مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل لعند الزبون بعدين بحكي معه، بكون لسه ما وصلت الرسالة.
5: تستخدم شي ستارلينك أنت؟
4: لا. هاي أول مرة بسمع فيها منه.
6: الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
7: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة، السرعة بطيئة.
8: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، وإذا صار يعني إذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حما مشاهدين أيضا، حيث رصد تلفزيون سوريا رأى بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار حتى إضافي للإنترنت في حال توفرها.
9: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
10: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
11: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السريتيل فيها قوية.
12: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سريتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
13: هلأ خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
14: لا ما في ولا شيء، بس بدلنا الكبل.
15: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا يعني ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
16: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية، ينشغل المزارعين بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون، وذلك استعدادا للموسم الزراعي. مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة كذلك، وذلك بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ، ولا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهم كذلك على المحاصيل.
17: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس، بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
18: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، بنطعجه، بلحموه وشكاته ومدادات وهيك شغلة تصنيعه لبيت البلاستيك هيك، بعدين بجيبه على الأرض الواحد بدهنه وبجيب واحد يركب له إياه. عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحلة النايلو. ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بزور، يجهز كذا شتل. هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
17: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
19: أيام الصقيح نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيح بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمك الجليد على النايلو خلص بنحميها من الصقيح. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
17: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية، في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
20: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو طرطوس.
0: ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: رمضان أهلا.
3: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيداً أشهرها نشيد مولاي. لك في نفوس الصالحين مكان. تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً ودفن في القاهرة.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. رح رافقكم اليوم أنا وأيهم بفقرات خفيفة متنوعة وأخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. يسعد صباحك يا أيهم.
1: يسعد صباحك براء وصباح كل مشاهدينا يلي صحي وبكير وقرروا يبلشوا نهارهم معنا. رح نكون سوا على مدار ساعتين بفقرات مفيدة متنوعة كالعادة. وقبل ما نبدأ خلونا نشوف شو أبرز مواضيعنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا اليوم رح نحكي عن الدوالي الشعرية، شو أهم أسبابها وكيف منقدر نعالجها.
1: أما بفقرة بين اثنين رح نشوف شو قصة حلاوة البدايات بالعلاقة وليش معظمنا بيشتاق لهديك الفترة.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة. بفقرة ميكاب رح نحكي عن مكياج النظارة، وأكيد مكملين معكم بيوميات معرض دمشق الدولي، لهيك خليكم معنا.

0: شاهدينا في فنانين أول ما تسمعوا اسمهم تتذكروا أغنية معينة، في فنانين تتذكروا مرحلة كاملة من حياتكم. طبعاً عم بحكي مع اختلاف الأذواق واختلاف الناس واختلاف حتى الأجيال، بس بيضل في فنانين هيك الكل بيتفقوا عليهم.
1: صحيح يا أيهم، يعني مثل ما ذكرت أنه بتحس كل جيل خلص له الستايل الخاص بالفنانين وبالأغاني، وهذا الشيء يعني عم يتجسد بسوريا. يعني إحنا هلأ عم نحضر هيك كتير حفلات عم بتكون مختلفة بين فنانين عرفناهم كتير يعني قديمين
0: من زمان، وفي فنانين جدد
1: صح وقلهم اسم كتير كبير وفنانين جدد، والحفلات كلها هيك عم بتلاقي انه في جمهور مخصص لها. طبعا وبحديثنا اليوم اكيد رح نذكر الفنان مروان خوري اللي قدر يصنع هويه موسيقيه خاصه فيه، وسواء من خلال اغاني للالحان اللي قدمها لكبار نجوم الوطن العربي.
0: هلا يعني ملك الاغنيه الرومانسيه، معلش اسمحوا لي، كانت حاضره بكل مسيرته، على مدى مسيرته كان دائما يغني هيدا النمط من الاغاني، لدرجه انه كثار يعني او كثير من اعماله صارت جزء من ذاكرة الجمهور
1: صحيح.
0: العربي.
1: ويمكن هذا الشيء اللي بيخلي يعني الجمهور انه يحرص دائما انه يحضر حفلاته وين ما كانت، لانه يعني هيك عنده اسلوب هادي وقريب للقلب والناس هيك كلها بتحبه.
0: صح. هلا بتعرفي هلا بعد شوي بدي اقول لكم شو هيك اغنيتي المفضله اللي لي هيك لها تاثير بحياتي. امبارح طبعا كان جمهور دمشق على موعد مع الفنان اللبناني مروان خوري بحفل غنائي اقيم على مسرح معرض دمشق الدولي وسط حضور جماهيري كبير.
1: طبعا الحفل كان كتير حلو وانا كنت حضرانه، يعني هنيك كتير كان في اقبال من الناس وكتير كان هيك في تنظيم حلو ورايق، والاغاني كالعاده قريبه من القلب وحلوه كلها. طبعا واكيد كان عنا لقاء خاص مع الفنان خوري ليحكي لنا اكثر عن مشاركته بالمعرض وشغلات ثانيه رح نحضرها سوا بهذا التقرير.
2: رحبوا معي بفناننا الكبير الأستاذ مروان خوري.
1: الفنان مروان خوري اليوم متواجد بالشام وتحديدا بمعرض دمشق الدولي بدورته 63، قديش بيعني لك هذا الموضوع؟
3: دائما وجودي بسوريا هو امتياز، وهو دائما بيكون عندي هالحماس وبكل الظروف ومن زمان ولهلا وللمستقبل، وتحديدا اليوم بمعرض دمشق الدولي اللي هو تاريخ نحن بالدورة 63، واللي بس نذكر هالاسم نذكر أسماء كبيرة من الفنانين بالعالم العربي وعلى رأسهم الرحاضني والسيدة فيروز.
1: يعني اليوم نحن كتير سعيدين بتواجدك معنا. اليوم عم نشوف كتير من الفنانين اللي عم يرجعوا عم يحيوا حفلات بسوريا، وحضرتك هي مو أول مرة بتحيي أكيد حفلة بسوريا. اليوم الفنانة أصالة كمان حتكون متواجدة، فحابين هيك توجه لها رسالة للفنانة أصالة بما أنها جاي هلا على سوريا وعندها حفلة.
3: بدي أوجه لها رسالة حب تربطني فيها كفنان أول شيء وبالزمالة، وأكيد وجودها له تأثير كبير وبهالتوقيت هيدا، ووجودي أنا اليوم هو كمان بيحمل هالرسالة هيدي، أنه نحن دائما بالقلب وبالفكر مع سوريا، سوريا اللي بيطمح فيها كل سوري وكمان كل عربي وكل لبناني، لأنه نحن متواصلين مع بعضنا بآخرة النهار.
1: أعمالك الجديدة سمعنا أنه فيها هلا ألبوم متحضر مع الفنانة إليسا، حيكون في أغاني جديدة؟

0: شيء، وتحية لكل مواطن ولكل مسؤول عم يحاول يجعل سوريا هي المكان الآمن والأجمل، ومن التاريخ ينطلق إلى المستقبل وإلى المطرح اللي بنتمناه نحن لسوريا. تحية حب لكل إنسان فعلا عم بيتعب ويقدم.
1: يعني الحلو بالموضوع انه مروان خوري ما بيغني بس اغاني، بيغني اغاني اللي ملحنها
2: صح
1: لفنانين ثانيين، فبتحس انه هو جمع هذا الكوبليه كله تبع المشاعر والاحاسيس
2: صح.
1: هلا اذا بدك تساليني
2: شو دورك هلا شو الاغنيه؟
1: عم يبدا العد العكسي.
2: هي غناها مسلسل كانت صح؟
1: غناها
2: بعد الانتظار تذكرتها.
1: كثير حلوه هالغنيه، كان هيك لها تأثير بحياتي بالانتقال، يعني بفترة طلعت لما أنا تركت سوريا ورحت على تركيا بال 2014، فهو بيقول عم يبدأ العد العكسي
2: بعد الانتظار.
1: بعد الانتظار إيه ف...
2: حلو، يعني أنت عشت حالة
1: هيك اعتبرتها أنه يعني بداية مرحلة.
2: حلو، خلينا حلو والله هيك وقت تلاقي أنه الفنان قادر يوصل لك الشيء اللي أنت عايزه. هلا مشاهدينا رح نبدا بفقرتنا الاولى لليوم اللي هي صحتك بدني. الدوالي من المشاكل الصحيه الشائعه اللي بيعاني منها كثير من الناس، وخصوصا اكيد بالساقين، وبتبدا احيانا كموضوع شكلي بسيط لكن ممكن تتحول لمشكله صحيه اذا ما تم التعامل معها بالشكل الصحيح.
1: هلا مع التطور الطب صار في خيارات علاجيه متعدده للدوالي، من بينها علاج الدوالي الشعريه بالتصليب اللي بيعتبر من أكثر الإجراءات المستخدمة بهالمجال حالياً. ولأن تعرف أكثر على الدوالي أسبابها وأحدث طرق علاجها، بدنا نرحب بضيفنا الحاصل على ماجستير بجراحة الأوعية الدموية الدكتور فراز غانم. صباح الخير.
2: يسعد صباحكم.
3: أهلا وسهلا. يعطيكم العافية.
1: قبل ما نبلش بالدوالي والعلاجات، شفتك هيك مستمتع بالتقرير مروان خوري. شو حضرت الحفلة؟
3: والله كان بتمنى، أنا كان بودي إنه نحضر بس كنت مشغول مبارح، عندي شوية شغل وهيك، أنا بيجي جياتي على الشام قليلة. بس مروان خوري
1: بتحب هذا النمط شكلك تبع الرومانس والقصص؟
3: كل شيء كل شيء بنحب كل شيء يعني. بس مروان له هيك بتعرف له، ونحن عنا سوريين احنا محبة خاصة يعني.
1: صحيح صحيح. طيب هلا بالعودة لموضوعنا، الدوالي شو سببها؟ كيف بتظهر؟ هل هي فقط خلينا نقول شكليا ولا ممكن تسبب أوجاع عند البعض؟
3: تمام. هلا اول شيء خلينا بالبدايه نعرف شو هي الدوالي. في عندنا التعريف العلمي للدوالي، هي عباره عن اضطراب وريدي مزمن بيتظاهر بوجود اورده سطحيه متوسعه ومتعرجه بالطرفين السفليين، غالبا بتكون ناجمه عن قصور بالصمامات الوريديه. لنعرفها نحن تعريف خلينا نقول بالعاميه. هي توسع بالاورده الموجوده بالساقين. هيدا التوسع بيخلي الدم يتجمع بهذه الاورده، فلما بيتجمع الدم بالاورده بتظهر بلون الاخضر او الازرق اللي بنشوفه نحن بالحاله العاديه. هيدي بالنسبه كتعريف الدوالي. هلا اسباب الدوالي، اهم اسباب الدوالي هو قصور الصمامات الوردية وتوسع الأوردة. هلا الأوردة بشكل عام هي فيها صمامات، هالصمامات بتخلي الدم يمشي من القدم باتجاه القلب وما بصير يرجع باتجاه المعاكس. تمام. فلما بيكون عندي قصور بهذه الصمامات فبصير الدم يرجع بالطريق المعاكس. لما بيرجع الدم بتتوسع هذه الأوردة بتعطيني الشكل اللي بنشوفه نحن بالحالة العادية. هلا يا ترى احنا في ناس عندها خطوره لموضوع الدوالي اكثر من ناس، او شو هي عوامل الخطوره خلينا نسميها لموضوع الدوالي؟ طبعا انا اكيد في ناس اكثر. العوامل الخطوره اهم شيء موضوع الوراثي، اذا في قصه عائليه لموضوع الدوالي، الحمل نتيجه ضغط محصول الجنين على الاورده فبتظهر عندي هذه الاورده الموجوده، مشاكل هرمونيه بشكل عام، طبيعه العمل، الاعمال بتتطلب جهد او وقوف طويل او جلوس طويل ايضا بتعمل هذه المشاكل، وايضا زياده الوزن هي ممكن تكون من اسباب الدوالي اللي احنا بنشوفها.
2: تمام. هلا دكتور ذكرت يعني مين الأشخاص الأكثر عرضة لهذا الشيء، حكيت أنه الأشخاص اللي ممكن يكون مهنتهم هي بتتطلب أنه جهد كبير وكذا. نحن كتير بنسمع أنه الشخص اللي بيوقف لفترات طويلة هو الأكثر عرضة، فنحن هلأ بدنا هيك نوضح للمشاهد أنه لا، في أشخاص ثانيين ممكن يصابوا بالدوالي، فبس ترجع هيك تذكرنا مين الأشخاص الأكثر عرضة لهذا المرض.
3: الاشخاص الاكثر عرضه قلنا انه مثلا اكثر شيء عامل وراثي مثل ما حكيت، في مثلا العائله الوالد والوالده الاقرباء بشكل عام عندهم دوالي طبعا بيورثوا هذا الموضوع، اللي هي اهم الاسباب صراحه. هلا خلال فتره الحمل ايضا مثل ما حكينا محصول الجنين بيضغط على الاورده الموجوده فبتظهر عندي الاورده، بالاضافه للمشاكل الهرمونيه بتصير خلال الحمل او حتى الحبوب الهرمونيه اللي بياخذوها النساء ايضا بعيد عن فتره الحمل طبعا ممكن تاثر. المهن مثل المدرسين مثلا، الاطباء، اطباء الاسنان، الكوافيريه اللي بيوقفوا عندهم وقفه طويله، هذول كمان عرضه لموضوع شكل دوالي اكثر. والوزن، الوزن الزائد،
2: الوزن الزائد
3: بيكون عندهم كمان خطوره اكبر لموضوع.
1: طيب شو الاعراض دكتور؟ يعني اللي عنده دوالي في عنده الم
3: طبعا،
1: في ألم هو ما بس شكل يعني.
3: لا هلا الدوالي هي أعراضها بحس

0: مريض، انه المشكله انه نحن بيكون في اعراض بس ما بنعرف انه هي سبب الدواري. يعني اغلب المرضى بيفكروا مشكله عظميه او عصبيه. الاعراض الدواري
1: هو الم بالقدم بالساق يعني ككل،
0: تمام، بصير عندي انا الم وحس ثقل بالطرفين السفليين او بالقدمين، ممكن يصير عندي حراره وسخونه ايضا باسفل القدمين وتورم. هذه الاعراض كلها بتخف بالاستلقاء ورفع الطرف، يعني المريض بيتسطح وبيرفع رجليه الاعراض كلها بتخف، فغالبا هذه مؤشر لموضوع انه انا عندي دواري
1: حتى لو ما كانت ظاهره يعني كشكل.
0: طبعا
1: حتى
0: طبعا لو ما شرط تكون بين الدواري للخارجي.
1: طب انت يعني بيستدعي موضوع انه خلص هلا لازم زور طبيب، بتعرف انه يعني شعبنا هون اخر مرحله بيروح عند دكتور.
0: هلا صراحه سؤال كثير مهم، لانه احنا موضوع الدوالي ما لازم نهمله ابدا. الدوالي لما بتبين عندي حتى الاوريه الشعريه الموجوده بتكون احنا بنعتبرها انه والله يلا عاديه، هذه بتجوني مرضى بتقول لي ما انا دوالي، لا هي دوالي درجه اولى. الاوعيه الشعريه او العنكبوت الوعائي نحن نعتبر دوالي درجه اولى. لذلك هذا كمان لما بنشوفه لازم نفحص الاعراض اللي حكينا عنها. لما بيكون في عندي عوامل خطوره مثل اكثر شيء مثلا والله وحده والدتها عندها دوالي او والدها عندها دوالي او في قصه عائليه لها موضوع، يفضل نحن دائما نفحص، نعمل فحص عند طبيب الاوعيه، نعمل ايكو استشاره بس للاطمئنان على الموضوع قبل ما نوصل لمرحله ما فينا نعالج فيها بصير الموضوع او يتفاقم اكثر.
2: تمام. طب دكتور اذا بدنا نحكي عن طريقه العلاج اكيد بتختلف من شخص للثاني ومن حاله للثانيه، كيف ممكن بلشوا مع شخص ممكن حالة الدوالي عنده بسيطة؟
0: تمام. هلأ شوفي الدوالي هي درجات، فنحن حسب درجة الدوالي بيختلف معي العلاج. العلاج ببلش من العلاجات المحافظة اللي هي في أدوية معينة، في جوارب ضاغطة هذه اللي بنلبسها على الوقوف الطويل. تمام. وأيضا تغيير نمط الحياة، يعني موضوع الوقفة الطويلة العادة الطويلة منخففها، المشي كثير مفيد بموضوع الدوالي. بتتراوح ايضا العلاج في عندي مثلا الاوعيه الشعريه، في تصليب الاورده، في الليزر الموجود، وبالحالات المتقدمه ممكن نحتاج لموضوع الجراحه سواء كانت الجراحه التقليديه العاديه او التقنيات الحديثه الموجوده مثل تقنيه الراديو فريكوانسي او الليزر ابليشن احنا بنسميها. هذول بالحالات المتقدمه، فحسب كل حاله مريض وكل درجات الدوالي الموجوده عندي في لي علاج مناسب.
1: رح نحكي اكيد على موضوع الليزر بالعلاجات الحديثه، بس خلينا نعطيك نصيحة للناس اللي مهنتهم تعتمد على الوقوف. تمام. مثل الكوفيرية، الأساتذة، كذا، شو بتنصحهم؟ يعني كل إمتى لازم يقعدوا يريحوا يقوموا يرجعوا يمارسوا نشاطهم؟
0: برافو. هلا موضوع الناس اللي المهن بتتطلب وقوف طويل، نحن يفضل انه نلبس جوارب الدوالي خلال فتره الوقوف، هيدي اهم
1: حتى لو ما كان عندهم اعراض،
0: حتى لو ما كان في شيء، كوقايه من تطور سواء الاوعيه الشعريه او تطور الدوالي الموجوده عندي. الوقفه الطويله بنفس المكان غلط، يعني نحن المفروض كل شيء نص ساعه ساعه يتحرك شوي، يعني ما نضل واقفين بنفس المكان، وكل ما صار يتسطح يرفع رجليه لو 10 دقائق سواء طبيب او كوفير او كذا، هيك بنخفف الضغط على الاورده الموجوده.
2: طب اذا نحكي عن طرق العلاج وتحديدا تصليب الدوالي الشعريه، نعم، كيف تتم هي التقنيه؟
0: هلا تصليب الدوالي هو عباره عن اجراء بسيط امن غير مخيف مثل ما العالم احيانا بتخاف منه، بيتم بالعياده الخاصه او المراكز الطبيه والتجميليه. بيتم عن طريق حقن ماده ضمن هذا الوريد، هذه الماده وظيفتها تغيير ببطانه الوريد، فلما بصير اي تغيير ببطانه الوريد رح يتليف وينسد ويرتشف الجسم بعد فتره ويختفي.
1: ايوه بس هيك
2: وبيروح، يعني خلص بيروح الاثر كله،
0: الاثر للتصليب ما في. هلا الوريد نحن بالتصليب ممكن تصل نتائج لحد 80% تختفي هذه الاورده بالنسبه للاوعيه الشعريه.
2: تمام.
0: نحن حتى التصليب ما عم نستخدمه فقط للاوعيه الشعريه، حتى الاورده باللون الاخضر بتكون متوسعه وكبيره ممكن نستخدمه للتصليب، وصراحه عم يعطوا نتائج الاورده الكبيره عم تختفي اكثر من الاورده الشعريه.
1: ايه وما بحاجة لتخدير أو إجراءات معقدة يعني بيخافوا من المريض عادة.
0: تمام. هو دائما أكثر سؤال بيجينا نحن من الأطباء الأوعية إنه نحن منخاف نعمل تصليب لأنه التصليب مؤلم وبرفع. أبدا الموضوع، هلا موضوع الألم بيتفاوت بين الناس، ولكن هو بشكل عام التصليب غير مؤلم، أو ممكن في ناس تحس بس بنخزات الإبر فقط. يعني حتى نخزات الإبر ما أنا مزعجة.
1: دكتور هو بيصير بجلسة واحدة ولا لازم على مدى جلسات؟
0: تمام. هلا معظم الناس عم تاخذ نتيجة من أول جلسة، ولكن هذا له علاقة بكمية الأوردة الموجودة وطبيعة الجسم واستقلابه للمادة، في ناس ممكن تحتاج لجلسات لاحقة.
2: طب إمتى ممكن مريض يعني عمل الجلسات اللي هو خلص حدد له إياها الدكتور، إمتى ممكن يلاحظ نتيجة؟ هل بدها فترة طويلة أو لا خلص مباشرة بعد الجلسة؟
0: تمام. هلا النتيجة بعد تصليب الأوردة عادة بالنسبة للأوعية الشعرية بتاخذ بوقت بين شهر ونص لشهرين لناخذ آخر نتيجة. يعني أنا لما بحقن الوريد بالمادة عم بيختفي بيرجع بلون باهت شوي، ننطر احنا شوي النتيجة الأخيرة بناخذها بعد شهر ونص لشهرين. أما بالنسبة للأوردة باللون الأخضر، الأوردة بتكون كبيرة عادة صراحة بياخذ نتيجة خلال فترة أقل يعني. يعني خلال 3 أسابيع لشهر بالكثير.
2: يعني هو حسب النوع الوريد واللون بتحدد.
0: تماما الأوعية الشعرية، لأنه إحنا في أوردة مثلا ما بنقدر نفوت فيها بالإبار، في أوردة ما بتوصل المادة عليها بشكل كامل، فنحن هون بتطول شوي كمان لتوصل. أما بالنسبة للأوردة باللون الأخضر أو بتكون كبيرة، هي عادة لا بتاخذ نتيجة أفضل وأسرع.
1: دكتور، في كثير اعلانات بتقول لك انه يعني فينك ترجع لحياتك الطبيعيه مباشره، هل صحيح هذا الحكي؟
0: تمام، هذا الموضوع مهم جدا. هو هذا الافضل ميزه باجراء تسليب الدوالي، هو انه انا المريض بيرجع لنمط حياته الطبيعي بدون اي مشاكل، بدون اي عائق، ما بدي فتره راحه بالبيت مثل مثلا بعد العمليه اسبوع او 10 ايام او شيء. لا ابدا، عملت الجلسه من هون بترجع بتمشي بتتحرك تعيش حياتك طبيعي بدون اي مشاكل.
2: تمام. طب في امور لازم هيك ينتبه لها المريض بعد ما يخلص جلساته ويتعالج، انه لازم مثلا يكون عنده روتين معين، مشي دائم كذا، يعني في قصص هيك؟
0: تمام، هلا سؤال كتير حلو. نحن الموضوع التصليب او نتيجه التصليب دائما انا بقول للمرضى انه هي تضافر بين جهود الطبيب وبين التزام المريض بعد الجلسه. هلا التعليمات اللي نعطيها نحن بعد الجلسه هي صراحه لازم اي حدا مننا يعني بالحياه الطبيعيه يلتزم فيها، وخاصه مثل ما قلنا الناس اللي عندهم عوامل خطوره. شيء موضوع المشي.
2: تمام.
0: انا مفهوم خاطئ انه انا بعد الجلسه لازم اتسطح او ارتاح بالبيت
2: انا اريح حالي.
0: لا ابدا،
1: لازم يمشي.
0: المشي بيحسن من نتيجه التصليب حتى.
2: تمام.
0: هلا في جوارب الضاغطه نحن نلبسها لفتره قصيره بعد الجلسه، كمان هيدي بتحسن من موضوع النتائج والامور هيدي. التعليمات الثانية ممكن مثلا الحرارة العالية أو المي السخنة، حمامات الساونا هيدي بدنا نخفف منها أول جلسة قدر الإمكان. تدليك المنطقة بعد الجلسة كمان ما بدنا. إجهاد الرجلين أول فترة، يعني إجهاد الرجلين الزيادة، مو إنه الحركات اليومية الروتينية الطبيعية، كمان بدنا نبعد عنها. وآخر شيء وأهم شيء موضوع المتابعة، يعني المتابعة مع الطبيب لحتى نراقب نتيجة الجلسة، نشوف احنا شو النتائج اللي أخذناها، وفي حال بعض المرضى مثل ما حكينا أنه بحاجة جلسات لاحقة كمان نتابع هذا الموضوع.
1: دكتور، مين اللي بيناسبهم هذا العلاج تحديدا، وإمتى أنت بتنتقل لعلاجات أخرى مثل الليزر أو شيء تاني؟
0: تمام. هلا شوف، هو موضوع التصليب والليزر، الليزر صراحه عم بنستخدمه اكثر شيء بالاول اللي بتكون مثلا صغيره كثير ناعمه، الشعيرات البسيطه مثلا اكثر شيء منطقه الوجه، لانه شوي في خطوره لاستخدام التصليب على منطقه الوجه، او مثلا مثل ما حكينا بعض التصليب اذا ضلت اوعيه ناعمه صغيره كثير، هيدي عاده صراحه ما بتكون مزعجه، ولكن في حال مريضه ضلت انه انا بدي اخفيهم تماما ممكن نتابع من موضوع الليزر.
2: تمام.
0: هلا العلاجات التصليب ايمت ممكن يكون امن او ناخذ نتيجه منه؟ طبعا اول شيء في عندي انا الفحص السرير الدقيق، لازم افحص المريض بشكل جيد، لازم نعمل ايكو دوبلر لنتاكد من سلامه الوريد الصافن الرئيسي.
2: تمام.
0: لانه انا في حال كان عندي قصور بالوريد الصافن واشتغلت هذه الاورده، ممكن نتيجه القصور مثل ما قلنا بيرجع الدم على هذه الاوعيه الشعريه فبتنكس، يعني انا ما باخذ نتيجه صح. فلما ما بيكون في قصور بكون انا بامان، فتصليب الاورده بيكون حيعطي النتيجه المرجوه ان شاء الله.
2: طيب دكتور، بالنسبه لبعد العلاج ممكن يصير في اثار جانبيه، او خلينا نقول بعد اول جلسه هل ممكن يظهر آثار جانبية عند المريض؟
0: تمام. هلا ما في آثار جانبية ذات أهمية احنا بنسميها ممكن تصير، اللي ممكن يصير مثل لما بسحب دم من الوريد بصير في عندي كدمات او نزف تحت الجلد،
2: هذا شيء عادي يعني.
0: شيء طبيعي جدا بيختفي بعد اسبوعين لثلاث اسابيع. بحالات يعني نادرة ممكن يصير في عندي تصبغات على مسار الأوردة لها علاقة بطبيعة الجسم والامور، حتى لو صارت التصبغات ايضا راح تختفي بعد فترة يعني.
2: تمام. حلو. يعني الى حل.
1: دكتور، نصائح أخيرة لأي حدا هيك بحس انه من خلال عمله ممكن يصيبوا مشكلة الدوالي، شو بتنصحهم؟
0: تمام. أول شيء أنا بنصح أي مريض شاب أو صبية بأي عمر كانوا، أنه لما بيكون في عندي قصة عائلية للدوالي أنه إحنا نراجع طبيب أوعية، من حتى لو أعمار صغيرة 18-20 سنة نتابع هذا الموضوع. أصحاب المهن اللي بتطلب وقوف طويل، المدرسين، الكوافيرية، الأطباء وما إلى ما هنالك، لبس الجوارب الضاغطة، تجنب الوقوف في نفس المكان فترة طويلة. تمام. والمشي، أصحاب الأوزان التقي لي كمان خفف وزن قدر الإمكان، ودائما أي شيء أي استفسار حتى لو شفته أوعية شعرية موجودة قد تكون منذرة لمشاكل بأوردة العميقة اللي عندنا، فراجع طبيب الأوعية بخصوص هذا الموضوع.
1: شكرا. شكرا لك.
0: يعطيكم العافية.
2: وهلأ مشاهدينا رح نطلع لفاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، مستمرين أكيد بتغطية فعاليات معرض دمشق الدولي بدور دولة 63 على أرض مدينة المعارض. زميلتنا روز طبعا كانت متواجدة هناك وعملت مقابلة مع أصحاب الشركات والوزارات المتواجدة بالمعرض.
4: خلينا نروح نشوف شو محضرت لنا روز.
3: أهلا وسهلا فيكم من قلب معرض دمشق الدولي. اليوم بدنا نتعرف أكثر على الدور المتنامي لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خصوصاً أنه مشاركتها بهالدورة عم تكون أوسع من العام الماضي، مع حضور واضح لملفات الإنذار المبكر، الزلازل والأرصاد الجوية وحتى الأعمال المتعلقة بالمواد الخطرة والألغام. معنا اليوم الأستاذ أشرف تركماني، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لحتى نحكي معه أكثر عن هالمحاور وعن كيف عم تنتقل فكرة إدارة الكوارث من مجرد استجابة بعد وقوع الخطر إلى الوقاية والاستعداد والتنبؤ المبكر. أهلا وسهلا فيك أستاذ أشرف، نورت صباح سوريا.
5: وسهلا، شكرا لكم لاستضافتكم.
3: بداية أستاذ أشرف، احكي لنا عن مشاركتكم بالمعرض، مشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كيف عم تكون مشاركتكم؟
5: صراحة وجود جناح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في معرض دمشق الدولي هو ليس فقط عبارة عن مساحة أو مكان لعرض معدات تستخدمها عناصر الوزارة، بل هي إرث تاريخي حصلت عليه وزارة الطوارئ من قبل الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء نتيجة الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات السابقة من إنقاذ أكثر من 128 ألف إنسان من تحت الأنقاض. أيضا هو الإرث التاريخي الذي أخذناه عن شهداء وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الذين وصلوا إلى أكثر من 320 شهيد. هذا جناح يعكس اليوم عمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الفترة الماضية والتوسعة أو توسع الإدارات الذي نعرضه اليوم في جناح وزارة الطوارئ.
3: طيب بالمقارنة أستاذ أشرف مع العام الماضي المعرض أو الدورة الماضية خلينا نقول شو الأمور يلي كانت مضافة بالمعرض الحالي، شو هي أبرز الإضافات والميزات الموجودة حاليا ما الموجودة كانت بالدورة السابقة؟
5: العام الماضي عرضنا عمل الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء سابقا الذي انتقل إلى مسمى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لكن في هذا العام في دورة 63 لمعرض دمشق الدولي والعنوان سوريا تشق من جديد تم التوسعة بشكل كامل وعرض أغلب الإدارات الموجودة ضمن الوزارة، منها إدارة الأرصاد الجوية اللي هو المركز الوطني للأرصاد الجوية، أيضا المركز الوطني للزلازل، مركز وطني لمخلفات الحرب وإدارة التعامل مع المواد الخطرة، أيضا إدارة التطوع هي إدارة موجودة في ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالإضافة لإدارة الإغاثة الطارئة، والتوسع بشرح معدات التدريب الذي تدربت عليها فرق الدفاع المدني والدفاع المدني بشكل كامل منذ تأسيس إلى اليوم، وعرض كافة الأدوات التي تم استخدامها خلال الفترة يعني 14 سنة الماضية.
3: بالحديث عن مخلفات الحرب، هلأ يعتبر مخلفات الحرب ملف من الملفات البارزة بالوقت الحالي، شو هي الفعاليات اللي عم تعملها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحتى توعي الناس أو أتعرف الناس كيف ممكن يتعاملوا مع مخلفات الحرب؟
5: من خلال إدارة التدريب والتوعية في وزارة الطوارئ تقوم فرق التوعية لدينا في كافة المحافظات على برامج توعوية ضمن المدارس، في الفترات القادمة سوف تكون افتتاح المدارس يكون هناك جولات للفرق التوعوية، أيضا عن طريق المحافظات أيضا تقوم والمجالس الموجودة في القرى والبلدات تقوم بالتعاون مع وزارة الطوارئ على التوعية للمدنيين من أجل هذا الموضوع، من أجل الوقاية من مخلفات الحرب.
3: وبخصوص الزلازل، يعني هلأ نحن عم نشوف مركز وطني للزلازل، قديش نحن عم نراعي أو عم نكون واعيين تجاه هذا الموضوع، وقديش كمان وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عم تعمل حملات توعوية
5: ضمن هذه الحملات التوعية التي ذكرناها مسبقا؟ أيضا يكون ضمن الحملة هو شيء بالنسبة لموضوع الزلازل وكيفية الاستجابة الأولية لموضوع الزلزال عن أماكن تجمع، كيفية التصرف أثناء وقوع الزلزال، ولكن بالنسبة للشيء التقني بالنسبة لمركز وطني للزلزال هناك عدة محطات تقوم بالرصد الزلزالي اللحظي وبالتعاون أيضا مع منظومة الاستجابة والإنذار المبكر لدينا في الوزارة، في حال كان هناك أي تنبيهات تقوم الوزارة بإرسال رسائل مباشرة على كافة الجوالات وتنبيهات من أجل موضوع الزلزال.
3: أستاذ أشرف، شو أبرز الفعاليات اللي رح نشوفها لنحنا حاليا ببداية يعني بالأيام الأولى خلينا نقول من معرض دمشق الدولي، لسه في عنا الأيام الجاية، شو أبرز الفعاليات اللي رح نشوفها من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؟ نعم.
5: في الأيام الأولى نحن ركزنا بما أنه كان هو مختصر فقط على الزوار VIP وزوار المتعلق بالمنشآت الصناعية والحكومية والمؤسسات الحكومية، كان فقط الجناح عبارة عن يعني جلسات نقاش وحوار، أيضا مديرية اتصال حكومي كانت تستقبل المقترحات والاستفسارات من قبل المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال السلامة والحماية المدنية من أجل نحن تطوير أكواد السلامة المتعلقة بالحماية والسلامة المدنية، ولكن في الفترة في اعتبارا من يوم غد على مدى أيام معرض دمشق الدولي وحتى آخر يوم ستقوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بفعاليات يومية بمسمى المستجيب الأول، ستكون خلف جناح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المستجيب الأول هو يعني يشرح للمدنيين بشكل كامل كيفية الاستجابة للحرائق، كيفية الاستجابة لحرائق المنزلية، كيفية الاستجابة لحوادث السير، كيفية الاستجابة لمخلفات الحرب والوقاية منها وعدم الاقتراب إليها، ولكن التركيز سوف يكون على الاستجابة المنزلية بشكل خاص يعني، وهذا سيكون من اعتبار من يوم غد إلى نهاية معرض دمشق الدولي إن شاء الله.
3: منا لكم التوفيق ونشكركم على جهودكم التوعوية يلي عم تقدموها للمواطن. شكرا كتير لك أستاذ أشرف، نورت صباح سوريا.
5: شكرا لكم ولاستضافتكم، الله يعطيكم العافية.
3: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير ونرجع على استديو صباح سوريا لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مشاهدينا بيقولوا انه حلاوه البدايات الى سحر خاص، يعني باول العلاقه بنكون مهتمين بالتفاصيل الصغيره، بنسال اكثر، بنشتاق اكثر، بنحاول نترك اجمل انطباع عنا. بس مع مرور الوقت كثير من الناس بيلاحظوا انه هالحماس خف او بعض التصرفات تغيرت. فيا ترى هالشيء طبيعي بكل العلاقات؟ وليش احيانا بنشوف اختلاف بين مرحله البدايات والمرحله اللاحقه؟ وهل الرجال بيتغيروا اكثر ولا النساء؟ لحتى نحكي بهالموضوع ونفهمه بشكل اعمق تنضم لنا الاستشاريه بالعلاقات الاسريه ميس عليا. صباح الخير ميس.
1: اهلا وسهلا. صباح الخير، كيفك ايها؟
0: تمام، كيفك انت؟
1: الحمد لله تمام.
0: مين اكثر بيتغيروا، النساء ولا الرجال؟ نبلش من هون
1: بالثاني. هلا شوف، دائما مثل من العاده يعني المراه بتتهم الرجل انه هو بيتغير اكثر والرجل بيتهم المراه، صح؟
0: صح.
1: اي او انه انت ما كنت هيك، انت
0: ليش تغيرت؟
1: تغيرت
0: هو بيقول لي انا بدي النسخه القديمه منك. يعني دائما فعلا بكل العلاقات موجود هذا الشيء.
1: هو بالبدايات نحن اذا الشخص كان عم يورجي افضل نسخه هي شيء طبيعي، يعني ما بدنا نقول هو نفاق. دائما انت تروح على لقاء عمل بدك تورجي اول نسخه،
0: تلبس احلى لبس،
1: تلبس أكيد. تشوف ناس جديده بدك تورجي افضل نسخه، بس المشكله اللي عم تصير انه عم يورجوا شخصيه جديده او عم يلبسوا شخصيه جديده ثانيه غير شخصيتهم. هون المشكله، لما بتورجي افضل نسخه هالتغيرات اللي راح تصير بعدين بتحسها تغيرات طبيعيه. اما لما بنلبس شخصيه ثانيه، ادوار ثانيه، ما انا ابدا بس لحتى نال رضا الشخص الثاني، فهون المشكله. لاقول لك شيء، هلا الرجل بطبيعته صياد، يعني بحب المطارده. ليش بيقولوا لك انه عزبيه شوي؟
0: ايوه بحبك اكثر.
1: بس عشان بحبك اكثر، لانه ما بيحب ياخذ شيء بالسهل، بحس بلذة المتعه، بلذة الشيء لما بيطارده وهي
0: بيكون صعب المنع.
1: ايوه تماما. اما لما بالمرحله خلاص حصل على الشيء اللي بده اياه، بعدين بيصير الحب، هو بجوز ما تغير بس بيصير الحب ياخذ منحى ثاني، استقرار.
0: ايوه
1: هذا النوع من الاستقرار الرجال والنساء بيفهموه غلط. عرفت كيف؟ هو صار موده ورحمه واستقرار، يعني هو شكل الحب تغير. اذا بدنا نحكي عن العلاقات الصحيه،
0: هو شكل الحب تغير، يعني الشخص نفسه ما تغير.
1: لا.
0: اذا بدنا نقول
1: اذا العلاقه صحيه ومتزنه،
0: خلينا نشيل هذول اللي بيلبسوا اقنعه وكذا، نشيلهم على جنب، نحكي عن العلاقه الطبيعيه. شخصين طبيعيين شخصيتهم الحقيقيه. معناتها أنت بتقولي إنه شكل الحب تغير، الشخص ما تغير، هو نفسه أو نظرتنا لإله هي اللي تغيرت.
1: تمام، لأنه مثل ما حكينا، كيف يعني شكل الحب تغير؟ يعني أكيد بالبداية، لأقول لك شغلة، هلأ بالبداية في ناس بتخلط بين الانفعال وبين المشاعر. الانفعال بيجي من الحماس، التهور، الاندفاع، هي انفعالات من عيشة، هي رغبة، هي انجذاب، هي معنى.
0: وعادة العلاقات هيك بتبلش.
1: أيوة، فبجوز هي ما تكون مشاعر حقيقية. بعدين نحن ننتقل للمشاعر الحقيقية. نحن أو في كتير أشخاص بيقولوا يا الله أنا حاسة إنه مثلا بالبداية إنه كتير في برود أو الوضع هادي كتير، هذا هو الصح.
0: هذا الصح، هيك بلش العلاقة.
1: الحب الحقيقي بيبدأ هادي، بيبدأ عن راحة، عن رضا، عن قناعة. إذا نحن بدنا نبني أسرة وما بدنا نتسلى. حكينا قبل عن، تذكرت مثلث الحب لستيرنبرغ، هو سايكولوجيست أمريكي، بيقول إنه الحب بيكتمل بوجود ثلاث أشياء، وبالتالي العلاقة الصح بتكتمل بوجود هالثلاث أشياء، اللي هو الشغف، الوله. الشيء الثاني الالتزام، انه يكون في التزام من قبل الطرفين. والشيء الثالث الحميميه، مو العلاقه الحميمه، الحميميه يعني وجود حنان،
0: الدفء،
1: دفء، قرب، نحكي لبعض، نسخ لبعض. هالثلاث اشياء اللي هي الباشن، الشغف، والعلاقه والحميميه والالتزام، بس انوجدوا بيكون الحب مكتمل. شو عم يصير بالبدايات؟ بيكون في عندي بس شغف، بس وله، بس اندفاع، بس انفعالات، بس تهور. فهون الحب بيكون ناقص. الحب الصح بيودينا ل بيكون هاي الاشياء الثلاثه مكتمله، بيكون في معه راحه، بيكون شو الحب الصح بيزيد شوي شوي.
0: تماما.
1: فهذا اللي ببلش حلو كثير بالاول ومندفع ومتهور، هذا بدنا نخاف منه.
0: يعني هذا اللي هو ما نو طبيعي،
1: ما نو طبيعي، لانه حتى ممكن يكون شخص متلاعب في انماط من الشخصيات المتلاعبه اللي بتورجيك اول شيء انه بتعمل لك ما بيقولوا بحر طحينه، يعني انه بتورجيك افضل ما عنده، بتورجيك بتلبس شخصيه ثانيه غير شخصيته بهدف لهدف ما. فنحن بدنا نخاف من هذا الاندفاع
0: او هون هن بشخصيته اندفاعيه، يعني هو بيندفع كثير وبعدين شطفرة.
1: هلا هو الشخصيه الاندفاعيه بتبين لك الشخصيه الاندفاعيه بيضل مندفع وحلو بيغير من اسلوبه مع الحياه. هلا شوف انا بحس انه انا من هي الشخصيات بضل متحمسه بضل مندفعه، بس ممكن اني غير الطريقه، غير دائما بتبدا بشيء حلو، يعني انت بتعمل تغيير للعلاقه لتستمر. مو ضروري انه انا اكون حلاوه البدايات نفسها، بس انا اعمل شيء دائما مجهود من الطرفين لحتى نستمر. يعني بهال
0: يعني هلا اي زوجين عم يسمعونا ويشوفونا وحاسوا انه في تغيير بالعلاقات، يعني البدايه عن حالي، بتقول لهم هذا الشيء طبيعي؟
1: طبعا
0: طبيعي،
1: هذا الشيء طبيعي، بس نحن نعرف انه شو اللي تغير. ويا ترى مثلا في اشياء اساسيه جوهريه ما بصير تتغير، يعني الاحترام هذا شيء اساسي، الاهتمام، الاهتمام المتبادل. اليوم العلاقة الزوجية، العلاقة الصحية اللي بتاخذنا للمسؤوليات، مسؤولية علاقة. شو يعني المسؤولية؟ مسؤوليتي أنا كإنسانة، مسؤوليتك أنت كإنسان، مسؤولية علاقتنا، مسؤولية مشاعرنا، مسؤولية احتياجاتنا. فأنا ما بصير قارن حالي بالعلاقة بالبدايات، أنا بدي أعرف شو محتاجة أنا هلأ، لأن احتياجي أول ما تعرفت على الشخص غير احتياجي هلأ. الزوج او شريك الصح بده يلبي اثنين يلبوا احتياجات بعض، يفهموا على بعض. مو انا اعطي الشيء السهل لانه مثلا بعرفك انت بتحب الكلام الحلو، ولا اجي انا مالي وخاصه الرجل بيعطي هديه وبيحطها، ممكن يحط لها على الباب، هي ليش عرفت تصير المراه تقول جاب لي هديه وما عجبني وماني مبسوطه؟ ليه؟ لانه هي ما بتحب هيك، هي بدها كلمه حلوه. عرفت كيف؟ نحن نعطي الشيء اللي بده اياه، ما نستسهل الشيء اللي انا يعني بدي اعمله.
0: في رجال مثلا بيصرفوا مصاري كثير
1: وبيجيبوا وهي ما بيعجبها،
0: وهي ما بيعجبها، بيقول لها جبت لك هالشيء وما عجبك. هي بتكون بدها يمكن طريقه التقديم، الكلمه الحلوه، الطبطبه احيانا بتهمها اكثر من الهديه نفسها.
1: تماما، نحن بنفكر هون انه المراه هي عم تتفلع.
0: ما بيعجبها العجب،
1: ما بيعجبها العجب، ما بتعب. يعني هون بنحط
0: يكون هو ما عرف كيف يدخل لعند قلب المراه،
1: شو هي محتاجه. يا جماعه المشاعر، الاهتمام بمشاعرنا والتعبير المشترك بين الزوجين هو أهم شيء لاستمرار العلاقة. وهون بيعبر عن أنه نحن فعلا قادرين نتحمل مسؤولية هاي العلاقة، وبالتالي عندنا وعي. شوف مثلث وعي، مسؤولية، التزام. يعني نسمع فيهم نحن مفكرون سهلين، بس كل كلمة هيك بدها جرايد لنحكي عنها.
0: صح. طب خلينا نروح هيك ضد الرجال شوي. دائما بيتحجوا، انبسطت يعني بيتحجوا بالمسؤوليات، ضغط الحياة، انه شغل، عمل، ضغط، ما قادر انا بقى اقدم لك شيء. هل فعلا ضغوط الحياة ممكن تخفف هذا الشغف او تبدل البدايات؟
1: لا لا لا، كمان النساء بيتحججوا بالاطفال، والرجال بيتحججوا بالضغط العمل والمسؤوليات. ولا يمكن انه ضغط العمل، الاطفال، المسؤوليات تنسينا بعض، تنسينا بيتنا، تنسينا علاقتنا. فهذا اللي عم يصير انه هي ممكن يكون شماعه، هذا التغير انه انه نحن شوف بيوصل يا اما في غباء او قله وعي من الطرفين لما بيتحججوا، انه نحن عن جد انه ما بدنا نبذل جهد اصلا، ما عرفانين هيك. في ناس مفكرين انه المركبه بيمشي هيك.
0: لا،
1: عرفت
0: لا
1: كيف؟ أبداً. فهن بيتحججوا، ايه مشغول، وايه، وهن بيكون برا الرجل عم يضحك ويمزح ويساير، وما احلى بيجي على البيت قال والله مضغوط بالشغل. يعني قال هذا الحكي نحن ما بنستوعبه وما بنبرره. ليش؟ لانه ايه مضغوط بالشغل، اوكي، بس ما يكون نمط حياه هذا الحجه. بنقدر لك وقت بتكون فيه تعبان، لك وقت، بس لازم نخصص،
0: تكون دائما هيك تعبان
1: طبعا. لازم نخصص وقت لعلاقتنا، وحكيت اكثر من مره الحوار والتواصل بين اثنين اهم شيء. شو بصير؟ انه اغلب الازواج انه نحن انا تعبان، ما انك حاسه، عندي ضغوطات ماليه، عندي عندي عندي، بس بالمقابل في اساسيات انت عم تقوم فيها برا البيت. ليش بالبيت؟ بقول انه انا بالبيت بدي اشيل الماسك واقعد على طبيعتي، بس زوجتك واولادك لهم واجب وحقوق عليك، لازم تقدمها.
0: وتعتبر انا برايي، يعني معلش عفوا، انه هي اهم علاقه بحياة الرجل والمرأة، المفروض يحافظوا على هاي العلاقة، يطوروها، ما يتركوا هاي التراكمات تصير على مدى سنوات، وبالتالي رح يخسر شيء أكيد. بحكيك يعني كرجل بقلب هاي الامرأة، بجوز يشوفها موجودة بالبيت وموجودة، بس هي خلص روحها ما بقى معه
1: تماما. يعني شوي شوي المشاعر بتموت وبيصير في فتور لما انت عم تتحجج اغلب الوقت. مثل ما حكينا نعم العمل مهم، بس ما لازم ينسيك علاقتنا. العلاقة هي بالأولوية، يعني ولو بدنا نمشيها مع خط العمل مع بعض، بس ما الواحد ليش عم يشتغل ويتعب غير مشان
0: صح
1: أسرته يعني.
0: طيب إذا رفعنا سقف التوقعات ببداية العلاقة، شو رح يكون تأثيره على علاقتنا بشكل عام؟
1: هلأ نحن ليش بنرفع سقف التوقعات؟ لأنه الطرف الثاني بيكون عم يبالغ أنه بالعطاء، عم يبالغ بالاهتمام. نحن كتير مهم نعمل تقييم. هلأ أنا بقول بجوز ما الصبايا أو الشباب يستوعبوا علي شو عم يحكي، أو دائما ينجرفوا ويروحوا أنه نحن مش عايفين قدامنا، لأنه بالبدايات نحن الشخص ما له تاريخ عنا، ما عنده تاريخ طويل معنا، فنحن بنشوف الأشياء الحلوة بس وننتظر الرسالة الكلمة. دائما نعمل تجميل حتى
0: فبنبني حياة
1: للغلط.
0: وردية
1: بنعمل تجميل
0: لبعدين
1: للغلط. كل شيء بنفكر فيه صح، كل شيء غلط بنعمل له تجميل. فهذا نحن هون الوعي، نكون واعيين ونحاول نعمل تقييم صغير لكل شيء عم يصير، ولو ما أخذنا فيه هلا يضل ببالنا إنه هذا شيء في شيء غلط هون عم يصير. لما أنت بتبني توقعات عالية أكيد ما في بدك تنصدم، مش بيصير طالب الشخص بأشياء ما أنا موجودة. فكتير مهم نكون واضحين
0: واقعيين
1: وعلى طبيعتنا، كل واحد على طبيعته. مو ضروري أنا أعطي أبذل دائما، ممكن تجي مواقف أحيانا أبذل أحسن ما عندي، فعلا نكون من رغبة للتعبير عن الحب، بس مو 24 ساعة. نحن صرنا ببيت واحد، يعني دائما هلأ صار الضوء مسلط علينا اثنيناتنا، غير بالبداية لما نكون مثلا بعاد عن بعض، أنا بيجي لعندك ساعة بتيجي لعندي ساعة، يعني أكيد بدنا بهالساعة نكون بأفضل ما يمكن.
0: صحيح صحيح.
1: بس ب 24 ساعة قاعدين مع بعض
0: الإنسان ما دائما
1: أكيد
0: يعني
1: في طاقة
0: منخفضة،
1: في يوم عادي الحياة، يوم ممل، في فتور بمر فتور طبيعي، بس ما يكون دائما يكون شكل الحب هو شكل الحياة. يعني في شكل معين للحياة نحن، وفي رغبة بين الطرفين إنه فعلاً نحن
0: يكون هذا الطابع العام للبيت. خلينا نقول
1: تماماً، ونحن عم نبذل مجهود. يعني مثلاً بالبداية بتقلي لا والله شكله كتير عصبي، بتبرر لا، بتقلك حماش، شوف ما بتاخذ الأمور صح، ليش عم نجمل البدايات؟ إلا والله كأنه بخيل، بتقلك لا والله هو حريص. حتى إنه التحكم والسيطرة والشك مع بيضيعوا، ما عاد نفهم إنه لا هو حماش ورجل وهيك. فالوعي هون كتير مهم.
0: حلو. طيب في حال إجاكي زوج وزوجة عم يقولوا لك يعني إنه في مشكلة بيناتنا، بجوز إنه يعني وغالبا كتير من البيوت ما بيعرفوا شو المشكلة اللي بيناتهم، شو بتنصحيون يعملوا لحتى تبقى هي المودة بيناتهم؟
1: إذا هن ما بيعرفوا شو المشكلة، ما في هلا
0: في كتير هيك بيوت ما بيعرفوا شو
1: المشكلة.
0: طيب لأنه ما بيحكوا،
1: معناها ما في تواصل وحوار. يعني إنه نعرف شو هي المشكلة بالبداية، إنه ما في حوار وتواصل. قلت لك الحوار والتواصل أهم شيء لإنجاح العلاقة. بيجي عندك نحن لازم نكسر، نعرف المشاعر، يا ترى صار في برود كتير، صار في جفاف بين الطرفين، هي كتير مهمة. يعني إذا نحن مو عارفين شو المشكلة، في رغبة، في نية بين الطرفين للإصلاح للحل، إذا هون كتير مهمة. وهذا الشيء بيساهم، لما يكون في رغبة من الطرفين هذا بيساهم بالحل، صح ولا لا؟ بعدين كتير مهم حتى تمشي هاي العلاقة، لازم أنا أعرف أعطي الشيء اللي بيحتاجه شريكي، حكيناها الاحتياج، وأعرف أنا شو محتاجة، أطلب هذا الاحتياج، أطلبه. إذا ما والله إنه هو يمكن يعرف
0: لحاله بيعرف،
1: لا هاي ما
0: لو مهتم تعرف لحاله.
1: أطلب أكثر من مرة، يعني أعمل اللي علي بهي العلاقة. مهم جدا بالعلاقة الزوجية الامتنان والتقدير. اليوم العلاقة اللي ما فيها تقدير وأنه أنا عم أعمل أي شيء تحصيل حاصل واجب وأنت عم تعمل واجباتك
0: كثير غلط،
1: ما بتستمر. كلمة شكراً كثير مهمة، كلمة يعطي يسلموا حبيبتي، هاي الكلمات هي بتشحن العلاقة
0: وبتشحن طاقته لعل الإنسان يعطي أكثر.
1: طبعاً حتى فاليوم الزوجين اللي مو عرفانين شو مشكلتهم بدهم يبذلوا مجهود. إذا ما بذلوا مجهود،
0: خاصة البنات، يعني هي تبع أنه هو لازم لو مهتم بيعرف لحاله، اوعى تعملوه لأنه الرجل ما راح يعرف لحاله
1: أبداً. أبداً.
0: طيب قد ايه معنا وقت لسه؟ طيب قبل ما ناخذ أسئلة المشاهدين، نفس هذا الشخصين اللي اجوا لعندك، أنت بتحاولي ترجعيهم لحلاوة البدايات؟ هل هذا ممكن؟ ولا أنتوا بتقولين لهم لا خليكم واقعيين وعيشوا هاي المرحلة لأنه هاي المرحلة هي الصح اللي هي كشفت أو بينت جوانب شخصيتكم الحقيقية فاستمروا وابنوا عليها؟
1: هلأ نحن إذا بدنا نحكي كعلاج، بالبداية بدنا نعرف إنه شو عم يشعر كل طرف، ماشي، لحتى نعرف شو المشكلة. هذا الشعور منين إجا؟ فالشعور بيجي دائما الإنسان نفسيا، في عندي أنا الفكرة والشعور والسلوك، هدول ثلاث أشياء بيكون وراء السلوك، الفكرة والشعور. عرفت كيف؟ يعني مثلا أنا عم أشعر أنه هو ما عم يهتم فيه، طيب هذا الشعور هي منين إجا؟ إجا من فكرة مثلا نسي عيد ميلادي، ماشي، فلازم أعرف إنه كل شعور شو هو الفكرة تبعه والسلوك. فهدول ممكن يحتاج إنه يكتبون على ورقة شعورهم والفكرة والسلوك. بس أنا بشعر إني فاشل، الفكرة منين إجت؟ لأنه دائما بيقولوا لي أنا فاشل أنا فاشل. السلوك فما رحت على المدرسة مثلا. أنا بشعر إنه هو ما عم يحبني. طيب هل الفكرة هي منين إجت؟ لأنه ما كتير عم يتصل فيه،
0: ما بيعبر لي.
1: فأنا وبالتالي سلوك ما عاد صرت بادر، ما عاد صرت أطبخ، ما عاد عرفت. فدائما في عندي فكرة شعور وفكرة وسلوك، هدول لازم نعرفهم عند كل طرفين شو عم يحسوا هلأ ولحتى نقدر نوجههم يعني.
0: حلو، خلينا نشوف أسئلة المشاهدين بما يخص موضوع الفقرة اليوم. السؤال الأول، المشكلة الأسئلة اللي عندي غير الأسئلة اللي عندكم، يلا حطونا الأسئلة اللي عندكم. سؤال أول، أتوقع نفس الاهتمام من الشريك لكنه تغير منذ البداية. حكينا عن الموضوع أنه
1: مثل يعني هلأ هون مثل ما
0: صعب حكينا. يكون الاهتمام نفسه
1: صعب. أنا أطلع أنا هلأ ما بدي قارن حالي بالبدايات، يعني أنا أعرف هلأ شو احتياجي، ما بدي أعمل توقعات انه بدي اياه نفس الماضي. نحن بنتغير، الظروف بتتغير، التجارب، كل شيء عم يتغير. فاكيد هذا الشخص اصلا اذا كان هلا نحن على النضج والوعي، كل انسان عم يتطور. انا بجوز ما اتقبل الشخص بنفس افكاره قبل، يعني هذا الصح، فلازم انا اعرف شو بدي هلا واطلبه منه صراحه، ونحاول نشتغل على بعض مع بعض انه نحن هلا شو محتاجين، شو بدنا، كيف علاقتنا بتنمو وبتتطور. العلاقه الصحيه اللي بتنمو وبتتطور مو بتضل ثابته، يعني ما بدنا نوقف نحن عند البدايات، اصلا بيصير ملل
0: 100%. طيب السؤال الثاني، كيف بتقبل انه طبيعه العلاقه بتتغير مع الوقت؟
1: مثل ما حكينا بتتغير مع الوقت، شيء طبيعي، ما كل الزمن عم بتتغير.
0: بدكم تتقبلوا يعني
1: تجارب بكيفكم او لا، بدنا نتقبل التغير لانه نحن عم نتغير، نحن عم ننضج، عم نصير
0: اكثر وعي. تتغير.
1: طبعا
0: ليش دائما بشتاق لفتره البدايات وبقارنها بالوقت الحالي؟ هروب يمكن،
1: لانه ممكن يكون انا بالوقت الحالي ما عندي شيء، عندي فراغ. كمان الفراغ بيخليك انت تفكر يا اما بحلاوه الماضي، يا اما بسلبيات الشخص، يا اما بدك تنكد، يا اما لما بكون انا عم اشتغل على حالي ماني فاضيه لا افكر بحلاوه البدايات ولا حلاوه النهايات.
0: انت ضد هي حلاوه البدايات؟
1: لا ابدا، لانه كل شيء مثل ما كنا عم نحكي انا وياك، كل شيء باولته كتير حلو، بس نحن بيصفى
0: والطبيعي
1: وحلو انه نستمتع فيه بالبدايه عادي، بس مميز انه بين مشاعر حقيقيه والانفعال، وبعدين نحن انه نشتغل على حالنا الطرفين حتى تستمر الحياه. السعاده قرار، نجاح الحياه الزوجيه قرار، حلاوه البدايات مو حلوه اصلا تضل هيك، وحلو الحياة يكون فيها روتين ويوم حلو ويوم بشع إجباري يعني حتى
0: هي الحياة
1: ايه طبعا بالنهاية. طبعا
0: شكرا لك ميس يعطيك العافية ونهارك سعيد.
1: يعطيك العافية.
0: مشاهدينا بدنا نشوف احوال الطقس بعموم سوريا وان شاء الله تكونوا هيك يعني اللي بيحبوا الشتاء استمتعتوا بمطرة امبارح وبعدين بدنا نرجع لفقرة ميك اب مع براء خليكم معنا.

0: يا صباح الخير من جديد، ورجعنا لكم بفقرة ميك اب. النظارات مو بس وسيلة لنشوف أوضح، صارت اليوم جزء من اللوك وإكسسوار ممكن يغير شكل الوجه بالكامل. بس لما نحكي عن المكياج مع النظارات هون بتختلف القواعد شوي، لأن أحيانا مكياج العيون بيختفي وراء الإطار، وأحيانا العدسات بتكبر العين أو بتصغرها، وحتى اختيار الألوان وطريقة رسم الأيلاينر والمسكرة ممكن يفرقوا كتير بالشكل النهائي. طيب هلأ كيف بنعمل مكياج بيبرز جمال عيوننا بدل ما ينافس النظارة، وهل لازم نغير طريقة الميك اب حسب شكل ولون إطار النظارة؟ كل هذا أكيد راح نتعرف عليه اليوم مع خبيرة التجميل والميك اب رنيم الشيخ. يسعد صباحك يا رنيم.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيكي. يعني شوفي قديش ميك اب النظارة هيك حساس بالنسبة للصبايا اللي بيحطوا نظارة.
1: أكيد أكيد.
0: طيب إذا بدنا نحكي بشكل عام، إنه ليش نحن لازم نخصص ميك اب معين للنظارة؟ يعني للبنات اللي بيلبسوا نظارة ليش لازم يكون عندهم نوع ميك اب معين؟
1: لانه هي النظاره مو بس مثل ما حكيتي انه هي بس للنظر، انه تشوفي على القريب ولا بعيد، لا، هي نظاره صارت جزء من الوجه، جزء صحيح. من اللوك، ونحن لازم نراعي هذا الموضوع. يعني نحن لازم نراعي موضوع النظاره، هل هي العدسه قريبه ولا بعيده، الاطار عريض، الاطار رفيع، الاطار لون غامق ولا لون فاتح، كل هذا الشيء بيلعب دور في موضوع الميك اب وبيعطيكي انت الفاينل لوك، فانت عم بتشوفي الموضوع جزء متكامل، نظاره مع الميك اب.
0: تمام، هلا رح نبلش فيهم وحده وحده. نبلش اول شيء بالعدسه، نوع العدسات إذا كانت كبيرة أو صغيرة ممكن تأثر بطريقة وضع الميك اب. فبهي الحالة الصبية على شو لازم تنتبه بالضبط؟
1: هلأ أول شيء الموضوع العدسات بيلعب دور كتير كبير. نحن إذا كان عندنا العدسة بتقرب، تمام، يعني حتعطي العين يعني مجال، حيكون مثلا حيكون عندي للقريب تكون أصغر، حتعطي شكل العين حيكون أصغر. تمام، فأنا هون رح بعد عن الألوان الغامقة تحديدا، لأنه الألوان الغامقة بترجع بتعطيني مسافة أقل، تبين لي شكل العين لسه أصغر. فأنا هون لازم ألعب على الألوان، لازم فتح الزاوية الداخلية للعين كتير ضروري لحتى أعطي مسافة أكبر. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، نحن فينا نعمل آيلاينر ولكن على خط الرمش يكون مرفوع شوي، فينا نحط رموش أكيد. حلو. كمان رح نعمل الرموش تكون شوي أعلى من خط الرمش لأعطي مسافة أكبر للعين.
0: هي بالنسبة للعدسة اللي بتصغر العين.
1: تماما.
0: طيب اللي بتكبر العين شو؟
1: العدسة اللي بتكبر العين، هلا أول شغلة لازم بعد عن الألوان اللي بتكون يعني غامقة فوق العين كتير. يعني مثلا لازم ما بنختلف أنه نحن فينا نحط ميك اب قوي وجريء وغامق، ولكن يكون مدروس بطريقة أنه أنا ما بين عندي المسافة بين الحاجب والعين بلوك، يعني يبين عندي
0: كتير بعيدة.
1: تماما. لانه بيبرز لي الالوان كتير منيح، بيبرز لي الاخطاء كتير منيح. المسكره لازم نراعي انه تكون ما انا متكتله ابدا، ما بدنا الرموش نحن نعمل طول بالرموش، لا، انا اللي بيهمني اعمله هو يكون عندي الرمش مرفوع اكثر. طبعا، لانه بتبين الاخطاء لما بتكون العدسه بتكبر، الاخطاء كبيرة بتكون كثير كبيره.
0: بتبين. طيب أكثر. بالنسبه للاطار كمان، الاختلاف الوان الاطار كمان بيختلف مع الميك اب.
1: هلا هو لك، نحن ما بيحدد لك الوان الميك اب، ولكن بيحدد لك انه مثلا لو عندك اطار النظاره غامق، انا ما فيني احط معه شادو غامق.
0: تمام، لازم
1: بيطلع تماما، حيطلع من العين للحاجب لون واحد غامق. نحن بنحط الوان تكون متناسقه من روح الاطار، فينا نلعب على الالوان يعني بشكل عام. بس لما بيكون عندي اطار غامق محدد عريض حاجب كامل، فانا هون بكون عملت مصيبه اذا بعمل اللون كله غامق. لازم راعي هيدي الفروقات بين الالوان. حلو. والسماكه.
0: تمام. طب هلا بدنا ننتقل للشادو، لما نحطه على العين كمان بيختلف بحسب مثل ما ذكرتي هلا العدسات والاطار وغيره. بالنسبه للصبيه اللي بتحط نظاره، شو الالوان اللي لازم تختارها بالشادو؟ هل هذا كمان بدنا نتبعه حسب العدسات ولا لا؟
1: لا، فينا نحط كل الالوان.
0: حلو.
1: اكيد فينا نحط كل الالوان، اكيد قلت لك، بس بطريقه تكون مدروسه. يعني ما فيني انا احط اذا عندي مسافه قريبه بين الحاجب والعين حط شادو غامق، رح يعمل لي مشكله، رح يبين انه بس الحاجب يعني حيكون كامل، ما مبين شيء من العين. لا، لازم انا العب على المسافه، على لون الاطار. حلو. على العدسه اذا هي للقريب ولا للبعيد. كثير مهم الموضوع، اختيار الرموش كيف تكون معي كمان لازم تكون مدروسه.
0: حلو كثير. هي بالنسبه للشادو، مثل ما ذكرنا العدسه اللي بتصغر العين احنا ما مفروض كثير نغمق اللون، واللي بتكبر العين لا، نحن نعطي
1: لون شوي عادي اغمق او على الاطراف، وفينا نحط ايلاينر اكيد.
0: طيب اذا بدنا نحكي عن المسكره، هلا ذكرتي قبل شوي انه فينا نحط مسكره وفينا نحط رموش، لكن بطريقه معينه كمان. تمام. حسب كمان نوع العدسه، فشو بننبه الصبايا؟
1: هلا المسكره برجع بقول لك، اول شيء لازم نحن ننتبه انه انا ما بيهمني الرموش تكون طويله، لانه حتدق بعدسه النظاره، يعني حتعيق شوي بالنظر، حتكون مزعجة. لا، أنا بيهمني أنه تكون الرموش مرفوعة.
0: تمام.
1: وإذا العدسة بتكبر العين فهي ما يكون عندي تكتل. لازم كتير ننتبه على نظافة الميك اب. الميك اب يكون نظيف، الرموش تكون بشكل بطريقة حلوة، ما نحط انه بس رموش لحتى نكثف ونطول وبس، حيعمل لك مشكلة مع النظارة، حيدق بعدسة النظارة، حيبين كتير في تكتلات اذا اصلا انت كثفتي كتير والعدسة بتكبر العين.
0: حلو. هلا هون عنا بنشوف صورة الاي لاينر اللي كتير من الصبايا ممكن يلاقوا مشاكل لما يعملوا اي لاينر ويحطوا النظارة، يعني ممكن يختفي.
1: طبعا
0: ما يكونوا عاملينه بطريقه صح فهو بيختفي وكانه مو حاطين شيء. فشو بتنصحي الصبايا لما بدهم يلبسوا نظاره ويحطوا اي لاينر؟
1: نحط الميك اب، يعني بالحاله الطبيعيه بيحطوا الميك اب ويلبسوا النظاره وبيمشوا.
0: تمام.
1: لا، انت بدك تعملي تحددي الاطار لوين بيوصل عندك. اطار النظاره اللي ممكن يخفي لك الاي لاينر لوين، انت بدك تمدي بعده شوي صغيره بطريقه تكون حلوه ومرتبه لحتى لو حطيتي النظاره يبين انك انت عامله اي لاينر.
0: طيب بالنسبه للحواجب كمان ممكن، لانه احيانا النظاره كثير بتكون كبيره فممكن هيك تاخذ شوي جزء من الحاجب، فبهي الحاله الصبايا على شو لازم ينتبهوا بالضبط؟
1: اذا الاطار النظاره كبيره وغامق الحاجب لازم يكون مرتب ومحدد.
0: حلو.
1: اذا انا ما بحب حاجبي يكون، يعني ما بحب رتب الحاجب اتركه طبيعي ومتناثر الشعر فيه، لا انا افضل انك انت تغيري النظاره، يعني الاطار تلعبي على الاطار. اذا انا بدي حاجبي هو يكون طبيعي
0: تماما
1: فانا لا خلاص بروح للاطار اللي بيكون اقل، اللي بيكون مثلا ممكن العدسه اللي تكون شفافه اكثر، ممكن بلا اطار، او لو حبيتي اطار يكون ناعم ولون فاتح عشان ما اعمل بلوك بين العين والحاجب.
0: يعني هي بهالحاله يعني بتوقف على الصبيه، هي حابه يظهروا حواجبها كانهم محددين او بشكل طبيعي.
1: تماما.
0: طيب اذا بدنا نحكي كمان عن، حكينا اول شيء عن الحواجب والمسكر وهدول القصص، بدنا نحكي عن الهالات اللي ممكن تنعكس بسبب النظاره.
1: صح.
0: اللي بتنحط على العين، يعني دائما بشوف صبايا بيقولوا لك لما بحط نظاره ببين في عندي هالات، بهي الحاله شو لازم نعمل؟
1: هلا النظاره ممكن اوقات تعمل شادو حسب لون العدسه، يعني ممكن اوقات الصبيه تكون مختاره اصلا عدسه فيها لون شوي. هلا انا بدي اروح اول شيء للكوركت، او اول شيء لما بتكون العدسه تعطيني شكل العين اكبر بعد عن اني اعمل طبقات. لانه بيرجع ببين تكتل تحت العين، بيرجع بيعمل تشققات، حيبين الميك اب كثير مخطط، حيعطيه عمر اكبر.
0: تمام.
1: فانا بروح للكوركت قبل بمره، عملنا فقره
0: شيء بخص
1: الكوركت، نعمل كوركت ولو لون شوي يخبي الهالات، وبرجع بعمل كونسيلر خفيف على نفس لون البشره.
0: تمام.
1: بحس انه يبين عندي شكل طبيعي.
0: صحيح.
1: بلا خطوط.
0: تمام. بيقولوا لك صبايا لا نحن نكتر كونسيلر ممكن ونحط فوقه باودر ولحتى نحن نغطي هي المنطقه،
1: لا هو المشكله،
0: هذا شيء غلط.
1: هو المشكله نحن بنلعب على الشيد تحت العين على الالوان. لما انا بدي كتر حيبين عندك خطوط كتير قويه، حيبين كتير ناشف تحت العين، وطبعا العدسه بتفضح تحت العين شو موجود. فلا انا بروح على الميك اب النظيف، يعني اتبع خطوات نظافه الميك اب، نحن نختار لون الكونسيلر، الكونسيلر المناسب والكوركت كمان يكون مناسب.
0: حلو كتير. هلا في مشكله اغلب الصبايا بيعانوا منها، سواء حاطين نظاره طبيه او حتى النظاره الشمسيه العاديه وقت بيطلعوا بالصيف، انه بيكونوا حاطين فاونديشن على وشهم، ولما بيشيلوا النظاره بيلاقوا فيه هون علام يعني.
1: صح.
0: منها. طب هي المشكله ما لها حل؟
1: لا اكيد لها حل. هلا هو الموضوع لما بحط البرودكت ورا بعضهم بشكل سريع وهو ما ناشف، يعني مثلا انا حطيت الفاونديشن ما ناشف، حطيت الباودر فوقه اصلا اوريدي ما ناشف، عامل لي طبقه كيكيه شوي، حطيت النظارات طبيعي حيطبع مكانهم. انا لازم اخذ سبيس، لازم يكون عندي وقت بين البرودكت الاول والبرودكت الثاني، ونبتعد انه نكتر. يعني انا ما لازم اكتر مثلا فاونديشن كثير وارجع احط باودر كثير، كمان حيرجع ممكن يجمع ممكن يشقق. فنحن بنروح نحط فاونديشن قليل، الباودر نثبت تثبيت، لانه انت بتعرفي هاي المنطقه اصلا هي منطقه اويلي، فينا نروح لفي زيت تثبيت، اي زيت لتثبيت الميك اب فينا نحطه بعد الفاونديشن شوي نخليه ينشف ونثبت.
0: تمام. يعني هي بقى بتعتمد على طريقه التكنيك. الصبيه بوضع الميك.
1: صح.
0: طب هلا تلخيصا لفقرتنا كلها لحتى هيك الصبايا يعني يفهموا كل شيء حكينا ويعرفوا انه كيف لازم يطبقوا الميك اب الخاص بالعيون، رح نعطيك

0: هي والنظارات ما بيجتمعوا
1: لا بيجتمعوا بس يكون الطول معين
0: مناسب.
1: والكثافة معينة.
0: حلو كتير. الكونسيلر أهم من الفاونديشن بلوك النظارة؟
1: لا كل برودكت له أهميته، ما
0: له
1: في شيء
0: أهمية.
1: أهم من شيء ثاني.
0: طيب كل ما كان إطار النظارة قوي لازم يكون ميك اب العين أقوى.
1: لا ما صح، نحن
0: حتى نحاربه
1: حنعمل
0: يعني.
1: حرب بين بعض، عن جد حيكون في حرب. لا
0: تمام.
1: لازم يكون الميك اب شوي مدروس والالوان مدروسه.
0: حلو كثير. هلا ختاما بدي منك هيك توجهي نصيحه لكل الصبايا اللي بحطوا نظارات لحتى يحافظوا هيك على ميك اب حلو ومهضوم.
1: اهم شيء انك انت تعرفي الاطار اللي لازم تختاريه مناسب لشكل عينك، لشكل الحاجب. لو انت ما بدك تعملي حواجبك وتكوني الميك اب يبين على طول نظيف، لانه النظاره دائما بتفتح الميك اب اللي بيكون اصلا يعني محطوط بطريقه عشوائيه.
0: بدي اتشكرك كثير رنيم على هي المعلومات، وان شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا منها.
1: ان شاء الله.
0: شكرا كثير لك. واهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره كلام ميديا، خليكم معنا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة، بدنا

0: صباح الخير عن جديد، وصلنا مشاهدينا لكلام ميديا وخبرنا الأول من منطقة ركن الدين بدمشق. شاب كفيف وجه طلب لمحافظة دمشق بطريقة كتير لبقة ومحترمة، طلب فيه بترميم الطريق وإزالة الحفر الموجودة فيه.
1: الشاب وضح أنه الحفر عم تعيق حركته بالشارع، وخصوصا أنه بيعتمد على المشي والتنقل لحاله، وأي حفرة بالطريق ممكن تصعب عليه الحركة وتعرضه للخطر.
0: هلا لافت بطريقة طرحه للموضوع أنه ما كان عم يطلب شيء لنفسه بس، وإنما عم يلفت النظر لمشكلة ممكن تواجه أي شخص من ذوي الإعاقة أثناء تنقله بالمنطقة،
1: وطالب أكيد الجهات المعنية بالنظر بالموضوع وإعادة تأهيل الطريق حتى يكون التنقل أسهل وآمن له ولأهالي المنطقة.
0: خلينا نشوف سؤال الشاب ونرجع.
2: مرحبا محافظة دمشق، كيفكم؟ حابب انفحكم نصيحة انه يعني انه تيجوا تسكروا هالجوار، لانه والله في كبار بالعمر يعني تفرتشوا، اهم شيء بالليل، حتى في كفيفين عم يوقعوا كمان، لانه يعني يعرف ضبطونا الحالة هي، ويعني حتى يعني الجوار خطيرة كثير، يعني لو الواحد بيوقع وبينكسر يا لطيف عليه، يا تنتسر ايده يا تنتسر اجله. نطلب من محافظة دمشق انه يضبطوا الوضع برسم الدين.
0: يعني حاولنا نتواصل مع الشاب الصغير بس لسه ما وصلنا له، بنتمنى انه طبعا اكيد بنضم صوتنا لصوته،
1: بنتمنى
0: انه فعلا يكون المحافظة استجابت مثل ما عودتنا. خبرنا الثاني ايضا من دمشق وتحديدا من مدينه المعارض يلي ضوت سماها بعروض ضخمه من الالعاب الناريه ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.
1: المشهد طبعا حصد كثير تفاعل على السوشيال ميديا، وخصوصا مع ضخامه العروض والاجواء اللي رافقت هالاحتفال.
0: اللافت انه العروض كانت عم تحصل لاول مره بتاريخ مدينه المعارض بهالحجم الكبير يلي لفت انظار الحاضرين والمتابعين.
1: فخلونا نشوف اجواء الالعاب الناريه ونرجع لكم.

0: حلوين حلوين
1: للاسف الله. راحوا علي امبارح ما قدرت اشوفهم.
0: ان شاء الله هيك اعملوا لنا هيك براس السنه هيك اجواء وفرقعات والعاب ناريه
1: كثير حلوين.
0: مكفيين معكم بالشام بخبرنا الثالث، ومع انه حاليا نحن بفصل الصيف، بس امبارح بالليل كانت اجواء الشام بدلت فجاه مع موجه امطار رجعت لمحبي الشتويه الاجواء يلي بحبوها.
1: المطر اللي نزل على كل مناطق دمشق وريفة خلى الأجواء ألطف، وخصوصا لمحبي صوت المطر وأجواء الشتوية اللي أكيد اشتاقوا لها كتير مننا.
0: بس هالموجة ما مرقت من دون ما تسبب مشاكل، لأنه تسببت بعض المشاكل بحركة السير خصوصا بمنطقتي تل ومعربة.
1: ومع هيك أكيد مقاطع الأمطار والأجواء اللي شهدتها دمشق انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا وحظيت على تفاعل كبير من المتابعين.
0: خلينا نشوف أجواء المطر بالشام ونرجع لكم.
2: الله يبعث الخير، الله يبعث الخير، الله أكبر. دمشق الآن
3: أي مطر سيب نايا سيل ماشي.
0: طبعا امبارح ستوريات العالم كلها مطر،
1: مطر
0: وكل السوشيال ميديا مطر دمشق ومطر سوريا والبراد يلي بالساحل وباللاذقيه شيء مو طبيعي عن جد.
1: شتت بقاب
0: علو خير ان شاء الله. ايوه معقول شتي بقاب والله شتت. لا امبارح كنا عم ناخذ خبر انه رجعت الشتويه، تفضل رجعت الشتويه. خبرنا الرابع رح نضل مع أجواء المطر يلي شكلها ما كانت بس بسوريا وإنما وصلت كمان للبنان.
1: وبثواني قليلة الجو بحفل زفاف ببلدة ضبية بجبل لبنان انقلب فجأة بعد ما هبت عاصفة هوائية وترافقت مع المطر.
0: العاصفة خوفت المدعوين يلي اضطروا يهربوا من المكان ويحاولوا يلاقوا مكان يحتموا فيه من قوة الهواء والمطر.
1: وكالعادة أكيد الفيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وبين كيف خلال لحظات تغيرت أجواء الحفلة وصار كل يحاول يبعد عن المكان.
0: خلينا نروح على دبي ونشوف شو صار.
1: للأسف يعني المتضررين الأكبر هن اللي عندهم حفلات بهي الفترة حفل زفاف،
0: وخاصة إذا كانوا فارشين الأكل هيك وكذا يعني انتزع كل شيء. أيوة للأسف ما بعرف يعني عم بيقولوا كمان الشباب إنه كان في عرس مبارح بالشيراتون
1: بهون بالشام كمان
0: ضرروا الناس. سبحان الله يعني كانت فجأة يعني الناس تفاجأت يعني
1: حتى
0: أنا قاعد بالبيت وسمعت صوت المطر الرهيب وصوت الرعد، فإنه حتى يعني على النوتيفيكيشن تبع الموبايل ما عطى انه يكون في مطر او شيء.
1: صح.
0: بخبرنا الخامس رح ننتقل لغزة ومعنا فيديو جمع بين الطرافة والخوف بنفس الوقت.
1: انتشر فيديو بيظهر ضيعة وهي عم تحبي وتتجول فوق سقف خيمة للنازحين وسط محاولات من الموجودين لإنقاذها وإنزالها.
0: المشهد أثار تفاعل كبير على السوشيال ميديا خصوصا مع صغر عمر الطفلة والخطورة يلي كانت موجودة فيها.
1: وبلحظات صار الموجودين يحاولوا يوصلوا لها وينزلوها عن سقف الخيمة بأسرع وقت، فخلونا نشوف شو صار.

0: السؤال انه كيف طلعت لفوق؟
1: جد
0: يعني اعتقد انه حدا من اهلها حطها فوق ليصورها مثلا، وهي مش دب الدبيت هيك يلا الحمد لله على السلامه.
1: اكيد.
0: بخبرنا السادس رح ننتقل للجزائر، يلي شهدت حرائق ضخمه اجتاحت عدد من المناطق خصوصا بالجهه الشرقيه من البلاد.
1: للأسف النيران انتشرت بشكل كبير ووصلت لمناطق قريبة من السكان وتسببت بأضرار كبيرة وسط عمليات إجلاء ببعض المناطق المتضررة.
0: فرق الإطفاء والحماية المدنية عم تشتغل بشكل متواصل للسيطرة على هاي الحرائق.
1: ومشاهد النيران والدخان الكثيف انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا وبينت حجم الحرائق والدمار اللي خلفته.
0: خلينا نشوف هاي المشاهد ونرجع لكم.
2: يا حرام، كل حرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشلاء دارا والله قطع ليه دمر.
1: الله يعين العالم هنيك، يعني كثير حرائق باين كبيرة.
0: اي والله دائما يعني لما بشوف هيك حرائق بترجع لذاكرتي الحرائق اللي صارت بالساحل صحيح. السوري من سنتين، والحمد لله يعني صحيح لسه باقي اثارها، بس انه تم السيطرة عليها وهلا بلشت عروق خضراء على فكرة من كثر ما نزل الحمد لله مطر
1: الشتوي
0: الماضي، بلشت المنطقة هيك تقب بالخضار. رح نروح لخبرنا السابع، رح نحكي عن إنجازات الأبطال السوريين يلي عم يحققوا بالبطولات الدولية ويرفعوا اسم سوريا بمختلف الرياضات.
1: وبنبلش أكيد من بطولة العالم للتجديف المقامة بهولندا، واللي حققت فيها اللاعبة السورية ديفي كايليسا المركز 25 عالميا من أصل 830 مشاركة.
0: هذا الإنجاز له أهمية خاصة لأنه كايليسا سجلت حضور سوري تاريخي ببطولة عالمية بهالمستوى برياضة التجديف، وخصوصا أنها اختارت تمثل سوريا بالمشاركات الدولية.
1: وكايليسا عندها كمان طموح كبير للمرحلة الجاية وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس بعام 2028.
0: حلو، أكيد بدنا نبارك لو ما بنوقف هون، لأنه كمان من المجر إجانا إنجاز سوري جديد وهالمرة برياضة الكيك بوكسينج.
1: محمد مطيع شرف الدين توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية بكأس العالم للكيك بوكسينج المقامة بالعاصمة بودابست ضمن منافسات وزن تحت 37 كيلوغرام.
0: محمد قدم أداء قوي ومميز بمنافسات الكيك لايت واللايت كونتاكت، وقدر يطلع على منصة التتويج ويرفع اسم سوريا بالبطولة.
1: طبعا اكيد هي الانجازات بتاكد انه الابطال السوريين دائما عم يثبتوا حضورهم بمختلف الرياضات وعم يحققوا نتائج مميزه على الساحه الدوليه.
0: هلا بدنا نروح بنرجع لمعرض دمشق الدولي بنشوف روز شو محضرتها.
3: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من قلب معرض دمشق الدولي، الحدث يلي بيجمع الصناعة والتجارة والاستثمار والمنتجات السورية والعربية. اليوم عم نلتقي مع شخصية معنية بشكل مباشر بالقطاع الصناعي السوري يلي عم يرجع وبقوة للأسواق المحلية والخارجية، ويعتبر معرض دمشق الدولي أكيد فرصة مهمة جدا لحتى نعرف شو هي مكانة الصناعة السورية اليوم، لوين وصلت، وشو هي التحديات يلي لا زالت موجودة لحد اللحظة. معنا اليوم المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، بدي رحب فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
4: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم لنا.
3: بداية أستاذ محمد، نحن اليوم من قلب معرض دمشق الدولي، كيف بتوصف لنا مشاركة الصناعة السورية بهي الدورة؟
4: الحقيقة معرض دمشق الدولي بدورته 63 هي اللي عم تكون هي الدورة الثانية الحمد لله بعد انتصار الثورة السورية. الملاحظ بالمعرض انه صار في مشاركات لدول عديدة دخلت بعد انقطاع اكثر من 15 عام عن المشاركة بالمعرض، وفي الحقيقة اللي لفت نظرنا وجود شخصيات كبيرة في زيارة المعرض من رؤساء غرف، من وزراء، من يعني من كل الدول عندهم الرغبة ورجعوا بدهم يعني يشوفوا سوريا بوجهها الجديد. والفرحة الثالثة اللي كانت معنا الحمد لله تحققت قبل يعني مع هالمعرض هي خلاصنا من العقوبات الظالمة يلي انفرضت علينا لفترة طويلة.
3: أكيد.
4: فالمعرض إن شاء الله هو يعني هذا العام حيكون معرض يظهر الصناعة السورية التي عادت عادت إلى ما تليق به من صناعات.
1: أكيد.
4: نحن الحقيقة الصناعة السورية تحسن كثير وضعها خلال العام الماضي. اليوم صار في عنا صناعات ومستثمرين جدد دخلوا إلى سوريا وبلشوا بالإنتاج. قبل فترة كنا عم نفتتح عديد من المصانع في منطقة بمدينة عدرا الصناعية بصناعات جديدة لم تكن موجودة قبل موجودة عندنا. طبعا سوريا هي عريقة بالصناعة. سوريا من بعد من بعد الخلاص من الحكم الفرنسي والانتداب الفرنسي كانت نهضة قوية بالصناعة، وللأسف اجت فترة تراجعت فيها الصناعة السورية. هلا اليوم نحن إن شاء الله الأيام جاية الحلوة حتكون إن شاء الله للصناعة السورية دور كبير
1: بإذن الله. أطلقتوا بالأمس أستاذ محمد الهوية البصرية لغرفة الصناعة السورية، خلينا نحكي أكثر عن الهوية البصرية يلي تم إطلاقها مبارح.
4: الحقيقة مبارح بالأمس كان إطلاق الهوية البصرية للصناعة السورية. هذه الهوية اللي بتمثل الشعار للصناعة السورية يلي بده تحمله منتجاتنا في كل دول العالم. يعني المنتجات السورية اليوم في عديد من الصناعات عندها صادرات كثير لدول عالم عديدة. يعني في عنا شركات بالقطاع الغذائي بتصدر لما يزيد عن 50، وفي بعض الشركات أكثر بكثير من هالرقم لدول عديدة. فهذا الشعار حيكون يمثل يعني جودة الصناعة السورية اللي حيحصلوا على هذا الشعار، فمعناتها هن إن شاء الله صناعتهم بكل المقاييس عالمية وبتستاهل إنه تحط الشعار. فهذا الشعار اللي مبارح تم إطلاقه من قبل السيد وزير الاقتصاد ونوابه ومعاونينه وبحضور جمع غفير من يعني الشخصيات كان مبارح.
1: طيب خلال مشاركتكم بالمعرض أستاذ محمد، شو أبرز القطاعات الصناعية اللي عم تشوفوها مشاركة بالمعرض؟
4: الحقيقة اللي من لاحظناه في عديد من الصناعات الغذائية مشاركة، وكلياتها شركات يعني عالمية صارت. صحيح. في بعض الشركات منهم إلى تواجد بسوريا بمصانعها وإلى تواجد بدول تانية بمصانعها. وفي الحقيقة الصناعات الهندسية كمان في حضور قوي إلها. وطبعا في للصناعات الكيميائية، في للصناعات النسيجية، يعني عم يضم الحقيقة المعرض كل القطاعات في الصناعة. واليوم سوريا بمرحلة إعادة إعمار، فكمان الصناعات الهندسية مهمة جدا بإعادة الإعمار، وإن شاء الله حيكون في استثمارات جديدة بهالقطاع
1: إن شاء الله. طيب شو هي الجهود اللي عم تقدمها غرفة الصناعة السورية لحتى تخلي المستهلك على ثقة أكبر بالمنتج السوري أو بالصناعة السورية بالمجمل؟
4: الحقيقة حتى أكون واضح تماماً، بعد انتصار الثورة دخلت منتجات عديدة من دول كثيرة على سوريا، وهذا الحكي لمسه المستهلك. والحقيقة كان في يعني شبه صدمة بالنسبة لصناعتنا نحن لما صرنا فجأة عم نشوف كل شيء يعني منافس وجد بالسوق. بس الحقيقة اللي بيميز الصناعة السورية التزامها بالمواصفة. المواصفة القياسية السورية يعني هي المعيار لجودة المنتج، لجودة الصناعة اللي عم تنتج. فللأسف يعني بعض المنتجات اللي دخلت بالفترة بعد انتصار الثورة كانت فيها يعني الحقيقة كجودة المنتجات السورية هي كانت أعلى.
1: صحيح.
4: وبالتالي قدرت بعد خلال يعني فترة يعني يمكن ستة أشهر مثلا رجعت الصناعة السورية تاخد دورها، ورجع ثقة المستهلك فيها كمان مثل ما كانت وأحسن من أول.
1: يعني بعض الشركات الخارجية نزلت بتكون ممكن صناعاتها تكون بكواليتي أقل، بس بنفس الوقت السعر أنسب بيكون للمستهلك والثقة بتكون يعني أكبر. ففي أكيد فعاليات، في جهود مستقبلية لتعزيز هذه الثقة بالمنتج السوري بأسعار المنتج السوري.
4: نعم نعم. هلا نحن الحقيقة صار في كمان بالنسبة، طب تعرفي كل شيء مسموح بالاستيراد، ما في شيء ممنوع، بس صار هلا المشكورين يعني هيئة المعابر عم ياخذوا عينات من المنتجات المستوردة ويطبقوا يشوفوا مطابقتها للمواصفة السورية، وبالتالي بصير يعني في نوع من العدالة انه المنتج السوري لازم يكون ضمن هالمواصفة والمستورد لازم يكون ضمن هالمواصفة. فالامور ان شاء الله بتمشي بشكل ويطمن المستهلك انه البضاعة السورية اللي مصنوعة بمعامل مرخصة أصولية هي بضاعة جيدة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. طيب بالختام أستاذ محمد، خبرنا كيف بتشوف الصناعة السورية، كيف بتشوف الصناعة السورية خلال الخمس سنوات القادمة؟
4: والله الحقيقة أنا متفائل إن شاء الله إنه إن شاء الله حيكون في دور كبير للصناعة السورية بكل المجالات، وإن شاء الله حيكون في يعني مستثمرين يفوتوا بشراكات أو يفوتوا يعني بصناعات لوحدهم، ما في مشكلة، بس إن شاء الله حتكون الصناعة في إلى دور كبير. بتعرفي الصناعة هي يعني قاطرة النمو، وهي اللي بتشغل اليد العاملة، فنحن بهمنا اليد العاملة ما يكون السوريين كلهم موفر لهم العمل. فهذا الحقيقة يعني متفائلين فيه، ونحن عم نشتغل كمان على موضوع التدريب والتأهيل للعمالة حاليا في تعاون مع منظمات داخلية ومنظمات عالمية، منظمة العمل الدولية وغيرها، بموضوع التدريب والتأهيل للعمالة. فإن شاء الله الأمور يعني أنا متفائل
3: إن شاء الله.
4: جدا
3: ونحن أكيد على ثقة بجهودكم. أستاذ محمد بشكرك كثير على حضورك وعلى هاي المقابلة اللطيفة، نورت صباح سوريا.
4: وأنا بشكركم على هذه الإضاءة، شكرا لك، يعطيك العافية أنت.
3: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لحتى نكمل باقي فقراتنا باستديو صباح سوريا، لا تروحوا لبعيد.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة مميزة وضيف مميز. ضيفنا اليوم صوت سوري قدر يوصل للناس بإحساسه قبل صوته، فنان ترك بصمة جميلة بكل محطة مر فيها. من أول ظهور لإله لليوم قدر يبني علاقة خاصة مع جمهوره من خلال حضوره وأدائه وأغانيه يلي لامست قلوب كتير من الناس.
4: من أول ما وقف على المسرح كان واضح أنه قدام صوت مختلف، صوت بيحمل مزيج من القوة والإحساس، وقدر خلال سنوات أنه يبني علاقة خاصة مع جمهوره، جمهور تابع خطواته ونجاحاته وتحولاته الفنية خطوة بخطوة.
3: ضيفنا اليوم ما بس مطرب ناجح، إنما شخص عاش تجارب كتيرة، مر بمحطات مهمة بحياته المهنية والشخصية وشاف أوقات صعبة وأوقات جميلة. كل تجربة أكيد تركت أثر بفنه وشخصيته.
4: رح نحكي اليوم عن البدايات وعن التحديات والنجاح والأحلام والمشاريع الجديدة، ونكتشف جوانب يمكن الجمهور ما بيعرف عنه. خلينا نرحب بالفنان السوري عبد الكريم حمدان. أهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير.
5: صباح. شكرا كثير أول شيء على المقدمة الحلوة، ما شاء الله منورين الشام.
3: والله منورة بوجودك. حمد على السلامة.
4: أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك. يعني هي ما العودة، خلينا نقول زرت أنت مدينة حلب قبل سنة تقريبا، بس خلينا نقول يعني عودة لدمشق وحفلات دمشق
5: إن شاء الله. إذا الله رأى تكون حفلة هيك
3: إن شاء الله،
5: شو تكون بداية حلوة إن شاء الله.
3: بكرة عندك حفلة
5: بمعرض
3: دمشق الدولي، أكيد الكل الناس مدعوين يحضروا، لازم تجوا تشوفوا عبد الكريم. شو خصوصية هيك حفلتك بكرة، خاصة أنه بالشام بعد كل الظروف يلي مرت فيها سوريا، وعلى هذا المسرح بالذات يلي شهد وقوف أكبر الفنانين على سنواته.
5: طبعا هذا اول شيء يعني شرف كبير انا لي ان يكون بمعرض دمشق الدولي بكره. شكرا لوزاره الثقافه، بدنا نوجه لهم تحيه. مدينه المعارض اللي ما شاء الله المعرض والتنظيم الكبير اللي
3: حلو
5: شهدناها اليومين ثلاثه افتتاحه
4: كان
5: اكيد هو يعني انا بالنسبه لي مسؤوليه كثير كبيره انك انت اليوم بعد غياب 14 سنه تجي اول حفل لي يكون مثلا بدمشق بمعرض دمشق الدولي. هذا المسرح والمعرض اللي شهد يعني خلينا نقول اليوم نحن بدورته 63 نجوم العالم العربي غنت عليه
3: أكيد
5: وأهم الأسماء، فبيحملك مسؤولية إنه أنت وبالأخص بهاي الأوقات اللي سوريا هلا عم تشرق من جديد اللي هو شعار معرض دمشق الدولي، إنك أنت تكون عم تقدم شيء حلو له مسؤولية
3: أنت أكيد قد هاي
5: محسوب على وزارة الثقافة، فإنه أنت يعني مسؤولية كبيرة إنك أنت تراث هذا البلد تقدمه بطريقة حلوة بطريقة غير الناس اللي نسيته بال 14 سنة يعني.
4: طب اليوم هيك نحن بدنا نحكي عن جوانب مختلفة، ما رح نحكي بس عن الأعمال والقصص اللي عم تشتغل عليها حاليا، بدنا نحكي شوي مع عبد الكريم. اليوم لما نستضيفك هل نحن عم نستضيف عبد الكريم بأجمل مراحله الفنية ولا لا لسه عنده؟
5: لا هلا بلشنا نحن فينا نقول هلا بلشنا إن شاء الله إذا الله
4: إن شاء الله.
5: هلا طبعا مثل ما حضرتكم عرفتوا أنا بداياتي كانت في وقتها ببرنامج الناس تعرفت علي بموال خلينا نقول شوي حزين له قصة له معاناة له. اليوم فيني أقول هديك كانت البداية واليوم عم كمل
4: حلو.
5: يعني أنا هاي الـ 14 سنة بحس أنه يعني أنا بالنسبة لي بحس أنه ما عملت الشيء اللي أنا حابب أعمله،
4: معناها محضرين لنا كثير قصص جديدة
5: إن شاء الله إذا الله رأى. أكيد أكيد.
3: هلا بما انه حكيت على البدايات وكانت حزينه، انا يعني دائما بساله عبد الكريم حمدان موال حلبي انا بالقلم، يعني هذا الموال اللي هيك انحفر بقلوب السوريين بصراحه، وهو اللي يعني خلينا نقول اللي اطلقك.
5: اي يعني ايه هو اللي بداية. هو اللي قدمني للجمهور. طبعا مثل ما الكل بيعرف والله لا بعي اذا كانت وقتها بدايات الثوره
3: صحيح
5: وكلياتنا كنا عم نعيش يعني
3: تجارب الألم والتهجير بحلب صحيح
5: والقصص يعني الله لا بقى يعيدها وما بدنا نفتح هلا مثل ما بيقولوا ملفات حزينة عند الصبح.
3: هلا شوف عم يقولوا لي خليه يسمعنا الموال بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي صباحي وخلي
5: ايوه
3: نسمع شيء حلبي حلو شو رايك؟
5: اوكي هلا في شيء يعني كمان من القصص اللي قلتها وقتها هو كان كمان موال بيقول

0: آمين آمين،
1: يعني.
0: الله يحمي
1: آمين يا
0: سوريا
1: رب.
0: وحلب والشام
2: آمين
0: وكل المحافظات
1: آمين
0: السورية.
1: يا رب. هلا بما انه ذكرنا حلب هيك لازم نمر على القامات الكبيره الموجوده بحلب اليوم. بالنسبه لعبد الكريم، مين اللي يعني اكثر حدا هيك انت بتحسه قامه كبيره بحلب وقادر انه هو يلهمك خلينا نقول بمسيرتك الفنيه؟
2: هلا يلهمني، خلينا نقول مش بس حلب، اي حدا ناجح اليوم هو عم بيقدم، خلينا نقول
1: فن اصيل ممكن
2: شيء سوري. انا يعني هلا انا معروف عني، يعني شباب فرقتي مثلا برا لما بكون مسافر برا او باي مكان، انا حدا متحيز دائما للسوريين.
1: حلو.
2: بعرفه ما بعرفه فانا لازم ادعم مين من كان يكون، اصغر مني اكبر مني، ما يعني نطلع من هاي القوقعه تبع انه
1: خلص
2: انا
1: اصغر
2: لا
1: مني،
2: بس
1: لا
2: انا الله خلقني وكسر القالب. لا، بحلب في قامات كتير، في اصوات حلوه كتير بتجنن طبعا. انا بالنسبه لي الايدل، خلينا نقول انا ربيت عليه، هو الاستاذ صباح فخري الله
0: أكيد
2: يرحمه.
0: اكيد الله يرحمه.
2: عمل مدرسه اليوم عالميه. صح. ما حدا انا برايي بقدر، يعني اليوم اذا بنقول بسوريا هو من الاسماء اللي خلينا نقول اول ثلاثه اللي عملت،
1: صحيح،
2: عملت ثوره بالعالم العربي بي بي بي بي بفن.
1: صح.
0: طيب شو بتغني له لصباح فخري؟
2: شو بتهدي؟ كل شيء منغني.
0: شو بتهدي؟
2: نقول

0: الله
1: يسلم هالصوت.
2: الله يسلم
0: هالصوت.
2: ايش
0: رايك هيك نروح على شيء مختلف تماما؟ الموسيقى البديلة أو بسموها الشبابية.
2: حلو.
0: إيه عم تنتشر كتير.
2: ليش بحسسني إنه نحن ختار عم تقولي شبابية؟
0: ما بعرف هيك. حسيت إنه نحن من الطرب بدنا ننتقل من الطرب ل لهي الموسيقى.
2: هو اللون هو هذا اللون اللي خلينا نقول شوي.
0: هي النقلة.
1: صدر يعني.
2: إيه جماعة الخمستعشر والثمانتعشر يعني. نحن 22 فماشي حالنا. أوكي. هلا بالنسبة لي هذا لون حلو. طول ما عم يعمل انتشار، طول ما كلمة حلوة عم تتقدم بي بي بي بي يمكن شوي تكون طريقة تقديم الموسيقى مش الطريقة اللي نحن معودين عليها. بس أنا بالنسبة لي كفنان فأنا من واجبي إنه اسمع. فلون حلو، موسيقى حلوة، فيها فايب حلو.
0: عم تعمل
2: الناس عم تتقبلها
1: يعني.
2: الناس عم تتقبلها
0: يعني. هلا اذا بدي اقول لك مثلا الشامي السيلاوي الاخرس
2: اكيد الشامي تهد سوري
0: لانه سوري
1: انا احترامي
2: لبقيه الاسماء بس انا قلت لك من الاساس انا حدا متعصب
1: متحيز
0: متحيز ممكن اشوفك عم تغني هذا اللون يعني لانه نحن بالطرب كثير يعني.
2: هلا شوف هو في كثيرين نجوم اليوم بالعالم العربي قدمت عم بتحاول. هلا للامانه انا مثلا عم دور على شيء انه مثلا اخي يكون كلمه حلوه بتيمه لحنيه حلوه تقدم عبد الكريم بايقاع خلينا نقول هذا البيت الحديث بس بنفس الوقت انه تحافظ على هويه عبد الكريم يعني. دائما انا بحاول لما اقدم شيء انه مش انا روح للاغنيه
0: شيء بيشبهك
2: خلي الاغنيه تجي لعندي يعني اقدمها بروح عبد الكريم.
0: حلو.
2: انا بالنسبه لي كثير حلوه الاغاني اللي عم تنزل بس بتحس انه يعني فلان بيشبه فلان فلان بيشبه فلان
0: ايه.
2: يعني بس طلع ترند فالناس عم تطلع كلها على هذا
0: الترند. صح.
2: فأنا ضد هاي الفكرة إنه ايه. كل حدا يقدم هويته. الشامي عمل شيء حلو كتير.
0: صحيح.
2: اليوم خلال 3 سنين 4 سنين اليوم
1: نجم.
2: أنا بالنسبة لي صار نجم أكيد. سوري عالمي. مش حتى عربي يعني.
1: ويا
2: رب توفيق.
1: ممكن شوفك مع ديو أنت وشامي.
2: ليش لا بتشرف انا يعني اليوم اسم حلو عم بيقدم شيء حلو خير ممثل لا لا لا لا لسوريا اليوم صحيح. بكل المهرجانات بكل الاماكن اللي عم بيكون حلوه شاب حلو حديثه حلو عم يعطي صوره عن الشباب السوري
0: ايه صوره حلوه
2: صوره حلوه وهذا اللي نحن بدنا اياه سواء صح. الشامي او اي حدا جديد انا الثاني اي حدا نحن اليوم خلينا نقول سفراء لبلدنا
1: صح.
2: يعني انا اليوم مثلا بعد كم نهار عندي بعد حفله بحلب بعد طالع مثلا فنزويلا بعد عندي تور اوروبا بعد عندي تور امريكا هذا بحملك مسؤوليه انه انت وين ما رحت لازم اخلاق اهل بلدك تربيتك هي تدل عنك يعني انه سوري بالاخر لما بيقولوا سوري فشو ما عملت انت
0: قبل ما تسألي على حلب وقلعة حلب بما أنه حكينا على عمر إمتى بدنا نفرح فيه؟ أنا هيك
1: في العادة بيقولوا له صبايا
0: أنا وصلتني الأخبار هلأ بالكنترول قالوا لي في حكي
2: لا والله ما هيك هلأ للأمانة أنا ما بشوف
1: شو إيه خجلته
2: لا
0: الحج عم بدور لك
2: هي الحج بشكل
0: الاخر يعني
2: شكلها هي عم بتدور لا والله للامانه شوف يعني هو كل شيء اسمه ونصيب بالدنيا فما بتعرف امتى النصيب يعني فانا بالنسبه لي صار لي يمكن سنه سنتين عم حاول انه لاقي مثل ما مش شريكي مش خلينا نقول حدا يكملني عم انه لاقي حدا شريك لهي الحياه ف يا رب بلكي هلا هيك عجودكم
0: ان شاء الله يلا
1: ان شاء الله اكيد
2: الله يسعدك
1: ملا كل التوفيق بهي القصه هلا بما انه حكينا عن حلب قبل شوي وانت من سنه كان عندك حفله بقلعه حلب
2: مزبوط
1: احكي لنا شوي عن هي التجربه
2: هلا انا بالنسبه لي يعني هذا يعني بحس يعني بيني وبين حالي انه هو تكريم كان لي
1: حلو
2: بحس انه يعني كان مسؤوليه كبيره انه انا مثلا قبل باسبوع انه يتواصلوا معي حفل افتتاح قلعة حلب فانا بالنسبه لي هي نقطه كثير كبيره بمسيرتي الفنيه يعني اوكي حلب يا نبع من الالم افتتاح قلعة حلب من من من من, من, من القصص اللي كثير بيوم الايام انا ان شاء الله لما الله حيرزقني اولاد حيكون عندي الفخر انه انا اقول لهم انا
1: أكيد.
2: انا اول حفل كان بعد تحرير سوريا هو
1: بحلب.
2: على حلب كان
0: حلو.
1: واليوم وبكرة بمعرض دمشق.
2: بكرة إذا الله رضي بمعرض دمشق الدولي إن شاء الله يا رب هيك نقدم شيء حلو. حضرين هيك برنامج حلو منوع. مش كثير رح نقولكم عشان بكره تجوا وتحضروا
0: ان
2: شاء الله
0: كلياتنا بالانتظار
2: يا حبيبي كريم.
0: رح اسالك هيك اسئله سريعه انا وبراء، سؤال مني سؤال من براء وجاوبنا بسرعه. فنان عبالك تعمل معه ديو بانه هلا موضه الديو.
2: كاظم الساهر.
0: كاظم الساهر
1: حلو.
2: قيصر
0: حلو.
1: طيب اغنيه تحقق 500 مليون مشاهده ولا اغنيه عيش سنوات، شو بتختار؟
2: اكيد سنوات. حلب يا نار من الالم لهلا عايشه وحتعيش،
1: لانه هلا كثير نحن مش يعني عموده الترند انه حقق كثير مشاهدات.
2: هي ترندات، ترندات يعني على مثلا انا بالنسبه لي مش يومي حتى عم بيكون عم بيكون ساعي.
0: ايه ايه.
2: اغنيه نزلت بعدها فخلص بتمحل لي قبلها،
0: رغم انه بتكون حقق مشاهدات كثيره بس خلص اللي بعده.
2: اليوم اليوم يعني يعني هي قصه المشاهدات شوي حنفوت فيها لانه يعني ما حكثير نتعمق، لانه في في قصص مش اي شيء يعني بدك تنشر وتلم ترندات في كتير وسائل.
1: صح.
2: انا بالنسبه لي في مشهور وفي مشموس. يعني دائما لما ففرق كتير كبير يعني بالاخص قصص المشاهدات في في ناس لايكات
0: صح صح كثير
2: فما نفوت في القصص يعني. طيب. انا بالنسبه لي لا انه اغنيه
1: عيش سنوات.
2: عيش سنوات.
0: لو اعتزلت الغناء شو ممكن تشتغل؟
2: تاجر بحكي
0: بحس لك تاجر
1: اجباري.
2: ايه بحس عندي هاي طبعا يعني انا مثلا بشتري شغله مثلا بيعها ولو بمربح مثلا ربع دولار ولا نص ولا دولار شو ما كان انه واطلع حفله اخذ مبلغ وقدره مثلا انه لا بالنسبه لي انه هاي جبتها هيك مش
1: طالع.
2: ايه تاجر يمكن.
1: طيب لو عطوك صوت مطرب اخر ليوم واحد مين بتختار؟
2: اكيد الله يرحمه صباح فخري.
0: حلو.
2: كنت هيك على القليله يعني اعيش التجربه تبع انه انه هاي هذا العملاق كيف التكنيك تبعه كان. كيف كيف كان يقدر يتحكم بصوته. حلو. كيف لما كان صوته مثلا بده يروح على هذا المكان يروح بدون بكل سلاسه بدون ما حدا ينتبه بصوته.
1: حلو كثير.
0: اشاعه عنك اثرت فيك؟
2: هلا هي مش اشاعه وهذا شرف كبير لي اني انا كنت معارض، فهذا كثير يعني كثير قطع برزقي يعني. يمكن هي اول مره حنوه لهي القصه انه انا مثلا اول حفله اشتغلتها بعد ارب ايدل ثلاث سنوات ونص بالضبط. هي اول حفله مثلا انه انا ثلاث سنوات ونص انا اشتغلت يمكن كثير قصص
0: يعني
2: غير الفن.
0: رايك السياسي يعني اخر يعني نجوميتك خلينا نقول.
2: يمكن اي ربك له حكمته يعني. فا اي يعني هي ناس كانت تقول اشاعه يعني بس انا بالنسبه لي هذا شرف كان يعني.
0: حلو.
1: طيب عندنا كمان فنان بتحب اغانيه ودائما بتسمع له؟
2: هلا والله الأمانة انا يعني انا ما عندي مشكله اسمع لمين من كان بحكم انه بحب اتذوق فنيا يعني شوف شو عم ينزل بالسوق. من الاشخاص اللي كثير بحب اسمع مثلا يمكن تطرقنا قلت كاظم الساهر، صابر الرباعي مع حفظ الالقاب، عبد الحليم حافظ، ف اندريا بوتشيلي مثلا يعني ما في خلينا نقول حدا معين. بحب اسمع الغنيه الحلوه، بحب اسمع شيء ناسب ذائقتي الآنية يعني. أنا اليوم حزين فلازم أحط غنية مثلا لفلان حزينة عيش التجربة، فرحان فلازم أحط هاي الأغنية
1: يعني حسب الحالة بقى.
2: حسب الحالة.
0: طيب هلأ شو الحالة؟
2: هلأ الحالة والله أنه كتير مبسوط أنا معكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: حاسة لازم تغنينا لك.
0: طيب شو قدي معنا وقت؟ خلينا نسأل قديش معنا وقت يا شباب؟
1: ثلاث
0: دقائق. طيب
2: مرا الوارد هيك
0: شفت والله ما حسينا بالوقت.
2: ما هو لأنكم مهضومين ما شاء الله.
0: هلا خلينا نسأل عن منعك دخول سوريا وهي القصص والتفاصيل وبعدين هلا رجعتك واحكي لنا هيدي هذا الإحساس، هيك إحساس الانتصار يمكن بتحس
2: يعني مو بس لإلي، لأي حدا حس إنه بيوم من الأيام هذا الشعب هو منه هو فيه. يعني اليوم الثورة السورية بانتصارها على سيرة الترندات هو ترند عالمي وقليل ليتكرر بالحياة بتاريخ الحقبات الزمنية اللي عملته سوريا قليل كتير.
0: صح.
2: منعي يمكن خلينا نقول هو سبب بعد الموال كتير تعرضت وقتها لا لا لا لا لظروف. يمكن بالأيام الجاية هيك نستفيض أكتر بقصص بخبايا خلينا نقول بقصص قطع رزق مثلا بقصص أنه أنت ما
0: حدا حاربك بالفنانين خلينا نقول؟
2: هلا كثيرين بدون ذكر اسماء كثيرين، مع انه هن كان يعني ياما كنت شوفهم بمكان، فانه انا حدا من الناس اللي طلعت من من من 14 سنه لهلا فنان، فانت لازم تجمع، ممنوع تفرق مين ما كنت تكون. رايك السياسي اوكي بس لا يفسد الود قضيه بيني وبينك.
0: اكيد اكيد طبعا طبعا،
2: عم نحكيك انا عم بحكيك فن، فانت طول ما رايك السياسي انا بحترمه، وانا رايي السياسي غصب يعني، طول ما انا محترم رايك فانت لازم
0: تحترمني. اكيد
2: انا بالنسبه لي هذه ال 14 سنه هي اللي شوي في ناس كانت متعصبه كثير، لا لا لانه لا انت مالك معنا فانت ضدنا. لا اخي انا مش قصة معك،
0: هو اقصاء،
2: انا مع هذا الشعب. إيه سوريا الشعب بالاخر، مش سوريا
0: لا اسره
2: مقبور
0: ولا طيب خلينا هيك نطلع من الاجواء، نروح على اجواء الغناء. بدي اتشكرك عبد الكريم حمدان،
2: اهلا وسهلا فيك،
1: نورتنا،
2: شكرا على الاستضافه الحلوه،
0: شكرا لك
2: قناه سوريا، انا دائما بحبكم يعني من ايام اسطنبول.
0: بدي اتشكر مشاهدينا، ايش رايكم نختم مع عبد الكريم حمدان ونشوفكم بكره بنفس الوقت، مع السلامه،
1: باي باي.
2: هلا حنقول في عندي اغنيه انا جديده ان شاء الله هيك بالايام حتطلع، حنقول منها هي كلمات منير وعساف الحان نياد نجار،
1: حلو،
2: توزيع هشام محمد،
1: حنسمعها لاول مره يعني
2: لاول مره. حنقول سلم على الغرام، سلم على الهوى،

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. لليوم الثاني ميليشيا الحرس الوطني تواصل منع الطلاب في السويداء من الوصول إلى مراكز الامتحانات، واعتداء على 3 طلاب حاولوا تجاوز أحد الحواجز. الشيباني يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، وبرنامج الزيارة يتضمن إعادة افتتاح السفارة السورية وتوقيع اتفاقية مشتركة. الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وعواصف غبارية في البادية، وتتوقع امتداد الغبار إلى دير الزور وجنوب الحسكة. الطيران المدني يتسلم أول طائرتين من أصل 8 من طراز إيرباص 320، والخطوة تأتي ضمن مشروع تطوير مطار دمشق وتحديث أسطول الناقل الوطني.

0: في تفاصيل، قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قطيبة عزام، قال إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت لليوم الثاني عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالية. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالية. أضافت المصادر بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. وكان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني أدان حرمان طلاب السويداء من حقهم في الوصول إلى مراكز الامتحانات الرسمية في ريف المحافظة. وقال الحزب أن هذه الممارسات تجسيد خطير لمشروع سلخ السويداء عن سوريا مهما كانت الكلفة، وحتى على حساب مستقبل أبناء المحافظة وحقهم في التعليم. جدد الحزب رفضه للخطابات والممارسات التي تدفع بالسويداء نحو الانفصال أو الارتهان للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تشكل خروجا على تاريخ الدروز وهويتهم الوطنية والعربية وعلى عقيدتهم التي لم تكن يوما غطاء للاحتلال أو مشاريع التقسيم. كما شدد على أن مستقبل أبناء السويداء لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والمصالحة والشراكة الوطنية ضمن سوريا موحدة. وكان مكتب الأمم المتحدة في سوريا أعرب عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم. أكد المكتب أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. ينضم إلي مرهف الشاعر، مدير مديرية إعلام محافظة السويداء، وهو معنا من ريف السويداء. أهلا ومرحبا بك، ما هي آخر المعلومات حول منع الطلاب لليوم الثاني على التوالي من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية؟
1: نعم، حياكم الله. يعني للأسف لليوم الثاني على التوالي قامت العصابات التابعة لما يسمى الحرس الوطني بمنع بعض الطلاب من الخروج لتقديم امتحاناتهم. بالأخص يعني اليوم شددت كثفت حواجزها، يعني نصبت 3 حواجز أيضا على الطريق الواصل ما بين السويداء ودمشق، بالإضافة على أنه يعني حتى كان لهذه العصابات كمائن يعني قبل حاجز يعني المتونة التابع للدولة السورية لأجل يعني منع حتى أي طالب يستطيع أن يخرج من حاجز شهبة أيضا يتم اعتراضه. للأسف يعني هذا السلوك الأرعن وهذا السلوك الذي لا يمثل الأخلاق بصلة ليس غريب عن أفعال هذه العصابات. بطبيعة الحال اليوم لم يعني استطاع يوم أمس أحد الطلاب سيرا على الأقدام الوصول للامتحانات. اليوم أيضا وصل طالبين لامتحاناتهم، يعني منهم من استطاع أن يخرج ابنه بصبون السيارة وهو يعني من الطلاب المتفوقين، استطاع يعني الوصول فيه إلى المركز الامتحاني. تمت يعني اليوم الامتحانات وسط إجراءات أيضا واهتمام حكومي بالغ من خلال يعني وجود يعني الاهتمام من قبل وزارة التربية، من قبل إدارة الطوارئ، أيضا محافظة السويداء وإدارة منطقة شهبة، التربية، الصحة، إدارة الدفاع المدني، الكل تواجد اليوم مع تخديم يعني المادة الامتحانية، مادة التربية الإسلامية اليوم لطلاب الشهادتين. الحمد لله يعني رصدنا أيضا انطباعات جيدة لدى الأهالي المرافقين لأبنائهم خلال العملية الامتحانية، وأيضا الطلاب يعني بعد أن لمسوا أمس الاهتمام اليوم أيضا كانوا مرتاحين يعني حتى بتقديمهم الامتحانات، وكانت يعني الانطباعات جيدة حتى عندما سألنا بعض الطلبة عن مستوى الأسئلة وعن يعني مدى طبيعة يعني الأسئلة والأجواء المريحة، فكانت انطباعاتهم جيدة والأغلبية يعني ممن قدموا يتوقعون علامات جيدة إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق بطبيعة الحال. إذن
0: نعم سيد يعني مرهف، يعني بالإجمال كم عدد الطلاب الواصلين إلى مراكزهم الامتحانية في هذا التوقيت تحديدا منذ الأمس بدء الامتحانات؟
1: يعني العدد الدقيق أو العدد التقريبي هو ما يقارب يعني ما بين 130 إلى 150 طالب.

0: هناك مساعي مشكورة من أيضا يعني الحكومة والدولة لتأمين سكن لهؤلاء الطلاب ويعني فرزهم على مناطق يعني تأمين خدماتهم يعني اليومية. طبعا هناك جهود من الأهالي ممن استقبل أيضا الطلبة، هناك يعني تفاعل حكومي واجتماعي وشعبي مع يعني تأمين الظروف النفسية لطلابنا وتأمين امتحاناتهم، فكانت الإجراءات ميسرة والحمد لله.
1: نعم.
0: في في في في هذا اليوم.
1: نعم، هل هناك تنسيق مع وزارة التربية لمعالجة أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الامتحانات لأسباب خارجة عن إرادتهم؟
0: نعم، في الحقيقة يعني كانت يعني هناك أصوات وجهود واضحة سواء لمحافظة سويداء ولوزارة التربية ويعني اللجنة المشكلة لمتابعة هذه العملية الامتحانية، بأن يتم مثلا إعادة مادة الرياضيات لمن لم يستطع يعني التقدم لها يوم أمس وحضر اليوم. ربما يعني سنجد هذه المبادرة يعني مشكورة وزارة التربية، قد تساعد يعني بعض الطلبة الذين لم يتواجدوا يوم أمس ويتوقع عددهم ما بين 4 أو 5 طلاب أيضا لإعادة مادة الرياضيات في نهاية الامتحانات، يعني حرصا على مستقبلهم وعدم يعني ضياع عام دراسي عليهم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مديرية إعلام محافظة السويداء مرهف الشاعر، كنت معنا من ريف السويداء عبر الهاتف، شكرا جزيلا. قال مصدر دبلوماسي لتلفزيون سوريا أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد شيباني وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في أول زيارة له كوزير خارجية بعد سقوط النظام المخلوع. كشف المصدر الدبلوماسي بأن شيباني سيعيد خلال زيارته افتتاح السفارة السورية في طرابلس، كما أنه سيلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد أدبيبة، سيوقع اتفاقية اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة.

0: المزيد ينضم إلي من طرابلس الصحفي لؤي الهاشمي، أهلا ومرحبا بك. نريد المزيد من التفاصيل عن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى ليبيا.
1: نعم وسيم، صباح الخير، تحية لك ولكل متابعين تلفزيون سوريا. نشهد محطة مهمة جدا اليوم في وصول معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى العاصمة الليبية طرابلس. طبعا اليوم تعود العلاقات وبشكل رسمي أكثر ما بين البلدين الشقيقين. ستكون الزيارة لديوان وزارة الخارجية في البداية لتوقيع اتفاقية المجلس الليبي السوري للأعمال المشتركة، وأيضا ستكلل الزيارة بافتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد عدة جهود من الوفود التقنية التي أتت متتالية إلى العاصمة الليبية لتقديم خدمات قنصلية أكيدة للجالية السورية والمواطنين المقيمين في دولة ليبيا.
0: نعم، هل هناك حديث عن وجود ملفات عالقة بين البلدين ومنها أوضاع الجالية السورية، إضافة إلى ملف المفقودين؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الزيارة وافتتاح السفارة من جديد في حل هذه التفاصيل؟
1: بالتأكيد طبعا وسيم، اليوم هذا ملف مطروح وتم مناقشته من قبل معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، وقد أبدت بأمانة الدولة الليبية كامل المساعدة والتعاون في هذه الملفات العالقة. ستكلل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين عن طريق افتتاح السفارة إن شاء الله، أو ستكمل السفارة السورية أكثر هذه الأعمال بعد افتتاحها إن شاء الله اليوم مساء.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر. الصحفي لؤي الهاشمي كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. أعلن مدير منطقة قطنة

0: ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، وذلك بين أعيان من البلدة ووجهاء من عشائر دير الزور. وأكد المجتمعون تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة وإنصاف الأطراف المتضررة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات. وكان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي قد أوضح لتلفزيون سوريا أن الخلاف نشب مساء الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور، قبل أن يتصاعد مع تدخل أفراد من عائلاتهم مستخدمين العصية وأدوات معدنية مختلفة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة تل باط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربية، وذلك وفق ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وأقامت حواجز لتفتيش المرة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما ذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. نبقى في المنطقة الجنوبية، حيث شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. وأفاد موقع درعا 24 المحلية بأن مسلحين مجهولين أطلقا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى، هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب الحادثة. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب المفقود منذ نحو 600 يوم، وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب من أجل الصحفيين أيضا.
1: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب ابن ثورة، هو بيكون أخوي. طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء، أو طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
2: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
3: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 500 وأكثر من 60 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر من 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
0: و وإلى أحوال الطقس، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية، وذلك بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. توقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية، وامتداد الغبار ليصل إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيم عواصف غبارية كثيفة. المزيد ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، هل وصلت العاصفة فعلا إلى مناطق معينة في دير الزور أو المنخفض الجوي؟
4: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة مساء أمس كان هناك رياح قوية وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور متوجهة إلى الريف الشرقي، لكن تزامنت هذه صدور هذه التنبيهات مع تقلبات جوية تشهدها البلاد، عموم البلاد في سوريا، تسببت بنشاط الرياح وهبوب عواصف ترابية في مناطق من البادية السورية، خاصة من تدمر وإلى ما يقارب يعني أطراف محافظة دير الزور، مع احتمال هبوب رياح قوية بحسب الأرصاد الجوية، مع بقاء الأجواء مليئة بالغبار خلال الساعات القليلة القادمة بحسب التوقعات. سيتحرك الغبار تدريجيا من البادية باتجاه المحافظات الشرقية لتصل آثاره إلى أجزاء من دير الزور والرقة والحسكة وجنوب الحسكة بحسب الأرصاد الجوية، وقد تصل كثافة الغبار إلى مستويات تؤدي لتشكل عواصف ترابية كثيفة وانخفاض واضح في مدى الرؤية في بعض المواقع. طبعا في المقابل طالبت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برفع الجاهزية، ذلك مع تواصل حالة عدم الاستقرار الجوي التي انطلقت يوم الجمعة في 28 من الشهر الجاري، وقالت أنها تستمر إلى 31 من هذا الشهر أيضا. طبعا العاصفة بدأت من المحافظات الشمالية من والساحلية مرورا بدمشق بالقلمون بإدلب وحلب وبعض المناطق الأخرى حتى وصلت إلى البادية السورية. كان هناك عاصفة غبارية قوية جدا توجهت إلى المناطق الشرقية، وتحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قالت أنها قد تصل اليوم إلى محافظة دير الزور وأطراف من الحسكة وبعض المناطق الأخرى. عندنا في دير الزور غرفة استجابة طارئة، هذه الغرفة أنشئت بعد ارتفاع منسوب المياه، لكنها أيضا تدخلت عندما جاءت التحذيرات من العاصفة الغبارية، وكان هناك تحذيرات بالأمس من عدم المرور من الجسر الترابي والجسر الحربي بسبب رياح قوية جدا وصلت إلى أطراف دير الزور. وأيضا يحتمل إذا كان هناك اليوم بحسب رئيس لجنة الاستجابة الطارئة الدكتور فايز، إذا كان هناك رياح قوية وغبار قد يتوقف العبور على الجسر الترابي والجسر الحربي بحسب الحالة الجوية وسيم.
0: هل من احتياطات معينة تم اتخاذها من قبل الأهالي تحسبا لهذه العاصفة أو اقترابها من مناطق سكنية أكبر؟
4: في الحقيقة التحذيرات حددت الأهالي، و يعني بسبب يعني ارتفاع بعض المناطق في عموم محافظة دير الزور، التحذيرات جاءت لمن يمتلك أجسام قد تكون غير مثبتة عالية في أماكن معينة، خاصة في المدينة والأطراف المحيطة بها وأطراف الحسكة، من طاقة شمسية وأمور أخرى، تثبيت هذه الأجسام أو الابتعاد عنها. وأيضا التحذيرات شملت في حال كان هناك عواصف رعدية لا يقوم أحد بتصوير هذه العواصف عبر الجوالات حرصا على سلامته، وتحذيرات كثيرة أخرى أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. بعض الأهالي احتاط طبعا من تثبيت الطاقة، ألواح الطاقة الشمسية وبعض الأجسام التي قد يعني تقوم الرياح بأخذها. وأيضا هناك تحذيرات من غرفة الاستجابة الطارئة لعموم أهالي دير الزور أو الشرق السوري، دير الزور والرقة والحسكة، عدم الاقتراب من المناطق العالية من ضفاف نهر الفرات، وعدم تصوير أي عواصف رعدية في حال كانت موجودة أو ثبت أنها يعني ضربت أي منطقة في عموم محافظة دير الزور.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. وفي تداعيات عدم الاستقرار الجوي أصدر الدفاع المدني تقريرا حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياحا نشطة، ما أدى إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وأغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران وانجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل. وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات هي اللاذقية وإدلب وحمص وحماة وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة، في حين تم إجلاء 3 عائلات. وشملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه وفتح 56 طريقا مغلقا وتسليك المصارف والمطريات وفتح الممرات المائية وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق ومعالجة حالات انجراف التربة والتعامل مع المركبات العالقة وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة. كما تأثرت مدينة اللاذقية بهطولات مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار.
5: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل، نقوم على فتح الطرقات الرئيسية كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة، وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: المزيد من التفاصيل ينضم إلي من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. مرحبا بك هاشم، هل من تأثيرات جديدة لهذا المنخفض الجوي في عموم أرجاء محافظة اللاذقية؟
6: نعم وسيم، يعني تقريبا المنخفض الجوي او حاله عدم الاستقرار الجوي يعني تقريبا انجلت في محافظه اللاذقيه، يعني الاجواء صافيه اليوم ولا ارتفاع لامواج البحر، ويعني لم يكن يعني كيوم امس كان يوما عاصفا ويوما يعني مليء بال يعني الفيضانات ببعض المناطق، وإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انسداد وإغلاق بعض الطرق التي عملت عليها فرق الدفاع المدني وفتح هذه مصارف المياه في الطرقات الرئيسية إن كان استراد جبلة اللاذقية، لا سيما أيضا هناك بعض المنازل التي غرقت وبعض الأشجار التي يعني سقطت على بعض السيارات في حي الصليبة وبعض المناطق نتيجة الرياح القوية. طبعا جميع الأضرار يعني هي كانت أضرار مادية، لم يكن هناك أي أضرار بشرية. استطاعت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من يعني كانت مستنفرة لكل طواقمها كان مدينة أو ريفا حتى يعني سلكت المياه فتحت الطرقات، لا سيما أن هناك بعض الطرقات في ريف اللاذقية يعني في منطقة السفكون أو حتى في جبل الأكراد كان هناك انجراف للتربة، أيضا استطاعت من فتح هذه الطرقات لتسهيل عملية المرور. كان أيضا هناك خلال ساعة الليل حدث مروري لشاحنة على في منطقة الزوبار على استراد الإنفور، ويعني أدت إلى إغلاق جزء للطريق الفرق الدفاع المدني وايضا شرطه امن الطرق سهلت فتح الطريق، ومن ثم يعني عاد الطريق الى يعني طبيعته. اليوم الفعاليه الجويه تقريبا انحسرت في اللاذقيه، لا توجد تحذيرات حتى الان. التحذيرات كانت في بدايه اليوم الاول ان الحاله الجويه تبدا يعني من يوم الجمعه او مساء يوم الجمعه وحتى مساء يوم الاثنين، والذروه ستكون السبت والاحد تقريبا في الساحل السوري. يعني يوم امس كان هناك الذروه، الان يعني لا نعلم ان سيكون هناك تبدل للاجواء، لكن عموما يعني الاجواء هي يعني مستقره، ويعني لا يوجد هناك ايضا يعني رياح او غيوم، والحالة الجوية مستقرة حتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبد الله. أكد مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار، أكد أن مشاركة المؤسسة في معرض دمشق الدولية تمثل فرصة مهمة للإعلان عن عودة المناطق الحرة في سوريا إلى النشاط، وذلك بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. وقال قنطار لوكالة سانة أن المؤسسة عملت على تطوير البنية التحتية، حيث شملت تحديث شبكات الطرق والكهرباء والمياه إلى جانب تأهيل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى المناطق الحرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على تفعيل المرافق الجافة وتعزيز الربط السككي، مستندة إلى نجاح ربط ميناء طرطوس بمنطقة عدرا. كما أشار إلى أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6، ذلك عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة. وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي أن الفرق الفنية والهندسية في مصب بانياس النفطية أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه من الخدمة. أوعز رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى وزارة النفط للإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب استراتيجي بريف محافظة البصرة، وذلك بحديثة وفيش خبور الحدودية مع تركيا وميناء بانياس. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك رأسه الزيدي بحضور وزير النفط ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب ممثلي عدد من الشركات المنفذة للمشروع، حيث جرت مناقشة تفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع وآثارها التنموية البعيدة المدى، فضلا عن مسارات التصدير والكميات المتوقعة من النفط عبر الخطين. وجه الزيدي إلى توفير أفضل الظروف والمتطلبات أمام الشركات المنفذة بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير. أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين برنامجا للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قصرا عبر تطبيق أثر المتاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكترونية، وذلك بهدف توفير وسيلة تتيح للعائلات تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. وبينت الهيئة أنها خصصت أرقاما للمساعدة الفنية موزعة بحسب المحافظات والمناطق بهدف الإجابة عن استفسارات العائلات ومساعدتها في إنشاء الحسابات واستكمال تقديم البلاغات. كما تستقبل مراكز الهيئة في المحافظات العائلات الراغبة في الحصول على المساعدة، وذلك لإتمام التسجيل وتقديم البلاغ. وأشارت الهيئة إلى أن فرقها ستعمل لاحقا على الوصول إلى مختلف المناطق لمساعدة العائلات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا أو الوصول إلى مراكز الهيئة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أوربكون القابضة. أضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية، وذلك ضمن بيئة تشغيلية ورقابية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. وأشار أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول السوري. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة. المزيد من التفاصيل عن تسلم أول طائرتين من أصل 8 طائرات إيرباص 320.
7: نعم وسيم، يعني حقيقة الطائرتين، الطائرة الأولى وصلت والطائرة الثانية يتم تجهيزها بشكل كامل لتدخل إلى أسطول الناقل الجوي السوري، وهي إضافة جديدة حقيقة لهذا الأسطول الذي من المتوقع أن يتم استكمال الطائرات ليصل عدد الطائرات إلى 8 طائرات. الطائرات الثمانية تكون هي ضمن خطة تطوير المطار التي بدأت قبل عدة أشهر، وهذه الخطة كانت يعني تمشي بمسارين. المسار الأول هو تطوير يعني المطار لوجستيا من إعادة بناء للصالات وتجهيزه وتجهيز يعني المدارج الرئيسية للمطار، والمسار الثاني هو إعادة تأهيل الأسطول، أسطول الطائرات السورية، ويعني أسطول الطائرات يعني نفس الشركة حقيقة التي بدأت بتنفيذ عمليات إصلاح المطار وإعادة تأهيله، نفس الشركة ستقوم أيضا بتزويد المطار بالطائرات التي تم جلبها من الأسطول الأوروبي بعد يعني عدة إجراءات فحص لشركات سورية وشركات عالمية. إجراءات الفحص كانت موافقة للمواصفات التي المواصفات التشغيلية وعمر هذه الطائرات لتكون يعني لتخضع أو خضعت لعمليات الفحص والتدقيق، ومن ثم تم تسجيلها ضمن الناقل الجوي للأسطول السوري. طبعا الطائرة الأولى أصبحت جاهزة وبدأت وستبدأ يعني رحلاتها بشكل مباشر. الطائرة الثانية يتم عمليات التجهيز النهائية لها، وخلال الفترة القادمة بحسب الهيئة العامة للطيران سيتم أيضا تزويد باقي الطائرات لتنضم للأسطول الجوي السوري. طبعا وسيم، يعني بنفس الوقت صالة المطار الثانية تقريبا أصبحت جاهزة، سيتم أيضا افتتاحها خلال يعني كان من المتوقع أن تكون جاهزة مع نهاية الشهر القادم. هذه الصالة أيضا ستكون هي صالة جاهزة سيتم الاعتماد عليها، وسيتم أيضا بناء صالة ثالثة لتكون هناك صالتين جاهزتين إضافة إلى الأسطول الذي سيكون هو عبارة عن 8 طائرات ستضاف إلى الأسطول الجوي للناقل
0: الأسطول الحالي. الأسطول الحالي يعني يعمل بكم طائرة الأسطول الحالي حاليا؟
7: طبعا أيضا حوالي 7 أو 8 طائرات موجودة حاليا ضمن الأسطول الجوي للأسطول الجوي السوري. هناك يعني نقص حقيقة بسبب فترة الحرب الطويلة، لكن بحسب الهيئة العامة للطيران فإن يعني إضافة العدد الجديد للأسطول الجوي ستزيد عدد الرحلات الداخلية والخارجية، وأيضا ستفتح يعني عدد من الرحلات لعدد من البلدان التي لم يكن يعني هناك رحلات جوية لها. هذا الأمر حقيقة سيزيد أيضا يعني من قوة الناقل الجوي السوري، وسيزيد أيضا من يعني استيعاب المسافرين السوريين، خصوصا مع ازدياد أعداد كبيرة للمسافرين حقيقة خلال الصيف الأخير.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور من دمشق. أعلنت وزارة الخارجية عبر إدارة الشؤون القنصلية إتاحة التقديم على قرعة موسم الحج القادم، وذلك عبر السفارات والقنصليات السورية في أوروبا وعدد من دول الخليج اعتبارا من اليوم الأحد وحتى تاريخ 10 من أيلول المقبل. أوضحت الوزارة أن التقديم يشمل جميع البعثات السورية في الدول الأوروبية، إضافة إلى بعثات سوريا في الدوحة وأبوظبي ودبي ومسقط والبحرين والكويت. وأتاحت الوزارة للراغبين التقديم وحجز المواعيد عبر تطبيق إلكتروني خاص بهدف تسهيل الإجراءات على أفراد الجالية السورية في الخارج. رصد تلفزيون سوريا آراء أهل في مدينة دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره أيضا، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
8: في عندنا بالمدينة الجامعية ركبوا لنا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء سيء لدرجه. فاذا وفروا لنا الستارلينك طب يوفروا علينا اول شيء موضوع الباقات، ثاني شغله سرعه النت. فهمت يعني عم نعاني مثلا النت يكون سيء وخاصه بالشتاء، اليوم بس هيك نزلت حبه مطر خلاص الشبكه كلها بتروح.
9: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطيه ظابطه، احيانا الاشاره تروح بتجي، له مشاكله يعني. القديم
10: زفت، عم زفت مو زفت زلحفي اسمه نت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرساله بوصل عند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرساله.
11: تستخدم شي ستارلينك انت؟
10: لا هاي اول مره بسمع فيها منك.
12: الحمد لله منيح، بس احيانا يعني بيعلق. انا عندي قناه كانت بس احيانا بيعلق شوي.
13: السعر عادي بالنسبه لاشتراك الدوله، لكن السرعه بطيئه، سواء كان شركات خاصه يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدوله، السرعه بطيئه.
14: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، واذا صار يعني اذا هيك تطورنا زياده شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حماة أيضا رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن وقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي.
15: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة للMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
16: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
17: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السيرياتيل فيها قوية.
18: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سيرياتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
19: هلا خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
20: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
21: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع ما على طول دائمة.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة، وذلك بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ ولا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
22: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها استعدادا لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
23: بنروح نشتري الحديد بنجيبه على الطعاجة بنصنعه منتعجه بلحموله وشكيته مدادات وهيك شغله تصنيع ولا بيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبوا على الارض الواحد بيدهنوا وبيجيب واحد يركب له اياه، عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعد الشريط في مرحله النايلو ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحله تزبيل ويجهز بزور يجهز كذا شتل، هاي المرحله الثانيه الشتول وهالشغلات هاي هيك.
22: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريته.
1: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر موتورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
22: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق. تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن اتفاق الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بمناقشة مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. جاء ذلك عبر حساب السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب اللبناني وترغب في أن يكون لبنان دولة آمنة ومستقلة، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله، وأضاف أنه عندما يقرر حزب الله أنه مستعد للقيام بذلك يمكنه التواصل مع الدولة اللبنانية وأبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته. تابعت أن حزب الله لا يريد حتى الآن التحدث إلى الدولة اللبنانية أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى إسرائيل. شهد جنوبي لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا جديدا تخلله شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق إلى جانب توغل قوات إسرائيلية داخل بلدة كفر شوبة الحدودية. أفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت مشاع المنصوري ووادي الحجير، في حين طال القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر، وذلك بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة عيت الجبل الحدودية. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل، وذلك وفق وكالة أسوشيتد بريس. نقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهما إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس 15 وذلك لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان، غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. كشفت صحيفة هآريتس الإسرائيلية أن أصواتا داخل جيش الاحتلال تشتبه في أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد لتدهور متعمد للأوضاع في الضفة الغربية لأسباب انتخابية. أضافت الصحيفة أن شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي من بينها وزير المالية سموتريتش لا تخفي رغبتها في تصعيد الصراع بالضفة الغربية، بما يبرر تحركا عسكريا لإسقاط السلطة الفلسطينية يتبعه احتلال للأراضي وعمليات تهجير واسعة للسكان. في المقابل قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، قال إن هناك إجماعا داخل إسرائيل على إدانة العنف في الضفة الغربية، معتبرا أن مئات آلاف الإسرائيليين المقيمين هناك يرفضون ممارسات مجموعة وصفها بالمشاغبين. نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي وسط تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفارع للاجئين، وذلك جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع، وذلك خلال اقتحام مخيم الفارع، وقدمت لهم العلاج ميدانيا. وفي تطورات ميدانية أخرى بالضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيري وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيري، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. أصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان من جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون، وذلك ضمن اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال طالت 7 مناطق تقع في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وشملت الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بلدات وقرى قصرى وجالود وعرابة ورابة والمغير وبرقة، إضافة إلى البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتخللها تجريف أراض وأغلاق طرق وعرقلة حركة الفلسطينيين والصحفيين. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة الغربية منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأضافت أن حصار القرية واستهداف سكانها بشكل عشوائي يهدفان إلى عزل المغير عسكريا واقتصاديا وتهجير سكانها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية لأهالي القرية. كما قتل فلسطيني من جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف حي الأمل الغربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في قطاع غزة يشتبه بتعرضهم للاختفاء القصري منذ بدء الحرب، وذلك استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. وأظهرت الدراسة أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء أو أثناء النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. في سياق منفصل، قدر المركز وجود 4000 إلى 5000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة، مؤكدا ضرورة التمييز بين المفقودين تحت الركام وحالات الاختفاء القصري. خرج متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة دعما لفلسطين حاملين أغصان الزيتون والطائرات الورقية. أطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني، وذلك احتجاجا على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن ترتيبات عبور مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذه الترتيبات لن تنفذ ما لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، مضيفا أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأشار إلى أن المضيق ما يزال مغلقا ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية.

0: يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: تقدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم من جديد إلى الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأها كالمعتاد بالعناوين. وزير الخارجية يصل إلى طرابلس في أول زيارة رسمية إلى ليبيا، ويبحث العلاقات ويعيد افتتاح السفارة السورية. الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق تطبيق أثر لتسجيل بيانات المفقودين، وتدعو العائلات إلى تسجيل معلومات ذويها. الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وعواصف غبارية في البادية، وتتوقع امتداد الغبار إلى دير الزور وجنوبي الحسكة. إسرائيل تدرس تعزيز قواتها في الضفة الغربية على حساب جبهتي غزة ولبنان، وتحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة.

في التفاصيل، قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قطيبة عزام، قال إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت لليوم الثاني عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالية. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالية. وأضافت المصادر بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة، وذلك منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم.

0: وكان مكتب الأمم المتحدة في سوريا أعرب عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم. أكد المكتب أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. في شأن آخر، قال مصدر دبلوماسي لتلفزيون سوريا أن وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس في أول زيارة له كوزير خارجية بعد سقوط النظام المخلوع. كشف المصدر الدبلوماسي بأن الشيباني سيعيد خلال زيارته افتتاح السفارة السورية في طرابلس، كما أنه سيلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد أدبيبة، سيوقع اتفاقية اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة. ينضم إلي من طرابلس الصحفي لؤي الهاشمي، أهلا ومرحبا بك. هل من تحديث عن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى ليبيا؟
1: نعم وسيم، مرحبا بك مجددا. بالطبع سيقوم معالي وزير الخارجية السيد سعد الشيباني بعدد زيارات، منها زيارة إلى ديوان مجلس رئاسة الوزراء وأيضا إلى عدة وزارات أخرى، بزيارات طبعا لعقد العديد من الاتفاقيات ومناقشة العديد من القضايا المشتركة بين بلدين.
0: نعم، تحدثت عن اتفاقيات، في أي مجالات ربما ستكون هذه الاتفاقيات إن توفرت لديك أي معلومات لؤي؟
1: طبعا من أبرز الاتفاقيات هي تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح خانات جديدة أمام رجال الأعمال والشركات، أيضا في مجال إعادة الإعمار وفي مجال الاستثمار الاقتصادي، أيضا يوجد بعض المشروعات المشتركة بين الدولتين، وحديث أيضا وتحدث الحديث أيضا عن اتفاقية أمنية أيضا مشتركة ما بين الدولتين.
0: نعم، أوضاع الجالية السورية هناك، ما هي ألح المتطلبات التي تريد أن تحل من قبل الحكومتين بعد زيارة وزير الخارجية إلى ليبيا اليوم؟
1: نعم وسيم، تعلم أن الانقطاع الذي دام لسنوات عن الجالية السورية المقيمة في ليبيا بسبب غياب التمثيل القنصلي، طبعا عودة التمثيل الدبلوماسي السوري بشكل فعال حيسهل أكثر حيسهل للحصول السوريين على خدمات وعملات قنصلية. أيضا ما ينتظره السوريين بشدة هو تجديد جوازات السفر وأوراق العبور لمن لا يملكون وثائق رسمية أو لمن فقد جواز سفر. هذه أبرز الاحتياجات الحالية للمواطنين السوريين المقيمين في دولة ليبيا.
0: نعم، افتتاح السفارة في أي ساعة سيكون تحديدا لؤي، ومن سيكون في الحضور من الجانب الليبي؟
1: بالتأكيد سيكون هناك وفد رفيع المستوى يتمثل به السيد طلال الباعور القائم بأعمال وزارة الخارجية الليبية. سيكون من المتوقع افتتاح السفارة في الساعة 5 مساء، يتوقع تقديم أو البدء بتقديم الخدمات القنصلية خلال اليومين أو 3 أيام المقبلة إن شاء الله.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، الصحفي لؤي الهاشمي كنت معنا من طرابلس. أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، وذلك بين أعيان من البلدة ووجهاء من عشائر دير الزور. أكد المجتمعون تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة، وتوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة وإنصاف الأطراف المتضررة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات. كان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي قد أوضح لتلفزيون سوريا أن الخلاف نشب مساء الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور قبل أن يتصاعد مع تدخل أفراد من عائلاتهم مستخدمين العصية وأدوات معدنية مختلفة. أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين برنامجاً للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً عبر تطبيق أثر المتاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، بهدف توفير وسيلة تتيح للعائلات تسجيل بيانات ذوي

0: في المناطق لمساعدة العائلات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا أو الوصول إلى مراكز الهيئة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل ثمان من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أوروباكون القابضة. وأضاف أن طائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن بيئة تشغيلية ورقابية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. وأشار أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول السوري. أعلنت وزارة الخارجية عبر إدارة الشؤون القنصلية أعلنت إتاحة التقديم على قرعة موسم الحج القادم، ذلك عبر السفارات والقنصليات السورية في أوروبا وعدد من دول الخليج، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد وحتى تاريخ 10 من أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن التقديم يشمل جميع البعثات السورية في الدول الأوروبية، إضافة إلى بعثات سوريا في الدوحة وأبوظبي ودبي ومسقط والبحرين والكويت. وأتاحت الوزارة للراغبين التقديم وحجز المواعيد عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بهدف تسهيل الإجراءات على أفراد الجالية السورية في الخارج. وفي أخبارنا الميدانية، شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. وأفاد موقع درعا 24 المحلية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب الحادثة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة تلبط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربية، وذلك وفق ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المرة والتدقيق في هويتهم بحسب ما ذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. قالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. وإلى أحوال الطقس، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية، ذلك بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية، امتداد الغبار ليصل إلى أجزاء من مدينة دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيم عواصف غبارية كثيفة. هذا وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ والكوارث إلى مدينة دير الزور مسببة أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحذر.
1: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2020. و26، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم

0: يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: وفي تداعيات حالة عدم الاستقرار الجوي، أصدر الدفاع المدني تقريرا حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياحا نشطة، ما أدى إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وأغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران وانجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل. وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات هي اللاذقية وإدلب وحمص وحماة وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة، في حين تم إجلاء 3 عائلات. شملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه، وفتح 56 طريقا مغلقا، وتسليك المصارف والمطريات، وفتح الممرات المائية، وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق، ومعالجة حالات انجراف التربة، والتعامل مع المركبات العالقة، وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة. ما شاء الله ما شاء الله. ينضم إلي من الرقة الصحفي أحمد العثمان. أهلا ومرحبا بك أحمد. إلى أين وصل هذا المنخفض الجوي في الرقة، أو ما المناطق التي وصل إليها؟
2: تحياتي لك وسيم وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة محافظة الرقة لم تتأثر بشكل كبير في هذا المنخفض، هناك تساقط الأمطار لكن بدرجة خفيفة جدا، زخات خفيفة يوم فجر اليوم، أمس لم تتأثر الرقة أيضا. التأثر الكبير والأكبر هو من مناطق حلب وحماة والبادية جنوب الرقة في بتدمر، كان هناك أضرار كبيرة بالنسبة للمزارعين وأيضا بالنسبة لمربي الماشية. في مثل هذه الأوقات بالتأكيد يتضرر بالدرجة الأولى المربي الماشية الذين يرعون في البادية. هذه الأمطار تسبب في تخريب بالنسبة للمزارعين، تخريب المزروعات، وأيضا بالنسبة للمربي الأغنام هي تسبب بإفساد الأعشاب اليابسة التي يعتمدون عليها في رعي أغنامهم. هناك التأثير الأكبر بالتأكيد سيكون في دير الزور من ناحية الرياح، هناك كان في تساقط للأشجار وأيضا هبوب الرياح القوية وحملها للرمال وتسببها بعواصف رملية بالتأكيد ستؤثر أيضا بشكل كبير على المرضى، لا سيما ممن يعانون من الأمراض التنفسية. ومن المعروف أن دير الزور من أكثر المناطق أو ما يحيط بدير الزور خاصة من الغرب وأيضا من الجنوب، هناك مناطق رملية أشبه بالصحراوية وبالتالي تتأثر بشكل أكبر. بالنسبة لمحافظة الرقة بشكل كامل كان هناك هطول على أطراف الحدود الإدارية لمحافظة الرقة يوم أمس، هطول خفيف للأمطار، هناك رياح متوسطة السرعة في المحافظة أيضا لكن دون وجود للغبار. المخاوف الأكبر اليوم لدى المزارعين من وجود هذه الأمطار، خاصة هذه الأمطار تؤثر بدرجة كبيرة على وخاصة مع رياح قوية تؤثر بدرجة كبيرة على محصول الذرة وتؤثر أيضا على المحاصيل الأخرى من القطن والصويا وغيرها من المحاصيل، وتؤثر أيضا على كما ذكرنا في وقت سابق على يعني المراعي في البادية، ويضطر بعد هذه الأمطار في حال هطلت سيضطر الكثير من المربين إلى يعني الضمان لماشيتهم أو يلجؤون إلى علفها نتيجة يعني إفساد الأمطار لهذه المزروعات. وسيم، نعم
1: نعم ما هي أبرز الاحتياطات من خلال ملاحظاتك التي تم اتخاذها من قبل الأهالي بعد التحذيرات من هذا المنخفض الجوي؟
2: بالنسبة للاحتياطات، حقيقة يعني الاحتياطات هي يعني خاصة المزارعين ممن يمتلكون الواحل أو الطاقة الشمسية، يعتمدون في ري أراضيهم على الطاقة الشمسية. هناك يعني كما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، تضرر الكثير من المزارعين في ريف حماة وأيضا في تدمر ممن يضعون الواح الطاقة الشمسية أو من يضطرون لسقاية أراضيهم عليها. هؤلاء المزارعون بدأوا بإجراءات احترازية منعا لتضررها. بالنسبة لي يعني الرياح، وبالتأكيد يعني لا يوجد أي إجراءات يمكن الاحتراز منها، لكن هناك أيضا بعض المزارعين ممن يمتلكون محاصيل مخزنة اضطروا لإدخالها إلى داخل مستودعات، أو أيضا إلى تغطيتها منعا لإفسادها، خاصة محاصيل الحنطة والشعير وغيرها من المحاصيل التي تتأثر بالأمطار. هذه الأمطار بالتأكيد يعني في هذا الوقت من العام تعتبر أمطار ليست في أوقاتها. هناك يعني خلال الأيام الماضية التغيرات المناخية يعني من جو حار إلى جو جيد أو إلى جو بارد، أيضا تسبب في وجود حالات مرضية وانتشار الجريب خلال 2 يومين الماضيين نتيجة التغير المناخي المفاجئ. وسيم،
1: نعم الصحفي أحمد العثمان كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي.
1: وينضم إلي حسان جردي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد حسان. حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية، ما تأثير هذه الرياح التي وصفت بالهابطة والقوية؟
3: يسعد اوقاتك استاذي الكريم. بالنسبه للتحذير الذي صدر عن المركز الوطني للمديريه العامه للارصاد الجويه بشان الرياح الهابطه المرافقه لتطور الغيوم الركاميه، تحديدا اللي كان سببها المنخفض الجوي الاستثنائي النادر والذي اثر على البلاد خلال 2 يومين الماضيين، بدا تاثيره من مساء ليله الجمعه بهطولات مطريه كانت بدايه من الشمال الغربي والساحل السوري، واستمرت حتى صباح هذا اليوم بفعاليه متباينه، وفعالية كانت من متوسطة إلى شديدة بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية وصولا إلى القلمون المنطقة الوسطى. الرياح الهابطة التي ذكرتها تأثيرها كان هو بشأن الغبار والأتربة والعواصف الترابية التي حدثت بالمنطقة الشرقية بأجزاء من البادية السورية وصولا إلى مدينة الرقة ووصولا أيضا إلى منطقة الجزيرة محافظة الحسكة. هذه الرياح كان لها تأثير سلبي بالنسبة للعواصف الترابية، زادت من حدة العواصف الترابية وأدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بمحيط مطار دير الزور. تدنى ليلة البارحة نهارا الرؤية الأفقية بمحيط المطار بمدينة دير الزور إلى 200 متر، ولكن مع هدوء وعودة الرياح إلى الهدوء تحسنت الرؤية خلال فترة زمنية قريبة إلى 1200 متر، ثم أصبحت رؤية 3 كيلومتر، ولكن بقي هناك آثار سلبية للغبار والأتربة المسارة بفعل الرياح الهابطة التي تم ذكرها آنفا.
1: نعم، هل انحسر هذا المنخفض الجوي أو الرياح، أم أن هناك ربما يتوقع ذروة في الساعات المقبلة؟
3: أستاذي الكريم، الذروة هي بلشت من امبارح معنا، من ظهر يوم السبت ومستمرة حتى ظهر يوم الأحد بفعالية متباينة كما ذكرت، أكثرها بالشمال الغربي تحديدا ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الجنوبي، الريف حمص الجنوبي، أيضا ريف حماة الجنوب الغربي. الهطولات كانت متميزة ليلة البارحة تحديدا ومستمرة الزاوية حتى ساعات ظهر هذا اليوم بهطولات مطرية كانت متميزة نوعا ما، أكثرها كان بمنطقة اللاذقية، منطقة كسب 84 ملم، بمحافظة إدلب كان هناك 65 ملم هطول خلال الليلة الماضية. الذروة مستمرة معنا حتى الآن، تضعف الفاعلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء بمختلف المناطق، تخف حدة العواصف الرعدية التي تم ذكرها بالمناطق الشمالية الغربية الساحلية الوسطى الجزيرة وصولا إلى أجزاء من البادية السورية والشرقية، هذه العواصف الشديدة التي كانت مرافقة أيضا للرياح الهابطة التي تم ذكرها. تضعف الفاعلية بشكل عام بكافة المناطق خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وتبقى الفرص موجودة بأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية على شكل زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة مع عواصف رعدية أقل حدة وتأثيرا بالمناطق التي تم ذكرها آنفا.
1: نعم، مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية تحدث قبل نحو ساعة من الآن عن أن المنخفض الجوي في اللاذقية ليس له أي تأثير خلال الساعات القليلة الماضية. هل هذا يعني بحسب التنبؤات والله أعلم بكل الأحوال أن هذا المنخفض ابتعد تماما عن الساحل السوري؟
3: الهطولات المطرية المرافقة للمنخفض الجوي اللي عم نتحدث عنه والظروف الجوية المنظومة الجوية اللي عم نشهدها هلأ هي مختلفة تماما من صفاتها الأساسية أنها عشوائية الحدوث، أي تحدث بمنطقة دون أخرى، لربما يكون هناك مناطق فيها هطول مطري غزير وكثيف ومنطقة مجاورة لها يكون الهطول فيها شبه معدوم. بمحافظة اللاذقية تحديدا الأجزاء الشمالية الغربية من الساحل السوري كانت الهطولات متميزة كما ذكرت، كمية الهطول كانت ممتازة بمنطقة كسب 84 ملم، بمنطقة سلنفة 41 ملم، أيضا بمحيط مطار اللاذقية الهطولات كانت بحدود 48.5 ملم، أيضا بمحافظة اللاذقية تحديدا لدينا هناك محطة بمنطقة بوقة الهطولات كانت بحدود 47.5 ملم، فالهطولات كانت موجودة وحاضرة بهذه المناطق، ولكن من خلال التحذيرات التي تم توجيهها من خلال المركز الوطني للأرصاد الجوية وعبر دائرة الإنذار المبكر والتأهب بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تم التعامل مع المنخفض الجوي بدرجة عالية من الخطة والحذر وتفادي أي أخطار تكون ناتجة عن هذه الظواهر الجوية.
1: ومع وصول المنخفض إلى دير الزور وكما تحدثت ربما الحسكة والرقة بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا قبل قليل، ما هي الإجراءات التي ينبغي على الأهالي اتخاذها لحماية أنفسهم وخصوصا مرضى الجهاز التنفسي؟
3: أستاذي الكريم، بالنسبة للتحذيرات نحن أصدرنا التحذيرات كما ذكرت وحددنا المناطق الأكثر تأثرا بالعواصف الترابية والغبارية نتيجة الرياح الهابطة، وتم ذكر المنطقة الشرقية، الأجزاء الشمالية الغربية من منطقة الجزيرة، البادية السورية، أيضا بعض المناطق الداخلية. دائما نحن نوجه الأخوة المواطنين بالتحذيرات، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في جهاز التنفس، استخدام أساليب الحيطة والحذر، تفادي قدر الإمكان الخروج من المنزل خلال ساعات تأثر الأخوة المواطنين بالعواصف الترابية والغبارية، وأن كان لابد من الخروج خارج المنزل استخدام كمامة أو قطعة قماش مبللة بالماء لحمايتهم من تسرب الغبار والأتربة إلى داخل الجهاز التنفسي.
1: نعم، ما دقة التنبؤ بمسار العواصف الغبارية وهل يمكن تحديد المناطق التي تتأثر أو سوف تتأثر بها خلال الفترات المقبلة؟
3: الدقة سيدي الكريم هي موجودة دائما، وكلما كانت الفترة الزمنية للتنبؤ قريبة كلما كانت مصداقية ودقة المعلومة عالية جدا، لكن عندما تكون الفترة الزمنية بعيدة هناك تكون المصداقية أقل واحتمالية الخطأ وارد. بالنسبة للعواصف الترابية والغبارية يعتمد في التنبؤ عنها الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي نتحدث عنها، وجود الغطاء النباتي، هل هناك في جفاف بالمنطقة أو عدم جفاف، نوعية التربة الموجودة بالمكان الذي يتم التحدث عنه بشأن الغبار، وهذه الصفات التي تم ذكرها كلها متوفرة وموجودة بالمنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة من ناحية نوعية التربة، قلة في الغطاء النباتي. نحن الآن في مركزية شهر فصل الصيف بشهر آب، الذروة هي في شهر آب، فهناك جفاف المطلق في أغلب المناطق، هذه العوامل المجتمعة تساعد وتكون سبب رئيسي مع وجود الرياح الهابطة لحدوث مثل هذه العواصف.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر حسان جردي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. We'll be right back. أكد مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار أكد أن مشاركة المؤسسة في معرض دمشق الدولي تمثل فرصة مهمة، وذلك للإعلان عن عودة المناطق الحرة في سوريا إلى النشاط، وذلك بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. وقال قنطار لوكالة سانا أن المؤسسة عملت على تطوير البنية التحتية حيث شملت تحديث شبكات الطرق والكهرباء والمياه إلى جانب تأهيل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى المناطق الحرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على تفعيل المرافق الجافة وتعزيز الربط السككي مستندة إلى نجاح ربط ميناء طرطوس بمنطقة عدرا. كما أشار إلى أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب.

0: أوعز رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى وزارة النفط الإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب استراتيجية يربط محافظة البصرة بحديثة وفيشخبور الحدودية مع تركيا وميناء بانياس. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك رأسه الزيدي بحضور وزير النفط ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب ممثلي عدد من الشركات المنفذة للمشروع، حيث جرت مناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع وآثارها التنموية البعيدة المدى، فضلا عن مسارات التصدير والكميات المتوقعة من النفط عبر الخطين. ووجه الزيدي إلى توفير أفضل الظروف والمتطلبات أمام الشركات المنفذة بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير. رصد تلفزيون سوريا آراء أهل في مدينة دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعة استقراره، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توفرها.
1: في عنا بالمدينة الجامعية ركبونا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك فبيوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت. فهمت؟ يعني عم نعاني مثلا نت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
2: سيء ما له جيد يعني. ولا له وسط، تحت الوسط. يعني لا التغطية ظابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي. له مشاكله يعني القديم.
3: زفت عم. زفت، مو زفت، زلحفة. اسمه نت مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل لعند الزبون بعدين بحكي معه، بكون لسه ما وصلت الرسالة.
4: تستخدم شي ستارلينك انت؟
3: لا. هاي أول مرة بسمع فيها منه.
5: والله الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
6: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة، السرعة بطيئة.
7: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، واذا صار يعني اذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حماة رصد تلفزيون سوريا ايضا اراء بعض الاهالي بشان وقع خدمة الانترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
8: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
9: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
10: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السريتيل فيها قوية.
11: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سريتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
12: هلا خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
13: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما يعني ما نحل. بالنسبة للهوائي احيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
14: شبكات الجوال صار يعني ممكن الاماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الاماكن ضعيف فيها النت. شبكه البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمه.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة، وذلك بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ ولا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
15: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعدادا لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
16: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، منتعجه، بلحموله وشكاته ومدادات وهيك شغلة تصنيع ولا بيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بدهنه وبيجيب واحد يركب له إياه، عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحلة النايلو، ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بذور، يجهز كذا شتل، هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
15: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
17: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو، خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
15: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
18: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: طلبت واشنطن حزب الله بنزع سلاحه، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض، ذلك بشأن مستقبل البلد العربي. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلدا آمنا ومتمتعا بالسيادة. أشارت إلى أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفرع للاجئين جنوبي مدينة طوباس، ذلك شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع، وذلك خلال اقتحام مخيم الفرع، قدمت لهم العلاج ميدانيا. في تطورات ميدانية أخرى بالضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. نقلت صحيفة معرفة الإسرائيلية عن مصادر قولها أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي لن يدعم أي خطوات في الضفة لا تفرضها الوقائع على الأرض، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي وسط تحذيرة إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. وفي السياق، كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن أصواتا داخل الجيش الإسرائيلي تشتبه في أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يمهد لتدهور متعمد للأوضاع في الضفة الغربية، وذلك لأسباب انتخابية. أضافت الصحيفة أن شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي من بينها وزير المالية يمويل سموتريتش لا تخفي رغبتها في تصعيد الصراع بالضفة الغربية، بما يبرر تحركا عسكريا لإسقاط السلطة الفلسطينية يتبعه احتلال للأراضي وعمليات تهجير واسعة للسكان. في المقابل، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن هناك إجماعا داخل إسرائيل على إدانة العنف في الضفة الغربية، معتبرا أن مئات آلاف الإسرائيليين المقيمين يرفضون ممارسات مجموعة وصفها بالمشاغبين. المزيد تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم. بداية أريد أن أسأل عن آخر تطورات الوضع الميداني في الضفة الغربية.
19: وسيم، تتزايد حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواء في المدن والقرى والبلدات والمخيمات أيضا، من الجيش الإسرائيلي ومن المستوطنين أيضا الذين يمارسون اعتداءاتهم في البلدات الفلسطينية، تحديدا جنوب نابلس. وهنا نتحدث عن بلدة قصرة وما جرى تحديدا بالأمس عند مهاجمة مجموعات كبيرة من المستوطنين لأحد المنازل، وهو يعني مسكون من قبل العائلات الفلسطينية، قاموا بمهاجمتهم. نتحدث هنا عن تصاعد حدة العنف، وهذا الأمر الذي أدى إلى تصاعد الجدل في الأوساط السياسية الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي وبين الحكومة الإسرائيلية، وربما تصاعد حدة التوتر بينهما على خلفية هذه الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية، واتهام الحكومة الإسرائيلية أنها هي من تقوم بدعم هذه الاعتداءات في الضفة، وتحديدا من قبل قادة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي اتهموا حكومة نتنياهو أنها تعمل لمصالحها السياسية على تصعيد التوتر والعنف في الضفة الغربية لمصالح سياسية، وربما أيضا لتفكيك قدرات السلطة الفلسطينية وتقويضها في الضفة. لكن الخطاب السياسي الإسرائيلي اليوم وسيم هو متعلق بما يجري في الضفة الغربية، وخاصة بعدما أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمين إلى فرقة ثالثة للعمل في الضفة الغربية نتيجة هذه التوتر والاعتداءات، متذرعا بأن الجيش لا يستطيع على حد وصفه أن يمنع الإرهاب الفلسطيني بسبب تشويش اعتداءات المستوطنين التي باتت تؤرق الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة. هذه القضية بعد أن أصبحت دولية أيضا، وكان هناك أيضا تصريحات عديدة من دول تنتقد، وفيها من ضمنها الولايات المتحدة تنتقد فيها اعتداءات المستوطنين، وبعد أن زار اليوم وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط بلدة قصرة التي لليوم 22 على التوالي تتعرض لمحاصرة منازل من قبل المستوطنين، قام بالأمس بنيامين نتنياهو بالإدلاء بتصريحات متعلقة بما أسباه المستوطنين مثيري الشغب بأنه يجب وضع حد لهم، وأيضا الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ الذي دعا القضاء وأجهزة الأمن كما قال بأن تحاسب كل من يثير الشغب في الضفة الغربية. بطبيعة الحال هذه التصريحات وسيم جاءت بعد الانتقادات الدولية الحادة لما يحدث على أرض الواقع، وبعد أيضا المخاوف التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي من إمكانية أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية في أي لحظة، وأن
0: نعم. أريد أن أسأل عن هذه النقطة تحديدا،
19: المصنفة جيم إلى المناطق.
0: نعم، بحسب ما نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن هناك أصوات في جيش الاحتلال تشتبه بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعمد إشعال الوضع في الضفة الغربية. ما هي أبرز التفاعلات في الأوساط السياسية الإسرائيلية مع ما نقلته صحيفة هارتس؟
19: بالفعل وسيم، يتصاعد التزايد ويتزايد أيضا الاعتقاد بأن الحكومة الإسرائيلية هي من تقوم بدعم الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية. هذا الاعتقاد يتزايد لدى الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر، ويرى أيضا محللون عسكريون إسرائيليون أن هذا الأمر جاء من أجل مصالح سياسية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وأنه خلال الشهرين المقبلين وهي الفترة المتبقية للانتخابات الإسرائيلية ستشهد الضفة الغربية توترا وعنفا متزايد. أصبحت الضفة الغربية حلبة للتصارع السياسي بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، سواء حزب بن غفير أو سواء سموتريتش وحتى بنيامين نتنياهو. الكل يتصارع سياسيا على حلبة الضفة الغربية لإشعالها ومحاولة كسب مصالح سياسية قبل الذهاب إلى هذه الانتخابات الإسرائيلية. لكن الجيش هنا حذر من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اشتعال الأمور وانفجارها بشكل كبير، وأن هذا الأمر سوف يرهق الجيش الإسرائيلي الذي أصلا هو مستنزف في جميع الجبهات التي فتحتها إسرائيل في كل مكان. اليوم نتحدث عن ساحة رئيسية وسيم، هي ساحة الضفة الغربية والتي أصبحت هي الحدث الأساسي والرئيسي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. التوقعات أيضا للتحليلات العسكرية الإسرائيلية أن تزداد هذه الاعتداءات في الضفة الغربية مع قرب الانتخابات أيضا، وخاصة بعد انتشار فيديو اليوم عن ما أسماه بن غفير جولة له في سجن الدامون الخاص بالأسيرات الفلسطينيات، وهو يتفاخر بأنه يعني قام بحرمان الأسيرات من أبسط حقوقهن داخل السجون الإسرائيلية، وقال أن هذا الأمر سوف يكون هو الأمر الطبيعي داخل السجون، الحرمان من الحقوق الطبيعية وأن تعيش الأسيرات في ظروف أقل من المستوى الإنساني والآدمي الطبيعي، وخاصة بعدما ظهرت إحدى الأسيرات وهي تتحدث عن الظروف الصعبة التي تعيشها داخل هذه السجون. هذا الفيديو رأى أيضا المحللون أنه يندرج تحت عمل المصالح السياسية لكسب الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وسوف يتنافس أكثر وأكثر الوزراء في هذه الحكومة على ساحة الضفة الغربية من أجل كسب أصوات لانتخابات الكنيسة القادمة.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري من القدس المحتلة. في غزة قتل فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الأمل الغربية مدينة خان يونس جنوب القطاع. أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في قطاع غزة يشتبه بتعرضهم للاختفاء القصري منذ بدء الحرب، وذلك استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. وأظهرت دراسة للمركز أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء أو أثناء النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. وفي سياق منفصل، قدر المركز وجود 4000 إلى 5000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة مؤكدا ضرورة التمييز بين المفقودين تحت الركام وحالات الاختفاء القسري. خرج متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة دعما لفلسطين حاملين أغصان الزيتون والطائرات الورقية، وأطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني، وذلك احتجاجا على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن ترتيبات عبور مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذه الترتيبات لم تنفذ ما لم تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها، مضيفا أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأشار إلى أن المضيق ما يزال مغلقا ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. ختام هذه الجولة الإخبارية بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
8: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
13: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
14: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
13: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
14: أي تغيير؟
13: شو بدنا نغير لنغير؟
14: إذا ما في كهرباء ومي.
13: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
14: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
13: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
14: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
13: يي إيه والله.
14: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
13: استنوها.

0: مع الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في سوريا تعود إلى الواجهة أسئلة الدولة والهوية والانتماء، وذلك بالتوازي مع التسويات السياسية وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمجتمع والمناطق. وبين تعدد الهويات والتجارب والذاكرات يبرز النقاش حول شكل الهوية الوطنية وعلاقتها بالمواطنة وحول دور مؤسسات الدولة في إنتاج هذا الانتماء. فبناء الهوية الوطنية يرتبط أيضاً بكيفية تنظيم التنوع وبالشكل الذي تتحدد فيه علاقة الفرد بالجماعة وبالمؤسسات. أهلاً بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، ما الهوية أو المظلة الوطنية القادرة على جمع السوريين؟ هل حل قسد مرحلة لبناء عقد اجتماعي جديد أم تسوية مؤقتة؟ وهل خرجت سوريا من عصر الهويات القومية والطائفية باتجاه الهوية الوطنية؟ لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا زميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: بعد سنوات من الحرب التي حولت سوريا إلى ساحة لصراع الهويات القومية والطائفية والمناطقية، يأتي قرار حل قوات سوريا الديمقراطية في لحظة شديدة الرمزية، وخاصة فيما يتعلق ببناء هوية سورية جامعة تتجاوز مشاريع الهويات الفرعية المسلحة. لسنوات طويلة تنافست داخل سوريا مشاريع هوياتية ومظلات متعددة، أبرزها الهوية العربية، الهويات القومية الكردية الآشورية التركمانية وغيرها، الهويات الطائفية والمذهبية، الانتماءات المناطقية والعشائرية. طوال عقود شكل المشروع القومي العربي المظلة السياسية الأوسع في سوريا، وتكرست بشكل أكبر خلال فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي. ومع سقوط نظام الأسد وحل حزب البعث، بات السؤال: هل انتهت في سوريا فكرة الدولة القومية العربية بصيغتها السياسية التقليدية؟ بعد سقوط نظام الأسد يطرح سؤال جوهري: هل تحتاج سوريا إلى تعريف جديد لهويتها؟ وكيف ستكون سوريا عربية وسورية متعددة في الوقت ذاته؟ هل القومية هوية ثقافية أم هوية سياسية للدولة؟ كان للحرب التي خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين آثار عميقة في الهوية الوطنية السورية، حيث قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ وحدود أمنية رعتها ميليشيات وفصائل متعددة. فكيف يمكن أن يصبح هؤلاء جميعا جزءا من سردية وطنية واحدة؟ مؤشرات لتشكيل الهوية الوطنية لا تقاس بالخطاب السياسي فقط، بل بما تفعله مؤسسات الدولة من خلال الحقوق المتساوية ومؤسسات الدولة التي تمثل مختلف السوريين، والجيش كمؤسسة وطنية لا فئوية، والمساواة أمام القانون وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات، والتنمية العادلة لجميع المناطق السورية. اليوم وبعد حل قوات سوريا الديمقراطية، هل كان هذا القرار مجرد تسوية سياسية أم خطوة تأسيسية لبناء دولة سورية؟ وتطرح في هذا السياق جملة من الأسئلة، أبرزها: هل نجح الدمج العسكري؟ هل نجحت عملية دمج المؤسسات المدنية؟ هل يشعر السكان اليوم أن الدولة عادت لأداء واجبها؟ في الختام، هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقدم للسوريين ما فشلت فيه المشاريع القومية والإثنية المتناحرة؟ وهل ستكون أمام انتقال تاريخي من سوريا الهويات المتنافسة إلى سوريا المواطنة التي تكون مظلة حقيقية لكل أبنائها؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من أربيل الناشط الحقوقي والمدني الأستاذ فاروق حاجي مصطفى، معنا من الدوحة الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الأستاذ حسام الدين درويش، ومعنا من بيروت الباحثة والكاتبة ومديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر الدكتورة ميادة كيالي. أرحب بكم جميعا. يعني موضوع الهوية للأمانة نوقش كثيرا بشكل نظري، لذلك حاولت أن أبني على هذه النقاشات التأسيسية السابقة، يعني حتى في منتدى دمشق نحن في تلفزيون سوريا ناقشناه، في برنامج الجمهورية الثالثة نوقش أيضا. الآن هناك تطورات على الأرض ربما ومعطيات جديدة يعني تجعل النقاش مختلفا، أو يمكن أن يبنى على النظر فيه لنذهب باتجاه ما يجري مع السوريين اليوم. أستاذ فاروق، أحب أن أبدأ معك. يعني الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي كان موضوع حل قسد، ويعني النقاش الهوياتي في مركز القضية الكردية في سوريا بشكل أو بآخر، وهي تشكل مثالاً على ما يمكن أن تتعامل معه السلطة في سوريا اليوم مع هويات أخرى ربما في سوريا. هل يمكن برأيك أن تنجح عملية دمج سياسي وعسكري كما حدث في قسد بينما يبقى الشق الهوياتي موضع تساؤل؟
2: شكرا لك نورخان، وشكرا يعني، وأنا سعيد أكون مع ضيفيك الدكتورة ميادة ودكتور حسام الدين.
0: أهلا بك، أنا سعيدة باستضافتكم اليوم أيضا.
2: وأنا سعيد أكثر حقيقة، مع العلم أنه أنا تجنبت شوية الشاشة، فيعني
0: شجعناك اليوم بالمنتدى، شجعناك
2: وللعزيز. يعني أنا بإمكاني القول أنه بالفعل الاندماج الذي حصل سواء على المستوى العسكري أو الأمني والترتيبات الأخيرة أو الإجراءات الأخيرة ربما أزال يعني كثير من العقبات في بناء الاستقرار وبناء السلام، وربما فتح باب يعني إلى حد ما يعني للبدء معا في تفكير حول كيفية بناء الدولة. ومسألة الهوية حقيقة يعني هي مسألة لا يعني لا تؤسس هوية جامعة للدولة، لا تؤسس من خلال صفقات سياسية أو تصويات، إنما يعني تؤسس من خلال عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي من المفترض يكون الكل موجودين في يعني على طاولة الحوار، والكل يعرض يعني الشؤون وشؤون المكونات على الطاولة، والكل يخرج بجملة من التوافقات. سوريا متعدد القوميات، متعدد الأديان، وفي نفس الوقت المذاهب. لا يمكن الحل يعني بين الحكم في سوريا وبين جزء من يعني من مع القومية الكردية، حتى القومية الكردية هناك يعني أيضا مآخذ. صحيح كل الكرد متفقين إن ما جرى خطوة إيجابية وخطوة جيدة نحو يعني الاندماج وبناء شركات، لكن هي تحتاج إلى خطوات لاحقة. يعني الكرة
0: يعني رغم ما صدر، يعني أستاذ فاروق، رغم ما صدر يعني المرسوم 13 اعترف ثقافيا باللغة الكردية، هناك يجري الحديث حول موضوع تعليمها في المدارس على الأقل في المناطق ذات الأغلبية الكردية، موضوع دخول الكردي إلى الجيش، يعني مكونات أخرى في الدولة السورية لا نعرف حتى الآن إن كان لها وجود في الجيش أو سيكون لها نسب لاحقا أو كيف سيدار الموضوع. يعني ما قصدته أنه هذه المكتسبات التي تم الحصول عليها وبتقديرك

0: افترض انه جميع على الطاوله حوار واحد ليس لما جرى على شكل من الحوار. بكل الاحوال يعني نزيد من التشاؤم، لكني ما زلت
1: لا يعني نحن نناقش، يعني كما قلت انه نحن يعني نبني على ما نظر له سابقا ونحاول مناقشه ما يجري الان على الارض. طيب يعني
0: تمام.
1: طيب دكتور تمام. حسام،
0: ما يجري الان امور يعني خطوه جيده، ويعني الكره اصبحت في ملعب، يعني في ملعب الدوله، وعلى الدوله تفكر بشكل جدي على المستوى كل المكونات وليس المكون الكردي، هناك مكونات اخرى.
1: يعني هذه العباره الاخيره مدخل رائع للسؤال الذي كنت اود ان اذهب به لك دكتور حسام، ارحب بك مره اخرى. السلطه اليوم في سوريا، هل تعتقد انه لديها تصور حول كيف ستكون سوريا هوياتيا، او ما هو تعريف السوري؟
2: شكرا كثير على الاستضافة، ويعني كمان مسرور بإني أكون معكم. خليني أقول إنه التناول، بما إنه التناول متكرر يعني لهذه المسألة، يعني أظن إنه في مطب عم نقع فيه غالبا هو تناوله من منظور الإثني والديني والقومي والكذا، ومسألة مكونات وكيف نجمع هذه المكونات في هوية واحدة. وبرأيي هذا سؤال مهم، لكنه أقل أهمية بكثير من سؤال هوية من. يعني عندما نتحدث عن هوية الناس، فهوية أول شيء الإنسان بيوصفه إنسان، أن يكون إنسان إنسانا. يعني ذكر الشعار يعني اللي صار في الثورة السورية، لما أنا إنسان مالي حيوان، هذا الذي قال أو كلنا قلناها وكلنا أردنا أن نعامل على أساسها. لا يهم هنا هذا الإنسان إن كان كردي ولا مسلم ولا ملحد ولا عربي ولا إلى آخره، أهم شيء أن يكون إنسان أول شيء. أن يكون إنسان هنا ليس المسألة ثقافية بالبداية، وإنما هناك مسائل قانونية وسياسية.
1: يعني أن تعرف الدولة كإنسان، هل تعتقد أنه نحن يعني موجودون هنا؟ ما زلنا موجودين هنا؟
2: إذا قلتي مثلا، يعني أنت إذا ربطتي بما يحصل في هذا الأسبوع، طبعا الخطوة، فلأقل يعني التفاعل مع مسألة قسد، مع كل هذه يعني ما حصل، برأيي كانت مسألة إيجابية جدا، خصوصا إذا قورنت بالتعامل الذي حصل في السويداء والذي في الساحل.
1: سنذهب إلى ذلك خلال الحلقة أيضا.
2: لكن إذا الأمثلة الأخرى التي يعني صدمت وحصلت هذا الأسبوع، مسألة أن ما زال أن هناك عشرات مئات آلاف من الناس يعتقلون من دون محاكمة لمدة طويلة، أشهر طويلة، هناك من يعذب عشرات مئات آلاف، هناك من يقتل تحت التعذيب أو بطريقة أو بأخرى كمان أسماء. هذه مس بإنسانية الإنسان. يعني كيف نعبر عن هوية الإنسان يجب أن لا يمس. يعني نعرف بالدستور الألماني كرامة الإنسان ينبغي ألا تمس مهما كان، تحت أي ظرف، تحت أي سبب، هذا لا يحصل.
1: طب يعني هذا الكلام جميل، بس هل تعتقد أن السلطة اليوم يعني في تعريفها للإنسان يقف كل السوريين سواء؟ يعني إذا كنت تود أن تبدأ يعني من هذه النقطة، ولا لا هناك من هو يعني هناك ربما، يعني دعني أعود للهويات، هويات فضلة على سبيل المثال، أو تحاول ربما يعني تجنب الاحتكاك معها أو إغضابها إلى آخره.
2: أنا برأيي المسألة يعني ليست علاقة السلطة بالهويات الكردية أو الدرزية أو الكذا. برأيي هناك سلطة ومجتمع ويعني الاضطراب في هذه العلاقة مع الجميع، لكن المسألة فلأقول أنه ليس هناك توجه قانوني حقيقي ولا سياسي ولا دستوري للتعامل مع السوريين، بمعنى بوصفهم أول شيء كبشر لهم حقوق وكمواطنين. يعني مثلا الحقوق السياسية، قلنا مثلا الثورة هي خروج لعودة السوريين إلى السياسة، ما الذي حصل بعد سقوط النظام؟ حتى الآن ممنوع عليهم قانونا وسياسيا ممارسة السياسة، يعني ككائن سياسي غير. وهذا ما يوحد، يعني إذا كان هناك هوية سورية فلتكن، فهي بالأصل هوية إنسانية، كل إنسان، كل الناس يعني لديهم نفس الحقوق والواجبات، هوية قانونية محمية بالقانون. ولم يصدر حتى الآن من هذه السلطة، حتى الآن لم يصدر أي قانون يحمي الحريات. يعني كل ما الحريات لم تمتع لأنها ليست مؤطرة أو بمعنى بعد سقوط نظام. أما لم يصدر حتى الآن أي قوانين أو دساتير تحمي الحريات، بالعكس هناك عمليات تقييد
1: يعني
2: ومنع.
1: يعني مسألة تعتقد أنه هذا تدرج طبيعي في المرحلة الانتقالية، ونحن بانتظار مجلس الشعب اللي يعني من المفروض أنه يبدأ جلساته قريبا، وبالتالي يعني تحل هذه التفاصيل.
2: هو تدرج، لكن في أي اتجاه؟ هل هو تدرج في منح الحريات السياسية؟ هل هو تدرج في التقليل أم العكس؟ بالعكس التدرج هو التدرج في القرار.

0: أكثر في يعني متى سنسمع أكثر عن عشرات مئات آلاف المعتقلين من دون محاكمة؟ يعني اليوم في حلب خرج إعلاميون يريدون فقط التغييب القسري أو إيقاف وإخطاف. فبرأيي قبل أن نسأل عن هوية كردي أو سوري أو بمعنى سني، أن الإنسان ينبغي أن يحاكم وفق القوانين وبشفافية. هذه مسألة أولية، هذه ما يمكن أن تشكل أساس لهوية إنسانية وطنية. غير ذلك طوائف وإثنيات وأديان وكذا
1: بس
0: ليس
1: يعني هذا
0: لها أي
1: واقع موجود أستاذ حسام، حتى لو ما كان لها معنى. وحتى السؤال عن اليوم المشروع الهوياتي لدى الدولة أيضا هو سؤال مشروع، لأنه هناك من سيقول لك مثلا أنه والله يعني السلطة الموجودة مشروعها إسلامي على سبيل المثال، كما كان على سبيل المثال مشروع البعث قوميا مثلا.
0: يعني
1: يعني ألا
0: ما
1: يجب أن
0: الفرق
1: نجد هذه
0: إذا كان
1: التعريفات؟
0: أنا برأيي حتى هذه السلطة ستواجه إسلاميين آخرين. طبعا هذه المسائل أنا أقول هي مهمة بعد أن نتفق على هذا الأساس. إذا تحدثنا عن هوية وطنية أو هوية سورية جامعة، ما المشتركات التي تجمع بين السوريين هنا؟ هذه العدالة الاجتماعية، هذه الحريات، هذه الحقوق، هذه الكرامة الإنسانية المشتركة. أنا برأيي في نقاش هويات هذا ما يغيب، يتم الحديث عما بعد، عن هذا سني علوي طائفي إسلامي غير إسلامي إلى آخره، لكن يغيب الأساس القانوني والأخلاقي والسياسي
1: طب
0: الذي هو
1: ألا
0: يعني
1: تعتقد
0: مؤسس
1: أنه هوية النخبة الحاكمة تأتي قبل الاعتراف بما تتفضل به من حقوق وحريات وما إلى هنالك؟ يعني تؤسس هذه الهوية أو تأتي مع هذه النخبة السياسية، ومن ثم يعني يبنى عليها كل الفهم للمواطن، يعني كمواطن وكإنسان وك يعني مادة في الدولة له هذه الحقوق والحريات.
0: بظن يعني يفترض كمان انه نتفق انه هي مساله الهويه ليست مساله جامده واحده تكون مجمده عبر الزمن ولا تتغير. يعني
1: جميل.
0: ليس بهذا المعنى، ليس هناك
1: طيب.
0: هويه حتى هذه السلطه، هذه السلطه يعني، وهذا هذا تغيرت كثيرا كثيرا ايجابا او سلبا لاسباب بوعي او بدون وعي، باراده او بغير اراده، تغيرت كثيرا. والحكم من منطلق ان لها هويه ثابته برايي ان حكم قاصر، على الاقل الواقع يعني يخالفه في كثير من النواحي.
1: يعني هدم الدكتور حسام جزءا كبيرا من النقاش الذي كان من المفترض انه تبنى عليه الحلقه بشكل او باخر. فيعني اذهب اليك دكتوره مياده، ولا ادري ان كنت تشتركين مع الدكتور حسام في يعني ربما هدم أو إعادة قراءة بعض هذه المفاهيم، فسأذهب إليك بسؤال مشابه للذي طرحته على الدكتور حسام، وهو هل تعتقدين أن هناك شكل من أشكال المواطنة المعيارية، سواء اليوم في سوريا أو في أي بلد، تؤسس وفق أغلبيات، تؤسس وفق مركز وأطراف على سبيل المثال، ومن ثم تصبح باقي الهويات الموجودة بالدولة كلها تحتاج إلى اعتراف آخر من قبل المركز أو من قبل مواطني الأغلبية؟
2: أول شيء تحية لكم وشكراً على الاستضافة الثانية على تلفزيون سوريا ولوجودي مع الأصدقاء. الحقيقة رح أبدأ من حيث انتهى الدكتور حسام. إذا بدنا نحكي اليوم أنه عن الهوية السورية اللي بتجمع، إذا خلينا نسأل على السؤال شو بنعني بالهوية؟ هل في شيء حقيقة ثابتة يعني ورثناها من الماضي، أم هي الهوية هي بناء تاريخي بيتغير؟ التاريخ بيقلنا أنه ما في شيء اسمه هوية نقية أو مكتملة يمكن يعني أنه ناخدها من الماضي وننزلها على الواقع. سوريا الحقيقة تشكلت عبر التاريخ بطبقات حضارية ودينية ولغوية متعددة، وكل مرحلة من هدول المراحل تركت أثرها يعني على سوريا. اختيار اليوم طبقة واحدة قومية أو دينية أو لغوية واعتباره أنه هي الهوية الأصلية، وبالتأكيد رح يحول كل السوريين لهويات هامشية أو هويات طارئة. فالمشكلة مو أنه يكون السوري عربي أو كردي أو سرياني أو مسلم أو مسيحي أو درزي أو علوي، المشكلة لما بتتحول هاي الهوية لمعيار للوطنية، أو لما أو لو تمنح جماعة ميزة أو بتعطيها الحق أنه هي تعرف حالها أنه سورياً يعني، وبتطلب من الآخرين أنه يثبتوا انتمائهم لهون. المشكلة بعتقد أنه السوريين بيحتاجوا قبل ما أنه نعطيهم هوية، نقول لهم أنه في عنا هي الهوية الوطنية، بيحتاجوا لعقد مواطني جامع. الهوية مسألة يعني ثقافية وشعورية، المواطنة هي علاقة قانونية بتحدد الحقوق والواجبات، بينما الهوية بتختلف من شخص لآخر. أما الحقوق ما في مع ما بيجوز مع أنه نختلف، فلازم نكون متساوين أمام القانون. ما فينا نستبدل الهوية الوطنية بالمواطنة، الهوية الوطنية بتنبنى من داخل تجربة المواطنة. لما بيختبر الكردي العربي الكردي أو العربي أو المسيحي أو العلوي أو الدرزي، وبيشوفوا أنه بالقانون والدولة بالمقدار نفسه عم تحميهم وعم
1: هذا يعني هذا ما يقال له هوية جامعة، لأنه يعني كتير تقال هذه الكلمة أنه هوية جامعة. هل هذا موجود فعلا وممكن على أرض الواقع وفي دولة فيها تعدد يعني اللي نشاهده في سوريا؟
2: الهوية الجامعة تنشأ من تجربة المواطن. المواطنة هي أنه يكون في عنا حقوق جميعنا متساوين أمامها. ما في ولا لأي طبقة أو أي طائفة أو أي منطقة حظوة أو تميز أو تمييز عن طبقة.
1: طب يعني ما تتفضلين به دكتورة هو ما يجب أن يكون، يعني هو الحالة المثالية، لكن اليوم في سوريا هل هناك يعني أعود إلى تسمية المواطن المعياري إذا كان هذا المصطلح صحيحاً، هل هو موجود اليوم في سوريا هذا المواطن الذي لا يحتاج أكثر من هذه من هويته الأصلية يعني للتعبير عن نفسه كسوري، بينما هناك آخرين على سبيل المثال ربما يكونون بحاجة إلى إثبات الوطنية كل مرة وإلى اعتراف الآخرين بهويتهم؟ يعني هذا النموذج موجود اليوم في سوريا أم أنه لا نحن تجاوزنا؟
2: النموذج
1: يعني
2: النموذج الحقيقي الموجود على الأرض بسوريا أنه السوري هو متعدد الهويات، هو ممكن يكون كردي ومسلم ومن منطقة الفلانية، ممكن يكون سرياني، ممكن يكون، فهو أصلا متعدد. لكن هذا الدستور والدولة المواطنة بتكون هي الإطار الأخلاقي واللي بيحمي كل هاي المكونات وبيعطيها الحرية إنه يكون عندها الحرية الثقافية، الحرية المعتقد وتمارسها من دون إنه يتم الحكم عليها وعلى انتمائها للوطن من خلال هالثقافة ولا هالمعتقد. ولا بعطي أي فئة لو كانت هي الأكثر ولو كانت هي الجامعة وبقلها طيب. أنه أنت من حقك أنك تكوني متميزة أو متحقك أنك أنت تكوني أنت الهوية الشاملة والباقي بتتعايشي معهم. لا ما بيصير، الهويات بدها تضل محمية بالدستور، الدستور هو اللي بيضمن لها أنه يكون هاي الحماية، الدستور ده يكون على مكانة واحدة من جميع هاي الهويات.
1: طيب أستاذ فاروق، يعني عندما يعني يتغير نظام في بلد كما حدث في سوريا بشكل أو بآخر، أو يعني تتغير السلطة جذريا، هل يستمر الناس في فهم هوياتهم كما كانت هي قبل هذا التغيير السياسي، أم أنه يحتاجون لإعادة بناء الهوية الوطنية وفق تجربتهم مع السلطة الجديدة نفسها؟
3: لا بالعكس، أنا أتفق يعني على فكرة مع دكتور حسام الجانب القانوني، يعني أهمية أو دور القانون في بناء المواطنة، وبنفس الوقت أتفق مع دكتورة ميادة إلى حد كبير، يعني المساحة أوسع من مساحة مع دكتور حسام، لأنه بالفعل والتجارب العالمية تجارب نزاعية كلها، يعني أي دولة حدث فيها نزاع لأنه فيها يعني جملة من المشاكل. نحن مثلا ككرد على سبيل المثال عندي ضرر، لأنه النظام السابق ألحق الضرر نتيجة هويتي الكردية، يعني على سبيل المثال أنه كان في بمنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعني انصهار كل الأقليات القومية في بطاقة الأمة العربية، وأيضا يعني الدولة بحاجة إلى يعني القيام بإجراءات عديدة على سبيل المثال الحصر، يعني حتى الآن القرار المحكمة تطلع باسم الشعب العربي السوري، وأنا سوري يعني ما عم بيقطع باسمي على سبيل المثال، والجمهورية العربية السورية يعني الدولة اسم الدولة يعني تحمل يعني شيء من العنصرية، خلينا نسميه، أو بين القوسين العنصرية، مشان ما حدا يزعل منا يعني على الأقل. المهم
1: إيه يعني بس هو هذا الشعور نفسه، هذا شعور هوياتي، وهذا الشعور نفسه انبنى بناء على التجربة الكردية مع نظام البعث نفسه ومع سلطة حافظ الأسد. يعني لهذا سألتك أستاذ فاروق الآن إيه يعني.
3: ولذلك نور خان بس تعطيني مجال شوي.
1: تفضل.
3: يعني ولذلك يعني أنا مثلا حضرت عدد من جلسات اللي متعلقة بالعدالة الانتقالية، وأنا كان لي مأخذ كثير كبير على الأداء، مو على الأداء، على المحتوى اللي عم يديروها مثلا. يعني كل الجرائم اللي قام بها نظام ما بعد السبعينات، انا في عندي مشاكل قبل السبعينات على سبيل المثال، وهون معناته عداله انتقاليه لفئه معينه وليس لكل السوريين. اذا بدنا نحكي عن الدوله مواطنه حقها، بالفعل نحن بحاجه الى عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي تشارك فيه كل الاطراف وبتحت رعايه الرئاسه الجمهوريه وبشكل كثير يكون شفاف، يعني شفاف وواضح، ونفهم كل المطالب ونعرض على الطاوله، ولتكن تاخذ سنتين او ثلاثه لننطلق يعني في بدوله حديثه تكون لكل مواطنيها او لكل مكوناتها. انا دائما بقول حقوق الانسان، عندما اتحدث عن حقوق الانسان، حقوق الانسان افراد وجماعات. يعني لو ما كان في جماعات ما كان تطلع الإعلان العالمي الخاص بأبناء الأقليات على سبيل المثال. لو ما كان في يعني شيء اسمه يعني مثلا العودة إلى نظرية الإنسانية وحقوق إنسانية، هذا لا تكفي، لأنه في عنا إعلانات أخرى، وهي الإعلانات أصلا يعني صدرت أو أصلا صيغت نتيجة الانتهاكات اللي جرت على المستوى العالم، سواء يعني الإعلان العالمي خاص للشعوب الأصيلة أو إعلان عالمي خاص لأبناء الأقليات، وبنفس الوقت في يعني العهدين الدوليين على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية اللي بند 25 بيحكي عن الشراكة السياسية. يعني لا يمكن أن تؤسس المواطنة الحقة بدون عدالة انتقالية حقيقية ما بعد النظام، بدون الاجتماعي وهو الأول وأساسي. يعني من المفروض كل الأطراف تشارك على طاولة الحوار وتطرح همومها. طيب. ومشاكلها، فيما بعد تساق قانونيا وتتحول إلى دستور، وهذا الدستور تنجز منه يعني كل الوزارات وكل يعني هيئات المستقلة قوانينها وتطرح على مجلس الشعب، وفيما بعد يعني تشرع وتصير يعني تصدر وتصير يعني تصير قوانين البلاد. ولذلك يعني نحن من هون بإمكاننا أن نتحدث عن المواطنة الحقة إذا لم يعني إذا أزلنا الغبنة والاضطهاد والقمع وبنفس الوقت حققنا شرط الجبر.
1: يعني الدولة. أفهم منك أستاذ فاروق أنه لا داعي أصلا للحديث عن هوية وطنية، يكفي هذا الانتماء السياسي و يعني تساوي الناس أمام القانون؟
3: لا أبدا، يعني كل حكومة بحاجة إلى هوية، يعني هوية وطنية، يعني لكل الحكومات هوية. يعني ما في دولة بدون هوية، وحتى تعكس هوية جامعة للبلاد من المفروض اعتراف وجبر الدرهم.
1: موجودة يعني هاي موجودة، يعني هاي الهوية في وجدان السوريين اليوم معرفة لها يعني شكل، لها يعني لا نشعر بها
3: للأسف. يعني كثير من مرات حتى في النظام السابق، مع العلم أنا من المعتقلين طبعا، وبنفس الوقت كنت معروف يعني من خروجي من البلاد، حتى بالنظام يعني في بعض الزوايا الحكومات من مجتمعات، يعني للأسف يعني المجتمعات ما عم تستوعب بعضها، وبالتالي نحتاج إلى الحكومات يعني تنفذ بعض الأشياء. تصوري يعني لو نفذ على سبيل المثال الحصر، وهون يعني نرجع إلى كلام دكتور حسام، هو كلام مهم جدا، يعني لو نفذ كل القوانين السورية لكنا يعني شفنا انتهاكات لسه أوسع وأكثر عمقا، يعني لأنه الحكومات عادة يعني ما تنفذ كل القوانين. فلذلك نحن بحاجة إلى تغيير كل القوانين، يعني إصلاح القانوني خلينا نسميها، يعني الدولة السورية أولا بحاجة إلى إصلاح قانوني، وهذا إصلاح قانوني بحاجة إلى دستور دائم، والدستور غير موجود.
1: مفهوم.
3: دولة الحوار المجتمعي
1: وهو كما يعني هو كما تفضلت يعني ربما يعني حتى نقاش موضوع الهوية يصبح أكثر إلحاحا عندما يعني يطرح أيضا الدستور للنقاش، لأنه نحن يعني الإعلان الدستوري الذي بين أيدينا فيه يعني فيه تعريف مبدئي أستاذ فاروق، لذلك أنا سألت عن مشروع السلطة، يعني فيه تعريف، فيه وضع للغة العربية، فيه وضع للديانة الإسلامية، وفيه اعتراف بباقي الحقوق الثقافية للمكونات، يعني وهذا هو الإعلان الدستوري ستبنى عليه مرحلة.
3: لا بس نور خان بس نص دقيقة، المسألة لا تختصر بمسألة يعني اعتراف بحقوق لغوية أو ثقافية، لأنه أبعد من ذلك، بدون إرادة سياسية لا تعني شيء الحقوق أو حقوق ثقافية، يعني يجب أن تشارك كل الأطراف السياسية في إرادة البلد لحتى الحالة الوطنية الجامعة.
1: طيب دكتور حسام، يعني فعلا هي المواطنة الكلمة السحرية للتخلص من كل المشكلات التي لها علاقة بالهوية في سوريا؟ لأنه يعني هناك مشكلات هوية في سوريا؟ نعم هناك مشكلات هوية، هل ظهرت الآن بعد سقوط النظام؟ يعني يبدو لا، طبعا هي كانت موجودة خلال عقود، فهل المواطنة بالفعل يعني كلمة سر يمكن أن تحل هذه المشكلات ببساطة؟
0: يعني أظن بالمعنى الواسع للكلمة، خلينا نقول يعني ممكن تكون بالمعنى بالفعل إحدى الكلمات الأساسية المفتاحية لتناول هذه المسألة. خلينا نقول يعني هنا، وأنا بستعيد هنا بديع الكسم قال جملة بهالطريقة، إن القومية أو بمعنى الهوية الوطنية الصحيحة خلينا نقول ونسميها هي المؤسسة على إنسانية صحيحة، وهي مسألة كمان العلاقة بين الجماعات والأفراد. يعني برأيي لما نحكي عن مواطنة هون بمعنى أنه علاقة الفرد بالدولة أو بالآخرين ليست محددة على أساس نسبه، يعني بغض النظر عن كونه كردي ولا مو كردي، وهون حقوقه الفردية تسبق حقوقه الجماعاتية، يعني لا يأخذ حقوق على أساس انتمائه للجماعات. وإذا انطلقنا من هذه الأوليات الأساسية برأيي هنا يعني الهوية، نتحدث عن هوية وطنية، ما يجمع بين السوريات والسوريين، القاسم المشترك بينهم، هذا هو المحدد، الأساس القانوني، الأساس السياسي المشترك بينهم، والمسألة الاقتصادية. يعني هذه المسائل برأيي هي الأهم الآن التي يمكن أن تحدد ليس فقط مصير يعني هوية السوريين، أن تحدد مصير سوريا أصلا كدولة وكجماعات وكمجتمعات فيما بينها. هذا الأساس القانوني والسياسي والاقتصادي، وليس المسألة الهوياتية بالمعنى الضيق، بالمعنى الثقافي، بمعنى أن أخذ أنا حقوق أكثر أو أقل، من دون ما أؤكد أنا برأيي
1: يعني
0: هذا
1: يعني يمكن الدولة أن تحدد يعني لنقول مشروعها في مسألة الهوية من خلال خياراتها المؤسسية وخياراتها في توزيع السلطة والنفوذ والموارد، يعني هذا هو البعد
0: يعني
1: الاقتصادي.
0: مثلا عندما نتحدث عن المركزية أو اللامركزية في السلطة، غالبا يؤخذ الحديث إلى اتجاه لا مركزية، أن هناك جماعات تريد أن يكون حكم مفرد لحالها، مع العلم أن اللامركزية ينبغي أن يتحدث عنها من ضمن إطار الإدارة المحلية. حاليا في هذه السلطة هناك تمركز شديد للقوة أو للسلطة في يد جماعة محددة، شخص، أشخاص معينين كذا. هذه المسألة هي المحددة الهوية بالمعنى العام، لكن لا علاقة لها مطلقا لا بهوية إسلامية أو دين عربية أو كردية أو كذا، ومؤثرة. فلنقل إذا لو كان لدينا قانون إدارة محلية، وكان بمعنى أن الأفراد في مناطقهم لديهم حريات ليتصرفوا، هذا محدد لهويات مناطقية بالمعنى الإيجابي، وهنا المناطق يمكن يكون كردي وعربي، يمكن يكون مسيحي ومسلم، يمكن يتعاونوا لأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية في تنظيم أمور حياتهم المباشرة. هنا نتحدث عنها، هذه الأمور التي يفترض أنها يعني لسه بحاجة للتدليل، أنها تمس كل إنسان بوصفه إنسانة، وتمس كل سوري بوصفه سورية.
1: طيب يعني تعتقد أن الكرد حصلوا على الاعتراف من هذا الشكل؟ على الاعتراف يعني يعني لنقول يعني بالإدارة المحلية لنقول. هلا الموارد لا نعرف أنه هناك تقاسم موارد في الاتفاق الذي طبق بين الطرفين، لكن موضوع الإدارة المحلية يعني أن تدار من محليين، هل حصلوا على ذلك؟
0: أنا برأيي أي هنا الفكرة، أي إدارة محلية أو أي تقسيمات ينبغي ألا تكون على أساس انتماءات، وإلا تصبح جماعات معينة يعني هي نفسها تتحكم فيها، يعني هذه هي الطائفية أو المحاصصة برأيي. لا، لم يحصل عليها، لأنه لا زال هناك مركز كردي يتحكم بأطرافه وهو مش مختلفة، يعني لا يهم المركز إن كان كردي أو عربي، إن كان يمارس نفس السلطة أو الإقصائية أو المركزية، ويعني الاستبداد بالقرار أو التحكم بالقرار. لم يحصل عليها لا الكردي ولا العربي. حاليا السلطة هائلة يعني بشكل رهيب.
1: طب سوريا هذا كيف كانت ممكن في عهد يعرف الهوية السورية؟ يعني هاي المركزية الشديدة كيف ممكن تعرف الهوية السورية؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
0: ببساطة حالية سوريا، يعني إذا تحدثت عن الهوية خلال 50 سنة، سوريا من أكثر البلدان في العالم التي كانت تتمركز فيها السلطة والقوة في يد في العاصمة، وفي العاصمة تحدث في يد مجموعة، وعمليا في يد الشخص الرئيس ومن يريد حوله. هذا كان موجود في عهد النظام الساقط، هذا حاليا موجود، وليس هناك أي أطر لقبول بعودة السوريين للسياسة، ليس هناك أي توجه واضح حتى الآن. يعني اجتماعات عادية ترفض للسياسيين وسياسيات أي جماعات، وهناك دائما مركز قوي جدا، هذا هو المحدد بمعنى ما. يعني فنقول هنا نشترك نحن الآن كل السوريين في أننا محرومون من حيث المبدأ من الحق في ممارسة السياسة.
1: في خوف؟ طيب يعني بتقديرك في خوف من التنوع؟ لأنه يعني خطابيا السلطة تركز كثيرا على موضوع حصر السلاح بيد الدولة، السيادة ووحدة الأراضي. هل تعتقد أنه هناك تفكير بأنه يعني إذا أعطيت المكونات مساحات أكبر فهذا سيهدد الوحدة السورية؟ وربما يكون هذا تفكير منطقيا، يعني ربما يكون منطقيا.
0: الأمر لا علاقة له بالمكونات، يعني هذا الأمر يمس السنة والعرب بقدر ما يمس الأكراد وغير هذا. الأمر لا علاقة له بالمكونات. السلطة عندما تتمركز، يعني إذا كان حافظ أسد يحقق مصالح العلويين فأحمد الشرعي يحقق مصالح السنة، لم يكن هذاك يحقق مصالح العلويين ولا يمثل لهم لا عقيدة ولا مصلحة، ولا أحمد الشرعي يمثل السنة لا عقيدة ولا مصلحة. السلطة متمركزة في 10 20 30 شخص،
1: يعني حتى العربي السني اليوم ليس لديه اعتراف لدى السلطة أكثر من العلوي أو الدرزي أو الكردي.
0: المسألة الاقتصادية عندما رفعوا أسعار الكهرباء والوقود والخبز والمواصلات، هل قالوا أن السني لديه أفضلية؟ عندما منعوا الآن أن أي عملية بيع في سوريا بحاجة لموافقة أمنية لا تدرين سببها، هل قالوا أن السني ليس له هذه الأفضلية؟ عندما قالوا ممنوع تأسيس الأحزاب وأن فقط نريد طرف واحد، هل قالوا للسني هذه الأفضلية؟ ليس كل المسائل الأساسية الآن يعاني منها السوريون والسوريات بغض النظر عن كونهم سنة أو أكراد، محاولة تحويلها إلى هوياتية. السني كأنه الآن له ميزة، والعلوي كأن له فقط هذا. برأيي هذه يعني ليست حقيقية. المشاكل الحقيقية التي يعاني منها السوريون الآن يعني تتجاوز مسألة هوياتهم، وتتجاوز مسألة الهوية الإسلامية وغير الإسلامية للسلطة. هناك الآن وضع بحاجة نحن إلى أن نسير
1: يعني حتى
0: اتجاه،
1: ولو كان السني نفسه يشعر بشكل أو بآخر بأنه هو حصل على امتياز ما،
0: هو
1: يعني تعتقد
0: المصيبة.
1: أنه هذا الشعور ليس في محله.
0: هو هذه هي المصيبة، أن يطأن أن يعني، وهنا لهذه السبب نقول أنها أحيانا مشاكل زائفة، أو أنه يجب أن نركز على الأساس يا جماعة.
1: طيب يعني هي نقطة مثيرة للاهتمام أستاذ حسام.
0: يعني معقول مثلا نقول أنه والله أنه هذا إذا كان الظالم أو المستبد سني يعني بيخفف عني أو بيخفف عن السنة، وإذا كان المستبد علوي بيخفف عن العلوية. الظلم هنا يعني ليس له طعمان أو ليس له نوعان أو كذا، والاستبداد نفس الشيء، والمركزية نفس الشيء. أنا طبعا يعني مع الاختلاف وأن هذه مرحلة انتقالية، لكن ينبغي أن نتأكد بأن نسير بالفعل
1: بالمسار الصحيح.
0: حسنتي عن تدرج أنت، لكن السؤال هل التدرج بالفعل في الاتجاه الصحيح؟ هل عمليات أن يقتل الناس تحت التعذيب، هل هذه مسائل بالفعل في الاتجاه الصحيح؟ هل الاعتقال التعسفي دون قانون؟
1: هو طبعا يعني في إجابات لدى السلطة عن كل ما تفضلت به، لكن يعني لا أود أن نستفيد كثيرا فيما قلته. دكتور، كنت أود أن أذهب بسؤال للدكتورة ميادة، لكن يبدو أننا نواجه بعض المشاكل في التواصل معها. طب يعني السؤال نفسه سأطرحه عليك أستاذ فاروق، هل يعني ما هو مقدار الاختلاف الذي يمكن أن تعترف به سلطة ما أعادت الدكتورة ميادة؟ طب سأذهب إليك دكتورة بالسؤال إن كنت تسمعينني. طيب وصل الصوت على ما يبدو. يعني عندما تكون دولة مركزية كما يصفها الدكتور حسام، أو على الأقل ما يعني هذا أيضا ما تقوله المؤشرات حقيقة في سوريا حتى اليوم، فما هو مقدار الاختلاف الذي تستطيع هذه السلطة أن تديره دون أن تعتبر أنه هذا الاختلاف بشكل أو بآخر يشكل تهديدا؟ يعني كيف ستقوم بإدارة التنوع والاختلاف الموجود في الدولة؟ لساتنا عم نواجه مشكلة كأنه مع الدكتورة ميادة. طيب سنعاود الاتصال بها. أستاذ فاروق، يعني أذهب بالسؤال لك، أنه عندما نكون أمام مركزية بهذا الشكل فكيف يمكن أن يدار التنوع بدون أن يكون هناك شعور لدى السلطة بشكل أو بآخر أنه هناك ما من يهددها، أو حتى هناك من يهدد الدولة؟ لأنه يعني هذا الخطاب أيضا اليوم موجود، أنه يعني أي نقد من أي شكل يتم تسويقه وكأنه يهدد الدولة نفسها حتى.
3: يعني هذا يعني خلينا نسميها هواجس يعني غير مبررة. دكتور حسام يعني تحدث بكلام جدا مهم حقيقة. مركزية الدولة يعني تخلق نوع من التمييز. نحن شفنا يعني عمليا كان يعني الثورة هي ثورة الهامش مع ثورة أصحاب الامتياز. ثورتنا يعني نحكي ثورة يعني 2011 وفيما بعد، لأنه بالفعل المركزية الشديدة السياسية وبنفس الوقت كان الاقتصادية وكان على مستوى كتير أشياء وقانون. يعني الإدارة المحلية كان كلام يعني عقو فرنجين حسب ما بيقولوا سوريين، يعني 107 شو 107 وقدي ما حكينا. يعني مجالس المحلية ما كان لها أي دور أبدا. لذلك أنه بالفعل سوريا أمام يعني أمام استحقاق، هو مسألة إعادة التفكير في يعني شكل الدولة أولا وفي نوعية نظام الحكم. والدول يعني الدول ما بتتركب من خلال يعني عدد من تعليمات تنفيذية أو من مراسيم أو حتى بقوانين. يعني نحن بالفعل المسألة بحاجة إلى يعني سخر كل الأوقات يعني كل الإمكانيات لأجل يعني بلورة نوع من يعني تحديد مسار، هو مسار تصالحي أولا ومسار ثاني بعيدا عن الكرد وعن العلاوين ومكونات الأخرى وحلبي وسني وكذا. يعني سوريا كدولة بحاجة إلى لا مركزية، أن تكون لا مركزية. ونحن أنه لا مركزية إدارية أو لا مركزية سياسية، مع العلم أنه أنا كثير أرتاح مع لا مركزية سياسية والفيدرالية، بس بكل الأحوال أنا كون هذه المفردة هذا المصطلح خلق نوع من يعني أو يعني الكثيرين عم ينظروا إليه بعيون فيها حساسية. فلذلك خلينا نحكي عن لا مركزية الموسعة، عن توزيع الموارد وبنفس الوقت يعني وظائف واختصاصات السلطة، وفي الوقت نعطي صلاحيات أوسع لمجالس التنفيذية، وبنفس الوقت يعني نعترف بمسألة المكونات ك يعني كحالة ثقافية وبنفس الوقت الحالة القومية.
1: بس يعني إذا لم يحدث ذلك، يعني إذا لم يحدث ذلك أستاذ فاروق، إذا بقيت السلطة مركزية بهذه الطريقة، كيف يمكن البناء على الموجود؟
3: لا يمكن بناء على الموجود، لأنه يعني بالنهاية يعني الدولة راح تتحول إلى الاستبداد، دولة مستبدة وتصير جمهورية الخوف حسب يعني المصطلح ربيع
1: دمشق. بس يعني يعني برأيك يا أما لا مركزية يا أما سنتحول إلى الاستبداد، ما في يعني حلول وسطى.
3: أنا فرنسا دولة لا مركزية، يعني فرنسا دولة مركزية وبنفس الوقت في هناك يعني سيادة قانون. كثير من أشياء يعني تطبيق القوانين، سيادة القانون بتحل جزء كبير من المسائل، لكن لا مركزية الدولة، لا مركزية الدولة توضع.
1: يعني الفكرة أنه يعني هو موضوع مخيف جدا، أنه أن نتخيل أنه السوريين غير قادرين يعني على التعايش والانتماء لبعضهم البعض إلا لو كانوا يدارون بطريقة لا مركزية.
3: يعني هي بالأساس على فكرة لا مركزيات الدولة، يعني لا مركزية الدولة كمان أحد من نتاجات النزاعات ونتاجات لأنه صار في خلق. هلا على سبيل المثال أنا راح أجيب لك مثال كردي، يعني في جيل تقريبا 14 سنة عاشوا بدون دولة، يعني هن كانوا بعيدين كل البعد. اللي كان عمره 10 سنين هلا عمره 25 سنة، يعني من الصعب بده زمن لحتى ينسجم مع دولته، مع دولة سورية على سبيل المثال. في جيل تخرج جامعة وبنفس الوقت مدارس باللغة الكردية، كيف هذا يعني سيندمج مع يعني الحقوق مع اللغة العربية بسهولة؟ نحن بحاجة إلى عقبات جدية، ولو كان هناك اعتراف لكانت الطريق أسهل إلى بناء يعني الدولة بتكون لكل مواطنية وبنفس الوقت مكوناتها. لا مركزية الدولة أبدا ليس خطرا، إنما تعزز مكانة الدولة وبنفس الوقت تعزز المواطنة وبنفس الوقت يعني ترفع من قيمة الدولة من بين الدول الشرق الأوسط. وعندنا تجارب كثيرة يعني حتى على مستوى العرب في عندنا تجارب، تونس على سبيل المثال في عندهم تجربة إلى حد ما يعني قريبة على اللامركزية، وهي يعني موجودة بالدستور مسألة اللامركزية وإدارات محلية، لكن هي قريبة. إمارات متحدة على سبيل المثال، يعني حتى بإمكاننا نفكر بنموذج الاتحاد الأوروبي، طبعا هذا أوسع أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي داعم وغطاء الدول الأساسي اللي بتعطي هي لا مركزية، حتى الروس يعني بوتين هو دولته لا مركزية، فكتير هند على سبيل المثال. بلبنان يعني أنا بعرف بلبنان، درست بلبنان وعيش كتير بلبنان وقيم بلبنان، يعني فيه نظام بلديات أوسع وبنفس الوقت هناك يعني مطلب مرح تقريبا حول مركزية الدولة. لا مركزية الدولة هي حلول يعني جذرية لمسألة المواطنة ومسألة الانتماء الوطني.
1: إيه بس بلبنان يعني في شكل من أشكال المحاصصة، يعني دعني أنقل هذه النقطة لك.
3: خليني بس نور خان بس نقطة، بس بدي أذكر نقطة، يعني المحاصصة هي أنا لا أعرف يعني الديمقراطية التوافقية تبنى على المحاصصة، وهي يعني هذا النموذج الأحدث في لعب الديمقراطيات. المحاصصة يوما من الأيام كانت يعني خلقت حلول جذرية لمشاكل بلبنان، المحاصصة في العراق كانت حل يعني بعد هذا نحن
1: يعني حل، لكنه يعني لم يكن الحل الأفضل والأمثل. يعني أذهب إليك بالنقطة دكتور حسام، لأنه هناك يعني من يقول أنه قد تحتاج سوريا إلى
3: ليست بعض ولا تفرق، إنما تعزز يعني شعور بالمواطنة الحقة.
1: إيه يعني هناك من يقول دكتور حسام أنه سوريا قد يعني تحتاج إلى ما يشبه الطائف، يعني
3: أنا لا أعرف
1: بالضبط يعني لذلك يعني لا نقلت هذه النقطة لأنه يعني كثير يعني يضيق الوقت،
3: لكن دولة بحاجة، دولة أمام استحقاق أنه تفكر تعمل مراجعة حقيقية لكيفية طيب. بناء
1: طيب. يعني اسمح لي أستاذ فاروق لأنه الوقت يدهمنا أن أنقل النقطة للدكتور حسام.
0: طيب اسمحي لي، أنا يعني برأيي أن الطائف بمعنى هذه المحاصصة بهذه الطريقة هو سيكون إما خلق لمشكلة أو تعميق لمشكلة أو تكريس لمشكلة، وكأن وأصلا هو توصيف أو يعني خاطئ للمشكلة. المشكلة ليست في المحاصصة بأن هذا الطرف أو ذاك يأخذ حصة أكثر أو أقل مما يستحقها، ليس هناك بهذه المعنى مشكلة بين الأطراف، ليس هناك بمعنى مشكلة أن العرب يأخذون أكثر من الكرد أو الكرد يأخذون أكثر من التركمان إلى آخره، ليست هذه مشكلتنا. ليس هناك مشكلة الآن أن السنة يحكمون أم العلوية يحكمون، ليست لا يحكم السنة ولم يكن يحكم العلويون، ليست هذه المشكلة اللي يقول أننا نقول نريد محاصصة. ولا يمكن ولم يكن مطلقا بالإمكان أن يكون هناك طرف يحكم، يعني بمعنى عندما يحكم طرف كجماعة معينة وعندما تحكم نخب يصعب أصلا تغييرها. المشكلة ليست بين الجماعات وإنما في العلاقة بين المجتمع والدولة، بين المجتمع والسلطة. عندما قلت كل دولة طبعا مركزية، كل سلطة فيها شيء، لكن هذه الدولة المركزية
1: دكتور حسام، شلون ما في مشكلة بين الجماعات؟ يعني حتى المشكلة المناطقية الآن تظهر إلى العلن بشكل أو بآخر. لا، في مشكلة بين الجماعات في سوريا؟
0: عندما أقول في هناك مشكلة، عندما أقول المشكلة يعني الأساس، المشكلة ليس بين الجماعات وإن بين المجتمع والدولة. يعني مثلا الآن حصل في جزيرة عرطوز مشكلة، وهذا هذه يمكن تقول بين الجماعات، لكن في ظل غياب دولة القانون وفي ظل دولة سلطة تشجع أصلا الفزعات في مكان ما، يمكن يحصل ذلك ويحصل مشكلة بين الجماعات. لكن عندما أصلا يعني سبب نشوء الدولة ما هو؟ هو أنها تحكم وتضبط العلاقة بين كل الأطراف بعدل. هي أصلا هذا السبب، يعني لغيزون دتخ، يعني سبب علة وجود الدولة أصلا. فمن طبيعي أن يكون هناك توتر بين أطراف مختلفة جماعاتية أو غير جماعاتية، لكن عندما يكون المشكلة بمعنى يحصل صدام أو اضطراب أو توتر يكون بسبب عدم قيام الدولة بدورها أصلا. لكن عندما كنت أقول أن الحل بأن كل المناطق بغض النظر عن تكوين الجماعاتي، أن كل الناس مثلا حلب ولا الحسكة ولا اللاذقية ولا السويدة، أن يكون في كل الناس يحكموا منطقتهم في الأمور اللي بتخصهم مباشرة، وهذه يعني بمعنى شيء جيد. هذا لا ينفي مركزية الدولة، وإنما أنا أتحدث، لما كنت أتحدث عن مركزية الدولة فقط، أنا أتحدث عن تمركز أو احتكار هائل للقوة والسلطة والقرار في يد جماعة معينة.
1: أليس من مصلحة أي سلطة أنه على العكس يعني تشجع أن يكون هناك انتماء ما يعني يدين به كل المواطنين للدولة؟ يعني شيء يشبه حتى وقت اللي بدأت يعني فكرة القومية، كان هناك حاجة من هذه الدول لأن تجمع المواطنين حول مبدأ ما. فلماذا أصلا ستشجع هويات أخرى؟ لماذا السلطة ستشجع هويات أخرى؟
0: يعني منطق السلطة طبعا أنها يعني بمعنى منطق الداخلي أنها تريد أن تحتكر البقاء في القوة وكذا والموارد وتستمر، لكن تستخدم أيديولوجيات بمعنى تقول أنا أمثل مصالح أكثر أو أطراف أكثر. حاليا سلطة القرار في يد مجموعة قليلة جدا جدا، ويتم التوزيع حتى الآن على أسس ليست سورية ولا وطنية خالصة، ولا على أساس الكفاءة ولا على أساس القدرات ولا على أساس حتى التاريخ لا الأبيض ولا الكذا، وإنما على يد مجموعات من الولاء. هذا الاحتكار الهائل للسلطة في من طرف مجموعة معينة هو الأساس، هو العلاقة التي يمكن نبحثها في توزيع الثروة والقوة بين السوريات والسوريين، وليس بين أن السنة والأكراد. طيب معظم السنة الآن محكومون أكثر من كونهم حاكمين، يعني يصور كأن السنة يحكموا، وهو هذا ليس صحيح على الإطلاق.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام درويش ضيفي من الدوحة. خلص الشباب ما بدهم يحركوا الأوتوكيو على لي. طيب من الدوحة الشكر الجزيل للباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور حسام الدين درويش، واعذرني لكن يعني صفتك طويلة لم أستطع استعادتها من ذاكرتي. الشكر أيضا موصول لضيفي من أربيل، لضيفي من أربيل أيضا الحقوقي والمدني الأستاذ فاروق حاجي مصطفى، وأيضا الشكر لضيفتي الدكتورة ميادة التي كانت معنا وفقدناها للأسف، مديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر الدكتورة ميادة كيالي. إذن مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله.
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أخبار الثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الشيباني يلتقي مسؤولين ليبيين في طرابلس، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين، وملفات الطاقة والاستثمار تتصدر الاجتماعات. في اليوم العالمي للمختفين قسرا، الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا، والشبكة السورية توثق أكثر من 177 ألف حالة. الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء والعاصفة الغبارية في البادية، وتتوقع تأثر البلاد بمرتفعات جوية حارة خلال الأسابيع المقبلة. وزارة الدفاع تنشئ بالتعاون مع تركيا جسرا عائما في الميادين، ومحافظة دير الزور تقول إنه يخفف معاناة الأهالي. في التفاصيل مشاهدينا، حيث التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتنسيق بين البلدين. كما عقد الشيباني اجتماعا مع المكلف بتيسير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر البعور، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم ذلك المصالح المشتركة. هذا وكان مصدر دبلوماسي كشف لتلفزيون سوريا أن الشيباني سيعيد خلال زيارته افتتاح السفارة السورية في طرابلس، كما سيلتقي رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسيوقع اتفاقية اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة. هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. هذا وأوضحت وزارة الخارجية أوضحت أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

0: وللوقوف وتحليل أبعاد هذه الزيارة مشاهدينا وعودة العلاقات الدبلوماسية ما بين دمشق وطرابلس الليبية، ينضم إلينا مباشرة من حلب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور زكريا ملحفجي. دكتور زكريا، بداية أهلا بك. إذا في سياق هذه التطورات الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية ما بين دمشق وطرابلس الليبية، باعتقادك كيف هو مسار عودة العلاقات، وذلك بعد قطيعة استمرت 13 عاما تقريبا؟
1: اهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. طبعا كما ذكرت يعني هي منذ 2012 انقطعت العلاقات، اليوم تستأنف وبملفات واسعه وبشكل واسع وكبير وبمحاور عده، سواء السياسيه الدبلوماسيه وقطاعات لها علاقه ب يعني النقل، الطيران، الطاقه وملفات اخرى. طبعا وبنفس الوقت يعني ليبيا وقفت مع الشعب السوري طيلة السنين الماضية، يعني مناصرة لقضيته ويعني سعيه للتغيير ونضاله الطويل اللي دام عبر 14 عام. فاليوم تفتح صفحة وعودة للعلاقات بشكل يعني رسمي ما بين وزارة الخارجية السورية وما بين أيضا السلطة الليبية، وأعتقد هذا موضوع مهم جدا. كلنا بنعرف أنه تاريخيا العلاقة السورية الليبية كانت علاقة جيدة بمستويات متعددة، سواء كانت بقطاع الاستيراد والتصدير والتجارة، سواء بقطاعات أخرى. يعني كان كثير من السوريين لديهم أعمال في ليبيا وزيارات لا تتوقف ما بين ليبيا وسوريا تاريخيا. طبعا اليوم تعود هذه العلاقة من جديد لتفتح صفحة جديدة، تعاون جديد للوصول إلى، أعتقد يعني التطلع ليس فقط لمجرد علاقة وانفتاح، أعتقد إلى شراكة استراتيجية ما بين سوريا وليبيا. كلتا يعني البلدين اليوم تعيش على المرحلة جديدة، تحتاج حالة من التنمية والنهوض، تحتاج تعاون، تبادل الخبرات، أمور كثيرة يعني مهمة للغاية. لهيك أعتقد هذه الزيارة ممكن تفتح آفاق لشراكة استراتيجية مع ليبيا، ومستفيدة من الهيستوري، من التاريخ الطويل في العلاقة ما بين الشعبين، وما بين يعني سنين طويلة هناك علاقة جيدة وهناك أواصر فيها كثير من التجارة والاستيراد والتصدير ومسائل كثيرة جداً. لهيك اليوم يعني أعتقد هي
0: طيب
1: بداية.
0: دكتور زكريا، معذرة عن المقاطعة، ابقى معنا، لكن دعنا ننتقل إلى العاصمة الليبية طرابلس، الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك الصحفي لؤي الهاشمي. لؤي، بداية أهلا بك. إذا في سياق هذه الزيارة الدبلوماسية الأولى لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي حل صباح اليوم عند الساعة 10:30 في مطار طرابلس، مطار معتيقة عفوا، نرصد معك جدول الأعمال وأبرز الاجتماعات واللقاءات التي تم إجراؤها على غرار هذه الزيارة الدبلوماسية.
2: نعم أمينة، تحياتي لك ولكل متابعين تلفزيون سوريا. بداية، كان جدول أعمال السيد معالي وزير الخارجية والمتربين أسعد الشيباني في توقيع اتفاقية المجلس الليبي السوري المشترك، المجلس الليبي السوري للأعمال المشترك، وأيضا مناقشة العديد من الملفات، منها ملف الجالية السورية، وأيضا التعاونات المشتركة مثل التعاونات الأمنية والتعاونات الاقتصادية والسياسية. الآن طبعا توجه السيد أسعد الشيباني لزيارة رئاسة مجلس الوزراء، وأيضا لزيارة وزير النفط والغاز، و مضمان متوقع ان في الساعات القادمه ان يبدا في تحضير مراسم افتتاح السفاره السوريه في طرابلس.
0: اذا بناء على جدول الاعمال، لؤي، عند الساعه 5 أو 6 مساء في العاصمه الليبيه طرابلس سوف يقوم وزير الخارجيه اسعد الشيباني بافتتاح المقر الدبلوماسي السفاره السوريه في العاصمه الليبيه طرابلس، وذلك إذانا بعوده العلاقات في اعلى مستوياتها على مستوى الهرم الدبلوماسي ما بين طرابلس الليبيه ودمشق.
2: نعم أمينة، وهذا طبعا حدث تاريخي جدا، خاصة بعد انقطاع لمدة 14 عاما من عفوا غياب 14 عاما من التمثيل الدبلوماسي سوريا، وهي طبعا بشائر خير اكيد للمواطنين وللجاري، وهي طبعا عوده علاقه وطيده جدا ما بين شعبين شقيقين. من المقترح ايضا ان يكون هناك اتفاقيه امنيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه، وايضا اتفاقيه لبحث ملف المفقودين السوريين في ليبيا، والعديد من القضايا الامنيه والسياسيه.
0: طيب لؤي، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة ومساحاتنا الإخبارية تطورات هذه الزيارة وما نتج عنها كذلك من مستجدات جديدة من قرارات لربما، وكذلك الساعة التي سوف يتم فيها افتتاح المقر الرسمي للدبلوماسية السورية في العاصمة الليبية طرابلس. هنا نتحدث عن عودة التمثيل الدبلوماسي بأعلى مستوياته الهرمية، وهو عودة السفارة السورية بشكل رسمي اليوم من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من هناك الصحفي لؤي الهاشمي. إذن دكتور زكريا، نبقى في ذات السياق ونعود إليك مشددا، باعتقادك ما هي أبرز الملفات

0: السنين الماضية مع الشعب السوري أعتقد ستكون يعني محل ترحيب واهتمام يعني كبير، وبذات الوقت هناك أيضا توجه سوري لهذه العلاقة وهذا الانفتاح. بذات الوقت المسائل التجارية كما ذكر، أيضا القضايا الدبلوماسية، لأنه أيضا هناك جالية سورية موجودة حتى رغم يعني بكل ما مرت فيه ليبيا من ظروف خلال السنين الماضية، كان هناك جالية لم تغادر ليبيا وبقيت موجودة، وهناك رغبة أيضا من قبل الكثير من رجال الأعمال وشخصيات سواء كانت سورية أو حتى ليبية بعودة التجارة والعلاقة. طبعا التمثيل الدبلوماسي القنصلي هذا الموضوع بيسهل كثير الإجراءات، التنقل، الأوراق الثبوتية بالنسبة للسوريين، رغم أنه كان في معاناة كبيرة في السنين الماضية وكان في تسهيلات من قبل يعني السلطات الليبية أيضا. لهيك أعتقد أن الأمور ستسير بشكل يعني سلس، لا أعتقد ستكون هناك صعوبات بالذات مع ليبيا، وممكن يعني يكون هناك ليس فقط مجرد صفحة جديدة وإنما صفحات في مجالات عدة، ما يتعلق بالطاقة، بالتجارة، بالجوانب الأمنية، بالجوانب الدبلوماسية القنصلية، كل هذه المجالات ستناقش وتثبت. وأعتقد يعني موضوع المجلس السوري الليبي يعني أيضا هذا الموضوع بيعزز وبيسهل يعني هذا الجانب. هناك تطلع أعتقد مشترك من كلا الطرفين لهذه العلاقة والاستفادة من كل الخبرات والإمكانات والظروف، لأنه يعني ما عاشته البلدين وما تعيشه المنطقة والعالم من ظروف اقتصادية بيحتم بشكل كبير أن تكون هناك حالة من التشارك والتعاون. وأعتقد حتتطور العلاقة إلى شراكة استراتيجية ما بين سوريا وليبيا، يعني أعتقد هذا المآل الذي سيكون من خلال هذه اللقاءات، لأنه اللقاء ليس فقط يعني الزيارة واللقاء ليس فقط فيما يتعلق بالخارجية والقنصلية، لهيك أنا ذكرت في بداية حديثي هي زيارة الخارجية السورية إلى السلطة الليبية، يعني إلى سواء الخارجية، مجلس الوزراء، غير ذلك، لأنه الملفات متعددة وليس ملف واحد يعني
1: طيب
0: متعلق
1: دكتور زكريا،
0: بالأمور
1: كما أشرت
0: القنصلية.
1: في سياق النقاش معك بأن الملفات الدبلوماسية المهمة والمرتبطة بكلا الجانبين، هنا نتحدث عن دمشق وطرابلس، هي متشعبة وكثيرة جدا، لكن ما أبرزها اليوم هي الملف الاستخباراتي، الملف العسكري، وكذلك الملف الأمني. كيف سوف يتم باعتقادك العمل على هذه الملفات الحساسة، وذلك نظرا للأهمية التي تكسبها كلا الدولتين في المنطقة؟
0: نعم، بعتقد يعني ممكن تشكل لجان متابعة، متابعة وتنسيق من كلا الطرفين، طبعا بكل وزارة فيما يتعلق بالطاقة، فيعني يكون من سواء بليبيا أو بسوريا بذات التخصص، بذات الوزارات، فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والاستخباراتية والمهاجرين غير الشرعيين وكل تلك القضايا، أيضا ممكن يكون في يعني لجان مشتركة تنسق بهذا المستوى، والمسائل القنصلية والدبلوماسية أيضا، والسوريين اللي لديهم فقد للأوراق أو إشكالات نتيجة السنين الماضية وليس هناك تمثيل يعني دبلوماسي أو يعني في ليبيا، أيضا هذا الموضوع هناك ملفات كثيرة، ملفات حساسة صعبة، لكن أعتقد ستكون يعني سهلة بحكم النوايا، التوجه يعني تذل الكثير من الصعوبات، لأنه هناك ملفات كثيرة، وأعتقد سيكون الملف الاقتصادي أو التجاري والاستيراد والتصدير أيضا في قائمة الأولويات، لأنه يعني هناك بعض الصناعات موجودة في سوريا، كذلك ليبيا، بعض المواد الأولية إلى آخره، ممكن يحصل هناك تكامل في هذا القطاع، لأنه حقيقة هذا قطاع مهم جدا، فلهيك سيكون أعتقد الموضوع الاقتصادي من الأولويات الرئيسية في الملفات التي ستناقش، يعني سواء أمني، اقتصادي، دبلوماسي، إلى آخر القضايا، لهيك أعتقد الأمور
1: طيب
0: يعني ستسير بشكل جيد وصولا إلى علاقة وشراكة استراتيجية كما استنبطت.
1: طيب بالحديث عن العلاقة الاستراتيجية وكذلك الاستثمار الأمني وتبادل الخبرات، لربما في بعض الملفات كذلك والمعلومات الاستخباراتية، ليبيا اليوم تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي، الانفصال، وكذلك وجود سلطتين سواء كان في غرب الدولة وهي الحكومة المعترف بها دوليا، الذي اليوم ذهب إليهم الوزير أسعد الشيباني

0: وكذلك المنطقة الشرقية التي كانت متعاونة بشكل مباشر مع النظام السابق. باعتقادك كيف سوف تكون العلاقة مع الطرف الآخر في المنطقة الشرقية، إذ أن هنالك سوريون كذلك متواجدون في المنطقة الشرقية ويحتاجون كذلك إلى الخدمات القنصلية؟
1: يعني بالنسبة لهذه المسألة، بالنسبة للسوريين فأوراقنا الرسمية مرتبطة بسفارتهم وتمثيلهم القنصلي والقائم بالأعمال، وكل كل ما يحتاجه من وثائق وجوازات سفر وإلى آخره. بالنسبة لهذه المسألة يعني أعتقد الموضوع يعني ربما يكون مختلف، لأنه لا يتعلق بالحالة السياسية الموجودة في ليبيا، لأنه هناك سفارة سورية. الكل يعني هذه مرجعيته بالنسبة لأوراقه الرسمية التي يعني يبرز في أي مؤسسة وبأي مكان على الأراضي الليبية. أما في المسائل السياسية والأبعاد، طبعا أكيد يعني كما ذكرت حضرتك هذه مسألة حساسة، يعني حساسة ومعضلة بذات الوقت. وأعتقد من مصلحة سوريا اليوم يعني أن تكون على علاقة جيدة مع سواء الحكومة المركزية المعترف بها ومع عموم الشعب الليبي على يعني خلافاته
0: واضح.
1: السياسية، لا يكون هناك يعني اصطفاف بالنسبة للشعب، والعلاقة مهما كان هناك أفكار وأطراف سياسية أن تكون العلاقة على مسافة واحدة، لكن أن تكون حذرة بمسائل أخرى. وأعتقد الموضوع الليبي على حسب المتابعة يعني ربما هناك في البوارق لبعض انفراجات أو تقدم في هذا الموضوع، يعني لا نريد الغوص في هذا، لكن أعتقد ونتمنى ذلك. يعني حقيقة الشعب الليبي شعب تتحمل كثير ويستحق الأفضل، ويعني أن يكون على عجلة التنمية ولديه قدرات وإمكانات جغرافية ومادية وثروات، ممكن يكون في مساق دول متقدمة وغنية
0: واضح.
1: ويعيش بمستوى تنمية متقدم جدا. يعني
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات الدبلوماسية لزيارة وحيثيات زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة الليبية طرابلس. كنت معنا مباشرة من حلب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور زكريا ملحفشي. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين برنامجا للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا عبر تطبيق أثر المتاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، بهدف توفير وسيلة تتيح للعائلات تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. هذا وبينت الهيئة أنها خصصت أرقاما للمساعدة الفنية موزعة بحسب المحافظات والمناطق، وذلك بهدف الإجابة عن استفسارات العائلات ومساعدتها كذلك في إنشاء الحسابات واستكمال تقديم البلاغات. كما تستقبل مراكز الهيئة في المحافظات العائلات الراغبة في الحصول على المساعدة لإتمام التسجيل وتقديم هذا البلاغ. هذا وأشارت الهيئة في ذات السياق، أشارت إلى أن فرقها ستعمل لاحقا على الوصول إلى مختلف المناطق لمساعدة العائلات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا أو الوصول إلى مراكز الهيئة. هذا وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت إن ما لا يقل عن 177 ألف شخص بينهم أكثر من 4000 طفل ما زالوا مختفين قسرا، وذلك منذ عام 2011. هذا وذكر تقرير الشبكة ذكر أن 8000 سيدة أيضا ضمن قوائم الاختفاء القسري، وشملت الانتهاكات أنماطا واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ارتكبها نظام الأسد المخلوع في سياق قمع الاحتجاجات والمعارضة الفعلية أو المفترضة بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن 45 ألف شخص قتل تحت التعذيب منذ بدء الثورة السورية، معظمهم قضوا داخل المعتقلات. وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات وهذه الأرقام مشاهدينا حول العدد الفعلي كذلك لعدد المختفين قسريا منذ بدء الثورة السورية، أي بذلك منذ عام 2011، ينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذا في اليوم العالمي للمختفين قسرا، الهيئة الوطنية اليوم للمفقودين تطلق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قصرا كذلك. نرصد معك هذه الآلية وتفاصيل هذا التطبيق وكذلك الجهات المختصة لمساعدة ذوي المختفين قصرا والمختفين حتى هذه اللحظات من أجل التسجيل في بيانات هذا التطبيق.
2: نعم أمينة، يعني بالفعل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أطلقت هذا التطبيق حقيقة مع يعني استمرار وجود عدد كبير من المختفين قسرا في سوريا. يعني هناك بحسب الشبكة السورية للمفقودين حوالي 177 ألف مفقود، منهم أطفال ونساء، وهو رقم كبير جدا. هذا الرقم هو مستمر بعد حتى يعني سقوط النظام المخلوع. هناك أعداد كبيرة من المفقودين هي إلى الآن يعني موجودة، وهذه الأرقام هي أرقام موجودة وموثقة. طبعا التطبيق بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين سيمكن حقيقة أهالي وذوي المختفين قسرا عن تسجيل أسماء ذويهم ضمن التطبيق. سيقوم هذا التطبيق بتوحيد جميع الجهود الوطنية في سوريا لتسجيل جميع أسماء المختفين قسرا في سوريا، وسيكون هناك يعني تطبيق واحد حقيقة، أو ضمن تطبيق أثر سيكون هذا التطبيق هو موحد لجميع الأسماء. جميع الجهات تستطيع أيضا البحث ضمن هذا التطبيق، وسيكون يعني هناك آلية واحدة حقيقة لجمع جميع المعلومات ضمن هذا التطبيق. طبعا هي حقيقة الآلية الأولى التي سيتم من خلالها توحيد جهود جميع الجهات في سوريا ل يعني الأشخاص المختفين قسرا. خلال الفترة الماضية كان هناك عدة منظمات عملت حقيقة على توثيق الأشخاص المختفين قسرا. كان هناك أيضا الأهالي حاولوا خلال الفترات الماضية تسجيل ذويهم والبحث عنهم لدى عدة جهات. أمينة، اليوم هذا التطبيق يتيح أو يوحد حقيقة الجهود، وأيضا من خلاله سيكون هناك أرقام دقيقة. يعني الأرقام ستكون هي أرقام دقيقة، لأن الشخص الذي سيتم تسجيله ضمن أو على هذا التطبيق سيسجل لمرة واحدة، ليس أو ضمن أو عند أكثر من جهة إن كان قانونية أو غيرها. بعد أو أثناء عمليات التسجيل سيكون هناك فرق من ستكون من مهام هذه الفرق أيضا العمل على مساعدة الأهالي في تنزيل التطبيق وعمليات التسجيل عليه، وأيضا سيكون هناك فريق قانوني للتدقيق ومتابعة عمل التطبيق حتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الأشخاص على جميع الأراضي السورية. طبعا يعني الهيئة الوطنية للمفقودين أطلقت هذا التطبيق، وستعمل يعني كما ذكرت في تقريرها ستعمل خلال الفترة القادمة على يعني توزيع فرق لها في جميع الأراضي السورية، ستساعد الأهالي الغير قادرين على يعني إنشاء التطبيق أو تحميل التطبيق وتحميل معلومات عليه، حتى يكون التطبيق هو يعني الجهة الموثقة لجميع أسماء الأشخاص المختفين قسرا على جميع الأراضي السورية. وهذا الأمر حقا سيكون هو لتوحيد جهود المنظمات الإنسانية، الشبكات السورية لحقوق الإنسان، وأيضا الهيئة الوطنية للمفقودين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وحيثيات وتفاصيل هذا التطبيق وطريقة الاستعمال كذلك. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوس بيري في دمشق بين أعيان من البلدة ووجهاء من عشائر دير الزور. هذا وأكد المجتمعون تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة ذاتها، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هذه الحادثة وإنصاف الأطراف المتضررة ومحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات. هذا وكان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوس نضال البدوي قال وأوضح لتلفزيون سوريا أن الخلاف نشب مساء الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور قبل أن يتصاعد مع تدخل أفراد من عائلاتهم مستخدمين بذلك العصي وأدوات معدنية مختلفة. وفي أخبارنا الميدانية، شهدت مدينة نوابيري في درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها في المحافظة. هذا وقال موقع درعا 24 قال إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى ذلك إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات تعرض لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب هذه الحادثة. نبقى في جنوب البلاد وتطوراتها الأمنية، وذلك تزامنا مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هناك، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية، قصفت منطقة تل باط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربي، وذلك وفق ما أفاد به مراسلنا. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة ومناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق من هوياتهم بحسب ما ذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. هذا وقالت المصادر قالت أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك، وذلك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. وإلى أحوال الطقس، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية السورية. هذا وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية وامتداد الغبار ليصل إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيام عواصف غبارية كثيفة. وأشارت إلى تأثر سوريا خلال الأيام العشرين المقبلة بسلسلة من المرتفعات الجوية شبه المدارية الحارة تتخللها أحيانا كتل هوائية أكثر اعتدالا، وقد تتأثر كذلك البلاد بأطراف موجة حر مع نهاية الثالث الأول من شهر أيلول المقبل. هذا وقد وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ والكوارث إلى مدينة دير الزور، مسببة بذلك أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحيطة والحذر.
3: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: وفي تداعيات حالة عدم الاستقرار الجوي في البلاد، حيث أصدر الدفاع المدني تقريرا حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياحا نشطة، ما أدى إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وأغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران حتى، وانجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل بالمياه. هذا وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات سورية، وهي اللاذقية وإدلب وحمص وحما وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة، في حين تم إجلاء 3 عائلات. وشملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه، وفتح 56 طريقا مغلقا وتسليك المصارف و المطاريات كذلك، وفتح الممرات المائية وإزالة الأشجار والعوائق من الطرقات ومعالجة حالات انجراف التربة والتعامل مع المركبات العالقة وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة.
4: Yeah.
0: وللوقوف على تطورات الحالة الجوية في اللاذقية مشاهدينا، تزامنا مع كل هذه التحذيرات معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله. هاشم، بداية أهلا بك. إذن على غرار كل هذه التحذيرات من قبل الجهات المعنية وكذلك الدفاع المدني واستجاباته للعديد من النداءات من قبل العائلات، نرصد معك تفاصيل وواقع الحالة الجوية وما نتج عن هذه الهطولات المطرية، كذلك من الضرار لربما لحقت بالبنى التحتية.
4: ما أمين الحالة الجوية أو عدم حالة عدم الاستقرار الجوي انحسرت في اللاذقية اليوم، يعني لم يكن هناك أمطار أو حتى عواصف في اللاذقية، خصوصا يعني بعد يعني من ساعات الظهر وحتى الآن، يعني والأجواء صافية. يوم أمس يعني كان يوما يعني ماطرا وأيضا عاصفا، تشكلت سيول في عديد من المناطق، لا سيما إن كنا نتحدث عن مدينة اللاذقية، كان هناك العديد من يعني أماكن التي كان فيها فيضان في الشوارع، إن كان استراد اللاذقية جبلة، وأيضا بعض الشوارع قامت فرق الدفاع المدني بتصريف المياه ورفع المطريات، حتى قامت يعني يعني تسليك هذه المطريات وعادت حركة السير التي توقفت جزئيا في بعض الشوارع. أيضا كان هناك تساقط لبعض الأشجار نتيجة الرياح القوية في حي الصليبة أيضا، يعني وتضررت بعض السيارات. هناك كان فيضان لنهر وادي قنديل نتيجة تشكل السيول والأمطار الغزيرة، وأيضا في منطقة السفكون كان هناك انجراف للتربة وقطع للطريق بشكل جزئي. أيضا فرق الطوارئ والدفاع المدني قامت بفتح الطريق، لا سيما أيضا في هناك طريق في جبل الأكراد انقطع بسبب الأتربة وتم فتحه فيما بعد. يعني لم اقتصرت الأضرار فقط على الماديات، لم يكن هناك أي حقيقة أمينة يعني أضرار بشرية سجلت خلال هذه العاصفة. التحذيرات يعني كانت هي موجودة منذ ظهر يوم الجمعة الماضي وحتى يعني الاثنين القادم، الذروة كانت يوم السبت والأحد، وفي الساحل السوري والشريط الساحلي بشكل عام كان هو يوم السبت، كان هناك تحذيرات من عدم الاقتراب من البحر بالإضافة إلى القوارب والصيادين، لا سيما يعني الابتعاد عن المناطق التي يعني أو بعض المناطق التي يخشى أن يكون هناك يعني رياح وعواصف قوية، وتحذيرات من تشكل لتنين البحر.
0: إذن هنالك استجابة كاملة من قبل فرق الطوارئ والتابعة كذلك للدفاع المدني من أجل الاستجابة لأي طارئ، لأي نداءات استغاثة من قبل الأهالي.
4: نعم بالفعل، يعني منذ التحذيرات التي يعني حذرت فيها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قبل يوم من يوم الخميس، كان هناك استنفار لجميع الطواقم، الدفاع المدني، أيضا سيارات الإسعاف، المنظومة الإسعافية وحتى المشافي، كان هناك حالة من عدم يعني من حالة من الاستنفار، لا سيما مديرية الموانئ والشرطة السياحية، جميع من في المحافظة، وكان هناك التحذيرات على مستوى المحافظة إن كان حكوميا وحتى يعني شعبيا، أن هناك يعني بعض يعني أن حالة عدم الاستقرار من الممكن أن ينتج عنها سيول، يمكن أن ينتج عنها فيضانات وعدم استقرار في حالة البحر، كون هذه الأيام هي أيام عطلة وهي مقصد لكثير من الأهالي، ليس يعني الوضع يعني متعلق بأهالي اللاذقية، حتى من الضيوف من أهالي والسياح القادمين من بقية المحافظات إلى محافظة اللاذقية. فكان هناك استنفار من كل المنظومات الإسعافية وفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث، واستطاعت يعني خلال يعني أقل من ساعة على أي حدث أو أي فيضان قامت به تصريف هذه المياه وعودة السير إلى مكان عليه في معظم الطرق التي يعني تضررت أو أغلقت جزئيا.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التطورات، وما مدى كذلك استجابة فرق الطوارئ لأي نداءات استغاثة وواقع الحالة الجوية في المحافظة. كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله. وفي آخر مستجدات التصريحات الاقتصادية في البلاد، حيث أكد مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار، أكد أن مشاركة المؤسسة في معرض دمشق الدولي تمثل فرصة مهمة للإعلان عن عودة المناطق الحرة في سوريا إلى النشاط مجددا، وذلك بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. هذا وقال قنطار لسان قال أن المؤسسة عملت على تطوير البنية التحتية، حيث شملت تحديث شبكات الطرق والكهرباء والمياه، إلى جانب تأهيل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى المناطق الحرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على تفعيل المرافق الجافة وتعزيز الربط السككي، مستندة إلى نجاح ربط ميناء طرطوس بمنطقة عدرا. كما أشار إلى أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب. أوعز رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى وزارة النفط للإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب استراتيجي يربط محافظة البصرة بحديثة وفيشخابور الحدودية مع تركيا وميناء بنياس. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك رأسه الزيدي بحضور وزير النفط ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات المنفذة لهذا المشروع، حيث جرت مناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية للمشروع وأثارها كذلك التنموية البعيدة بعيدة المدى، فضلا عن مسارات التصدير والكميات المتوقعة من النفط عبر الخطين. هذا ووجه الزيدي إلى توفير أفضل الظروف والمتطلبات كذلك أمام الشركات المنفذة لهذا المشروع على أرض الواقع، بما يضمن ذلك إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير المعتمدة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أوربكون القابضة. هذا وأضاف الحصري في ذات السياق، أضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني التجاري السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية، وذلك ضمن بيئة تشغيلية ورقبية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. وأشار إلى أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول السوري. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام قال إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت لليوم الثاني على التوالي عبور الطلاب من إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. هذا وأشار عزام أشار إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. هذا وأضافت المصادر في ذات السياق، أضافت بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة، وذلك من أجل منع خروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. نفذت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. هذا وأفادت محافظة دير الزور، أفادت بأن تركيب الجسر الجديد يهدف إلى ربط ضفتي نهر الفرات، بما سيسهم ذلك بتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي هناك. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا وأبعاده كذلك على حياة المواطنين في دير الزور والقاطنين كذلك ضفتي نهر الفرات، معنا مباشرة من هناك مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن إدارة الهندسة في وزارة الدفاع السورية تعلن تنفيذها بشكل رسمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية، تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. نرصد معك تفاصيل هذا الملف.
5: تحياتي لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. في البداية، بحسب ما أخبرتنا إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، قالت أنها عملت على تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في محافظة دير الزور، وقالت أن ذلك استجابة لمناشدة الأهالي في عموم محافظة دير الزور، خاصة بعد خروج كل الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات عن الخدمة، طبعا بعد التنسيق ومخاطبة الجهات المعنية. عقب ذلك كل هذه الأمور تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور في البداية، وكان ذلك بالتعاون مع الجانب التركي. بعدها باشرت الفرق المختصة بشكل مباشر أيضا دراسة لجسر في مدينة الميادين، واليوم بدأت أعمال تركيب هذا الجسر. هو جسر حربي عائم في مدينة الميادين شرقي المحافظة، وقالت أنه يأتي تركيب هذا الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل أيضا حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة. طبعا لا يخفى على أحد ارتفاع مياه نهر الفرات، ارتفعت لمرتين الآن خلال هذا الأسبوع وقبله تقريبا بأسبوعين، وقبل شهر ونصف كان هناك ارتفاع لمياه الفرات وصلت لأكثر من متر ونصف، خرجت كل الجسور الترابية عن الخدمة، ويعني أثر ذلك بشكل مباشر على الأهالي. وكان هناك في بعض المناطق استخدام للعبارات المائية الخطرة التي خسر العشرات من أبناء محافظة دير الزور أرواحهم نتيجة هذا العبور الخطر. مباشرة جاءت هذه الجسور العائمة لتخفيف معاناة الناس والانتهاء من معاناة العبارات، سواء كان الجسر الذي تم تركيبه في مدينة دير الزور، واليوم الجسر الذي لاقى استحسان كبير من قبل أهالي مدينة الميادين عندما بدأت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع بالبدء بتركيب هذا الجسر بشكل مباشر. وبحسب ما فهمنا أن الجسر تنتهي أعمال تركيبه اليوم، قبل ساعة كان هناك تركيب لآخر قطعة من الجسر بحسب ما شهدنا، تنتهي أعمال تركيب الجسر اليوم، غدا سوف يتم اختبار الجسر، وربما في العصر أو المغرب أو بعد يوم كامل يبدأ الجسر بالعمل بشكل مباشر ويبدأ الأهالي بالعبور. طبعا أوقفت حركة العبارات في مدينة الميادين بسبب ارتفاع منسوب المياه منذ عدة أيام، كان هناك دفقات أرسلت من تركيا إلى سوريا بعضها وصل إلى 600 يعني متر مربع مكعب في الثانية، وبعضها وصل إلى 1000 متر مكعب في الثانية، ما رفع مستوى مياه الفرات في مدينة دير الزور والمناطق المحيطة بها، وصلنا إلى الميادين البوكمان إلى أكثر من متر و33 سنتي. أثر ذلك بشكل مباشر على حركة عبور الأهالي. الجسر الآن الترابي في مدينة دير الزور بعض الأحيان يتوقف وبعض الأحيان يعود للعمل عندما يتم إعادة تأهيله. هو بقي الجسر الحربي في مدينة دير الزور هو يعني الاتكال عليه بشكل كبير جدا، سواء كان في الذهاب أو الإياب. واليوم الجسر الحربي الذي بدأت إدارة الهندسة بتركيبه في مدينة الميادين وسوف تنتهي منه اليوم أيضا، هو سوف يخفف بالتأكيد معاناة الأهل الذين فرحوا جدا بالبدء بتركيبه، وغدا أو بعد غد يتم العبور عليه بشكل مباشر. أمين،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بحيثيات هذا الخبر وتفاصيله كذلك. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. هذا ورصد تلفزيون سوريا راى هالا في مدينة دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة، وكذلك ما مدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره حتى، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توفرها.
6: في عنا بالمدينة الجامعية ركبونا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك طب يوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت يعني عم نعاني مثلا نت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
7: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة تروح بتجي، له مشاكله يعني القديم.
8: زفت عم زفت، مو زفت زلحفي اسمه نيت، مفروض يكون سريع شوي، ببعث الرسالة بوصل عند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
9: تستخدم شي ستارلينك انت؟
8: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منها.
10: والله الحمد لله منيح، بس أحيان يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيان بيعلق شوي.
11: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة السرعة بطيئة.
12: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، واذا صار يعني اذا هيك تطورنا زياده شوي وصار في ستارلينك فهو كثير حيكون شيء ممتاز بالنسبه، حيفيد البلد كله.
0: وفي حماة أيضا رصد تلفزيون سوريا رأى بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار حتى إضافي للإنترنت في حال توفره في الأسواق.
13: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
14: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي بس، إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
15: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السريتيل فيها قوية.
16: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سريتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
17: هلأ خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
18: خدمة الDSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا يعني ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
19: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل أماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون، وذلك استعدادا للموسم الزراعي القادم. مهنة المشاهدين تتطلب جهدا وخبرة كذلك في تركيب وتجهيز هذه البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ، ولا سيما السقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما كذلك على المحاصيل.
20: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس، بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعدادا لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
21: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، بنطعجه، بلحموله وشكاته ومدادات وهيك شغله تصنيع لبيت البلاستيك هيك، بعدين بجيبه على الارض الواحد بدهنه وبجيب واحد يركب له اياه. عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعد الشريط في مرحلة النايلو، ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بزور، يجهز كذا شتل. هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
20: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
22: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو، خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
20: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية، في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق. تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو طرطوس.
0: إذن مشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية من أخبار الثالثة. دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة من تلفزيون سوريا وفي العالم. الشيباني يلتقي في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويبحث معه تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون بين سوريا وليبيا. الشبكة السورية توثق أكثر من 177 ألف مختف قسرا منذ عام 2011، بينهم أكثر من 4000 طفل و 8000 سيدة. الرعاية الصحية في الرقة تطلق حملة لقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وتقول إنها تستهدف الأطفال حتى عمر 5 سنوات. الاحتلال يواصل غارته على وسط وجنوب قطاع غزة، و3 شهداء في دير البلح وخان يونس.

0: حياكم الله مشاهدينا وإلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية سعد الشيباني في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتنسيق بين البلدين. هذا وعقد الشيباني اجتماعا مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر البعور، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير أفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وكان مصدر دبلوماسي كشف لتلفزيون سوريا أن الشيباني سيعيد خلال زيارته افتتاح السفارة السورية في طرابلس، كما سيلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة، وسيوقع اتفاقية اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة. هذا وعقد وزير الخارجية سعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. والآن ينضم إلينا لؤي الهاشمي الصحفي معي من طرابلس، أهلا ومرحبا بك لؤي. إذن كيف تصف هذه الزيارة التي يعني حملت لربما العديد من الملفات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ولربما على رأسها موضوع افتتاح السفارة السورية من جديد في طرابلس؟
1: نعم، تحياتي لك فرات ولكل متابعين تلفزيون سوريا. خليني أولا أنقل لك مشاعر اليوم المواطنين السوريين المقيمين في دولة ليبيا. اليوم سعادة غامرة وفرحة كبيرة من الجالية السورية المقيمة في دولة ليبيا بعودة التمثيل الدبلوماسي بعد غياب امتد ل 14 عام. فرحة عامرة تعم الجميع. بالتأكيد طبعا أهمية زيارة الوزير أسعد الشيباني تتجاوز البعد البروتوكولي لأنها تأتي في مرحلة إعادة بناء العلاقات السورية مع المحيط العربي، وليبيا تحديدا تربطها بسوريا علاقات تاريخية وشعبية عميقة. فإعادة افتتاح السفارة السورية اليوم هو من أهم مخرجات هذه الزيارة، وأكيد طبعا توقيع اتفاقية المجلس الليبي السوري المشترك للأعمال والاستثمار.
0: هذه الاتفاقية، ما الذي ستحمله لربما لسوريا وأيضا لليبيا سيد لؤي، إذا ما تحدثنا بقليل من التفصيل عنها؟
1: طبعا أهمية الاتفاقية تبدأ بعدة من نقاط، أهمها هي الاقتصاد والاستثمار والجانب الأمني، وأيضا ملف مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. طبعا تضع إطار مؤسسة للتعاون بين البلدين، ويمكن أن تكون منصة أبحاث للملفات الاقتصادية والتنموية والتجارية أيضا وغيرها بشكل دوري ومنظم. بالنسبة للجانب الأمني، حاضر بحكم طبيعة العلاقات بين البلدين والتحديات المشتركة ضمن الأطر الرسمية بين مؤسسات الدولتين. هذا ما حصلنا عليه المعلومات من الوفد الذي زار اليوم العاصمة الليبية طرابلس رفقة معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني.
0: طيب ما الذي يمكن لربما أن يحمله أيضا اللقاء الذي سيجمع الشيباني طبعا في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة؟ ما المتوقع أن يتم مناقشته خلال هذا الاتفاق أو خلال هذا الاجتماع؟
1: بداية هي الملف الأساسي هو إعادة افتتاح السفارة السورية وإعادة التمثيل الدبلوماسي السوري بشكل رسمي بعد الانقطاع والغياب الذي مضى. أنا أعتقد أنها زيارة تأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية الليبية. زي مثل ما حكينا انه هي اعاده التمثيل الدبلوماسي والانتقال من العلاقات السياسيه العاديه او النمطيه الى علاقات عمليه في الاقتصاد والتنميه والتجاره والعديد من الملفات، وايضا فتح خطوط النقل سواء كانت البحريه او خطوط النقل الجويه واعاده خطوط الطيران المباشره ما بين دمشق وطرابلس.
0: طيب يعني اليوم الاهميه التي يمكن ان نتحدث عنها في ضوء اعاده تنشيط للعلاقات السوريه الليبية، خصوصا إذا ما تحدثنا عن سوريا اليوم، ما أهمية فعلا أن تعود هذه العلاقات في الوقت الراهن إلى لربما ما كانت عليه في السابق أو حتى أفضل في كثير من المجالات وعلى رأسها الاستثمار كما ذكرت سيد لؤي.
1: تعلم جيدا فرات أن الدولة الليبية كانت من أوائل من تضامن مع الشعب السوري وقامت بقطع العلاقات مع نظام الأسد البائد. فاليوم طبعا عودة العلاقات بعد هذا الانقطاع يعتبر نقلة نوعية أو محطة نوعية جدا. أنت اليوم تتكلم عن دولتين مشتركين في إعادة الأعمار والكثير من الاشتراكات الاقتصادية والتنموية. تعلم أنت أيضا المرحلة الفارقة التي تمر بها دولة ليبيا. أيضا اليوم إعادة افتتاح السفارة وإعادة التمثيل الدبلوماسي هم أيضا جدا الجالية السورية المقيمة في دولة ليبيا، لأن أصلا هذا ملف يهم الدولة الليبية لتنظيم إجراءات وتواجد السوريين بشكل قانوني وبشكل رسمي على الأراضي الليبية. فهذه هي الفروقات التي ممكن أن تكون، وهذه هي النتائج هذه الزيارة. نتمنى طبعا أن تكون في صالح الجالية السورية، وأن تكون أيضا أن يتم تقديم الخدمات بشكل طارئ ومستعجل. نتوقع أن تفتتح السفارة خلال الأيام المقبلة لاستقبال المواطنين والمراجعين لتقديم الخدمات القنصلية ولتقديم أيضا تجديد الجوازات والعديد من التصديق والعديد من الأوراق الرسمية وتصديق وثائق العبور وأيضا المعاملات المدنية القنصلية.
0: نعم، شكرا جزيلا لؤي الهاشمي الصحفي، كنت معي من طرابلس. أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين برنامجا للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا عبر تطبيق أثر المتاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، لتوفير وسيلة تتيح للعائلات تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. وبيّنت الهيئة أنها خصصت أرقاما للمساعدة الفنية موزعة بحسب المحافظات والمناطق للإجابة عن استفسارات العائلات ومساعدتها في إنشاء الحسابات واستكمال تقديم البلاغات. كما تستقبل مراكز الهيئة في المحافظات تستقبل عائلات الراغبة في الحصول على المساعدة لإتمام التسجيل وتقديم البلاغ. وأشارت الهيئة إلى أن فرقها ستعمل لاحقا على الوصول إلى مختلف المناطق لمساعدة العائلات التي لم تتمكن من التسجيل الإلكترونيا أو من الوصول إلى مراكز الهيئة. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 177 ألف شخص، بينهم أكثر من 4000 طفل، ما زالوا مختفين قسريا منذ عام 2011. وذكر تقرير الشبكة أن 8000 سيدة أيضا ضمن قوائم الاختفاء القسري. وشملت الانتهاكات أنماطا واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ارتكبها نظام الأسد المخلوع في سياق قمع الاحتجاجات والمعارضة الفعلية أو المفترضة بحسب التقرير. وأشار أيضا التقرير إلى أن 45 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب منذ بدء الثورة السورية، معظمهم قضوا داخل المعتقلات. ينضم إلينا الآن قتيبة قطيط، المحامي ومدير منظمة عدالة، معي من حلب. أهلا ومرحبا بك سيد قتيبة. إذن

0: بتتبع أثر كل الأشخاص المختفين قسراً أو المفقودين.
1: نهارك سعيد لك وللمشاهدين. إن أتمت المعلومات هي خطوة صحيحة لمعرفة لبناء بهدف بناء سجل وطني موحد ودعم جهود الكشف عن مصير المفقودين. لدينا الآن هذا البرنامج الذي أطلقته اليوم الهيئة لإعزاز المفقودين، برنامج يسمى أثر، وهو تسجيل معلومات وبيانات المفقودين من عام 1970 لتاريخ اللحظة. هو يسهل حقيقة للأهالي وذوي الضحايا، يسهل عليهم مشقة السفر إلى مراكز المدن أو إلى مراكز إلى العاصمة لإملاء بيانات أحبائهم وذويهم المفقودين والذين لا يعرف عنهم أثر، لتقوم الهيئة ثم بالبحث عنهم وتأكيد مصيرهم.
0: وضحت الصورة، ولكن دعني أسألك أستاذ قتيبة أيضا عن ما قالته الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعن الأرقام التي يعني ذكرتها، أنه ما لا يقل عن 177 ألف شخص من بينهم أكثر من 4000 طفل ما زالوا مختفين قسرا منذ عام 2011. طبعا التقرير ذكر أنه 8000 سيدة أيضا كانت ضمن قوائم الاختفاء.
1: لا يوجد هناك، يعني هي أرقام تقريبية قد تكون أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه الأرقام التي عملت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان كتوثيق مباشر، كتوثيق معلومات وصلت إليهم، لكن هناك أكيد الأعداد أكثر بكثير. 177 ألف مختفين قسريين لتاريخ اللحظة لا يعرف مصيرهم، هذا المبلغ عنهم من قبل ذويهم. هناك عائلات ذهبت بكاملها، لا يوجد أحد يبلغ عنهم أو يتواصل مع الهيئة ويعطيهم أرقام أو مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان. فهناك لدينا أرقام أعلى من ذلك بكثير. لا يوجد أنه 5000 طفل أو 9000 امرأة أو 177 ألف، هناك الأرقام أكيد أعلى بكثير، لكن هذه الأرقام التي وصلوا إليها، التي وصلت إليهم من خلال التوثيق ومن خلال جمع المعلومات.
0: طيب يعني اليوم أيضا الأرقام التي تفيد بأن هناك يعني أعداد كبيرة، 45 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب منذ بدء الثورة، ومعظم هؤلاء قضوا في داخل معتقلات النظام البائد.
1: طبعا هذه يعني ظروف الاحتجاز الغير إنسانية التي وقعت على المعتقلين، لنقل أن هذه الخطوة في التوثيق وإظهار بناء سجل معلومات دقيقي وأتمت المعلومات حقيقة سيصل إلى أن نحن نستفيد منه من ناحيتين، ناحية قانونية من أجل الملاحقة الدولية عن طريق الولاية القضائية العالمية، ونستفيد منه أيضا من حيث العدالة الانتقالية من تاريخ حفظ الذاكرة، ونستطيع أيضا الاستفادة منه من الضغط الدولي. في الإحصائيات عندما تكون دقيقة ستكون هناك لدينا معالم وأسماء وأرقام أشخاص لها، فمن هذه نستطيع أن نربط هذا الملف وبناء ملف قضائي جديد وملاحقتهم دوليا للمجرمين الذين لنعرف مصير هؤلاء الأشخاص المختفين.
0: طب ما المسؤولية أو ما حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة اليوم وهيئة طبعا المعنية بالمفقودين، هي المعنية بالمفقودين، بأن يعني لربما تضع استراتيجية للبحث عن هؤلاء المختفين قسرا أو تقفي يعني أن يقطفوا أثرهم في هذه المرحلة؟
1: نحن نقول أن هناك أطلاق هذا البرنامج أو الخطوات التي تقوم بها هيئة المفقودين فهي خطوة هامة جدا من أجل معرفة العدد الدقيق للأشخاص الذين اختفوا قسريا خلال من 2011 لتاريخ اللحظة، لكن الفترة الممتدة هي امتدت لعام 1970 عندما أطلقت هذا البرنامج، أنه أي شخص اختفى في هذه المدة من عام 1970 لتاريخ اللحظة إملاء المعلومات. عندما يتم إملاء هذه المعلومات وظروف الاختفاء وأين اختفوا، وهي هم اختفوا في ظروف اختفاء محاولة الخروج من الحدود السورية، هم اختفوا في المعتقلات، المختفين قسريا في ظروف احتجاز غير إنسانية، تصنيفهم أطفال، كم هو عدد الأطفال، كم هو عدد النساء، كم هو عدد الشباب أو عدد الشيوخ، نستطيع من هنا التصنيف، الحصول على التصنيف وذكر ماهية ظروف الاختفاء وأين اختفوا، يعني الوصول إلى معالم دقيقة جدا من خلال هذا البرنامج. يعني أنت اليوم تكون في أقصى الشرق، تستطيع إملاء هذه المعلومات طبعا مع توفر معلومات تقنية وتوفر أيضا فريق تقني، توفرت الهيئة فريق تقني لمساعدة في إملاء هذه البيانات في حال لم تستطع كيفيا ان تصل، لان الهيئه لم تستطيع الانتقال الى كافه بقاع الارض السوريه من اجل توثيق هذه الحالات، وانما عن طريق هذا البرنامج تستطيع املاء هذه البرامج الالكترونيه من مكان

0: وجودك مع توفر طبعا اللوجستيات من انترنت وكهرباء وهذه الامور، لا يوجد في جميع بقاع الارض السوريه يوجد هناك انترنت، وان كان فضائي وان كان نقاط اتصال معينه سيتم املاء هذه المعلومات، ومن ثم بناء ملفات كامله. الدوله ستحرك هذه الملفات من خلال المساعده، يعني تقديم ملفات دوليه من خلال الولايه العالميه للدول الموجود فيها هؤلاء المجرمين الذين ساعدوا او ساهموا في الاختفاء او ساهموا في
1: نعم
0: القتل او ساهموا في، ومن ثم تحريك ملفات عن طريق المحاكم الدوليه من اجل يعني معرفه مصير
1: نعم
0: احبائنا والضحايا الذين اختفوا في ظروف غامضه ولا نعرف عنهم شيء. هناك اشخاص يعني كثيرون وصلت معلوماتهم، وهناك الاكثر لم تصل معلوماتهم لتاريخ اللحظه، ولا نعرف ماهيه اختفائهم، هل هم اعتقلوا، هم اختفوا عن طريق الحواجز، اختفوا في السجون، ذهبوا إلى يعني فارقوا الحياة ووجدوا في مقابر جماعية، وهناك مقابر جماعية تاريخ اللحظة لا نعرف أين هي وأين لا نعرف مكانها. كل يوم نجد أن هناك مقابر جديدة تكتشف وأماكن ضحايا جديدة. نحن الآن تريد الدولة أتمت هذه المعلومات كاملة للوصول إلى أرقام شبه دقيقة، يعني حتى في البرنامج هذا وفي الأتمتة لن نصل إلى أرقام حقيقية، لأن الأرقام يعني تفوق الوصف، يعني
1: نعم
0: لا يوجد آلية محددة لمعرفة هذه الأرقام بالتحديد.
1: نعم شكرا جزيلا لك قتيبة
0: أهلا
1: قتيبة،
0: وسهلا.
1: المحامي ومدير منظمة عدالة، كنت معي من حلب.
0: أهلا وسهلا.
1: أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق بين أعيان من البلدة وجهاء من عشائر دير الزور. وأكد المجتمعون تمسكهم بالسلم الأهلي ومواجهة دعوات العنف والتفرقة في البلدة، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة وإنصاف الأطراف المتضررة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات. وكان عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي قد أوضح لتلفزيون سوريا أن الخلاف نشب مساء الخميس بين أطفال من أبناء البلدة وآخرين من أبناء محافظة دير الزور، قبل أن يتصاعد مع تدخل أفراد من عائلاتهم مستخدمين العصي وأدوات معدنية مختلفة. وفي أخبارنا الميدانية، شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. وأفاد موقع درعا 24 المحلي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب وقوع الحادثة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة تلباط الوردة بمحيط بيجن في ريف دمشق الغربي، وذلك وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وقامت حواجز للتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما ذكرت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالة اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. وإلى أحوال الطقس، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية وامتداد الغبار ليصل إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة، مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيم عواصف غبارية كثيفة. وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ والكوارث إلى مدينة دير الزور مسببة أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحذر.
2: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: وفي تداعيات حالة عدم الاستقرار الجوي، بلغ عدد الاستجابات الميدانية التي استجابت لها فرق الدفاع المدني 58 استجابة في 5 محافظات وهي اللاذقية وإدلب وحمص وحماة وحلب، هذا وبلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة في حين تم إجلاء 3 عائلات. وشملت أعمال استجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه وفتح 56 طريقا مغلقا وتسليك المصارف والمطريات وفتح الممرات المائية وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق ومعالجة حالة انجراف التربة والتعامل مع المركبات العالقة وإزالة الجدران والأجسام المتساقطة.

0: رئيس مجلس الأعمال التركي السوري محسوم ألتونكايا التزام بنك زراعات التركي فتح فرع له داخل سوريا قبل نهاية العام الجاري. وأضاف ألتونكايا في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته إلى معرض دمشق الدولي أن هناك تطورات إيجابية ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، موضحا أن بنك زراعات تقدم بطلب لافتتاح فرع له في سوريا. وأشار إلى أنه ما لم تطرأ ظروف استثنائية سيفتتح البنك فرعا له في سوريا بحلول نهاية العام. هذا ولفت إلى أن التحويلات المالية تتم حاليا عبر بنك واحد فقط، وهو ما يعد إحدى أكبر المشكلات الراهنة، مؤكدا أن افتتاح فرع لبنك زراعات سيسهل بشكل كبير عمل المصدرين والمستثمرين الأتراك. وأضاف أن المفاوضات بين بنك زراعات والبنك السوري المركزي تسير بشكل إيجابي. ينضم إلينا الآن يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا لمزيد من التوضيحات. ينضم إلينا من أنقرة. يوسف أهلا بك، إذن ما لديك من تفاصيل بخصوص ما تحدث عنه رئيس مجلس الأعمال التركي السوري وفتح فروع أو فرع لبنك الزراعات في الداخل السوري؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. رئيس مجلس الأعمال التركي السوري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية محسوم ألتونكايا قال أن في تصريحات لوسائل الإعلام أن بنك الزراعات التركي يستعد لافتتاح فرع له في سوريا قبل نهاية العام الجاري 2026 ما لم يطرأ أي ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن المباحثات بين البنك والمصرف المركزي السوري تسير بصورة إيجابية. أوضح أن افتتاح الفرع سيسهل بشكل كبير عمليات تحويل الأموال بين تركيا وسوريا والتي تتم حاليا عبر بنك واحد فقط، كما سيخدم المصدرين والمستثمرين الأتراك ويحل مشكلة التحويلات وتصبح التحويلات البنكية أسرع وأكثر أمانة. ويعني كان أيضا وزير التجارة التركي أكد استمرار اللقاءات بين البنكين المركزيين السوري والتركي خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق. طبعا رئيس مجلس الأعمال التركي السوري أكد أن العلاقات التجارية حاليا بين تركيا وسوريا تدخل مرحلة جديدة مع العمل على إزالة العقبات المالية أمام التحويلات البنكية وأمام الاستثمار والتصدير، مشيرا إلى أن الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار. أضاف أيضا إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 60%، متوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات تركية كبيرة داخل سوريا خاصة في قطاعات النسيج والإنشاءات فرات والطاقة والغذاء والخدمات اللوجستية. هذه التصريحات فرات تأتي بالتزامن مع إعلان البنك المركزي السوري بدء خدمات الدفع الإلكتروني عبر فيزا وماستر كارد والقيام ببعض التجارب لعمليات الدفع ونجاح هذه العمليات. رئيس مجلس الأعمال التركي السوري أشار في تصريحاته أيضا إلى أن الاجتماعات التي عقدت برئاسة وزير التجارة التركي عمر بولات مع الجانب السوري تناولت كل المشكلات على رأسها الأمور المالية ومشاكل المستثمرين والمصدرين، وفي مقدمتها الإجراءات المالية والجمركية والتشريعية وصعوبة تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية. أوضح أيضا أن الجانب السوري تعهد بالعمل سريعا على معالجة هذه الملفات.
0: نعم، أشكرك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من أنقرة. أكد مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار أن مشاركة المؤسسة في معرض دمشق الدولي تمثل فرصة مهمة للإعلان عن عودة المناطق الحرة في سوريا إلى النشاط بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. وقال القنطار لسانا إن المؤسسة عملت على تطوير البنية التحتية، إذ شملت تحديث شبكات الطرق والكهرباء والمياه، إلى جانب تأهيل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى المناطق الحرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على تفعيل المرافق الجافة وتعزيز الربط السككي، ومستندة بذلك إلى نجاح ربط ميناء طرطوس بمنطقة عدرا. كما أشار إلى أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب. أوعز رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لوزارة النفط الإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب استراتيجي يربط محافظة البصرة بحديثة وفش خابور الحدودية مع تركيا وميناء بنياس. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك رأسه الزيدي بحضور وزير النفط ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب ممثلي عدد من الشركات المنفذة للمشروع، وجرت مناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية وآثارها التنموية البعيدة، فضلا عن مسارات التصدير والكميات المتوقعة من النفط عبر الخطين. ووجه الزيدي إلى توفير أفضل الظروف والمتطلبات أمام الشركات المنفذة مما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير. أعلنت دائرة الرعاية الصحية في محافظة الرقة إطلاق حملة لقاح ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال. وذكر رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في الرقة عدنان الأحمد أن الحملة تستهدف أعمار الأطفال من يوم حتى 5 سنوات، ويستفيد من حملة لقاح الحصبة ما يقارب 82 ألف طفل من عمر 7 أشهر حتى 5 سنوات. وأضاف الأحمد أن 17 مركزا ثابتا في المدينة سيقدم اللقاحات، إضافة إلى فرق تستهدف الأماكن القريبة والبعيدة التي يصعب الوصول إليها. وعن هذا الموضوع ينضم إلينا أحمد العثمان الصحفي معي من الرقة. أهلا بك أحمد. إذن حدثنا عما أعلنته دائرة الرعاية الصحية بخصوص موضوع اللقاحات المتعلقة بالحصبة والحصبة الألمانية وكذلك شلل الأطفال.
2: هلا فرات، تحياتي لك وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة هذه ليست الحملة الأولى التي تنطلق في الرقة، لكن هذه الحملة تستمر ل10 أيام، تستهدف الأطفال من عمر اليوم حتى 15 بالمختلف للحصبة والحصبة الألمانية والشلل بالنسبة للأطفال. هذه الحملة ليست الأولى تستهدف مدينة الرقة وستتوسع نطاقها خلال الفترة المقبلة، تستهدف حوالي 80 ألف طفل من أطفال الرقة. يعني لا سيما هذه الحملات تعتبر مهمة، خاصة أن اللقاح غاب عن مدينة الرقة أو محافظة الرقة لسنوات، خاصة المدينة كان هناك مركز أو مركزين يتم تقديم اللقاح فيهما خلال السنوات الماضية، وكان خلال يوم محدد من كل أسبوع. هذه الحملة بالتأكيد ضرورية بالنسبة للأطفال، خاصة الفرق الجوالة التي تستطيع الوصول إلى مختلف الأحياء. هناك الكثير من الأهالي يعني يجد صعوبة في الوصول إلى المراكز الثابتة. عدد المراكز الثابتة اليوم التي في مدينة الرقة حوالي 17 مركز، والفرق الجوالة تصل إلى مختلف الأحياء. البعض من الأهالي يجد صعوبة نتيجة الارتباطات في العمل أو مشاغل، لكن هذه الحملة توفر الوقت الكافي وأيضا أدواتها أو التغطية التي ستقدمها للمحافظة والمدينة بشكل عام، تقدم خدمات على نطاق واسع، تستهدف الأطفال في مختلف الأعمار. هذه الحملة كما ذكرنا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بعد سنوات من الانقطاع. توفير اليوم يعني في محافظة الرقة تولي مديرية الصحة أهمية لهذه اللقاحات بسبب الغياب لسنوات.
0: طيب 17 مركزا أحمد، يعني هل هي كافية فعلا لاستقبال هذا العدد الكبير من العائلات والأطفال الذين سيتلقون اللقاح داخل هذه المراكز؟
2: نعم بالتأكيد، يعني 17 مركزا بالإضافة إلى فرق جوالة 64 فريق جوال في مختلف المناطق، وخلال 10 أيام ستكون كافية وستقدم خدماتها للأطفال. ربما ستغطي خلال هذه الفترة العدد الذي ذكر وهو 82 ألف طفل من مختلف الأعمار، من عمر شهر أو من عمر يوم عفوا إلى عمر 5 سنوات فرات. نعم
0: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل من الرقة أحمد العثمان الصحفي.
2: تحية.
0: قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي في أورباكون القابضة. وأضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن بيئة تشغيلية ورقابية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. وأشار إلى أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول السوري. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت لليوم الثاني عبور طلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. وأضافت المصادر بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبه منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم الامتحانات. نفذت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية تركيب جسر عائم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وأفادت محافظة دير الزور بأن تركيب الجسر الجديد يهدف إلى ربط ضفتي نهر الفرات مما يسهم بتسهيل حركة العبور والتخفيف من معاناة الأهالي. رصد تلفزيون سوريا راى أهالي في مدينة دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آرائهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توفرها.
3: في عندنا بالمدينة الجامعية ركبوا لنا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك طب يوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت؟ يعني عم نعاني مثلا النت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
4: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطية ظابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي، له مشاكله يعني القديم.
5: زفت عم زفت، مو زفت زلحفة اسمه نت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل لعند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
6: تستخدم شي ستارلينك انت؟
5: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منه.
7: والله الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
3: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة السرعة بطيئة.
8: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، وإذا صار يعني إذا هيك طورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حماة أيضا رصد تلفزيون سوريا رأى بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توفرها.
9: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
10: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
11: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السريتيل فيها قوية.
12: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سريتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
13: هلا خدمة الانترنت عندنا أودي اس ال كثير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كثير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
14: لا ما فيها ولا شيء،
15: بس خدمة الدي اس ال تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا يعني ما أنا حل. بالنسبة للهوائي احيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عند ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
16: شبكات الجوال صار يعني ممكن الاماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الاماكن ضعيف فيها النت. شبكه البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمه.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين المستلزمات وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة، بالتزامن طبعا مع تحديات يفرضها المناخ لا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
17: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
18: منروم نشتري الحديد، منجيبه على الطعاجة، منصنعه، منتعجه، بلحموله وشكاته ومدادات هيك شغلة تصنيع لبيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بدهنه وبيجيب واحد يركب له اياه، عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحله النايلو ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحله تزبيل ويجهز بزور يجهز كذا شتل، هاي المرحله الثانيه الشتول وهالشغلات هاي هيك.
17: تبلغ كلفه البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
19: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر موتورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
17: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية، في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق. تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الفارعة وقدمت لهم العلاج ميدانياً. وفي تطورات أخرى بالضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي لن يدعم أي خطوات في الضفة لا تفرضها الوقائع على الأرض، يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية في ظل تواصل حصار قرية قصرة لليوم 22 على التوالي، وسط تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. وفي السياق، كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن أصواتا داخل الجيش الإسرائيلي تشتبه في أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد لتدهور متعمد للأوضاع في الضفة الغربية لأسباب انتخابية. وأضافت الصحيفة أن شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي من بينها وزير المالية سموتريتش لا تخفي رغبتها في تصعيد الصراع بالضفة الغربية، بما يبرر تحركا عسكريا لإسقاط السلطة الفلسطينية يتبعه احتلال الأراضي وعمليات تهجير واسعة للسكان. في المقابل، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل إن هناك إجماعا داخل إسرائيل على إدانة العنف في الضفة الغربية، معتبرا أن مئات آلاف الإسرائيليين المقيمين هناك يرفضون ممارسات مجموعة وصفها بالمشاغبين. إلى غزة، ذكرت مصادر في مستشفيات القطاع أن 3 أشخاص قتلوا من جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة قتل الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شخصا. قتل فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في القطاع يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري منذ بدء الحرب، استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. وأظهرت دراسة للمركز أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية المنازل وحصار الأحياء أثناء النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. وفي سياق منفصل، قدر المركز وجود 4000 إلى 5000 مفقود تحت انقاض المباني المدمرة، مؤكدا ضرورة التمييز بين المفقودين تحت الركام وحالات الاختفاء القسري. تنضم إلينا الآن شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا، معنا من غزة. شروق، أهلا بك، حدثينا بداية عن الأوضاع الميدانية في القطاع.
20: نعم فرات، الأوضاع الميدانية كما هي، خروقات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. في ساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي نفذ غارة ضد مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه الغارة أسفرت عن استشهاد 2 من الفلسطينيين بينهم طفل وهو تيم حمدان يبلغ من العمر 3 أعوام، استشهد نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، ونقل جثمان الشهداء إلى هنا داخل مشفى شهداء الأقصى، وتم تشييع جثامين الشهداء وسط حزن كبير من ذوي الشهداء. عائلة الطفل كانت حزينة جدا على فراق تيم، خاصة أن هذا الطفل رزقت به عائلته بعد سنوات من الانتظار، بحسب العائلة التي تحدثنا إليها صباح هذا اليوم. تم دفن الشهداء في دير البلح، وأيضا الشهيد الآخر تم نقل جثمانه إلى مدينة غزة لدفنه في مقابر المدينة صباح هذا اليوم. أيضا طباء عربيا تم الإعلان عن استشهاد فلسطيني ثالث متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء الأمس في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في حي الأمل في مدينة خان يونس، وهو الشهيد الثاني الذي يقتل نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. نتحدث عن ثلاثة شهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة فرات على قطاع غزة، وذلك يرفع أعداد الشهداء إلى ما يزيد عن ألف وأكثر من 1200 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الآن، إضافة إلى العديد من الإصابات التي ما تزال تتلقى العلاج داخل مشافي قطاع غزة في ظل النقص الحاد بالمستلزمات الطبية والأدوية الضرورية اللازمة. بالتزامن مع كل هذه التطورات على الصعيد الإنساني أيضا، ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بالشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة بنوعية المساعدات التي يريد إدخالها إلى القطاع، كميات محدودة، نوعيات محدودة أيضا، وهذا يؤدي إلى استمرار الحالة الإنسانية الصعبة والقاسية جدا بين الأوساط الفلسطينية في غزة، وتتضاعف هذه الحالة عند الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن. صباح هذا اليوم كان هناك وقفة لذوي المفقودين في مدينة غزة، شارك في هذه الوقفة نساء وأطفال وكبار سن يريدون معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا خلال فترة الحرب، وهم بالآلاف، نحو 9,000 مفقود، سواء فقدوا خلال العمليات العسكرية، وهناك عدد كبير حتى الآن تحت الأنقاض، ويطالبون هؤلاء الجهات الدولية بمعرفة مصير أبنائهم تحديدا الذين تم أو اختفائهم خلال تواجد الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة فرات.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل من غزة شروق شاهين مراسلة التلفزيون سو. خرج متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة دعما لفلسطين حاملين أغصان الزيتون والطائرات الورقية، وأطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني احتجاجا على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية. نتابع. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله.
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية كالمعتاد بالعناوين.

ارتفاع سعر طن الفروج إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات وشكاوى من أصحاب المحال وحرمان شريحة من السكان من المادة. أصحاب الأبار المخالفة في درعا يحتجون على قرار تشميعها منتصف الشهر القادم ويؤكدون اعتمادهم عليها كمصدر رزق رئيسي. معارض دمشق الدولي يواصل فعالياته حتى 4 أيلول المقبل ونقل مخصص للزوار من وإلى مدينة المعارض. وتتابعون في فقرة الأسبوع الصحي مرضى الكلى في سوريا رحلة علاج شاقة بين نقص الخدمات وارتفاع التكاليف.

0: ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن الأسعار الأخيرة وانعكاس ذلك على حركة البيع وأقبال السكان على شراء المادة.
1: كان الطن بالألف ثمانمائة ألفين دولار، اليوم الطن بثلاثة آلاف. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو الشرحات بالخمسين تقريبا 52 يوم، كيلو الشرحات بالمئة، والتموين بسعرته 64. بقى احنا اضطرينا نسكر لأنه بدنا نعلق سعر التموين، احنا ما احنا حسين نبيعه، والشخص يشوفها معلق 64 وانت عم بتبيعه بمئة كمان ما بتحسن تساوي هاي الحركة.
2: كانوا بالأول يستوردوا التركي، طبعا احنا ما منجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طون الفروج البلدي بيكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق، بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، ان كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
3: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو اذا ما فوت وفروج ريش تركي ما راح ينزل. نحن عنا بدناش في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي انه الماي ما عنا، كفاية صوص كفي صوص للمداجن ما في، وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قلة البضاعة، قلة رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيلة على رزق ما في، ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تبوش ما عم تذبح، نهايتها يعني موضوع المشكلة كلها انه قلة رزق، يا بفوتونا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حل يدعمونا بالاماي.
4: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كيلو صدر حقه 85 ل 90000، فما تحسن شيء. هي وحده، كيلو الفخاد صار 50000، كيلو الفخاد الورده 50000، فما يعني تحسن شيء. بنطلب نحن انه يتامن الفروج استيراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يامن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
0: المزيد ينضم الي من دمشق مراسل التلفزيون سوريا حازم عوض، ومعي ايضا من حلب عمار مرجان، ومن حماه علاء سويد. اهلا ومرحبا بكم جميعا. سابدا من حماه مع علاء سويد. علاء، ما هي ابرز ردود الفعل على ارتفاع اسعار الفروج من جديد؟
5: وسيم مساء الخير. يعني ردت فعل صاخبة للأهالي في مدينة حماة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على مجموعات الواتساب. هناك من يدعو إلى مقاطعة مادة الفروج بعد ارتفاع سعرها بشكل كبير يفوق معظم القدرة الشرائية للسكان. طبعا الجهات الحكومية حددت سعر طن الفروج تقريبا ب 2200 دولار أمريكي، إلا أنه يباع الآن في الأسواق بين 2800 دولار أمريكي إلى 3000 دولار أمريكي حسب حجم الفروج، وهذا يعني يتنافى قطعا مع الأسعار التي حددتها الجهات الحكومية. أسعار مرتفعة جدا يعني تفوق القدرة الشرائية للسكان. مثلا هذا المحل الذي خلفي يعني كان يكتظ بالمشترين في الأيام العادية، اليوم الحركة فيه يعني قليلة وقليلة جدا كما نشاهد، وكله يعود إلى ارتفاع السعر. حقيقة رصدنا العديد من المناشير على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مجموعات الواتساب تدعو إلى مقاطعة مادة الفروج بسبب ارتفاعها الكبير. يعني في الأيام الثلاثة الماضية كل يوم يرتفع فيه الطن بشكل أو بما يفوق $100 أمريكي. أتحدث عن الطن من أرض المدجنة. أيضا هذا أو هذه المادة تصل إلى سماسرة ومن ثم تصل إلى المسالخ، والكل يعني يضيف أكثر من $100 على الطن، وبالتالي الأسعار تكون مرتفعة بشكل كبير. مثلا سعر كيلو الصدر تقريبا 90,000 ليرة سورية، وهذا رقم كبير، يعني تقريبا أكثر من $8 أمريكية. أيضا الأسعار تفوق النشرة التي حددتها الجهات التموينية هنا تقريبا بأكثر من 40%. طبعا عمليات البيع كيف تتم على الرغم من قيام الجهات الحكومية بتحديد السعر؟ تتم عن طريق فواتير وهمية بين أصحاب المداجن وبين السماسرة أو التجار الذين يقومون بشراء هذه المادة. الفواتير المسجلة هي $2,200 أمريكي، يعني هي أسعار وهمية. أما الأسعار الفعلية من $2,800 أمريكي إلى $3,000 أمريكي بحسب حجم الفروج وأيضا بحسب الكمية المعروضة في الأسواق.
0: نعم، سأنتقل إلى العاصمة مع حازم عوض. حازم، هل هناك نقص فعلي في كمية الفروج المعروضة في الأسواق بعد هذا الارتفاع؟
6: حقيقة لا يمكن يعني الجزم بأن هناك ارتفاع في أسعار الفروج، على الأقل فيما يتعلق بأجزاء الفروج التي تباع هنا في المحلات. المواطنون هنا ينظرون إلى لائحة الأسعار داخل المحل ولا ينظرون إلى أسعار الطن. هنا في هذا المحل ربما يعني يستطيع أي شخص أن يشتري كيلو الشرحات ب 85,000 ليرة سورية، وهو سعر منخفض أكثر مما كان عليه السعر منذ أسبوع تقريبا. الذي ارتفع هنا مثلا سعر كيلو الفروج، سعر كيلو الفروج ارتفع فقط بين 2,000 إلى 3,000 ليرة سورية. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني تخبط بالأسعار بأجزاء الفروج نفسه، حتى يعني المواطنون هنا ربما يتجهون نحو شراء الجناحات على سبيل المثال التي تحافظ على سعرها نوعا ما، وهي تسجل اليوم ب 30,000 ليرة سورية قادمة. لا يوجد إحجام عن البيع ولا يوجد يعني تراجع في حركة المعروضات هنا، على الأقل في هذه الصالة التي بجانبي، وحتى في الأسواق الأساسية كل ما يحتاجه يعني المواطن يجده هنا. على يعني بالمصادفة كانت إحدى دوريات التموين قد دخلت هذا المحل قبل دقائق، سألناهم هل يعني تراقبون الأسعار إن ارتفعت وإن لم يلتزم بالتسعيرة الرسمية لمديرية التموين؟ قالوا بأنهم لا يتدخلون في السعر، يتدخلون فقط بأنه أعلن عن السعر أو لم يعلن، إلا في حالات كان هناك سبر للسوق وكان مثلا يعني سعر الكيلو يتجاوز الحدود المنطقية في الارتفاع قياسا بباقي المحلات، هنا يتم اتخاذ إجراء بالمحل. لذلك ترى تفاوتا في الأسعار من منطقة إلى أخرى، كلما اقتربت المنطقة من المسالخ أو من المداجن ترخص الأسعار أكثر من المناطق الأبعد في الريف ربما البعيد الذي لا توجد فيه مداجن، وبالتالي هي ربما نتحدث عن شيء غير مستقر.
0: نعم عمار، في حلب بماذا يختلف وضع الأسعار عن دمشق وحما؟
7: نعم وزين، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الأسعار مرتفعة بالنسبة للحلبيين، بالنسبة لموضوع اللحم الأبيض أو الفروج. الأسعار وصلت على الرغم من أنها ما تزال تحافظ على السعر خلال الأيام الماضية الكيلو ب 53,000 ليرة سورية قديمة، ولكن هذه أسعار مرتفعة بالمقارنة مع الشهر الماضي، بالمقارنة مع الأسابيع الماضية. سعر طن الفروج الذي ارتفع إلى $3,000 أو 2,800 إلى 3,000

0: المواطن بشكل مباشر. لدينا بالجمله لمحال الفرن المشوي، وايضا محال الوجبات الغربيه ومحال الشاورما وغيرها. هذه الاسعار تنعكس على سعر الوجبات، على سعر المبيع لمحال الوجبات، سواء الوجبات الغربيه او الشاورما وما شابه. هذه الاسعار المنعكسه التي تنعكس على هذه الوجبات ايضا تؤثر على بيع المحال، محال او المطاعم الشعبيه والمطاعم في الوجبات السريعه، وبالاضافه الى ذلك تؤثر على البيوت وعلى الاسر، خاصه الاسر المتعففه التي تعتمد على لحم الدجاج بديل عن لحم الغنم خاصه. وايضا بالاضافه الى ذلك هذه الاسعار غير المستقره، يعني تؤدي الى يعني ضعف القدره الشرائيه، عدم مقدره العائلات ب تأمين حاجتها اليومية من هذه اللحوم. وأيضا يعني هناك مطالب من أصحاب المحال، خاصة بيع الجلة وبيع اللحم أو فروج الني للمواطنين بشكل مباشر، بأن يكون هناك استيراد، فتح باب الاستيراد الفروج التركي أو باقي الفروج المفرز لضبط السوق، أو ليصير هناك توازن نوعا ما في الأسعار خلال الفترات القادمة، بسبب يعني اليوم التحكم بالسوق، التحكم بالأسعار، مسألة العرض قليل والطلب كبير. نعم
1: نعم. أعود إلى حماة مع علاء السويد. علاء، ماذا يقول مربو وأصحاب محال الفروج عن أسباب ارتفاع الأسعار مؤخرا؟
2: وسيم، بالنسبة لأصحاب أو المربون، يعني أصحاب المداجن، بأنهم يعدون هذا الارتفاع إلى قلة المادة بالدرجة الأولى، بالإضافة لارتفاع تكاليف التربية بشكل عام، إلا أن أصحاب المسالخ الذين يستوردون هذه المادة مباشرة من أصحاب المداجن يقولون أن سبب الارتفاع بالدرجة الأولى هو جشع أصحاب المداجن، وبأن الأسعار التي يطلبونها الآن هي يعني فيها هامش ربح كبير وكبير جدا بحسب قولهم، أي أن أصحاب المسالخ يقولون بأن تقريبا سعر الطن 2200 دولار، يعني يكون المربي قد حقق ربح لا بأس به، ولكن هو نتيجة الجشع ونتيجة وجود سماسرة في هذا الموضوع يرتفع السعر بشكل كبير. طبعا الجهات الحكومية أيضا يعني قامت بعمل حسبة للتكلفة الإجمالية ووضعت تسعيرة مبدئية هي 2200 دولار للطن الواحد، وبالتالي يعني يحقق المربي ربح وأيضا تكون تكلفته قليلة على المواطن. طبعا هناك أسباب تتعلق بنوعية التربية، نوعية المداجن الموجودة، الوسائل التي يستخدمها المربون، منها تكون بدائية ومنها تكون يعني تكبدهم مبالغ مالية إضافية، لذلك يعني الأسعار هذه المرتفعة حسب قولهم تتناسب مع التكاليف الكبيرة التي يتكبدونها أثناء التربية. أيضا يقولون أنهم في أشهر سابقة هم يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب يعني قلة الطلب على المادة وتوفر المادة بشكل كبير، وأنهم يعوضون في هذه الأوقات التي يكون فيها أسعار الطن مرتفعة.
1: نعم حازم، لماذا لم تلحظ خلال إجابتك السابقة عن هذا الأثر الكبير في الارتفاع مقارنة بما تحدث به علاء في حماة وعمار في حلب؟
3: أن هذا الارتفاع ببساطة هو مستمر منذ فترة طويلة، والأسعار حاليا هي تقريبا مستقرة على ما كانت عليه منذ رصدنا الأسعار منذ أسبوعين تقريبا، وتحدثنا حينها مع يعني أصحاب محلات اللحوم الجاهزة، بائعي الفروج، بائعي الطعام الجاهز، كان هناك مشكلة لديهم فيما يتعلق بالفوترة وفي رفع الأسعار لكي تتناسب مع انخفاض مستوى المبيعات. اليوم نتحدث عن بيع أجزاء الفروج يعني النيئة. قال لنا صاحب هذا المحل بأن يعني رغم ارتفاع الأسعار لا يزال الطلب قائما. هذا أحد يعني إحدى الأمثلة، ربما كان هناك نقاشا حول هذه النقطة تحديدا، ربما لأن عزوف المواطنين عن شراء الطعام الجاهز دفعهم لشراء يعني اللحوم ليئة وطهيها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وهذا ما لمسناه بانعكاس يعني ضعف الشراء.

0: فيما يتعلق بالفروج الجاهز وأجزائه. سعر صندوق الشاورما على سبيل المثال هي على حالها اليوم، وبالتالي نحن نتحدث عن ارتفاعات ربما لها علاقة بسعر الطن، لكنها حتى هذه اللحظة لم تنعكس على الأسعار في السوق. سابقا كان سعر الشرحات في معظم دمشق حوالي 100,000 ليرة سورية قديمة، اليوم نتحدث بأن السعر انخفض إلى حوالي 85,000 و90,000، وبالتالي هناك انخفاض بسعر الشرحات، بينما سعر الفروج الذي ارتفع منذ فترة لا يزال محافظا على سعره تقريبا إلى الفترة الماضية.
1: نعم معمار، هل يواجه أصحاب المحال صعوبة في تأمين الكمية المطلوبة من أجل البيع مؤخرا بعد هذا الارتفاع؟
2: يعني على العكس وسيم، هناك كميات موجودة، ولكن يواجهون ربما ضعف في الشراء، ضعف في التواجد أو في وجود الزبون، سواء زبون الجملة للمحال ومحال بيع الوجبات السريعة أو زبون المفرق، يعني ضعف هذا البيع، ضعف شراء الزبائن من هذا النوع من اللحوم هو ما يواجهه أصحاب المحل، ويقولون بأنهم يعني بالفعل كما قال الزميل بأن أصحاب مداجن يبررون رفع الأسعار بأنهم يريدون تعويض خسائرهم في الفترات الماضية، ولكن أصحاب المحال وأيضا الزبائن أو الأهالي يطالبون بأن يكون هناك رقابة وضبط للأسعار بشكل أكبر وبشكل واضح، ليس فقط أن تكون مهمة اللجنة التموينية أو لجنة المراقبة أو مراقبة إبراز السعر، وإنما أن تكون ضبط السعر كما هو محدد، وضبط أيضا المداجن. ما يجري هو بيع بفواتير وهمية، ما يجري هو البيع من تحت الطاولة، يقول صاحب المتجن أو المسلخ بأنني غير مسؤول، لم أبيع لك، لا تخبر عني إذا كان هناك دورية، فلذلك ما يحدث هناك انفصال عن الواقع بين الأسعار المحددة وطريقة أو آلية مراقبة الأسعار أو آلية ضبط هذه الأسعار، سواء في المداجن أو المسالخ أو الوسطاء والمحال المراقبين.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، وأشكر جزيل الشكر أيضا مراسل تلفزيون سوريا من حماة علاء سويد، وكان معنا أيضا من دمشق حازم عوض، شكرا جزيلا لكم. وينضم إلي من دمشق عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرزاق. يعني إلى أي مدى تتحمل عمليات وقف استيراد الفروج مسؤولية الارتفاع المتكرر للأسعار؟
3: يا سيدي الحكم فيما يقال ويقيل هو السوق. الحقيقة هناك انفلات سعري في موضوع سعر الفروج غير مسبوق، ما قيل من مراسلين وما قيل من جولات على الأسواق منقطعة عن الواقع الفعلي. حقيقة أنا كنت بجولة بالأسواق، ارتفاع الأسعار انفلات بشكل كبير، وفي نوع من الجشع والطمع، هذا اللي بقدر أقوله. عندي الأعلاف ما تغير سعرها، وضع المداجن ما تغير سعرها، حسب قول رئيس لجنة مربي الدواجن بيقول لي أنه نسبة الإشغال 130% من بالدواجن، معناها الدواجن متوفرة، البضاعة موجودة في الأسواق، ولكن هناك في حلقة مفقودة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعلى ما أعتقد أن ذلك مرد إلى أولا تجار الريش، ثانيا موضوع المسالخ، ثالثا موضوع الأكلات الجاهزة، المطاعم الجاهزة. الحقيقة أنا كنت قدمت مقترح سابق وأرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة سلسلة التوريد ابتداء من المتجنة وانتهاء بالمستهلك، لنعرف أين هذه الحلقة المفقودة. الحقيقة البضاعة المتوفرة في الأسواق، بعض الأخوة بيقول لك لا، في بضاعة متوفرة بالأسواق، لكن هناك جشع وطمع في هذه الأسعار. إضافة وأيد ما قاله مراسل الأخ حازم من موضوع الوهمي في الفواتير، يعني السعر التأشيري اللي تقامت قدرته الوزارة أو الحكومة ب 66,000 أقل أو أكثر غير واقعي بالنسبة للمسالخ، ترتفع الأسعار إلى 88,000 و90,000 و100,000. جانا شكوى إلى جمعية حماية المستهلك بتقول أنه نحن أخي عم ناخده ب 88,000، أنا كيف بدي بيعه بالسعر التأشيري اللي حكت أعلنت عنه الوزارة؟ هذا في نوع من الخلل. نحن مستعدين كجمعية حماية المستهلك أن نتطوع في هذه اللجنة وأن نقوم بمتابعة سلاسل التوريد ابتداء من المداجن وانتهاء بالمستهلك.
1: نعم، كيف يمكن أن تحدد الجهات المختصة السعر العادل للفروج بالأسواق برأيك؟ في ظل كل المعطيات والصعوبات وربما حجج يتحدث بها أصحاب المحل أو أصحاب منشآت تربية الدواجن؟
3: يا سيدي سوريا مو من بارحة بتبلش بالتربية الدواجن. نحن من الدول العريقة في تربية الدواجن، يعني 1+1=2، موضوع رياضي 1+1=2، التربية معروفة، الفوج 45 يوم معروف، استهلاك الطير من العلف معروف، التكاليف النقل معروفة، ما صار تغير أي تغير نهائي. يجب أن يكون تدخل حكومي الحقيقة بعيدا عن موضوع السوق الحر. السوق الحر الذي الاقتصاد الحر اللي انتقلنا له الحقيقة بين قوسين ما بيتبقى لنا. ليش ما بيتبقى لنا؟ لأنه صار نوع من الاحتكار للمادي أولا، ما صار تنافسية شريفة، صار نوع من الاتفاق الضمني بين البائعين بين التجار بين الناس المستفيدين على توحيد السعر ورفعه. الحقيقة السعر هذا غير منطقي الموجود في الأسواق وأعلى من التكلفة بكتير، وأشير بذلك إلى موضوع الأكلات الجاهزة. الحقيقة نسبة الأرباح فيها مرتفعة كتير رغم حججهم أن هناك موضوع الزيت، موضوع الضرائب، موضوع حوامل الطاقة، لكن ما أنا شعرت أنه في تغير خلال الفترة الحالية. إضافة إلى موضوع ثبات سعر الصرف، يعني أي المبرر كنا سابقا كان عندنا المشجب نقول قيصر ونقول عقوبات ونقول منع، هذا غير موجود نهائيا. إذا بدنا نحن كتدخل حكومي، وللأسف التدخل الحكومي الحياة تدخل متفرج، إلى الآن لم أجد تدخل حكومي صارم بهذا الموضوع. لا أقول انتقال إلى ما كان عليه نظام البائد من موضوع تموين وتسعير وما هنالك، ولكن يجب أن تكون هناك خطط موضوعة من الحكومة تؤدي إلى استقرار الأسعار. الواقع الحالي الحقيقة في انفلات سعري غير مسبوق، وهذا ينعكس على المستهلك. عندي أطفال أنا بدها تأكل، عندي مسنين بدها تتغذى، عندي ما عندي بدائل أنا غير الفروج، غير الفروج ما عندي بدائل. الأجبان ارتفعت، الألبان ارتفعت، كله ارتفع. أما الفروج هذا أنا أشبه الفروج بلقمة الخبز. نعم. حاليا بالواقع الحالي.
1: نعم. لماذا لا يتم أو هل تم تسجيل مخالفات بحق تجار أو محال استغلوا هذا الارتفاع بالأسعار إلى رفع أسعار إضافي مبالغ فيها سيد عبد الرزاق؟
3: لا، أنا أقول لك هل هناك صلاحية لتنظيم ضبوط بارتفاع الأسعار؟ أنا بقول لك الجواب لا، ما في قانون يسمح بتنظيم ضبوط تموينية بحق ارتفاع الأسعار في ظل الاقتصاد الحر. أنا بعلن بمية، بعلن بتسعين، بعلن بميتين، أنا حر. هيك القانون بيقول. المهم أعلن عن السعر. موضوع السبر الأسعار الموجود مسبور ومعروف الأسعار قديش، والتكلفة معروفة والنقل معروف وكل شيء معروف. أما ضبوط تموينية الحقيقة إذا في غش وتدليس طبعا بالمادة ممكن تتداخل الجهات الرقابية، أما التدخل لخفض السعر معدوم نهائيا ولا في تدخل إيجابي. يجب أن تفعل. أنا أعلمني أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن هناك تهيئة لموضوع البرادات الخزين والتبريد سابقا، يجب أن تقوم الحكومة باستجارة المادة عندما ينخفض سعرها وتخزينها لفترة محددة وطرحها عندما يقل الطلب، يزداد الطلب على المادة وتقل طرح المادة في الأسواق. وبين قوسين يجب أن يكون هناك عصا تلوح بوجه المحتكرين أنه بأي لحظة نحن ممكن نفتح الاستيراد ونخفض الأسعار بالشكل يناسب المستهلك.
1: نعم. هل تراقب الجهات المختصة حلقات البيع من المنتج والمربي وصولا إلى تاجر الجملة وصولا إلى أصحاب المحال التجارية بالمفرق من أجل عدم وجود مبالغة في هوامش الربح؟
3: يا سيدي ما عندي شيء اسمه هوامش ربح. يعني نحن القانون لا يسمح، برجع بقول لك الانتقال للسوق الحر ما خلى سلطة على هذا الموضوع. يعني ممكن أنا أتداخل بموضوع الأمراض، بموضوع الغش والتلديس، احتكار مادة، امتناع عن بيع مادة، هذه الأمور ممكن أنا كجهات تموينية يتداخلوا فيها. أما موضوع السعر، يعني اللي بيقول لك بتداخل في كتموين هذا الكلام غير صحيح. ما في أي تدخل بهذا الموضوع سوى الإعلان عن السعر والغش والتلديس في حال وجوده أو الامتناع عن البيع أو احتكار المادة. هي من القضايا المخالفات الجسيمة اللي بنعتبرها لازم تحل للقضاء. أما بشكل عام ليس لا يسمح القانون لمراقب التموين بتخفيض الأسعار أو التدخل في خفض الأسعار إلا من خلال قرارات حكومية صارمة تؤدي إلى هذا الموضوع، مراقبة سلسلة التوريد، وأؤكد على تشكيل لجنة لمعرفة الخلل في هذا الموضوع. شغلة مو كيمياء أستاذنا، الشغلة مو كيمياء. المفترض نحن نعرف وين الخلل الموجود، وارتفاع السعر هذا المفاجئ وغير المسبوق لازم يلتقى له حل. لقمة المواطن يعني مقدسة. نحن بالنسبة لنا كجمعية حماية المستهلك من خلال جولاتنا عم نسمع شكاوى المواطنين، عم نسمع أنين المواطنين وبكاء المواطنين بالنسبة لحاجتهم للبروتين الحيواني. عندنا أطفال بدها تأكل، مدارس حتفتح، وعندنا موسم التغذية ضرورية للمواطن، للطفل، للمسن. يفترض التدخل الحكومي الإيجابي يكون فورا وبشكل سريع، وضمن خطط موضوعة، خطط موضوعة لتغذية الطلب في حال نقص الطلب، في حال زيادة الطلب ونقص العرض، أو التدخل من خلال الاستيراد المدروس، الاستيراد المدروس الذي لا يؤثر على الإنتاج المحلي ولا يؤدي إلى خروج بعض المداجن عن العمل، وبالنسبة للمواطن يؤدي إلى القدرة الشرائية تبعه تكون متوافقة مع الكميات المطروحة والأسعار الموجودة.
1: نعم، أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة كنت معنا من دمشق، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. نظم أصحاب الأبار المخالفة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا، وذلك بعد قرار المحافظة بالبدء بإحصاء الأبار المخالفة داخل وخارج التنظيم تمهيدا لتشميعها منتصف شهر أيلول المقبل.
4: في غلط وسوء إدارة من مؤسسة المياه، بدهم يعالجوا المشكلة بمشكلة. المشكلة بتخص حوض اليرموك، المشكلة موجودة فقط بحوض اليرموك، بدهم يعمموا على كل الأحواض اللي موجودة بمحافظة درعا. هذا الإشي غلط. أنت اليوم بدك تقطع رزق فلاحين محافظة درعا. محافظة درعا فيها فلاحين مشغلين ثلاث محافظات معهم، عندنا عمال من الدير، من الرقة، من الحسكة، مشغلين أصحاب سيارات، مشغلين سوق الهال، مشغلين نص سوري. إحنا إذا اليوم بدك تقطع أنت رزق المحافظة، أنت بكرة بدك تصير تستورد خضرتك كلها من برا. قطعت رزق العالم كله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. اليوم أنت إلحق المشكلة، المشكلة خاصة بحوض اليرموك، إلحق وين سبب المشكلة بحوض اليرموك وإلحقوا.
5: يراعوا ظروف البشر ويراعوا وضع البشر. أني شجر عمره 20 سنة عندي ما بيبسه، داخل المخطط خارج المخطط ما بيبسه. أكثر من 65 نفس عايشين على بيري، بيري وبير أخوتي، وموثق الحكي كلياته. وفي طابو وفي اوراق بتثبت انه هاي الارض ملك ابوي وجدي. انت بيوم من الايام تيجي فورا بتقول بدي اشمع بير؟ حتى الناس اللي حفرت بعدين من 5 سنين ومن 10 سنين وزرعت شجر من 5، يا اخي الدوله هي اولى فينا. تيجي تامل لنا بديل واحنا بنشمع البيار، تامل لنا بديل من اللجام، من الوادي اليرموك، منين ما كان بنشمع بيارنا. احنا مع الدوله قلبا وقالبا.
6: اللي يعني متدين اني 32,000 دولار حق الطاقه والمواسير إلى يومك كار، والله ما سد منها الليرة سوري. هاي والله العظيم ما سد منها الليرة سوري، منتجين على الله، منتجين على هالزيتونات. السنة الثانية بتثمر، وكنت أني أزرع سيارة على سيارتي زي الزيتونات. اليوم أني عدل ما أخذ شايفين أكثر من أولادي، أكثر من أولادي اليوم شايفين. تيجي تقول لي والله سكر، طيب ماشي أني بسكر، أعطيني البديل. أني بسكر، شو بدك أني جاهز؟ أعطيني البديل، أعطيني البديل وأني بسكر، ما عندي مشكلة. اسكيلي يا عدو، ما هذا شجر اللي ربيته من هو طفل.
1: من درعا ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام، ما هي أبرز المطالب لأصحاب الآبار المخالفة بعد وقفتهم الاحتجاجية؟
7: نعم وسيم، تحياتي لك. الحقيقة يعني أبرز المطالب هي عدم تشميع الآبار في البداية، في البند الأول يعني هناك مطلب بعدم تشميع الآبار، بإعادة النظر بالقرار. يعني من حفر بئر وتكلف يعني آلاف الدولارات وهذا البئر يقوم بسقاية مزروعاته، فيعني من الطبيعي أن يطالب بعدم تنفيذ القرار. الموضوع حقيقة أن يعني كان التقينا بأصحاب هذه الآبار وكانوا يعني يقولون أن لم يكن هناك تأمين للبديل. يعني القرار جاء قطعيا بعملية تشميع الآبار، فقط تشميع دون أن يعني تطرح المحافظة عملية تأمين بديل، سواء عن طريق يعني ربط هذه الآبار بمثلا شبكة ري موحدة، أو مثلا السماح لأصحاب الآبار باستجرار كميات محدودة من المياه، أو ترخيص الآبار بطريقة، أو يعني أي طريقة تكون فيها حل لأصحاب الأراضي الزراعية الذين يعني يختاتون ويعتاشون من هذه الآبار. ولكن بنفس الوقت كان هناك يعني نظرة هي عملية استنزاف المياه الجوفية. نحن نتكلم عن 20,000 بئر يعني مخالف في محافظة درعا، وهذه الآبار قد يعني استجرت كميات هائله من المياه خلال السنوات الماضيه، وبالتالي اضرت بشكل كبير بالحوض المائي في محافظه درعا، وباتت يعني تسبب مشكله تهدد مياه الشرب. يعني كان هناك تشكيل لوفد مؤلف من 5 أشخاص واجتمعوا مع المحافظ لكن دون الوصول الى نتائج. فنتكلم طبعا وسيم، هناك مهله مدتها 3 أسابيع لاصحاب الابار المخالفه لتسجيل ابارهم وتسجيل مخالفاتهم، وايضا حق الاستفاده من يعني اكسسوارات البئر من غواطس ومن كابلات ومن انابيب قبل ان يتم تشميع الابار المخالفه فيما بعد 16 من شهر ايلول القادم.
1: نعم، ما المقترحات التي قدمها اصحاب الابار كبديل عن تشميعها حسام؟
7: طيب في الحقيقه وسيم يعني لم اسمع مقترحات يعني فيها حلول، كانت المقترحات يعني مثلا لماذا لا تكون يعني مثلا قرارات الدوله بهذا الشكل، يعني كانت عمليات لا لم اسمع حلول حقيقيه، يعني لم اسمع مبادره بحل او مثلا عمليه تركيب عدادات او مطالبه بحل فعلا حقيقي منطقي. المطالبه هي عمليه اعتراضات على القرار، يعني فقط يعني الموضوع الرئيسي هو اعتراض على القرار. لم ياتي يعني بحسب ما تناقشت مع اصحاب الابار الذين كانوا يحتجون لم اسمع حقيقه احد قدم حل، لانه الحل لماذا يعني يتم الغاء الابار بجر قلم، ولماذا يتم يعني قطع مصدر رزق بشكل سريع، ولماذا لا يتم مثلا اعاده الموظفين المحصونين بنفس سرعه قرار اغلاق الابار، يعني هكذا كانت الامر بهذه الطريقه. لم اسمع حقيقه احد كان يعني جاء بحل رئيسي او حل باسم اصحاب الابار لكي يتم حقيقه تحقيق موازنه ما بين المحافظه على مياه الشرب وايضا المحافظه على حق المزارع في سقاية أرض. ونتكلم نحن عن كميات كبيرة من الآبار وصول.
1: نعم، هل عقدت محافظة درعا لقاء مع المحتجين للاستماع إلى ربما بعض المطالب ومناقشة تفاصيل إضافية؟
7: نعم، عقدت المحافظة اجتماع مع 5 أشخاص فقط مندوبين عن المحتجين من أصحاب الآبار، ويعني استمعت لمطالب هؤلاء أو استمعت لما يطلبه هؤلاء. وكما ذكرت لك المطالبة كانت هي مطالبتهم بالعدول عن قرار أو إعطاء مهلة أطول مثلا، وبالحقيقة هناك يعني أمور ربما يكون يعني يحاول أصحاب الآبار المخالفة الاعتماد عليها، وهي حقيقة مد المخالف أو مد الزمن المخصص لعملية تسجيل الآبار، وبالتالي الوصول أو الاقتراب من فصل الشتاء، وهنا يعني ربما تقل أزمة المياه أو مثلا مع سقوط الأمطار يرتفع منسوب المياه الجوفية، وربما تهدأ يعني حدة الموضوع من قبل المحافظة، وربما يتم اللعب على وتر الزمن. هذا يعني ما لمسته من خلال الاستماع لأصحاب هذه الآبار، لكن يعني لم يكن هناك حقيقة تقديم لحلول. المحافظة يعني قالت لهم أن عملية الالتزام بالقرار وهي تسجيل مبدئيا تسجيل الآبار المخالفة لدى مديرية الموارد المائية، ومن ثم ربما يتم إعادة النظر بالقرار أو مثلا تمديد أو إعطاء مهلة أطول. هذا الأمر لم يجزم به حتى هذه اللحظة.
1: نعم، هل توجد مخاوف حسام لدى الأهالي من أن يؤدي تشميع هذه الآبار إلى تفاقم أزمة مياه الشرب أو مياه الري، خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه هذه الآبار؟
7: وسيم بالحقيقة يعني تشميع الآبار يعني سوف ينشط أو يزيد من منسوب المياه الجوفية، وهو أمر سوف يساعد أكثر محطات الضخ على إيصال وارد مائي جيد للمدن والبلدات. لا يؤثر على مياه الشرب، يؤثر على ري المزروعات، عمليات ري المزروعات التي تتم عبر هذه الآبار. المشكلة هناك حقيقة يعني عدم موازنة ما بين الموضوع ري المياه أو ري المزروعات أو استخراج المياه أو سحب المياه من الآبار للغرض الزراعي، وأيضا ما بين الحفاظ على هذه الكميات من المياه بهدف يعني تحقيق تقنين لمياه الشرب، وبالتالي يعني عدم حرمان الناس من المياه على المدى الطويل. هناك حقيقة تهديد كبير للأمن المائي في محافظة درعا عبر هذه عمليات الاستجرار. عمليات تشميع الآبار أو قرار تشميع الآبار لم يأتي يعني وريد الصدفة، جاء بناء على تقارير متواترة من قبل مديرية المياه وشركة المياه شركة العام للمياه في درعا حول حقيقة عملية انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير. وربما تكون يعني في البداية الخطوة الأولى هي عملية تشميع الآبار وإغلاق الآبار بالقرب من مراكز الإرواء ومحطات الضخ لكي تتحسن يعني مناسيب مياه الشرب في هذه المناطق التي يتم منها ضخ المياه، وربما بعد ذلك يتم الانتقال إلى مناطق أبعد.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسلمي. تتواصل فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. للمزيد ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور، وهو متواجد في مدينة المعارض في دمشق. مرحبا بك عبادة، صف لنا أجواء هذا اليوم من معرض دمشق الدولي وما حجم الإقبال حاليا.
8: نعم وسيم، مساء الخير. يعني حقيقة اليوم المعرض هو اليوم الثاني الذي سمح فيه لجميع الزوار بالدخول بعد الأيام الأولى التي كانت مخصصة حقيقة للعارضين ويعني الفئة الأولى من المستثمرين. طبعا اليوم هو اليوم الثاني، هناك أعداد كبيرة حقيقة كانت قد حضرت يوم الأمس، واليوم يعني قبل قليل فتحت الأبواب حقيقة للزوار. ما شاهدناه يوم الأمس هو أعداد كبيرة كانت تصل إلى مدينة المعارض هنا في دمشق، هناك أيضا أعداد كبيرة من الزوار التي تتجول حقيقة داخل أرجاء يعني مدينة المعرض. هناك عدة أقسام، وهناك أقسام متنوعة حقيقة يعني تحديدا الأقسام السورية هي الأقسام الأبرز التي يعني نتابعها ونشاهدها، بالإضافة أيضا إلى عدد من المشاركات لعدد من الدول. يعني هذا العام هناك حوالي 1000 مشاركة، 60 دولة مشاركة ضمن معرض دمشق الدولي، وهناك تنوع كبير حقيقة للعارضين وأيضا للشركات، وهناك فرصة كبيرة للزوار بأن يتجولوا داخل المعرض ويشاهدوا حقيقة أقسام متنوعة. ما أريد حقيقة أن يعني اليوم نرصده وسيم هو يعني القسم التابع لوزارة الاقتصاد، هو القسم الوطني للابتكار والاختراع، وهذا القسم حقيقة واحد من أهم الأقسام التي شاهدناها. يوجد فيه عدد كبير من الشبان والشباب وأيضا المخترعين الذين انضموا لهذا القسم وهذا الجناح، والذي يشاركون فيه حقيقة بمجموعة من الاختراعات، وأيضا يشاركون فيه بمجموعة من ما تم صنعه يدويا. هذه مشاركات حقيقة بارزة. سنستضيف المسؤولة عن هذا القسم المهندسة نسرين، وهي حقيقة تشارك وتتابع هذا القسم بشكل كامل. الله يعطيك العافية.
9: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم في المعرض الوطني للابتكار والاختراع.
8: الله يعطيك العافية رب. إذا بتعرفينا بهذا الجناح، شو الناس اللي مشاركة فيه، من الفئات المشاركة فيه، وشو الأمور اللي بيضمها أيضا هذا الجناح بشكل كامل؟
9: جناح المعرض الوطني للابتكار والاختراع هو جناح تابع لوزارة الاقتصاد والصناعة، بتم إقامته من قبل الوزارة، الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية. نحن دائرة براءات الاختراع بنشارك بهذا المعرض عدة مشاركات متنوعة. عندنا نحن فئات عمرية صغيرة اللي هي مجمع الاي تي سي، عندهم ضمن برنامجهم التعليمي مدخلين البرمجة والروبوت. عندنا فئات عمرية صغيرة من 8 سنين لعمر 16 سنة. عندنا مشاركة متميزة لحاضنة نمو التقنية، هن مجموعة من المهندسين اللي خلصوا دراستهم ونزلوا على سوق العمل وعاملين شركات ناشئة، وعم نشوف اختراعات وإبداعات لهم كتير متميزة. الجناح الأساسي اللي هو ضمن المعرض هو جناح المخترعين الحاصلين على براءات اختراع ضمن دائرة براءات الاختراع. براءات اختراع طبعا سورية مجالات متنوعة، اللي هي عندي الهندسة المدنية، هندسة الميكانيك، توليد الطاقة، عندي مجال الفيزياء، عندي مجال الفيزياء النانوية، ومجالات طبية رح نتعرف عليها أكيد خلال جولة.
8: بالنسبة لوزارة الاقتصاد، شو الأمور بتقدمها لهاي الفئات تحديدا، الفئة الأولى لفئة الشبان؟
9: هلأ فئة الشبان بما أنه مشاركين مع طلاب أكبر منهم سناً، رح يكون عندهم مثل قدوة لإلهم، ضل تحفيز لإلهم على الإبداع. عم بيشوفوا كيف الشباب عم يعملوا شركات، كيف عم ينزلوا على السوق، بصير في احتكاك بينهم وبين الفئات الأكبر منهم، عم يطلعوا على الاختراعات. أنا فيني أقول إنه هن إبداعات هي موجودة، بس بما إنه هن حاولوا يطبقوها وطنياً وبإيديهم، معناته هن عندهم بذرة هذا الإبداع. هذا الشيء بيخليهم على تماس مع المخترعين الشباب الأكبر سناً. بالنسبة للمخترعين، نحن عم نحاول نكون صلة وصل بينهم وبين المستثمرين، عم نحاول نشوف زيارات من قبل غرف التجارة، غرف الصناعة، يطلعوا هاي الاختراعات اللي حاصلة على براءات إذا بتم استثمارها ووضعها على سوق العمل.
8: طيب في أعداد للمشاركين بهاي الدورة من المعرض، وحتى في يمكن ناس يمكن ما كان إلا الفرصة أنه تشارك، في أعداد موثقة عندكم كمؤسسة؟
9: تماماً. هلأ نحن عنا عدد محدود، نحن أخذنا براءات الاختراع اللي أغلبها آخر سنتين، اللي تم منحها آخر سنتين. عندي 25 مشروع، منهم 17 مشروع هو حاصل على براءة اختراع، باقي المشاريع هي لحاضنة نمو التقنية، وعندي أكثر من 10 مشاريع تابعين لمجمع الاي تي سي.
8: الله يعطيك العافية يا رب. طبعا وسيم، ضمن هذا الجناح اللي يعتبر من اهم الاجنحه حقيقه في معرض دمشق الدولي لهذه الدوره، في عدد من المشاركين حقيقة، المشاركين يعني في منهم أشخاص كانوا خلال الفترات الماضية حصلوا على براءة الاختراع، مثل ما تحدثت المهندسة نسرين قبل قليل، هي ثلاث فئات، الثلاث فئات بيتم العمل عليها خلال فترات، وهي الفئات حقيقة توصل لمرحلة نهائية اللي بيتم من خلالها الحصول على براءة الاختراع. طبعا معرض دمشق الدولي حقيقة في عديد من الأجنحة، وهذا واحد من الأجنحة الأهم حقيقة، واللي بيدعو الزوار من جميع محافظات سوريا لزيارة.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور، كنت معنا من مدينة المعارض في دمشق. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون بعد الفاصل ضمن فقرة الأسبوع الصحية. مرضى الكلى في سوريا رحلة علاج شاقة بين نقص الخدمات وارتفاع التكاليف.
10: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم من جديد. في أسبوعنا الصحي نسلط الضوء اليوم على أمراض الكلى في سوريا وما يرافقها من تحديات في رحلة العلاج، ولا سيما بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل منتظم. ونبدأ من مشفى حلب الجامعي، حيث يواجه المرضى صعوبات مرتبطة بنقص الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل ما يزيد من أعبائهم.

0: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
1: 3 سنين إنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلا في إبرة قبطة، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون، هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون، طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
0: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
2: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع، عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
0: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا، وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
3: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد جلسات غسيل الكلية.
0: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
4: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأثارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
6: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأثارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
7: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
6: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
8: نحن المركز كان موجود بمعارض الأثارب طرنخ له حديثا لمشفى الأثارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل وبنوصل ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لل 25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه في الغسيل.
6: تتضاعف المعاناة مع غياب وسيلة نقل مخصصة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
9: بغسل كلاوي صار لي 9 سنين، كنت أغسل معارة الأتارب، هلأ نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وايدي عاجزه، واجري منقلت هشاشه العظام صار فيه كثير وما بس امشي، يشيلوني شيل على البطانيه.
6: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الاتارب من قبل وزاره الصحه، يرتفع صوت المرضى لمناشده المعنيين لانقاذه من خطر التوقف، الامر الذي يهدد حياه المئات من المرضى الذين لا يملكون خيارا بديلا، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
5: نأمل الشفاء العاجل لجميع مرضى غسيل الكلى في سوريا وفي كل أنحاء العالم. نهاية حلقة عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعات الماضية. بعد سنوات من الانقطاع عن الغناء في دمشق، عاد الفنان مروان خوري إلى المسرح الجماهيري في مدينة المعارض، وذلك ضمن فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. حفل مجاني وجمهور غفير، وأغنيات يعرفها السوريون بصوت الفنان مروان خوري وبصوت فنانين آخرين من كلماته وألحانه. وقد وجه خوري رسالة إلى السوريين خلال مقابلة مع قناة سوريا الثانية، عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية واللقاء بالجمهور السوري. نستمع إليه.
1: دائما وجودي بسوريا هو امتياز، وهو دائما بيكون عندي هالحماس بكل الظروف، ومن زمان ولهلا وللمستقبل، وتحديدا اليوم بمعرض دمشق الدولي اللي هو تاريخ نحن بالدورة 63، واللي بس نذكر هالاسم نذكر أسماء كبيرة من الفنانين بالعالم العربي وعلى رأسهم رحاضني والسيدة فيروز. بدي وجه تحية حب، الحب هو اللي بيبقى رغم كل شيء، وتحية لكل مواطن ولكل مسؤول عم بيحاول يجعل سوريا هي المكان الآمن والأجمل، ومن التاريخ ينطلق إلى المستقبل وإلى المطرح اللي بنتمناه نحن لسوريا. تحية حب.
0: خلال الأمسية قدم مروان خوري باقة من أغانيه إلى جانب أعمال من كلماته وألحانه ارتبطت بأصوات مطربين آخرين وسط تفاعل وحضور جماهيري واسع.

لكن في نهاية السهرة حدث ما لم يكن ضمن البرنامج، إذ انقطع التيار الكهربائي فجأة عن موقع الحفل. توقفت الموسيقى والإضاءة وتحول المسرح إلى مساحة تضيئها شاشات وهواتف الحاضرين وسط صيحات وصفارات وعبارة ويلكم تو سيريا التي ترددت بين الجمهور.

0: وبعد مدة من انتظار عودة التيار الكهربائي قرر المطرب مروان خوري إنهاء الحفل فودع الجمهور وغادر.
1: هيك كانت نهاية حفل مروان خوري، طفت الكهرباء والأمن العام انتشر في كل مكان. ما بنعرف شو المشكلة وليش طفت الكهرباء. الجو بطير العقل، المطر عم تبخبخ ومغيمة، وهي الأمن العام بشكل صندوق على المسرح. يترق هذا اليوم، يعني نهاية حفلة غير متوقعة، بس ويلكم تو سوريا.
0: يعني لربما يعلق البعض ويقول الحال من بعضه يا أستاذ مروان، يعني بسوريا ولا بلبنان وضع الكهرباء هو واحد. بكل الأحوال العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي رحبوا بحفل الفنان مروان خوري فيما جاءت تعليقات البعض مستنكرة. كتب بلال: مروان خوري ولأول مرة بسوريا بعد التحرير، وينهم جماعة راحة البلد وصرنا أفغانستان رسمي. تعليق آخر من عبد القادر عم يقول فيه: من كان يظن أن الشام كغيرها يمشي فيها المنكر ويمكن ويتطبع الناس به من خلال استجلابه وتسليط الضوء عليه وترداده فهو واهم. دلال عم تقول: بس بدي أفهم ليش في ناس معصبة؟ يلا الحمد لله أن دولتنا ما بيردوا على مين ما كان. نور: منعوا حملة الذهبي للباس الشرع بينما هيك حفلات يحموها، هل الله سينصر هذه الدولة؟ كفى تقول: صوته على الواقع أو صوته على الواقع بجنن وصافي مثل اللي بنسمعه على الواقع، وكانت حفلة بتجنن وكتير راقي ومتفاعل مع الجمهور. وعن حادثة انقطاع التيار الكهربائي علق السوريون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من سخر ومن رأى في الحادثة أمرا طبيعيا ووارد الحدوث. جودي علقت وكتبت: لأنه الساعة قطعت الـ 11 وصار وقت يطفش العالم، فأنسب حل طفي الكهرباء. علاء الدين عم يقول: المشرف تبع المعرض شو وضعه؟ مبسوط بالفضيحة؟ هاي معرض وعلى مستوى دولي تنقطع الكهرباء بيو في. سهير عم تقول: يعني عم تتمسخروا على قطع الكهرباء، وين كنا وين صرنا بالنسبة للكهرباء؟ على فكرة الحفل كان منظم ومرتب ومروان خوري كان مخلص غنى. أحمد: يعني مفكرين حالكم بسويسرا مثلا ما تنقطع فيها الكهرباء ولا ثانية؟ يا عمي هاي انقطاع الكهرباء عنا بسوريا علامة الجودة، يعني ما بيصير بلا. آخر تعليق من حساب خديجة عم بتقول فيه: منور مروان خوري، أو نور مروان خوري كان مكفي ومنور المعرض وكل سوريا، الله لا يحرمنا من طلته علينا. تجسد قضية الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد في اليمن إشكالية أعمق تتعلق بحق اللاجئين والمقيمين في البلدان العربية في التمتع بفرص التعليم المتكافئة بعيداً عن التمييز القائم على الجنسية. فهذه الطالبة السورية التي أمضت سنوات دراستها في محافظة المهرة اليمنية منذ المرحلة الابتدائية وتفانت في تحصيلها العلمي حتى بلغت معدل 99.25% في الثانوية العامة، متصدرة على مستوى المحافظة. وجدت نفسها أمام مفاجأة مؤلمة حيث استبعد اسمها من قائمة الأوائل بسبب جنسيتها السورية. القضية التي لم يصدر فيها أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم اليمنية حتى هذه اللحظة أشعلت موجة واسعة من التضامن على المنصات اليمنية، إذ رأى ناشطون وإعلاميون وأكاديميون يمنيون أن التفوق الدراسي يجب أن يقاس بالتحصيل العلمي لا بالجنسية، ودخل البرلمان على خط القضية عبر مذكرة رسمية وجهها نائب رئيس مجلس النواب إلى وزير التربية، وطالبه فيها بتوضيح المبررات القانونية والتربوية للاستبعاد، معتبرا أن ذلك يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص. وعلى واقع التفاعلات المتصاعدة، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووجه وزارة التربية بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج الثانوية، كما شدد على أهمية تكريم المتفوقين وإعطائهم الأولوية في برنامج الابتعاث. في موقف لافت، أعلن الجامعة خاصة في عدن منح رؤى منحة دراسية كاملة لدراسة الطب البشري، وذلك تقديرا لتفوقها واحتفاء بإنجازها في رسالة إنسانية تؤكد أن الكفاءة العلمية تتجاوز حدود الجنسية والجغرافيا. قضية رؤى استقطبت موجة واسعة من التعاطف والتضامن على وسائل التواصل الاجتماعي السورية واليمنية على حد سواء، وعبر كثيرون عن إعجابهم بإصرارها على المضي قدما بدراستها رغم كل ما حصل. أبو الحسن والنعم من الأخوة اليمنيين، لكن يجب محاسبة من كان يقف خلف ذلك. تعليق من حكيم عم يقول فيه: والله نشيلها عراسنا وكل أهل سوريا، أحياناً واحد بس يخرب سمعة بلد، لكن أبشروا عندنا ما رح تضيع أبداً، وكل أبناء اليمن معها، وألف مبروك لها هذا التفوق والإبداع. مجدي عم يقول في هذا التعليق أيضا: لقد كشف قرار الاستبعاد هذا مدى تقدير اليمنيين لهذه الطالبة، فهناك حملة تضامنية من اليمنيين مع الطالبة السورية. عبد الله أيضا على ما يبدو بأنه يمني معلق على هذا الموضوع في حسابه على فيسبوك: أرادوا أن يحرموها من ظهور اسمها بأوائل الجمهورية، وإرادة الله لها حساب آخر أن يردد اسمها على مستوى الوطن العربي والعالمي. عبد الله: الاعتماد الكامل على النصوص الإدارية الحرفية يبرر أحيانا مثل هذه القرارات في نظر المؤسسة.

0: التي باتت ضرورة لا ترفا في عالمنا المتصل. فقد حرم السوريون مشاهدين لفترات طويلة من الوصول الكامل إلى خدمات أساسية مثل الجي بي اس، خرائط جوجل، وتطبيقات التنقل والتوصيل، وغيرا من الخدمات الرقمية اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في أي مدينة حول العالم. وقد خلف هذا الحرمان بطبيعة الحال فجوة رقمية حقيقية عاقت التطور وأضافت أعباء إضافية على المواطن السوري اللي وجد نفسه عم يعيش في عزلة رقمية قسرية. وفي ظل الواقع برزت مبادرات شبابية سورية إبداعية سعت إلى ردم هذه الفجوة وتوفير بدائل محلية. ومن أبرز هذه المبادرات تطبيق عجب وين فيه يستعد لإطلاق نسخته التجريبية. في آخر تحديثاته أضاف 974 يعني صيدلية في مدينة حلب إلى قاعدة بياناته. بات بإمكان المستخدم من خلالها معرفة الصيدليات المناوبة وموقعها على الخريطة واختيار الأقرب إليه مع توجيه مباشر للمكان وعداد زمني يظهر متى تنتهي كل مناوبة. طبعاً برنامج عجب وين فيه استقطب تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من سكان مدينة حلب، وعبر كثيرون عن إعجابهم بهذه المبادرة المحلية التي تسعى إلى سد فجوة رقمية حقيقية عم يعاني منها السوريين بحياتهم اليومية. خلينا نشوف شو كتب أحمد على حسابه بفيسبوك. عم يقول: فكرة رائعة، الرجاء إضافة سوق افتراضي في الفترة المقبلة. أبو عماد عم يقول كمان: يعطيكم ألف عافية على الشغل، كتير رح يريح العالم. سامر: بدنا مكان للكافيهات والمطاعم والمنتزهات والمزارع، وشو بتقدم وأي ساعة بتغلق كمان؟ مشاهدينا، الآن ينضم إلينا عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا وصاحب فكرة تطبيق عجب وين فيه. عمار، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فرات.
0: بداية بدي أسألك، كيف خطرت على بالك فكرة هذا التطبيق؟
1: أهلا فرات، مرحبا فيك وبالسادة المشاهدين. يعني بالبداية أنا كمراسل تلفزيون سوريا خلال مشكلة انقطاع البنزين والمازوت كنت دائما كل يوم لازم أنزل أعمل جولة على الكازيات وشوف أي كازية فيها زحمة، أي لا، أي فيها مازوت بنزين كذا، وعامل بوست على فيسبوك فيه القائمة مش نريح الناس. من خلال هاي القصة تطورت الفكرة وسوينا جروب على واتساب، حطيت بوست على فيسبوك على صفحتي وعملنا جروب، دعيت للجروب، ففجأة من يوم واحد خلال 24 ساعة صاروا أكثر من 1000، وفتحنا جروب تاني صاروا 300. فهون خطرت لي الفكرة، سألت شات جي بي تي إنه بحسن بعمل تطبيق أحط هاي القائمة اللي عم بكتبها ويشوفوها العالم أسرع. فمع شات جي بي تي طورنا موقع هيك بسيط في البداية، الرابط، وساوينا البداية، يعني كان موقع بسيط وبعدين طورناه. وقلت ليش ما نضيف الصيدليات؟ الناس صاروا يسألوني موضوع الصيدليات المناوبة، فعلا مشكلة كبيرة موضوع الصيدليات المناوبة. أنا مشرف على كذا جروب واتساب محلي في مجموعات أهلية هون في حلب، كل يوم تقريبا كل يوم الناس بدها تسأل وين صيدلية مناوبة بفلان منطقة، وين في صيدلية مناوبة. فأنا ببحث أصلا، يعني أنا أساس شاطر بالبحث، أبحث على فيسبوك، ببحث هون هون ما بلاقي. فبالأخير في قائمة مطبوعة بطريقة قديمة تقريبا من نقابة الصيادلة فرع حلب تصدر، وطبعا بعدين اكتشفت انه في بوت على التليجرام كمان ايضا موجود ولكن صعب على المستخدمين. فحبيت اعمل الخدمتين طالما انه تيسرت لي قصة انه انا احسن اعمل تطبيق عن طريق شات جي بي تي، وضفت التنتين سوا وسميت تطبيق وين فيه. فطلع في تطبيق تاني اسمه وين فيه، فضفت عليها الكلمة تبعت عجب وين فيه وعم نضيف تباعا. بنفس الوقت في عندي امتحانات وفي عندنا شغل تلفزيون سوريا وكذا، فشوي كان أبطأ الشغل، ولكن خلال اسبوعين حقق انجاز يعني. طيب صراحة
0: عمار، انا بدي انقل لك بعض التعليقات اللي قريتهم انا قبل شوي، لانه في يعني اشخاص عم يطالبوا ايضا باضافات غير موضوع الصيدليات. يعني على سبيل المثال في احمد عم يقول لك انه هي فكره رائعه، ارجو اضافه سوق افتراضي بالفتره المقبله، هل هذا الامر ممكن؟
1: هلا الاسواق الافتراضيه موجوده، يعني موجود اكثر من سوق افتراضيه، بس انا بيهمني الجانب الحكومي، الجانب الخدمي.

0: يلي مو مخدم، يلي الناس عم تدور عليه. يعني موضوع الكازيات ما في هيك شيء، انه في حدا عامل تطبيق يكون فيه الكازية، عم يكون فيها السعر، عم يكون فيها اذا في ازدحام او لا. صاحب الكازية، ان تواصلوا معي اصحاب الكازيات، يعني من الفضل، لانه في صفحة شغالة، صفحة فيسبوك عندي، فان تواصلوا معي، وان صار عندهم لوحة تحكم، وان عم يضيفوا التحديثات اول باول على الكازيات، عندهم بنزين، عندهم مازوت، سكروا وفتحوا، في ازدحام ما في ازدحام، واللي بيحدث بشكل منتظم بيحط له علامة زرقاء لحتى الناس تثق فيه وتروح لعنده. وهيك الموضوع الصيدليات، اليوم حدا حكى معي على فيسبوك كمان، قال لي انتم عم تسووا تطبيق الصيدليات، فيا ريت موضوع هذا الدواء انا عم دور عليه بالصيدليات بحارتي ما عم بلاقيه، فما معقول اروح على 1000 صيدليه بحلب، هن اكثر من 1000 صيدليه. فكمان خطرت لنا فكره انه نحن نضيف موضوع ابحث عن هذا الدواء، يجي اشعار للصيدليات، اصحاب الصيدليات اللي مشتركين معنا بالتطبيق، هل هذا الدواء متوفر او غير متوفر؟ فاذا كان متوفر نبعث له قائمه للمريض او للي بده يشتري الدواء، انه توجد
1: طيب
0: هذا الدواء بهذه الصيدليات. فهيك عم نخدم الناس. موضوع الكافيات شوي ابعد من الفكره، وموضوع باقي الخدمات ممكن نضيف موضوع جره الغاز. اليوم خطرت لي، نزلت شلت جره الغاز، فقلت ليش ما نضيف على
1: طيب
0: التطبيق وين في جره غاز وتوصل ديليفري على البيت.
1: التحديث عمار بالنسبة لموضوع التطبيق، كيف بيكون التحديث عليه؟ يعني لما أنت بدك تحدث كل فترة موضوع الصيدليات المناوبة أو موضوع الكازيات الموجودة أو غير الموجودة، خلصت الكمية، ضافت كمية، هاي الأمور كيف عم تتعاملوا مع التطبيق؟
0: هلا حاليا لسه مو تطبيق، التطبيق عم بشتغل عليه، راح يصير هالكم يوم تطبيق على الاندرويد وبعدها على الايفون. حاليا هو موقع الكازيات، مثل ما قلت لك اصحاب الكازيات هن عم يتفاعلوا، هن عم يحدثوا، وهن اللي عم يحطوا الحاله تبعيد كازيتهم او محطه المحروقات يعني. وبنفس الوقت انا عامل تفاعل، هو الموقع تفاعلي، الناس هي بتعطيني ملاحظات، يعني انه اذا في اليوم أكثر من حدا بعت إنه هاي الكازية مكتوب إنه عندها مازوت ولكن ما موجود عندها مازوت، فأنا تواصلت مع صاحب الكازية ما رد علي، فشلت المازوت من، حسب مصادر متقاطعة نحن كصحفيين، فشلت المازوت من الكازية لحتى تواصل معي، وبعد ما تواصل معي قال لي مزبوط ما كان فيه وما كنت فاضي. فهيك موضوع الصيدليات أيضا في تقييم، الصيدلية المعاملة الأدوية المتوفرة كذا، في تقييم من 5 نجوم للصيدلية. هلا في كازيات أكثر من 120 شخص قيموها، يعني أكثر من جوجل مابس، فهذا التقييم هو بيعمل يعني شيء قيمة مضافة للصيدلية. بالإضافة لهيك نفسه المستخدم بيحسن بيقترح تعديل على معلومة غلط، ونفسه صاحب الصيدلية بيحسن بيشترك بيقول أنا صاحب هاي الصيدلية، هو بيحدث بصيدليته إذا كان في مناوب أو كذا أو أي معلومة غلط. أسبوعيا نقابة الصيادلة بتنزل قائمة للصيدليات المناوبة، ونحن عن طريق الذكاء الصناعي بنسحب هاي الصور، هو بيعمل المناوبات، يعني نقرة زر وحدة بفضل الذكاء الصناعي من بعد الله، بيعمل سحب له الصور وبيكتبها وبيعمل الصيدليات المناوبة وبيحدث القائمة
1: طب
0: وخلاص، بس هيك. وعن المتابعين أي حدا بيعمل مساهمة المشرف بيشوفها، يلي هو أنا، وبنشوفها.
1: طيب عمار
0: وبدي أضيف شغلة، شكر كبير لشاب سعودي، بس هي الفكرة،
1: تفضل.
0: اسمه عبد الله عبد الرحمن مطيري، تواصل معي على فيسبوك، وهو اشتغل شغل البرمجة كامل، موضوع عجب وين فيه، وساعدني مساعدة كبيرة كتير. التطبيق اللي أنا كنت عم اشتغله كتير بسيط، ولكن هذا صار احترافي بمساعدته، وقال لي ما بدي شيء غير الدعاء من السوريين، وأنه أخدم السوريين وفقط، وكتير مشكور
1: الله يكثر
0: أستاذ عبد
1: خيره،
0: الله.
1: الله يكثر خيره ويعطيه العافية. طيب سؤال أخير قبل ما أختم معك، هلا نحن بنعرف وضع الانترنت بسوريا اليوم مثلا، هل في وضع
0: راح
1: اوف
0: الصوت،
1: لاين؟ عم تسمعني هلا؟ عم تسمعني عمار؟ طيب بدي اتشكرك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا وصاحب تطبيق، فكرة تطبيق طبعا عجب وين فيه. نعم رجع الاتصال. طيب عمار قبل ما اختم معك، او قبل ما اتشكرك واختم معك، الوضع الأوفلاين هل هو متوفر بالموقع حاليا وفي التطبيق لاحقا؟ يعني نحن نعرف مشاكل الإنترنت بسوريا، بحيث أنه يكون محدث على سبيل المثال آخر وقت ممكن لحتى الواحد يستفيد منه بوضع الأوفلاين، في هيك فكرة أو حتشتغلوا عليها؟
0: 100% أكيد أكيد، لا هي أوفلاين، ولكن وقت بتفتح أنت بتحدث عندك، وأصلا تحديث الكازيات يمكن كل 6 ساعات، كل 7 ساعات، حتى ايام ما بيطول ما بيت هذا. وايضا تحديث الصيدليات كل اسبوع مره، فالاوفلاين انت بتفتح بتشتغل.
1: شكرا لك كثير.
0: وبتعرف وين الصيدليات مداومه وين.
1: نعم، شكرا لك الزميل عمار مرجان،
0: نعم
1: مراسل تلفزيون سوريا وصاحب فكرة تطبيق عجب وين فيه. شكرا لك. حصدت المقابلة التي أجريناها في الحلقة الماضية مع السيدة الفلسطينية سارة خميس حصدت تفاعلا واسعا على حسابات تلفزيون سوريا بمواقع التواصل الاجتماعي. سارة عرفت بعد ظهورها في حوار شارع في أنقرة حين تدخلت للرد على حديث تناول وجود السوريين في تركيا، ودفعت عنهم وعن الظروف التي دفعت كثيرين إلى مغادرة بلادهم طلبا للجوء. وفي برنامج ريبوست عادت سارة إلى تلك اللحظة لتروي تفاصيل ما جرى وما الذي دفعها إلى مقاطعة الحوار واتخاذ موقف علني دفاعا عن السوريين. لنتابع جزءا مما قالتها.
2: ما كان في أي سبب إنه حتى أسكت أو إني أنبسط على كلمة يحكي لي منحب الفلسطينيين بس ما منحب اللي بيهربوا السوريين. كيف هربوا أو كيف شاف إنه هم السوريين هاربين ومنبسطين وهيك مش هممهم وضع بلدهم، ومش شايف الطرف الثاني اللي هو الحقيقة اللي عاشها الشعب السوري. الصراحة أصلاً ما توقعت إنه هو الشخص هذا ينشره، لأنه خلص بنص المقابلة تركته ورحت، فحسيت إنه شوي رح يحس على دمه وما رح ينشره إنه البنت تركته وراحت. بس انصدمت كتير لما بعتولي إياها أصدقائي، يعني كانت أصلاً واصلة مشاهدات كتيرة لأني ما بتبع كتير برضه على السوشيال ميديا. انصدمت كمان على ردة الفعل، إنه الناس عجبهم ومصدومين وبيمدحوا، لأنه هذا الطبيعي المفروض، يعني ما عمري شفت العكس. حتى لو هو حاول إنه بطريقة مخادعة يحكي الموضوع أو بسرعة بدون ما أنتبه، والحمد لله إنه التركي تاعي كان كفاية إني أفهم إنه شو بيحكي عن الآخرين. ممكن لو ما فهمت هذا الإشي ممكن إني كملت ما كنت فاهمة وانبسطت على كلامه. فإنه بدي أحكي للعالم إنه هذا هو الطبيعي وهذا هو رأي العالم، الشعب الفلسطيني كلياته أو كل العالم الإسلامي، وإنه كلنا بنحبكم وكلنا واقفين معكم وعارفين اللي أنتم مرقتوا فيه.
1: طبعا مشاهدينا، لمن يرغب بأن يتابع هذا الجزء، طبعا كان من المقابلة التي أجريناها في ريبوست، لمن يريد أن يتابع كل المقابلة موجودة على المنصات الرسمية لتلفزيون سوريا في الموقع وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. حديث سارة خميس في ريبوست فتح مساحة واسعة من التفاعل بين السوريين والفلسطينيين ومتابعين من جنسيات مختلفة أشادوا بكلامها ووجهوا إلها رسائل دعم وشكر وفخر. محمد يقول: أنا فلسطيني، إذا أردنا أن ننهض بأمتنا الإسلامية لابد من نشر هذا الوعي بيننا جميعا. كان كلامها أفضل من كل الخطب ومن كل البيانات السياسية. دكتورة آية عم تقول: محلاها بنت بلدي، هذا أقل إشي بنقدمه لإخواننا السوريين. إحنا الفلسطينيين بنموت على سوريا وأهلها، الله يحميهم ويبعت لهم أحلى أيام مثل قلوبهم الحلوة يا رب. إياد توبة يقول: نعم، هذا المحتوى الذي يستحق أن يكون ترند، وكان ردك العفوي وسبب في ازدياد تآخي بين المسلمين في سوريا وفلسطين. أبو زهير العلي عم يقول: لم يعلم ذلك اليوتيوبر حين سأل تلك الفتاة بأنه أمام فتاة عربية حرة أصيلة لم تعدم الجواب الشافي على سؤاله وتعليقه الماكر، ولم تتركه يمر دون رد، فكان ردا صاعقا مفحما قالت فيه الحقيقة التي يجب أن تقال. أيضا علق نضال: هاي البنت الحرة الأصيلة اللي بتمثل أهل فلسطين الأصايل ونعمة التربية. تعليق من أسعد عم يقول: في كل الاحترام لك يا سارة لأبوك وأمك، يعني اللي أحسنوا تربيتك، كل المحبة لشعب سوريا، جبر الله قلوبكم ورحم شهداءكم، إنها سوريا الأم، قلب بلاد الشام المباركة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: بس بأيدي خفية موجودة ما تفعل تشغل تفعل شارع ستة إلا ربع.
1: بدنا ينسحب السلاح من إيد الشعب، ينحصر ضمن الدولة فقط.
2: بس الوضع الاقتصادي تعبان.
3: الوضع الاقتصادي تعبان.
2: الوضع الاقتصادي شباب أغلبيتها عاطلة عن العمل. أنا عندي أربعة مخلصين هندسات من دون شغل.
4: تأمين فرص عمل، الناس بحاجة لفرص العمل. يعني هسه أنا أشتغل هنا من 6 إلى 12 بالليل 50,000، وعندي 7 أولاد.
0: صار استغلال من أصحاب المحلات. ايش الساعتين كله 500 و600 ويريدون 1500 دولار، مو معقوله.
5: ميتين خالص، يعني لا عندهم ايجار ولا بيوت انه تناسب دخلهم.
6: اهم شيء تحتاجه هو الخدمات الاساسيه.
7: والله انه نحسن هالمعيشه، هالاسعار تنزل شوي.
8: شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور؟ ضمن سلسلتنا شو أكتر شي بتحتاجه مناطقكم، جينا بعد حمص على دير الزور، دير الزور المظلومة، دير الزور اللي ضحت واللي قدمت لنوصل صوت الناس هوني، لنسمع منهم عن احتياجات دير الزور. ودير الزور احتياجاتها كتير، نسبة الدمار فيها أكتر من 75%، الطرقات وضعها تعيس، الخدمات، الأمور كلها وضعها بالدير كتير سيء مع الأسف. جينا اليوم لنسمع من الناس، لنسمع من أهل الدير، لنسمع من أبناء الفرات عن احتياجاتهم لترجع الدير مثل ما كانت وأحسن بإذن الله. السلام عليكم.
9: سلام.
8: مرحبا عمي، كيف حالك؟ الله يرزقك يا رب.
9: الله يسلمك يا رب.
8: الله يعطيك العافية. عمي بدي أسألك سؤال.
9: سلام.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
9: دير الزور؟ دير الزور طبعا عندكم علم، مدينة مدمرة بالكامل.
8: صحيح.
9: الشعب نسبة عالية تحت خط الفقر جدا جدا.
8: صحيح. مع
9: الكهرباء انحلت تقريبا جزئيا.
8: هل تحسنت هالكم يوم الماضية؟
9: المي تقريبا بس يزمو يعني تعقيم اكثر لانه تعرفنا الكرات ملوث. بصراحه شعب يزمو يعني تامين فرص عمل، تامين فرص عمل، الناس بحاجه لفرص العمل. يعني هسه انا اشتغل هنا من 6 ل 12 بالليل 50,000، وعندي 7 اولاد. ال 50,000 بس حق الخبز. احنا بحاجه لفرص العمل بصراحه.
8: صحيح. والدير فيها فرص عمل كثير.
9: لا بس
8: يعني هي
9: فرص عمل.
8: انا قصدي اذا بننتبه عليها شوي بكفي الدير واهل وغيرهم.
9: اذا باهتمام بالتنميه والتركيز على دير الزور راح تتامر فرص عمل دير الزور وخارج ابناء دير الزور.
8: بالضبط.
9: بس للاسف الشديد ما باهتمام بالتنميه. الان ما لمست شيء صراحه، واهتمام بالمدينه الى الان ها، بوعود بخطابات بغيره بس كله كلام.
8: ان شاء الله يتحول لفعل، وان شاء الله صوتك يوصل يا عمي. الله يجبر بخاطرك والله يرزقك يا رب. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه يا رب.
1: يعافيك. اهلا وسهلا.
8: برايك شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفتره؟
1: اهم شيء الامن، السلاح بايد الناس لساته موجود، الشوارع تصفيه الشوارع.
8: اذا خلينا نحررهم، اذا السلاح لازم يكون بايد الدوله فقط.
1: طبعا اكيد السلاح لازم يكون فقط بايد الدوله، ينحصر بايد الدوله فقط. والشوارع تصفيه الشوارع، الصرف، المياه، اهم شيء حتى المياه. حاليا المياه لها فتره قام تقطع ويعني ترجع ما انها مضبوطه ابدا.
8: تمام.
1: هاي اكثر شيء تحتاجه الدير.
8: باعتقادك في شيء اذا عملناه ممكن يصير في نقله نوعيه بالدير، شو هو؟
1: اهم شيء الامن، امن والامان.
8: بالامن والامان بس امنه العالم،
1: انه ينسحب السلاح من ايد الشعب، ينحصر ضمن الدوله فقط.
8: ان شاء الله يا رب. على يعطيك العافيه يا رب، وان شاء الله نشوف الدير بافضل حال ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
8: السلام عليكم. مرحبا. كيف حالك عمي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
10: الحمد لله بركة.
8: الله يسلمكم يا رب. الله يعطيك العافيه.
10: الله يسلمك.
8: الله يجبر خاطرك.
10: هلا والله.
8: ما في كانه حركه
10: والله في حركه ما في.
8: عجب.
10: ما المطورات هاي الشباب قد السيارات 5 مرات. الله يرزق الكل ما رزق رب العالمين. اما شغل ما في والله.
8: بعين الله.
10: والله
8: اسالك سؤال عمي.
10: النهار كله بشرب 150 وماشي 80 كيلومتر احسب على البنزين. يا توفي البنزين يا ما
8: يا بترسمي لي يا بنخسر.
10: يا ما توفي. والله العظيم الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله.
8: الحمد لله رب العالمين. أسألك سؤال عمي.
10: تفضل.
8: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور؟
10: دير الزور، دير الزور تحتاج كل شيء، كل شيء. المي أول شغلة، المي ما قام تجي معقمة. هاي أول شغلة صحيا، المي ما تجي معقمة، لا كلور ولا شيء، كلها واحد صار أسبوع. عرفت شو؟ الطرق كلها مكسرة والله دوزان ما تلحق، كل 10 أيام تطلع دوزان. عرفت شو؟
8: إذا عندنا المي والطرق،
10: المي والطرق والصحة نفس الوقت. أنا بتطلع معي ساعة.
8: كان في حزمة مشاريع من أسبوعين تقريباً.
10: إيه؟
8: إنه للصحة بدير الزور.
10: لحد مبارح توصيلات تطلع معي من المشفى يقول لك ما بي خدمات خالص. حد مبارحة. وما أعرف هذا الحكي من الناس اللي تطلع معي من المشفى. عرفت شو؟
8: غيره إذا عندنا الطرقات والصحة.
10: عندك والمي. الخبز غالي، البنزين غالي،
3: غلاء الاسعار بشكل عام.
10: بشكل عام اليوم
3: شو برايك اذا صار شيء بتبدل الواقع بدير الزور؟
10: والله ما بقدر تحزر عليه، مي عصا سحريه نقول الله ما تقول يجبر الخاطر، مو عصا سحريه تقلب معك، بدا فتره
3: بدنا نمشي بكل خطوط سوا،
10: بدا فتره. بلد مدمر، بلد مدمر بشكل كامل،
3: شفنا الدمار.
10: واحد لحاله ما يطلع، بدنا نكاتف كلياتنا والله يعين.
3: ان شاء الله يا رب.
10: الله يعين الشعب.
3: الله يبارك فيك يا عمي وعلى يرزقك ان شاء الله، على جبل خاطرك. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ هادي، نورت الدير.
3: منوره فيكم، منوره باهلك.
0: الله يخليك يا رب.
3: الله يسلمك يا رب.
0: الله يخليك.
3: شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفتره؟
0: البنى بس، اعاده اعمار، تنظيف البلد من الركام، عرفت شلون؟ يعني كثير. امبارح دكتوره جايه من حلب انبهرت بدير الزور وكيفت وانبسطت، وايش بس انه ايش موضوع الركام، الزفت لهذا الغيره طبعا، بايدي خفيه طبعا، ها موجوده لحد الان، ها مو معقوله شارع عصب دير الزور واللي هو شارع ستيلا ربع صار له سنتين، مو معقوله انه ظلام دامس، بس تسكر المحلات ظلام دامس، اصبعك ما تشوفه، بس تسكر المحلات مو معقوله. هذا عصب دير الزور شارع ستيلا ربع، اليوم من سقوط النظام البائد صار له سنتين، تمام؟ عرفت شلون؟ مو معقوله. جينا بعد السقوط رجعنا على دير الزور، والله الشارع هذا شغال سينو فؤاد وشارع ستة الربع، ايش المغزى؟ ايش المغزى يعني الموضوع؟ يعني لا تنوير، تمام؟ وعد مختار شارع ستة الربع، وعده مدير الكهرباء انه تنوير، ما حدا وفى بهذا الشيء، بس ينورون شارع، يزفتون بس التفريعات تبع شارع ستة الربع، العالم تنزل، صار استغلال من اصحاب المحلات. ايش الساعتين كله 500 و600 ويريدون 1500 دولار، مو معقوله، مو معقوله.
3: كيف يطلعون اللي بده يستاجر؟
0: ما اعرف، اسالهم. 1500 دولار هذا الرجال، هذا 500 دولار مو معقوله، محل 3 امتار 4 امتار 500 دولار، ليش للعالم؟ خليها تفتح جوا، انا واحد من الناس، انا يعني جوا محل، بس ما ابي ظلام دامس، يعني ما ابي حدا الزبونه ما تفوت لجوا، عرفت شلون؟
3: طبعا
0: خلاص، بس بي ايدي خفيه موجوده، ما تفعل تشغل، تفعل شارع 6 الا ربع، واللي اي ما اذكر بشكل عام، ما نعرف من هو، بس نتمنى انه من المسؤولين بدير الزور ومن السيد المحافظ واللي اي شخص كان مسؤول عن هذا الموضوع انه ايش يحط ثقله، لانه عصب دير الزور واللي هو 6 الا ربع.
3: عندنا هل ثلاث احياء شغالات 100%؟
0: لا، الحيين هذا وحسن الطاها موجود طبعا، يمتد شارع 6 الا ربع على حسن الطاها، بس على نص شارع حسن الطاها ايش فتح، بس ايش ما بإناره، العالم تريد تنور، العالم تنزل تتفرج، تنزل تشتري، تتسوق.
3: إنارة مثل هاي ومثل هذول.
0: مثل هذول قلنا لهم يا أخي، طلبنا منهم، جينا على مختار شارع ستة الربع، عرفت شلون؟ قال وعدني، والله وعدني مدير الكهرباء ينور. قلنا له يا أخي أضوية تبع طاقة بس ينور، أقسم بالله هذيك الحارة، هذيك الشياب اللي موجودة ما يروحون على صلاة الفجر، إيش ظلام ظلام،
3: واحد بيخاف ما بشوف الطريق،
0: إيه ما شياب، ظلام. الحارة هذيك تؤدي على الجامع أبو عابد، ظلام مو معقولة، تؤدي على الشارع العام ظلام، يعني اللي يجي من الشارع العام يجي على الجامع، واللي بطن ستة إلا ربع ظلام، نص السوق مسكون، مو معقولة.
3: بدي أسألك سؤال.
7: تفضل.
3: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
7: والله أنه نحسن هالمعيشة، هالأسعار تنزل شوي، ولا الكهرباء الحمد لله زينة، الله ينطيهم العافية.
3: عم أقول والله صار لك كم يوم الأمور
7: تمام. الحمد لله مكيفين، برادات صرنا نشرب مي بارد على الأقل، صرنا ننام مرتاحين.
3: الحمد لله رب العالمين.
7: الحمد لله.
3: شو بتحتاجوا دير الزور أكثر؟
7: والله قلت لك يعني ننزل هالأسعار، هاي يعني بدنا أحسن، يعني مثل ما تقول إنه إحنا الساعتين نريد إنه النظام يعني شكون بدي أقول لك، يعني الحمد لله إنه أحسن من الأول،
3: يصير في مراقبة للأسعار تتحسن الأمور أكثر.
7: هاي إحنا بدنا هالأسعار تنزل، بدنا مراقبين إن كل واحد يبيع بكيفه، يعني وشكون راتب الموظف، يعني جرت الغاز
3: ما بكفي لشيء،
7: والله ما يكفي، والله شكون راتبه، يعني لا تواخذني بهالكلمة، جرت الغاز غالية، المازوت بكرة جانا الشتاء، يعني لا تواخذني يعني بهالكلمة، هاي الكهرباء بكرة تطلع فواتير، منين الموظف يدفع فاتورة، ولا بده يعيش، ولا ما عنده راتب منين بده يدفع، صح ولا لا؟
3: صحيح.
7: الله ينطيك العافية.
3: إن شاء الله صوتكم يوصل، الله يكرمك يا رب، الله يجبر خاطركم، السلام عليكم. عليكم. مرحبا.
11: أهلا يا
3: أهلا،
11: شلونك؟ شلونك؟ الله
3: يعطيك العافية.
11: حياك.
3: طمنا عنك.
11: الحمد لله بألف خير وألف نعمة.
3: بدي أسألك سؤال.
11: تفضل.
3: شو أكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفترة؟
11: الكهرباء والحمد لله هي اللي اجت،
3: والمي سمعت مبسوطه
11: والحمد لله المي كمان اجت، بس الوضع الاقتصادي تعبان،
3: الوضع الاقتصادي تعبان.
2: الوضع الاقتصادي شباب اغلبيتها عاطله عن العمل. انا عندي اربعه مخلصين هندسات من دون شغل. انا عم احكي لك احكالة.
3: اربعه
2: مخلصين هندسات ما واحد توظف بشغله.
3: سبب
2: هذا واحد منهم.
3: تحياتي استاذ.
2: هذا مهندس بتروكيميا وتمريض، الاثنين مخلصون سوا
3: ولهلا ما توظف
2: ولسه ما توظف،
3: مع انه دير الزور ببلد بلد العمل يعني مفروض.
2: وين العمل؟ شوف لي فرجيني على الشعب.
3: عندنا ابار وعندنا سله اقتصاديه وعندنا الف شغله وشباب عاطلين على العمل.
2: عندنا ابار وعندنا نفط وعندنا زراعه وعندنا، لكن وين البنيه التحتيه خاصه؟ البنيه التحتيه للزراعه منتهي ما في. هاي وحده
3: صحيح.
2: الابار ما شاء الله انتوا ادرى بهالوضع بوضع دير الزور. اكثر محافظه مظلومه مدمره. انت يمكن تفرشوا بدير الزور شو الوضع.
3: طبعا عم نشوف 75% دمار.
2: دمار يعني عندنا هذا الشارع الوحيد اللي موجود بدير الزور. شايف هالزحمه هاي؟ طلع على سوف، احنا في زحمه مو هيك؟ بس طلع على الايدين العالم فيها كياس شيء؟
3: نعم.
2: ما حدا شايل كيس.
3: احنا نعرف طلع بس تنفس.
2: احنا نعرف طالع تتنفس بس. اما تعرف انه في عمل، في عماله، في شراء. طلع انا صاحب محل، هذا محلي محل سنيوره. فلما نعرف في شغل العالم ماشي حال مكياس. انا صار لي 40 سنه بالسوق، فلا اعرف انه اذا في شغل في حركه العالم شايل كياس. ما في كياس ما في شغل.
3: معلش والله ما في
2: شطره. ها
3: شايفين والله
2: يعني المشكله الوضع الاقتصادي عندنا تعبان تعبان تعبان.
3: ان شاء الله صوتك يوصل.
2: ان شاء الله يا رب.
3: الله يرزقك يا رب وتشوف هيك اولادك باحسن وظائف باحسن مراتب
2: يعني. هذا خلص هندسه بتروكيميا وتمريض، وعندي بنتي كمان مخلصه بتروكيميا، وعندي ابني كمان خلص كمان هندسه ميكانيك، ما طلع الوظيفه الحمد لله، اجى الماجستير.
3: الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هيك بتشوفهم باعلى المراتب.
2: الله يخلي لي اياك يا رب، وان شاء الله الله يوفقك بجاه النبي وتوصلنا رساله البلد.
3: ان شاء الله يا رب نحن جينا نوصل صوت الناس.
2: الله يكرمك والف شكر.
3: الله يبارك فيك يا رب. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. تسمحوا لي اقعد معكم؟ تسمحوا لي اقعد معكم؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
12: حبيبنا حبيب القلب.
3: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. السلام عليكم. كيفك؟ شو اخبارك؟
12: الله يسلمك.
3: الله يجبر خاطركم. الله يسلمكم يا رب.
6: والله والله تشرفنا والله.
3: الله يجبر خاطرك.
6: الله تشرفنا.
3: الله يسعدك.
6: دير الدور نورت
3: والله. منوره فيكم وباهلها.
6: الله يسلمك ويعافيك.
3: هادي عبد الله.
12: هادي عبد الله.
6: هادي والله هادي.
12: من اول الاحداث واحنا نتفرج عليكم. خاف عليك بالقصير شلون ضربوك.
3: الله يجبر خاطرك يا رب.
12: الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
6: الله
3: يعطيك العافيه
6: يعني. ايوه
3: عد عدود ما بتعطل كل عدود.
12: تفضل كل سوي على حسابنا يا اخي.
3: الله يسلمك. عشتم عشتم. بدي اسالكم سؤال، شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور هلا؟
6: والله اهم شيء يعني دحق دير الزور قدمت، وانت تعرف
3: حمص
6: قدمات كل اللي، لكن اهم شيء تحتاجه هو الخدمات الاساسيه. الخدمات الاساسيه من البنيه التحتيه اول شيء، والعمل يعني شباب قاعده وهي عمل البنيه التحتيه والعمل. احنا نعرف ظروف الدوله الساع، تعرف يعني الدوله ما صار هالسنه ما بدنا نطالبها وما يقصروا، لكن احنا نريد بالوقت الحاضر هل تقدر عليه الدوله انه هالبنية التحتية.
3: شايف؟
6: اي والله. ولا والله وبي شغلة وحدة اريد اقول لك اياها وشفتوا لك منشور، هو المفصولين. المفصولين انا قد يعني 12 سنة خدمة، عفت كرامة الثورة. طبعا. شاركت يعني بالثورة اثناء دوامي وبطلت سحبت ورحت على ادلب. بعدين يوم جيت نشروا اسمي بالتنمية. يوم جيت قالوا لي عندك 12 سنة ما طبق التقاعد. طيب الساعة تقاعدي 400,000، الساعة يقولوا لي نطيق تأمينات 400,000. شيء بخي
3: ما بتعمل شيء.
6: 400,000 قديمة
3: ما بتعمل شيء.
6: يعني لو انت انضم منها الخدمة يصير تقاعد. أنا زلمة إعاقة بعيد عنك وتوظفت وإعاقة.
3: عليك العافية.
6: الله يسلمك ويعافيك. فإحنا نريد يعني للدير هو البنية التحتية، تشغيل الشباب بس. وما نطالبنا، قاعد أقول لك الدولة يعني السيد الرئيس أقسم بالله دون يعني أقسم بالله يعني تعرف محبته الشعب يحبه الشغل وإحنا نحبه، وما نريد إنه فوق طاقة الدولة. نعرف الظروف
3: يعني الأولويات الأساسية.
6: نعم نعرف الظروف أخي هادي، والله يوفق. أول شيء ما بدنا إحنا نعمل مثل شغلة المقبور وابنه. إحنا ندعي للرئيس، ندعي من قلبنا محبة وللجيشنا ونفتخر به والله.
3: الله يسلمك، الله يبارك فيك. والله عمي شو بتحب تضيف؟ شو اكثر شيء بتحتاجه الدير؟
12: بناء هالسكن يا حامة، هالمستأجرين يعني متعذبين على
3: بيوت الاجار عم اللي بتوصل ل 600 700.
12: اي طيب شو يعني شو ذنبهم انه يعملون جمعيات بالتقسيط لهالعالم المساكين اللي بالشوارع؟ هذا والله هو الطلب. ولا الحمد لله الوضع زين، كل شيء موفر، كل شيء موجود. صحيح غالي بيغلى بس انه متوفر، مثلا خبز، مازوت، غاز، اللي بدنا يبي. بس انه
3: الاولويه للبناء للاحياء المدمره، ونسبه دمار كبيره بالدير.
12: والله كبيره، انا واحد من الناس بيتي مدمر بالعرضي، ما عندي قدره اصلحه، ما عندي قدره اصلحه، ما عندي قدره.
3: والله يعني وكثير الاف الناس نفس الشيء، نفس الحكايه.
12: إيه انا يمرون يا حرام ميتين خالص، يعني لا عندهم ايجار ولا بيوت انه تناسب دخلهم. هذا هذا المطلوب بالنسبه لنا، يعني انه تنفك مشكله هالناس يا حرام.
3: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل وصوت الدير يوصل
6: ان شاء الله.
3: الله يسعدكم يا رب. انا انبسطت كثير شفتكم. الله يسلمكم يا رب، الله يجبر خاطركم.
6: ما يصير صوره،
3: الله يبارك. مشرف طبعا، وهي راح تشوفوا على التلفزيون ان شاء الله. الله يسلمكم يا رب.
13: والله خدمات عامه كافه، يعني خدمات انشاء طرق، جسور، يعني حتى المعيشة صعبة هنا بدير الزور، حتى المعيشة صعبة. يعني أنا شايف عمري 61 سنة أشتغل على المطار.
3: الله يرزقك يا رب.
13: الله يسلمك.
3: إذا عندنا الخدمات وغلاء الأسعار.
13: غلاء الأسعار، طبعاً الخدمات، الطرق بشكل عام، الطرق سيئة جداً. بناء جسور. والمعيشة صعبة حيل، من صعبة المعيشة، يعني غلاء بالأسعار حيل، أسعار حيل غالية. يعني الإنسان في ناس فقراء ما يستطيعون، يعني ما يستطيعون يعيشون على المعيشة هاي. يعني ساعة لتر الزيت 28 أو 29 ألف.
3: صحيح غالي. صحيح. الله يفرجها إن شاء الله. الله يعطيك العافية. ريت صحة وهنا يا حجي. كيف حالك؟
14: مرضان الحجي ما يختلف.
3: خير. شوفوا
14: آثار تدمر قنطة عليه.
3: آثار؟
14: آثار سجن تدمر 12 سنة تدمر.
3: كم سجن تدمر؟
14: 80 91.
3: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا عمي. الله يجبر خاطرك. اسالك سؤال.
14: تفضل.
3: شو اكثر شيء بتحتاجه دير الزور بهالفتره؟
14: خدمات بنيه تحتيه.
3: مثلا
14: طلع الطرقات.
3: شايفين والله.
14: مي، كهرباء، الكهرباء صار هي يومين منيحه.
3: ان شاء الله تضل هيك وتتحسن اكثر.
14: كل اهل الدير مبسوطين عليها. وان شاء الله ونتامل هالبلد تصير.
3: المي الأحسن. المي كل العالم عم تشكي من المي، ونحن بلد المي، بلد الفرات.
14: طيب ما محطات المي
3: تنقية او تنظيف ما هيك؟
14: كل الأمراض اللي قامت تصير بالدير من وراء المي، كله الإسهال، وجع المعدة، كله من وراء المي. المحطات نصها مي شغالة، أو كان موضوع التكرار وموضوع المعالجة تبعها حتى هاي إلى دور. عاد ما نعرف إذا قام يعالجونها ولا ما قام يعالجونها.
3: لازم يعالجوا. والله أكثر من حدا حكى نفس القصة.
14: قابل موضوع الأمراض بالمشفى، روح شوفها كلها من وراء المي. الإسهال، وجع المعدة، وجع الكذا، كله من وراء المي.
3: إذا عندنا الطرقات، الخدمات بشكل عام، الطرقات والمي،
14: بنية تحتية. شو بدها البلد غير بنية تحتية؟
3: إن شاء الله إن شاء الله.
14: شعبها طيب ويستاهل.
3: طيب وبنهض، يعني قادر يبدلها من حال لحال.
14: قام يعمرونها.
3: إن شاء الله يا رب.
14: أهلها يعمرونها.
3: ما بنخاف عليهم.
14: بس بدنا مساعدة الدولة معنا.
3: طبعا طبعا أكيد. الله يبارك فيك وإن شاء الله صوتك.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
4: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
5: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أمين الحافظ. أمين الحافظ العسكري الرئيس الذي قصف المدنيين واقتحم الأموية، البعثي الحماسي والمنفي. ولد أمين الحافظ في مدينة حلب عام 1921، وتخرج ضابطاً من الكلية الحربية عام 1946. كان الحافظ قومياً واشتراكياً متحمساً، انتمى لحزب البعث باكراً، وأيد الوحدة مع مصر عام 1958 بشدة، وكان من الضباط المؤثرين على القرار السياسي في ذلك الوقت. شارك في انقلاب الثامن من آذار عام 1963، وتسلم منصب وزير الداخلية حينها، كما كان عضواً بارزاً فيما سمي مجلس قيادة الثورة. في شهر تموز عام 1963، قاد ضباط الناصريون انقلاباً على البعثيين، إلا أن الحافظ استطاع أن يفشله، وقيل إنه شارك بنفسه في الاشتباكات من على سطح مبنى الأركان. قاد بعدها حملة قمع عنيفة ضد الضباط الناصريين في الجيش، وأعدم الكثير منهم عرفياً وبمحاكمات صورية سريعة، كما استغل هذه المحاولة ليعزل الرئيس لؤي الأتاسي الذي كان متعاطفاً مع الناصريين. وقيل في رواية أخرى إن الأتاسي استقال من تلقاء نفسه احتجاجاً على الإعدامات، فاستلم الحافظ الرئاسة بعده عام 63. طبق خلال فترة حكمه سياسة اشتراكية صارمة، فأمم حتى الورشات الصغيرة، كما تم في عهده تطبيق مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة، وهو مشروع ما يزال يثير الإشكال إلى اليوم. أدت سياساته المتشددة إلى اندلاع مظاهرات شعبية ضده عام 1964، كانت أهمها في مدينة حماة مدعومة من الإخوان المسلمين، فقام الحافظ بقمعها بعنف، وكانت المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش جامعاً اعتصم فيه المحتجون، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً. وفي العام 1965 تظاهر دمشقيون ضد سياسات التأميم المتطرفة، واعتصم عدد منهم في الجامع الأموي، فاقتحمته مدرعات الجيش لتقتل وتعتقل الكثيرين. خلال تلك الفترة كانت الخلافات تتفاقم بين جناحي حزب البعث، القيادة القومية التي ينتمي لها الحافظ، والقيادة القطرية متمثلة بصلاح جديد. فنفذ صلاح جديد مع حافظ الأسد وضباط بعثيون آخرون انقلاباً على أمين الحافظ عام 1966. قاومه الأخير بشدة، فقتل العديد من حراسه، كما أصيب مع ابنه وابنته، إلا أنه في النهاية اعتقل، وظل في السجن حتى عام 1967، حيث انتهى به الأمر منفياً في العراق. عاش الحافظ في العراق حتى الغزو الأمريكي عام 2003، حين سمحت له السلطات السورية بالعودة إلى حلب وعاملته كرئيس سابق. مات أمين الحافظ في مدينته عام 2009، شاهداً وضحية للديكتاتورية البعثية العسكرية التي ساهم بنفسه في خلقها، سواء عن قصد أم من غير قصد. مات ملتزماً الصمت خلال سنواته الأخيرة في بلده الأم سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السابعة، والبداية بالعنوين. الشيباني يعلن التوصل إلى اتفاقات أمنية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي والقطاعات الاقتصادية مع ليبيا، ويتحدث عن تنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. الشبكة السورية توثق أكثر من 177 ألف مختف قسرا منذ عام 2011، وتسجل مقتل 45 ألف شخص تحت التعذيب، معظمهم في معتقلات النظام المخلوع خلال الثورة. مرضى غسيل الكلى في حلب يواجهون نقص الأدوية وقلة أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ومركز وحيد في مشفى الأتارب لخدمة مرضى الريف. جيش الاحتلال يدرس سحب جزء من قواته في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية، وأصوات إسرائيلية تلمح لنية نتنياهو تصعيد الأوضاع في الضفة بأسباب انتخابية.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوية وكل القطاعات الاقتصادية.
1: لقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر، استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: اتفقنا على زيارة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية، وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
2: اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى الشيباني خلال الزيارة برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. وينضم إلي الأستاذ محمد جلال العلي باحث في الشأن السياسي معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ محمد. أبدأ معك بأهمية زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له إلى طرابلس.
3: تحياتي لك حسام وللسادة المشاهدين. الحقيقة أن حسام كما عودتنا وزارة الخارجية في سوريا منذ التحرير هي بناء علاقات وبناء جسور بينها وبين وفتح قنوات دبلوماسية وإعادة تأهيل وفتح التمثيليات الدبلوماسية خارج سوريا، القنصليات وأيضا السفارات في الخارج، وبالتالي أيضا أتت الزيارة إلى ليبيا والتعاون مع ليبيا في هذا الإطار، وبدأت العلاقات منذ يعني بعد التحرير من إنشاء قنصلية هناك أو إعادة فتح القنصلية هناك ووضع قائم بالأعمال السيد سمير شلبي، ومن ثم أيضا أتت هذه الزيارة مع وفد تقني مع السيد الوزير أسعد الشيباني، وأيضا وضع لجنة عليا مشتركة بين البلدين تتفاهم بين سوريا، لفتح قنوات التفاهم بين سوريا وليبيا على القطاعات والأعمال المشتركة بين البلدين، وتقوم بمؤسسة هذه القطاعات وهذه القنوات، وأيضا فتح قناة دبلوماسية مباشرة مع الحكومة في ليبيا، وهذا يعني هو رفع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى سفير أو قنصل هناك في ليبيا، وبالتالي نحن أمام مشهد متكرر مع التعاون الدولي الذي تفتحه وزارة الخارجية مع الدول الأخرى وخاصة الدول العربية. وليبيا لها أهمية كبيرة في القارة الأفريقية، وأيضا لها أيضا أهمية من حيث وجود الجالية السورية، وهناك أيضا يعني جالية سورية في ليبيا تخضع لعدة قوانين، منها يعني نظامية ومنها غير نظامية. أيضا كان هناك أبنائنا في جالية لا يستطيعون استخراجات جوازات السفر والوثائق والوفيات والولادات أيضا هناك، وبالتالي هذا إعادة فتح لهذه القناة وتمثيلها بشكل رسمي. وهذه الزيارة الأولى للسيد رئيس السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى هناك، سابقا كان هناك وفود تقنية تزور ليبيا.
0: نعم أستاذ محمد، من بين الملفات التي تم الحديث عنها هو تفعيل خط النقل البحري والجوي والقضايا الاقتصادية بين البلدين، ما هي انعكاسات هذا الأمر إيجابيا على القطاع الاقتصادي في سوريا؟
3: الحقيقة حسام أن ليبيا تتمتع يعني عدة قوانين اقتصادية مهمة، منها هناك الكثير من البضائع التي يعني تستوردها ليبيا من دون ضرائب ورسوم جمركية، وتكون مدعومة أيضا من قبل الحكومة، وبالتالي تستطيع أيضا الحكومة السورية أن تستفيد من تلك القوانين بأيضا تفعيل النقل البحري بين ليبيا وسوريا، وبالتالي نحن أمام أيضا يعني نوع من فتح علاقات استراتيجية اقتصادية بين البلدين للنقل البحري والجوي، وأيضا تفعيل عدة قطاعات حسام، وليس فقط النقل البحري والجوي، هو اللبنة الأولى لفتح مسارات التعاون بين صحيح. سوريا وليبيا، ومنها أيضا قد يكون أيضا القطاع النفطي وقطاعات الأعمار والاستثمار، وبالتالي هي عملية تجسير لأساسات بين لتعاون بين البلدين يكون على عدة أصعدة وبشكل متدرج إلى أن توصل إلى شكلها الكامل.
0: أستاذ محمد، من أبرز النقاط التي تم الحديث عنها هو الملفات الأمنية بين البلدين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية أيضا، ما تعليقك على هذه البنود؟
3: حسام، في دول مضطربة وتشكل من جديد مثل سوريا وأيضا حتى في ليبيا يكون هناك جماعات دون الدولة، هذه الجماعات توفر بيئة غير آمنة يستطيع من خلالها الخلايا والتنظيمات الإرهابية أن تتعايش وأن تكون لديها ملاذات آمنة وتوفر لها الرعاية والدعم المالي لتخريب أمن البلدين، وبالتالي هذه الجماعات وهذه أحيانا تكون مرتبطة بعضها البعض أو يكون لها سبونسر واحد، دعم واحد يعني، وهي تكون وكيل لهذا الدعم، وبالتالي التعاون الأمني مطلوب بشكل قوي في مثل هذه الدول، أن يكون هناك تعاون في الملفات الأمنية بشكل مشترك وواضح وتشكيل اختراقات في تلك المنظومات، وهذا أيضا يأتي في الدرجة الأولى وهو أهمية وأولوية لسوريا ولليبيا، وبالتالي أيضا حسام هناك العديد من الدول تتعاون مع بعضها البعض في الملف الأمني، وكل ملف الأمني هو رقم واحد في تبادل المعلومات والانفتاح ومكافحة الجريمة، وبالتالي هذا أيضا قائم بشكل رئيسي وعلى طاولة ورأس الملفات التي تتعاون فيها سوريا مع العديد من الدول ومنها ليبيا بالتحديد.
0: نعم أستاذ محمد، هناك من يقول بأن زيارة وزير الخارجية السوري إلى ليبيا تأخرت، لماذا هذا التأخر وأنت هل مع هذه الفرضية أم لا؟
3: يعني حسام لا أعتقد أنه هو في تأخر، يعني هو نوع من الجدولة ونوع من بناء الثقة والجسور ونوع من بناء أيضا يعني بناء التواصل الناظم والمستمر والمشترك والقبول بين الطرفين، وبالتالي أيضا كان هناك يعني نوع من الاضطراب داخل، نوع من الاضطراب ليس نوع من الاضطراب بعكس ما هو نوع من عملية التأسيس لعملية التمثيل الدبلوماسي خارج سوريا وبناء هيكل وزارة الخارجية السورية وأيضا بناء هيكل الدولة السورية، وبالتالي تقوم الحكومة ببناء هذه الهياكل والجسور بحالة تدريجية للوصول إلى غايتها الأساسية وهو تمثيل الدبلوماسي المستمر، ويكون هناك سفير دائم في تلك الدولة، ويكون هناك قناة مباشرة ومفتوحة بين سوريا وليبيا أو بين سوريا وأي دولة أخرى، وبالتالي بناء هذا التواصل وبناء هذه التمثيلية الدبلوماسية يتطلب أن يكون هناك نظم إدارية سورية، وأن يكون هناك أيضا قوانين ثابتة وراسخة، وأن يكون هناك أيضا ملامح لحكومة مستقرة ومستمرة في العمل داخل سوريا، ويكون السلطات السورية أيضا متواجدة. أما

0: داخلية وإعادة ضبطها، ومن ثم أيضا الانتقال إلى الخارج لكي لا يكون هناك اضطرابات بين الداخل والخارج أو يكون هناك استعصاءات دبلوماسية وسياسية تستفيد منها بعض الأطراف.
1: أستاذ محمد، في سؤالي الأخير، كيف تقيم الدبلوماسية السورية إلى الآن؟
0: يعني حسام، الدبلوماسية السورية، يعني دعني أشرحها لكن بشكل يعني إن شاء الله مجتزأ. يعني حسام، عمل وزير الخارجية هو 90% منه دبلوماسي و10% إداري،
1: صحيح.
0: وعمل الوزارة هو 90% إداري و10% دبلوماسي، وهذه قاعدة ثابتة في العلم السياسي. نحن منذ تحرير، يعني منذ تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، رسمت الدبلوماسية السورية محددات واضحة للتعاون والانفتاح المشترك مع جميع الدول، واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة. على رأس هذه الإنجازات هو إزالة العقوبات ونقل سوريا من العزل الدولي إلى التشارك والانفتاح والتعاون الدولي. وهذه العملية عندما تنقلها أي حكومة، هذه العملية ليست بسهلة يعني، وليست هي عملية بسيطة. وأيضا الانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب والعديد من الوسائل التي استطاعت الدبلوماسية السورية فتح القنوات، وأسهمت بشكل كبير جدا برفع بدعم العجلة الإنتاج السورية من 0 إلى 60%، لأن أغلب الدول ما بعد النزاعات تعتمد على التعاون الدولي أكثر من أيضا يعني المبادرات الداخلية والتفاهمات الوطنية، وبالتالي أنت تحتاج إلى الكثير من التفاهمات الدولية والإقليمية للوصول إلى وجود معين أو رسم ملامح معينة للدولة السورية وتمثيل الدولة السورية بشكلها الصحيح الذي يجلب الفائدة إلى البلد. وبالتالي عند تقييمنا، عندما يكون هناك تقييم لأداء الدبلوماسية السورية من حيث العمل والآليات، وهذا كان عمل رائع جدا، ولكن ينقصه بعض الآليات في استقطاب الكفاءات لوزارة الخارجية، فشاهدنا أن هناك بعض الثغرات في هذا المجال، وأيضا هناك بعض الثغرات في اختيار التمثيليات الدبلوماسية وترتيب أولويات هذه الدول والبلدان من حيث التمثيل القنصلي والتمثيل أيضا السياسي.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ محمد جلال العلي، باحث في الشأن السياسي، كنت معي من دمشق. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقب بالخال في مدينة صافيتة بريف طرطوس. وأوضحت المديرية في بيان، أوضحت أن العملية جاءت بعد اشتباك عقب دهم مكان اختبائه ومبادرته بالاشتباك وإطلاق النار على القوة الأمنية، ما استدعى التعامل معه وتحييده. وأشار البيان إلى أن حمود كان قد شغل منصب قائد القوات الخاصة فيما يسمى بالفرقة 25 خلال عهد النظام المخلوع، وكان ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات فلول النظام المخلوع والخارجين عن القانون بالساحل، ومتورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقرات الدولة وأوقعت شهداء من الجيش السوري وقوى الأمن، كما سعى لتشكيل مجموعات لضرب المقرات الحكومية واستهداف المدنيين وفقا للبيان. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثانوي عن الاختفاء القسري في سوريا بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود أكثر من 177 ألف شخص في عداد المختفين قسرا، ومحملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: أعلنت محافظة حلب مغادرة 46 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب للعودة إلى مناطقها الأصلية قبل النزوح. وقالت المحافظة قالت إن العائلات توجهت إلى مناطق معرة النعمان وكفر نبل وسفيرة وخان شيخون وصوران وأبو الظهور وحرستة وسراقب والقريتين ودارة عزة ودمشق. وأوضحت أن المغادرة شملت مخيمات باب النورة والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة وقرية البر والكمونة والخيرات اثنان وطيبة والجرف والبشير وتل الكرامة والإسراء ودنيز والبنيان وقرطبة اثنان. كما أشارت إلى أن عودة العائلات تأتي في إطار تنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت اليوم الثاني عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام، وذلك على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. وأضافت المصادر بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطنية نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة، وذلك منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. مدت وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسرا حربيا يربط ضفتي نهر الفرات، وذلك لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفا عن جسري دير الزور والعشارة.
1: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد تنسيق ومخاطبة الجهات المعنية، وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات، إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
0: نظم أصحاب الآبار المخالفة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا بعد قرار المحافظة بالبدء بإحصاء الآبار المخالفة داخل وخارج التنظيم، وذلك تمهيدا لتشميعها منتصف شهر أيلول المقبل.
2: في غلط وسوء إدارة من مؤسسة المياه، بدهم يعالجوا المشكلة بتخص حوض اليرموك، المشكلة موجودة فقط بحوض اليرموك، بدهم يعمموا على كل الأحواض اللي موجودة بمحافظة درعا. هذا الإشي غلط. أنت اليوم بدك تقطع رزق فلاحين محافظة درعا. محافظة درعا فيها فلاحين مشغلين 3 محافظات معهم، عندنا عمال من الدير من الرقة من الحسكة، مشغلين أصحاب سيارات، مشغلين سوق الهال، مشغلين نص سوري. إحنا إذا اليوم بدك تقطع أنت رزق المحافظة، أنت بكرة بدك تصير تستورد خضرتك كلها من برا. قطعت رزق العالم كله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. اليوم انت الحق المشكله خاصه بحوض اليرموك، الحق وين سبب المشكله بحوض اليرموك والحقوا.
3: يراعوا ظروف البشر ويراعوا وضع البشر. اني شجر عمره 20 سنه عندي ما بيبسه، داخل المخطط خارج المخطط ما بيبسه، اكثر من 65 نفس عايشين على بيري وبير اخوتي، وموثق الحكي كلياته، وفي طابه وفي اوراق بتثبت انه هاي الارض ملك ابوي وجدي. انت بيوم من الايام تيجي فورا بتقول بدي اشمع بير؟ حتى الناس اللي حفرت بعدين من 5 سنين ومن 10 سنين وزرعت شجر من 5، يا أخي الدولة هي أولى فينا، تيجي تأملنا بديل وإحنا بنشبع البيار، تأملنا بديل من اللجام من الوادي اليرموك منين ما كان بنشمع بيارنا. إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.
4: اللي يعني متدين أني 32,000 دولار حق الطاقة والمواسير إلى يومك كار، والله ما نسد منها الليرة سوري، هاي والله العظيم ما نسد منها الليره سوري، من تشجين على الله، من تشجين على هالزيتونات. السنه الثانيه بتثمر، وكنت اني ازرع سيارة على سيارتي زي الزيتونات. اليوم انا عدل ما هذا شايف اكثر من اولادي، أكثر من أولادي اليوم شايفين. تيجي تقول لي والله سكر، طيب ماشي أنا بسكر، أعطيني البديل، أنا بسكر، شو بدك أنا جاهز، أعطيني البديل، أعطيني البديل وأنا بسكر، ما عندي مشكلة. اسقي لي يا عدول، ما هذا شجر اللي ربيته من هو طفل.
0: يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
5: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
6: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلأ في براءة بتاع، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون. هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون. طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
5: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
7: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعاً ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع، عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلاً بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية، نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
5: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازاً، وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضاً قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصاً في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة، ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
8: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريباً 3 ساعات متواصلة، المريض أحياناً بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعاً عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين، مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكلية.
5: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج، ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
9: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
10: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
11: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظليت 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على أثر الضرب ضربوني الكلاوي والله. وصل هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
10: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهرياً وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
12: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتار بطنخلو حديثاً لمشفى الأتار بالمغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل وبنوصل ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الإمكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبية من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبية الفنية غسيل.
10: تتضاعف المعاناة مع غياب وسيلة نقل مخصصة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
13: بغسل كلاوي صلي 9 سنين، كنت أغسل معارة الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وإيدي عاجزة، وإجري منقلت هشاشة العظام صار فيه كتير وما بس ممشي يشيلوني شيل على البطانية.
10: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة، يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خيارا بديلا، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
0: عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي، مرحبا بك عمار. إذن مرضى غسيل الكلى يعانون في حلب وفي ريف حلب، والأسباب نقص الكوادر وأيضا الأجهزة الطبية اللازمة، ماذا أيضا؟
14: أهلا حسام، مرحبا بك أستاذ المشاهدين. يعني مرضى غسيل الكلى بالفعل يعانون معاناة كبيرة سواء من مشقة الطريق، جميع المرضى في ريف حلب الشرقي خاصة يأتون إلى هنا إلى مشفى حلب الجامعي قسم غسيل الكلى، وهناك أكثر من 250 مريض منهم من ينتظر دوره. التجهيزات بسيطة جدا، عندما دخلنا لتصوير هذا المركز يعني رأينا ألبسة المرضى الذين يقيمون ربما لساعات في المركز، ومنهم من يحتاج للبقاء مدة طويلة يعني متنافرة في أماكن غير مناسبة. مثلا التجهيزات بسيطة، الأدوية مفقودة، عديد من أنواع الأدوية مفقودة، يحتاجون لشراء هذه الأدوية من الصيدليات. بالإضافة إلى ذلك كان هناك مشكلة في الأجهزة ولكن حلت في الفترة الأخيرة. اليوم نتحدث عن 33 جهازا فقط لكل حلب وريف وأجزاء كبيرة من ريف مدينة حلب أو من ريف حلب. هذا العدد قليل، التجهيزات بسيطة، الإمكانيات محدودة، يحتاج بالفعل هذا المكان أو هذا القسم إلى دعم كبير وإلى إلقاء أو إلى توجيه الأنظار إليه، ربما من قبل المنظمات، ربما من قبل وزارة الصحة ومديرية الصحة، لتحسين وضع هؤلاء المرضى الذين يعني معاناتهم كبيرة، كل أسبوع يحتاجون لزيارة هذا القسم مرتين أو 3 مرات لساعات أثناء عملية غسيل الكلى. بالإضافة إلى ذلك يحتاجون للأدوية والرعاية الطبية. في هذا المركز، مركز قسم غسيل الكلى، واحد من المرضى أخبرنا بأنه كان في مركز خارج سوريا، كان هناك رعاية طبية كاملة، طبيب داخلية، طبيب أطفال، أطباء مختلفون، ولكن هنا لا يوجد هذه الرعاية، لا يوجد طبيب مختص يدخل ليرى المرضى أو ليتابع المرضى ما يحتاجونه، وهذا الموضوع أيضا مهم جدا. أيضا من المهم أن يفتتح مراكز أخرى متوزعة جغرافيا في مناطق مختلفة في مدينة حلب أو في محيط مدينة حلب لتوفير المشقة على المرضى. بعض المرضى اقترحوا أن يكون هناك مواصلات مجانية لأنهم يعني يعانون الأمرين أثناء المواصلات بالسرابيس أو الميكروباصات، أو إذا كانت بالتكاسي فهي أسعارها مرتفعة جدا، خاصة أن المرضى غسيل الكلى يعانون صحيا وتتدهور حالتهم الصحية في كثير من الحالات شيئا فشيئا. الحل الوحيد هو زراعة الفدية كما أخبرونا، وهذا غير متوافر حاليا، يعني يحتاجون لشراء فدية من السوق السوداء أسعارها مرتفعة جدا، وتحتاج أيضا إذا توفرت من الأقارب أن يتم أن تكون متطابقة بالأنسجة زملة الدم وما شابه. نعم حسام.
0: عمار، ألا يوجد أي خطة أو تصريح أو تخطيط من قبل وزارة الصحة أو مديرية الصحة في حلب لتجاوز هذه العقبات أمام مرضى غسيل الكلى؟
14: يعني كما ذكرت هناك كان تحسين لوضع الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى كان هناك مشاكل وتحتاج لصيانة وتجديد، تم تجديدها تم تحسينها، ولكن العدد قليل 33 جهازا في هذا المركز، أيضا وضعت أجهزة في مشفى ابن رشد، العدد قليل مقابل الكثافة السكانية في حلب وريف حلب وحاجة المرضى مرضى غسيل الكلى الذين يضطرون ربما للذهاب وغسيل الكلى في مشافي خاصة وهي مصاريف مرتفعة لكثير من المرضى الذين يحتاجون لهذه العملية. نعم حسام.
0: شكرا لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل المنطقة والمنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين وما حولها في إدلب والميادين أيضا وفي دير الزور وفي مدينة أرقا والشداد والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. هذا ودعت الوزارة الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. شهدت مدينة رأس العين شمالية محافظة الحسكة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين للمطالبة بفتح مصرف زراعي في المدينة وتأمين آلية لصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
15: بطاقة رأس العين بالنسبة للقمح والشعير وكل الانتاج وحتى القطن، إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة 1,000,000 ليرة للدفعة الأولى. على نجي على التنظيم الفلاحين، اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني 1,000,000 أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية إنه ليش رأس العين مدون المصارف مهشة همشة، درباسية فيها مصرف وعمودة فيها مصرف والقامشلي فيها مصرف وتلتمر فيها مصرف ورأس العين أمن وأمان والدولة موجودة برأس العين، ما هو سببنا؟ نريد نحن نشوف كأنه رأس العين من قبل المحافظة مهمشة.
0: أكد رئيس مجلس الأعمال التركي السوري محسوم التونكايا التزام بنك زراعات التركي فتح فرع له داخل سوريا قبل نهاية العام الجاري. وأضاف التونكايا في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته إلى معرض دمشق الدولية أن هناك تطورات إيجابية ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، موضحا أن بنك الزراعات تقدم بطلب لافتتاح فرع له في سوريا، وأشار إلى أنه ما لم تطرأ ظروف استثنائية سيفتتح البنك فرعا له في سوريا بحلول نهاية العام. كما لفت إلى أن التحويلات المالية تتم حاليا عبر بنك واحد فقط وهو ما يعد إحدى أكبر المشكلات الراهنة، مؤكدا أن افتتاح فرع لبنك زراعات سيسهل بشكل كبير عمل المصدرين والمستثمرين الأتراك. وأضاف أن المفاوضات بين بنك زراعات والبنك المركزي السوري تسير بشكل إيجابي. أكد مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار أن مشاركة المؤسسة في معرض دمشق الدولية تمثل فرصة مهمة للإعلان عن عودة المناطق الحرة في سوريا إلى النشاط بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع. وقال قنطار لسانا إن المؤسسة عملت على تطوير البنية التحتية حيث شملت تحديث شبكات الطرق والكهرباء والمياه إلى جانب تأهيل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى المناطق الحرة، مضيفا أن المؤسسة تعمل على تفعيل المرافق الجافة وتعزيز الربط السككي مستندة إلى نجاح ربط ميناء طرطوس بمنطقة عدرة. كما أشار إلى أن المؤسسة تضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة حرة نموذجية في إدلب. ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار الأخير وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
16: كان الطن بالألف ثمانمية ألفين دولار، اليوم الطن ب3000. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بالخمسين تقريبا 52، اليوم كيلو شرحات بالمية، والتموين بسعرته 64. بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا احسن نبيعه، والشخص يشوفك معلق 64 وانت عم تبيعه ب100 كمان ما بتحسن تساوي هاي الحركه.
17: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا احنا ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
18: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بدناش في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الأماي ما عنا كفاية صوص، كفي صوص للمداجن ما في. وهذا الشيء، هذا الشيء اللي عم يسبب انه قله البضاعه، قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيله على رزق ما في، ما موجود في كثير ايام مصالح عم تبوش ما عم تذبح. نهايتها يعني موضوع المشكله كلها ان هي قله رزق، يا بفوتوا لنا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالاماي.
16: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كيلو صدر حقه 85 ل 90000، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50000، كيلو الفخاد الوردة 50000، فما يعني يتحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن رئيسها عمر الحصري بحث مع وفد من سلطة الطيران المدني المصري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقالت الهيئة أن المباحثات التي أجراها الحصري مع رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران المصري ياسر محمد تركزت حول إعادة الربط الجوي بين البلدين بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفرع للاجئين جنوب مدينة طوباسة شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية قالت إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الفرع وقدمت لهم العلاج ميدانيا. وفي تطورات ميدانية أخرى، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين فإلى أين يتجه المشهد في الضفة الغربية وما فرص احتوائه؟
19: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
0: ريم العمري مراسل التلفزيون سوريا في القدس المحتلة تنضم إلي. مرحبا بك ريم، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ هل تسمعينني ريم؟
20: نعم
0: ريم، ما هي آخر التطورات الميدانية لديكم؟
20: نعم، في ظل تصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين قبل قليل في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين على أهالي البلدة ما أدى إلى إصابة 2 من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين. هذا مثال على الاعتداءات التي تحدث في كل يوم في الضفة الغربية. أيضا كان هناك اعتداءات في مناطق مختلفة برفقة قوات الاحتلال، لا ننسى أيضا بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 22 على التوالي المستوطنون يحاصرون المنازل الفلسطينية، وأيضا بالأمس هاجم عدد كبير من المستوطنين القرية والمواطنين، وكذلك قرية جالود في محافظة نابلس. هذا الأمر كله أدى إلى أن تبحث هيئة كان الجيش الإسرائيلي فعليا نقل قوات إضافية من الجيش من الجبهات الأخرى مثل جبهة قطاع غزة وأيضا الجبهة اللبنانية، وبالتالي إعادة انتشار للقوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط مخاوف من أن تنفجر الأوضاع أكثر في الضفة الغربية خلال الشهرين المقبلين ومع قرب أيضا الانتخابات الإسرائيلية. هذا الأمر أيضا وهذه المؤشرات تحذرت منها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها تتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها تدفع نحو تصعيد المواجهة والأوضاع في الضفة الغربية لمصالح سياسية وحزبية، لتتحول ساحة الضفة الغربية إلى حلبة تصارع بين الأحزاب السياسية وتحديدا الأحزاب اليمينية وعلى رأسها بتسليل سموتريتش الذي لا يخفي رغبته في أن تندلع المواجهات وتتصاعد الأمور أكثر في الضفة الغربية، وكذلك وزير الأمن القومي بن غفير الذي قام بنشر فيديو هذا اليوم وهو يحاول إذلال الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال بتهديدهن بأن تكون ظروف السجن قاسية بشكل كبير. هذا الأمر أيضا لم تخفه المؤسسة العسكرية التي على ما يبدو أنها توجه اتهاما لبنيامين نتنياهو أنه يقود بشكل شخصي الأوضاع في الضفة الغربية نحو التصعيد أيضا من أجل المصالح السياسية والمصالح الحزبية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لكن نقل قوات إضافية إلى الضفة الغربية ليصبح هناك ثلاث فرق عاملة، ثلاث فرق عسكرية، هذا من الممكن أن يؤثر أيضا على الجبهات الأخرى بحسب الجيش الإسرائيلي التي لا زالت مشتعلة مثل الجبهة اللبنانية وأيضا في قطاع غزة.
0: نعم، شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. إلى غزة، ذكرت مصادر في مستشفيات القطاع إن 3 أشخاص قتلوا من جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت ارتفع حصيلة قتل الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 شخصا. نهاية نشر أخبار الساعة، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هلا هون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وبجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: هروب بشار الأسد من دمشق
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.

0: انا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نبدأ ساعتنا الأولى ببحث نتائج زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى ليبيا والملفات المشتركة التي يمكن أن يستفيد منها البلدان بتعزيز العلاقات بينهما. في محورنا الثاني بساعتنا الأولى نبحث الآلية التي تعمل وفقها الحكومة للوصول لنتائج ملموسة بملف المختفين قسرياً في ضوء اليوم الدولي الذي يسلط الضوء عليهم. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث التوتر والتجاوزات الأمنية في السويداء بين القوى المحلية تزامناً مع منع الطلاب من التوجه للمراكز الامتحانية من قبل هذه القوى. ونبحث في محورنا الأخير التصعيد الكبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال، الأمر الذي وصل حد الإدانة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. أهلا بكم.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: في لقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: على زيارة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى الشيباني خلال الزيارة برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. حول هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور عبد الباسط أبو نبوت باحث في العلاقات السياسية والدولية معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب أيضا في الدكتور محمد سالم عميش دبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية معنا مباشرة من اسطنبول. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد في البداية حول هذه الزيارة وما تعنيه زيارة الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى طرابلس من وجهة النظر الليبية، كيف يمكن قراءة هذه الزيارة وهل تعكس فعلا بداية لمرحلة جديدة ما بين العلاقات ما بين البلدين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكرا لكم الاستضافة الكريمة. نعم، هي تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع المستوى من الجانب السوري، وهي في الحقيقة تفعيل لعشرين شهر تقريبا من العلاقات التي بدأت منذ أن سقط نظام بشار الأسد، حيث زار أول وفد ليبي زار العاصمة دمشق كان بعد 20 يوم من هذا السقوط وتحرير الشام. استمر بعد ذلك في عدة محطات، سيارات متبادلة، آخرها الآن موجود هناك عندكم وفد يشارك في معرض دمشق حاليا يعني ونحن نتكلم. فهذه يعني تعتبر هي جهود أو يعني تتويج لهذه الفترة كلها بأن يكون هناك زيارة وافتتاح للسفارة رسمي في العاصمة الليبية طرابلس، وإذانا إن شاء الله ببداية مرحلة رسمية تتولاها الدولتين معا بإذن الله.
0: طيب دكتور عبد الباسط، ما الذي تريده دمشق تحديدا في من هذه المرحلة في عودة العلاقات، وكيف يمكن اليوم قراءة مسار هذه العلاقات بناء على هذه الخطوات؟
4: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. فعلا هي دولة ليبيا من أهم الدول في شمال أفريقيا، والعلاقات السورية الليبية من أهم العلاقات منذ الاستقلال كلا الدولتين. سوريا تنظر إلى ليبيا أنها بوابة على شمال أفريقيا. سوريا سابقا متنت العلاقات مع المغرب والجزائر ومصر، وخلال تلك الفترة تأخرنا عن ليبيا ليس من دافع أن هناك تأخير متعمد بقدر ما هو فعلا كان بناء صحيح حتى وصول إلى افتتاح السفارة اليوم، بل على العكس كانت يعني ليبيا من العاصمة طرابلس تدعم كل الشعب السوري منذ بدء الثورة وحتى الانتصار وما بعد ذلك، ولكن تم تأخير يعني الجولة الدبلوماسية تجاه طرابلس حتى أتمام فتح السفارة لما تشكله سفارة هامة ومن ضغط عليها من قبل الجالية السورية في ليبيا التي تصل تعدادها إلى 500,000، بالإضافة إلى دول الجوار التي كانت تجد يعني في ليبيا متنفس كبير أفضل من الدول الأخرى في حيث الوجود، من حيث العمل، من حيث الأشغال. نحن نتحدث عن عدد كبير من السوريين، الملفات الكبيرة وكثيرة بين ليبيا وسوريا. سابقا كان هناك تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري كبير، اليوم يتم بحث من جديد التعاون السياسي والأمني تعميقه أكبر، لأن كلا الدولتين يخرج من النزاع. لدينا ملفات في مكافحة المخدرات، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. سوريا تجد فعلا في ليبيا أنها من المستثمرين الأوائل أو التي ترى فيهم فرصة للاستثمار في سوريا، بخصوص أن لديهم موارد مالية، لديهم تقدم في موضوع الطاقة. وليبيا أيضا ترى في سوريا أنها بوابة على الشرق المتوسط، هناك تعاون سياسي. كلا الدولتين بحاجة في الدعم داخل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية. كل هذا التكامل السياسي مع الفرص في الاستثمار لكلا البلدين، مع الجالية السورية الموجودة هناك، وليبيا على مسار التنمية وسوريا الآن، كل ذلك يبحث الكثير من الملفات.
0: إذن ملفات مهمة دكتور محمد يتم أو تم التطرق إليها أثناء هذه الزيارة اليوم. إذا أردنا الحديث عن أبرز هذه الملفات والتي سيتم تطبيقها عمليا على أرض الواقع، ما هي؟ هل توجد ملفات ربما عالقة أو حتى ربما ستكون مستعصية في المرحلة القادمة بناء على ما تم الاتفاق عليه؟
3: يعني أتوقعي أولا كما ذكر الضيف الكريم، هناك عدد كبير من السوريين موجودين في ليبيا يحتاجوا إلى تنظيم أمورهم من الناحية القانونية والإجرائية. وسبق وأن أعفت الحكومة الليبية العام الماضي عدد من السوريين الذين كانوا يرغبون بالعودة إلى سوريا من الضرائب أو من أي رسوم عليهم متأخرة. كذلك عندما كانت هناك البعثة القنصلية السورية العام الماضي وذهبت إلى بنغازي لوحدها فقط، كان هناك تجديد في 3 أيام فقط 20,000 جواز سفر سوري تم تجديده. يعني فهناك الحاجة شديدة إلى تنظيم وترتيب أوضاع الآلاف الموجودة من السوريين في داخل الأراضي الليبية. أيضا ليبيا محتاجة إلى الخبرات البشرية السورية. ليبيا بلد واعد الآن، ليبيا تحتاج بنية تحتية وتحتاج إلى عمالة ماهرة، وهذا ما يتوفر في العمالة أو الأخوة السوريين المتواجدين هناك. أيضا هناك ملفات مثل تعاون في الهجرة غير الشرعية، يحتاج هناك أيضا أن يكون هناك تعاون في هذه الملفات. ليبيا أيضا من الدول التي يعني لديها مخدرة استثمارية لا بأس بها، وأنا أتصور يعني في حال ترتيب الملفات بين البلدين سيكون للجانب الليبي ممكن استثمارات واعدة في الداخل السوري بما يعود على البلدين بفائدة. يعني هناك عدة حقيقة ملفات أيضا في مجال الطاقة، يمكن كما ذكر الوزير وزير الخارجية السوري أنه قام بزيارة المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط والتقى بالسيد وزير النفط، أن هناك فرص أيضا للتعاون في هذا المجال، خاصة أن ليبيا طاقتها التكريرية أقل من مما يلزم، ويوجد في سوريا يعني بعض المصافي التي ممكن أن يستفاد منها الطرفين، يعني ليبيا تورد من النفط الخام وتستفيد من،
0: وخصوصا مع وجود خبرات واحتياجات مشتركة بين البلدين. برأيك هل سيكون هنالك فعلا فرص للتعاون فيما يتعلق بهذا الملف، ملف النفط؟
3: أنا أتصور ذلك حتى ولو كان على مستوى بسيط يعني، أو يعني ولكن يعني هو مفتاح يعني لتمتين العلاقات التي يعني لا نحتاج إلى ذكر أنها متينة يعني وموجودة، لكن مثل هذه الأمور تساعد فعلا على يعني التعاون بين البلدين، وأن يكون هناك فعلا جدوى اقتصادية من التعامل بين البلدين، خاصة وأن كما ذكرت أن لسوريا يعني قدرة تكريرية غير مستغلة ولليبيا حاجة في ذلك، فهذه يعني فرصة بأن يكون، وقد تم في العام الماضي رسو سفينة عن طريق

0: نعم، اللجنة العليا هي موضوع تشاور حكومة مع حكومة للوصول إلى ملفات والتفاهم من أجلها وضع نقاط على الحروف بالكثير من الاتفاقيات. نتحدث بداية عن سياسة وأمن، تعميق العلاقات السياسية الدبلوماسية، حجم البعثة السورية التي تتوجه الآن وتوجهت إلى ليبيا، فكرة لإنشاء قنصلية سورية في بنغازي، لحجم الضغط الكبير، السوريين المتواجدين في شمال أفريقيا بحاجة إلى تيسير أعمال وخدمات، وكل الشكر للحكومة الليبية التي فعلا آخر يعني أصدرت حزمة من الإعفاءات الضريبية على المقيمين من خاصة الجالية السورية، وهو يعني عمل يعني كل الشكر لهم. إضافة إلى اللجنة العليا مسؤولة أولا عن المواطن السوري هناك، واللجنة العليا تهتم أيضا في تعميق العلاقة بين سوريا وليبيا على أساس الفرص الاستثمارية، على أساس المشاريع المشتركة التجارية. اللجنة العليا ستعطي توصيات بربط يعني غرف التجارة السورية مع غرف التجارة والصناعة في ليبيا. هذا الأمر يفتح المجال أكبر لمجلس المستثمرين الذي يدخل فيه القطاع الخاص أيضا، ويدخل فيه كل شخص من رجال الأعمال من سوريا وليبيا. وليست هذه المرة الأولى التي تتعاون فيه سوريا وليبيا، بل خلال يعني 70 سنة الماضية كان هناك تعاون. الجالية السورية وجودها في ليبيا مثمر وناجع، الكثير من الخبرات وأطباء ومهندسين وعمال يعني يساهمون فعلا في بناء البنية التحتية. وليبيا لديها الكثير من الموارد، إن كان موارد مالية للاستثمار في سوريا أو دعم لسوريا في موضوع الطاقة والنفط والغاز. هناك حال واحد بين سوريا وليبيا بحكم بلدان خارجة من النزاع، ولكنها يعني تنخطو خطوات في موضوع التنمية. بمقارنة بسيطة، العلاقات مع الجزائر بدأت بملف سياسي وأمني، بينما الآن تبدأ مع ليبيا مباشرة بموضوع استثماري وتجاري واقتصادي. هذه بمقارنة بسيطة.
1: وأشرنا قبل قليل مع ضيفي إلى فرص التعاون فيما يتعلق بهذه الملفات، ملف النفط وحتى ملف الطاقة. إلى أي مدى يمكن فعلا أن تستفيد سوريا من تعزيز هذه العلاقات بملف الطاقة وحتى ملف النفط وملفات أخرى؟
0: نعم، يعني ليبيا دولة مصدرة للنفط، في حال عدم كفاية المصافي الليبية لتكرير النفط، ممكن الاستعانة بمصافي سوريا التي أيضا هي بحاجة الآن لتأهيل آبارها، ولم تصل إلى الطاقة القصوى لتصبح يعني مغرقة بتكرار النفط السوري. فممكن الاستفادة من تكرار النفط الليبي، وتستفيد سوريا أيضا من تعويض حاجاتها اليومية من النفط والغاز. هذا الأمر تم بحثه أيضا مع كل دولة ممكن أن تصدر النفط إلى سوريا. إذا ليبيا هي يعني شريك جدي في موضوع دعم سوريا في مجال الطاقة. هذا أبسط مثال، ونحن نتحدث اليوم عن ربط يعني خط جوي مفتوح بين طرابلس ودمشق. يعني سوريا كل عندما تجلس مع الدول الأخرى مباشرة تفتح هذه المشاريع، ربط غرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ربط خط جوي جديد يفتح الآفاق لمطارات سوريا الدولية وربطها مع العالم، مما أيضا يستفيد منه المواطن السوري، واستفيد من أن يجلب مستثمرين جدد إلى سوريا.
1: طب دكتور محمد، فيما يتعلق بتشكيل هذه اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة، ما الذي يمكن فعلا أن تقدمه أو حتى تضيفه على العلاقات ما بين البلدين، وعلى ربما فرص التعاون فيما يتعلق بالملفات المهمة الاقتصادي والتنموي وعلاقات أخرى في قادم الأيام؟ كيف يمكن أن تكون الآلية المشتركة؟
2: هي طبعا دائما العلاقة بين أي بلدين تبدأ عن طريق وزارة الخارجية. يعني هي الوزارات الخارجية هي مفتاح العلاقة الرسمي بين البلدين، ويكون عبارة وتكون السفارات هي زي ما يقولوا الواجهات التي تسير هذا الأمر. فانعقاد أو الكلام على أن يكون هناك لجنة عليا ليبية سورية، والأمر تطرق إليه في ملتقى أنطاليا عندما التقى سيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة مع سيد أحمد شرع الرئيس السوري، وقد اتفقا على تفعيل اللجنة. الاتفاق تم في أبريل 2025، وهناك تحضيرات كانت المفروض أن بدأت في شهر 6 2026، وتم الحديث عنها اليوم في طرابلس في لقاء الوزيرين في طرابلس. اللجان العليا عادة هي اللجان التي تطلع بكل الملفات التي تخص البلدين، وعادة يمثلها أو يكون من أعضائها الوزراء المختلفين، كوزير مثلا الصناعة، كوزير النفط، كوزير، هم أعضاء في هذه اللجان العليا، وكل وزارة تكون حاضرة، إما تطلب من الطرف المقابل

0: ما تريد أو تسمع من الطرف المقابل ما يريد، وبعدها يتم يكون هناك يعني في دراسة للعروض التي يتم التقدم بها من الطرفين، وبحثها بمزيد من المشاورات وتفعيلها من خلال اتفاقيات تكون تتوج بعد ذلك إلى يعني اتفاقيات رسمية بين البلدين. فاللجنة العليا الليبية السورية اللجنة مهمة، يجب أن تنعقد، ونتمنى أن تنعقد إن شاء الله يعني قبل نهاية هذه السنة أو بداية السنة الجديدة، بحيث أن تتناول الملفات التي تهم البلدين من طرف الوزراء المختصين من كلا الطرفين. وهذه أتصور فرصة سواء كانت الطرف الليبي أو للطرف السوري بأن يجهز نفسه لأن يكون هناك تفاعل حقيقي مع هذه اللجنة، والدفع للأمام بأن يكون هناك فعلا مشاريع حقيقية تعود على البلدين بالنفع وعلى الشعبين بالفائدة. يعني
1: هذا فقط سينطبق دكتور محمد على تفعيل الاتفاقيات الجديدة، ماذا عن الاتفاقيات السابقة؟ هل يمكن إعادة تفعيلها أيضا؟
0: هو بالنظر إلى تاريخ البلدين حقيقة لم أجد إلا هناك اتفاقيتين، يعني هي اتفاقية تسليم المجرمين كانت في 2007، وفي اتفاقية للتعاون القضائي الشامل كانت في 2010. غير ذلك لا يوجد هناك يعني اتفاقيات تعاون أخرى استطعت الوصول إليها يعني من خلال النظام السابق أو يعني. فلذلك الباب مفتوح ولمزيد من الاتفاقيات ومزيد من التعاون، خاصة وأن حتى غرف التجارة بين البلدين تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مطلع العام عندما زار وفد من غرفة التجارة الليبي إلى دمشق يعني هناك. وأيضا تم تفعيل أن يكون هناك رحلة أسبوعية وهي موجودة تقريبا من الشام إلى طرابلس. واتفاقية إعادة النقل البحري هذه مهمة أيضا للاستيراد والتصدير وتنقل الجاليات. وأيضا كما ذكرت أن هناك اليوم شركات ليبية مشاركة في معرض دمشق الدولي اليوم كمان يعني نحن نتحدث هناك يعني. فأنا أتصور أن العلاقات واعدة بإذن الله أن يكون هناك تعاون مثمر وفي مجالات شتى بإذن الله.
1: طيب على ضوء ذلك دكتور عبد الباسط، كيف يمكن لإعادة هذا التمثيل الدبلوماسي السوري في طرابلس أن يكون داعم فعلا لملفات عديدة للجانب الاقتصادي وحتى الجانب التجاري بعيدا عن الملفات السياسية أو حتى الجانب القنصلي؟
2: نعم، كما نعلم حجم البعثة الدبلوماسية التي موجودة الآن وسترسل نوعها وعملها الميداني على الأرض ولقائها مع الشركاء الليبيين، ونحن اليوم فعلا نرحب وندعم التفاهم الليبي 4+4 يعني، ونتمنى يعني الخروج من تعقيدات الأزمة السياسية داخل ليبيا وسوريا أيضا التي كانت قصة نجاح إن شاء الله سياسي ممكن أن يعمم للدول الخارجية من الصراع والنزاع. كل هذه التفاهمات السياسية والخروج إلى نوع ما الاستقرار يعطي فرصة للبحث أكبر موضوع الاقتصاد، موضوع الأمن، موضوع التعاون القضائي، موضوع التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى أن نحن كدول حوض المتوسط يعني يجمعنا الكثير من العوامل المشتركة كدول نامية تسعى للتنمية بالتحول في حوارها مع أوروبا. نظرة الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول كيف يراها الآن تخرج فعلا على سكة التنمية، الدعم الذي سيتوجه إلى كل من سوريا وليبيا، مكافحة الهجرة ومساهمة الدولتين والحكومتين بعد يعني الائتلاف السوري والائتلاف الليبي. إذن كل هذا سيأتي الدعم، الشراكة في موضوع البيئة، شراكة في موضوع الأمن والاستقرار والاقتصاد والتجارة، كل هذا سيبحث يعني في ضمن هذا الاستقرار يكون مناقشة الملفات بهدوء أكبر، وسيكون يعني فعلا موضوع واعد جدا، وخصوصا أن العلاقات السورية الليبية هي علاقات عميقة تاريخية لم يؤثر عليها يعني. فينا نعتبر أن السفارات دائما مفتوحة دائما حتى لو حدث فيها انقطاع، ولكن عادت لتكون العلاقات الآن أفضل مما كانت عليه.
1: كيف برأيك دكتور محمد تنظر ليبيا إلى إعادة بالتوازي مع إعادة العلاقات ما بين البلدين وإعادة أيضا افتتاح السفارة السورية في طرابلس في سياق أوجه التعاون التي تم التطرق إليها في هذه الزيارة؟
0: طبعا ليبيا كبلد ينظر إلى التعاون مع الأشقاء العرب. اليوم انضمام سوريا إلى هذا الركب هو يعني يعتبر أمر إيجابي، وأمر يعني من ضمن السياسة الخارجية الليبية أن هي تعاون مع الأشقاء العرب ودول الجوار والدول التي يربطها بينهم يعني تاريخ و يعني أعمال سابقة يعني. فلذلك في نظري أن يعني بالنسبة لليبيا يعني أمر افتتاح السفارة يعتبر خطوة مهمة جدا في تتويج العلاقة وفي إعادة ربط الدولة السورية بالدولة الليبية على مستوى رسمي حقيقي وعلى مستوى قيادة الدولتين يعني.
1: طب برأيك يعني عودة هذا التمثيل الدبلوماسي والعلاقات ما بين البلدين، ما الذي يمكن أن يضيفه إلى ملفات مهمة فيما يتعلق بملف الجالية السورية، ملف العمالة، التجارة، ملفات عديدة مهمة متعلقة ما بين البلدين؟
0: يعني أول شيء على الأقل يعني بالنسبة للإخوة المقيمين في ليبيا السوريين سيجدوا جهة رسمية يتعاملون معها تحرص عليهم وتكون لهم صوت. حسب علمي لما جاءت البعثة القنصلية في السنة الماضية استطاعت حل كثير من الأمور، رغم أن يعني فترة بقائها لم تكن كبيرة يعني. يعني فقط مثال يعني في بنغازي استطاعت تسوية أوضاع 22 موقوف يعني في خلال 72 ساعة فقط. كما ذكرت جددت حوالي أو مددت صلاحية جوازات سفر 20,000 سوري موجود في المنطقة الشرقية. كذلك يعني هناك من كان يحتاج أو يريد العودة حوالي 4,100 شخص تم ترتيب عودتهم. لذلك مثل هذه الأمور هي مهمة جدا للمواطن السوري. أيضا تقنين هذه العلاقة ستساعد يعني الأخوة السوريين سواء الذين يريدون ابتداء أعمال في داخل ليبيا سواء كانت تجارية، شركات، مصانع أو العمالة الماهرة. يعني كل هذه الأمور يعني في ظل وجود سفارة، في وجود تمثيل رسمي للبلد الجمهورية السورية سيساعدهم أولا أن تحفظ حقوقهم وأن يكون لهم صوت رسمي يتكلم باسمهم. فهذه من الأمور التي تضيفها وجود سفارة رسمية، كذلك العقود والأمور البينية التجارية. هناك من يصدق يعني شهادات المنشأ، العقود، يعني في كل هذه الأمور محتاجة أنت أن يكون عندك تمثيل رسمي حتى تبقى المعاملات هذه مصونة ومحفوظة ويعني من ده في يعني على الأقل إداريا غير مطعون فيها يعني أو مشكوك فيها يعني.
1: طيب على ضوء عودة العلاقات دكتور عبد الباسط بين سوريا وليبيا وهذه الملفات التي تم التطرق إليها، أي من هذه الملفات ستبدأ فعليا على أرض الواقع لتفعل ويكون لها الحظ الأوفر ربما فيما يتعلق بمسار التعاون بين الطرفين؟
2: نعم، من وجهة نظر أنا متفائل بأن جميع الملفات يعني سيتم مناقشتها بسوية واحدة، يعني لا يقل الملف السياسي وتعميق العلاقات الدبلوماسية عن موضوع الملف الأمني ومتابعة العدالة الانتقالية في سوريا وملاحقة المجرمين والملف القضائي، بالإضافة إلى ملف مناقشة الاستثمار وفرص الاقتصاد في ظل يعني وفود وزيارات متكررة تقوم بها الحكومة السورية ودعوات من قبل الدول الأخرى لزيارتها من قبل الوفود السورية كحكومات. يعني سابقا ذهبت وفد من وزارة التنمية السورية إلى المغرب لمؤتمر الحوكمة والإدارة العامة، وقبل أيام كان هناك وزارة الداخلية السورية في تونس مع الشرطة السياحية، ومنذ يومين مؤتمر وزارة التنمية الإدارية في القاهرة. وليبيا أيضا سيكون لها حصة ونصيب من تعميق العلاقة السورية الليبية عن طريق الوفود للزيارات المتكررة والمشتركة بين كل البلدين لتعميق كل هذه المجالات. الوزراء والحكومة السورية بشكل عام جادة في أن تعقد شراكات وتفاهمات، للعرب نصيب أيضا كبير في إعادة الأعمار في سوريا، نبحث عن كل شريك جاد والمصالح المشتركة يعني سوريا تتطلع إليها وتصدر الدبلوماسية التفاهم والسلام. هذه الدبلوماسية هي التي ستجلب وتناقش كل الملفات بهدوء وبسوية واحدة دون نقصان.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباسط أبو نموت الباحث في العلاقات السياسية والدولية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر دكتور محمد سالم عميش دبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا القادم الآلية التي تعمل عليها الحكومة للوصول إلى نتائج ملموسة بملف المختفين قسرياً. ابقوا معنا.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن الاختفاء القسري في سوريا بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود ما لا يقل عن 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريا، محملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا في سوريا. وقالت الهيئة إن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه آمن للعائلات ويمكنها من تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. كما أوضحت الهيئة أنها خصصت أرقاما للمساعدة الفنية موزعة بحسب المحافظات والمناطق بهدف الإجابة عن استفسارات العائلات. حول هذا الموضوع رحب بفضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا مباشرة من الدوحة، مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك في البداية سيد فضل عبد الغني للحديث عن هذه الإحصائية. بعد 15 عاما حتى الآن لا يزال مصير أكثر من 177 شخص مفقود مجهولا حتى الآن، لماذا؟ أين تكمن العقبات أو ربما الثغرات أمام الوصول إلى هذه المعلومات؟
1: 177 ألف هذا الحد الأدنى في الحقيقة، وهذا حصيلة تراكم سنوات من العمل كنا عم نشتغل عليها بال15 سنة الماضية. طبعا الكشف عن مصير هؤلاء لا يمكن إلا أن يأخذ جهود جبارة، لأنه الاختفاء القسري يعني هو يعني انتهاك مركب طبعا، وهو فعل مستمر، ولهيك نحن يعني هو أمر مستدام ما زال حتى الآن واقع على هؤلاء الأشخاص وعلى ذويهم. وبالتالي سقوط نظام الأسد ما انتهى الاختفاء القسري، وإنما أصبح هناك إمكانيات إتاحة لفرص ووصول إلى وثائق وملفات ومقابر جماعية ربما تساهم في الكشف عن مصير قسم من هؤلاء. في الحقيقة في العام الماضي، العام والنصف الماضي، تم الكشف عن مئات من يعني ليس كشف نهائي، كشف مصير نهائي، وإنما عن طريق بعض الوثائق وأعلن، ولكن أعلن الأهالي. نحن يعني ساعدنا يعني مئات العائلات. هناك عائلات اقتنعت بهذا الموضوع، وخاصة عن طريق عندما تم التواصل وتم تفعيل دوائر السجل المدني، وهناك يعني بعض الحالات دقيقة في السجل المدني والأهالي أخذ بها مئات الحالات. في قسم من الأهالي هو يريد الحصول على الجثة حتى يعلن عن هذا، وهذا يعود إلى الأهالي بشكل أساسي، ولكن يعني الموضوع هو بحاجة إلى وقت طويل جدا لبناء يعني قاعدة بيانات وطنية مركزية بما في ذلك يعني الحمض النووي وما إلى ذلك من تفاصيل وجهود كبيرة، وهذا بيستغرق بالحقيقة وقت طويل جدا. ولكن هي الحصيلة يعني بتحكي أنه 1% من الشعب السوري تقريبا هو مختفي قسريا، وهي الحد الأدنى، وهذا الموثق لدينا بالأسماء وبالتفاصيل. طبعا النظام الأسدي هو بيتحمل نسبة 90% من الإجمالي، ولكن هناك حالات بالآلاف. مثلا يأتي بعض النظام الأسدي، تنظيم داعش عنده 8000 شخص ما زال، مع أنه تنظيم داعش انتهى من سنوات طويلة جدا بأدار 2016، ولكن مثلا جاءت القوى التي بعده قوات سوريا الديمقراطية هي عملت صفر بكشف عن مصير ولا واحد من اللي اختفوا بتنظيم داعش. وبالتالي يعني هي تنتقل المسؤولية إلى من يسيطر. الآن مسؤولية الكشف عن هؤلاء انتقلت إلى الحكومة السورية، والجهود التي تبذل الآن عبر تشكيل هيئة وطنية للمفقودين، ويعني بحاجة إلى تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وشفنا اليوم إطلاق لتطبيق أثر بهدف توثيق والتواصل بين الأهالي وبين الهيئة الوطنية للمفقودين.
0: بالتالي سيد فضل يمكن القول أن سوريا انتقلت من مرحلة توثيق حالات الاختفاء إلى مرحلة الكشف ربما أو البحث المنهجي عن المفقودين؟
1: أعتقد أننا بدأنا بهذا المسار، وهو مسار طويل جدا، ويجب أن نصارح الأهالي بأنه يستغرق سنوات طويلة للعمل عليه، ولكننا بدأنا. ما يعني أراه إيجابيا أنه الآن انتقلنا من مرحلة التوثيق. شفتي كمان أستاذ ديما عندما وثقنا، الآن بدأت المحاكم، فزودنا المحاكم بأدلة وصدرت أحكام، ساعدنا خلينا نقول بما لدينا، والآن نحن على استعداد بالمساعدة بما وثقناه من سنة. فإذا انتقلنا من مرحلة توثيق مجردة وهي لا بديل عنها ولا غنى عنها، إلى مرحلة بناء سجل وطني بهدف يعني العمل عليه، وهذا بيستغرق وقت لأنه يعني بناء يعني النظام نفسه هو يعني السيستم، خلينا نقول، اللي بده يكون فيه تخزين حتى يكون آمن ووفق معايير معينة، هذا بياخذ وقت طويل، وهو ما كان في الفترات الماضية. أنا وأيضا الوصولية إلى الوثائق، وهذا أيضا يعني موضوع قد نتحدث عنه بعد قليل، لأنه كمان هذا بيساهم في كشف وبشكل أساسي ما لدى وزارة الداخلية التي تمتلك يعني عشرات الملايين من الوثائق. ولكن وهناك جهود بدأت، يعني أنا على اطلاع لحد ما بدأت في فرز هذه الوثائق والتعامل معها، ولكن هذا نحن نتكلم عن عشرات ملايين الوثائق، هذا أيضا بحاجة إلى تقاطع للبيانات ما لدينا مع الوزارات ومع هيئة المفقودين، وبالتالي هذا راح يصب بدون شك بالكشف عن مصير أعداد أكبر من المفقودين في السنوات وفي الأشهر والسنوات القادمة.
0: نعم.
1: ولكن دائما بنقول إنه هذا بياخذ وقت طويل، شفنا نحن نزاعات أخرى، البوسنة دائما بنقول إنه من التسعينات إلى الآن كشف عن 70% وكان عندهم 40,000، نحن لدينا في الحد الأدنى 177,000، يعني تقريبا 1% من الشعب السوري اختفى، وبالتالي الكشف عن مصير هؤلاء سوف يستغرق وقت، ولكن الجهود يعني والبناء عليها ربما يقصر من المدة
0: طيب.
1: الزمنية، لأنه بالبوسنة لم يكن هناك هذه التوثيقات التي نمتلكها في سوريا.
0: طيب سيد أنور، ما هي الآلية التي تعمل وفقها الهيئة الوطنية للمفقودين للوصول إلى ربما نتائج ملموسة فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المختفين قسرا؟
2: تحياتي.
0: أهلا.
2: تحياتي صديقي فضل. مثل ما تحدث فضل، احنا قضية المفقودين في سوريا قضية جدا معقدة بسبب العدد الكبير وبسبب الزمن الطويل. ونعرف نحن المفقودين في سوريا ما كان الفقدان إلا نتيجة عمليات الإخفاء القسري اللي مارس النظام. فاليوم أكيد في عنا نحن فرص وعنا تحديات. يعني أنا بهمني أحكي شوي أني حين نسأل هذا السؤال، أني صلكم أكثر من سنة، أين أنتم؟ كنا بعمل جاد لتحويل المرسوم، نعرف نحن الهيئة تشكلت بالمرسوم 19 لعام 2025 لتحويل المرسوم إلى مؤسسة، وهذا أخذ جهد كبير في قضية بناء المؤسسة. واليوم نحن برنامج أثر هو واحد من 11 برنامج تعمل عليهم الهيئة، وطبعا ضمن إمكانيات محدودة. يعني على سبيل المثال نحن ما عندنا مستودعات وفاة، ما عندنا مخابر تحليل الحمض النووي، نحن بعملية تجهيز فرق. لكن المهم ببرنامج أثر إن هو يشكل نقطة الانطلاق لبناء القاعدة الوطنية للمفقودين في سوريا، وهو اللي بيكون بشكل نقطة الارتكاز لكل عائلة من أجل البدء برحلة البحث وكشف المصير. نعرف أن هذه العملية بتأخذ وقت طويل معقدة، لكن المهم أننا بدأنا، أنجزنا البناء المؤسساتي، أنجزنا البرامج اللي عم بدنا نشتغل عليها، هيئنا الأدوات ونعمل على تطوير هذه الأدوات، ونتمنى من العائلات كلها تتفاعل معنا. ونحن رؤيتنا أيضا طبعا تحت عنوان الكشف عن الحقيقة، رؤيتنا أن نكون نحن والعائلات بمسار واحد، مسار طويل صعب مؤلم، لكن بدنا نمشي فيه سوا إلى حين الكشف عن المصير.
0: طب ما هي الصلاحيات القانونية التي تمتلكها الهيئة للوصول إلى السجلات وحتى مراكز الاحتجاز السابقة ومواقع التي يشتبه بوجود بها وجود مقابر جماعية فيها؟ هل هنالك آلية معينة؟ هل هنالك صلاحيات كافية قانونية لها؟
2: حاليا الإطار القانوني الناظم هو المرسوم 19 اللي شكل الهيئة وحدد اختصاصها ببناء السجل الوطني وكشف المصير ودعم العائلات، سواء للمختفين للمفقودين أو المختفين قسريا. لكن نحن حاليا على التوازي أيضا نعمل على التحضير لإنتاج مشروع قانون نرسله إلى مجلس الشعب. خلال هذا الشهر أجرينا 13 جلسة في عدد من المحافظات مع ذوي المفقودين والخبراء ممثلي منظمات المجتمع المدني للتشاور حول هذا القانون. طبعا نحن لم نذهب إليهم بمسودة وإنما بمحاور، وكانت نقاشات عميقة جدا ومفيدة جدا بحيث أن ينتج قانون يلامس تطلعات العائلات تجاه هذا الملف. حاليا الإطار القانوني لسه بس يجهز ويتم إرساله مجلس الشعب ومناقشته في مجلس الشعب وإقراره وإصداره بيكون الإطار القانوني أكثر وضوحا. لكن إحنا حاليا خليني أقول رغم إن إحنا عم نتحدث فقط عن المرسوم اللي حط الإطار العام لعمل الهيئة، في تجاوب جميع مؤسسات الدولة خاصة وزارة العدل وزارة الداخلية، ولدينا وصول إلى الكثير من السجلات. ومهم أذكر على سبيل المثال نحن اليوم لدينا وصول إلى سجلات محاكم الميدان العسكرية اللي من خلالها صدرت عشرات الآلاف من قرارات الإعدام بحق شبابنا. اليوم عندنا وصول لهذه الوثائق ونعمل على تحليلها وأرشفتها، ومن خلال برنامج أثر وتسجيل عائلات هذه الحالات سيتم عملية المطابقة إن شاء الله والبدء في كشف المصير.
0: برأيك سيد فضل، ما أهمية الوصول لهذه السجلات الأمنية والعسكرية وسجلات مراكز الاحتجاز في مسار عملية الكشف عن السجلات المتعلقة بمصير المفقودين؟ هل سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة؟
1: يعني أنا برأيي أنه هذا، ونحن أشرنا إلى بالتقرير وأشار إلى الصديق الأستاذ أنور، هي أهم، يعني أهم فيني أقول نقطة مفصلية بملف المفقودين. لأنه كان نحن أكثر شغلة عم نعاني منها الوصول للسجلات كان مستحيل وقت كان نظام الأسد موجود، ونحن حصلنا على فقط يعني حوالي 3000 من يعني اللي شهادات وفاة من دوائر السجل المدني، وقدرنا من خلالها نثبت انه النظام الاسدي كان عم يقتل المختفين قسريا ويسجلهم بدون ما يبلغ اهاليهم. وهذا عمل يعني قنبلة خلينا نقول بال 2018، وتحدثنا وبقينا نتحدث عن الموضوع انه هدول يقتلوا بالتدريج لكن لا نعلم من النسبة التي قتلوا. يعني الان عندما فتحت السجون تبين لنا ان الغالبية العظمى قتلوا ما عدا اللي طلع، واللي طلع هو العدد الاقل، وكان الغالبية منهم طبعا هم اعتقلوا في فترات متأخرة، وبالتالي فقط 3000 نتخيل، فما بالك الآن هذه أهم نقطة. وبشكرك على هذا السؤال أنه أصبح هناك وصول لكم كبير من الوثائق بما في ذلك الأحكام التي صدرت، بما في ذلك لأنه الأهالي ما بس بدهم يعرفوا أنه ابنهم قتل في هذا المركز الاعتقال، وإنما كمان من حقهم يعرفوا التسلسل الذي حصل، اعتقل هنا انتقل إلى هنا، كل هذا هو كل تفصيلة هي مهمة بحياة كل ما عطينا الأهالي تفاصيل أكثر، مثل كمان كل ما عطيناهم أيضا عظام أكثر للجثة. لهيك التدخل بالمقابر الجماعية وحماية الأدلة والمواقع هي أولوية. هم بيشعروا أنه هذا نوع من التعويض ونوع من التعويض المعنوي، وأيضا في شكل من أشكال المساءلة حتى ينعرف، لأنه ما بدنا نفصل أبدا. يعني الهيئة هي تعمل بملف إنساني هي الوطنية المفقودين، ولكن ما بدنا نفصل الاختفاء القسري عن المحاسبة. طبعا كمان هن بيعرفوا هون أنه هذا المركز اللي كان قائم عليه فلان الفلاني هنا اعتقل ابنهم ثم نقل مثلا من حمص إلى دمشق أو من حلب أو فبيعرفوا، فهذا التفاصيل هي مهمة جدا لهم. فهي الوثائق هي اللي بتكشفها، بتكشف هذا التسلسل، وأيضا بتكشف يعني بنية صناعة القرار، لأنه هذا القرار هو منه معزول، كان في يعني تقف وراءه أجهزة أمنية ويقف وراءه قرار مركزي، ولهيك هو وصل إلى حد جرائم ضد إنسانية، بمعنى أنه تورط به عدة مؤسسات في الدولة، حتى يعني بما في ذلك المشافي التي أيضا قتلت معتقلين وأخفتهم قسريا، يعني سلسلة طويلة عريضة. وهذا الأهم، الأهم هو الكشف عن هي البنية المركزية لصناعة القرار خلف الاختفاء القسري، ولهيك ولد هي الأعداد الهائلة اللي أنا برأيي أنه الزمن أيضا كفيل. ونحن مثل ما كشفنا أستاذة ديما بعد سقوط النظام عن آلاف الحالات التي لم نكن بسبب هي الوثائق لم نكن نوثقها سابقا، أعتقد أننا سنكشف عن حالات إضافية، ربما الأعداد أقل، يعني نتمنى أنه ما ينكشف عن حالات أكثر. ولكن يعني بالحقيقة نحن عملية توثيق الاختفاء القسري هي ما زلنا نستمر فيها، وساعدنا بشكل كبير جدا الوثائق وايضا الوصول الى مراكز الاحتجاز.
0: طيب
1: وايضا اهالي،
0: اشرت في سياق
1: وايضا اهالي،
0: نعم هو الاهالي، هذه النقطه اود التطرق اليها سيد فضل فيما يتعلق بالاهالي، وهل حصلت فعلا عائلات المختفين على الدعم الكافي من الضرر وجبر الضرر وحتى ايضا التعويض؟
1: أنا لا أعتقد أنها حصلت على هذا الدعم، لسبب أننا نتكلم عن أعداد كبيرة جدا، يعني إذا
0: نعم
1: كنا نحن كما ذكرت 1% تقريبا، وبالتالي يعني إذا كل شخص هو مرتبط فيه 5 من أفراد أسرته، فتقريبا عم نتكلم عن 1 مليون شخص. طبعا هذا من المختفين ليس من المعتقلين، أعداد المعتقلين اللي دخلوا وطلعوا هي أكثر بكثير، تصل إلى 1.2 مليون سوري، عم بحكي بس عن زاوية فعم نصل إلى 1 مليون، وهذا إلى بحاجة إلى إمكانيات مالية هائلة جدا، وأيضا بحاجة إلى إمكانيات لوجستية لا تملكها الحكومة السورية، ولهيك هذا الملف لا يمكن لأي جهة مهما بلغت أن تحملها لوحدها، لهيك هذا بده تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الوطنية للمفقودين، مؤسسات دولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المؤسسة الوطنية لشؤون المفقودين، لجنة التحقيق الدولية. هذا بده هو ملف معقد، وأيضا بده تعاون من الوزارات، وزارة العدل والداخلية، وأيضا وزارة الإعلام وغيرها، هذا كله بيتضافر فيه. وأيضا ما بدنا ننسى الدور المجتمعي والأهالي، فكله حتى يوصل لهون. وبالتالي يعني أضرب مثال، يعني في تقصير بالدور المجتمعي، لماذا لا يكون هناك زيارات دورية؟ كل واحد بيعرف مننا عائلات للمختفين قسريا، يعني ما بس مؤسسات الدولة أين أنتم وماذا تفعل، ماذا عن الدور المجتمعي، ماذا نفعل أنا وماذا يفعل أيضا الفرد. وبالتالي هذا كله يعني حتى لا يشعروا أنهم يعني منسيون. ولهيك نحن اقترحنا أنه يكون في يعني تعويض رمزي لعائلات المختفين قسريا والشهداء، أنه هذا يوم ووقفة ودقيقة صمت، هذا يعني مش حتى ما يشعروا أنه هن منسيين، فهذا بتعود فيه أنه أنت ليس لديك إمكانيات مالية لتكشف عن المصير ولا تقدم تعويضات بجبر الضرر، فتتجه إلى الموضوع المعنوي والذي هو غير مكلف كثيرا، وتتجه إلى الرمزيات وإلى عملية تخليد الذكرى، هذا نوع من التعويضات. وأيضا عملية يعني ما بدنا ننسى البعد النفسي لعائلات المتضررين الذين عانوا إلى سنوات وما زالوا حتى الآن بسبب فقد أحبائهم، أيضا هذا بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدا، وللأسف يعني لا تتأخذ بعين الجدية مجتمعاتنا والدول يعني العربية الموضوع البعد النفسي، ويقولوا إنه الزمن هو كفيل بمعالجة هذا الموضوع، وأنا يعني لا أتفق مع هذا الموضوع، لأنه هو بحاجة إلى أمر أيضا منهجي، الإحالة إلى العيادات المتخصصة بالعلاج النفسي، وهذا أيضا نوع من جبر الضرر الذي لم تحصل عليه الأهالي بشكل جدي.
0: طيب سيد أنور، فيما يتعلق بالتعاون الذي يتم الآن ما بينكم، بين الهيئة الوطنية وما بين القضاء السوري وأيضا الأمم المتحدة وحتى آليات دولية التي تتعامل وتحقق في هذه الجرائم، كيف يتم التنسيق بين هذه الأطراف؟
2: أكيد بالبداية هو التعاون الوطني. اليوم في تعاون من بين جميع المؤسسات المعنية بقضايا المفقودين، يعني اليوم نحن عندنا تعاون مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية، طبعا عندنا تنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لأن عملية الكشف المصير هي عملية معقدة وتحتاج إلى تدخل عدة جهات. صحيح أن الهيئة الوطنية للمفقودين هيئة مستقلة، لكن طبيعة عملها تقتضي التنسيق مع العديد من الجهات الوطنية. يعني حتى الآن نحن اليوم استجبنا ل 194 بلاغ حول وجود اشتباه بمقبرة جماعية. هذا الأمر بننسق مع وزارة الداخلية لتكون عم ترافقنا وتحمي المكان، وحتى ما يكون يصير أي عبث فيه. على مستوى التعاون الدولي، نحن اليوم كان عندنا توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لمساعدتنا على إنشاء مخبر تحليل الحمض النووي DNA. أيضا نحن على تنسيق، يعني في كان مذكرة تعاون مع 3 جهات أساسية بقضية المفقودين كآليات دولية، الترابل IM والدبل IMP، المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين. ففي تنسيق مع جميع الجهات، لكن
0: يعني لديكم آلية لجمع عينات الحمض النووي من العائلات؟
2: عفوا،
0: لديكم آلية للوصول إلى هذه؟ نعم،
2: لجمع العينات، تفضل. بتجهيز البنية التحتية للبدء بجمع العينات. حتى المقابر الجماعية، نحن لدينا اليوم خارطة للمقابر الجماعية، طبعا هذه الخارطة أكيد غير مكتملة، كل يوم عم نتلقى بلاغات جديدة، لكن لدينا خارطة للمقابر الجماعية، لكن لا نستطيع اليوم بدء بفتح المقابر الكبرى، بسبب أن فتح المقابر يحتاج إلى تقنيات نعمل على تهيئته، سواء من الفرق المدربه اللي قادره تباشر بفتح المقابر الجماعيه، مستودعات الرفات، مخابر تحليل الحمض النووي، البروتوكولات المرافقه، الطب الشرعي، كل هاي الامور يجب توافرها بشكل مقبول ومهني حتى نبدا بفتح المقابر الجماعيه. فهذه المرحله لم تبدا بعد، وانما نحن نستجيب الان للرفات السطحيه، لما بيكون حدا عم بيحفر ارضه، عم بيعمر، عم بيتفاجئ برفات يعتقد انها رفات بشريه، بهي الحاله ما بيتم ابلاغنا عم نتوجه ومنعالج هذا الامر. لكن مرحله فتح المقابر الجماعيه وتحليل الحمض النووي لم نبدا به بعد.
0: ولكن ما هي الاجراءات المعتمده لحمايه الادله في المواقع او حتى المقابر الجماعيه لعدم العبث بها؟
2: طبعا نحن لدينا اجراءات الحمايه على كل المستويات، يعني اليوم برنامج اثر اللي تم اطلاقه نحن تفكرنا باطلاقه فتره منيحه فقط من اجل فحص الامن السيبراني حتى تكون هذه البيانات محميه، هذا على مستوى البيانات. ايضا راح يكون عندنا نحن عندنا بروتوكولات الحمايه للعينات الحمض النووي وللمقابر الجماعيه. طبعا نحن اليوم اكيد عم بالتعاون مع وزاره الداخليه عم بيكون في ابلاغ عن هذه المقابر وعم بيتم حمايتها ومنع العبث فيها، منع الدخول إلى، لأن إذا كان في فترة لفتحها فنخشى من ضياع الأدلة ومن العبث في هذه المقابر. فأكيد نحن جهزنا كل البروتوكولات والسياسات الخاصة بهذه الحماية، وأيضا التنسيق مع الوزارات المعنية لهذا الأمر.
0: طيب برأيك، أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل سيد فضل فيما يتعلق ببرنامج للحمض النووي ويكون له آليات معينة، هل في ظل ذلك تحتاج سوريا اليوم إلى ربما برنامج وطني متعلق بالحمض الحمض النووي عفوا لتحديد هوية الضحايا؟ ما الشروط المطلوبة له؟
1: يعني نحن بسوريا بحاجة إلى أمور عديدة، ولهيك نحن يعني هدف التقرير أنه نبعث الآن لدينا حكومة وطنية سورية فتتحمل بإمكان أن نحملها توصيات. في السابق كان النظام الأسدي لا نضع أي توصيات، كان عدمي، وبالتالي في سلسلة من التوصيات من ضمنها إنشاء برنامج وطني لجمع عينات الحمض النووي من أسر المفقودين، وهذا بيكون بيرتبط بقاعدة بيانات الرفات مجهولة الهوية، وطبعا هون بيكون في موافقة على استخدام البيانات الجينية من الأهالي، وبيضمن هذا البرنامج أنه الأهالي يوصلوا للمعلومات المتعلقة بأحبائها. ولكن الموضوع أوسع من ذلك، يعني نحن طالبنا أنه هاي القضية دائما تكون قضية أولوية لدى الحكومة ولا تكون أنه فقط في هذا اليوم. أيضا نحن طالبنا أنه الهيئة الوطنية أن نحمي استقلاليتها وأن تدعم بالموارد والإمكانيات وأن تمكينها للوصول إلى الوثائق. وأيضا نحن طالبنا الحكومة وخاصة بعد البرلمان أن من أوائل الاتفاقيات التي يصادق عليها هو الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بدون يعني أي تحفظات، ويكون هناك تشريع وطني ليجرم موضوع الاختفاء القسري حتى نخلص نحن من هذا الإرث الطويل. وأيضا يعني نحن حملنا الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا توصيات، ومشكور الزميل أنور وأيضا كافة الأعضاء، وأعلم على وسيكون هناك اتفاقية تعاون قريبة. ولكن أنا أعتقد أن هناك مراحل يجب العمل عليها، من ضمنها موضوع النظام الداخلي، نشر الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين بما في ذلك الأهداف، المراحل الزمنية، مؤشرات حتى نتمكن من قياس أين وصلت هي الأمور التي يعني يتحدث عنها. وأيضا لابد أن نتحدث دائما أستاذ ديما عن أنه في المجتمع الدولي ودعمه، لأنه هذا الموضوع بحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات إذا لم يكن هناك دعم للمجتمع الدولي، وبالتالي هذا الموضوع يستغرق وقت طويل جدا. طب لأن الموارد المالية
0: يستغرق، الكشف
1: يستغرق، الموارد المالية المخصصة لا تكفي.
0: متى هل هنالك تحديد ربما سقف زمني لذلك؟ متى يمكن أن تتحول هذه العمليات وهذه الإجراءات وأن تتحول عمليات التوثيق إلى فعلا واقع ملموس على أرض الواقع ونرى نتائج ملموسة لهذا الجهد؟
1: يعني إذا الآن بدأت البرامج وأصبح هناك هيكلية وأنظمة داخلية واستراتيجيات، فالآن تتشجع الدول المانحة إلى دعم هذا المسار، كانت هي مرحلة التحضير هي أساسية، لأنه لا يوجد أي دعم بدون أن يكون هناك أمور ملموسة. فنحن نأمل الآن أن يكون هناك دعم، ولهيك نحن طالبنا الدول المانحة بدعم هذا المسار الإنساني الذي سوريا بحاجة له للاستقرار. لا يمكن أن نستقر وأن نمضي إلى الأمام ونحن ما زال خلفنا يعني مئات الآلاف من المختفين قسريا ومن الأسر المتضررة، وبالتالي هذا أمر حيوي ولا يمكن لسوريا بكل صراحة أن تنفذه لوحدها. فكمان نحن بحاجة أنه يكون في اعتراف بأهمية ودور الأمم المتحدة، وأن نسهل عملها وأن نفتح لها المجال بشكل أكبر حتى تعمل وتساعدنا. لا يمكن أن نقوم بها لوحدنا، لأننا بحاجة إلى خبرات كبيرة جدا مختصة بهذا المجال.
0: أشكرك جزيل الشكر فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا على رأس ساعتنا القادمة، التوتر والتجاوزات الأمنية في السويداء تزامنا مع تواصل منع الطلاب من التوجه للمراكز الامتحانية. ابقوا معنا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أفادت مصادر محلية بأن ما يسمى الحرس الوطني نصب 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة لمنع الطلاب من تقديم الامتحانات. وأوضحت المصادر أن عناصر حاجز دوار العنقود تهجموا على مجموعة طلاب تجاوزوهم سيرا على الأقدام بهدف الوصول إلى ريف السويداء الشمالي. وقالت المصادر إن الشاب يامن كيوان والسائق جواد رائد محمود أصيبا من جراء إطلاق نار من حاجز يتبع لما يسمى الحرس الوطني عند دوار العنقود وسط مدينة السويداء. وأشارت إلى أن المنطقة شهدت استنفارا لمجموعات أهلية من عائلة كيوان وأهالي بلدة ميماس ردا على الحادثة.

0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور مهيب صالحة، كاتب وباحث سياسي، بعد مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب أيضا بمرهاف الشاعر، مدير مديرية إعلام محافظة السويداء، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد مرهف للحديث عن ما هي خلفيات نصب حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة ومنع الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم، ما تفاصيل ما جرى؟
1: نعم، حياكم الله، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني جاء تكثيف حواجز ما يسمى يعني الحرس الوطني داخل السويداء اليوم، ردا يعني على المرونة التي أبدتها وزارة التربية ومحافظة السويداء، يعني عندما قامت يوم أمس بتأجيل الامتحانات أكثر من ساعة مقابل أن يخرج بعض الطلبة، بالإضافة إلى أنه كان هناك حديث يعني عن إمكانية تأجيل أو إعادة المادة الأولى لمن لم يستطع الوصول إلى الريف الشمالي، فكانت يعني هذه أحد الحلول في ظل التوتر الذي حدث يوم أمس. فجاء الرد حقيقة هو رد بالتعقيد وبالتصعيد وبالتخوين الطلبة وبالتذييق عليهم. نعم، حاولت اليوم بعض الطلاب الخروج من السويداء، لكن تم التهجم عليهم وتم يعني وصفهم بكثير من الألفاظ النابية وتحميلهم مسؤولية ما جرى، بالإضافة إلى تكثيف عدد الحواجز على الطريق الواصل ما بين السويداء وشهبة، وحتى وصلت يعني الأمر إلى استفزاز المدنيين المسافرين والخارجين يعني من السويداء باتجاه البحث عن مصادر رزقهم ولقمة عيشهم. نعم، اليوم جرت حادثة تسببت يعني في بها عصابة تتبع لصخر ملاك ومجموعة معه، بالتعرض للشاب يامن كيوان وأيضا اثنان آخران يعني كانت إصاباتهم طفيفة، يعني ما دعا الأهالي للحنق على هذه العصابة. ونعم، حصل توتر على يعني خلفية ما جرى بعد أن يعني
0: سأعود إليك للتوسع أكثر في هذه النقاط،
1: وتم الأمر لاستخدام السلاح.
0: طيب، سأعود إليك للتوسع أكثر، لكن برأيك دكتور مهيب، هل فعلا باتت اليوم المجموعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة والخارجة عن القانون، هل باتت هي من تحكم، هي من تفرض أمرا واقعا على الأرض؟
2: مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا والعاملين فيه.
0: أهلا
2: سيدتي الكريمة. هل من مساوئ الصدف عندما تتأزم كثيرا العلاقة أو أزمة محافظة السويداء مع السلطة المركزية في دمشق يكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي؟ نتذكر في 12 من تموز يوليو 2025 قبل الاجتياح ب 24 ساعة كان هناك لقاء في باكو بين وزير الخارجية الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأيضا في 23 من هذا الشهر كان هناك لقاء بين السيد وزير الخارجية الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي في عمان. وفي هذه الأثناء تزامن التصريح للسيد شادي مرشد وهو بصفته رئيس مجلس إدارة ما يسمى بالباشان، قال سنترك قرار تقديم الامتحانات للطلاب ولذويهم، لكن بعد انتهاء المفاوضات في عمان انقلبت المسألة وبدأ الحرس الوطني والمكتب الأمني الذي يقوده سلمان الهجري ابن الشيخ حكمة الهجري بمنع الطلاب بالذهاب إلى قاعات الامتحانات في الريف الشمالي لمحافظة السويداء الذي لا تزال تسيطر عليه الحكومة المركزية. طبعا الوضع في محافظة السويداء من الناحية الأمنية هش جدا، هناك فلتان أمني، فوضى سلاح، ما يسمى بالحرس الوطني حقيقة هو مجرد قشرة، تحت هذه القشرة هناك فصائل مختلفة تنتمي إلى مرجعيات مختلفة لا تسمع كلها ولا تأتمر بجهة مركزية واحدة أو قيادة واحدة، لذلك الأمر يختلط حقيقة في هذه المحافظة. الآن الأعين كلها تنصب حول امتحانات الطلاب للأسف الشديد، بالرغم من أن السيد الرئيس أصدر مرسوما لدورة استثنائية لطلاب محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا أو منعوا من تقديم الامتحانات العادية في مجمل سوريا، لكن ترك الأمور الإجرائية والتنفيذية لوزارة التربية ولمحافظة السويداء. وزارة التربية ومحافظة السويداء ارتأوا أن تجري الامتحانات في الريف الشمالي بالوقت الذي كان بالإمكان إجراها بصورة طبيعية في مكانها الطبيعي داخل المحافظة، وتكليف أكثر من 100 أو 200 مشرف من الوزارة، ربما من طوائف أخرى، ربما من الطائفة الدرزية من جرمانة أو صحنة والطائفة المسيحية والكرد الآن. وأي خلل أو يعني عمل لا أخلاقي أو أمني أو غير قانوني يتحمل صاحبه المسؤولية، وتتحمل سلطة الأمر الواقع في المحافظة مسؤولية ما يجري. هذا إذا كان فعلا يراد أن تجري الامتحانات بصورة طبيعية، وأن يعني لا يحرم طلاب محافظة السويداء من حقهم في التحصيل العلمي والذهاب إلى الجامعات والمعاهد السورية أسوة بباقي زملائهم من السوريين في كافة أنحاء الجغرافيا السورية. لكن للأسف الشديد الملف الإنساني منذ بداية الأزمة في محافظة السويداء يخضع لتجاذبات سياسية بين الطرفين، سواء بين الحكومة المركزية أو بين سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء التي يقودها الشيخ حكمة الهجري. هذه التجاذبات السياسية تأتي دائما يعني مساوئها على المواطنين، سواء فيما يتعلق بالمساعدات والمستحقين لهذه المساعدات، أو فيما يتعلق بطريق دمشق السويداء وتأمينه، أو فيما يتعلق بمسألة الطلاب وأيضا المهجرين من قراهم. وبالتالي هذا الملف الإنساني كنا دائما نقول يجب فصله عن الملف العدلي والملف السياسي، لأن الملف العدلي يحتاج إلى وقت تحقيق ومن ثم محاكمات ومحاسبات، والملف السياسي أيضا يحتاج إلى أن تختمر الأمور بين الأطراف الفاعلة الداخلية وأيضا الأطراف المتدخلة في المسألة السورية. لذلك لا يمكن القول أن ملف السويداء هو يدار محليا، أنا باعتقادي يدار من جهات خارجية فاعلة ومتدخلة في المسألة السورية. هذه الجهات الخارجية على رأسها إسرائيل فيما يتعلق بمصالحها الكبيرة في الجنوب السوري، لذلك تربط حل ملف السويداء بكل ملفاته الإنسانية والسياسية والعدلية باتفاق الترتيبات الأمنية بين حكومة دمشق وحكومة تل أبيب. لذلك أنا باعتقادي أنه ثمة خلاف قد حدث أو عدم اتفاق في مفاوضات عمان بين السيد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي، لذلك تغير الموقف في محافظة السويداء وحرم الطلاب نتيجة للمواقف السياسية. هذا للأسف الشديد ما يجري الآن في محافظة السويداء، والذي يتحمل المسؤولية هو مواطن المحافظة السوريون.
0: نتوسع أكثر فيما يتعلق بهذا الخلاف الذي حصل، لكن برأيك إلى أي مدى فعلا سيد مرهف يمكن القول أو تتفق بما قاله ضيفي بالتوازي مع الواقع على الأرض؟ لماذا فعلا تحولت الطرق الرئيسية في السويداء إلى نقاط توتر واستنفار؟
1: نعم، يعني بطبيعة الحال ملف الطلبة منذ يعني ما قبل أحداث تموز هناك من يستغل هذا الملف ويعمل عليه بشكل تصعيدي وبتوتير هذا الملف. يعني شهدنا ما حصل في الجامعات، جامعة حلب وجامعات سورية مثلا قبيل أحداث تموز بثلاثة أشهر، كان هناك تسعير وتصعيد للخطاب الطائفي لأجل يعني إخراج طلاب السويداء من حاضنتهم السورية. نعم كان هناك في أخطاء وفي تصعيد طائفي، لكن يعني هي تأتي في الحالة الاعتيادية. ربما كان هناك مشاكل أكبر تجري في الجامعات السورية بين الطلبة، المنافسة، يعني يخرج بعض الطلبة الذين متعصبون لطوائفهم أو لأفكارهم أو لمعتقداتهم، وأي حالة يعني تجري دائما كانت في الجامعات. لكن كان هناك من يستثمر بهذه الحالة، وتم إخراج طلاب السويداء من جامعاتهم على نمط التغريبة. يعني كان هناك من يدفع بهذا الاتجاه، وهناك من يتمسك بهذه الورقة داخل السويداء، يعني من ما يسمى إدارة بشان والشيخ حكمة و الحرس الوطني، للضغط على الأهالي وللضغط على الحكومة السورية وللابتزاز، ويعني كل البعد عن مصيرهم وحقهم، بالأخص بأنه يعني جرت في فترة من الفترات أيضا ما بعد أحداث تموز بإهام الطلاب بأن هناك جامعات عالمية وجامعات أممية ستستقطبكم، وكان هناك يعني من يتاجر بهذا الملف، هناك من يتاجر به ماليا، وهناك من يتاجر به إنسانيا، وهناك من يتاجر به سياسيا. نعم هي عقدة يستفيد منها يعني بالغالب التيار ما يسمى تيار البشان، وأيضا يعني مدفوع ربما بحسابات، هو يحسب حسابات خارجية بأنه حتى هناك من يريد أيضا، كان هناك من يرفض سقف حتى وزارة التربية وسقف الدولة السورية لمتابعة المناهج التعليمية، يعني كانت هذه إحدى العقد المفصلية، لا يريدون أن يتابعوا في المناهج السورية، لا يريدون لهؤلاء الطلاب أن يتابعوا يعني مناهج تربوية. ربما هناك أبعاد أخرى تفكر بها هذه العصابات بأن يتم تغيير المناهج ويتم إحداث مناهج جديدة، لكن يعني فشلت أمام المنطق وأمام التاريخ وأمام يعني كم الوهم الذي صنع وتبييت النوايا التي استثمرت بهذا الملف. لهذا السبب نجد بأنهم الكرامة لديهم مجزأة، هي لا تنتخي ولا تستفيق هذه الكرامة سوى عند الطلاب. وإحدى حرائر بني معروف قالت لهم، يعني كان على يوم أمس، إنكم أنتم ما بتنتصروا غير على الطلاب، تفضلوا هذه القرى، تفضلوا تعوا استعيدوها، ليش عم تكذبوا على الناس بملف الطلاب وملف التعليم، وهو ملف حساس بالنسبة لأهل السويداء ويعتبر رأس مال بالنسبة لأهل السويداء التعليم. تريدون تجهيل يعني من يحمل الحقودة ومن يحمل يعني السلاح.
0: طيب هذه النقطة أود التطرق إليها معك سيد مرهف. فيما يتعلق بسياق ذلك، هنالك أيضا تجاوزات أمنية وحصل إطلاق نار على مدنيين، ما حقيقة هذه القصة فيما يتعلق بإطلاق النار على المدنيين عند دوار العنقود، وهل الأمر متعلق أيضا بملف الامتحانات؟
1: يعني اليوم ما بعد الاجتماع الذي تكلم عنه الدكتور مهيب ما بين وزير الخارجية ورئيس الموساد الإسرائيلي، وخطاب حكمة التصعيد الذي اعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من إسرائيل، يبدو أنه طرح ورقته الأخيرة ربما يعني ليزاود حتى على أهل البيت، وحتى يعني السياسة الإسرائيلية تعمل وفق مصالحها وهي لا تعمل وفق عاطفتها. وكان هناك يعني الثمن كبير وضريبة كبيرة التي دفعتها السويداء من جراء هذه السياسات والرهانات الرعناء يعني التي قامر وغامر بها حكمة الهجري في ظل يعني صراع المصالح الدولية ولعب يعني الكبار تدخل، ويعني كان الضحية هي من دماء الأبرياء. فهم يريدون يعني الاستفزاز حاليا، يريدون استفزاز حتى أهل السويداء الذين فقدوا الثقة بهذه يعني العصابة المتحكمة بهم. نعم اليوم البيئة النفسية والاجتماعية ترونها يعني داخل السويداء غاضبة وحانقة على هذه العصابة التي تحكمت في مصيرهم، وهي التي ستضيع يعني وهي التي تسببت في دماء الشهداء وستتسبب أيضا في ضياع حقهم لا سمح الله. لكن يعني بهذه

0: نريد لطلابنا أن يتعلموا، ونريد أن يذهبوا ولو يعني كانت في أي بقعة جغرافية في الأرض السورية، فمستقبلهم أولوية بالنسبة لنا، وهم لا يتحملون يعني مآلات والوضع السياسي. فشهدنا مثلا كثير من المبادرات مثل جمعية الكفر وأهالي ملح والمدارس، إدارات المدارس التي أمنت حتى نقل مجاني يعني لهؤلاء الطلبة للوصول إلى امتحانات. إذن إن هناك رغبة شعبية، بالرغم من أنه من يتحمل مسؤولية يعني بهذا بما حصل من أذى نفسي ومن أذى معنوي ومن أذى مادي لطلبتنا، هم شادي مرشد وحكمة الهجري وما يسمى الحرس الوطني، الذين لم يتخذوا موقف صريح وموقف واضح، وتركوا الأهالي لتشتبك يعني أو لمحاولة خلق فتنة بين الأهالي، إلا أن وعي الأهالي كان أكبر من ذلك، فعادت وتدخلت عصاباتهم لمنع الطلبة من الخروج باتجاه امتحاناته. ولو كانت الظروف ميسرة كنا نتمنى وندعم بأن تكون الامتحانات داخل مدينة السويداء وبالقرب من مراكز طلبتنا، وهذا حقهم، لكننا نعيش في مرحلة وظروف استثنائية وظروف يعني سياسية معقدة إن صح التعبير في السويداء. يعني الخطاب السياسي الذي يرفض كل الحلول، لا يفهم يعني التركيبة السياسية، ولا يفهم يعني المنطق السياسي، ولا يملك خطاب حتى يعني تجاه نيل الحقوق، وتجاه فعلا إذا كان صاحب مشروع محق أو لا. هو يقوم على فكرة لا أقبل التعطيل والتخوين والانسلاخ الكامل عن أيضا سوريتنا وعروبيتنا وإسلاميتنا. هناك مخاطر كبرى أيضا، يعني اليوم هناك مخاطر تحدق بالدروز من قلب هذه العقيدة الجديدة الناشئة. هي ليست فقط يعني متوقفة على ملف الطلبة، هو ملف الطلبة أحد الأدوات التي يستغلونها صراحة، ونحن نعي هذا الأمر وننبه منه أهالينا وأهالينا في السويداء، لأن يتخذوا أيضا هم موقف حازم وأن لا يجاملوا بحقوق أطفالهم وطلبتهم. وكثيرا ما ظهرت عبر التاريخ الحركات الطلابية التي ناضلت لأجل حقوقها، وهي ليست مستبعدة لأن يعني أن يخرج طلبتنا بحركة حقيقية في وجه هذه العصابة بإرادة يعني العلم وبقوة التفكير وبالحجة وبالمنطق لمواجهة يعني كذبهم ومواجهة سطوتهم. ولن يعني يدوم هذا المسار إن شاء الله بظل الغضب الشعبي الموجود حاليا داخل السويداء، وبظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وبظل الفوضى الأمنية الموجودة.
1: دكتور مهيب، إلى أي مدى فعلا يمكن أن استمرار هذه الحالة من حالة الاحتقان الحاصلة في السويداء، إلى أي مدى قد تهدد فعلا الاستقرار الاجتماعي في المحافظة، وربما يفتح ذلك الباب إلى ربما تجاذبات أوسع، مواجهات أوسع، وخصوصا أنك أشرت قبل قليل إلى تغيير في المواقف والأولويات في المحافظة؟
2: موضوعيا لا يجوز تحميل المسؤولية لطرف دون الطرف الآخر. أنا برأيي الطرفان يستخدمان موضوع الطلاب للتجاذبات والمناكفات السياسية فيما بينهما، لأن القرار الدولي والإقليمي لم ينضج بعد لحل هذا الملف كما نضج القرار الدولي والإقليمي بحل ملف قسد. عندما ينضج القرار الدولي والإقليمي بحل ملف السويداء سوف تحل كل المسائل، وسوف يتفق الطرفان، وربما أنا سأكون خارج المساحة السياسية التي نتحدث فيها بالموضوع الموضوعات المذكورة أنا وغيري. طبعا سيدتي، لا شك أن الوضع الأمني في محافظة السويداء هو خطير جدا، معقد جدا، مركب جدا. الآن الذين يسيطرون على محافظة السويداء أمنيا هم مجموعة أو شلة من العصابات حقيقة، التي كانت ترتبط مع النظام البائد، وكانت تتعامل مع أجهزته الأمنية، وكانت تقوم بكل الممارسات والموبقات السابقة من خطف وطلب فديات بأموال كبيرة جدا، والسرقات، وأيضا التعديات على الأملاك العامة والأملاك الخاصة. الآن لا توجد الآن ساحة عامة أو يوجد رصيف عام في داخل مدينة السويداء أو داخل مدينة شهبة إلا وتم الاستيلاء عليه ونصب عليه الأكشاك والبسطات وبيع المحروقات، سواء كانت المهربة أو المحروقات التي تؤخذ من المحطات النظامية وتباع بأسعار خيالية. هذا الفلتان الأمني حقيقة هو يعني يضر بالمواطن العادي، المواطن الذي يعني تصعب عليه سبل الحياة وتأمين وسائل العيش حقيقة بسبب الغلاء.

0: المعيش الآن الموجود ليس فقط في حماس وإنما في كل أرجاء سوريا، دخول محدودة، أسعار عالية جدا، وضع اقتصادي، عدم وجود فرص. الآن الشباب لا يجد فرصة للعمل، لا يجد فرصة للحصول أو كسب دخل معين يسد رمق العيش، وبالتالي يلجأ إلى مثل هذه المسائل. وأيضا لا شك، لابد من القول بأن بعض الطلبة هم الآن موجودين ضمن هذه الفصائل وضمن الحرس الوطني، لذلك ليس لهم مصلحة أيضا أن تجري الامتحانات سواء داخل المناطق المسيطر عليها الحرس الوطني والمناطق المسيطر عليها الحكومة المركزية. لذلك مسألة الطلاب إذا أراد الطرفان فعلا أن يخرجاها من هذه التجاذبات، أنا باعتقادي تحل ببساطة جدا.
1: كيف يمكن ضمان حرية حركة المدنيين وحق الطلاب في الوصول إلى مدارسهم وحتى مراكزهم الامتحانية؟ ما المطلوب اليوم لتسير العملية بالشكل السليم بعيدا عن التجاوزات حتى الأمنية، وخصوصا بأننا سمعنا هنالك بالتوازي مع عرقلة وصول الطلاب إلى امتحاناتهم هنالك أيضا تجاوزات أمنية وإطلاق نار على مدنيين؟
0: طبعا هذه التجاوزات الأمنية هي كما ذكرت هي بسبب الفلتان الأمني وعدم وجود مؤسسات للدولة راعية للمجتمع كأجهزة أمنية أو قضاء أو ضابطة العدلية. وبالتالي يمكن القول أن محافظة السويداء هي مثل حارة كلمان إيدو إلو كما يقول دريد لحام في مسرحياته. للأسف الشديد هذا الفلتان الأمني ينعكس على حياة الجميع ليس فقط على الطلاب، لكن لابد من الإشارة هنا أن عشرات بل مئات الطلبة الجامعيين في الجامعات والمعاهد السورية عادوا للعام الماضي إلى دراستهم، وهم يعيشون حياة دراسية طبيعية مع زملائهم وأقرانهم من الطلاب السوريين سواء في الجامعات الخاصة أو في الجامعات الحكومية. أنا باعتقادي من الناحية السياسية أن الهجري ومجموعته لا يريدان أن يفتقدان أهم ورقتين وهما ورقة الطلاب وورقة المهجرين، لأن ورقة الطلاب إذا فقدوها سياسيا سوف يفقدون أيضا ورقة المهجرين، وبالتالي لا يعود لهم مبرر وجود لمشروعهم الباشاني أو المشروع الانفصالي عن سوريا الأم. لذلك تمسكهم بهذه الورقة، زد على ذلك بأن إسرائيل الآن باعتقادي تدير من جهة ما الملف في محافظة السويداء، وهذا ما أنا أشرت إليه في البداية أن عند كل تأزيم في الملف يكون هناك اجتماع بين طرف سوري وطرف إسرائيلي لا يتوصل إلى تفاهمات واتفاقات، ينعكس ذلك على ملف السويداء وينعكس على حياة المواطنين من محافظة السويداء من جميع مكوناته، لأن كل المكونات الآن متضررة من الوضع الأمني، متضررة من الوضع المعيشي، متضررة من الوضع السياسي الذي الآن موجود في هذه المحافظة وعلاقتها بالحكومة المركزية في دمشق. لذلك الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية أو الدولية. عندنا خارطة طريق عمام التي هي بضمانة أكبر دولة في العالم مؤثرة، هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية، والمملكة الأردنية تمثل العرب لأن محافظة السويداء والجنوب السوري هو بوابة تركيا وبوابة أوروبا أيضا إلى الخليج العربي. وبالتالي على الدول الضامنة أن تسارع وتبادر لتنفيذ هذه الخارطة، بالإضافة إلى الاتفاقات السابقة التي كان حكمة الهجر شريكا بهذه الاتفاقات، وهي اتفاق شباط بين الفصائل المسلحة التي ساعدت التي دعمت الحراك الثوري في المحافظة لمدة سنة ونصف وحركة رجال كرامة، وأيضا اتفاق أو تفاهم آذار حدث في مضافة الشيخ حكمة الهجر مع مصطفى بكور محافظ السويداء، وأيضا اتفاق أيار بين بكور وبين المرجعيات الدينية والمرجعيات الأهلية والسياسية في محافظة السويداء. هذه الاتفاقات كلها قبل اجتياح تموز وبعد اجتياح تموز اتفاق أو خارطة طريق عمان في أيلول 2025 كلها تشكل مرجعية أساسية لتفاهم إذا جلس الطرفان فعلا وأرادا الحل، وأن يكون الأزمة وطنية والحل أن يكون وطني. إذا جلسا على طاولة مفاوضات برعاية الدول الضامنة أعتقد يمكن.
1: وهل هنالك فرصة لذلك حتى الآن
0: الدول الإقليمية والدول
1: مهيب؟ يعني بالتوازي نعم. حديث تفضلت إلى مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات، هل هنالك ما زال حتى الآن فرصة لاحتواء الموقف، لاحتواء التوترات الحاصلة في المنطقة وإعادة ضبط المنطقة أمنيا؟
0: في السياسة لا تغلق الفرص، دائما موجودة فرص. إذا كل الأطراف تخلت عن ارتهاناتها الخارجية وارتباطاتها الخارجية وتبعياتها الخارجية، أعتقد إذا جلست على طاولة يمكن أن تصل إلى تسويات. مسألة أخرى أن الحكومة المركزية الآن لم تقدم مبادرات لأهالي السويداء وخاصة القوى السياسية والقوى المدنية والمرجعيات الأخرى التي لا تصطف مع حكمة الهجري ومشروعه الانفصالي الباشاني. لذلك للأسف الشديد الآن الذين يتعاونون مع هذه السلطة يعدون على أصابع اليد الواحدة. على سبيل المثال محافظ السويداء لم يتغير الآن. محافظة السويداء كثير يعني غالبية المواطنين في المحافظة بسبب اجتياح تموز وما ارتكب فيها من مجازر، لجنة التحقيق الدولية قالت أنها ترتقي إلى درجة يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يعني لا يتواصلون مع المحافظ. لو كان هناك محافظ آخر ربما يتواصل معه الجميع، وربما كانوا يصلوا إلى مساحات مشتركة وتفاهمات واتفاقات مشتركة، وبالتالي يصنع البديل مقابل الحل الانفصالي أو الحل الذي يدعو إلى مشاريع مشبوهة كالفيدرالية أو الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي. ربما تكون المركزية الإدارية هو أحد الحلول المناسبة ليس فقط لمحافظة السويداء وإنما لكل سوريا، لكل محافظات سوريا، لأن اللامركزية الإدارية تعني بأن المجتمعات المحلية تعنى بالقضايا التنموية، بالقضايا الخدمية لأبناء المحافظة، وبالتالي من خلال الانتخابات تستطيع هذه المحافظات وأبناء هذه المحافظات انتخاب مجالسها البلدية ومجالسها المدنية ومحافظة ومساعديه، وبالتالي ترتقي الإدارة في سوريا والبنية الإدارية إلى مستويات أعلى وأرقى مما كانت عليه في السابق. أنا بوجهة نظري كأكاديمي لا يمكن أن نجد الحلول بالارتهان إلى الخارج. الخارج لا تهمه سوى مصالحه، إسرائيل لا يهمها إلا مصالحها، لا يهمها مصالح الدروز ولا يهمها حياة الدروز ولا يهمها إذا كان هناك إقليم درزي أو إذا كان لها كيان درزي أو كردي أو سني أو علوي أو شيعي إلى آخره. يهمها هي تقسيم سوريا، يهمها إضعاف سوريا، وبالتالي تحويل منطقة الجنوب السوري إلى منطقة نفوذ إسرائيلية تشبه منطقة الضفة الغربية. تستطيع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الدخول الضفة الغربية وتعتقل من تشاء دون أن يعترضها أحد. هذا ما تريده إسرائيل، تريد جنوب خالي من السلاح، تريد منطقة نفوذ في الجنوب، وتريد منطقة عازلة، وتريد الاستيلاء على قمة جبل الشيخ، وبالتالي أيضا تريد أن تتخلى سوريا عن حقها بهضبة الجولان المحتل الذي احتلتها في 4 حزيران عام 1967، وكل القرارات الدولية تقول أن هذه الأرض هي أرض محتلة وهي أرض سورية وعليها أن تعود بالطرق السلمية إلى السيادة السورية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق دكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا مرهف الشارع مدير مديرية إعلام محافظة السويداء كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا الأخير أسباب التصعيد الكبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، ابقوا معنا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين. فإلى أين يتجه المشهد في الضفة الغربية وما فرص احتوائه؟
1: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور خليل تفكجي، خبير في الشؤون الاستيطان، معنا مباشرة من القدس المحتلة. وأرحب بدكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، معنا من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرانك للحديث عن موقف نتنياهو. لماذا جاء تنديد نتنياهو في هذا التوقيت تحديدا؟ إلى أي مدى يعكس ذلك على ربما تحول حقيقي في مسار ربما الموقف لدى حكومته؟
2: شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم. لا أتصور يعني ما أتصوره هو طبعا يعني كوني أنا عايش في الولايات المتحدة، البعد الأمريكي، يعني البعد الأمريكي، كون هناك حدثين يعني مهمات اللي هو الاعتداء على موظفين الام بي سي. طبعا يعني نتكلم عن الاعلام، والاعلام قوي في الولايات المتحده، بالاضافه الى يعني قرب الانتخابات الامريكيه وقرب الانتخابات الاسرائيليه، فالموضوع يعني الامريكان كما يعني او الحزب الجمهوري الحاكم كما يعني الاسرائيليين بالضبط. فاذا بدنا نتكلم مثلا هل هي السياسه؟ لا أتصور. لماذا؟ لأنه يعني بشكل عام أنا تصوري كالتالي، أنه إسرائيل تحاول احتواء الضفة الغربية استباقا إلى أي شيء ممكن يخرج من الضفة الغربية، فيه يعني خضم مشكلة غزة ولبنان وإيران وهكذا. هذا الموضوع أدى إلى يعني وجود انفلات أمني، والانفلات الأمني بغض النظر يعني هو يعني مدعوم من حكومة أو مدعوم كذا أو بغض النظر يعني. فبناء عليه يعني هو لا تريد إسرائيل أن يتدهور الأمر إلى انتفاضة جديدة أو مشاكل في منطقة الضفة الغربية، ولكن بنفس الوقت يجب يعني أن يكون هناك تناغم سياسي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواضيع تتعلق في المواطنين الأمريكان، وطبعا الاعتداءات اللي حدثت، وطبعا تم استنكارها ويعني وصفها بأنها أعمال تخريبية.
0: طيب دكتور خليل، برأيك ما الذي يقف وراء تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الأخيرة في الضفة الغربية؟
3: هي البرامج الإسرائيلية اليمينية التي تعتبر أن الضفة الغربية هي جزء من الدولة العبرية، وأيضا العقائديين الإسرائيليين أو اليهود الذين موجودون في هذه المنطقة مدعومون من الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير جدا. نحن الآن نتكلم عن عقائديين يعتبرون أن ما بين النهر والبحر دولة واحدة وهي الدولة العبرية، وأن هؤلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه البلاد هم قد احتلوا هذه البلاد قبل 3000 عام أو 4000 عام، ونحن قمنا بتحرير هذه البلاد. واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يريد أن يخوض الانتخابات الآن يتفق على شيئان في هذا الموضوع. الأول هو القدس كعاصمة دون شريك فلسطيني، وثانيا الاستيطان في داخل الضفة الغربية. فإذا ذهبنا إلى البرامج الإسرائيلية سواء كانت من حزب العمل أو حزب الليكود أو الأحزاب اليمينية أو اليسارية، نلاحظها منذ عام 1967 أن الاستيطان هو جزء من البرامج الإسرائيلية. صحيح أنه كان الفرق ما بين اليسار واليمين الإسرائيلي وكما يلي: أن اليسار كان يفعل دون أن يتكلم، بينما اليمين الإسرائيلي يفعل ويتكلم. وبالتالي ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية من المستوطنين وهم الأداة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية، لا تنظري إلى ما يتكلم به نتنياهو أو هورتس رئيس الدولة أو السفير الأمريكي هركابي. هركابي هو من المستوطنين الإسرائيليين، هو يهودي أمريكي صحيح، لكن هو كأنه لا يمثل الولايات المتحدة الأمريكية بل يمثل الجانب الإسرائيلي. فبالتالي هو قال أن هؤلاء بعض الشياطين، لأنه هو خاف أن يحدث انفجار في داخل الضفة الغربية لا يمكن احتوائه، لأن هنالك أيضا ضغوطات أمريكية في هذا الموضوع على نتنياهو، لكن نتنياهو ينفذ هذا الموضوع عن طريق هؤلاء المستوطنين الأيديولوجيين من الدرجة الأولى.
0: طيب ما الذي تكشفه اقتحامات دكتور خليل، هذه الاقتحامات الأخيرة، اقتحامات القرى وحتى المقامات الإسلامية، عن طبيعة الهدف الجاري من وراء هذه الهجمات؟
3: أولا هي ما يطلق عليه الجانب الإسرائيلي اسم المواقع الأثرية، وهو عملية السيطرة على الأراضي. لاحظنا أن هنالك أكثر من موقع، تم الإعلان عن أكثر من موقع كأنه موقع إسرائيلي وهو محاولة السيطرة على الأرض. يعني ما لم يسيطر عليه بالرعي الرعوي، أو خلينا نسميه الاستيطان الرعوي، أو المستعمرات أو المناطق العسكرية أو المناطق المحمية، يحاول أن يسيطر عليه بالمواقع الأثرية أو التاريخية، باعتبار أن الخاخام الفلاني أو شلومو كان يسكن هنا أو كان يصلي هناك. بدليل ذلك ما يحدث الآن في منطقة النبي صموئيل، وهو النبي صموئيل هو موقع تاريخي. في الطابق الأول هناك قبر للنبي صموئيل وكنيسة يهودي، وبالطابق الثاني هنالك مسجد بالإضافة إلى قبر النبي صموئيل، ومقابله هناك أيضا كنيسة يهودية كنيسة مسيحية. وكل العلاقة هذا الموجود في كل هذا المنطقة هي منطقة قلعة صليبية. إذا ذهبنا إلى قبر يوسف في نابلس على سبيل المثال، وما يحدث الآن أن هنا يوسف، جب يوسف كان هنا. وبالتالي أيضا هيروديون في منطقة الجنوب عندما تم السيطرة عليه باعتبار أن هنا جزء من التراث اليهودي، فما عريف لما دخلوا عليها اليوم باعتبار المقومات ويعتبرونها هي جزء من التراث اليهودي، لكن هو مغلق بالتراث اليهودي بالرواية اليهودية، لكن الهدف الرئيسي هو السيطرة على المكان.
0: طيب قبل قليل دكتور فرانك قلت بأن هي محاولة لاحتواء الضفة الغربية، إلى أي مدى فعلا تمتلك الحكومة الإسرائيلية القدرة على الاحتواء، القدرة على وقف الهجمات ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة من تورط بذلك؟
2: هلا النقطة ما فيها أنه يعني العمر الحكومة يعني انتهى تقريبا، ونعلم تماما يعني انه هناك يعني تشكيلات معينه ضمن الحكومه هاي من يعني خلينا نقول اطياف متشدده. طيب بناء عليه يعني هل مثلا ممكن ان يكون ورقه انتخابيه بيد احد الاطراف؟ نعم سوف يكون بيد المعارضه اكيد يعني. فبناء عليه الحكومه مضطره الان، ويعني كما تفضل الضيف يعني السفير الامريكي خرج، يعني اي نعم هو يهودي امريكي ولكن خرج بصراحه وقال يعني انه يعني هؤلاء خارجين عن القانون وهكذا. هل ممكن مثلا انه تطبيق القانون عليهم إذا تحركت أو تحرك الإعلام الأمريكي، ونقطة مهمة أن هناك يعني كان تحرك داخل حتى الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وطبعا هو منافس في الانتخابات للحزب الجمهوري. ف يعني أنا كما قلت لك في البداية، يعني واضح جدا أنه الموضوع حاليا يعني بالتعابير السياسية هو موضوع انتخابي. بالنسبة لإسرائيل، أنا شخصيا لا أتصور أنه إسرائيل حاليا كدولة، يعني بغض النظر عن الأشخاص، هناك طبعا في أي دولة هناك أشخاص، ولكن كدولة لا أتصور أنها حاليا على يعني أو من مصلحتها أن تفتح أي جبهة في منطقة الضفة الغربية.
0: طيب، هل إلى أي مدى فعلا أصبحت هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين، عبئا ثقيلا على إسرائيل أمام المجتمع الدولي؟
2: هي عبء، نعم عبء. لماذا؟ لأنه كما قلت لك يعني الأمور تتدرج. يعني أول شيء، يعني هناك كان مواطن أمريكي فلسطيني، ممكن يعني أول درجة، لأنه يعني دائما وأبدا يعتبر المواطن مواطن في بلده الأصلي قبل أن يأخذ الجنسية الثانية. بعدين نقطة ثانية، اعتداء على رجال صحافي أمريكان، ومن ثم تغطية الحدث ونشره في الولايات المتحدة، ومن ثم التوجه باتجاه مثلا قرار أو كذا.
0: هل يمكن أن يكون يتغير التعاطي الأمريكي مع استهداف صحفيين أمريكيين؟ هل يمكن أن تكون هنالك ربما صيغة جديدة للتعاطي الأمريكي مع ما يجري في الضفة الغربية؟
2: لا أتصور يعني أن يكون هناك تغير سياسي، ولكن يعني هل ممكن أن يكون هناك قضايا؟ نعم، يعني احنا شاهدنا في التاريخ الأمريكي هناك كثير من القضايا مرفوعة، سواء كانت على أشخاص فلسطينيين أو أشخاص إسرائيليين من داخل المجتمع الأمريكي. فيعني هل ممكن مثلا الأشخاص هذول اللي تم الاعتداء عليهم، أو من أشخاص ثانيين، أو من رجال متعاطفين عليهم من رجال الإعلام، أن يرفعوا قضايا؟ ممكن جدا، يعني في القانون الأمريكي مسموح. يعني لا يعني أنه إذا هناك دولة مثلا صديقة لدولة أو معادية لدولة، مثلا على سبيل المثال يعني فنزويلا هي مديونة لأشخاص في الولايات المتحدة، ليس لحكومة الولايات المتحدة، قضايا شخصية وهكذا.
0: طيب دكتور خليل، هل هناك تنسيق أو حتى ربما تداخل ما بين تحركات المستوطنين والسياسات التي تنتهجها هذه الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية؟
3: طبعا، لأنه هناك تنسيق كامل ما بين الجيش، ما بين الحكومة، لأنه لا يمكن تسليح المستوطنين بهذه السلاح. يعني عندك تقريبا يتكلمون عن تشكيل ميليشيات، المستوطنين مسلحين يسيطرون على مساحات كبيرة، وتدخل الجيش هو لا يفرق، بل بالعكس تماما، إذا حدث حادث ما بين فلسطيني وإسرائيلي، الجيش هو ضد الفلسطيني حتى لو كان له الحق أنه يرد الاعتداء كما حدث في قصر على سبيل المثال، وتم رفع العلم الأمريكي، لكن العلم الأمريكي لن يحميه باعتباره أنه فلسطيني من أصل يحمل الجنسية الأمريكية. أما قضية الاعتداء على الصحفيين، هذا ليس بالقرار، يعني أنا بالنسبة لي أختلف تماما مع زميلي من واشنطن. أنا أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي لا يفكر بهذا الموضوع، بل بالعكس، أن ما تضغط به الحكومة الأمريكية الآن، أن الحكومة الأمريكية اليوم ستضغط على هذا الموضوع، ليس لقضية القضية الصحفية ولا القضية الأخرى، بل هناك في مشكلة أخرى في المنطقة الشرقية اللي هي مشكلة إيران، فهو لا يريد فتح ملفات كبيرة سواء كانت في جنوب لبنان أو مع سوريا أو حتى مع الأردن أو حتى مع إيران. فبالتالي اعتقادي أن الحكومة الإسرائيلية تدعم هذا الموضوع بشكل كبير، لكن دون أن تتكلم، يعني بمعنى أن أنا معك بس ما لا لا لا يحدث علي ضغط. نتنياهو اليوم وهرتسوك رئيس الدولة لما تكلم بهذا الموضوع، هو لم يتكلم نتيجة أنه والله في أكم شيطان موجود في داخل المستوطنين، لا، هو القضية أنه وصلت ضغوطات أوروبية على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. يعني نحن الآن كإسرائيليين اليوم رفعوا دعاوى على السلطة الفلسطينية وخسروها أكثر من 600 مليون دولار أمام المحاكم الإسرائيلية نتيجة لأعمال حدثت في السابق. اليوم نحن هل نستطيع كفلسطينيين أمريكان نحن نرفع دعوى عليهم؟ هذا تحتاج إلى قضية أخرى. أنا أعتقد أنه فيه نحن الآن في داخل الضفة الغربية تحت حكم عسكري، اليوم يحاول الجانب الآخر أن يحوله من حكم عسكري إلى حكم مدني، بمعنى عملية الضم دون الإعلان عن ذلك. في نفس الوقت الأداة التنفيذية لهم والمدعوم سياسيا ومعنويا وماديا، يعني عندما تتم إقامة بؤرة استيطانية في مكان ما، في اليوم التالي يتم البنية التحتية الكاملة إليهم. إذا مرة أخرى يدعون إلى السلام لكن لا يفعلون به.
0: طب هل يتجه هذا التصعيد لفرض وقائع جديدة دكتور خليل على الأرض، وخصوصا في ظل هذا التوسع الاستيطاني؟
3: طبعا أولا الجانب الإسرائيلي استغل الظروف الدولية. نعم. استغل قضية الأوروبيين أنهم داعمينه بشكل كبير بعد حرب أكتوبر، الولايات المتحدة التي تدعم الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جدا. يعني اليوم رغم أن هنالك وقف إطلاق النار على سبيل المثال في قطاع غزة، لكن من استشهد في وقف إطلاق النار أكثر مما قبله. لكن الجانب الإسرائيلي في قضية فرض أمر واقع على الضفة الغربية، نعم فرض أمر واقع، بمعنى أن هؤلاء المستوطنين أو هذه البؤر الاستيطانية استطاعت أن تسيطر على 800 كيلومتر مربع في داخل الضفة الغربية بأعداد لا تزيد عن 70 مستوطنا، بحيث أنه تم ترحيل كثيرا من التجمعات البدوية في هذه المنطقة. 124 تجمع بدوي تم إخراجه من منطقة الأغوار، تفريغها من الأغوار. اليوم عندما يهجمون على القرى الفلسطينية يريدون أن يفرغوا هذه القرى، كما حدث بال 48 عندما كانوا يهجمون على القرى الفلسطينية ويتم تهجيرهم إلى الخارج من أجل وضع هؤلاء التجمعات الفلسطينية في كانتونات محاصرة بإسرائيل من جميع الجهات. نحن الآن نتكلم عن مدن فلسطينية مطوقة
0: بالمستعمرات. طب ما قدرة السلطة الفلسطينية على حماية سكان هذه القرى والمناطق المستهدفة دكتور خليل؟
3: لا تستطيع لا السلطة الفلسطينية. هناك اتفاقيات أوسلو التي تتكلم عن التنسيق الأمني، ولا تستطيع أي دورية إسرائيلية دخلت لأي مدينة فلسطينية قبل أن تدخل هذه القرى. يجب على الشرطة ويجب على الجيش أن يدخل في سكناته ويغلق عليه الأبواب.
0: طيب دكتور فرانك، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه العمليات استمرار عنف المستوطنين أن يكون لها أثر سلبي ربما على صورة الحكومة السورية وموقف الإدارة الأمريكية منها، عفوا الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية، موقف صورة شكل الحكومة الإسرائيلية على تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذه الممارسات؟
2: هلا يعني كما قلنا يعني وحتى يعني بعض ما قاله الضيف، الأحداث تحدث يعني نفسها. يعني إذا كان هناك مشكلة من طرف إيران، الظروف تتغير، مع غزة تتغير، مع سوريا تتغير، مع لبنان تتغير، وهكذا ظروف الانتخابات. يعني لا يوجد هنا في هذه المرحلة يعني حل جذري لموضوع القضية الفلسطينية، مع خلينا نقول تصور مستقبلي ما بعد غزة. لغاية الآن يعني أنا عندي مأخذ على يعني من يحكم فلسطين حاليا، يعني يجب أن يكون هناك دور إقليمي عربي أقل ما فيها. يعني أنا شفت قبل يومين كان مهرجان في الإمارات وفلسطين، رائع جدا، يعني تحركات عربية أقل ما فيها لتحديد مستقبل يعني فلسطين ما بعد غزة، لأنه واضح جدا أنه موضوع غزة يعني دخلنا فيه في المنظومة الدولية ويعني المجلس الانتقالي وهكذا. فممكن يعني ما بعد ذلك يعني سوف يكون هناك ترتيب معين بالنسبة لمنطقة الضفة الغربية. فبناء عليه يعني إذا لم يكن هناك شيء معين من قبل الجانب الفلسطيني، الجانب الإسرائيلي سواء كان يعني من خلال الحكومة أو من خلال أشخاص سوف يكون محكوم بالظروف، سواء كان ظروف انتخابية أو ظروف التي تحدث في المنطقة من حروب وهكذا. فبناء عليه يعني هل ممكن مثلا أنه يعني أنه الأمور تتغير جذريا؟ يعتمد، يعني يعتمد على الانتخابات الإسرائيلية من سوف يفوز. يعني في النهاية يعني هاي أول تمثيل يعني في خلينا نقول في آخر فترة يعني من خلينا نقول الأطياف المتشددة بهذه الطريقة. يعني هناك متشددين ولكن ليس بهذه الطريقة وهكذا. يعني
0: طيب دكتور خليل، أود أن أختم معك فيما يتعلق بالسيناريو المحتمل بناء على هذه التطورات واستمرار عنف المستوطنين، إلى أي مدى سيؤدي إلى انفجار ربما أمني؟
3: لا، انفجار أنا أعتقد في الوقت الحاضر غير موجود يعني. وهذا الجانب الإسرائيلي دائما يتكلم أن هنالك سيحدث انفجار في داخل الضفة الغربية، لكن الظروف غير مختلفة تماما، الظروف الدولية والظروف المحلية وحتى الظروف المعيشية الإنسانية الآن التي يعيشها الفلسطيني. أن الرؤية الإسرائيلية التي يتكلم بها زميلي في هذا الموضوع، لا، لدى الجانب الإسرائيلي رؤية مستقبلية، ليست دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، لأنه هذا انتهى الموضوع بشكل كامل. هنالك رؤية أخرى طرحت من عام 2005. طبعا أنا لما بدي أحكي مرة لازم أحكي مرة تاريخ وأرجع للخلف ثم للأمام. حقيقة من 2005 طرح مستشرق إسرائيلي قضية ما نطلق اسمه مردخاي كيدار، طرح قضية الإمارات أو الطوائف، بمعنى آخر أن كل مدينة تغلق على نفسها، تحاط بالمستعمرات، تحاط بالشوارع، الدخول والخروج فيها بيكون بإذن إسرائيلي، وهي تتطور بشكل كبير جدا ولها مشاكلها الخاصة، وكل وعلى رأسها تكون طائفية أو عائلية أو مختار أو ما يشاءون في هذا المنطقة. تكون علاقته مع الجانب الإسرائيلي علاقة ودية، وعلاقته مع الفلسطيني الآخر عدائية. وطبعا آخر ما طرح كانت هي ما يطلق عليه اسم إمارة الخليل، يعني في المنطقة الجنوبية، بوضع هذا الموضوع. هذا حقيقة ما يفكر به الجانب الإسرائيلي، لأنه نحن الآن في داخل الضفة الغربية هنالك دولتان في داخل الضفة الغربية، دولة مستعمرات إسرائيلية تواصل بينها جغرافي، ودولة تجمعات فلسطينية تواصل فيها عن طريق الأنفاق والجسور.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور خليل تفكجي، خبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا لك. وأشكر دكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ماريلاندا، معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبري الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبري لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العربي ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ. الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنيا كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل. وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل، ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي، أما جيشها فكان غارقا في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريبا مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريبا أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن ب

0: إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
1: بعد الجولات الست وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
2: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
1: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
3: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
4: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
3: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
4: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
3: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
1: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
5: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
1: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
6: لم يكن هناك من مبرر

0: المحادثات السرية خسروا، وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
1: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
2: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
3: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
1: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
4: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثمينة، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
1: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
4: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
1: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
3: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
1: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
4: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
1: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفاوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
5: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاما، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مرارا وتكرارا أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
1: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحا لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
3: أبرز الاجتماعات طبعا هي اجتماعات التي حصلت سرا بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي ويهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد يهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
1: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
3: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقا بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
6: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانا عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
3: هلأ مع مجيء هود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
1: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
4: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن للسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
1: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
7: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
1: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبقى له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده الثامن من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
8: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراض؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
3: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
3: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
9: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات، من أفضل الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضا انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب كل الإسرائيليين هم يمين.
1: صارت دمشق مقراً لحركة حماس وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67 يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة، لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
2: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية، وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
1: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
7: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
3: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006، ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
1: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
10: ها كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شرون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب. وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
10: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في 22 نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 أيار مايو عام 2008، عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
3: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
6: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
10: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفيا من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
11: إيهود أولمرت،
10: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
3: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
7: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
12: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدما حقيقيا في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني والدي المعلم أن تقدما حقيقيا يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلا بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
12: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك، معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
12: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
12: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً، لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها، ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟ تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود نظام شرد وقتل أفراد شعبه وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء، ونبدأ بالعناوين. الشيباني يعيد فتح السفارة السورية في العاصمة الليبية بعد إغلاق لأكثر من 14 عاما وسط حضور دبلوماسي عربي وغربي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الأوسط ويطلق 3 قذائف من الجولان المحتلة على قرية تل أحمر شرقي. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق أكثر من 177 ألف مختف قسريا منذ بداية الثورة، وتحمل النظام المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات. وزارة الصحة تطلق حملة واسعة ضد الحصبة وشلل الأطفال في عدة محافظات، والحملة مستمرة لعشرة أيام.

أعاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. وجرت مراسم الافتتاح وسط حضور دبلوماسي رسمي لتفعيل عمل البعثة الدبلوماسية السورية في ليبيا وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، إلى جانب تعزيز العلاقات والتواصل بين دمشق وطرابلس.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوية وكل القطاعات الاقتصادية.
1: اليوم بلقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: اتفقنا على زيارة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور إن الاتفاقيات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: نحن اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى الشيباني خلال الزيارة برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. ينضم إلي الأستاذ عباس شريف باحث في الشأن السياسي معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عباس. ما أهمية افتتاح السفارة السورية في ليبيا وأيضا الاتفاقيات التي تم الحديث عنها بين الجانب السوري والليبي؟
3: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه فتح السفارة السورية في ليبيا تكتسب أهمية كبيرة ومتميزة، خصوصا أن هناك جالية سورية كبيرة جدا في ليبيا لم تكن تحظى بالخدمات القنصلية والخدمات السفارة. كانت هناك لجان تأتي كل فترة لقضية تجديد الجوازات وتسجيل المواليد و يعني تسجيل أيضا الوفيات وأعطاء الأوراق الرسمية. الآن بافتتاح هذه السفارة أصبحت الخدمات متوفرة للجالية السورية بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هذا العنوان عنوان فتح السفارة هو يعني يفتح المجال أمام شراكة استراتيجية واضحة من طبيعة الملفات التي تم بحثها، وهي ملفات أمنية وملفات سياسية وملفات اقتصادية. ليبيا بالنهاية هي دولة نفطية وسوريا بحاجة إلى استيراد الطاقة، وأعتقد أن السوق الليبية يعني هي سوق آمنة خصوصا في ظل المشاكل الموجودة الآن في مضيق هرمز. تستطيع الدولة السورية أن تؤمن احتياجاتها من النفط والغاز من ليبيا عن طريق البحر المتوسط. أضف إلى ذلك أيضا الاهتمامات الأمنية المشتركة، يعني كثير من شركات تجارة المخدرات تحاول أن يعني تمتد من سوريا إلى ليبيا إلى بعض الدول الأوروبية، وأعتقد أنه التنسيق الأمني في مكافحة هذه الشبكات وأيضا شبكات الإرهاب وتجنيد الإرهاب التي تحاول أيضا الدخول إلى أفريقيا والانتقال أيضا بين هذه الدول، مهم جدا التنسيق الأمني في هذه الملفات الأساسية. أعتقد أيضا ليبيا فيها رأس مال كبير جدا باعتبار أنها يعني دولة نفطية ولديها رأس مال مادي كبير جدا، تبحث عن أسواق آمنة من أجل الاستثمار. وأعتقد أن سوريا الآن مقبلة على مشاريع إعادة الإعمار وفتح باب الاستثمار أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل أساسي. أضف إلى ذلك أن الدولتين تتمتعان بعلاقات جيدة مع تركيا الحليف لحكومة الدبيبة وأيضا للحكومة السورية بطبيعة الحال، وأيضا هاتين الدولتين أيضا مطلتين على البحر المتوسط، وأعتقد أن الاستقرار في البحر المتوسط هو قضية مهمة لسوريا ولليبيا، لذلك لابد من يعني إعادة هذه العلاقات على المستوى السياسي. أعتقد أنه أيضا هذا الأمر يعني هو ضمن توجه الإدارة السورية لإعادة ربط سوريا في العالم. هناك اليوم أكثر من 50 بعثة دبلوماسية للدولة السورية في مختلف أنحاء العالم، وليبيا هي بالنهاية دولة عربية والعلاقات مع الدول العربية يجب أن تكون متميزة. عندما سقط النظام السوري كان هناك في دمشق فقط 8 بعثات دبلوماسية لعدد من الدول اللي هن كانوا أصدقاء النظام أو تربطهم علاقة مع روسيا وإيران. اليوم هناك أكثر من 50 بعثة دبلوماسية في دمشق، وهذا يعطي دلالة مهمة جدا أن العالم بدأ يهتم بدمشق بسوريا، وسوريا بدأت تنفتح على العالم. وأعتقد أنه هذه الزيارة وفتح السفارة السورية سيؤسس إلى شراكة استراتيجية بكل المجالات بين سوريا وبين ليبيا. أيضا ليبيا بحاجة إلى اليد العاملة السورية، سوريا كانت دائما هي مصدر للعمالة للمتخصصين والخبراء في كافة المجالات، وأعتقد الاعتماد على اليد العاملة السورية مهم جدا كان في ليبيا. هناك يعني أيضا بعض الملفات التي يجب أن تطوى المتعلقة بالمقاتلين السوريين الموجودين أيضا في ليبيا، هذا ملف يجب أن يطوى بشكل نهائي، خصوصا أنه هذا الملف بدأ لم تكن هناك يعني الدولة السورية لم تكن قد يعني أنشئت أو الحكومة السورية الجديدة لم تكن قد وصلت إلى السلطة، وبالتالي صحيح. يجب يعني بحث هذا الملف من أجل تسويته بشكل نهائي.
0: نعم، الزيارة اليوم تحدثت أستاذ عباس وتم الاتفاق على العديد من المجالات منها الاقتصادية، تفعيل النقل البري والبحري، وأيضا كما ذكرت الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. بالنسبة لتوقيت هذه الزيارة، خاصة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني كان يترأس الوفد من الخارجية إلى ليبيا، لماذا في هذا التوقيت ولم يكن قبل ذلك؟
3: نعم، أعتقد يعني الأمر كان متعلق بتجهيزات لوجستية أكثر من أنه هي يعني قضية تلكؤ أو
0: نعم
3: قطع علاقة مع النظام. يعني منذ 14 سنة ليبيا كانت أول من أوائل الدول التي طردت سفارة النظام السوري صحيح. وقطعت علاقتها وأعلنت دعمها للثورة السورية، وبالتالي لم يكن هناك أي إشكاليات. لكن أعتقد أنه حجم الملفات التي تم بحثها الدليل أن الزيارة حظيت بإعداد وبتحضير جيد من أجل أن تكون زيارة ناجحة، وأعتقد أنه طبيعة الملفات الكبيرة تثبت أن فعلا هذه الزيارة كانت لمست مجرد زيارة دبلوماسية، ليست مجرد فتح سفارة. هناك اتفاق على النقل، تفعيل النقل الجوي، أصبح الآن بإمكان السوريين أن يعني يسافروا من مطار دمشق إلى مطار طرابلس وبالعكس، وأيضا النقل البحري بطبيعة الحال. طرابلس بحاجة إلى البضائع الصينية والتركية، وأعتقد أن سوريا يعني يمكن أن تكون محطة مهمة جدا بطريق نقل البضائع بالنسبة لليبيا، وبالتالي هناك مصالح حيوية كبيرة جدا للبلدين. تأخير الزيارة والزيارة في هذا السياق، يعني أنت أمام مشهد مضطرب أمنيا، وبالتالي الدول اليوم تبحث عن شراكات، تبحث عن بدائل، تبحث عن علاقات راسخة من أجل تجنب حالة الارتدادات والاهتزازات الأمنية التي تصيب المنطقة. وليبيا هي من الدول القريبة إلى سوريا تاريخيا وحتى أثناء الثورة السورية.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ عباس شريف، باحث في الشأن السياسي، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط. وأكد مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عند القرية وفتشت المارة، كما دهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة. واستهدف جيش الاحتلال تل أحمر شرقي بثلاثة قذائف مصدرها الجولان السوري المحتلة. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة ينضم إلي. مرحبا بك يا محمد. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بثلاث آليات عسكرية بريف القنيطرة الأوسط، التفاصيل.
4: نعم حسام، بالفعل يعني اليوم بالفعل هناك تصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، يعني من الريف الشمالي من القنيطرة. لأول مرة يعني تتوغل قوى عسكرية بدبابتين وثلاث عربات عسكرية اتجاه نقطة تسمى تلة الهوى. تلة الهوى هي تلة يعني عليها مرصد لقوات الأندوف، أو نقطة لقوات الأندوف، نقطة 37 المعروفة في ريف القنيطرة الشمالي. صعد دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه التلة وجولة، وقامت بجولة داخل هذه التلة على محيط يعني نقطة الأمم المتحدة أو نقطة الأندوف المتواجدة في تلك المنطقة، ثم عاولت يعني الانسحاب باتجاه القاعدة التي انطلقت منها وهي القاعدة في محمية جبات الخشب أو باتجاه الجولان المحتل. لأول مرة يعني هذه اللي هنا العسكرية الأمنية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على هذه التلة، لم يعرف يعني ما سبب هذا الصعود وما سبب هذا الانتشار، على الرغم من أنه يوجد هناك نقطة لقوات الأندوف يعني على هذه التلة. أيضا يعني كان بالفعل هناك توغل في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، تم مداهمة منزلين يعني وتفتيشهم دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال. قاموا بتفتيش بعض المنازل ثم عاودوا الانسحاب أيضا باتجاه القاعدة التي انطلقوا منها. أيضا في ريف القنيطرة يعني الأوسط بالفعل كان هناك حال مؤقت على في داخل قرية العجرف أو على محيط قرية العجرف، وعلى قام بإيقاف المارة وتفتيشهم، ثم أيضا عاود الانسحاب باتجاه قاعدة العدنانية التي انطلق منها أو قاعدة الحمدية، يعني هناك قاعدتين قريبتين من تلك المنطقة. أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي كان إطلاق قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تل أحمر الشرقي ومحيط

0: إسرائيلي في عدة نقاط، في عدة محاور، ويعني عمليات انتهاك وخرق للأراضي الإسرائيلية بعمق يعني يصل إلى 6 أو 7 كيلومتر داخل خط وقف، يعني ضمن خط وقف إطلاق النار. وهذا الأمر يعني هو عملية تصعيد أو هو لتحقيق مكاسب سياسية، لم يعرف ما هذا الأمر. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني في كل يوم يعني يقوم بهذه الحركات، لكن اليوم كان هناك يعني على عدة محاور بالتزامن مع في وقت واحد وفي آن واحد تم الانتشار في عدة محاور.
1: شكرا لك محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة، على هذه التفاصيل. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام، قال أن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء منعت لليوم الثاني عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطنية اعتدوا على 3 طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. وأضافت المصادر بأن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطنية نصبت 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة منعا لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقب بالخال في مدينة صافيتا بريف طرطوس. وأوضحت المديرية في بيان لها، أوضحت أن العملية جاءت بعد اشتباك عقب دهم مكان اختبائه ومبادرته بالاشتباك وإطلاق النار على القوات الأمنية، ما استدعى التعامل معه وتحييده. وأشار البيان إلى أن حمود كان قد شغل منصب قائد القوات الخاصة فيما يسمى بالفرقة 25 خلال عهد النظام المخلوع، وكان ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات من فلول النظام المخلوع والخارجين عن القانون بالساحل، ومتورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقرات الدولة وأوقعت شهداء من الجيش السوري وقوى الأمن، كما سعى لتشكيل مجموعات لضرب المقرات الحكومية واستهداف المدنيين وفقا للبيان. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن الاختفاء القسري في سوريا بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود أكثر من 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريا، ومحملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: أصيب سائق صهريج إثر انقلاب مركبته على أوتوسترات حمص طرطوس، في حين عملت فرق أمن الطرق والدفاع المدني على تأمين موقع الحادث ورفع مخلفات الصهريج من الطريق لتسهيل حركة المرور.
1: نحن هنا الآن على أوتوسترات حمص طرطوس، حيث كان هناك انقلاب لصهريج غاز على منحدر بلدة حديدي عند ساعات الظهيرة، وكان قد قطع الأوتوسترات لفترة معينة، ومن ثم بقي هذا الأوتوسترات مقطوعا حتى اللحظة. الآن

0: تم قطع مسرب الطريق باتجاه طرطوس، وذلك بسبب رفع أنقاض الصهريج المنقلب هنا في هذه النقطة. هذا الصهريج كان انقلب نتيجة السرعة الزائدة في منحدر حديدة على أستراد طرطوس، إضافة إلى أنه كان نتج عن هذا الحادث المأساوي إصابة سائق الصهريج فقط. الأضرار اقتصرت على الماديات وعلى منصف الطريق جراء هذا الانقلاب. في هذه الأثناء يقوم الدفاع المدني والأمن الداخلي وأمن الطرق في هذه المنطقة التابعين لمنطقة تلكلخ برفع الأنقاض من أنقاض السيارة المنقلبة، وأيضا لفتح الطريق مع تنظيم السير وتحديدا السير الآتي من ناحية طرطوس باتجاه حمص. أما الطريق الذي الموجود من ناحية حمص باتجاه طرطوس فهو مقطوع كليا حاليا حتى رفع هذه الأنقاض. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حمص.
1: أعلنت محافظة حلب مغادرة 46 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب إلى مناطقها الأصلية قبل النزوح. وقالت المحافظة إن العائلات توجهت إلى مناطق معرة النعمان وكفر نبول والسفيرة وخان شيخون وصوران وأبو الظهور وحرست وسراقب والقريتين ودارة عزة ودمشق. وأوضحت أن المغادرة شملت مخيمات باب النورة والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة وقرية البر والكمونة والخيرات 2 وطيبة والجرف والبشير وتل الكرامة والإسراء ودينيز والبنيان وقرطبة 2. كما أشارت إلى أن عودة العائلات تأتي في إطار تنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. مدت وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسرا حربيا يربط ضفتي نهر الفرات لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفا عن جسري دير الزور والعشارة.
2: وزارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد تنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
1: نظم أصحاب الآبار المخالفة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا بعد قرار المحافظة بالبدء بإحصاء الآبار المخالفة داخل وخارج التنظيم، وذلك تمهيدا لتشميعها منتصف شهر أيلول المقبل.
3: في غلط وسوء إدارة من مؤسسة المياه، بدهم يعالجوا المشكلة بمشكلة، المشكلة بتخص حوض اليرموك، المشكلة موجودة فقط بحوض اليرموك، بدهم يعمموا على كل الأحواض اللي موجودة بمحافظة درعا. هذا الإشي غلط. أنت اليوم بدك تقطع رزق فلاحين محافظة درعا، محافظة درعا فيها فلاحين مشغلين ثلاث محافظات معهم، عندنا عمال من الدير من الرقة من الحسكة، مشغلين أصحاب سيارات، مشغلين سوق الهال، مشغلين نص سوري إحنا. إذا اليوم بدك تقطع أنت رزق المحافظة، أنت بكرة بدك تصير تستورد خضرتك كلها من برا. قطعت رزق العالم كله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. اليوم انت الحق المشكله خاصه بحوض اليرموك، الحق وين سبب المشكله بحوض اليرموك والحقوا.
4: يراعوا ظروف البشر ويراعوا وضع البشر. اني شجر عمره 20 سنه عندي ما بيبسه، داخل المخطط خارج المخطط ما بيبسه، اكثر من 65 نفس عايشين على بيري وبير اخوتي، وموثق الحكي كلياته، وفي طابه وفي اوراق بتثبت انه هاي الارض ملك ابوي وجدي. انت بيوم من الايام تيجي فورا بتقول بدي اشمع بير؟ حتى الناس اللي حفرت بعدين من 5 سنين ومن 10 سنين وزرعت شجر من 5، يا أخي الدولة هي أولى فينا، تيجي تأمل لنا بديل وإحنا بنشبع البيار، تأمل لنا بديل من اللجام من الوادي اليرموك منين ما كان بنشبع بيارنا، إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.
5: اللي يعني متدين أني 32 ألف دولار حق الطاقة والمواسير إلى يومك كاب، والله ما نسد منها الليرة سوري. هاي والله العظيم ما سد منها الليرة السوري، منتشرين على الله منتشرين على زيتونات. السنة الثانية بتثمر بتثمر، وكنت أني أزرع سيارة على سيارتي زي الزيتونات. اليوم أنا عدم المأخذة شايفن أكثر من أولادي، أكثر من أولادي اليوم شايفن. تيجي تقول لي والله سكر، طيب ماشي أنا بسكر، أعطيني البديل، أنا بسكر، شو بدك أنا جاهز، أعطيني البديل، أعطيني البديل وأنا بسكر، ما عندي مشكلة. اسكيلي يا عدو الماء، هذا شجر اللي ربيته من هو طفل.
1: شهدت مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين للمطالبة بفتح مصرف زراعي في المدينة وتأمين آلية لصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
6: بطاقة رأس العين بالنسبة للقمح والشعير وكل الانتاج وحتى القطن، إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة 1,000,000 ليرة للدفعة الأولى. على نجي على التنظيم الفلاحين، اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني 1,000,000 أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية إنه ليش رأس العين مدون المصارف مهشة همشة، درباسية فيها مصرف وعمودة فيها مصرف والقامشلي فيها مصرف وتلتمر فيها مصرف، ورأس العين أمن وأمان والدولة موجودة برأس العين، ما هو سببنا؟ نريد نحن نشوف كأنه رأس العين من قبل المحافظة مهمشة.
7: بس حقنا.
1: ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3,000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محال بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
8: كان الطن بال1,800 2,000 دولار، اليوم الطن ب3,000. هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بال50 تقريبا 52 يوم كيلو شرحات بال100، والتموين بسعرته 64. بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، ما احنا احسن نبيعه، والشخص يشوفك معلق 64 وانت عم تبيعه ب100 كمان ما بتحسن تساوي هاي الحركه.
9: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا احنا ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طن الفروج البلدي بكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1,800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1,500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
10: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بدناش في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الأماي ما عنا كفاية صوص، كفي صوص للمداجن ما في، وهذا الشيء هذا الشيء اللي عم يسبب انه قله البضاعه قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج الفتيله على رزق ما في ما موجود. في كثير ايام مصالح عم تبوش ما عم تذبح، نهايتها يعني موضوع المشكله كلها ان هي قله رزق. يا بفوتوا لنا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه، او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالاماي.
11: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كل صدر حقه 85 ل 90 ألف، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50,000، كيلو الفخاد الوردة 50,000، فما يعني يتحسن شيء. بنطلب نحن انه يتأمن الفروج استراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، انه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
1: يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
7: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
12: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان، هلا في إبرة قبطة، رجعنا فتحنا بإيدها، رجع سكروا، رجعت فتحت مرة تانية بإيدها، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون، هون بس إنه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسة يعني هون، طبعاً مصاريف يعني رب العالمين هو أعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين، أخوتي وأهل الخير وأولاد عمّة يعني الحمد لله رب العالمين.
7: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
13: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع، عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حاله.
7: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا، وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
14: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار ال 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو 2 مرات بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكلية.
7: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج، ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
15: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: ومن حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
16: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
9: أخذني الأمن العسكري، الأمن العسكري أخذني، ظلي 2 سنين بالأفرع على أثر الضرب، على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله، وصل هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
16: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
17: نحن المركز كان موجود بمعارة الأتارب، تنقله حديثا لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل وبنوصل ل 600 جلسه بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لل 25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الامكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبيه من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبيه الفنية غسيل.
16: تتضاعف المعاناة مع غياب وسيلة نقل مخصصة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
18: بغسل كلاوي صار لي 9 سنين، كنت أغسل معرة الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة، وسيارة ما في، ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر، وايدي عاجزه، واجري من قله هشاشه العظام صار فيه كثير، وما بس امشي يشيلوني شيل على البطانيه.
16: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الاتارب من قبل وزاره الصحه، يرتفع صوت المرضى لمناشده المعنيين لانقاذه من خطر التوقف، الامر الذي يهدد حياه المئات من المرضى الذين لا يملكون خيارا بديلا، لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
1: أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين وما حولها في إدلب والميادين في دير الزور وفي مدينة الرقة والشداد والقامشل في الحسكة أو الحسكة ودوما في ريف دمشق. هذا ودعت الوزارة الأهالي لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق ينضم إلي. مرحبا بك يا عبادة، ما هي تفاصيل حملة التلقيح هذه التي أطلقتها وزارة الصحة في عدد من أرياف مدينة حلب؟
19: مساء الخير حسام. يعني حقيقة وزارة الصحة السورية أطلقت هذه الحملة لتستهدف مجموعة من المناطق، هي بالفعل يعني 6 محافظات سورية، وضمن ال6 محافظات هناك عدد من المناطق التابعة لها، يعني هي مناطق متوزعة على جميع الأرجاء السورية، لكنها تركز في هذا الجزء الأول من هذه الحملة على 6 مناطق رئيسية أو 6 محافظات رئيسية، أهمها حلب ودمشق والرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى إدلب. هذه المناطق الرئيسية أو هذه المحافظات الرئيسية التي تم التركيز عليها، ضمنها يوجد بعض المناطق حقيقة التي لم يتم تغطيتها سابقا بهذه الحملات. بحسب وزارة الصحة فإن هذه الحملة الحالية ستستهدف العدد الأكبر من الأطفال الذين يعني يبلغ عمرهم من اليوم الأول حتى 5 سنوات، وهي مستمرة لمدة 10 أيام. تم تعيين يعني أو إعلام أهالي المناطق بالمراكز الصحية الموجودة في مناطقهم، يعني كل منطقة يوجد فيها مراكز صحية تابعة لها. طبعا المناطق الرئيسية يعني أو المحافظات الرئيسية التي تم تعيين أو يعني التي ظهرت في بيان وزارة الصحة السورية، تم من خلالها أيضا كان هناك يعني مراكز معينة ضمن هذه المناطق ستتم هذه الحملة من خلالها. أيضا هناك فرق جوالة يعني غير المراكز الصحية الموجودة في المناطق التي ذكرت في بيان وزارة الصحة السورية، هناك بعض الفرق الجوالة التي ستعمل على تغطية أكبر عدد من الأطفال. طبعا حسام هناك بعض المناطق يعني التابعة لهذه المحافظات كمنطقة دير حافر أو عفرين في حلب أو سلقين في إدلب، أيضا هناك منطقة الشداد في الحسكة، دوما في دمشق، هذه المناطق لم تكن تصلها الحملات السابقة بشكل جيد أو حتى لم تغطى يعني بكامل أو يعني لم يحصل جميع الأطفال فيها حقيقة على لقاحات كاملة. هذه الحملة بحسب وزارة الصحة ستشمل جميع الأطفال، هي مخصصة للحصبة الألمانية وأيضا شلل الأطفال، وسيتم يعني إعطاء اللقاح لجميع الأطفال الذين يبلغ عمرهم من اليوم حتى 5 سنوات، وهي مستمرة لمدة 10 أيام. طبعا هذه هي المرحلة الأولى، خلال الفترة القادمة أيضا سيكون هناك مراحل أخرى ضمن نفس الحملة، لكنها ستستهدف مناطق جديدة إن كان في دمشق أو باقي المناطق السورية.
1: شكرا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن رئيسها عمر الحصري بحث مع وفد من سلطة الطيران المدني المصري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقالت الهيئة أن المباحثات التي أجراها الحصري مع رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران المصري ياسر محمد تركزت حول إعادة الربط الجوي بين البلدين بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الفارعة وقدمت لهم العلاج ميدانيا. وفي تطورات ميدانية أخرى بالضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة أو بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللها اعتداءات متكررة أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
20: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين، فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد وهل تنجح محاولات احتوائه؟
1: هادي صبارني صحفي من القدس المحتلة ينضم إلي، مرحبا بك هادي. سأبدأ معك من آخر التطورات في الضفة الغربية، ما هي؟
21: نعم مساء الخير. آخر التطورات كانت قبل قليل في بلدة المغير شرق مدينة شمال شرق مدينة رام الله عشرات المستوطنين هاجموا مساء هذا اليوم القرية وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من القرية، وبالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمداخل القرية منذ عدة أيام يقوم بفتح هذه المداخل فقط لمدة ساعتين يوميا، ومن ثم يغلق هذه المداخل ويسمح فقط لمركبات الإسعاف بالمرور. مساء هذا اليوم كان هناك هجوم لعشرات المستوطنين الإسرائيليين على بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله. خلال هذا الهجوم نفذ المستوطنون قاموا بإطلاق النار باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، حاولوا محاصرة بعض المنازل في المنطقة إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك. خلال تصدي الأهالي للمستوطنين المقتحمين تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا ليمنع المستوطنين من تنفيذ هذه الهجمات بل ساند المستوطنين في تنفيذ هجماتهم، وقام بإطلاق النار وإطلاق قنابل الغاز اتجاه المواطنين الفلسطينيين. الهلال الأحمر قال في بيان له بأنه نقل 4 إصابات بالرصاص الحي من داخل هذه البلدة إلى المستشفيات في مدينة رام الله، وقال بأنه عالج عشرات المواطنين الفلسطينيين الذين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق. أيضا صباح هذا اليوم كان هناك اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين في منطقة مسافر يطا في أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون الإسرائيليون. أيضا كان هناك انتشار للمستوطنين الإسرائيليين ومحاولة تنفيذ جولات استفزازية في بلدة برقة أيضا شرق مدينة رام الله. بالأمس كان هناك أيضا هجوم على هذه القرية. أيضا في بلدة القصرة جنوب مدينة نابلس اليوم 23 على التوالي يواصل المستوطنون الإسرائيليون حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في المنطقة، وبعد ذلك تدخل الجيش أيضا وساند المستوطنين من خلال إعلانه هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها. أيضا كان هناك هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على بلدة قصرة مساء أمس وصباح هذا اليوم. المستوطنون الإسرائيليون تنقلوا في مركبات، نتحدث ليس عن مستوطن أنا وعشرة مستوطنين، هاجموا القرية قرابة أكثر من 60 مستوطن إسرائيلي، قامت سيارات بنقلهم إلى داخل هذه القرية وحاصروا عدد من منازل الفلسطينيين وقاموا بالاعتداء على هذه المنازل. هجمات مستمرة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها، هذه الهجمات يقوم خلالها المستوطنون بإطلاق النار على منازل الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين، إضافة إلى حرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هذه الهجمات تتزايد وتيرتها. بالأمس أيضا خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصف المستوطنون الذين هاجموا المنازل في قرية قصرة بأنهم مشاغبون، وقال بأنه يطلب من قوات فرض النظام بمعاقبة تلك المستوطنين واعتقالهم. لكن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما. الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه يتدخل لمنع المستوطنين من هذه الهجمات هو من يوفر الحماية لتلك المستوطنين ويقوم بدعمهم وإسنادهم وتوفير الحاضنة لهم في تنفيذ هذه الهجمات على المواطنين الفلسطينيين.
1: نعم، هذه صحيفة معرفة الإسرائيلية قالت بأن هناك احتمال بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان إلى غزة، والقوات ليست بالقليلة، قوات كبيرة سيتم سحبها بحسب الصحيفة. ما هي المعلومات الإضافية وكيف يتم تداول هذا الخبر ضمن الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية؟
21: نعم صحيح، عدة وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إياد زمير أوعز بالاستعداد لنقل كتائب إضافية من جنوب لبنان ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. نتحدث الآن عن أكثر من 26 كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية المحتلة. وقال إياد زمير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المسلمين الإسرائيليين بأن الجيش يستعد لنقل كتائب إضافية في الضفة الغربية مع ازدياد هجمات المستوطنين ومع ازدياد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنين في الضفة الغربية. أيضا في الضفة الغربية هناك تخوفات من قبل الفلسطينيين، خاصة مع حديث جيش الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين عن نقل كتائب جديدة، وهذا يعني بأن الضفة الغربية قابلة على تصعيد كبير في الأيام والأشهر المقبلة خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية. الفلسطينيين هنا يدركون تماما بأن الانتخابات الإسرائيلية ستكون على حساب دماء الفلسطينيين، على دماء من خلال هجمات المستوطنين وتنفيذ الهجمات وتنفيذ البرامج الانتخابية للمترشحين في الانتخابات الإسرائيلية، والتي ستكون على حساب دماء الفلسطينيين خاصة من خلال الهجوم الذي ينفذه المستوطنين ومن خلال الاعتقالات والقتل الذي ينفذه أو التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من شمالها حتى جنوبها.
1: هذه أمام هذا السيناريو وسحب القوات من جنوب لبنان ومن غزة باتجاه الضفة الغربية، ما هي السيناريوهات المحتملة الآن؟
21: السيناريوهات المحتملة الآن هو تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، خاصة مع ازدياد هجمات المستوطنين الإسرائيليين وخاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، سحب القوات من جنوب لبنان ومن قطاع غزة. هذا ينذر بأن الأيام القادمة هي ستكون صعبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل بدأ بالانتشار في مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوسع يوما بعد يوم، لا يمر يوم على أي قرية أو بلدة فلسطينية إلا يكون هناك اقتحام سواء للجيش الإسرائيلي أو للمستوطنين، وتنفيذ حملات اعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، خاصة على الحواجز العسكرية. نتحدث عن أكثر من 900 بوابة وحاجز يقيمها جيش الاحتلال على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة من شمالها حتى جنوبها.
1: شكرا لك هادي صبارني، صحفي كنت معي من القدس المحتلة. أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين أو المخفيين قصرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في القطاع يشتبه بتعرضهم للاختفاء القصري منذ بدء الحرب، استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. وأظهرت دراسة للمركز أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء أو أثناء النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. خرج متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة دعما لفلسطين، حاملين أغصان الزيتون والطائرات الورقية. وأطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني، احتجاجا على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية. إلى ملف آخر، حيث أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المشكلة بموجب اتفاقية مكة سينعقد غدا في اسطنبول. وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية أن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيشمل قضايا الأمن الدولي، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وتوطيد التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربيا وعالميا. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نبدأ ساعتنا الأولى ببحث نتائج زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى ليبيا والملفات المشتركة التي يمكن أن يستفيد منها البلدان بتعزيز العلاقات بينهما. في محورنا الثاني بساعتنا الأولى نبحث الآلية التي تعمل وفقها الحكومة للوصول لنتائج ملموسة بملف المختفين قسرياً في ضوء اليوم الدولي الذي يسلط الضوء عليهم. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث التوتر والتجاوزات الأمنية في السويداء بين القوى المحلية تزامناً مع منع الطلاب من التوجه للمراكز الامتحانية من قبل هذه القوى. ونبحث في محورنا الأخير التصعيد الكبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال، الأمر الذي وصل حد الإدانة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. أهلا بكم.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: في لقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية وأيضا في تفعيل خطوط النقل البحري والجوي وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة إعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: على زيادة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور إن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: هذا وعقد وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى الشيباني خلال الزيارة برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة وأكد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. حول هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور عبد الباسط أبو نبوت باحث في العلاقات السياسية والدولية معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب أيضا في الدكتور محمد سالم عميش دبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية معنا مباشرة من اسطنبول. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد في البداية حول هذه الزيارة وما تعنيه زيارة الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى طرابلس من وجهة النظر الليبية، كيف يمكن قراءة هذه الزيارة وهل تعكس فعلا بداية لمرحلة جديدة ما بين العلاقات ما بين البلدين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكرا لكم الاستضافة الكريمة. نعم، هي تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمسؤول رفيع المستوى من الجانب السوري، وهي في الحقيقة تفعيل لعشرين شهر تقريبا من العلاقات التي بدأت منذ أن سقط نظام بشار الأسد، حيث زار أول وفد ليبي زار العاصمة دمشق كان بعد 20 يوم من هذا السقوط وتحرير الشام. استمر بعد ذلك في عدة محطات، سيارات متبادلة، آخرها الآن موجود هناك عندكم وفد يشارك في معرض دمشق حاليا يعني ونحن نتكلم. فهذه يعني تعتبر هي جهود أو يعني تتويج لهذه الفترة كلها بأن يكون هناك زيارة وافتتاح للسفارة رسمي في العاصمة الليبية طرابلس، وإدانة إن شاء الله ببداية مرحلة رسمية تتولاها الدولتين معا بإذن الله.
0: طيب دكتور عبد الباسط، ما الذي تريده دمشق تحديدا في من هذه المرحلة في عودة العلاقات، وكيف يمكن اليوم قراءة مسار هذه العلاقات بناء على هذه الخطوات؟
4: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. فعلا هي دولة ليبيا من أهم الدول في شمال أفريقيا، والعلاقات السورية الليبية من أهم العلاقات منذ الاستقلال كلا الدولتين. سوريا تنظر إلى ليبيا أنها بوابة على شمال أفريقيا. سوريا سابقا متنت العلاقات مع المغرب والجزائر ومصر، وخلال تلك الفترة تأخرنا عن ليبيا، ليس من دافع أن هناك تأخير متعمد بقدر ما هو فعلا كان بناء صحيح حتى وصول إلى افتتاح السفارة اليوم، بل على العكس كانت يعني ليبيا من العاصمة طرابلس تدعم كل الشعب السوري منذ بدء الثورة وحتى الانتصار وما بعد ذلك، ولكن تم تأخير يعني الجولة الدبلوماسية تجاه طرابلس حتى أتمام فتح السفارة لما تشكله سفارة هامة ومن ضغط عليها من قبل الجالية السورية في ليبيا، هل تصل تعداده إلى 500,000، بالإضافة إلى دول الجوار التي كانت تجد يعني في ليبيا متنفس كبير أفضل من الدول الأخرى في حيث الوجود، من حيث العمل، من حيث الأشغال. نحن نتحدث عن عدد كبير من السوريين، الملفات الكبيرة وكثيرة بين ليبيا وسوريا. سابقا كان هناك تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري كبير، اليوم يتم بحث من جديد التعاون السياسي والأمني تعميقه أكبر، لأن كلا الدولتين يخرج من النزاع. لدينا ملفات في مكافحة المخدرات، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. سوريا تجد فعلا في ليبيا أنها من المستثمرين الأوائل أو التي ترى فيهم فرصة للاستثمار في سوريا، بخصوص أن لديهم موارد مالية، لديهم تقدم في موضوع الطاقة، وليبيا أيضا ترى في سوريا أنها بوابة على الشرق المتوسط. هناك تعاون سياسي، كلا الدولتين بحاجة في الدعم داخل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية. كل هذا التكامل السياسي مع الفرص في الاستثمار لكلا البلدين، مع الجالية السورية الموجودة هناك، وليبيا على مسار التنمية وسوريا الآن، كل ذلك يبحث الكثير من الملفات.
0: إذن ملفات مهمة دكتور محمد يتم أو تم التطرق إليها أثناء هذه الزيارة اليوم. إذا أردنا الحديث عن أبرز هذه الملفات والتي سيتم تطبيقها عمليا على أرض الواقع، ما هي؟ هل توجد ملفات ربما عالقة أو حتى ربما ستكون مستعصية في المرحلة القادمة بناء على ما تم الاتفاق عليه؟
3: يعني أتوقعي أولا كما ذكر الضيف الكريم، هناك عدد كبير من السوريين موجودين في ليبيا يحتاجوا إلى تنظيم أمورهم من الناحية القانونية والإجرائية. وسبق وأن أعفت الحكومة الليبية العام الماضي عدد من السوريين الذين كانوا يرغبون بالعودة إلى سوريا من الضرائب أو من أي رسوم عليهم متأخرة. كذلك عندما كانت هناك البعثة القنصلية السورية العام الماضي وذهبت إلى بنغازي لوحدها فقط، كان هناك تجديد في 3 أيام فقط 20,000 جواز سفر سوري تم تجديده. يعني فهناك الحاجة شديدة إلى تنظيم وترتيب أوضاع الآلاف الموجودة من السوريين في داخل الأراضي الليبية. أيضا ليبيا محتاجة إلى الخبرات البشرية السورية. ليبيا بلد واعد الآن، ليبيا تحتاج بنية تحتية وتحتاج إلى عمالة ماهرة، وهذا ما يتوفر في العمالة أو الأخوة السوريين المتواجدين هناك. أيضا هناك ملفات مثل تعاون في الهجرة غير الشرعية، يحتاج هناك أيضا أن يكون هناك تعاون في هذه الملفات. ليبيا أيضا من الدول التي يعني لديها مخدرة استثمارية لا بأس بها، وأنا أتصور يعني في حال ترتيب الملفات بين البلدين سيكون للجانب الليبي ممكن استثمارات واعدة في الداخل السوري بما يعود على البلدين بفائدة. يعني هناك عدة حقيقة ملفات أيضا في مجال الطاقة، يمكن كما ذكر الوزير وزير الخارجية السوري أنه قام بزيارة المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط، والتقى بالسيد وزير النفط، أن هناك فرص أيضا للتعاون في هذا المجال، خاصة أن ليبيا طاقتها التكريرية أقل من مما يلزم، ويوجد في سوريا يعني بعض المصافي التي ممكن أن يستفاد منها الطرفين، يعني ليبيا تورد من النفط الخام وتستفيد من،
0: وخصوصا مع وجود خبرات واحتياجات مشتركة بين البلدين. برأيك هل سيكون هنالك فعلا فرص للتعاون في ما يتعلق بهذا الملف، ملف النفط؟
3: أنا أتصور ذلك حتى ولو كان على مستوى بسيط يعني، أو يعني ولكن يعني هو مفتاح يعني لتمتين العلاقات التي يعني لا نحتاج إلى ذكر أنها متينة يعني وموجودة، لكن مثل هذه الأمور تساعد فعلا على يعني التعاون بين البلدين، وأن يكون هناك فعلا جدوى اقتصادية من التعامل بين البلدين، خاصة وأن كما ذكرت أن لسوريا يعني قدرة تكريرية غير مستغلة، ولليبيا حاجة في ذلك، فهذه يعني فرصة بأن يكون. وقد تم في العام الماضي رسو سفينة عن طريق ليبيا، حيث تم يعني الاستفادة منها في بنياس تقريبا، كانت في تشغيل مصفات النفط هناك يعني في سوريا يعني.
0: طيب دكتور عبد الباسط، برأيك فيما يتعلق باللجنة العليا السورية الليبية المشتركة، كيف يمكن أن تسير هذه الآلية المشتركة ما بين الطرفين، وإلى أي مدى سيكون لها فعلا إسهام فيما يتعلق بعلاقات البلدين وآلية التعاون المشتركة ما بين البلدين؟
4: نعم، اللجنة العليا هي موضوع تشاور حكومة مع حكومة للوصول إلى ملفات والتفاهم من أجلها وضع نقاط على الحروف بالكثير من الاتفاقيات. نتحدث بداية عن سياسة وأمن، تعميق العلاقات السياسية الدبلوماسية، حجم البعثة السورية التي تتوجه الآن وتوجهت إلى ليبيا، فكرة لإنشاء قنصلية سورية في بنغازي، لحجم الضغط الكبير السوريين المتواجدين في شمال أفريقيا بحاجة إلى تيسير أعمال وخدمات. وكل الشكر للحكومة الليبية التي فعلا يعني أصدرت حزمة من الإعفاءات الضريبية على المقيمين من خاصة الجالية السورية، وهو يعني عمل يعني كل الشكر لهم. إضافة إلى اللجنة العليا مسؤولة أولا عن المواطن السوري هناك، واللجنة العليا تهتم أيضا في تعميق العلاقة بين سوريا وليبيا على أساس الفرص الاستثمارية، على أساس المشاريع المشتركة التجارية. اللجنة العليا ستعطي توصيات بربط يعني غرف التجارة السورية مع غرف التجارة والصناعة في ليبيا. هذا الأمر يفتح المجال أكبر لمجلس المستثمرين الذي يدخل فيه القطاع الخاص أيضا، ويدخل فيه كل شخص من رجال الأعمال من سوريا وليبيا. وليست هذه المرة الأولى التي تتعاون في سوريا وليبيا، بل خلال يعني 70 سنة الماضية كان هناك تعاون. الجالية السورية وجودها في ليبيا مثمر وناجع، كثير من الخبرات وأطباء ومهندسين وعمال يعني يساهمون فعلا في بناء البنية التحتية. وليبيا لديها كثير من الموارد، إن كان موارد مالية للاستثمار في سوريا أو دعم لسوريا في موضوع الطاقة والنفط والغاز. هناك حال واحد بين سوريا وليبيا بحكم بلدان خارجة من النزاع، ولكنها يعني تنخطو خطوات في موضوع التنمية. بمقارنة بسيطة، العلاقات مع الجزائر بدأت بملف سياسي وأمني، بينما الآن تبدأ مع ليبيا مباشرة بموضوع استثماري وتجاري واقتصادي. هذه بمقارنة بسيطة.
0: وأشرنا قبل قليل مع ضيفي إلى فرص التعاون فيما يتعلق بهذه الملفات، ملف النفط وحتى ملف الطاقة. إلى أي مدى يمكن فعلا أن تستفيد سوريا من تعزيز هذه العلاقات بملف الطاقة وحتى ملف النفط وملفات أخرى؟
4: نعم، يعني ليبيا دولة مصدرة للنفط، في حال عدم كفاية المصافي الليبية لتكرير النفط، ممكن الاستعانة بمصافي سوريا التي أيضا هي بحاجة الآن لتأهيل آبارها، ولم تصل إلى الطاقة القصوى لتصبح يعني مغرقة بتكرار النفط السوري، فممكن الاستفادة من

0: سوريا الدولية وربطها مع العالم، مما أيضا يستفيد منه المواطن السوري ويستفيد من أن يجلب مستثمرين جدد إلى سوريا.
1: طب دكتور محمد، فيما يتعلق بتشكيل هذه اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة، ما الذي يمكن فعلا أن تقدمه أو حتى تضيفه على العلاقات ما بين البلدين وعلى ربما فرص التعاون فيما يتعلق بالملفات المهمة الاقتصادي والتنموي وعلاقات أخرى في قادم الأيام؟ كيف يمكن أن تكون الآلية المشتركة؟
2: هي طبعا دائما العلاقة بين أي بلدين تبدأ عن طريق وزارة الخارجية، يعني هي الوزارات الخارجية هي مفتاح العلاقة الرسمي بين البلدين، ويكون عبارة وتكون السفارات هي زي ما يقولوا الواجهات التي تسير هذا الأمر. فانعقاد أو الكلام على أن يكون هناك لجنة عليا ليبية سورية، والأمر تطرق إليه في ملتقى أنطاليا عندما التقى سيد عبد الحميد بيبة رئيس الحكومة مع سيد أحمد شرع رئيس الرئيس السوري، وقد اتفقا على تفعيل اللجنة. الاتفاق تم في أبريل 2025، وهناك تحضيرات كانت المفروض أن بدأت في شهر 6 2026، وتم الحديث عنها اليوم في طرابلس في لقاء الوزيرين في طرابلس. اللجان العليا عادة هي اللجان التي تطلع بكل الملفات التي تخص البلدين، وعادة يمثلها أو يكون من أعضائها الوزراء المختلفين، كوزير مثلا الصناعة، كوزير النفط، كوزير، هم أعضاء في هذه اللجان العليا، وكل وزارة تكون حاضرة، إما تطلب من الطرف المقابل ما تريد، أو تسمع من الطرف المقابل ما يريد، وبعدها يتم يكون هناك يعني في دراسة للعروض التي يتم التقدم بها من الطرفين، وبحثها بمزيد من المشاورات وتفعيلها من خلال اتفاقيات تكون تتوج بعد ذلك إلى يعني اتفاقيات رسمية بين البلدين. فاللجنة العليا الليبية السورية لجنة مهمة يجب أن تنعقد، ونتمنى أن تنعقد إن شاء الله يعني قبل نهاية هذه السنة أو بداية السنة الجديدة، بحيث أن تتناول الملفات التي تهم البلدين من طرف الوزراء المختصين من كلا الطرفين. وهذه أتصور فرصة سواء كانت الطرف الليبي أو للطرف السوري بأن يجهز نفسه لأن يكون هناك تفاعل حقيقي مع هذه اللجنة، والدفع للأمام بأن يكون هناك فعلا مشاريع حقيقية تعود على البلدين بالنفع وعلى الشعبين بالفائدة. يعني
1: هذا فقط سينطبق دكتور محمد على تفعيل الاتفاقيات الجديدة، ماذا عن الاتفاقيات السابقة؟ هل يمكن إعادة تفعيلها أيضا؟
2: هو بالنظر إلى تاريخ البلدين حقيقة لم أجد إلا هناك اتفاقيتين، يعني هي اتفاقية تسليم المجرمين كانت في 2007، وفي اتفاقية للتعاون القضائي الشامل كانت في 2010. غير ذلك لا يوجد هناك يعني اتفاقيات تعاون أخرى استطعت الوصول إليها يعني من خلال النظام السابق أو يعني. فلذلك الباب مفتوح ولمزيد من الاتفاقيات ومزيد من التعاون، خاصة وأن حتى غرف التجارة بين البلدين تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مطلع العام عندما زار وفد من غرفة التجارة الليبي إلى دمشق يعني هناك. وأيضا تم تفعيل أن يكون هناك رحلة أسبوعية وهي موجودة تقريبا من الشام إلى طرابلس، واتفاقية إعادة النقل البحري هذه مهمة أيضا للاستيراد والتصدير وتنقل الجاليات. وأيضا كما ذكرت أن هناك اليوم شركات ليبية مشاركة في معرض دمشق الدولي اليوم كمان يعني نحن نتحدث هناك يعني. فأنا أتصور أن العلاقات واعدة بإذن الله أن يكون هناك تعاون مثمر وفي مجالات شتى بإذن الله.
1: طيب على ضوء ذلك دكتور عبد الباسط، كيف يمكن لإعادة هذا التمثيل الدبلوماسي السوري في طرابلس أن يكون داعم فعلا لملفات عديدة للجانب الاقتصادي وحتى الجانب التجاري بعيدا عن الملفات السياسية أو حتى الجانب القنصلي؟
0: نعم، كما نعلم حجم البعثة الدبلوماسية التي موجودة الآن وسترسل، نوعها وعملها الميداني على الأرض ولقائها مع الشركاء الليبيين

0: ونحن اليوم فعلا نرحب وندعم التفاهم الليبي الليبي 4+4، يعني ونتمنى يعني الخروج من تعقيدات الأزمة السياسية داخل ليبيا وسوريا أيضا التي كان قصة نجاح إن شاء الله سياسي ممكن أن يعمم للدول الخارجة من الصراع والنزاع. كل هذه التفاهمات السياسية والخروج إلى نوع ما للاستقرار يعطي فرصة للبحث أكبر موضوع الاقتصاد، موضوع الأمن، موضوع التعاون القضائي، موضوع التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى أن نحن كدول حوض المتوسط يعني يجمعنا الكثير من العوامل المشتركة كدول نامية تسعى للتنمية في حوارها مع أوروبا. نظرة الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول كيف يراها الآن تخرج فعلا على سكة التنمية، الدعم الذي سيتوجه إلى كل من سوريا وليبيا، مكافحة الهجرة ومساهمة الدولتين والحكومتين بعد يعني الائتلاف السوري والائتلاف الليبي، إذن كل هذا سيأتي الدعم، الشراكة في موضوع البيئة، شراكة في موضوع الأمن والاستقرار والاقتصاد والتجارة، كل هذا سيبحث يعني في ضمن هذا الاستقرار يكون مناقشة الملفات بهدوء أكبر، وسيكون يعني فعلا موضوع واعد جدا، وخصوصا أن العلاقات السورية الليبية هي علاقات عميقة تاريخية لم يؤثر عليها، يعني فينا نعتبر أن السفارات دائما مفتوحة دائما حتى لو حدث فيها انقطاع، ولكن عادت لتكون العلاقات الآن أفضل مما كانت عليه.
1: كيف برأيك دكتور محمد تنظر ليبيا إلى إعادة بالتوازي مع إعادة العلاقات ما بين البلدين وإعادة أيضا افتتاح السفارة السورية في طرابلس في سياق أوجه التعاون التي تم التطرق إليها في هذه الزيارة؟
2: طبعا ليبيا كبلد ينظر إلى التعاون مع الأشقاء العرب، اليوم انضمام سوريا إلى هذا الركب هو يعني في يعتبر أمر إيجابي وأمر يعني من ضمن السياسة الخارجية الليبية أن هي تعاون مع الأشقاء العرب ودول الجوار والدول التي يربطها بينهم يعني تاريخ و يعني أعمال سابقة يعني، فلذلك في نظري أن يعني بالنسبة لليبيا يعني أمر افتتاح السفارة يعتبر خطوة مهمة جدا في تتويج العلاقة وفي إعادة ربط الدولة السورية بالدولة الليبية على مستوى رسمي حقيقي وعلى مستوى قيادة الدولتين يعني.
1: طب برأيك يعني عودة هذا التمثيل الدبلوماسي والعلاقات ما بين البلدين، ما الذي يمكن أن يضيفه إلى ملفات مهمة فيما يتعلق بملف الجالية السورية، ملف العمالة، التجارة، ملفات عديدة مهمة متعلقة ما بين البلدين؟
2: يعني أول شيء على الأقل يعني بالنسبة للأخوة المقيمين في ليبيا السوريين سيجدوا جهة رسمية يتعاملون معها تحرص عليهم وتكون لهم صوت. حسب علمي لما جاءت البعثة القنصلية في السنة الماضية استطاعت حلحلة كثير من الأمور رغم أن يعني فترة بقائها لم تكن كبيرة يعني، يعني فقط مثال يعني في بنغازي استطاعت تسوية أوضاع 22 موقوف يعني في خلال 72 ساعة فقط، كما ذكرت جددت حوالي أو مددت صلاحية جوازات سفر 20,000 سوري موجود في المنطقة الشرقية، كذلك يعني هناك من كان يحتاج أو يريد العودة حوالي 4,100 شخص تم ترتيب عودتهم. لذلك مثل هذه الأمور هي مهمة جدا للمواطن السوري، أيضا تقنين هذه العلاقة ستساعد يعني الأخوة السوريين سواء الذين يريدون ابتداء أعمال في داخل ليبيا سواء كانت تجارية، شركات، مصانع أو العمالة الماهرة، يعني كل هذه الأمور يعني في ظل وجود سفارة في وجود تمثيل رسمي للبلد الجمهورية السورية سيساعدهم أولا أن تحفظ حقوقهم وأن يكون لهم صوت رسمي يتكلم باسمهم، فهذه من الأمور التي تضيفها وجود سفارة رسمية، كذلك العقود والأمور البينية التجارية، هناك من يصدق يعني شهادات المنشأ، العقود، يعني في كل هذه الأمور محتاجة أنت أن يكون عندك تمثيل رسمي حتى تبقى المعاملات هذه مصونة ومحفوظة ويعني من ذا يعني على الأقل إداريا غير مطعون فيها يعني أو مشكوك فيها يعني.
1: طيب، على ضوء عودة العلاقات دكتور عبد الباسط بين سوريا وليبيا وهذه الملفات التي تم التطرق إليها، أي من هذه الملفات ستبدأ فعليا على أرض الواقع لتفعل ويكون لها الحظ الأوفر ربما فيما يتعلق بمسار التعاون بين الطرفين؟
0: نعم، من وجهة نظر أنا متفائل بأن جميع الملفات يعني سيتم مناقشتها بسوية واحدة، يعني لا يقل الملف السياسي وتعميق العلاقات الدبلوماسية عن موضوع الملف الأمني ومتابعة العدالة الانتقالية في سوريا وملاحقة المجرمين والملف القضائي، بالإضافة إلى ملف مناقشة الاستثمار وفرص الاقتصاد في ظل يعني وفود وزيارات متكررة تقوم بها الحكومة السورية ودعوات من قبل الدول الأخرى لزيارتها من قبل الوفود السورية كحكومات. يعني سابقا ذهبت وفد من وزارة التنمية السورية إلى المغرب لمؤتمر الحوكمة والإدارة العامة، وقبل أيام كان هناك وزارة الداخلية السورية في تونس مع الشرطة السياحية، ومنذ يومين مؤتمر وزارة التنمية الإدارية في القاهرة. وليبيا أيضا سيكون لها حصة ونصيب من تعميق العلاقة السورية الليبية عن طريق الوفود للزيارات المتكررة والمشتركة بين كلا البلدين لتعميق كل هذه المجالات. الوزراء والحكومة السورية بشكل عام جادة في أن تعقد شراكات وتفاهمات، للعرب نصيب أيضا كبير في إعادة الإعمار في سوريا، نبحث عن كل شريك جاد، والمصالح المشتركة يعني سوريا تتطلع إليها وتصدر الدبلوماسية التفاهم والسلام. هذه الدبلوماسية هي التي ستجلب وتناقش كل الملفات بهدوء وبسوية واحدة دون نقصان.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباسط أبو نموت الباحث في العلاقات السياسية والدولية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر دكتور محمد سالم عميش دبلوماسي في وزارة الخارجية الليبية كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا القادم الآلية التي تعمل عليها الحكومة للوصول إلى نتائج ملموسة بملف المختفين قسريا، ابقوا معنا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
5: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن الاختفاء القسري في سوريا بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، موثقة وجود ما لا يقل عن 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريا، محملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسرا في سوريا. وقالت الهيئة إن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة أو من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أنه آمن للعائلات ويمكنها من تسجيل بيانات ذويها وتقديم البلاغات المتعلقة بالمفقودين. كما أوضحت الهيئة أنها خصصت أرقاما للمساعدة الفنية موزعة بحسب المحافظات والمناطق بهدف الإجابة عن استفسارات العائلات. حول هذا الموضوع رحب بفضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا مباشرة من الدوحة. مرحبا بك، وأرحب أيضا بضيفي أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك في البداية سيد فضل عبد الغني للحديث عن هذه الإحصائية. بعد 15 عاما حتى الآن لا يزال مصير أكثر من 177 شخص مفقود مجهولا حتى الآن، لماذا؟ أين تكمن العقبات أو ربما الثغرات أمام الوصول إلى هذه المعلومات؟
1: 177 ألف هذا الحد الأدنى في الحقيقة، وهذا حصيلة تراكم سنوات من العمل كنا عم نشتغل عليها بال 15 سنة الماضية. طبعا الكشف عن مصير هؤلاء لا يمكن إلا أن يأخذ جهود جبارة، لأنه الاختفاء القسري يعني هو يعني انتهاك مركب طبعا، وهو فعل مستمر، ولهيك نحن يعني هو أمر مستدام ما زال حتى الآن واقع على هؤلاء الأشخاص وعلى ذويهم. وبالتالي سقوط نظام الأسد ما انتهى الاختفاء القسري، وإنما أصبح هناك إمكانيات إتاحة لفرص ووصول إلى وثائق وملفات ومقابر جماعية ربما تساهم في الكشف عن مصير قسم من هؤلاء. في الحقيقة في العام الماضي، العام والنصف الماضي، تم الكشف عن مئات من يعني ليس كشف نهائي، كشف مصير نهائي، وإنما عن طريق بعض الوثائق وأعلن، ولكن أعلن الأهالي. نحن يعني ساعدنا يعني مئات العائلات. هناك عائلات اقتنعت بهذا الموضوع، وخاصة عن طريق عندما تم التواصل وتم تفعيل دوائر السجل المدني، وهناك يعني بعض الحالات دقيقة في السجل المدني والأهالي أخذ بها مئات الحالات. في قسم من الأهالي هو يريد الحصول على الجثة حتى يعلن عن هذا، وهذا يعود إلى الأهالي بشكل أساسي، ولكن يعني الموضوع هو بحاجة إلى وقت طويل جدا لبناء يعني قاعدة بيانات وطنية مركزية بما في ذلك يعني الحمض النووي وما إلى ذلك من تفاصيل وجهود كبيرة، وهذا بيستغرق بالحقيقة وقت طويل جدا. ولكن هي الحصيلة يعني بتحكي أنه 1% من الشعب السوري تقريبا هو مختفي قسريا، وهي الحد الأدنى، وهذا الموثق لدينا بالأسماء وبالتفاصيل. طبعا النظام الأسدي هو بيتحمل نسبة 90% من الإجمالي، ولكن هناك حالات بالآلاف. مثلا يأتي بعض النظام الأسدي، تنظيم داعش عنده 8000 شخص ما زال، مع أنه تنظيم داعش انتهى من سنوات طويلة جدا بأدار 2016، ولكن مثلا جاءت القوى التي بعده، قوات سوريا الديمقراطية، هي عملت صفر بكشف عن مصير ولا واحد من اللي اختفوا بتنظيم داعش. وبالتالي يعني هي تنتقل المسؤولية إلى من يسيطر. الآن مسؤولية الكشف عن هؤلاء انتقلت إلى الحكومة السورية، والجهود التي تبذل الآن عبر تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، ويعني بحاجة إلى تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وشفنا اليوم إطلاق لتطبيق أثر بهدف توثيق والتواصل بين الأهالي وبين الهيئة الوطنية للمفقودين.
0: بالتالي سيد فضل، يمكن القول أن سوريا انتقلت من مرحلة توثيق حالات الاختفاء إلى مرحلة الكشف ربما أو البحث المنهجي عن المفقودين؟
1: أعتقد أننا بدأنا بهذا المسار، وهو مسار طويل جدا، ويجب أن نصارح الأهالي بأنه يستغرق سنوات طويلة للعمل عليه، ولكننا بدأنا. ما يعني أراه إيجابيا أنه الآن انتقلنا من مرحلة التوثيق. شفتي كمان أستاذ ديما، عندما وثقنا الآن بدأت المحاكم، فزودنا المحاكم بأدلة وصدرت أحكام، ساعدنا خلينا نقول بما لدينا، والآن نحن على استعداد بالمساعدة بما وثقناه من سنة. فإذا انتقلنا من مرحلة توثيق مجردة وهي لا بديل عنها ولا غنى عنها، إلى مرحلة بناء سجل وطني بهدف يعني العمل عليه، وهذا بيستغرق وقت لأنه يعني بناء يعني النظام نفسه هو يعني السيستم، خلينا نقول، اللي بده يكون فيه تخزين حتى يكون آمن ووفق معايير معينة، هذا بياخذ وقت طويل، وهو ما كان في الفترات الماضية. أنا وأيضا الوصولية إلى الوثائق، وهذا أيضا يعني موضوع قد نتحدث عنه بعد قليل، لأنه كمان هذا بيساهم في كشف وبشكل أساسي ما لدى وزارة الداخلية التي تمتلك يعني عشرات الملايين من الوثائق. ولكن وهناك جهود بدأت، يعني أنا على اطلاع لحد ما بدأت في فرز هذه الوثائق والتعامل معها، ولكن هذا نحن نتكلم عن عشرات ملايين الوثائق، هذا أيضا بحاجة إلى تقاطع للبيانات ما لدينا مع الوزارات ومع هيئة المفقودين، وبالتالي هذا راح يصب بدون شك بالكشف عن مصير أعداد أكبر من المفقودين في السنوات وفي الأشهر والسنوات القادمة.
0: نعم.
1: ولكن دائما بنقول أنه هذا بياخذ وقت طويل، شفنا نحن نزاعات أخرى، البوسنة دائما بنقول أنه من التسعينات إلى الآن كشف عن 70% وكان عندهم 40,000، نحن لدينا في الحد الأدنى 177,000، يعني تقريبا 1% من الشعب السوري اختفى، وبالتالي الكشف عن مصير هؤلاء سوف يستغرق وقت، ولكن الجهود يعني والبناء عليها ربما يقصر من المدة الزمنية، لأنه بالبوسنة لم يكن هناك هذه التوثيقات التي نمتلكها في سوريا.
0: طيب سيد أنور، ما هي الآلية التي تعمل وفقها الهيئة الوطنية للمفقودين للوصول إلى ربما نتائج ملموسة فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المختفين قسرا؟
2: تحياتي.
0: أهلا.
2: تحياتي صديقي فضل. مثل ما تحدث فضل، إحنا قضية المفقودين في سوريا قضية جدا معقدة بسبب العدد الكبير وبسبب الزمن الطويل. نعرف نحن المفقودين في سوريا ما كان فقدان إلا نتيجة عمليات الإخفاء القسري اللي مارس النظام. فاليوم أكيد في عنا نحن فرص وعنا تحديات. يعني أنا بيهمني أحكي شوي أني حين نسأل هذا السؤال، أني صلكم أكثر من سنة، أين أنتم؟ كنا بعمل جاد لتحويل المرسوم، نعرف نحن الهيئة تشكلت بالمرسوم 19 لعام 2025 لتحويل المرسوم إلى مؤسسة، وهذا أخذ جهد كبير في قضية بناء المؤسسة. واليوم نحن برنامج أثر هو واحد من 11 برنامج تعمل عليهم الهيئة، وطبعاً ضمن إمكانيات محدودة. يعني على سبيل المثال نحن ما عندنا مستودعات وفاة، ما عندنا مخابر تحليل الحمض النووي، نحن بعملية تجهيز فرق. لكن المهم ببرنامج أثر إن هو يشكل نقطة الانطلاق لبناء القاعدة الوطنية للمفقودين في سوريا، وهو اللي بيكون بيشكل نقطة الارتكاز لكل عائلة من أجل البدء برحلة البحث وكشف المصير. نعرف أن هذه العملية بتأخذ وقت طويل معقدة، لكن المهم أننا بدأنا، أنجزنا البناء المؤسساتي، أنجزنا البرامج اللي بدنا نشتغل عليها، هيئنا الأدوات ونعمل على تطوير هذه الأدوات، ونتمنى من العائلات كلها تتفاعل معنا. ونحن رؤيتنا أيضا طبعا تحت عنوان الكشف عن الحقيقة، رؤيتنا أن نكون نحن والعائلات بمسار واحد، مسار طويل صعب مؤلم، لكن بدنا نمشي فيه سوا إلى حين الكشف عن المصير.
0: طب ما هي الصلاحيات القانونية التي تمتلكها الهيئة للوصول إلى السجلات وحتى مراكز الاحتجاز السابقة ومواقع التي يشتبه بوجود بها وجود مقابر جماعية فيها؟ هل هنالك آلية معينة؟ هل هنالك صلاحيات كافية قانونية لها؟
2: حاليا الإطار القانوني الناظم هو المرسوم 19 اللي شكل الهيئة وحدد اختصاصها ببناء السجل الوطني وكشف المصير ودعم العائلات، سواء للمختفين للمفقودين أو المختفين قسريا. لكن نحن حاليا على التوازي أيضا نعمل على التحضير لإنتاج مشروع قانون نرسله إلى مجلس الشعب. خلال هذا الشهر أجرينا 13 جلسة في عدد من المحافظات مع ذوي المفقودين والخبراء ممثلي منظمات المجتمع المدني للتشاور حول هذا القانون. طبعا نحن لم نذهب إليهم بمسودة وإنما بمحاور، وكانت نقاشات عميقة جدا ومفيدة جدا بحيث أن ينتج قانون يلامس تطلعات العائلات تجاه هذا الملف. حاليا الإطار القانوني لسه بس يجهز ويتم إرساله مجلس الشعب ومناقشته في مجلس الشعب وإقراره وإصداره بيكون الإطار القانوني أكثر وضوحاً. لكن إحنا حالياً خليني أقول رغم إن إحنا عم نتحدث فقط عن المرسوم اللي حط الإطار العام لعمل الهيئة، في تجاوب جميع مؤسسات الدولة خاصة وزارة العدل وزارة الداخلية، ولدينا وصول إلى الكثير من السجلات. ومهم أذكر على سبيل المثال نحن اليوم لدينا وصول إلى سجلات محاكم الميدان العسكرية اللي من خلالها صدرت عشرات الآلاف من قرارات الإعدام بحق شبابنا. اليوم عندنا وصول لهذه الوثائق ونعمل على تحليلها وأرشفتها، ومن خلال برنامج أثر وتسجيل عائلات هذه الحالات سيتم عملية المطابقة إن شاء الله والبدء في كشف المصير.
0: برأيك سيد فضل، ما أهمية الوصول لهذه السجلات الأمنية والعسكرية وسجلات مراكز الاحتجاز في مسار عملية الكشف عن السجلات المتعلقة بمصير المفقودين؟ هل سيكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة؟
1: يعني أنا برأيي أنه هذا، ونحن أشرنا إلى بالتقرير وأشار إلى الصديق الأستاذ أنور، هي أهم، يعني أهم فيني أقول نقطة مفصلية بملف المفقودين. لأنه كان نحن أكثر شغلة عم نعاني منها الوصول للسجلات كان مستحيل وقت كان نظام الأسد موجود، ونحن حصلنا على فقط يعني حوالي 3000 من يعني اللي شهادات وفاة من دوائر السجل المدني، وقدرنا من خلالها نثبت انه النظام الاسدي كان عم يقتل المختفين قسريا ويسجلهم بدون ما يبلغ اهاليهم. وهذا عمل يعني قنبلة خلينا نقول بال 2018، وتحدثنا وبقينا نتحدث عن الموضوع انه هدول يقتلوا بالتدريج لكن لا نعلم من النسبة التي قتلوا. يعني الان عندما فتحت السجون تبين لنا ان الغالبية العظمى قتلوا ما عدا اللي طلع، واللي طلع هو العدد الاقل، وكان الغالبية منهم طبعا هم اعتقلوا في فترات متأخرة، وبالتالي فقط 3000 نتخيل، فما بالك الآن هذه أهم نقطة. وبشكرك على هذا السؤال أنه أصبح هناك وصول لكم كبير من الوثائق بما في ذلك الأحكام التي صدرت، بما في ذلك لأنه الأهالي ما بس بدهم يعرفوا أنه ابنهم قتل في هذا المركز الاعتقال، وإنما كمان من حقهم يعرفوا التسلسل الذي حصل، اعتقل هنا انتقل إلى هنا، كل هذا هو كل تفصيلة هي مهمة بحياة. كل ما عطينا الأهالي تفاصيل أكثر، مثل كمان كل ما عطيناهم أيضا عظام أكثر للجثة، لهيك التدخل بالمقابر الجماعية وحماية الأدلة والمواقع هي أولوية. هم بيشعروا أنه هذا نوع من التعويض، ونوع من التعويض المعنوي، وأيضا في شكل من أشكال المساءلة حتى ينعرف، لأنه ما بدنا نفصل أبدا. يعني الهيئة هي تعمل بملف إنساني، هي الوطني المفقودين، ولكن ما بدنا نفصل الاختفاء القسري عن المحاسبة. طبعا كمان هن بيعرفوا هون أنه هذا المركز اللي كان قائم عليه فلان الفلاني هنا اعتقل ابنهم ثم نقل مثلا من حمص إلى دمشق أو من حلب أو فبيعرفوا، فهذا التفاصيل هي مهمة جدا لهم. فهي الوثائق هي اللي بتكشفها، بتكشف هذا التسلسل، وأيضا بتكشف يعني بنية صناعة القرار، لأنه هذا القرار هو مانو معزول، كان في يعني تقف وراءه أجهزة أمنية ويقف وراءه قرار مركزي، ولهيك هو وصل إلى حد جرائم ضد إنسانية، بمعنى أنه تورط به عدة مؤسسات في الدولة، حتى يعني بما في ذلك المشافي التي أيضا قتلت معتقلين وأخفتهم قسريا، يعني سلسلة طويلة عريضة. وهذا الأهم هو الكشف عن هي البنية المركزية لصناعة القرار خلف الاختفاء القسري، ولهيك ولد هي الأعداد الهائلة اللي أنا برأيي أنه الزمن أيضا كفيل. ونحن مثل ما كشفنا أستاذة ديما بعد سقوط النظام عن آلاف الحالات التي لم نكن بسبب هي الوثائق لم نكن نوثقها سابقا، أعتقد أننا سنكشف عن حالات إضافية، ربما الأعداد أقل، يعني نتمنى أنه ما ينكشف عن حالات أكثر. ولكن يعني بالحقيقة نحن عملية توثيق الاختفاء القسري هي ما زلنا نستمر فيها، وساعدنا بشكل كبير جدا الوثائق وأيضا الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
0: طيب
1: أشرت
0: في سياق
1: وأيضا أهالي.
0: نعم الأهالي، هذه النقطة أود التطرق إليها سيد فضل فيما يتعلق بالأهالي، وهل حصلت فعلا عائلات المختفين على الدعم الكافي من الضرر وجبر الضرر وحتى أيضا التعويض؟
1: أنا لا أعتقد أنها حصلت على هذا الدعم لسبب أننا نتكلم عن أعداد كبيرة جدا، يعني إذا
0: نعم
1: كنا نحن كما ذكرت 1% تقريبا، وبالتالي يعني إذا كل شخص هو مرتبط فيه 5 من أفراد أسرته، فتقريبا عم نتكلم عن 1 مليون شخص. طبعا هذا من المختفين ليس من المعتقلين، أعداد المعتقلين اللي دخلوا وطلعوا هي أكثر بكثير، تصل إلى 1.2 مليون سوري، عم بحكي بس عن زاوية فعم نصل إلى 1 مليون، وهذا إلى بحاجة إلى إمكانيات مالية هائلة جدا، وأيضا بحاجة إلى إمكانيات لوجستية لا تملكها الحكومة السورية، ولهيك هذا الملف لا يمكن لأي جهة مهما بلغت أن تحملها لوحدها، لهيك هذا بده تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الوطنية للمفقودين، مؤسسات دولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المؤسسة الوطنية لشؤون المفقودين، لجنة التحقيق الدولية. هذا بده هو ملف معقد، وأيضا بده تعاون من الوزارات، وزارة العدل والداخلية، وأيضا وزارة الإعلام وغيرها، هذا كله بيتضافر فيه. وأيضا ما بدنا ننسى الدور المجتمعي والأهالي، فكله حتى يوصل لهون. وبالتالي يعني أضرب مثال، يعني في تقصير بالدور المجتمعي، لماذا لا يكون هناك زيارات دورية؟ كل واحد بيعرف مننا عائلات للمختفين قسريا، يعني ما بس مؤسسات الدولة أين أنتم وماذا تفعل، ماذا عن الدور المجتمعي، ماذا نفعل أنا وماذا يفعل أيضا الفرد. وبالتالي هذا كله يعني حتى لا يشعروا أنهم يعني منسيون. ولهيك نحن اقترحنا أنه يكون في يعني تعويض رمزي لعائلات المختفين قسريا والشهداء، أنه هذا يوم ووقفة ودقيقة صمت، هذا يعني مش حتى ما يشعروا أنه هن منسيين، فهذا بتعود فيه أنه أنت ليس لديك إمكانيات مالية لتكشف عن المصير ولا تقدم تعويضات بجبر الضرر، فتتجه إلى الموضوع المعنوي والذي هو غير مكلف كثيرا، وتتجه إلى الرمزيات وإلى عملية تخليد الذكرى، هذا نوع من التعويضات. وأيضا عملية يعني ما بدنا ننسى البعد النفسي لعائلات المتضررين الذين عانوا إلى سنوات وما زالوا حتى الآن بسبب فقد أحبائهم، أيضا هذا بحاجة إلى إمكانيات كبيرة جدا، وللأسف يعني لا تتأخذ بعين الجدية مجتمعاتنا والدول يعني العربية لموضوع البعد النفسي، وبيقولوا إنه الزمن هو كفيل بمعالجة هذا الموضوع، وأنا يعني لا أتفق مع هذا الموضوع، لأنه هو بحاجة إلى أمر أيضا منهجي، الإحالة إلى العيادات المتخصصة بالعلاج النفسي، وهذا أيضا نوع من جبر الضرر الذي لم تحصل عليه الأهالي بشكل جدي.
0: طيب سيد أنور، فيما يتعلق بالتعاون الذي يتم الآن ما بينكم بين الهيئة الوطنية وما بين القضاء السوري وأيضا الأمم المتحدة وحتى آليات دولية التي تتعامل وتحقق في هذه الجرائم، كيف يتم التنسيق بين هذه الأطراف؟
2: أكيد بالبداية هو التعاون الوطني، اليوم في تعاون من بين جميع المؤسسات المعنية بقضايا المفقودين، يعني اليوم نحن عندنا تعاون مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية، طبعا عندنا تنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، لأن عملية الكشف المصير هي عملية معقدة وتحتاج إلى تدخل عدة جهات. صحيح أن الهيئة الوطنية للمفقودين هيئة مستقلة، لكن طبيعة عملها تقتضي التنسيق مع العديد من الجهات الوطنية. يعني حتى الآن نحن اليوم استجبنا ل 194 بلاغ حول وجود اشتباه بمقبرة جماعية. هذا الأمر بننسق مع وزارة الداخلية لتكون عم ترافقنا وتحمي المكان، وحتى ما يكون يصير أي عبث فيه. على مستوى التعاون الدولي، نحن اليوم كان عندنا توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لمساعدتنا على إنشاء مخبر تحليل الحمض النووي DNA. أيضا نحن على تنسيق، يعني في كان مذكرة تعاون مع 3 جهات أساسية بقضية المفقودين كآليات دولية، الـ IIM والـ IIP، المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين. ففي تنسيق مع جميع الجهات، لكن
0: يعني لديكم آلية لجمع عينات الحمض النووي من العائلات؟
2: عفوا،
0: لديكم آلية للوصول إلى هذه؟ نعم، لجمع العينات.
2: بتجهيز البنية التحتية للبدء بجمع العينات. حتى المقابر الجماعية، نحن لدينا اليوم خارطة للمقابر الجماعية، طبعا هذه الخارطة أكيد غير مكتملة، كل يوم عم نتلقى بلاغات جديدة، لكن لدينا خارطة للمقابر الجماعية، لكن لا نستطيع اليوم بدء بفتح المقابر الكبرى بسبب أن فتح المقابر يحتاج إلى تقنيات نعمل على تهيئته، سواء من الفرق المدربة اللي قادرة تباشر بفتح المقابر الجماعية، مستودعات الرفات، مخابر تحليل الحمض النووي، البروتوكولات المرافقة، الطب الشرعي، كل هاي الأمور يجب توافرها بشكل مقبول ومهني حتى نبدأ بفتح المقابر الجماعية. فهذه المرحلة لم تبدأ بعد، وإنما نحن نستجيب الآن للرفات السطحية، لما بيكون حدا عم بيحفر أرضه، عم بيعمر، عم بيتفاجأ برفات يعتقد أنها رفات بشرية، بهي الحالة ما بيتم إبلاغنا عم نتوجه ومنعالج هذا الأمر. لكن مرحلة فتح المقابر الجماعية وتحليل الحمض النووي لم نبدأ به بعد.
0: ولكن ما هي الإجراءات المعتمدة لحماية الأدلة في المواقع وحتى المقابر الجماعية لعدم العبث بها؟
2: طبعا احنا لدينا اجراءات الحمايه على كل المستويات، يعني اليوم برنامج اثر اللي تم اطلاقه نحن تفكرنا باطلاقه فتره منيحه فقط من اجل فحص الامن السيبراني حتى تكون هذه البيانات محميه. هذا على مستوى البيانات. ايضا راح يكون عندنا، نحن عندنا بروتوكولات الحمايه للعينات الحمض النووي وللمقابر الجماعيه. طبعا احنا اليوم اكيد عم بالتعاون مع وزاره الداخليه عم بيكون في ابلاغ عن هذه المقابر وعم يتم حمايتها ومنع العبث فيها، منع الدخول إلى، لأن إذا كان في فترة لفتحها فنخشى من ضياع الأدلة ومن العبث في هذه المقابر. فأكيد نحن جهزنا كل البروتوكولات والسياسات الخاصة بهذه الحماية، وأيضا التنسيق مع الوزارات المعنية لهذا الأمر.
0: طيب برأيك، أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل سيد فضل فيما يتعلق ببرنامج للحمض النووي ويكون له آليات معينة، هل في ظل ذلك تحتاج سوريا اليوم إلى ربما برنامج وطني متعلق بالحمض النووي عفوا لتحديد هوية الضحايا؟ ما الشروط المطلوبة له؟
1: يعني نحن بسوريا بحاجة إلى أمور عديدة، ولهيك نحن يعني هدف التقرير أنه نبعث الآن لدينا حكومة وطنية سورية فتتحمل بإمكان أن نحملها توصيات. في السابق كان النظام الأسدي لا نضع أي توصيات، كان عدمي، وبالتالي في سلسلة من التوصيات من ضمنها إنشاء برنامج وطني لجمع عينات الحمض النووي من أسر المفقودين، وهذا بيكون بيرتبط بقاعدة بيانات الرفات مجهولة الهوية، وطبعا هون بيكون في موافقة على استخدام البيانات الجينية من الأهالي، وبيضمن هذا البرنامج أنه الأهالي يوصلوا للمعلومات المتعلقة بأحبائها. ولكن الموضوع أوسع من ذلك، يعني نحن طالبنا أنه هاي القضية دائما تكون قضية أولوية لدى الحكومة ولا تكون أنه فقط في هذا اليوم. أيضا نحن طالبنا أنه الهيئة الوطنية أن نحمي استقلاليتها وأن تدعم بالموارد والإمكانيات وأن تمكينها للوصول إلى الوثائق. وأيضا نحن طالبنا الحكومة وخاصة بعد البرلمان أن من أوائل الاتفاقيات التي يصادق عليها هو الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بدون يعني أي تحفظات، ويكون هناك تشريع وطني ليجرم موضوع الاختفاء القسري حتى نخلص نحن من هذا الإرث الطويل. وأيضا يعني نحن حملنا الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا توصيات، ومشكور الزميل أنور وأيضا كافة الأعضاء، وأعلم على وسيكون هناك اتفاقية تعاون قريبة. ولكن أنا أعتقد أن هناك مراحل يجب العمل عليها، من ضمنها موضوع النظام الداخلي، نشر الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين بما في ذلك الأهداف، المراحل الزمنية، مؤشرات حتى نتمكن من قياس أين وصلت هي الأمور التي يعني يتحدث عنها. وأيضا لابد أن نتحدث دائما أستاذ ديما عن أنه في المجتمع الدولي ودعمه، لأنه هذا الموضوع بحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات إذا لم يكن هناك دعم للمجتمع الدولي، وبالتالي هذا الموضوع يستغرق وقت طويل جدا. طب لأن الموارد المالية
0: يستغرق، الكشف يستغرق،
1: الموارد المالية المخصصة لا تكفي.
0: متى هل هنالك تحديد ربما سقف زمني لذلك؟ متى يمكن أن تتحول هذه العمليات وهذه الإجراءات وأن تتحول عمليات التوثيق إلى فعلا واقع ملموس على أرض الواقع ونرى نتائج ملموسة لهذا الجهد؟
1: يعني إذا الآن بدأت البرامج وأصبح هناك هيكلية وأنظمة داخلية واستراتيجيات، فالآن تتشجع الدول المانحة إلى دعم هذا المسار، كانت هي مرحلة التحضير هي أساسية، لأنه لا يوجد أي دعم بدون أن يكون هناك أمور ملموسة. فنحن نأمل الآن أن يكون هناك دعم، ولهيك نحن طالبنا الدول المانحة بدعم هذا المسار الإنساني الذي سوريا بحاجة له للاستقرار. لا يمكن أن نستقر وأن نمضي إلى الأمام ونحن ما زال خلفنا يعني مئات الآلاف من المختفين قسريا ومن الأسر المتضررة، وبالتالي هذا أمر حيوي ولا يمكن لسوريا بكل صراحة أن تنفذه لوحدها. فكمان نحن بحاجة أنه يكون في اعتراف بأهمية ودور الأمم المتحدة، وأن نسهل عملها وأن نفتح لها المجال بشكل أكبر حتى تعمل وتساعدنا. لا يمكن أن نقوم بها لوحدنا، لأننا بحاجة إلى خبرات كبيرة جدا مختصة بهذا المجال.
0: أشكرك جزيل الشكر فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي أنور مجني المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا على رأس ساعتنا القادمة، التوتر والتجاوزات الأمنية في السويداء تزامنا مع تواصل منع الطلاب من التوجه للمراكز الامتحانية. ابقوا معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أفادت مصادر محلية بأن ما يسمى الحرس الوطني نصب 3 حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة لمنع الطلاب من تقديم الامتحانات. وأوضحت المصادر أن عناصر حاجز دوار العنقود تهجموا على مجموعة طلاب تجاوزوهم سيرا على الأقدام بهدف الوصول إلى ريف السويداء الشمالي. وقالت المصادر إن الشاب يامن كيوان والسائق جواد رائد محمود أصيبا من جراء إطلاق نار من حاجز يتبع لما يسمى الحرس الوطني عند دوار العنقود وسط مدينة السويداء. وأشارت إلى أن المنطقة شهدت استنفارا لمجموعات أهلية من عائلة كيوان وأهالي بلدة ميماس ردا على الحادثة.

0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور مهيب صالحة، كاتب وباحث سياسي، بعد مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب أيضا بمرهف الشاعر، مدير مديرية إعلام محافظة سويداء، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد مرهف للحديث عن ما هي خلفيات نصب حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة ومنع الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم، ما تفاصيل ما جرى؟
1: نعم، حياكم الله، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني جاء تكثيف حواجز ما يسمى يعني الحرس الوطني داخل السويداء اليوم، ردا يعني على المرونة التي أبدتها وزارة التربية ومحافظة السويداء، يعني عندما قامت يوم أمس بتأجيل الامتحانات أكثر من ساعة مقابل أن يخرج بعض الطلبة، بالإضافة إلى أنه كان هناك حديث يعني عن إمكانية تأجيل أو إعادة المادة الأولى لمن لم يستطع الوصول إلى الريف الشمالي، فكانت يعني هذه أحد الحلول في ظل التوتر الذي حدث يوم أمس. فجاء الرد الحقيقة هو رد بالتعقيد وبالتصعيد وبالتخوين الطلبة وبالتذييق عليهم. نعم، حاولت اليوم بعض الطلاب الخروج من السويداء، لكن تم التهجم عليهم وتم يعني وصفهم بكثير من الألفاظ النابية وتحميلهم مسؤولية ما جرى، بالإضافة إلى تكثيف عدد الحواجز على الطريق الواصل ما بين السويداء وشهبة، وحتى وصلت يعني الأمر إلى استفزاز المدنيين المسافرين والخارجين يعني من السويداء باتجاه البحث عن مصادر رزقهم ولقمة عيشهم. نعم، اليوم جرت حادثة تسببت يعني في بها عصابة تتبع لصخر ملاك ومجموعة معه، بالتعرض للشاب يامن كيوان وأيضا اثنان آخران يعني كانت إصاباتهم طفيفة، يعني ما دعا الأهالي للحنق على هذه العصابة. ونعم، حصل توتر على يعني خلفية ما جرى بعد أن يعني
0: سأعود إليك للتوسع أكثر في هذه النقاط،
1: وتم الأمر لاستخدام السلاح.
0: طيب، سأعود إليك للتوسع أكثر، لكن برأيك دكتور مهيب، هل فعلا باتت اليوم المجموعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة والخارجة عن القانون، هل باتت هي من تحكم، هي من تفرض أمرا واقعا على الأرض؟
2: مساء الخير بداية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا والعاملين فيه.
0: أهلا
2: سيدة الكريمة، هل من مساوئ الصدف عندما تتأزم كثيرا العلاقة أو أزمة محافظة السويداء مع السلطة المركزية في دمشق يكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي؟ نتذكر في 12 من تموز يوليو 2025 قبل الاجتياح ب 24 ساعة كان هناك لقاء في باكو بين وزير الخارجية الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأيضا في 23 من هذا الشهر كان هناك لقاء بين السيد وزير الخارجية الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي في عمان. وفي هذه الأثناء تزامن التصريح للسيد شادي مرشد وهو بصفته رئيس مجلس إدارة ما يسمى بالباشان، قال سنترك قرار تقديم الامتحانات للطلاب ولذويهم، لكن بعد انتهاء المفاوضات في عمان انقلبت المسألة وبدأ الحرس الوطني والمكتب الأمني الذي يقوده سلمان الهجري ابن الشيخ حكمة الهجري بمنع الطلاب بالذهاب إلى قاعات الامتحانات في الريف الشمالي لمحافظة السويداء الذي لا تزال تسيطر عليه الحكومة المركزية. طبعا الوضع في محافظة السويداء من الناحية الأمنية هش جدا، هناك فلتان أمني، فوضى سلاح، ما يسمى بالحرس الوطني حقيقة هو مجرد قشرة، تحت هذه القشرة هناك فصائل مختلفة تنتمي إلى مرجعيات مختلفة لا تسمع كلها ولا تأتمر بجهة مركزية واحدة أو قيادة واحدة، لذلك الأمر يختلط حقيقة في هذه المحافظة. الآن الأعين كلها تنصب حول امتحانات الطلاب للأسف الشديد، بالرغم من أن السيد الرئيس أصدر مرسوما لدورة استثنائية لطلاب محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا أو منعوا من تقديم الامتحانات العادية في مجمل سوريا، لكن ترك الأمور الإجرائية والتنفيذية لوزارة التربية ولمحافظة السويداء. وزارة التربية ومحافظة السويداء ارتأوا أن تجري الامتحانات في الريف الشمالي بالوقت الذي كان بالإمكان إجراءها بصورة طبيعية في مكانها الطبيعي داخل المحافظة، وتكليف أكثر من 100 أو 200 مشرف من الوزارة، ربما من طوائف أخرى، ربما من الطائفة الدرزية من جرمانة أو صحناء والطائفة المسيحية والكرد الآن. وأي خلل أو يعني عمل لا أخلاقي أو أمني أو غير قانوني يتحمل صاحبه المسؤولية، وتتحمل سلطة الأمر الواقع في المحافظة مسؤولية ما يجري. هذا إذا كان فعلا يراد أن تجري الامتحانات بصورة طبيعية، وأن يعني لا يحرم طلاب محافظة السويداء من حقهم في التحصيل العلمي والذهاب إلى الجامعات والمعاهد السورية إسوة بباقي زملائهم من السوريين في كافة أنحاء جغرافيا السورية. لكن للأسف الشديد الملف الإنساني منذ بداية الأزمة في محافظة السويداء يخضع لتجاذبات سياسية بين الطرفين، سواء بين الحكومة المركزية أو بين سلطة الأمر الواقع في محافظة السويداء التي يقودها الشيخ حكمة الهجري. هذه التجاذبات السياسية تأتي دائما يعني مساوئها على المواطنين، سواء فيما يتعلق بالمساعدات والمستحقين لهذه المساعدات، أو فيما يتعلق بطريق دمشق السويداء وتأمينه، أو فيما يتعلق بمسألة الطلاب وأيضا المهجرين من قراهم. وبالتالي هذا الملف الإنساني كنا دائما نقول يجب فصله عن الملف العدلي والملف السياسي، لأن الملف العدلي يحتاج إلى وقت تحقيق ومن ثم محاكمات ومحاسبات، والملف السياسي أيضا يحتاج إلى أن تختمر الأمور بين الأطراف الفاعلة الداخلية وأيضا الأطراف المتدخلة في المسألة السورية. لذلك لا يمكن القول أن ملف السويداء هو يدار محليا، أنا باعتقادي يدار من جهات خارجية فاعلة ومتدخلة في المسألة السورية. هذه الجهات الخارجية على رأسها إسرائيل فيما يتعلق بمصالحها الكبيرة في الجنوب السوري، لذلك تربط حل ملف السويداء بكل ملفاتها الإنسانية والسياسية والعدلية باتفاق الترتيبات الأمنية بين حكومة دمشق وحكومة تل أبيب. لذلك أنا باعتقادي أنه ثمة خلاف قد حدث أو عدم اتفاق في مفاوضات عمان بين السيد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي، لذلك تغير الموقف في محافظة السويداء وحرم الطلاب نتيجة للمواقف السياسية. هذا للأسف الشديد ما يجري الآن في محافظة السويداء، والذي يتحمل مسؤوليه هم مواطنو المحافظة السوريون.
0: نتوسع أكثر فيما يتعلق بهذا الخلاف الذي حصل، لكن برأيك إلى أي مدى فعلا سيد مرهف يمكن القول أو تتفق بما قاله ضيفي بالتوازي مع الواقع على الأرض؟ لماذا فعلا تحولت الطرق الرئيسية في السويداء إلى نقاط توتر واستنفار؟
1: نعم، يعني بطبيعة الحال ملف الطلبة منذ يعني ما قبل أحداث تموز هناك من يستغل هذا الملف ويعمل عليه بشكل تصعيدي وبتوتير هذا الملف. يعني شهدنا ما حصل في الجامعات، جامعة حلب وجامعات سورية مثلا قبل أحداث تموز بثلاثة أشهر، كان هناك تسعير وتصعيد للخطاب الطائفي لأجل يعني إخراج طلاب السويداء من حاضنتهم السورية. نعم كان هناك في أخطاء وفي تصعيد طائفي، لكن يعني هي تأتي في الحالة الاعتيادية. ربما كان هناك مشاكل أكبر تجري في الجامعات السورية بين الطلبة، المنافسة، يعني يخرج بعض الطلبة الذين متعصبون لطوائفهم أو لأفكارهم أو لمعتقداتهم، وأي حالة يعني تجري دائما كانت في الجامعات. لكن كان هناك من يستثمر بهذه الحالة، وتم إخراج الطلاب السويداء من جامعاتهم على نمط التغريبة. يعني كان هناك من يدفع بهذا الاتجاه، وهناك من يتمسك بهذه الورقة داخل السويداء، يعني من ما يسمى إدارة باشان والشيخ حكمة و الحرس الوطني، للضغط على الأهالي وللضغط على الحكومة السورية وللابتزاز، ويعني البعد كل البعد عن مصيرهم وحقهم، بالأخص بأنه يعني جرت في فترة من الفترات أيضا ما بعد أحداث تموز بإهام الطلاب بأن هناك جامعات عالمية وجامعات أممية ستستقطبكم، وكان هناك يعني من يتاجر بهذا الملف، هناك من يتاجر به ماليا، وهناك من يتاجر به إنسانيا، وهناك من يتاجر به سياسيا. نعم هي عقدة يستفيد منها يعني بالغالب التيار ما يسمى تيار البشان، وأيضا يعني مدفوع ربما بحسابات، ويحسب حسابات خارجية بأنه حتى هناك من يريد أيضا، كان هناك من يرفض سقف حتى وزارة التربية وسقف الدولة السورية لمتابعة المناهج التعليمية، يعني كانت هذه إحدى العقد المفصلية، لا يريدون أن يتابعوا في المناهج السورية، لا يريدون لهؤلاء الطلاب أن يتابعوا يعني مناهج تربوية. ربما هناك أبعاد أخرى تفكر بها هذه العصابات بأن يتم تغيير المناهج ويتم إحداث مناهج جديدة، لكنها يعني فشلت أمام المنطق وأمام التاريخ وأمام يعني كم الوهم الذي صنع وتبييت النوايا التي استثمرت بهذا الملف. لهذا السبب نجد بأنهم الكرامة لديهم مجزأة، هي لا تنتخي ولا تستفيق هذه الكرامة سوى عند الطلاب. وإحدى حرائر بني معروف قالت لهم، يعني كان على يوم أمس، إنكم أنتم ما بتنتصروا غير على الطلاب، تفضلوا هذه القرى تفضلوا تعوا استعيدوها، ليش عم تكذبوا على الناس بملف الطلاب وملف التعليم وهو ملف حساس بالنسبة لأهل السويداء ويعتبر رأس مال بالنسبة لأهل السويداء التعليم. تريدون تجهيل يعني من يحمل البارودة ومن يحمل يعني السلاح.
0: طيب هذه النقطة أود التطرق إليها معك سيد مرهف. فيما يتعلق بسياق ذلك، هنالك أيضا تجاوزات أمنية وحصل إطلاق نار على مدنيين، ما حقيقة هذه القصة فيما يتعلق بإطلاق النار على المدنيين عند دوار العنقود، وهل الأمر متعلق أيضا بملف الامتحانات؟
1: يعني اليوم ما بعد الاجتماع الذي تكلم عنه الدكتور مهيب ما بين وزير الخارجية ورئيس الموساد الإسرائيلي وخطاب حكمة التصعيد الذي اعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من إسرائيل، يبدو أنه طرح ورقته الأخيرة ربما يعني ليزاود حتى على أهل البيت، وحتى يعني السياسة الإسرائيلية تعمل وفق مصالحها وهي لا تعمل وفق عاطفتها، وكان هناك يعني الثمن كبير والضريبة كبيرة التي دفعتها السويداء من جراء هذه السياسات والرهانات الرعناء يعني التي قامر وغامر بها حكمة الهجري في ظل يعني صراع المصالح الدولية ولعب يعني الكبار تدخل، ويعني كان الضحية هي من دماء الأبرياء. فهم يريدون يعني الاستفزاز حاليا، يريدون استفزاز حتى أهل السويداء الذين فقدوا الثقة بهذه يعني العصابة المتحكمة بهم. نعم اليوم البيئة النفسية والاجتماعية ترونها يعني داخل السويداء غاضبة وحانقة على هذه العصابة التي تحكمت في مصيرهم، وهي التي ستضيع يعني وهي التي تسببت في دماء الشهداء وستتسبب أيضا في ضياع حقهم لا سمح الله. لكن يعني بهذه الممارسات هم يسعون يعني حتى للدم حتى ولو كان يعني على المستوى الداخلي في السويداء، وهذا يعني نتيجة إفلاس هذا المشروع وانكشافه، وبالأخص بأنه يعني مع مبادرة الحكومة السورية بإجراء الامتحانات كان هناك أيضا مبادرات من قبل يعني المجتمع المحلي في السويداء والمجتمع الأهلي والمجتمع المدني بأنه نعم نحن نريد لطلابنا أن يتعلموا ونريد أن يذهبوا ولو يعني كانت في أي بقعة جغرافية في الأرض السورية، فمستقبلهم أولوية بالنسبة لنا، وهم لا يتحملون يعني مآلات والوضع السياسي. فشهدنا مثلا كثير من المبادرات مثل جمعية الكفر وأهالي ملح والمدارس، إدارات المدارس التي أمنت حتى نقل مجاني يعني هؤلاء الطلبة.

0: خروج باتجاه امتحاناته، ولو كانت الظروف ميسرة كنا نتمنى وندعم بأن تكون الامتحانات داخل مدينة السويداء وبالقرب من مراكز طلبتنا وهذا حقهم، لكننا نعيش في مرحلة وظروف استثنائية وظروف يعني سياسية معقدة أن صح التعبير في السويداء، يعني الخطاب السياسي الذي يرفض كل الحلول لا يفهم يعني التركيبة السياسية ولا يفهم يعني المنطق السياسي ولا يملك خطاب حتى يعني تجاه تجاه نيل الحقوق وتجاه فعلا إذا إن كان صاحب مشروع محق أو لا. هو يقوم على فكرة لا أقبل التعطيل والتخوين والانسلاخ الكامل عن أيضا سوريتنا وعروبيتنا وإسلاميتنا. هناك مخاطر كبرى أيضا، يعني اليوم هناك مخاطر تحدق بالدروز من من من قلب هذه العقيدة الجديدة الناشئة. هي ليست فقط يعني متوقفة على ملف الطلبة، هو ملف الطلبة أحد الأدوات التي يستغلونها صراحة، ونحن نعي هذا الأمر وننبه منه أهالينا وأهالينا في السويداء لأن يتخذوا أيضا هم موقف حازم وأن لا يجاملوا بحقوق أطفالهم وطلبتهم. وكثيرا ما ظهرت عبر التاريخ الحركات الطلابية التي ناضلت لأجل حقوقها وهي ليست مستبعدة لأن يعني أن يخرج طلبتنا بحركة حقيقية في وجه هذه العصابة بإرادة يعني العلم وبقوة التفكير وبالحجة وبالمنطق لمواجهة يعني كذبهم ومواجهة سطوتهم. ولن يعني يدوم هذا المسار إن شاء الله بظل الغضب الشعبي الموجود حاليا داخل السويداء بظل تردي الأوضاع الاقتصادية وبظل الفوضى الأمنية الموجودة.
1: دكتور مهيب، إلى أي مدى فعلا يمكن أن استمرار هذه الحالة من حالة الاحتقان الحاصلة في السويداء، إلى أي مدى قد تهدد فعلا الاستقرار الاجتماعي في المحافظة، وربما يفتح ذلك الباب إلى ربما تجاذبات أوسع، مواجهات أوسع، وخصوصا أنك أشرت قبل قليل إلى تغيير في المواقف والأولويات في المحافظة؟
2: موضوعيا لا يجوز تحميل المسؤولية لطرف دون الطرف الآخر. أنا برأيي الطرفان يستخدمان موضوع الطلاب للتجاذبات والمناكفات السياسية فيما بينهما، لأن القرار الدولي والإقليمي لم ينضج بعد لحل هذا الملف كما نضج القرار الدولي والإقليمي بحل ملف قسد. عندما ينضج القرار الدولي والإقليمي بحل ملف السويداء سوف تحل كل المسائل وسوف يتفق الطرفان، وربما أنا سأكون خارج المساحة السياسية التي نتحدث فيها بالموضوعات المذكورة أنا وغيري. طبعا سيدتي لا شك أن الوضع الأمني في محافظة السويداء هو خطير جدا، معقد جدا، مركب جدا. الآن الذين يسيطرون على محافظة السويداء أمنيا هم مجموعة أو شلة من العصابات حقيقة التي كانت ترتبط مع النظام البائد وكانت تتعامل مع أجهزته الأمنية وكانت تقوم بكل الممارسات والموبقات السابقة من خطف وطلب فديات بأموال كبيرة جدا والسرقات وأيضا التعديات على الأملاك العامة والأملاك الخاصة. الآن لا توجد الآن ساحة عامة أو يوجد رصيف عام في داخل مدينة السويداء أو داخل مدينة شهبة إلا وتم الاستيلاء عليه ونصب عليه الأكشاك والبسطات وبيع المحروقات سواء كانت المهربة أو المحروقات التي تؤخذ من المحطات النظامية وتباع بأسعار خيالية. هذا الفلتان الأمني حقيقة هو يعني يضر بالمواطن العادي، المواطن الذي يعني تصعب عليه سبل الحياة وتأمين وسائل العيش حقيقة بسبب الغلاء المعيشي الآن الموجود ليس فقط في حسوب وإنما في كل أرجاء سوريا، دخول محدودة، أسعار عالية جدا، وضع اقتصادي، عدم وجود فرص. الآن الشباب لا يجد فرصة للعمل، لا يجد فرصة للحصول أو كسب دخل معين يسد رمق العيش، وبالتالي يلجأ إلى مثل هذه المسائل. وأيضا لا شك لابد من القول بأن بعض الطلبة هم الآن موجودين ضمن هذه الفصائل وضمن الحرس الوطني، لذلك ليس لهم مصلحة أيضا أن تجري الامتحانات سواء داخل المناطق المسيطر عليها الحرس الوطني والمناطق سيطر عليها الحكومة المركزية. لذلك مسألة الطلاب إذا أراد الطرفان فعلا أن يخرجاها من هذه التجاذبات، أنا باعتقادي تحل ببساطة جدا.
1: كيف يمكن ضمان حرية حركة المدنيين وحق الطلاب في الوصول إلى مدارسهم وحتى مراكزهم الامتحانية؟ ما المطلوب اليوم لتسير العملية بالشكل السليم؟

0: بعيدا عن التجاوزات حتى الأمنية، وخصوصا بأننا سمعنا هنالك بالتوازي مع عرقلة وصول الطلاب إلى امتحاناتهم هنالك أيضا تجاوزات أمنية وإطلاق نار على مدنيين.
1: طبعا هذه التجاوزات الأمنية هي كما ذكرت هي بسبب فلتان الأمن وعدم وجود مؤسسات للدولة راعية للمجتمع كأجهزة أمنية أو قضاء أو ضابطة العدلية، وبالتالي يمكن القول أن محافظة السويداء هي مثل حارت كلمان إيدو إلو كما يقول دريد لحام في مسرحياته. للأسف الشديد هذا الفلتان الأمني ينعكس على حياة الجميع ليس فقط على الطلاب، لكن لابد من الإشارة هنا أن عشرات بل مئات الطلبة الجامعيين في الجامعات والمعاهد السورية عادوا العام الماضي إلى دراستهم وهم يعيشون حياة دراسية طبيعية مع زملائهم وأقرانهم من الطلاب السوريين سواء في الجامعات الخاصة أو في الجامعات الحكومية. أنا باعتقادي من الناحية السياسية أن الهجري ومجموعته لا يريدان أن يفتقدان أهم ورقتين وهما ورقة الطلاب وورقة المهجرين، لأن ورقة الطلاب إذا فقدوها سياسيا سوف يفقدون أيضا ورقة المهجرين، وبالتالي لا يعود لهم مبرر وجود لمشروعهم الباشاني أو المشروع الانفصالي عن سوريا الأم. لذلك تمسكهم بهذه الورقة، زد على ذلك بأن إسرائيل الآن باعتقادي تدير من جهة ما الملف في محافظة السويداء، وهذا ما أنا أشرت إليه في البداية أن عند كل تأزيم في الملف يكون هناك اجتماع بين طرف سوري وطرف إسرائيلي لا يتوصل إلى تفاهمات واتفاقات، ينعكس ذلك على ملف السويداء وينعكس على حياة المواطنين من محافظة السويداء من جميع مكوناته، لأن كل المكونات الآن متضررة من الوضع الأمني، متضررة من الوضع المعيشي، متضررة من الوضع السياسي الذي الآن موجود في هذه المحافظة وعلاقتها بالحكومة المركزية في دمشق. لذلك الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية أو الدولية. عندنا خارطة طريق عمام التي هي بضمانة أكبر دولة في العالم مؤثرة، هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية، والمملكة الأردنية تمثل العرب لأن محافظة السويداء والجنوب السوري هو بوابة تركيا وبوابة أوروبا أيضا إلى الخليج العربي، وبالتالي على الدول الضامنة أن تسارع وتبادر لتنفيذ هذه الخارطة بالإضافة إلى الاتفاقات السابقة التي كان حكمة الهجر شريكا بهذه الاتفاقات، وهي اتفاق شباط بين الفصائل المسلحة التي ساعدت التي دعمت الحراك الثوري في المحافظة لمدة سنة ونصف وحركة رجال كرامة، وأيضا اتفاق أو تفاهم آذار حدث في مضافة الشيخ حكمة الهجر مع مصطفى بكور محافظ السويداء، وأيضا اتفاق أيار بين بكور وبين المرجعيات الدينية والمرجعيات الأهلية والسياسية في محافظة السويداء. هذه الاتفاقات كلها قبل اجتياح تموز وبعد اجتياح تموز اتفاق أو خط طريق عمان في أيلول 2025 كلها تشكل مرجعية أساسية لتفاهم إذا جلس الطرفان فعلا وأرادا الحل وأن يكون الأزمة وطنية والحل أن يكون وطني. إذا جلسا على طاولة مفاوضات برعاية الدول الضامنة أعتقد يمكن
0: أن توصل فرصة لذلك
1: بعيدا عن مصالح الدول الإقليمية والدول مهيب.
0: يعني بالتوازي حديث تفضلت إلى مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات، هل هنالك ما زال حتى الآن فرصة لاحتواء الموقف لاحتواء التوترات الحاصلة في المنطقة وإعادة ضبط المنطقة أمنيا؟
1: في السياسة لا تغلق الفرص، دائما موجودة فرص. إذا كل الأطراف تخلت عن ارتهاناتها الخارجية وارتباطاتها الخارجية وتبعياتها الخارجية أعتقد إذا جلست على طاولة يمكن أن تصل إلى تسويات. مسألة أخرى أن الحكومة المركزية الآن لم تقدم مبادرات لأهالي السويداء وخاصة القوى السياسية والقوى المدنية والمرجعيات الأخرى التي لا تصطف مع حكمة الهجري ومشروعه الانفصالي الباشاني. لذلك للأسف الشديد الآن الذين يتعاونون مع هذه السلطة يعدون على أصابع اليد الواحدة. على سبيل المثال محافظ السويداء لم يتغير الآن، محافظ السويداء كثير يعني غالبية المواطنين في المحافظة بسبب اجتياح تموز وما ارتكب فيها من مجازر، لجنة التحقيق الدولية قالت أنها ترتقي إلى درجة يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يعني لا يتواصلون مع المحافظ. لو كان هناك محافظ آخر ربما يتواصل معه الجميع وربما كانوا يصلوا إلى مساحات مشتركة وتفاهمات واتفاقات مشتركة، وبالتالي يصنع البديل مقابل الحل الانفصالي الفيدرالي او الحل الذي يدعو الى الى الى مشاريع مشبوهه كالفيدراليه او الاداره الذاتيه او الحكم الذاتي. ربما تكون المركزيه الاداريه هو احد الحلول المناسبه ليس فقط لمحافظه السويداء وانما لكل سوريا، لكل محافظات سوريا، لان اللامركزيه الاداريه تعني بان المجتمعات المحليه تعنى بالقضايا التنمويه، بالقضايا الخدميه لابناء المحافظه، وبالتالي من خلال الانتخابات تستطيع هذه المحافظات وابناء هذه المحافظات انتخاب مجالسها البلديه ومجالسها المدنيه ومحافظه ومساعديه، وبالتالي ترتقي الإدارة في سوريا والبنية الإدارية إلى مستويات أعلى وأرقى مما كانت عليه في السابق. أنا بوجهة نظري كأكاديمي لا يمكن أن نجد الحلول بالارتهان إلى الخارج. الخارج لا تهم سوى مصالحه، إسرائيل لا يهم إلا مصالحها، لا يهم مصالح الدروز ولا يهم حياة الدروز ولا يهم إذا كان هناك إقليم درزي أو إذا كان لها كيان درزي أو كردي أو سني أو علوي أو شيعي إلى آخره. يهمها هي تقسيم سوريا، يهم إضعاف سوريا، وبالتالي تحويل منطقة الجنوب السوري إلى منطقة نفوذ إسرائيلية تشبه منطقة الضفة الغربية. تستطيع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الدخول الضفة الغربية وتعتقل من تشاء دون أن يعترضها أحد. هذا ما تريده إسرائيل، تريد جنوب خالي من السلاح، تريد منطقة نفوذ في الجنوب، وتريد منطقة عازلة، وتريد الاستيلاء على قمة جبل الشيخ، وبالتالي أيضا تريد أن تتخلى سوريا عن حقها بهضبة الجولان المحتل الذي احتلتها في الرابع من حزيران عام 1967، وكل القرارات الدولية تقول أن هذه الأرض هي أرض محتلة وهي أرض سورية وعليها أن تعود بالطرق السلمية إلى السيادة السورية.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق دكتور مهيب صالحة الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا مرهف الشارع مدير مديرية إعلام محافظة السويداء كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نبحث في محورنا الأخير أسباب التصعيد الكبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال. ابقوا معنا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة، أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين. فإلى أين يتجه المشهد في الضفة الغربية وما فرص احتوائه؟
1: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتة جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون، وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور خليل تفكجي، خبير في الشؤون الاستيطان، معنا مباشرة من القدس المحتلة. وأرحب بدكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، معنا من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرانك للحديث عن موقف نتنياهو. لماذا جاء تنديد نتنياهو في هذا التوقيت تحديدا؟ إلى أي مدى يعكس ذلك على ربما تحول حقيقي في مسار ربما الموقف لدى حكومته؟
2: شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم. لا أتصور يعني، ما أتصور هو طبعا يعني كوني أنا عايش في الولايات المتحدة، البعد الأمريكي يعني، البعد الأمريكي كون هناك حدثين يعني مهمات، اللي هو الاعتداء على موظفين الام بي سي. طبعا يعني نتكلم عن الاعلام، والاعلام قوي في الولايات المتحده، بالاضافه الى يعني قرب الانتخابات الامريكيه وقرب الانتخابات الاسرائيليه. فالموضوع يعني الامريكان كما يعني او الحزب الجمهوري الحاكم كما يعني الاسرائيليين بالضبط يعني. فاذا بدنا نتكلم مثلا هل هي السياسه؟ لا أتصور. لماذا؟ لأنه يعني بشكل عام أنا تصوري كالتالي، أنه إسرائيل تحاول احتواء الضفة الغربية استباقا إلى أي شيء ممكن يخرج من الضفة الغربية، فيه يعني خضم مشكلة غزة ولبنان وإيران وهكذا. هذا الموضوع أدى إلى يعني وجود انفلات أمني، والانفلات الأمني بغض النظر يعني هو يعني مدعوم من حكومة أو مدعوم كذا أو بغض النظر يعني. فبناء عليه يعني هو لا تريد إسرائيل أن يتدهور الأمر إلى انتفاضة جديدة أو مشاكل في منطقة الضفة الغربية، ولكن بنفس الوقت يجب يعني أن يكون هناك تناغم سياسي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواضيع تتعلق بالمواطنين الأمريكان، وطبعا الاعتداءات اللي حدثت، وطبعا تم استنجاب يعني استنكارها ويعني وصفها بأنها أعمال تخريبية.
0: طيب دكتور خليل، برأيك ما الذي يقف وراء تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الأخيرة في الضفة الغربية؟
3: هي البرامج الإسرائيلية اليمينية التي تعتبر أن الضفة الغربية هي جزء من الدولة العبرية، وأيضا العقائديين الإسرائيليين أو اليهود الذين موجودون في هذه المنطقة مدعومون من الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير جدا. نحن الآن نتكلم عن عقائديين يعتبرون أن ما بين النهر والبحر دولة واحدة وهي الدولة العبرية، وأن هؤلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه البلاد هم قد احتلوا هذه البلاد قبل 3000 عام أو 4000 عام، ونحن قمنا بتحرير هذه البلاد. واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يريد أن يخوض الانتخابات الآن يتفق على شيئان في هذا الموضوع. الأول هو القدس كعاصمة دون شريك فلسطيني، وثانيا الاستيطان في داخل الضفة الغربية. فإذا ذهبنا إلى البرامج الإسرائيلية سواء كانت من حزب العمل أو حزب الليكود أو الأحزاب اليمينية أو اليسارية، نلاحظها منذ عام 1967 أن الاستيطان هو جزء من البرامج الإسرائيلية. صحيح أنه كان الفرق ما بين اليسار واليمين الإسرائيلي وكما يلي: أن اليسار كان يفعل دون أن يتكلم، بينما اليمين الإسرائيلي يفعل ويتكلم. وبالتالي ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية من المستوطنين وهم الأداة التنفيذية للحكومة الإسرائيلية، لا تنظري إلى ما يتكلم به نتنياهو أو هورتس رئيس الدولة أو السفير الأمريكي هركابي. هركابي هو من المستوطنين الإسرائيليين، هو يهودي أمريكي صحيح، لكن هو كأنه لا يمثل الولايات المتحدة الأمريكية بل يمثل الجانب الإسرائيلي. فبالتالي هو قال أن هؤلاء بعض الشياطين، لأنه هو خاف أن يحدث انفجار في داخل الضفة الغربية لا يمكن احتوائه، لأن هنالك أيضا ضغوطات أمريكية في هذا الموضوع على نتنياهو، لكن نتنياهو ينفذ هذا الموضوع عن طريق هؤلاء المستوطنين الأيديولوجيين من الدرجة الأولى.
0: طيب ما الذي تكشفه اقتحامات دكتور خليل، هذه الاقتحامات الأخيرة، اقتحامات القرى وحتى المقامات الإسلامية، عن طبيعة الهدف الجاري من وراء هذه الهجمات؟
3: أولا هي ما يطلق عليه الجانب الإسرائيلي اسم المواقع الأثرية، وهو عملية السيطرة على الأراضي. لاحظنا أن هنالك أكثر من موقع، تم الإعلان عن أكثر من موقع كأنه موقع إسرائيلي وهو محاولة السيطرة على الأرض. يعني ما لم يسيطر عليه بالرعي الرعوي، أو خلينا نسميه الاستيطان الرعوي، أو المستعمرات أو المناطق العسكرية أو المناطق المحمية، يحاول أن يسيطر عليه بالمواقع الأثرية أو التاريخية، باعتبار أن الخاخام الفلاني أو شلومو كان يسكن هنا أو كان يصلي هناك. بدليل ذلك ما يحدث الآن في منطقة النبي صموئيل، وهو النبي صموئيل هو موقع تاريخي. في الطابق الأول هناك قبر للنبي صموئيل وكنيسة يهودي، وبالطابق الثاني هنالك مسجد بالإضافة إلى قبر النبي صموئيل، ومقابل هناك أيضا كنيسة يهودية كنيسة مسيحية. وكل العلاقة هذا الموجود في كل هذا المنطقة هي منطقة قلعة صليبية. إذا ذهبنا إلى قبر يوسف في نابلس على سبيل المثال، وما يحدث الآن أن هنا يوسف، جب يوسف كان هنا. وبالتالي أيضا هيروديون في منطقة الجنوب عندما تم السيطرة عليه باعتبار أن هنا جزء من التراث اليهودي، فما عرف لما دخلوا عليها اليوم باعتبار المقومات ويعتبرونها هي جزء من التراث اليهودي، لكن هو مغلق بالتراث اليهودي بالرواية اليهودية، لكن الهدف الرئيسي هو السيطرة على المكان.
0: طيب قبل قليل دكتور فرانك قلت بأن هي محاولة لاحتواء الضفة الغربية، إلى أي مدى فعلا تمتلك الحكومة الإسرائيلية القدرة على الاحتواء، القدرة على وقف الهجمات ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة من تورط بذلك؟
2: هلا النقطة ما فيها أنه يعني العمر الحكومة يعني انتهى تقريبا، ونعلم تماما يعني أنه هناك يعني تشكيلات معينة ضمن الحكومة هاي من يعني خلينا نقول أطياف متشددة. طيب بناء عليه يعني هل مثلا ممكن أن يكون ورقة انتخابية بيد أحد الأطراف؟ نعم سوف يكون بيد المعارضة أكيد يعني. فبناء عليه الحكومة مضطرة الآن، ويعني كما تفضل الضيف يعني السفير الأمريكي خرج، يعني أي نعم هو يهودي أمريكي ولكن خرج بصراحة وقال يعني أنه يعني هؤلاء خارجين عن القانون وهكذا. هل ممكن مثلا أنه تطبيق القانون عليهم إذا تحركت أو تحرك الإعلام الأمريكي، ونقطة مهمة أن هناك يعني كان تحرك داخل حتى الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وطبعا هو منافس في الانتخابات للحزب الجمهوري. ف يعني أنا كما قلت لك في البداية، يعني واضح جدا أنه الموضوع حاليا يعني بالتعابير السياسية هو موضوع انتخابي. بالنسبة لإسرائيل، أنا شخصيا لا أتصور أنه إسرائيل حاليا كدولة، يعني بغض النظر عن الأشخاص، هناك طبعا في أي دولة هناك أشخاص، ولكن كدولة لا أتصور أنها حاليا على يعني أو من مصلحتها أن تفتح أي جبهة في منطقة الضفة الغربية.
0: طيب هل إلى أي مدى فعلا أصبحت هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين، عبئا ثقيلا على إسرائيل أمام المجتمع الدولي؟
2: هي عبء، نعم عبء. لماذا؟ لأنه كما قلت لك يعني الأمور تتدرج. يعني أول شيء يعني هناك كان مواطن أمريكي فلسطيني، ممكن يعني أول درجة، لأنه يعني دائما وأبدا يعتبر المواطن مواطن في بلده الأصلي قبل أن يأخذ الجنسية الثانية. بعدين نقطة ثانية، اعتداء على رجال صحافي أمريكان، ومن ثم تغطية الحدث ونشره في الولايات المتحدة، ومن ثم التوجه باتجاه مثلا قرار أو كذا.
0: هل يمكن أن يكون يتغير التعاطي الأمريكي مع استهداف صحفيين أمريكيين؟ هل يمكن أن تكون هنالك ربما صيغة جديدة للتعاطي الأمريكي مع ما يجري في الضفة الغربية؟
2: لا أتصور يعني أن يكون هناك تغير سياسي، ولكن يعني هل ممكن أن يكون هناك قضايا؟ نعم، يعني احنا شاهدنا في التاريخ الأمريكي هناك كثير من القضايا مرفوعة، سواء كانت على أشخاص فلسطينيين أو أشخاص إسرائيليين من داخل المجتمع الأمريكي. فيعني هل ممكن مثلا الأشخاص هذول اللي تم الاعتداء عليهم أو من أشخاص ثانيين أو من رجال متعاطفين عليهم من رجال الإعلام أن يرفعوا قضايا؟ ممكن جدا، يعني في القانون الأمريكي مسموح. يعني لا يعني أنه إذا هناك دولة مثلا صديقة لدولة أو معادية لدولة، مثلا على سبيل المثال يعني فنزويلا هي مديونة لأشخاص في الولايات المتحدة، ليس لحكومة الولايات المتحدة، قضايا شخصية وهكذا.
0: طيب دكتور خليل، هل هناك تنسيق أو حتى ربما تداخل ما بين تحركات المستوطنين والسياسات التي تنتهجها هذه الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية؟
3: طبعا، لأنه هناك تنسيق كامل ما بين الجيش، ما بين الحكومة، لأنه لا يمكن تسليح المستوطنين بهذه السلاح. يعني عندك تقريبا يتكلمون عن تشكيل ميليشيات، المستوطنين مسلحين يسيطرون على مساحات كبيرة، وتدخل الجيش ولا يفرق، بل بالعكس تماما، إذا حدث حادث ما بين فلسطيني وإسرائيلي، الجيش هو ضد الفلسطيني حتى لو كان له الحق أنه يرد الاعتداء كما حدث في قصر على سبيل المثال، وتم رفع العلم الأمريكي، لكن العلم الأمريكي لن يحميه باعتباره أنه فلسطيني من أصل يحمل الجنسية الأمريكية. أما قضية الاعتداء على الصحفيين، هذا ليس بالقرار. يعني أنا بالنسبة لي أختلف تماما مع زميلي من واشنطن. أنا أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي لا يفكر بهذا الموضوع، بل بالعكس، أن ما تضغط به الحكومة الأمريكية الآن، أن الحكومة الأمريكية اليوم ستضغط على هذا الموضوع، ليس لقضية القضية الصحفية ولا القضية الأخرى، بل هناك في مشكلة أخرى في المنطقة الشرقية اللي هي مشكلة إيران. فهو لا يريد فتح ملفات كبيرة، سواء كانت في جنوب لبنان أو مع سوريا أو حتى مع الأردن أو حتى مع إيران. فبالتالي اعتقادي أن الحكومة الإسرائيلية تدعم هذا الموضوع بشكل كبير، لكن دون أن تتكلم. يعني بمعنى أن أنا معك، بس ما لا لا لا, لا يحدث علي ضغط. نتنياهو اليوم وهرتسوك رئيس الدولة لما تكلم بهذا الموضوع، هو لم يتكلم نتيجة أنه والله في أكم شيطان موجود في داخل المستوطنين، لا، هو القضية أنه وصلت ضغوطات أوروبية على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. يعني نحن الآن كإسرائيليين اليوم رفعوا دعاوى على السلطة الفلسطينية وخسروها أكثر من 600 مليون دولار أمام المحاكم الإسرائيلية نتيجة لأعمال حدثت في السابق. اليوم نحن هل نستطيع كفلسطينيين أمريكان نحن نرفع دعوى عليهم؟ هذا تحتاج إلى قضية أخرى. أنا أعتقد أنه فيه نحن الآن في داخل الضفة الغربية تحت حكم عسكري، اليوم يحاول الجانب الآخر أن يحوله من حكم عسكري إلى حكم مدني، بمعنى عملية الضم دون الإعلان عن ذلك. في نفس الوقت الأداة التنفيذية لهم والمدعوم سياسياً ومعنوياً ومادياً. يعني عندما تتم إقامة بؤرة استيطانية في مكان ما، في اليوم التالي يتم البنية التحتية الكاملة إليهم. إذن مرة أخرى يدعون إلى السلام لكن لا يفعلون به.
0: طب هل يتجه هذا التصعيد إلى فرض وقائع جديدة دكتور خليل على الأرض، وخصوصاً في ظل هذا التوسع الاستيطاني؟
3: طبعاً. أولاً الجانب الإسرائيلي استغل الظروف الدولية. نعم. استغل قضية الأوروبيين أنهم داعمينه بشكل كبير بعد حرب أكتوبر، الولايات المتحدة التي تدعم الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جداً. يعني اليوم رغم أن هنالك وقف إطلاق النار على سبيل المثال في قطاع غزة، لكن من استشهد في وقف إطلاق النار أكثر مما قبله. لكن الجانب الإسرائيلي في قضية فرض أمر واقع على الضفة الغربية، نعم فرض أمر واقع، بمعنى أن هؤلاء المستوطنين أو هذه البؤر الاستيطانية استطاعت أن تسيطر على 800 كيلو متر مربع في داخل الضفة الغربية بأعداد لا تزيد عن 70 مستوطنا، بحيث أنه تم ترحيل كثيرا من التجمعات البدوية في هذه المنطقة. 124 تجمع بدوي تم إخراجه من منطقة الأغوار، تفريغها من الأغوار. اليوم عندما يهجمون على القرى الفلسطينية يريدون أن يفرغوا هذه القرى، كما حدث بال 48 عندما كانوا يهجمون على القرى الفلسطينية ويتم تهجيرهم إلى الخارج من أجل وضع هؤلاء التجمعات الفلسطينية في كانتونات محاصرة بإسرائيل من جميع الجهات. نحن الآن نتكلم عن مدن فلسطينية مطوقة
0: بالمستعمرات. طب ما قدرة السلطة الفلسطينية على حماية سكان هذه القرى والمناطق المستهدفة دكتور خليل؟
3: لا تستطيع السلطة الفلسطينية. هناك اتفاقيات أوسلو التي تتكلم عن التنسيق الأمني، ولا تستطيع أي دورية إسرائيلية دخلت لأي مدينة فلسطينية قبل أن تدخل هذه القرى. يجب على الشرطة ويجب على الجيش أن يدخل في سكناته ويغلق عليه الأبواب.
0: طيب دكتور فرانك، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه العمليات استمرار عنف المستوطنين أن يكون لها أثر سلبي ربما على صورة الحكومة السورية وموقف الإدارة الأمريكية منها؟ عفوا الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية، موقف صورة شكل الحكومة الإسرائيلية على تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذه الممارسات.
2: هلا يعني كما قلنا يعني وحتى يعني بعض ما قال الضيف، الأحداث تحدث يعني نفسها. يعني إذا كان هناك مشكلة من طرف إيران، الظروف تتغير، مع غزة تتغير، مع سوريا تتغير، مع لبنان تتغير، وهكذا ظروف الانتخابات. يعني لا يوجد هنا في هذه المرحلة يعني حل جذري لموضوع القضية الفلسطينية، مع خلينا نقول تصور مستقبلي ما بعد غزة. لغاية الآن يعني أنا عندي مأخذ على يعني من يحكم فلسطين حاليا، يعني يجب أن يكون هناك دور إقليمي عربي أقل ما فيها. يعني أنا شفت قبل يومين كان مهرجان في الإمارات وفلسطين، رائع جدا. يعني تحركات عربية أقل ما فيها لتحديد مستقبل يعني فلسطين ما بعد غزة، لأنه واضح جدا أنه موضوع غزة يعني دخلنا فيه في المنظومة الدولية ويعني المجلس الانتقالي وهكذا. فممكن يعني ما بعد ذلك يعني سوف يكون هناك ترتيب معين بالنسبة لمنطقة الضفة الغربية. فبناء عليه يعني إذا لم يكن هناك شيء معين من قبل الجانب الفلسطيني، الجانب الإسرائيلي سواء كان يعني من خلال الحكومة أو من خلال أشخاص سوف يكون محكوم بالظروف، سواء كان ظروف انتخابية أو ظروف التي تحدث في المنطقة من حروب وهكذا. فبناء عليه يعني هل ممكن مثلا أنه الأمور تتغير جذريا؟ يعتمد على الانتخابات الإسرائيلية، من سوف يفوز. يعني في النهاية يعني هاي أول تمثيل يعني في خلينا نقول في آخر فترة يعني من خلينا نقول الأطياف المتشددة بهذه الطريقة. يعني هناك متشددين ولكن ليس بهذه الطريقة وهكذا. يعني
0: طيب دكتور خليل، أود أن أختم معك فيما يتعلق بالسيناريو المحتمل بناء على هذه التطورات واستمرار عنف المستوطنين، إلى أي مدى سيؤدي إلى انفجار ربما أمني؟
3: لا، انفجار أنا أعتقد في الوقت الحاضر غير موجود يعني. نعم. وهذا الجانب الإسرائيلي دائما يتكلم أن هنالك سيحدث انفجار في داخل الضفة الغربية، لكن الظروف غير مختلفة تماما، الظروف الدولية والظروف المحلية وحتى الظروف المعيشية الإنسانية الآن التي يعيشها الفلسطيني. أنا الرؤية الإسرائيلية التي يتكلم بها زميلي في هذا الموضوع، لا، لدى الجانب الإسرائيلي رؤية مستقبلية، ليست دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، لأنه هذا انتهى الموضوع بشكل كامل. هنالك رؤية أخرى طرحت من عام 2005، طبعا أنا لما بدي أحكي مرة لازم أحكي مرة تاريخ وأرجع للخلف ثم للأمام. حقيقة من 2005 طرح مستشرق إسرائيلي قضية ما نطلق اسمه مردخاي كيدار، طرح قضية الإمارات أو الطوائف، بمعنى آخر أن كل مدينة تغلق على نفسها، تحاط بالمستعمرات، تحاط بالشوارع، الدخول والخروج فيها بيكون بإذن الإسرائيلي، وهي تتطور بشكل كبير جدا ولها مشاكلها الخاصة، وكل وعلى رأسها تكون طائفية أو عائلية أو مختار أو ما يشاءون في هذا المنطقة. تكون علاقته مع الجانب الإسرائيلي علاقة ودية، وعلاقته مع الفلسطيني الآخر عدائية. وطبعا آخر ما طرحه كانت هي ما يطلق عليه اسم إمارة الخليل، يعني في المنطقة الجنوبية، بوضع هذا الموضوع. هذا حقيقة ما يفكر به الجانب الإسرائيلي. شكرا. لأنه نحن الآن في داخل الضفة الغربية هنالك دولتان في داخل الضفة الغربية. دولة مستعمرات إسرائيلية تواصل بينها جغرافي، ودولة تجمعات فلسطينية تواصل فيها عن طريق الأنفاق والجسور.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور خليل تفكجي، خبير في شؤون الاستيطان، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا لك. وأشكر دكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشار جامعة ميريلاندا، معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملا مسرحيا خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يعيد افتتاح السفارة السورية بطرابلس الليبية، ومباحثات مع حكومة لدبيبة بشأن الطاقة والاستثمار والعلاقات الثنائية. قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في ريف القنيطرة وتتوغل في بلدتي العجرف وطرنجة وتدهم منازل فيهما. وزارة الصحة تطلق حملة واسعة ضد الحصبة وشلل الأطفال في عدة محافظات، والحملة مستمرة لعشرة أيام. هجوم أمريكي يستهدف موقع للحرس الثوري في جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. في التفاصيل، عاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني افتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق دام أكثر من 14 عاما. أجرت مراسم الافتتاح وسط حضور دبلوماسي رسمي لتفعيل عمل البعثة الدبلوماسية السورية في ليبيا وتقديم خدماتها لأبناء الجالية السورية، إلى جانب تعزيز العلاقات والتواصل بين دمشق وطرابلس.

0: هذا وعقد وزير الخارجية سعد الشيباني اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. كما عقد الشيباني اجتماعا مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في العاصمة طرابلس. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار وسبل توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وقعت سوريا وليبيا اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى طرابلس. وذكرت وكالة سانا أن الشيباني وقع اتفاقية في مجال التعاون الثنائي بين سوريا وليبيا، وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقاً بشأن اللجنة العليا المشتركة وتعديلها بما ينسجم مع التطورات السياسية الحاصلة في كلا البلدين. ووقع عن الجانب الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر البعور بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلن وزير الخارجية سعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس الاتفاق مع الحكومة الليبية على التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتفعيل خطوط النقل البحري والجوي وكل القطاعات الاقتصادية.
1: اليوم بلقائي أيضا مع معالي الوزير أخي العزيز الطاهر استطعنا أن نعيد ونقيم كافة العلاقات السورية الليبية، وأيضا اتفقنا على خارطة الطريق لتطوير هذه العلاقات بما يخص التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا في تفعيل الخطوط النقل البحري والجوي، وأيضا العمل على إنشاء إطار كلجنة عليا لإدارة العلاقة وتنسيقها ومؤسستها بين البلدين لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وأيضا وصولا إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال وزيادة الاستثمار المتبادل بين البلدين، وأيضا مساهمة ليبيا وطرابلس في استثمار وإعادة أعمار سوريا في هذه المرحلة.
0: كما أعلن الشيباني الاتفاق مع الجانب الليبي على التنسيق في ملفات أمنية عدة كمكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتنظيمات الإرهابية.
1: اتفقنا على زيارة التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة الغير الشرعية وأيضا مكافحة المخدرات والتنظيمات الإرهابية. اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
0: من جانبه قال المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور أن الاتفاقات مع سوريا شملت ترتيبات لعقد اللجنة العليا بين البلدين قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة.
2: نحن اليوم نعيد هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي من خلال إعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. إن شاء الله سوف تكون هذه الخطوة خطوة إيجابية في تطوير هذه العلاقات. أيضا كما ذكرت نحن اتفقنا على كثير من الإجراءات لتفعيل هذه العلاقة وتوقيع محضر اتفاق لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وأيضا الترتيبات لعقد اللجنة العليا ما بين البلدين إن شاء الله في قبل نهاية السنة أو ربما بداية السنة القادمة. أيضا لدينا مشتركات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية وأمنية.
0: أرحب بضيفي ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد ياسر. بداية، ماذا تقول يوم عودة الحضور الدبلوماسي السوري إلى ليبيا بعد سنوات طويلة من الغياب؟ اليوم كيف تقرؤون توقيت هذه الخطوة؟
3: حياكم الله لكم ولمشاهديكم. طبعا سوريا مهتمة بعودة العلاقات مع كافة الدول سواء العربية أو الغربية أو حتى الآسيوية، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى جهد وعمل دؤوبين. أعتقد أن الدول العربية قاربت يعني سفارات الدولة السورية على أن تكتمل عقدها من خلالها. ليبيا دولة مهمة لديها علاقات طيبة مع الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية، وهي أيضا لديها مزايا خاصة. أولا يوجد جالية كبيرة من السوريين ويشكلون طبقة من العمالة ومن رجالات الأعمال، بالإضافة إلى أن السوريين يستفيدون من عمليات التبادل التجاري مع ليبيا. ليبيا دولة يعني مستهلكة، وأعتقد أنها في فترة الثورة السورية لجأت إلى دول بديلة منها تركيا. الآن يمكن أن تستعيد سوريا حصتها من الأسواق، من البضائع اللي تسويقها في الأسواق الليبية. وأنا أعتقد أيضا أن هناك يعني مزايا يمكن أن نستفيد منها من خلال العلاقة مع ليبيا. ليبيا هي بوابة ما يعرف دول المغرب العربي، شمال غرب أفريقيا، وهي أيضا تستطيع أن نستفيد منها في مشاريع في ضمن الأراضي السورية، كون أن ليبيا دولة وازنة على المنحى الاقتصادي والإمكانيات المالية.
0: اليوم سيد ياسر، يعني تفعيل اللجنة العليا المشتركة يوحي بالانتقال إلى مستوى ربما أكثر تنظيما في العلاقة اليوم. ما الذي يمكن أن يضيفه ذلك عمليا إلى التعاون بين دمشق وطرابلس؟
3: يعني أولا فكرة تشكيل اللجان المشتركة هي الغاية منها كسر حالة البيروقراطية والعقبات التي يمكن أن تواجه حركة التبادل العلاقات الاقتصادية ما بين أي بلدين. ليبيا دولة منذ فترة طويلة منقطعة عن السوق السورية، نتكلم عن 14 عام، وبالتالي هناك تراكمات كثيرة على منحى قانوني، على منحى بيروقراطي، تحتاج العلاقة ما بين البلدين إلى أن تتجاوز كل ذلك من خلال أن يكون هناك تفعيل لدور اللجان المشتركة. أعتقد أن الدولة السورية تنسق في هذا الإطار، كون أنه لا يزال يوجد تبعات للمرحلة البائدة، مرحلة بشار الأسد، منها قضايا قانونية ومنها أيضا مشاكل على مستوى العلاقات البينية الاقتصادية ما بين سوريا والدول. تحتاج سوريا إلى أن تتجاوز كل ذلك قبل، يعني حتى هذه اللحظة لم تصدر تشريعات لتذليل كل العقبات، وبالتالي سوريا تنشط فكرة اللجان المشتركة من أجل تجاوز كل العقبات والبيروقراطية التي مبتلى فيها النظام السوري.
0: طيب اليوم على الطرف الآخر سيد ياسر، ما الذي يمكن أن تمثله سوريا بالنسبة إلى ليبيا في هذه المرحلة اليوم؟ ما المصالح التي تدفع طرابلس إلى تطوير العلاقات مع دمشق؟
3: يعني أولا كما ذكرت، لطالما كانت ليبيا تستفيد من البضائع السورية، فهي من حيث الجودة مقبولة لديهم، ومن حيث الأسعار هي يعني تعتبر متهاودة الأسعار أمام مثيلاتها من الدول التي استعانت بهم ليبيا في فترة الثورة السورية. عودة البضائع السورية تخفف كثيرا من عملية نزف الدولار باتجاه الخارج من ضمن الدولة الليبية، هذا جانب. الجانب الآخر، تسعى ليبيا إلى الاستفادة على المنحى السياسي والمنحى الأمني من الدولة السورية. أعتقد أن سوريا صدرت تجربة يعني مميزة مع انتصار الثورة السورية من حيث استعادة الدولة السورية لمكانتها على الأجهزة الأمنية بعد أن كانت الأجهزة الأمنية تعيث فسادا في فترة البائد بشار الأسد، بالإضافة إلى أن الحكومة السورية والدولة السورية الجديدة استطاعت أن تفرض سيطرتها بالسياسة أيضا على كامل يعني الأراضي السورية. تحتاج ليبيا إلى أن تستفيد وتطلع على التجربة السورية لتنعكس بشكل إيجابي عليها. لا تزال هناك مشاكل أمنية داخل الأراضي الليبية، لا يزال هناك مشاكل حتى على منحى التفاوض من أجل وحدة وسلامة الأراضي الليبية. أعتقد أن الدولة السورية يمكن أن تقدم في ذلك بسبب خبرتها يعني من خلال التعامل مع الدولة يعني الحالة السورية، ومن خلال علاقاتها الآن المميزة مع الدول الخليجية، مع الدول الغربية، حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الحكومة الليبية يعني تمني نفسها بأنها ستستفيد بالعلاقة الثنائية ما بين ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى أنا أرى حقيقة أن ليبيا لديها بعض يعني على مستوى صادرات النفط. تستعين ليبيا كانت سابقا بمحطات المصافي السورية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك أيضا منفعة اقتصادية متبادلة على مستوى النفط.
0: اليوم ملف السوريين المقيمين في ليبيا كان حاضرا في تصريحات الوزير الشيباني اليوم. إلى أي حد يمكن أن تشكل إعادة افتتاح السفارة خطوة عملية لمعالجة أوضاعهم؟
3: يعني سابقا كانت سوريا ما قبل الثورة السورية تقدم كوادر باتجاه أكثر من مسار ضمن الدولة الليبية، على منحى التعليم المدرسي، على منحى التعليم الجامعي، على منحى بعض الصناعات التحويلية. اليوم ليبيا تحتاج إلى أن تستفيد أيضا من جديد من هذه الكوادر وهذه الخبرات، بالإضافة إلى أن اللاجئين أو الجالية السورية المتواجدة الآن في الأراضي الليبية لطالما كان لديهم مشاكل في تأمين أوراقهم يعني الرسمية، أتكلم عن جوازات السفر، بالإضافة إلى أن الحالة الأمنية المتردية في فترة ما في الواقع في ليبيا انعكس بشكل كبير على أن السوريين يحتاجون إلى من يمثلهم، من يساعدهم في مظالمهم، لطالما كان هناك يعني بعض الاعتقالات على في صفوف السوريين. يحتاج السوريين أن ينظموا أنفسهم، ولكن أيضا يحتاجوا إلى أن يكون لديهم تمثيل على مستوى سفارة أو بعثة دبلوماسية تقوم بواجباتها تجاه الحكومة الليبية، كون أن التمثيل يجب أن يكون بشكل رسمي. إذا بالنتيجة أعتقد أن الجالية السورية مستبشرة خيرا بأن يكون لها دور فاعل اقتصادي في قدم الأيام داخل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى أن يكون لديهم إنصاف قانوني وعدم اعتداءات على حقوقهم، كون أن لديهم بعثة دبلوماسية وسفارة سورية تقوم بنصرتهم أمام يعني أماكن القضاء أو المؤسسات الرسمية لدى ليبيا.
0: أختمعكم سيد ياسر، اليوم في ظل الانقسام وحتى التعقيدات السياسية داخل ليبيا، إلى أي مدى يمكن أن يعني يؤثر طبيعة المشهد الداخلي الليبي اليوم في مستقبل العلاقات مع سوريا؟
3: يعني سبق أن ذكرت أن سوريا يعني كان لديها خيارات دبلوماسية من أجل أن يكون هناك توافق وطني داخل الأراضي السورية، أتكلم عن منطقة الجزيرة السورية على وجه التحديد. أعتقد أن ليبيا يمكن أن تستفيد من هذه التجربة، بالإضافة إلى أن الدولة السورية كما ذكرت لديها علاقات أصبحت جيدة من خلال الدول العربية الدول الخليجية، بالإضافة إلى مصر. كل هذه الدول متأثرة بتطورات الأوضاع في ليبيا، يمكن أن تكون سوريا صاحبة مبادرة من أجل لحمة وطنية داخل الأراضي الليبية. علاقة سوريا جيدة مع تركيا، علاقة سوريا جيدة مع الدول الخليجية، ومن جديد مع مصر، تستطيع سوريا أن تقدم يعني حالة متوازنة من أجل أن يكون هناك حل سياسي داخل الأراضي الليبية، لا
0: نعم،
3: أن يستمر الوضع على حالة التقسيم أو حالة التنافر العسكري.
0: كل شكر لك ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معي من دمشق.
3: شكرا لكم.
0: في ملف منفصل، أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى مدينة درعا، هي الثانية له إلى المحافظة منذ توليه منصبه في كانون الثاني 2025. ووصل رئيس الشرع إلى حي درعا البلد بمدينة درعا برفقة المحافظ أنور طه الزعبي، حيث التقى بعض العائلات هناك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط. وأكد مراسلنا أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عند القرية وفتشت المارة. كما أفاد مراسلنا بأن دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، حيث دهمت أحد المنازل وفتشته. وأضاف أن قوات الاحتلال توغلت أيضا بدبابتين قرب نقطة لقوات الأندوف في تل الهوى جنوب بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. قال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء قتيبة عزام إن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء واصلت منع عبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية بريف المحافظة الشمالي. وأشار عزام إلى استمرار امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة في المراكز الامتحانية المحددة. يأتي ذلك توازيا مع ما أفادت به مصادر محلية بأن عناصر حاجز دوار العنقود التابع لما يسمى الحرس الوطني اعتدوا على ثلاثة طلاب بعدما تجاوزوه سيرا على الأقدام على أمل الوصول لامتحاناتهم بريف السويداء الشمالي. أضافت المصادر أن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني نصبت ثلاثة حواجز جديدة على طريق السويداء شهبة منعاً لخروج الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تحييد المدعو فراس عبد الكريم حمود الملقب بالخال في مدينة صافيتا بريف طرطوس. وأوضحت المديرية في بيان أن العملية جاءت بعد اشتباك عقب دهم مكان اختبائه ومبادرته بالاشتباك وأطلاق النار على القوة الأمنية، ما استدعى التعامل معه وتحييده. وأشار البيان إلى أن حمود كان قد شغل منصب قائد القوات الخاصة فيما يسمى بالفرقة 25 خلال عهد النظام المخلوع، وكان ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات فلول النظام المخلوع والخارجين عن القانون بالساحل، وهو متورط في عمليات تمرد مسلح.

الاختفاء القسري، موثقة وجود أكثر من 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريا، ومحملة نظام الأسد المخلوع مسؤولية أكثر من 90% من الحالات.

0: أصيب سائق صهريج إثر انقلاب مركبته على أوتوستراد حمص طرطوس، في حين عملت فرق أمن الطرق والدفاع المدني على تأمين موقع الحادث ورفع مخلفات الصهريج من الطريق لتسهيل حركة المرور.
1: نحن هنا الآن على أوتوستراد حمص طرطوس، حيث كان هناك انقلاب لصهريج غاز على منحدر بلدة حديدي عند ساعات الظهيرة، وكان قد قطع الأوتوستراد لفترة معينة، ومن ثم بقي هذا الأوتوستراد مقطوعا حتى اللحظة. الآن تم قطع مسرب الطريق باتجاه طرطوس، وذلك بسبب رفع أنقاض الصهريج المنقلب هنا في هذه النقطة. هذا الصهريج كان انقلب نتيجة السرعة الزائدة في منحدر حديدة على أوتوستراد طرطوس، إضافة إلى أنه كان نتج عن هذا الحادث المأساوي إصابة سائق الصهريج فقط. الأضرار اقتصرت على الماديات وعلى منصف الطريق جراء هذا الانقلاب. في هذه الأثناء يقوم الدفاع المدني والأمن الداخلي وأمن الطرق في هذه المنطقة التابعين لمنطقة تلكلخ برفع الأنقاض من أنقاض السيارة المنقلبة، وأيضا لفتح الطريق مع تنظيم السير وتحديدا السير الآتي من ناحية طرطوس باتجاه حمص. أما الطريق الذي الموجود من ناحية حمص باتجاه طرطوس فهو مقطوع كليا حاليا حتى رفع هذه الأنقاض. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: أطلقت وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال. وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل المنطقة الصحية الثالثة في حلب وعفرين ودير حافر وجرابلس وسلقين وما حولها في إدلب والميادين في دير الزور وفي مدينة الرقة والشداد والقامشلي في الحسكة ودوما في ريف دمشق. ودعت الوزارة الأهالية لمراجعة أقرب مركز صحي أو فريق جوال للاستفادة من اللقاحات المقدمة مجانا. يواجه مرضى غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي رحلة علاج طويلة في ظل نقص في الأدوية ومحدودية عدد أجهزة الغسيل في المشافي الحكومية، ما يضاعف أعباء المرضى وذويهم.
2: تأتي زهراء مع والدتها إلى مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي 3 مرات كل أسبوع، رحلة طويلة وعلاج مرهق تحاول خلاله أن تتمسك بحياتها، في حين تعيش عائلتها معاناة تتجاوز ألم المرض إلى صعوبة تأمين العلاج والأدوية.
3: 3 سنين أنه كانت هي بمصر ونزلت لهون، والشرايين عندها كتير تعبانة، كل فترة بنفتح لها من مكان من مكان. هلا

0: صار هلا في برقبته. رجعنا فتحنا بإيده، رجع سكر، ورجعت فتحت مره تانية بإيده، طلعنا على الشام، رجعت نزلت لهون. هون بس انه غسيل يعني، بس خدمتهم كويسه يعني هون. طبعا مصاريف يعني رب العالمين هو اعلم، الله ما بقطع، والحمد لله رب العالمين. اخوتي واهل الخير واولاد عمه يعني الحمد لله رب العالمين.
1: كذلك تأتي السيدة سميرة بطفلها من قريتهم شرقي حلب لتواجه معاناة إضافية في مشقة الطريق.
2: ابني هون عنده قصور كلوي، طبعا ابني معاق يعني عنده مشكلة هي إعاقة سببت له القصور الكلوي، بجي مرتين بالأسبوع. عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية، نقص هلأ كان في عنا مشكلة بالأجهزة الحمد لله مشي حالة.
1: مركز غسيل الكلى في مشفى حلب الجامعي يعد من أهم المراكز التي تستقبل مرضى حلب وريفها، لكنه يعمل بقدرات محدودة إذ لا يتجاوز عدد أجهزة الغسيل فيه 33 جهازا. وفي مشفى ابن رشد الحكومي أيضا قسم لغسيل الكلى يواجه بدوره نقصا في الأدوية وقلة في عدد الأجهزة ما يزيد من أعباء المرضى وذويهم.
3: عندنا 33 جهاز، عدد المرضى الكلي هو 250 مريض موزعين على مدار ال 24 ساعة، نحن شغالين مدار 24 ساعة قسم غسيل الكلية، كل مريض بيغسل فترة تقريبا 3 ساعات متواصلة، المريض أحيانا بيغسل 3 مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع وبشكل متواتر. طبعا عندنا صعوبة بتأمين بعض المواد مثل الهيبارين، مثل مواد الحديد، جلسات غسيل الكلية.
1: بين جلسة وأخرى تبقى زهراء وأسرتها في مواجهة رحلة لا تنتهي، مرض يفرض عليهم العلاج، ونقص الإمكانات يجعل هذه الرحلة أكثر قسوة، في حين يبقى تأمين الرعاية الكافية أملا ينتظره مرضى الكلى في حلب وريفها.
4: مرضى غسيل الكلى لا يواجهون المرض وحده، بل معاناة تأمين الأدوية ومشقة الطريق الطويل إلى المستشفى معاناة تتكرر مع كل جلسة وتزيد من معاناة مرضى أنهكهم المرض. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: من حلب المدينة إلى ريفها، حيث يواجه مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي ضغطا كبيرا باعتباره المركز الوحيد في المنطقة بسبعة أجهزة فقط تخدم أكثر من 62 مريضا وتنفذ أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط نقص في التجهيزات والمستلزمات الأساسية.
6: بين جدران مركز غسيل الكلى في مشفى الأتارب الجراحي لا يرى طلال مجرد أجهزة طبية، بل يرى شريان حياته الوحيد. قصة طلال مع المرض بدأت بعد أن خرج من معتقلات النظام المخلوع بكلية لم تعد تقوى على العمل، ليواظب على غسل الكلى في هذا المركز منذ 3 سنوات، لكنه اليوم يعيش هاجسا يلاحقه خوفا من إغلاقه.
7: أخذني الأمن العسكري أخذني، ظلي سنتين بالأفرع على أثر الضرب ضربوا لي الكلاوي والله. وصل هلأ شيء 3 سنين عم بغسل بالمركز، يعني أقرب مركز بعيد عننا ما بنحسن نروح عليه، وما عنا أهلية ولا عنا سيولة يعني نروح فيها.
6: طلال ليس وحده، فمركز غسيل الكلى هنا هو المنقذ الوحيد لعشرات المرضى في ريف حلب الغربي الذين يضطرون لإجراء أكثر من 600 جلسة غسيل شهريا وسط ضغط هائل ونقص حاد في اللوازم الطبية والأدوية.
8: نحن المركز كان موجود بمعارض الأتارب، نقله حديثا لمشفى الأتارب المغارة. نحن المركز بيستوعب 7 أجهزة، معدل 21 مريض باليوم، عندنا 61 مريض مسجل، وبنغسل ل 600 جلسة بالشهر، وعندنا ضغط مرضى مسجلين بالانتظار 20 لـ 25 مريض، ونحن ما بنحسن نستوعب الغسيل لهم بسبب ضعف الإمكانيات هي اللي بتعود لضعف دعم التجهيزات الطبية من جلسات غسيل، وعندنا نقص بالكوادر الطبية الفنيين غسيل.
6: تتضاعف المعاناة مع غياب وسيلة نقل مخصصة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن التكاليف المادية الباهظة التي يضطر المرضى لتأمينها لإجراء التحاليل المخبرية خارج المركز.
9: بغسل كلاوي صار لي 9 سنين، كنت أغسل معارض الأتارب، هلق نقلونا على مشفى المغارة وسيارة ما فيه ومشواري بعيد 15-17 كيلومتر وإيدي عاجزة وإجري من قلت الهشاشة العظام صار فيه كتير وما بس ممشي يشيلوني شيل على البطانية.
6: في ظل غياب الاعتماد الرسمي لمشفى الأتارب من قبل وزارة الصحة يرتفع صوت المرضى لمناشدة المعنيين لإنقاذه من خطر التوقف، الأمر الذي يهدد حياة المئات من المرضى الذين لا يملكون خيارا بديلا لا سيما في ظل اكتظاظ المشافي في حلب.
5: أعلنت محافظة حلب مغادرة 46 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب إلى مناطقها الأصلية قبل النزوح. وقالت المحافظة إن العائلات توجهت إلى مناطق معرة النعمان وكفرنبل والسفيرة وخان شيخون وصوران وأبو الظهور وحرستا وسراقب والقريتين ودارة عزة ودمشق. وأوضحت أن المغادرة شملت مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة وقرية البر والكمونة والخيرات وطيبة والجرف والبشير وتل الكرامة والإسراء ودينيز والبنيان وقرطبة اثنان. كما أشارت إلى أن عودة العائلات تأتي في إطار تنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. بدأت وزارة الدفاع بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسرا حربيا يربط ضفتي نهر الفرات لتسهيل حركة عبور الأهالي وتخفيفا عن جسري دير الزور والعشارة.
10: عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الأضرار وتحديد احتياجات في محافظة دير الزور، وذلك استجابة لمناشدة الأهالي بعد تنسيق ومخاطبة الجهات المعنية وعقب تركيب جسر حربي عائم في مدينة دير الزور بالتعاون مع الجانب التركي بإشراف الفرق المختصة. اليوم أعمال تركيب جسر حربي في مدينة الميادين شرق المحافظة. يأتي تركيب الجسر بهدف تخفيف معاناة الأهالي وتسهيل حركة النقل بين ضفتي نهر الفرات إلى حين تأمين حلول دائمة للبنية التحتية المتضررة.
5: نظم أصحاب الآبار المخالفة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا بعد قرار المحافظة بالبدء بإحصاء الآبار المخالفة داخل وخارج التنظيم تمهيدا لتشميعها منتصف شهر أيلول المقبل.
11: في غلط وسوء إدارة من مؤسسة المياه، بدهم يعالجوا المشكلة بمشكلة. المشكلة بتخص حوض اليرموك، المشكلة موجودة فقط بحوض اليرموك، بدهم يعمموا على كل الأحواض اللي موجودة بمحافظة درعا. هذا الإشي غلط. أنت اليوم بدك تقطع رزق فلاحين محافظة درعا. محافظة درعا فيها فلاحين مشغلين ثلاث محافظات معهم، عندنا عمال من الدير، من الرقة، من الحسكة، مشغلين أصحاب سيارات، مشغلين سوق الهال، مشغلين نص سوري. إحنا إذا اليوم بدك تقطع أنت رزق المحافظة، أنت بكرة بدك تصير تستورد خضرتك كلها من برا. قطعت رزق العالم كله، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. اليوم أنت إلحق المشكلة، المشكلة خاصة بحوض اليرموك، إلحق وين سبب المشكلة بحوض اليرموك وإلحقوا.
12: يراعوا ظروف البشر، ويراعوا وضع البشر. أني شجر عمره 20 سنة عندي ما بيبسه، داخل المخطط، خارج المخطط ما بيبسه. أكثر من 65 نفس عايشين على بيري، بيري وبير أخوتي، وموثق الحكي كلياته. وفي طابه وفي أوراق بتثبت إنه هاي الأرض ملك أبوي وجدي. أنت بيوم من الأيام تيجي فورا بتقول بدي أشمع بير، حتى الناس اللي حفرت بعدين من 5 سنين ومن 10 سنين وزرعت شجر من 5 يا أخي. الدولة هي أولى فينا، تيجي تأمل لنا بديل وإحنا بنشبع البيار. تأمل لنا بديل من اللجام، من الوادي اليرموك، منين ما كان بنشمع بيارنا. إحنا مع الدولة قلبا وقالبا.
13: اللي يعني متدين أني 32,000 دولار حق الطاقة والمواسير إلى يومك كار، والله ما سد منها الليرة سوري. هاي والله العظيم ما سد منها الليرة سوري، منتجين على الله، منتجين على هالزيتونات. السنة الثانية بتثمر، وكنت أني أزرع سيارة على سيارتي زي الزيتونات. اليوم أني عدل ما هذا شايفين أكثر من أولادي، أكثر من أولادي اليوم شايفين. تيجي تقول لي والله سكر، طيب ماشي أني بسكر، أعطيني البديل. أني بسكر، شو بدك أني جاهز؟ أعطيني البديل، أعطيني البديل وأني بسكر، ما عندي مشكلة. اسكيلي يا عدو، ما هذا شجر اللي ربيته من هو طفل.
5: شهدت مدينة رأس العين شمالية محافظة الحسكة شهدت وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المزارعين للمطالبة بفتح مصرف زراعي في المدينة وتأمين آلية لصرف مستحقاتهم المالية عن المحاصيل الزراعية التي سوقوها قبل نحو 3 أشهر.
14: بطاقة رأس العين بالنسبة للقمح والشعير وكل الانتاج وحتى القطن، إلى اليوم الفلاحين لم يحصلوا على دفعة من الدفعات الأولى، معناته نحن بهذا الجانب للشهر الأول 2027 ما نحصل على كلمة 1,000,000 ليرة للدفعة الأولى. على نجي على التنظيم الفلاحين، اليوم في فلاحين نزلنا مثلا 10 فلاحين أو 15 فلاح، أنا سلموني 1,000,000 أعطي لمين وخلي مين. نحن نطالب وناشد وزير المالية إنه ليش رأس العين مدون المصارف مهشة همشة، درباسية فيها مصرف وعامودة فيها مصرف والقامشلة فيها مصرف وتلتمر فيها مصرف ورأس العين أمن وأمان والدولة موجودة برأس العين، ما هو سببنا الريد؟ نحن نشوف كأنه رأس العين من قبل المحافظة مهمشة.
5: ارتفع سعر طن الفروج الواحد إلى نحو 3,000 دولار في عدة محافظات، ما انعكس على أسعار المادة في الأسواق المحلية. ويشتكي أصحاب محل بيع الفروج من صعوبة تأمين الكميات المطلوبة وارتفاع تكاليف الشراء في وقت باتت فيه شريحة من السكان عاجزة عن شراء المادة بشكل منتظم. ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار وقف استيراد الفروج وسط مخايف من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا وستطلع تلفزيون سوريا آراء باعة الفروج في دمشق بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على حركة البيع وإقبال السكان على شراء المادة.
15: كان الطن بال1,800 2,000 دولار، اليوم الطن ب3,000، هذا الشيء أثر علينا، أثر على بيعنا، أثر على يعني كان كيلو شرحات بال50 تقريبا 52 يوم كيلو شرحات بال100 والتموين بسعرته 64، بقى احنا اضطرينا نسكر لانه بدنا نعلق سعر التموين، احنا ما نحسن نبيعه والشخص يشوفها معلق 64 وانت عم بتبيعه ب100 كمان ما بتحسن تساوي هاي الحركه.
16: كانوا بالاول يستوردوا التركي، طبعا احنا ما بنجيبه، بس هو بينزل بينفرد بالسوق بيكسر السوق. طون الفروج البلدي بيكلف مثلا خلينا افتراضا لنقول 1,800 دولار، التركي كان ينفرد ب 1,500 دولار بالسوق بيكسر السعر. هذا اللي صاير فينا، وقفوا الاستيراد بده يطلع البلدي، كلفة البلدي غالية، إن كان الفحم ولا كان العلف غالي، الأدوية العقاقير الأدوية كله غالي، هذا كله على الدولار بينحسب.
17: رمضان يعني هذا الحكي عم نعاني منه نحن، ونهايته يعني هو إذا ما فوت وفروج ريش تركي ما رح ينزل. نحن عنا بدناش في عنا مشكلة كبيرة كثير، يلي هي إنه الماي ما عنا، كفاية صوص كفي صوص للمداجن ما في. وهذا الشيء اللي عم يسبب انه قله البضاعه قله رزق، فالمصالح عم تبرم بالسراج والفتيله على رزق ما في، ما موجود في كثير ايام مصالح عم تبوش ما عم تذبح. نهايتها يعني موضوع المشكله كلها هي قله رزق، يا بفوتونا رزق من تركيا حي نحن بنذبحه او بلاقوا لنا حله يدعمونا بالماي.
18: كالمواطن بده يجي لعنا يشتري فروج كيلو صدر حقه 85 ل 90 ألف، فما تحسن شيء. هي واحدة، كيلو الفخاد صار 50,000، كيلو الفخاد الوردة 50,000، فما يعني يتحسن شيء. بنطلب نحن إنه يتأمن الفروج استيراده من برا، العلف كالمربي كمان يقدر يأمن هذا الشيء، إنه مشان يقدر هو كمان ينزل السعر ونحن كمان ننزل السعر عنا.
5: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن رئيسها عمر الحصري بحث مع وفد من سلطة الطيران المدني المصري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقالت الهيئة أن المباحثات التي أجراها الحصري مع رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران المصري ياسر محمد تركزت حول إعادة الربط الجوي بين البلدين بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين وتعزيز العلاقات الثنائية. مع تحول الضفة الغربية المحتلة إلى بؤرة توتر حساسة، صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على قرى وبلدات تخللتها اعتداءات متكررة. أبرزها إطلاق النار وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.
19: هنا الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت شوارع القرى والبلدات هجوم شنه مستوطنون في أنحاء واسعة من الضفة الغربية تحت حماية جنود الاحتلال. بلدة قصرى جنوبي نابلس ما تزال محاصرة من قبل جنود الاحتلال، حيث أغلقوا منطقة رأس العين وحولوها إلى منطقة عسكرية بشكل كامل وحاصروا المنازل هناك. اقتحامات المستوطنين تخللتها اعتداءات واسعة على منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم واقتلاع أشجارهم في قرية عورتا جنوبي نابلس وسط انتشار عسكري مشدد، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية بالقرية بحسب ما أكدته مصادر محلية. بؤرة توتر حساسة ينظر إليها نتنياهو كآخر أوراقه السياسية التي حاول انتزاعها، فخرج بنيامين نتنياهو ليدين هجوم المستوطنين ويصفهم بمجموعة مخربين يثيرون الشغب، لكن مصادر محلية فلسطينية أكدت أن هجوم المستوطنين كان تحت حماية جنود الاحتلال، ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية منفذي الاعتداءات على قرى وبلدات الضفة. صحيفة هآرتس تحدثت عن شكوك من داخل الجيش الإسرائيلي في احتمال أن يكون بعض السياسيين معنيين بتدهور الوضع في الضفة قبيل الانتخابات، كما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن احتمالية نقل قوات كبيرة من جبهتي غزة ولبنان إلى الضفة، بما في ذلك وحدات من الفرقة 98 أو الفرقة 162. تصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات تتحول إلى هجمات منسقة يقودها مستوطنون وحسابات سياسية إسرائيلية تحاول احتواء الموقف لتقديم صورة تفصل الموقف السياسي الإسرائيلي عن عنف المستوطنين. فما الحسابات التي تقف خلف هذا التصعيد؟ وهل تنجح محاولات احتوائه؟
5: قتل فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب اثنان آخران من جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرا بأن نحو 2500 إلى 3000 شخص في القطاع يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري منذ بدء الحرب، استنادا إلى دراسة شملت 317 حالة موثقة. وأظهرت دراسة للمركز أن معظم حالات الاختفاء وقعت خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمنازل وحصار الأحياء أو خلال النزوح والمرور عبر الحواجز، إضافة إلى حالات خلال البحث عن الغذاء والمساعدات. أعلنت منظمة الصليب الأحمر أن آلاف العائلات في قطاع غزة ما تزال تجهل مصير مفقوديها، وقالت المنظمة إن بعض العائلات تنظر وتنتظر مفقوديها منذ نحو 3 أعوام، كما أشارت إلى أن قدرات الطب الشرعي في غزة ما تزال محدودة ولا توجد منشأة لفحص الحمض النووي، موضحة أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. نظم متظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية فعالية لإطلاق الطائرات الورقية تضامنا مع أطفال قطاع غزة، وأطلق المشاركون طائرات ورقية في الهواء تعبيرا عن دعمهم للأطفال الفلسطينيين في القطاع.
20: Sono semplici, però sono fatti a mano.
5: قال التلفزيون الإيراني إن طهران أطلقت صواريخها من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. من جانبه نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن لكن بدون أن تسفر عن أي إضرار. هذا وأعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية قصفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز، بينما أفادت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجار قرب الجزيرة. وقال مسؤول أمريكي أن قوات أمريكية استهدفت في وقت سابق منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، موضحة أنه تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني ويتساعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وفي السياق ذاته قال المسؤول الأمريكي أن القوات الأمريكية أكملت إزالة الألغام من مسارة الشحن الدولي في مضيق هرمز. في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع قتلى وجرحى بينهم مدنيون من جراء هجوم شنه الجيش الأمريكي على جزيرة لارك قرب مضيق هرمز. وتوعد الحرس الثوري في بيان بالرد قائلا إن الهجوم محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإحياء أدوارهما سيئة بسبب فقدانهما لمكانتهما في المنطقة ومشكلاتهما الداخلية وتوجيه الرأي العام. كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولين عسكريين عن ضغوط متزايدة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بسبب استمرار العمليات ضد إيران وطول أمد الانتشار العسكري في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن فرقة المشاة 82 المحمولة جوا تابعة للجيش الأمريكي ستبقى في الشرق الأوسط حتى سبتمبر أيلول المقبل على الأقل، مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين يتوقعون تمديد بقاء الوحدة لفترة أطول نظرا إلى أنها ستكون محورية في أي عملية اجتياح بري محتمل لإيران. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. لو تضعنا في تفاصيل هذه الهجمات الأمريكية الأخيرة على جزيرة لارك الإيرانية، أيضا القصف الإيراني على القاعدة الأمريكية في الأردن.
20: نعم، مرحبا جمال. نعم، هذه عودة يعني لم تكن متوقعة للتصعيد العسكري بعد نحو شهر يعني على التمام والكمال من آخر عمليات قصف وتصعيد عسكري. كان كما يعلم الجميع كان يعني الخيار الأمريكي والحديث الأمريكي والإجراءات الأمريكية تتحدث عن يعني خيارات اقتصادية، فرض عقوبات اقتصادية، نهج الخنق الاقتصادي إلى ما هنالك. لكن هذه التطورات الأخيرة أعادت إلى الأذهان أن إمكانية التصعيد العسكري أو العودة إلى التصعيد العسكري أو أن الرئيس دونالد ترامب يعني لم يسقط الخيار العسكري من حساباته، من كل حساباته، رغم ما أعلنه مرارا عن يعني استمراره في هذا النهج، نهج الحصار والعقوبات الاقتصادية. بالعموم يعني بعض وسائل الإعلام الأمريكية ومن خلال متابعتنا لتطورات الساعة الأخيرة يعني لم ترجح أن هناك عودة، سيكون عودة للتصعيد العسكري في ظل يعني كثير من المعطيات. أولها أن هذا التصعيد حصل لأن كان هناك شكوك بأن إيران يعني حاولت أن تطلق صواريخ تحمل ألغاما من أجل إعادة زرعها من جديد، فيما القوات الأمريكية والرئيس ترامب أعلن منذ أيام أن القوات المركزية الأمريكية انتهت تماما من يعني إزالة الألغام. وهذا يعني فيما يعني الرئيس ترامب بالمناسبة جمال يعني هو هدد أن القوات المركزية الأمريكية ستقصف أي سفينة أو زورق إيراني إن كان صغيرا أو كبيرا يحاول زرع الألغام مرة أخرى. إذن مسألة الملاحة مسألة حيوية وأساسية على ما يبدو للرئيس دونالد ترامب والقوات الأمريكية. هذا يفسر العودة إلى التصعيد، يعني لم يكن هناك في الأجواء ما يوحي أن هناك عودة للتصعيد كما ذكرنا في ظل تفضيل ترامب للخيار خيار الاقتصادي أو خيار العقوبات الاقتصادية. لكن السؤال هو يعني متوقف على كما ذكرت بعض التقارير على طبيعة الرد الإيراني. إذا الرد الإيراني اكتفى بذلك ولم يسفر يعني هذا القصف بالصواريخ البالستية الإيرانية على مواقع في الأردن، لم يسفر عن خسائر بالأرواح، ربما يعني تنحصر المسألة، مسألة هذا التصعيد في هذه الضربات المتبادلة على جزيرة لارك واستهداف يعني مواقع للحرس الثوري الإيراني وعلى الرد الإيراني على الأردن. لكن إذا ما حصلت تطورات لاحقا، إذا ما إيران يعني لم تكتفي بهذا الرد، ربما نعود مرة أخرى للتصعيد. ربما كما ذكرنا جمال أن يعني الأجواء هنا في واشنطن وأجواء التحليلات طيب. الصحفية لا تشي ولا تقول أن هناك استعدادات أمريكية أو يعني قرارات بالعودة إلى التصعيد العسكري. هناك نوع من القناعة بالخيار خيار نهج العقوبات والخنق الاقتصادي لإيران. نعم إليك جمال.
5: اليوم في هذه النقطة التي أشرت إليها وبحسب أيضا ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست، كيف تبدو الحسابات الأمريكية اليوم للمرحلة المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية حتى طول أمد الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط، خاصة مع حديث واشنطن بوست كما أشرنا عن يعني ضغوط داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية حول هذا الموضوع؟
20: نعم بالضبط، يعني بالضبط جمال، وهذا ما يعني تقرير الواشنطن بوست وما أفردت له من معلومات لها علاقة بالوضع العسكري ووضع القوات الأمريكية، يعني يؤكد أنه يعني أن الرئيس ترامب حينما قرر خيار نهج العقوبات الاقتصادية ربما كان أخذا في الاعتبار أو أخذ في الاعتبار هذه الأوضاع، يعني ليس الوضع إلى
5: في أعتذر شعبان للمقاطعة، لكن وردت هذه العواجل الآن. الجيش الأردني يقول أنه تم اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. أيضا قال الجيش الأردني لأنهم تعاملوا مع الاعتداءات وتمكنوا من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد. هذه العواجل وردت الآن من قبل الجيش الأردني. تفضل شعبان أكمل ما بدأت به.
20: نعم، لذلك هذا النقص في الذخائر الأمريكية حسب الواشنطن بوست، النقص في صواريخ منظومة ساد على سبيل المثال نحو 80%، صواريخ باتريوت نحو 50%، أيضا هناك نقص في صواريخ توماهوك البالستية الموجهة، وبنفس الوقت هناك يعني نقص في القوات الأمريكية التي تم جلبها من مواقع ومحيطات بعيدة إلى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على سبيل المثال. هناك خشية على مستوى كبار الجنرالات والقادة العسكريين في البنتاغون وقادة يعني القوات الأمريكية في كل من أوروبا والمحيط الهادي والمحيط الهندي، هناك يعني شكاوى أو يعني انتقادات لاحتمالية أنهم لم يعودوا مستعدين لمواجهة يعني أخطار أو تطورات جديدة، بسبب أن جزءا كبيرا من ما كان لديهم من سفن حربية وطائرات وذخائر قد تم نقلها إلى المنطقة لصالح القيادة المركزية الأمريكية الوسطى. لذلك حينما حسب الواشنطن بوست حينما سئل هؤلاء الضباط يعني قالوا لوزير الدفاع أو قدموا شهادات أنهم لا يؤيدون خيار استمرار هذه الحرب، ولكنهم لن يرفضوا، يجب أن ننتبه، لكنهم لن يرفضوا التعليمات في حال قرر رئيس دونالد ترامب العودة إلى خيار التصعيد العسكري. نعم إليك يا جمال.
5: كل شكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إن العملية ستبدأ قريبا جدا، مشيرا إلى أن النفط هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا. وأعلن ترامب في وقت سابق إبرام صفقة مع الحكومة الفنزويلية لاستيراد أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط في فنزويلا. يا ذا مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: إليز ووكر شاعرة وروائية أمريكية، ولدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944. تعد من أشهر كاتبات العالم، واشتهرت كذلك بمناصرتها للقضية الفلسطينية وعدائها لكيان الاحتلال واتهامه بالإرهاب. عانت في طفولتها الفقر والمرض، وكان والدها مزارعاً ووالدتها تخدم في البيوت لتوفر التعليم لابنتها. ظهرت موهبتها الأدبية مبكراً، وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى عام 1968. أصدرت روايتها الأولى عام 1970، إلا أن روايتها الثالثة اللون الأرجواني الصادرة عام 1982 هي من أدخلتها عالم الشهرة. فازت روايتها اللون الأرجواني بجائزة بولزر عام 1983 وجائزة الكتاب الوطني، وترجمت إلى معظم لغات العالم. رفضت ووكر ترجمة روايتها إلى اللغة العبرية عام 2012، وذلك كجزء من نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل. تتناول الرواية العنصرية الممارسة ضد السود والنساء في جنوب أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين. حولت الرواية إلى مسرحيات وعروض موسيقية وفيلم سينمائي من إخراج ستيفن سبيلبرغ. عام 2003 شاركت في مظاهرة ضد الحرب على العراق، وألقي القبض عليها أمام البيت الأبيض، اتهمت بمعاداة السامية، ونشطت ضد السينما الإسرائيلية في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2009، واتهمت إسرائيل بأنها كيان فصل عنصري. شاركت في رحلة السفينة فلوتيلا لكسر الحصار عن غزة عام 2011، وفي 2009 زارت غزة مع مجموعة من الناشطين. ترجمت كثير من أعمالها إلى العربية، مثل اللون الأرجواني عام 1982، لن تثني عزيمة امرأة طيبة، ميريديان عام 1976، ومعبد تابعتي. في مقابلة عام 2011 وصفت إسرائيل وأمريكا بأنهما منظمات إرهابية. تواصل ووكر كفاحها ضد العنصرية وكيان الاحتلال، وآخر إصداراتها بعنوان أنزع السهم من القلب، وهي نصوص شعرية صدرت عام 2018.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شاغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعات الماضية. بعد سنوات من الانقطاع عن الغناء في دمشق، عاد الفنان مروان خوري إلى المسرح الجماهيري في مدينة المعارض، وذلك ضمن فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. حفل مجاني وجمهور غفير وأغنيات يعرفها السوريون بصوت الفنان مروان خوري وبصوت فنانين آخرين من كلماته وألحانه. وقد وجه خوري رسالة إلى السوريين خلال مقابلة مع قناة سوريا الثانية، عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية واللقاء بالجمهور السوري. نستمع إليه.
1: دائما وجودي بسوريا هو امتياز، وهو دائما بيكون عندي هالحماس بكل الظروف ومن زمان ولهلا وللمستقبل، وتحديدا اليوم بمعرض دمشق الدولي اللي هو تاريخ نحن بالدورة 63، واللي بس نذكر هالاسم نذكر أسماء كبيرة من الفنانين بالعالم العربي وعلى رأسهم رحاضني والسيدة فيروز. بدي وجه تحية حب، الحب هو اللي بيبقى رغم كل شيء، وتحية لكل مواطن ولكل مسؤول عم يحاول يجعل سوريا هي المكان الآمن والأجمل، ومن التاريخ ينطلق إلى المستقبل وإلى المطرح اللي بنتمناه نحن لسوريا. تحية حب.
0: خلال الأمسية قدم مروان خوري باقة من أغانيه إلى جانب أعمال من كلماته وألحانه ارتبطت بأصوات مطربين آخرين وسط تفاعل وحضور جماهيري واسع.